0: في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع بمضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الليلة الماضية على إيران بأنه كان عنيفا جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. وقال ترامب إن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلا وأنها تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يوميا. من جانبه قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. هذه التصريحات تأتي بعد ضربات أمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وقدرات لزرع الألغام. وكانت الضربات الأمريكية قد استهدفت وفق وسائل الإعلام الإيرانية محافظتي هرمزغان وبوشهر وجزيرة قشم ومضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجمات على مواقع في الكويت والبحرين والأردن وأربيل بالعراق. وفي تطور آخر، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخصين إثر تعرض سفينة لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 من أغسطس. وفي الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقية رام الله. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد. أحمد، أبدأ معك من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وأيضا بما يتعلق بالتصريحات الأمريكية.
2: نعم حسين، آخر ما من تحدث من الجانب الأمريكي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل، والذي صرح بأن مضيق هرمز والوضع في مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة الأمريكية، وأن السفن وناقلات النفط والغاز تعبر هذا المضيق تحت الحماية الأمريكية، ولن يسمح لإيران باستعادة السيطرة على المضيق أو تهديدها حركة الملاحة هذه. وهي كانت هذه تصريحات قد كررها أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل ساعات. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث وكرر إنجازاته في هذه الحرب من تدمير البرنامج النووي الإيراني وحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كبير. لكن هذه التطورات والاستخدام العسكري الأخير الأمريكي ضد إيران مع حملة ضاغطة مالية واقتصادية وحصار بحري خانق يوحي ويعطي إشارات من الولايات المتحدة لم تعد تعول كثيرا على الوصول للاتفاق عبر المسار الدبلوماسي. الوزير روبيو كان صريح عندما قال من أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين قبل أشهر باتت الآن لاغية، وأن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية ستعمل على إزالة أي تهديد تشكله إيران على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أو حتى على القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط. وربما المثال الأوضح لماذا تريد الولايات المتحدة عبر هذه الإجراءات من خلقه هو ما تحدث به وزير الخزانة الأمريكي عندما قال أن الولايات المتحدة تسعى لخلق ظروف مختلفة نوعا ما تسمح بأن يؤدي ذلك إلى تنازل بالقيادة الإيرانية والرضوخ لمطالب ترامب والدخول ربما بعدها في مفاوضات. وقال أن الحصار الاقتصادي والمالي وحشد الدعم الدولي لهذا الحصار الآن يحقق نتائج مرجوة، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات مقتنعا من أن لا اتفاق مع إيران ممكن وقابل للتطبيق حتى حتى يتغير شيء ما في الحكومة الإيرانية وفي قدراتها ومقدراتها العسكرية. وبذلك تبدو أن الولايات المتحدة تنتهج الآن استخدام العصا بالقوة العسكرية واستخدام الخناق الاقتصادي لإيران لإحداث تغيير ما في صناعة القرار هناك في إيران، يهيئ الظروف للوصول إلى اتفاق يمكن الارتكان عليه. من هذا الاتفاق سيتم تطبيقه بالكامل ويخضع لشروط يقبل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي أيضا كتب ونشر على حسابه على تروث سوشيال اليوم تساؤلا عن متى يثور المجتمع الإيراني، وهنا استدعى أسئلة من الصحفيين ما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل بأساليب استخباراتية ربما لإثارة الداخل الإيراني للخروج في احتجاجات ضد النظام الإيراني، أو حتى ربما سئل بشكل صريح عما إذا كانت الولايات المتحدة تعمل على تسليح المعارضة الإيرانية لتقوم بعمل ما ضد النظام الإيراني. لكن الرئيس الأمريكي رفض الإجابة على هذه الأسئلة وقال أنه قريبا لن يتمكن أو لن تتمكن الشرطة وأجهزة الأمن الإيرانية من إطلاق النار على أي متظاهرين بسهولة كبيرة، وأن ذلك سيكون صعبا بالنسبة إليهم. إذن السياسة الأمريكية الحالية التي كانت قبيل أسابيع تسعى للوصول إلى تفاهم مع إيران عبر المسارات الدبلوماسية وعبر تبادل الرسائل مع الوسطاء يبدو أنها لم تعد تؤمن بأن هذا المسار سيؤدي إلى اتفاق، وأن وحده إحداث التغيير في الداخل الإيراني عبر الاستخدام القدرات العسكرية تارة والضغوط والحصار المالي والاقتصادي تارة أخرى سيغير نوعا ما في ديناميكية صناعة القرار في إيران، ما قد يهيئ الظروف لخد الوصول إلى أي اتفاق يكون ملبيا للحد الأدنى من الشروط الأمريكية. حسين
1: أحمد، بما يتعلق بالمعلومات المتوفرة حول ما نقلته، يعني بعض الأخبار بأن مساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفعون باتجاه خفض هذا التصعيد من أجل الانتخابات، ما المعلومات المتوفرة حول ذلك؟
2: هناك خشية لدى الجانب الجمهوري من في الولايات المتحدة من أن استمرار هذه الحرب دون إطر لحل واضحة، ونحن نقترب من موعد انتخابات التجديد النصفي، واستمرار عدم اليقين باتجاه أمان وسلامة حركة الملاحة وحركة التجارة العالمية عبر مضيق هرمز وما لذلك من تأثير على أسعار الطاقة أولا، وثانيا مستويات التضخم بشكل عام، كل هذا يصب باتجاه ضاغط على الحزب الجمهوري ويهدده بخسارة أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. ومن هنا تأتي هذه الضغوط على الرئيس الأمريكي من محاولة عدم التصعيد في هذه الحرب، وربما حتى بتخفيض وتيرة العمليات العسكرية ضد مواقع وأهداف إيرانية كي لا يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر لدى الجمهوريين. لكن الجانب العسكري حسين يدفع باتجاه أنه يجب على إعطاء الضوء الأخضر للقيادة المركزية لإزالة أي تهديد يستهدف المسارين البحريين الذين شنتهما الولايات المتحدة عبر مضيق هرمز، لأن ذلك من شأنه إعادة ورقة المضيق بكاملها إلى الأيدي الإيرانية. وإذا تمكنت إيران من عرقلة حركة الملاحة عبر هذين المسارين بشكل أكثر فعالية، فإن هذا سيؤدي بالنتائج التي يخشاها الجمهوريون من ارتفاع مرة أخرى لأسعار الطاقة، ومن ثم ارتفاع لمستويات التضخم، ومن ثم ارتفاع للغضب الشعب الأمريكي ضد الجمهوريين وضد هذه الحرب، والارتماء في حضن الحزب الديمقراطي وإعطائه الأغلبية من قبل الناخب الأمريكي في نوفمبر المقبل سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما، ويعقد بذلك ما تبقى من فترة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: أحمد، بما يتعلق بالغضب الشعبي الأمريكي وما الذي تم رصده يعني من ردة فعل الشارع الأمريكي جراء يعني عودة التصعيد؟
2: عودة التصعيد هذه حسين ربما ليس هناك مؤشر بين يدينا حتى اللحظة لنرى ما إذا كان المجتمع الأمريكي أو الناخب الأمريكي مؤيد لها أو معارض، لكن بشكل عام هذه الحرب هي حرب غير شعبية لدى الشارع الأمريكي. أقل من 30% يرون أنها ضرورية، وهي تؤثر بشكل كبير سواء أولا على شعبية الرئيس الأمريكي التي هي في أدنى مستوياتها في الفترتين الفترة الثانية هذه وحتى في فترته الأولى، وحتى وحتى أيضا شعبية الجمهوريين. استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق المرشحين الديمقراطيين في ولايات هي تعتبر ولايات معقل للحزب الجمهوري أو دوائر انتخابية في عدة ولايات هي تعتبر أيضا من معاقل الحزب الجمهوري. لذا فهذه الحرب تؤثر بشكل كبير على شعبية الرئيس الأمريكي وشعبية حزبه جراء أثارها الاقتصادية والمعيشية. ومن هنا ربما تأتي هذه الضغوط على الرئيس الأمريكي لإيجاد حل سريع ينهي الحرب أو على الأقل عدم اللجوء إلى تصعيد عسكري قد يضر أكثر بحظوظ الجمهوريين.
1: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وزير الصحة الإيراني أعلن مقتل 18 شخصا وإصابة 108 إثر الهجمات الأمريكية على عدة محافظات الليلة الماضية. المشهد كما بدا من العاصمة الإيرانية طهران، ينقله لنا الزميل عمر هواش.
3: بعد الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة ليلة أمس، أكد الحرس الثوري الإيراني استعداده للرد على أي هجمات أمريكية جديدة، حيث قال نائب القائد العام للحرس الثوري اللواء مصطفى إيزدي بأن لدى إيران ما يكفيها من احتياجاتها للصواريخ والمسيرات للرد على أي تصعيد أمريكي جديد. فيما قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن الولايات المتحدة سوف تتلقى ردودا مضاعفة إذا ما شنت هجمات جديدة على إيران بحسب تعبيره. وأعلن وزير الصحة الإيراني أن أعداد ضحايا الهجمات الأمريكية ليلة أمس وصل إلى 18 قتيلا و108 مصابين، وأضاف أن جلهم من المدنيين. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين إنما هو كذب فاضح بحسب تعبيره، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية. أما في مضيق هرمز فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من المضيق من مسار وصفه بغير القانوني بعد اصطدامهما بألغام بحرية، مشددا أيضا أن الهجمات الأمريكية لن تضعف سيطرة إيران على مضيق هرمز. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن المضيق لا يزال مغلقا، ودعا السفن التي تريد العبور من المضيق إلى الامتثال للتعليمات الإيرانية وليس الأمريكية. فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن المضيق مغلق، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح المضيق فإن عليها العودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم.
1: ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأيضا معنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد باتريك. سيد باتريك، يعني هل بالفعل لم تعد يعني تعول الإدارة الأمريكية على المفاوضات مع طهران وأنها ستلجأ إلى الضغوطات الاقتصادية وأيضا يعني القوى العسكرية؟
4: شكرا على هذه الاستضافة الكرام، على هذه الاستضافة الكريمة، وأرحب بضيفكم أيضا. أعتقد بأن الرئيس ترامب أكد بأن لديه العديد من الخيارات القائمة، من بينها استخدام الخيار العسكري والعمليات، إضافة كذلك إلى الضغط الاقتصادي، وهو الخيار الأول الذي حددته واشنطن. إضافة إلى ذلك، أعتقد بأن الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة تتواصل في الكواليس رغم أنها لا تمضي مثلما يتمنى الرئيس ترامب، وذلك يبقي الأمل مفتوحا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة والتي تم ترجمتها من قبل إيران بأنه يعطيها الحق في السيطرة على مضيق هرمز، هو أمر غير مقبول من الولايات المتحدة وكل دول العالم. إضافة إلى ذلك، إيران استهدفت العديد من السفن التجارية وناقلة النفط السعودية وغيرها، وذلك من أجل منعها من انتهاج مسار آخر، وهو ما يعرقل المسار الدبلوماسي. وأعتقد بأن الرئيس ترامب مع الضغط الاقتصادي، ومثلما أكدت على ذلك وزارة الحرب الأمريكية، أقرت بأن إيران تحاول إرسال المزيد من الألغام إلى مضيق هرمز. لذلك كان الرد العسكري الأمريكي لمنع إغلاق المضيق ومزيد من الاستهدافات للسفن التجارية. سأقول إذن أنه على مستوى المسار الدبلوماسي الرئيس ترامب يتمنى ذلك، ولكن على المدى القصير ربما قد نرى تواصل الضغط الاقتصادي والعسكري من قبل الولايات المتحدة.
1: أذهب إلى طهران والدكتور عباس خميار. دكتور، يعني كيف تنظر طهران اليوم إلى التصريحات الأمريكية وما صرح به يعني الرئيس دونالد ترامب بالسيطرة التامة على مضيق هرمز وأيضا عبور النفط، يعني وبما يتعلق أيضا بالضغط الاقتصادي؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكما ولكل المشاهدين أينما وجدوا. الحقيقة لا تعول طهران على هذه الأقاويل وعلى هذه التغريدات والمواقف، لأنها مكررة كثير من الأحيان أو جدها يعني متباينة. والإيرانيون الحقيقة يعولون على أنفسهم بأي يعني تصدي لهذا العدوان. لم يكن جديدا التصريحات الأمريكية التي تريد الإطاحة بالنظام، لكن هناك نوع من الاستهجان الشعبي بالنسبة لهذه المواقف، وخاصة عندما يقوم الرئيس الأمريكي بتسمية المضيق بأنه مضيق أمريكي أو يتحدث عن استيلائه على هذا المضيق أمريكيا كما على مناطق أخرى في العالم. لذلك هذا يحرض الشارع الإيراني ليكون أكثر سلبيا تجاه الأطماع الأمريكية، وهذه تثير حساسية المجتمع الإيراني الذي هو دائما على مدى التاريخ يكون يعني مناوئا لأي تدخل أجنبي يستهدف كرامته ووحدة أراضيه، ويستهدف يعني الشعب والاقتصاد الإيراني. لذلك أنا أتصور الأمور عندما تسير تأخذ هذا المنحة ستكون المواجهة أكبر. لا، هناك ليست مع الأسف من يعول على المسار الدبلوماسي طالما أن هناك لم توجد قواعد لهذه المفاوضات، لن توجد خارطة طريق، ولن توجد أهداف ثابتة واستراتيجية تتخذ أمريكيا في الوصول إلى النتائج ترضي الطرفان على أساس قاعدة الربح. الربح هذا لن يحصل. كل الوساطات التي تمت خلال العام الماضي والأشهر الماضية هي نصفت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والجهود الدبلوماسية التي الحقيقة كانت وراء جهد الوسطاء قد دمرت. الورقة، ورقة التفاهم التي كانت المفترض أن تكون القاعدة الأساس للمفاوضات المستقبلية قد مزقت، واعتبرت بأنها أوراق ليس لها قيمة وليس لها أثر. هذا ما قاله الرئيس ترامب قبل ساعات أو اليوم الماضي. لذلك يعني الأمور أصبحت معقدة جدا، والحصار الاقتصادي والضغوط الاقتصادي وإن لم تكن هي وليدة الساعة وتعودت إيران على هذا النمط من العقوبات على مدى أكثر من 4 عقود، واستخدمت طرق ملتوية، والحقيقة بشكل كبير عولت على الداخل وعلى الاكتفاء الذاتي الذي هو ربما يعطي أكلها في الوقت الحاضر. لذلك هذه لن تجدي نفعا للأمريكيين. يعني التهديد لشركاء إيران سواء في الهند والصين وروسيا كذلك لن تجدي

0: جدنا عن الإدارة الأمريكية، الشركاء الإقليميين لن يستجيب أحد أبدا للمطالب الأمريكية، ما زالت التجارة قوية، الطرق
1: نعم
0: البرية بين إيران وأفغانستان وتركيا والعراق وباكستان فاعلة جدا، وحتى في منطقة الخليج

0: الاتحاد الأمريكي.
1: نعم، أعود إلى واشنطن. وسيد مارا، يعني بما يتعلق بالضغط الاقتصادي، وأنت استمعت إلى ضيفي من طهران وما قاله، يعني بهذا الشأن تحديدا، هل بالفعل حققت الولايات المتحدة ما كانت تريده أم أنها تحقق في قادم الأيام؟
2: حسنا، الأهداف في هذه الحالة ربما قد تحتاج إلى وقت طويل، وفي خاصة وأننا نحن نقترب من الانتخابات الجزئية الأمريكية، وأعتقد بأن هذه الورقة لا تزال ورقة ضغط لمحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات. وكان الرئيس ترامب متفائلا جدا بهذا الأمر، وكان يأمل أن ينتهي هذا الأمر قبل الانتخابات. حتى وإن لم ينتهي هذا النزاع يوم غد، فإن تداعيات هذا النزاع ستنعكس على الانتخابات الأمريكية وستؤثر كثيرا على المصوتين الأمريكيين. فيما يتعلق إذن بهذه الحرب الاقتصادية التي يقودها وزير الخزانة الأمريكي بيسنت، صرح بأن الولايات المتحدة تلاحق النظام الإيراني والمسؤولين الإيرانيين وكل من لديه أي علاقة بمساعدة إيران. وقبل بضعة أيام تم فرض عقوبات على أكثر من 20 شركة صينية، وهو أمر غير مسبوق. وما يختلف عن العقوبات السابقة بأنها تطبق في ظرف وجيز بالمقارنة على العقوبات الماضية التي كانت تستغرق أشهر طويلة لفرضها. هذا هنا الفرق، ولا يتعلق الأمر فقط بالشركات والمؤسسات، ولكن كذلك حتى على الجهات الحكومية التي تتعاون مع النظام الإيراني، إضافة إلى إجراءات لاحقة في نهاية سبتمبر أعلن وزير الخزينة. وكذلك أقر الرئيس ترامب بمحاولة فرض الضغط على الحكومة الصينية قبل الالتقاء بالرئيس الصيني. وأعتقد بأنه علينا أن ننتظر نتائج هذا اللقاء. إذن هي عقوبات مختلفة عما تعودت عليه إيران، إضافة كذلك إلى العوامل الأخرى. منذ 28 من فبراير أعتقد بأن إيران ليست بنفس الوضع الاقتصادي وأن النظام الإيراني يعاني.
1: دكتور عباس، يعني اليوم وما يتحدث عنه الأمريكان، يعني بما يتعلق بالعقوبات وأيضا الخنق الاقتصادي لطهران، بالنسبة لهم هو يؤثر ويحدث يعني شرخ في الداخل الإيراني. بهذا الشأن تحديدا، أنت كيف تنظر لذلك؟ وأيضا ما الذي تقوم به طهران اليوم لمواجهة ذلك؟
0: الحقيقة يعني هذه السردية الأمريكية وهذه السمفونية التي نسمعها على مدى أكثر من 4 عقود، والتي كانت تؤثر دائما طهران واشنطن، لأنها هي آخر أيام النظام. أتذكر ماذا كان يقوله بولتون المستشار الأمن القومي الأمريكي قبل سنوات، عندما كان يتحدث بأن الإيرانيون لن يرون الذكرى 40 لانتصار ثورتهم. وكانت هذه الأقوال يعني مستهجة في طهران، ويقولون الإيرانيون هؤلاء ذهبوا إلى مزابل التاريخ وبقيت الجمهورية الإسلامية الشامخة. هذه حقيقة. لذلك أنا أتصور يعني القراءة عن بعد الواقع الإيراني هي قراءة غير دقيقة، وتعتبر قراءة الحقيقة هنا

0: هناك فرق بين الأحلام وبين الأوهام وبين الواقع. الأمريكيون عندما يخططون ويتحدثون هم يتحدثون عن أحلام، لكن هذه الأحلام هي تعتبر في إيران أوهام، وهذا ما نشاهده في الواقع الإيراني. أنا لا أريد أن أنكر أثر هذه العقوبات الاقتصادية والحصار على المواطن الإيراني، ولكن في نفس الوقت هذا المواطن عندما يرى بأن الأراضي الإيرانية تصادر باسم الرئيس ترامب ويسمي المضيق بأنه مضيق ترامب، عندما يرى بأن هذه الضغوط عليه من أجل تحريضه ضد النظام الذي يريده ليدافع عن وطنه وعن كرامته، بالتأكيد ستكون الردود عكسية. الحقيقة أنا أنصح دائما الأمريكيين وأؤكد على ذلك بأنهم يعيدوا النظر في قراءتهم للواقع الإيراني. أنا أتصور رئيس ترامب والإدارة الأمريكية الحالية، سواء وزير الخارجية أو وزير الخزانة، الذي يعتبرون في إيران كلهم وزراء حرب وليسوا وزراء إداريين. هؤلاء من المفترض أن يقرأوا الواقع الإيراني عن قرب وليس عن بعد، والواقع الإيراني يتحدث بشكل آخر. هؤلاء خدموا الجمهورية الإسلامية بسبب هذه المواقف التي وحدت المجتمع الإيراني. قلناها دائما ونقولها ونكررها، وهذا ما نشاهده في الداخل الإيراني من التناغم بين العسكريين وبين المجتمع الإيراني وبين السياسيين. الحضور الدائم الإيرانيين على مدى حدود 200 يوم في الساحات وفي الشوارع وفي المراكز
1: نعم،
0: المكتظة بالسكان في هذه الليالي هو أكبر دليل على أن الإيرانيون عندما يستهدفون خارجيا تكون مواقفهم بالشكل الذي نشاهده ونلاحظه الآن.
1: إذا كنت معنا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. أبعاد التصعيد الأمريكي الإيراني ومدى توسعه أو تهدئته وبالتالي عودة الأطراف للمسار السياسي، نتعرف على تفاصيله في فقرة سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شعشع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. من جديد تعلو لغة الصواريخ على لغة الدبلوماسية، تضرب واشنطن في إيران فترد طهران بضرب مواقع في المنطقة، ثم يتوعد الطرفان بردود أكثر قساوة حال تجدد القصف. واشنطن تمضي في تأكيد خياراتها بنموذج مركب من حرب اقتصادية وجولات تصعيد، وتخير الحكومة الإيرانية بين الدبلوماسية أو الانهيار. يأتي الجواب من طهران بأن الرد سيكون حاسما على أي تصعيد آخر، لكنه تصريح يتزامن مع داخل إيراني بدأ يلمس تداعيات الحرب الاقتصادية. ضمن هذه المعادلة تتسارع المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ودفع الطرفين نحو التهدئة. فهل تتواصل سلسلة القصف ثم الرد لتصبح المواجهة محكومة بهذه المعادلة، أم تعود الأزمة إلى مربع الجمود حيث تتقدم الضغوط الاقتصادية على المواجهة العسكرية؟ وإلى أي مدى قد يجد الوسطاء مدخلا للدفع باتجاه الدبلوماسية؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفهما، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ما وصفه بالهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لا يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية حسب تعبيره. ترامب لفت إلى أنه لا يكترث على الإطلاق بما إذا كان الإيرانيون سيوقعون على اتفاق

0: اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فقد ذهب أبعد من ذلك بقوله إن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. بيسنت أشار إلى أن أمام إيران ثلاثة خيارات، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه أو ينقلب الشعب عليه أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. بينما هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن تبعات الإجراءات العدوانية الأمريكية واستمرار الحصار والحرب الاقتصادية تقع على عاتق واشنطن ولكل بل وكل متواطئ معها. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة هذه الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران والمواقع التي استهدفتها، وذلك على الشاشة التفاعلية. نرحب بك سلام، تفضلي.
1: ازدهار ما شاهدناه ليلة أمس وفجر هذا اليوم هي ثلاثة تكتيكات أمريكية مجتمعة تشكل جزءا مهما من الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمدها الولايات المتحدة مع إيران. في البداية سنذهب إلى أقصى الجنوب الشرقي عند آخر ميناء إيراني في أقصى السواحل الجنوبية، ميناء تشابهار. من هذه النقطة بدأت الولايات المتحدة يوم أمس ضرباتها باستهداف تشابهار وكونارك وجاسك. لماذا تشابهار؟ لأنه الميناء الوحيد الذي يخرج أي بضاعة إيرانية أو أي شيء إيراني مباشرة إلى البحار المفتوحة. من هذه النقطة يبدأ الحصار البحري الأمريكي. أمس أعادت الولايات المتحدة رسم هذا الخط الوهمي بالنار وأدخلت معادلة جديدة، كانت تقول أي سفينة تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية لن تتمكن من عبور نقطة شبهار. يوم أمس أدخلت معادلة جديدة، أي محاولة إيرانية لاستهداف سفن في المضيق ستستهدف القيادة المركزية الأمريكية السفن الإيرانية حتى من دون أن تبحر، حتى عند الموانئ الإيرانية. تشابهار، كونارك وجاسك هي الموانئ الواقعة أو النقاط العسكرية التي تقول الولايات المتحدة بأنها تحتوي على بنية عسكرية شرق المضيق. ثم انتقلنا للنقطة الثانية التي تحدث عنها أمس بوضوح دونالد ترامب، قال إننا شهدنا محاولة إيرانية لإعادة ترميم بعض المواقع العسكرية لا سيما الرادارات، فقامت الولايات المتحدة عبر القيادة المركزية بقصف الساحل الإيراني من سيريك إلى كوهاستك، وهذه دخلت هذا الموقع دخل حيز الاستهداف حديثا. ميناب مرة جديدة لارك وهي عين إيران على المضيق، قشم الجزيرة الأكبر التي تحتوي وفق الأمريكيين على بنية تحتية عسكرية مهمة وبندر عباس، جميعها ضربت أمس. في مقابلة خاصة للجزيرة مع القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي جون ميلر، قال لي في المقابلة بأن الولايات المتحدة نجحت بتنظيف الألغام من داخل مضيق هرمز. وأمس قال دونالد ترامب بأن محاولة إيرانية لإعادة تركيب الرادارات. ميلر قال في المقابلة بأن إيران باتت شبه عمياء بما يبعد عن سواحلها المباشرة، أي نقطة، أي سفينة، أي هدف يتحرك بعيدا عن الساحل مباشرة باتت عمياء، جميع الرادارات دمرت. وتحدث عن مسألة مهمة، قال بأن القيادة الوسطى الأمريكية نفذت داخل مضيق هرمز واحدة من أكثر العمليات العسكرية تعقيدا في التاريخ العسكري، هذه بتنظيف الألغام. لماذا؟ هذه الصور التي نشرتها الولايات المتحدة، هذه صورة اقتطعناها من فيديو نشرته السنتكم. هنا أحد الجنود من النيفي سيلز، قوات النخبة البحرية، وهنا عنصر آخر يستعد للغطس في مياه مضيق هرمز، ضفادع بشرية. ميلر قال لي بأن هذه العملية التي جرت وصفها بأنها ناجحة لتنظيف مضيق هرمز من الألغام، قال إن هذه العملية هي الأولى في التاريخ التي تقوم بها قوات مسلحة لأي دولة بعملية تنظيف ألغام ناجحة في منطقة عسكرية نشطة، أي في ساحة قتال نشطة. ومن هنا نفهم أن ما أرادت الولايات المتحدة أن تقوم به يوم أمس هو المزيد من تقويض قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز أو حتى تهديد الملاحة. في المقابل طبعا تقول إيران بأن المضيق لا يزال تحت سيطرتها.
0: ويرى بعض المراقبين بأن الأمور ذاهبة نحو تعقيدات ربما تكون

0: أكثر. شكرا جزيلا لك الزميلة سلام خضر على إذن هذا الشرح. هذه المعطيات المدنية ستكون جانبا من النقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نرحب به. لكن قبل النقاش نستعرض بعض أبرز التحديات الداخلية لدى الطرفين. واشنطن تواجه تحديات كبيرة بالسعي لتحقيق نتائج فعلية للحرب الاقتصادية دون المضي في مواجهة عسكرية واسعة. هناك أيضا أسئلة في صلب المؤسسات الأمريكية بشأن أفق المواجهة. هل يجب أن تقود لانهيار النظام الإيراني أو فقط لتنازلات تفاوضية؟ مع مؤشرات اقتصادية داخلية أبرز العناوين المتعلقة بها هو ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى الحد المسموح به. بالنسبة إلى طهران تتزايد الأعباء الاقتصادية الخانقة في ظل الحصار والعقوبات الواسعة، إضافة إلى تحد آخر يتمثل في عدم وجود إجماع داخلي لكيفية التعاطي مع تعقيدات المواجهة، خاصة مع الحديث الأمريكي عن معادلة ناقلة مقابل ناقلة ما بين التيار الأكثر تشددا الذي يؤيد الرد العسكري وتثبيت الإرادة الإيرانية، وآخر يفضل المسار السياسي ويحذر من الحرب الاقتصادية. بهذه الجزئية أعود إليك دكتور الزويري لنجدد الترحيب ونفهم هذه التحديات والإشارات القادمة من الطرفين.
1: زهر، واضح تماما أننا نحن في مرحلة الآن ورقة المضيق تكاد تتفلت من اليد الإيرانية. الولايات المتحدة منذ اليوم الثاني لإعلان المذكرة يبدو أن الجهود التي كانت سرية أصبحت الآن مفهومة بالنسبة لنا وعلنية، وهي أن الولايات المتحدة بدأت في سحب هذه الورقة تدريجيا عبر جملة من الاستراتيجيات عنوانها الأساسي فتح المسارات، إزالة الألغام، خلق وقائع جديدة غير التي خلقها الواقع الإيراني إلى غير ذلك. الإيرانيون واضح تماما أنهم لم يستسلموا لهذا الواقع، فماذا فعلوا؟ استمروا في قصف السفن والتعرض لها. قامت الولايات المتحدة بالرد، وصلنا إلى النقطة التي نحن فيها الآن. النقطة التي نحن فيها الآن الولايات المتحدة تكاد تقول الورقة المضيق سحبت والضغوط الاقتصادية على الإيران على إيران أكثر بكثير مما كانت عليه، وأن إيران الآن في وضع لا يؤهلها أن تستمر في استخدام ورقة المضيق، الأمر الذي يقول أن الولايات المتحدة قد تفوقت عسكريا وسياسيا على إيران.
0: ويدفعنا للتساؤل عن أفق هذه المواجهة في المرحلة المقبلة وأشكال هذه المواجهة أيضا.
1: أنا أعتقد المواجهة ستستمر في ثلاثية العمل العسكري، الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية. هذه الثلاثية ستستمر، أيهما أولا ليس مهم، إنما هكذا تفعل السياسة الأمريكية. أمريكا تعتقد بأنه الآن العقوبات التي فرضتها على إيران هذه الشديدة والتزام الدول فيها سيزيد من الأعباء على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي يزيد من الفجوة بين النظام وبين الناس، مما يمهد إلى تحركات داخلية في مرحلة ما ربما لإضعاف النظام أو إسقاطه. من جهة أخرى أيضا المضيق يكاد يمكن القول بأنه وقائع تغيرت كثيرا عما كانت عليه، بمعنى آخر حصل تكيف في المضيق كجغرافيا مع الوقت الحالي. بمعنى آخر كنا لا نرى سفن تعبر، الآن يتحدثون عن 20-30 سفينة تعبر يوميا، نتحدث عن سفن تعبر نهارا وسفن تعبر ليلا. بمعنى آخر واضح أن قواعد اللعبة أيضا تغيرت بالنسبة لسيطرة الأمريكي والإيراني،
0: وتحاول الولايات المتحدة أيضا زيادة هذه الضغوط من خلال الضربات العسكرية، الحصار البحري، صحيح، والعقوبات الاقتصادية. فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية تبدو إيران وكأنها لا تكترث لهذه العقوبات. يقول الإيرانيون في الماضي القريب تجاوزنا قصة وقضية الحصار، تمكننا من التعامل معها. هل الأمر واقعي الآن؟
1: الأمر غير واقعي، بمعنى لغة الأرقام ازدهار تقول كالتالي: كلما فرضت عقوبات كلما جاء معها ما يسمى اقتصاد الالتفاف على العقوبات. أعطيك رقما، اقتصاد الالتفاف على العقوبات الإيرانية منذ عام 2005 حتى 2022 بلغ 395 مليار دولار، اقتصاد التفاف على العقوبات الإيرانية. علينا أن نتخيل دول، شركات دولية، مؤسسات، أفراد، كلهم يعملون ضمن هذه الدائرة. سؤال: هذه الأعباء التي فرضتها الولايات المتحدة الآن، هل سيسكت عليها هؤلاء المستفيدون؟ بالتأكيد لا.

0: الذي يحدث شيء واحد، أنهم سيعملون على التكيف مع هذه العقوبات، إعادة برامجهم، تعاملهم معها، وسيستمر. لكن هل سيحل مشكلة إيران؟ بالتأكيد لا.
1: طيب، من اللافت أيضا خطاب الرئيس الأمريكي، تصريحاته الأخيرة عندما يوجه رسائل للشعب الإيراني، يقول لماذا لا ينتفض الشعب الإيراني، وجه رسائل مباشرة للإيرانيين. هل ما تزال الولايات المتحدة تعول على هذا الجانب في الحصول على ما تريد من إيران؟
0: بالطبع، هي تراهن على أنه يمكن الإيرانيين في لحظة لا يتحملوا هذه الضغوط الاقتصادية. لكن أيضا أمريكا تقرأ الأمور خطأ في هذا الموضوع. الناس لا تثور مرة واحدة، ينبغي أن تتراكم هذه الضغوط. الأمر الثاني، هناك فئة مستفيدة من كل هذا الواقع في إيران وتدافع عن النظام حتى اللحظة الأخيرة. بعبارة أخرى، النزول إلى الشارع كما يتوقع الأمريكي لن يكون مسألة اليوم وغدا. العقوبات حتى تظهر نتائجها تحتاج 9 أشهر إلى 12 شهر، وبالتالي المدى الزمني مهم جدا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون وبحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية إن هجوم المستوطنين استمر لساعات، وإن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص حين حاول الأهالي التصدي لهجوم المستوطنين.
3: أعلن في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة المغير شرقي رام الله. الشهيدان هما الطفل خليل شحادة والشاب عمر النعسان. جنود الاحتلال قتلا الشابين، وهو بالطبع الشاب والفتى، خاصة بوجود القناصة الذين انتشروا على أسطح البنايات السكنية. مجموعات من المستوطنين ولساعات طوال اقتحموا البلدة، هاجموا الأهالي، روعوا من كان موجود. حاول فقط الأهالي التصدي لهجمات المستوطنين لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من باشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي والرصاص الحي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 27 شهيدا فلسطينيا. وكما هو الحال في بلدة المغير، فهو الحال أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية التي تعاني ليل نهار من اعتداءات وهجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: وفي قطاع غزة، تشكل ملايين الأطنان من الركام نتيجة الحرب على القطاع خطرا صحيا وبيئيا متفاقما على حياة الناس، خصوصا في الخيام المجاورة. كما لا تزال جثامين شهداء عالقة تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة في انتشالها بسبب اتساع رقعة الدمار وشح الإمكانات. المزيد في تقرير غازي العالول من مدينة غزة.
4: من عندهم.
5: على وجه الطفلة هيا ذات الأعوام الثلاثة تعكس البثور الجلدية معاناة العيش في الخيام وسط أطنان من الركام، شاهدة على حجم دمار تحول إلى خطر يلاحق حياة السكان.
4: عالجتها لهيا في حب في وجهها بطلع، وصار زي بشكل مزمن كل فترة والتاني، يعني بنعالجها وبرجع تاني، وهذا السبب هو الخيام، عشت الخيام والرمل والمية الملوثة هذه، والدكتور حكى نفس الكلام. وكمان في نفس الوقت انه العلاجات هذه مش متوفرة ولا في اي يعني عيادة او اي مؤسسة، هيك على الفاضي بنروح وبنجي على الفاضي.
5: السكن قرب المباني المدمرة يعرض السكان لمخاطر التلوث البيئي، بينما لا يزال الركام يخفي جثامين عالقة تحته، ما قد يفاقم مخاطر صحية وبيئية مع تحللها.
6: تراكم آلاف الأطنان من الركام، إضافة إلى اختلاط الركام بالنفايات الصلبة المتراكمة في جميع أنحاء المدينة وفي محيط المكبات وغيره من هذه الأمور، له من الآثار البيئية والصحية الكارثية والخطيرة للغاية.
5: وإلى جانب تكدس أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع، تتكشف أزمات بيئية وصحية أخرى. أبرز مسبباتها انهيار شبكات الصرف الصحي وتراكم

0: النفايات وغير ذلك. يشكل هذا الركام خطرا حقيقيا على الأرض والإنسان، يحمل باطنه ما يطيل عمر الحرب في ظل عدم القدرة على التخلص منه. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: وفي لبنان يواجه الطلاب في الجنوب تحديات كبيرة مع العام الدراسي الجديد، ووجد أهالي الطلاب أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما الإبقاء على تسجيل أبنائهم في مدارسهم التي يقع بعضها ضمن نطاق التصعيد الإسرائيلي، أو الانتقال إلى أماكن آمنة. وبينما قررت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال، رممت أخرى الأضرار لاستقبال الأطفال أو الطلاب. أما بخصوص المدارس الحكومية فقد وضعت الجهات الرسمية خططا لنقل النازحين منها تمهيدا لعودة التعليم.
2: تخشى ميساء على مستقبل ابنتها التعليمي، فالحرب الإسرائيلية على لبنان عطلت العام الدراسي الماضي، والعقبات تحيط بالسنة الدراسية المقبلة نتيجة استمرار التصعيد في منطقة سكن العائلة في النباطي جنوبا. هامش الخيارات ضيق، إما البقاء ومواجهة المخاطر الأمنية أو الانتقال إلى مناطق آمنة وتأمين تكلفة سكن بديل.
3: ومنا عارفين حالنا ومنا نستقر، يعني نحن ما عم ننام بالليل من الضربات ومن القصف، يعني إذا التلميذ كل الليل مش نايم، كيف الصبح بده يفيق على مدرسته وكيف بده يستوعب الدرس بالمدرسة؟ فالوضع كتير صعب، وبعنا محتارين منستقر هون ولا منطلع برات النبطية، ولا بعنا مش عارفين حالنا شو بدنا نعمل.
2: هجر طلاب جنوب لبنان صفوفهم مطلع مارس الماضي مع اندلاع الحرب، ومصير تحصيلهم العلمي أصبح معلقا على مسار المواجهات العسكرية. وبينما اختارت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال في انتظار تبلور صورة الأوضاع، انكبت مدارس أخرى على ترميم ما يمكن ترميمه لاستقبال الطلاب. وتتمثل العقبات في استمرار التصعيد الإسرائيلي وغياب الخطط الحكومية لإعادة الأعمار الشامل.
4: في كتير ناس هلأ نية منهم موجودين بالنبطية مثلا، وهيدا صعوبة تانية من وجهها، أنه يا ترى طلابنا رح يجوا مع أنه قديش متعلقين بهالمدرسة وقديش بحبوا هالمدرسة، ونحن كمان منحبهم وما منحب نخسر ولا تلميذ من عنا، بس الوضع الأمني ما عم بيسمح لهم أنهم يرجعوا على المنطقة.
2: أما المدارس الحكومية فتحول أغلبها إلى ملاجئ لنازحين من القرى المحتلة. في مدينة صور مثلاً، 10 مدارس سينقل النازحون منها إلى مراكز إيواء بديلة لتأمين عودة الطلاب وفق خطة رسمية.
5: الخطة أنه نحن كل ما يخلص مركز إيواء من المراكز الدائمة نفضي مدرسة من المدارس الموجودة، ننقل الناس النازحة عليها، بس عم نجرب نأمن الأماكن الدائمة تكون أماكن ملائمة ومناسبة للإقامة الدائمة للناس اللي هي كلها جاي من القرى الحدودية، من المرج عيون، بنت جبال، من القرى 14 ضيعة وقضاء صور اللي هم محتلين.
2: دمر الجيش الإسرائيلي مدارس ودور تعليم، لكن لا قدرة بعد على إجراء تقييم وحصر نهائي للأضرار بسبب استمرار احتلال بلدات جنوبية. كما أن التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمدارس في القرى الأخرى يبدو معقدا بسبب غياب التمويل وارتباطه بشروط سياسية على الحكومة من الجهات الدولية بشأن السلاح وانتشار الجيش اللبناني.
6: لا ينتظم مسار التعليم في ظل انعدام الأمن والأمان، هذه معادلة يدركها الأهالي في جنوب لبنان، وهي تؤرقهم لارتباطها بحياة أبنائهم. والاضطرابات التي يشهدها ملف التعليم هنا ما هي إلا جزء من تأثيرات الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد المستمر بما يؤثر على مستقبل جيل بأكمله. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة النباطية، جنوبية لبنان.
1: قفزت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في موجة ارتدادية حادة تشابكت فيها لغة الأرقام بتداعيات الحرب.
7: لم تعد أسواق الدين العالمي بمهزل عن ساحة المعارك والحروب ولا جيب المستهلك، فكلما اشتعلت جبهات الحرب تفاقمت أزمات سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الطاقة، وهذا تحديدا ما يدفع البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي والأمريكي إلى التمسك بسياسة

0: لاح الفائدة لكبح النمو. وسط هذا المشهد المعقد تتحول السندات من ملاذ آمن تقليدي تعتمده الدول والبنوك والمستثمرون إلى مرآة تعكس مخاوف من تصعيد عسكري غير محسوب وسياسات نقدية متشددة لا ترحم الأسواق. لنفهم الصورة أكثر مشاهدين، عندما تشتعل الحروب تصاب الأسواق المالية بالذعر، هذا ما يحدث حاليا. السندات تخسر قيمتها أمام غلاء الأسعار وارتفاع التضخم واتجاه المستثمرين للبيع بحثا عن السيولة والأمان. هنا تحديدا تتدخل البنوك المركزية لحمايتها مثل الفيدرالي الأمريكي، وتقوم برفع أسعار الفائدة في البنوك، وهذا ما حدث تماما. تراجعت السندات العالمية فارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود بناء على العلاقة العكسية بين السندات وعوائدها. إليكم الأرقام، عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع مثلا إلى 4.7% مسجلا بالتالي أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2025. بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 5.3% في منتصف أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ 2007 وعلى بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى في 22 عاما، متأثرا بتسارع التضخم الذي عزز الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر الحالي إلى 74%. أيضا ارتفعت عوائد السندات الحكومية في فرنسا وألمانيا إلى مستويات تعتبر قياسية، هي الأعلى منذ سنوات. عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى حدود 4% مسجلا أعلى مستوى له منذ العام 2008. كذلك ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى حدود 3.17%، وهو أيضا الأعلى منذ العام 2011. تأتي هذه الضغوط مشاهدين على السندات الأوروبية وسط ترقب زيادة إصدارات الدين الألمانية لتمويل الأنفاق على البنية التحتية والدفاع. في المقابل يراقب المستثمرون أوضاع المالية العامة الفرنسية وإقرار الموازنة. أما عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات فقد ارتفع إلى حدود 3%، لمس 3% وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود، وبلغ نظيره الأسترالي أعلى مستوى له منذ العام 2011. إذن هذه الارتفاعات في عوائد السندات تعني بكل بساطة أن الاقتراض أصبح مكلفا جدا للدول والشركات والأفراد. فالمعادلة التي تحكم واقع المستهلك اليوم هي كالتالي، عندما ترتفع عوائد السندات الحكومية مثل السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تصبح المقياس الذي تحدد بناء عليه البنوك تكلفة القروض التي تمنحها للأفراد.
1: وفي نيبال ارتفع عدد القتلى جراء الفيضان الذي ضرب شمالي البلاد إلى أكثر من 1000 شخص. تفاصيل أكثر مع مراسل الجزيرة حسان مسعود.
2: كارثة غير مسبوقة في النيبال، هذا ما يوصف به حال هذه المنطقة المنكوبة اليوم كما تصنفها الحكومة النيبالية، بعدما ضربها فيضان من هذا النهر شمالي النيبال في منطقة قريبة من الحدود مع هضبة التبت الصينية. هذه المنطقة، منطقة بتار، كانت من بين أكثر المناطق تضررا بفيضان هذا النهر الذي أدى إلى تسونامي، دمر آلاف المساكن والمتاجر في المنطقة وأدى إلى حصيلة ضخمة من الضحايا. وفقا للأمم المتحدة والسلطات النيبالية، هذا الفيضان أدى حتى لحظة تسجيل هذا التقرير لمقتل 1100 شخص على الأقل، وثقت هذه المؤسسات الدولية وكذلك المحلية وفاتهم، فيما هناك أكثر من 4000 شخص هم في عداد المفقودين. تعمل فرق الإنقاذ في هذه الأثناء وكذلك السكان والأهالي عن البحث عنهم بوسائل بدائية وبسيطة في ظل ظروف مناخية صعبة في هذه المرحلة. هذا الفيضان الضخم الذي جرى في هذه المنطقة أدى إلى تدمير المنازل والمتاجر والقضاء على الحياة في هذه المنطقة التي كانت منطقة سياحية وكذلك أيضا مختصة ومعنية بالسياحة الدينية بالنسبة للنيبالي.

0: وأدى كذلك أيضا إلى دمار هائل في البنية التحتية، حيث انقطعت الاتصالات، انقطعت الكهرباء في هذه المنطقة، وتغير واقع هذه المنطقة بشكل كامل في ظل ظروف معقدة وفي ظل توقع لارتفاع أعداد الضحايا ومحاولات ومناشدات لاستقدام مزيد من الدعم والإسناد من فرق الإغاثة، سواء كان من داخل البلاد أو حتى من الدول المختلفة إلى هذه المناطق للمساعدة في البحث عن الناجين أو حتى عن جثث الضحايا. حسام مسعود، الجزيرة، بتار، شمالية نيبال.
1: التغطية تتواصل على رأس الساعة، في أمان الله.
2: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
3: هذا الخبر العاجل كان تدوي مرة أخرى.
4: سنذهب مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
5: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
7: نبدأ بهذا الخبر،
8: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
6: أحداث تتسارع،
9: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
10: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
11: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
7: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبهران،
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
12: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
6: نلاحق ما يستجد.
13: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
6: ونواكب ما يحدث.
14: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
15: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.
16: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
17: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
18: لما بيهدموا دار زي هذا بيهدموا أحلام أطفال.
19: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
0: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
16: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
2: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
4: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
8: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
7: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصار يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
1: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار،

مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي التفاصيل. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة.

0: جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع بمضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الليلة الماضية على إيران بأنه كان عنيفا جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. وقال ترامب إن الحملة المتجددة على إيران لن تستمر طويلا، وأنها تسيطر على مضيق هرمز وتخرج منه الملايين من براميل النفط يوميا. من جانبه قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. هذه التصريحات تأتي بعد ضربات أمريكية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وقدرات لزرع الألغام. وكانت الضربات الأمريكية قد استهدفت وفق وسائل الإعلام الإيرانية محافظتي هرمزغان وبوشهر وجزيرة قشم ومضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجمات على مواقع في الكويت والبحرين والأردن وأربيل بالعراق. وفي تطور آخر، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخصين إثر تعرض سفينة لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 أغسطس. وفي الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين 2 استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقي رام الله. ونبدأ مشاهدينا، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أهلا بك أحمد. أحمد، نبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية والتصريحات الأمريكية أيضا.
1: حسين، آخر المستجدات وما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين كرر ما حققه من نتائج حسب رأيه في هذه الحرب الأمريكية مع إيران، ما أن تم تدمير السلاح النووي الإيراني أو تم تدمير إمكانية حصول إيران على سلاح نووي إيراني، وتم تدمير مقدرات إيران العسكرية من بحرية وسلاح جو ونظم دفاع جوي. وتحدث الرئيس الأمريكي أن الضربات العسكرية التي وجهتها القيادة المركزية الأمريكية إلى أهداف داخل إيران الليلة الماضية كانت عنيفة للغاية، وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية مجددا في حال شكلت إيران تهديدا على حركة الملاحة في مضيق هرمز. وهي تصريحات أيضا كررها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أضاف أن الولايات المتحدة أيضا تعتبر مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لاغية، وأن الولايات المتحدة ستضرب أي تهديد ضد قواتها المنتشرة في المنطقة أو ضد حركة الملاحة والتجارة العالميتين عبر مضيق هرمز. لكن ربما الأكثر لفتا هي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، الذي ذكر فيها أن الرئيس الأمريكي ترامب بات مقتنعا أن سبب عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران عبر المسار الدبلوماسي هو أن ليس هناك من ما يقنع إيران بتقديم التنازلات إلى الولايات المتحدة عبر هذا المسار، وأنه وحده الضغط العسكري والضغط الاقتصادي والمالي على إيران الذي سيؤدي إلى تغير في سلوك إيران والتغير في طريقة وديناميكية صناعة القرار فيها. وأن الرئيس ترامب لا يرى حلا للحرب الحالية مع إيران أو نهاية إلا بتغير ما في الحكومة الإيرانية وأيضا في مقدراتها العسكرية، وأن الحصار البحري والحصار المالي والاقتصادي سيؤديان إلى هذه النتائج. وهو ما يعني ابتعاد للسياسة الأمريكية والمقاربة الأمريكية لهذه الحرب من محاولة الوصول إلى اتفاق مع إيران عبر المسار الدبلوماسي وعبر الوسطاء إلى محاولة إخضاع إيران بالضغط العسكري والضغط المالي والاقتصادي. حسين
0: أحمد، بما يتعلق أيضا يعني إذا ما كان هناك ردود فعل من الشارع الأمريكي على التصريحات الأمريكية أو تصريحات الرئيس دونالد ترامب،
1: ليست هناك ردود فعل ترصد في الشارع الأمريكي من هذه التصريحات. هناك امتعاض بشكل عام في الشارع الأمريكي من هذه الحرب. هذه الحرب ليست شعبية لدى الشارع الأمريكي. كثير من الأمريكيين، أكثر من 67% من الأمريكيين يعتبرون أنها لم تكن ضرورية، وأن إدارتها أو إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لهذه الحرب هي إدارة لم تكن موفقة. هناك أيضا مخاوف لدى الجمهوريين بسبب هذا الموقف من الرأي العام الأمريكي من أن تؤدي هذه الحرب إلى تراجع حظوظهم في الحفاظ على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر المقبل. وهناك ضغوط تمارس على الرئيس الأمريكي سواء من بعض الجمهوريين أو حتى من بعض المساعدين له لعدم التصعيد في هذه الحرب، ونحن على اقتراب من موعد انتخابات التجديد النصفي، خصوصا لما للتصعيد من أثر اقتصادي يطال أسعار الطاقة العالمية، وبذلك ينعكس هنا داخليا على أسعار الوقود والبنزين والمنتجات الغذائية، ويزيد من نسب التضخم ما يثقل كثيرا كاهل دافع الضرائب الأمريكي والناخب الأمريكي، وينعكس بالطبيعة إلى نفور من سياسات الحزب الجمهوري الحاكم حاليا سواء في البيت الأبيض متمثلا بالرئيس الأمريكي أو حتى بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويترك للناخب الأمريكي ربما خيارات أخرى وهي الحزب الديمقراطي الذي يسعى للاستفادة من هذا الامتعاض الأمريكي من سياسات الجمهوريين للحصول ربما على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
0: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. المشهد في إيران بعد التصعيد الأخير ينقله لنا الزميل عمر هواش من العاصمة الإيرانية طهران.
2: بعد الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة ليلة أمس، أكد الحرس الثوري الإيراني استعداده للرد على أي هجمات أمريكية جديدة، حيث قال نائب القائد العام للحرس الثوري اللواء مصطفى إيزدي بأن لدى إيران ما يكفيها من احتياجاتها للصواريخ والمسيرات للرد على أي تصعيد أمريكي جديد. فيما قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن الولايات المتحدة سوف تتلقى ردودا مضاعفة إذا ما شنت هجمات جديدة على إيران بحسب تعبيره. وأعلن وزير الصحة الإيراني أن أعداد ضحايا الهجمات الأمريكية ليلة أمس وصل إلى 18 قتيلا و108 مصابين، وأضاف أن جلهم من المدنيين. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين إنما هو كذب فاضح بحسب تعبيره، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية. أما في مضيق هرمز فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من المضيق من مسار وصفه بغير القانوني بعد اصطدامهما بألغام بحرية، مشددا أيضا أن الهجمات الأمريكية لن تضعف سيطرة إيران على مضيق هرمز. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن المضيق لا يزال مغلقا، ودعا السفن التي تريد العبور من المضيق إلى الامتثال للتعليمات الإيرانية وليس الأمريكية. فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن المضيق مغلق، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح المضيق فإن عليها العودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم.
0: ومعنا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميور ستيت، ومعنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، يعني بما يتعلق يعني بهذه المرحلة تحديدا، هل ستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغط العسكري وأيضا الضغط الاقتصادي بديلا عن العودة إلى طاولة المفاوضات؟
3: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني بالنسبة الأمريكي رغم كل ما يقوله ترامب وفعلا يريد التفاهم مع هذا النظام، ولكن هو مستاء جدا من تجربة سيئة جدا مع هذا النظام. عندما كان هناك اتفاق الإطار اعتبر هذا اتفاق ممتاز بالنسبة لإيران أن يتم رفع الحصار وسمح لهم ببيع النفط بالدولار مقابل فقط عدم تعطيل الملاحة في المضيق، اعتبر ذلك أمرا جيدا. ولكن ماذا فعل؟ فعل الإيراني أطلق النار على السفن المدنية التي تمر في المضيق وانقلب على هذا الاتفاق فغضب ترامب. اليوم هو دخل في مرحلة جديدة وهي الحرب الاقتصادية التي يعتبر أنها هي مفتاح الحل مع هذا النظام من حيث ضغط استثنائي يجعلهم عقلانيا أكثر، وأكيد هناك ضربات حسب الحاجة. يعني هو يعتبر أنه ليس هناك تناقض بين الضربات محدودة بين فترة وأخرى لكي يفهم النظام أن الأمريكي أيضا مستعد لاستخدام القوة إذا احتاج ذلك. ولكن أنا أرجح أن ترامب يتمنى أن يكون هناك اتفاق مع الإيراني، ولكن هل يكون هناك اتفاق تحترم إيران؟ أين أي إيران هو يتفاوض معها؟ الإيران حرس الثوري، الدبلوماسيين، الرئيس الإيراني يتكلم بشكل عقلاني ويقول هناك تهديد جدي للنظام والموضوع ليس سهلا. هذا هو السؤال. يعني هناك تدخلات وساطات، والأمريكي يعني غير مرتاح أنه هناك تدخلات وساطات، ولكن لا ثقة بالداخل الإيراني. هناك مشكلة بالداخل الإيراني، أصبحت هذه الحرب موضوع مناكفات داخلية وسياسة داخلية، وهذا ما عقد الوصول إلى اتفاق إلى اليوم.
0: دكتور عباس، يعني خميار، بما يتعلق بما قاله ضيفي الآن، يعني هناك رغبة أمريكية بالحديث والتوصل إلى اتفاق فعلي، لكن هناك مشكلة في الداخل يعني الإيراني، كيف ترد على ذلك؟
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: الحقيقة من الخطأ أن نحن نبدأ كل مرة الموقع التاريخي نأخذه من منتصف الطريق. الأزمة لن تبدأ من المضيق، الأزمة بدأت عندما استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية المجتمع الإيراني، عندما اغتالت القيادة الدينية الإيرانية، وعندما شنت حرب عشواء بدون أي مبرر حسب ما يقوله الأمريكيون أنفسهم. تبنى الرئيس الأمريكي حرب الآخرين واستهدف المدارس والجامعات والأطفال في مدرسة ميناب، حيث راحت ضحيتها أكثر من 170 طفلا، واستخدمت وقصفت الجامعات ومراكز الأبحاث. والأهداف التي رسمها الرئيس ترامب هذه هي البداية وليست المضيق. الإيرانيون استطاعوا ببراعة وبإبداع أن ينقلوا الأزمة من والعدوان من استهداف المجتمع الإيراني إلى المضيق، ووضع الرئيس ترامب في هذه الزاوية وحشره في هذا المستنقع. وقبل ذلك التاريخ الاعتداءات وتاريخ الأزمة بدأت عندما كانت إيران في جولتها أو على وشك الجولة السادسة من المفاوضات التي كان ممكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة جدا في عمان، واستخدفت طاولة المفاوضات. وبعد ذلك في جنيف عندما أكد رئيس الوزراء العدو بأن نحن استخدمنا طاولة المفاوضات خديعة، واتفقنا مع رئيس ترامب على ضرب إيران في التاريخ المحدد. هذه هي البداية وليست يعني المضيق الذي هو من نتائج ذلك العدوان. هذه نقطة. النقطة الثانية أخي الفاضل هو ما يتعلق بورقة التفاوض. قلناها دائما، كل تفاوض وكل عملية تفاوضية يجب أن تبنى على أسس، على قواعد وعلى خارطة طريق. أين خارطة الطريق لدى الولايات المتحدة الأمريكية عندما برزت هذه الورقة، أي مذكرة التفاهم؟ كانت نتاج 3 أشهر من جهد حثيث للوسطاء الباكستانيين والقطريين و مساعدة عمانية وأخرى سعودية وعراقية وتركية. طيب، هذه الجهود التي أنتجت هذه المذكرة كيف يعتبرها الرئيس الأمريكي بأنها ورقة ممزقة ورومبيو يتحدث عن إنهائها؟ طيب، ما هي الضمانة للمفاوضات المستقبلية؟ على أي أساس تسير؟ وما هي الضمانة لاحترام مذكرات تفاهم ربما توقع مستقبلا؟ لذلك هؤلاء الأمريكيون استخدموا طاولة المفاوضات كخديعة، قصفوا المسار السلمي، وهذا لن يرجع. يعني جدال عدم الثقة قلناها دائما متواصل، عندما عام 1953 عندما شنت الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا وقامت بالانقلاب العسكري على الدكتور محمد مصدق آنذاك. عفوا لحظة واحدة لو سمحت، الدكتور محمد مصدق لم يملك لا منظومة صاروخية، لم يكن يملك لا منظومة صاروخية ولا مشروع نووي ولا إيديولوجية ثورية، ولذلك كان يطالب بحقانية الشعب الإيراني بالحصول على ثروته النفطية. هذه هي المشكلة، المشكلة الأمريكيون الذين لن يعني يلتزموا بقراراتهم وبعهودهم وينكضون العهد متى ما يشاءون، هذه هي المشكلة.
0: دكتور إحسان، يعني الدكتور عباس تحدث عن عدم ثقة من الجانب الإيراني بالإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب بالفعل قال أن مذكرة التفاهم لم تعد موجودة. ما الضمانات اليوم التي من الممكن يعني أن تقدم للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل بالفعل إلى اتفاق إذا ما كانت تريد بالفعل الإدارة الأمريكية تحقيق ذلك؟
3: يعني مع احترامي الكامل للدكتور عباس، كل ما قاله خطأ، ونتيجة الخطأ هي خطيئة بحق الشعب الإيراني والدولة الإيرانية. لماذا؟ لأنه حتى يعني عودة للخمسينات كان من صلاحيات الشاه عزل رئيس الوزراء، هناك علامة استفهام حد أدنى، هل هي من صلاحيات الشاه عزل رئيس الوزراء؟ وكان هناك انقسام داخل إيران، يعني كان هناك مع رئيس الوزراء في ذلك الوقت وضده، وكان هناك مع الشاه وضده، فالموضوع كان انقسام داخلي. والطرف الأمريكي البريطاني دعم طرف ضد آخر، دعم الشاه ضد رئيس الوزراء. هذا شيء. بالنسبة لموضوع آخر وهو الحرب اليوم، الحرب اليوم هي نتيجة قراءات خاطئة للجانب الإيراني. أولا هذه ليست حرب نتنياهو، هذه حرب ترامب. القول أنها هي حرب إسرائيل وأن ترامب أداة غير صحيح، يعني موضوعيا غير صحيح. هو ترامب مقتنع أن يجب أن يكون هناك علاقة جديدة مع النظام الإيراني، وأن التعامل السابق الإدارات التي وضعت تعامل خاطئ مع هذه الدولة، وكان يريد أن تكون علاقة طبيعية وإيران دولة طبيعية. وذهب إلى الحرب لأنه كان تحدي من النظام الإيراني ضده، يعني كان هناك مفاوضات وانتهت المفاوضات على أساس أنه قالوا أنه عندنا هذا الكم من اليورانيوم المخصب، نستطيع إنتاج عدة قنابل نووية، ماذا سيفعل ترامب؟ فذهب إلى الحرب. وحتى القول أنه ترامب عدو إيران غير صحيح إطلاقا، لأنه كانت الحملة العسكرية أوقفها ترامب بينما نتنياهو أراد الاستمرار، وهناك لوم لترامب يقول لماذا أنت لم تستمر أسبوعين حد أدنى لندمر أكثر في داخل إيران، بينما قال ترامب لا، هناك إشارات داخلية، هناك وسطاء يقولوا تعالوا نتفاهم، لا أريد تدمير إيران، أريد تفاهم مع إيران. ويلوم ترامب لماذا توقف قبل، كان إسرائيل يريد أسبوعين إضافية من التدمير. الأمريكي لا يعتبر تدمير إيران هدف أمريكي أو غاية أمريكية أو فائدة أمريكية، فذهب إلى اتفاق معهم. حتى يعني إسرائيل لم يعجبها الاتفاق، الصقور الحزب الجمهوري لم يعجبها الاتفاق، كيف ترفع الحصار عنهم، كيف تسمح لهم ببيع النفط بالدولار ومقابل فقط عدم تعطيل البلاحة في المضيق هذا الذي أخذته؟ فماذا فعل الحرس الثوري؟ أطلق النار على السفن المدنية تمر في المضيق. هكذا فهم اتفاق الإطار. تصور يعني يقول الأمريكي لا تعطل الملاحة، فيطلقوا النار على السفن ويعتبروا أنهم يتحكموا بالمضيق، وهذا يعني منافي للقانون الدولي وغير عقلاني. المشكلة في الجانب الإيراني، واليوم هم يراهنوا على أنه ترامب محشور. ترامب غير محشور يا دكتور عباس، مرتاح تماما وغير سعيد، ولكن مرتاح. كل رهان إيران خاطئ خاطئ خاطئ وكارثة لإيران، لأنه لا مضغوط ولا غير مضغوط، لا انتخابات تهمه ولا حتى لو خسر مجلس النواب وخسر مجلس الشيوخ، وأنا أستبعد أن يخسر مجلس الشيوخ، يستطيع الاستمرار. ويمكن إذا خسر مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن يصبح أكثر شراسة في التعامل مع إيران، فهناك كارثة. يعني قراءات خاطئة تؤدي إلى أثمان كبيرة يدفعها الشعب الإيراني، يتم التضحية بإيران ومصالح إيران والشعب الإيراني من أجل سراب اسمه المضيق، أن المضيق أصبح إيراني، ورقة بيد إيران. لا، المضيق ورقة وليس بيد إيران، هو مضيق دولي عالمي، لا بيد ترامب ولا بيد إيران، هذا مضيق دولي، ممر مائي يملكه العالم، ولا تستطيع لا أمريكا ولا إيران تغيير هذا الوضع. كل هاي حرب خسائر متراكمة على الأمريكي وعلى الإيراني، وفي نهاية المطاف يعني خسائر كبيرة للشعب الإيراني. الأمريكي يستطيع أن يتحمل، لأنه خسائر الأمريكي لا شيء مقارنة بخسائر الإيراني.
0: دكتور عباس، يعني استمعت إلى الدكتور إحسان، يعني اليوم الخاسر وبرأيه إيران، يعني كيف ترد على ذلك؟ وأيضا يعني شكل الدبلوماسية الإيرانية مستقبلا إذا ما قاله الدكتور أحسان فعليا اليوم تفكر بها الإدارة الأمريكية؟
4: أخي دكتور.

0: الفترة وليس من الأرشيف الإيراني. إضافة إلى ذلك، يعني يجب أن ترجع إلى ما قالتها أولبرايت وزيرة الخارجية أنا في الثمانينات القرن الماضي، عندما جاءت واعتذرت بسبب ارتكاب أمريكا هذه الأخطاء الكبرى. ولم يكن ذلك الخطأ الأول، استمرت هذه الأخطاء بدعم الفصائل الانفصالية. وأساساً الكونغرس الأمريكي حدد ميزانية كبيرة للإطاحة بالنظام في تلك الفترة، انقلاب
1: دكتور عباس،
0: نوجة
1: نعم
0: في همدان
1: دكتور عباس، يعني بعيدا عن
0: كان
1: التاريخ،
0: عفوا.
1: بالعودة إلى سؤالي إذا سمحت.
0: طيب أنا أردت أن أرد على ضيفك، ولكن ما يقوله بما يتعلق بالوضع الراهن، لا أبدا، الأمريكيون هم الذين قالوها منذ البداية ومنذ العدوان الأول، قال 12 يوم على إيران، قالوا بأنهم يريدون الإطاحة بالنظام. هم يعني هذا نكث العهود واضح عند الأمريكيين، هذا ما نشاهده في غزة وفي القضية الفلسطينية، عندما نقلت أمريكا والرئيس ترامب شخصيا السفارة الأمريكية إلى القدس وتعهد بالحفاظ على الاتفاقية بما يتعلق بغزة و7 أكتوبر وحماس، لكنه نكث هذا العهد. وهذا ما يتعلق أيضا بالموضوع اللبناني، هناك مفاوضات في جولتها السابعة بين إسرائيل وبين الحكومة اللبنانية بدعم أمريكي، ولكن لن تكون هناك نتيجة، والأمريكيون كانوا دائما منحازون إلى حليفتهم إسرائيل، لذلك لن تكون هناك أي مواثيق، لن يؤمن أحد في العالم بأجمعه بهذه المواقف الأمريكية. هناك الأمريكيون، هذه الإحصائية التي جاءت على لسان مراسلكم أخي الفاضل قبل قليل، الأمريكيون يعتبرون هذه حرب الآخرين، هذه النسبة كبيرة. نحن إذا أردنا أن نقيم هذه الحرب ونقيم حقانية النظام الإيراني والمجتمع الإيراني الضحية، يجب أن نقرأ هذه من خلال ما يقوله الأمريكيون والسياسيون سواء في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. هؤلاء يتحدثون عن هذه الفرعنة إن صح التعبير للإدارة الأمريكية الحالية. لذلك يخطئ ويتوهم من يتصور بأن إيران تستسلم أمام هذه الضغوطات. الرئيس ترامب هو يقول بنفسه أريد الاستسلام، أريد رفع رايات البيضاء، أريد أن تخضع إيران للإملاءات الأمريكية. يعني هل هذا هو تفاوض؟ هل هذه قاعدة للتفاوض بين بلدين وإيران الكبرى ذات التاريخ الكبير والحضارة؟ هل
1: نعم دكتور
0: تستطيع
1: عباس،
0: أن تخضع أمام هذه الشخصية التي يعرفها العالم مع الأسف بمصداقيتها السلبية دائما؟
1: دكتور إحسان، يعني إذا ما تحدثنا بما يتعلق بدور الوساطة، وما الدور الذي تلعبه في هذه المرحلة تحديدا، وما الضمانات التي يمكن يعني أن تقدمها أيضا لكلا الطرفين؟
2: يعني الأمريكي بالفرق، يعني ما يقوله الدكتور عباس، الأمريكي يعتبر أنه الذي يقوله الدكتور عباس عن أمريكا هو يقوله عن إيران. يعني الذي يقول الموت لأمريكا هو النظام الإيراني، يقول يريد أن يقتل الرئيس الأمريكي ويحاول قتله ويرفع يعني يقدم مال الذي يقتل الأمريكيين أو يقتل الرئيس الأمريكي، هي إيران تقول ذلك. فهناك يعني مشكلة بين الطرفين. لا داعي للعودة إلى الماضي كما تفضلت، أنا بس موضوع تاريخي، موضوع أحداث اليوم، ماذا يحصل اليوم. الأمريكي يشوف الأقوال، نعم يقول ترامب أشياء مزعجة ويقول أشياء بسياق معين، وهو ليس سياسي يعني تقليدي يحسب كلامه أو دبلوماسي، فيقول أمور مزعجة ودائما يقال عنه خذ كلامه بجدية ولكن ليس حرفيا. نحن نأخذ بالأفعال، إذا أخذنا بالأفعال حتى من داخل النظام الإيراني يقولوا أن ما قدمه ترامب كان أمرا جيدا بالنسبة لإيران. عندما كان اتفاق الإطار قال لا تعطل الملاحة في المضيق وفي المقابل نرفع الحصار البحري، وسمح علق العمل بعقوبات

0: بيع النفط بالدولار، ما يعني شيء ممتاز كان. فهذا نحن لا نأخذ بكل ما قاله ترامب تغيير النظام وكل هذه الأمور، وهو قال أمور أخرى، يعني قال يعني هو قال أشياء كثيرة، قال النظام إن إيران لا يريد تغييره في وقت من الأوقات، قال إنه يحترم إيران، إيران دولة عظيمة، إيران، وحتى المفاوضين قال عنهم مفاوضين ممتازون. فهو قال أمور كثيرة، لماذا تقول قال هذا بينما قال أشياء كثيرة؟ وحتى داخل أمريكا صحيح هناك من ينتقد الحرب، لكن هناك أيضا من يقول أن ترامب عليه أن يستمر في الحرب ويكون أكثر شراسة. يعني مثلا يقرأ دائما العالم الذي يقرأ عن أمريكا بيقرأ نيويورك تايمز ويشاهد السي إن إن، ولكن وول ستريت جورنال أخذ موقف لا، كان يجب أن نستمر بالحملة العسكرية، توقف مبكرا، يجب أن نستمر بالضغط الاقتصادي،
1: دكتور أحسان، يعني
0: لا يجب أن نستمر.
1: بالعودة إلى سؤالي بما يتعلق بدور الوساطة في هذه المرحلة تحديدا، وما الذي يمكن أن تقدمه يعني هذه الدول بما يتعلق بالضمانات لكلا الطرفين برأيك؟
0: بالنسبة للأمريكي هو منفتح على كل الوساطات، يعني يريد أن ترامب صحيح هو يعني مرتاح ولكن غير سعيد، يريد إن هذا الموضوع، ولكن هو قال لا يريد أن يتفق مع الإيراني ويذهب الإيراني ويفجر هذا الاتفاق. ما الذي يضمن للأمريكي أنه هذا تحترمه إيران؟ هي التي نكثت الاتفاق بالنسبة للأمريكي، هي التي أطلقت النار على السفن التي تمر في المضيق، فهو يريد ضمانات، لا يريد أن يكون الاتفاق مكتوب. وهناك عدة، يعني هناك إيران حرس الثورة، هناك إيران دبلوماسي الذي يقول شيء ولكن في نهاية المطاف ترى شيئا مختلفا. هو غاضب لأنه كان هناك اتفاق وكان يعتبر أنه ممتاز لإيران، كما حتى داخل إيران يقول أنه كان ممتاز لإيران، ونكثوا الاتفاق، فكيف يعني يعود يثق بهم؟ كيف يثق بالوسطاء؟ كيف يثق أن هذا الاتفاق فعليا سيصمد ولن يعني يختار الجانب المتشدد الإيراني أن يطلق النار عليه؟
1: دكتور عباس، وبما تبقى من وقت بما يتعلق أيضا بالوساطة، هل من رسائل ترسلها طهران اليوم لدول الوساطة؟
2: نعم، لكن أريد بعجالة أن أقول بأنه يتحدث ضيفك أستاذ إحسان عن الأقوال والأفعال، يعني ويستند إلى التهديد بين قوسين الإيراني للرئيس ترامب. الرئيس ترامب ارتكب مجزرة وارتكب يعني جريمة كبرى عند اغتياله لأكبر مرجعية دينية على صعيد المنطقة وعلى صعيد إيران، وهذا عمل فعل قام به باغتيالات قيادات سياسية كانت تأتي في سياق الحل السلمي كأمثال الشهيد لاريجاني وكمال خرازي. فهو يتحدث وينسى أو يتغافل هذه الجرائم التي ارتكبت، ولكن في نفس الوقت يتحدث عن التهديد الذي هو صوت الشعب الإيراني في مراسم التشييع عندما كان يطلب من القيادة الإيرانية الانتقام لتلك المجازر التي ارتكبت بحق قيادتها. هذه يعني لا أعرف كيف يستطيع، هل هو يصدق هذه الرواية أو يؤمن بما يقول أو لا، مجرد
1: دكتور
2: على
1: بأقل من يعني دقيقة، بما يتعلق بالرسائل التي ترسل اليوم يعني عبر دول الوساطة برأيك؟
2: هذه الرسائل الحقيقة صناديق البريد قد ملئت بهذه الرسائل في الفترة الأخيرة، لا لن تجدي هذه الرسائل إذا لم تكن هناك كما يقول ضيفك أفعال، مجرد رسائل، مجرد أقوال، مجرد أحاديث متناقضة وتغريدات متناقضة بين التهديد وبين أنه
1: شكراً.
2: غير النظام
1: شكراً.
2: لن تجدي هذه الأمور أبدا.
1: إذن من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكما. أبعاد وشكل من المواجهة بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز في ضوء الحديث الأمريكي عن ناقلة مقابل ناقلة، نتعرف عليها في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل نشوان حسين.
3: أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة التحليلية. إذ شكل مضيق هرمز أحد أبرز أوراق الضغط الاستراتيجية الإيرانية خلال الحرب، غير أن الإجراءات الأمريكية من حصار واستهداف للقدرات العسكرية الإيرانية يبدو أنها أثرت في قدرة إيران على التأثير في أمن الملاح. فمعضلة هرمز التي بدأت بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب على إيران في 8 والعشرين من فبراير الماضي أخذت خلال الأشهر التالية تتحكم في منعطفات التصعيد والتهدئة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ومرت بمحطات عديدة فيما يلي أبرزها. في 2 مارس، في 3 أيام الحرب، أعلنت إيران لأول مرة إغلاق مضيق هرمز، وتحول المضيق من نطاق جغرافي لأداة ردع إيرانية، لكنه ردع ترافق مع تصاعد أزمة وصول موارد الطاقة وسلاسل الإمداد. في 8 أبريل أثمرت وساطة الباكستانية اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة على أن يستمر مدة 14 يوما. في 13 أبريل أعلنت الولايات المتحدة بدء حصارها البحري لإيران ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز، وأصبح المضيق مع كونه أداة ردع إيرانية محددا استراتيجيا أمريكيا لإنهاء سيطرة إيران ونفوذها هناك. في 17 يونيو وقعت واشنطن وطهران والوسيط الباكستاني بطبيعة الحال مذكرة التفاهم التي ركزت بنود رئيسية فيها على فتح مضيق هرمز ليتحول معها المضيق إلى أحد بنود التفاوض. الآن في 20 يونيو أعلن مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار. أما في 8 يوليو فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم انتهت، ونفذت بلاده في الأيام التالية موجة تصعيد عسكري ضد إيران. اليوم وبعد شهور من المراوحة في أزمة المضيق، ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة، أي استهداف ناقلة نفط إيرانية كلما استهدفت أي ناقلة تحاول عبور المضيق. مشاهدينا، سنبدأ الآن مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية وتشرح لنا آخر المستجدات فيما يتعلق بالمضيق.
4: ونبدأ من الحصار واستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها موقع أكسيوس. شكرا نشوان. إذن الحصار الأمريكي والضربات الأمريكية هي تسير بهدفين رئيسيين. الأول إحكام الحصار الذي يصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه حديدي على الموانئ الإيرانية. يضاف إليه، هذه هي نقطة الحصار، ولنكون أكثر تحديدا، ميناء تشابهار الإيراني الواقع عند أقصى نقطة عند السواحل الجنوبية الشرقية الإيرانية. من هنا تبدأ نقطة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. يمنع على السفن المتجهة إلى الموانئ أو المنطلقة من الموانئ الإيرانية عبور هذا الخط الوهمي الذي يفرض بالقوة النارية وفق أكسيوس، ناقلة مقابل ناقلة. أي محاولة إيرانية لاستهداف الناقلات في مضيق هرمز ستقابل باستهداف أمريكي للناقلات الإيرانية، وإن لم تكن تبحر في مضيق هرمز خارجه أو داخله، علما أن خارج المضيق هناك 20 قطعة بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات تفرضان هذا الحصار. ما شهدناه ليلة أمس هو استمرارا لما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية استمرارا لسياسة إعماء الرادارات الإيرانية وتقويض القدرة الإيرانية بالتالي على استهداف السفن في مضيق هرمز. أمس شهد هذا القوس الذي يتشكل من قواعد برية على البر الرئيسي الإيراني من سيريك ميناء بندر عباس، تقول الولايات المتحدة أنها تحتوي على رادارات وقدرات صاروخية ومنصات لإطلاق أيضا الطائرات المسيرة، إضافة إلى قوس ثاني في قلب مضيق هرمز هو عبارة عن الجزر التي تعد أعين إيران وأذرع إيران العسكرية في حال أرادت استهداف السفن. دونالد ترامب قال يوم أمس بأن هذه الضربات على قشم، بندر عباس، لارا، كوهستك، ميناب، سيريك وأيضا تشابهار وكوناريك، كانت في محاولة إيرانية لإعادة ترميم الرادارات أو القدرة على مراقبة حركة السفن. قامت الولايات المتحدة باستهداف هذه المحاولات وكما يقول ترامب قضت على هذه القدرات. قبل ذلك بأقل من أسبوع تقريبا كانت البحرية الأمريكية أو سنتكوم القيادة الوسطى أو القيادة المركزية الأمريكية نشرت فيديو من بينه هذه الصورة، وهي لمروحية أمريكية تقوم بإنزال هذان جنديان أمريكيان من النيفي سيلز القوات الخاصة البحرية، قالت القيادة المركزية بأنها ضمن مهام نزع الألغام بالكامل.

0: داخل مضيق هرمز، وبالفعل في مقابلة خاصة مع الجزيرة القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي جون ميلر قال إن هذه المهمة اتسمت بالنجاح، ووصفها بأنها أول مهمة في التاريخ تقوم بها قوة عسكرية بتنظيف الألغام من منطقة قتال النشطة. وبهذا يقول دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة باتت تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، ولكن الرواية الإيرانية تقول بخلاف ذلك. بالنسبة لإيران نشوان، الحرس الثوري الإيراني لا يزال مسيطر بالكامل على مضيق هرمز.
1: أشكرك شكرا جزيلا سلام. وهنا سنناقش هذا الملف بهذه التطورات، لا سيما سنبدأ بالجانب الميداني والاستراتيجي. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك نرحب بالدكتور حسني عبادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بكما. سأبدأ معك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية العميد الياس حنا. حقيقة ما أشرت إليه سلام قبل قليل من عملية الإنزال في البحر، بالإضافة إلى سلسلة ما يعتبره الأمريكيون اختراقات على المستوى العسكري في تنفيذ ما يطمحون إليه من أهداف في السيطرة على هرمز، أبدأ معك بتقييم عام لمدى فاعلية ونجاعة ما يفعله الأمريكيون في هذا الممر حاليا.
2: نشوان، لا أحد يسيطر على فعلا على المضيق، إيران قادرة على التعطيل فقط، والولايات المتحدة الأمريكية تريد كسر ما يسمى A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني هذه المنطقة حددتها إيران على أنها منطقة نفوذ أساسية، وبالتالي لديها كل الوسائل لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الاقتراب من هذه المنطقة. ما يجري اليوم على صعيد العمليات فقط operational وليس استراتيجي لخدمة الاستراتيجية الكبرى، يعني بين نزع الألغام، بين استكمال ما حدث في يوليو الماضي 13 يوم من ضرب القدرات الإيرانية التي تسيطر على البحر وتسيطر على الشواطئ وبالتالي على مضيق هرمز، اليوم هناك عملية ما يسمى بالتعهد فعلا، وبالتالي اليوم الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك قبول فعلا بممر ومسار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الممر الجنوبي قرب عمان.
1: إذن وكأن الرئيس الأمريكي دكتور ياسين لديه استراتيجية، يعني لو تابعنا المسار، رغم أنه اتهم كثيرا بأنه يتصرف في كثير من الأحيان من دون استراتيجية، لكن لو تابعنا المسار، الآن سنتحدث عن ناقلة مقابل ناقلة، لكن قبل ذلك الضربات جزر العشب، وقبلها فقع العيون، وقبلها الحصار، وقبلها الضربات النوعية، وبالتالي وصولا إلى ناقلة مقابل ناقلة، هل يثبت ذلك أن لدى الأمريكيين استراتيجية؟
3: يعني أمام محدودية المقاربات الأولى، وهي المقاربة العسكرية، المقاربة الدبلوماسية، المقاربة الاقتصادية أثبتت نجاعتها أحسن من المقاربات الأخرى وهي أقل تكلفة، وهذه المقاربة نجاحها كذلك يمر من خلال نزع استعمال مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، في إخراج العديد من في مرافقة العديد من الناقلات، ثم كذلك السماح بتدفق نفطي، وبالتالي يعني السوق النفطية انتعشت نوعا ما. هذه القضية في مضيق هرمز، مضيق هرمز مهم جدا، والمستشار الأمن القومي قال هو أهم من قنابل ذرية، لكن أهميته تكمن في وظيفته، إذا تم التحييد من وظيفته أو التقليل منها فإن أهمية المضيق كذلك تقل.
1: طيب متابع لك أيضا، طالما أتيت على هذه الفكرة وأهمية مضيق هرمز كسلاح، كثير من الدراسات التي كتبت حديثا أشارت إلى أن السلاح حتى وإن كان بضخامة هرمز يبدأ يستهلك طالما يتم البدء باستعماله. إذا أردنا أن نطبق هذه النظرية على هرمز، نتابع ما تفعله الدول في محاولة إيجاد ممرات أخرى، في محاولة تقليل فاعلية هرمز، وبالتالي هل يمكن تطبيق ذلك على هرمز حاليا؟
3: لأن إيران بدل أن تكتفي فقط بمضيق هرمز كأداة كوسيلة للحصول على مكاسب إضافية، أو ربما الاكتفاء كذلك بمذكرة التفاهم، هي اكتشفت بأن مضيق هرمز مهم جدا للاقتصاد العالمي، تمادت في هذا الاستعمال، هناك استعمال مبالغ فيه لمضيق هرمز، في النهاية أقنع العديد من الشركاء، العديد من الدول في البحث عن بدائل لمضيق هرمز، وأقنع الإدارة الأمريكية بأنه فعلا يجب اختطاف الاستعمال كذلك الاستثنائي من قبل إيران لمضيق هرمز.
1: طيب من هذه النقطة للدكتور حسني، مرة أخرى نعود إلى ناقلة مقابل ناقلة، إلى أي مدى

0: تفرض هذه المسألة معادلة جديدة على هرمز؟
1: أولا هي رفع درجة أو سلم التصعيد نشوان. اليوم سلم التصعيد ناقلة مقابل ناقلة، هذا لرفع الثمن على إيران، وبالتالي هذا يأخذنا إلى تغيير قواعد الاشتباك داخل مضيق هرمز، نزع الألغام، منع إيران من إعادة زرع الألغام عبر استهداف جزيرة لارك، وبالتالي ناقلة مقابل ناقلة. ولكن إلى أين تأخذنا هذه الأمور نشوان؟ دائما كل درجة من سلم التصعيد تكون مبنية على الدرجة ما قبلها، وعليها أن تكون أقوى كي يرتدع فعلا الآخر أو العدو. ولكن التراكمات لهذه الدرجات من التصعيد لا يمكن الرجوع عنها بسهولة، قد تؤدي فعلا إلى الانفجار الكامل والشامل. ولكن نحن لا نزال بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، اللعب دائما هو تحت عتبة الحرب، ولكن من يدري، إيران تستعمل المضيق كأداة ردع، وأيضا نشوان هي منظومة الردع في المضيق، القدرة على منع النفط من التدفق كما يجب، ولكن أيضا التصعيد الأفقي في المنطقة، هذا الأمر لرفع الثمن على الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين الحلفاء وعلى القدرات الأمريكية العسكرية.
0: تغير هذه الضربات الأخيرة الأمريكية، تغير شيئا من قدرة إيران في استعمال هرمز كسلاح ردع؟
1: حسب المعلومات من المصادر المفتوحة، تراجعت القدرات البحرية الإيرانية بشكل كبير، وبالتالي إعادة زرع الألغام، نظرا للألغام ما لها من تأثير ضيق المضيق، وبالتالي هذه المساحة الصغيرة للألغام أهمية، يعني أهمية كبرى. ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية كي تدخل إلى المضيق؟ هي تحرم إيران من القدرة على التعطيل بما تملك، وبالتالي 13 يوم خلال يوليو الماضي والمرحلة القادمة بالطبع هناك تراجع القدرات الإيرانية. والدليل على ذلك، وهذا من المصادر المفتوحة، أن الزوارق لم تعد تلقي الألغام، هي تقترب من السفن لمعرفة هويتها وماذا تحمل، وهذا الأمر يدل أن هناك عمى إلكتروني أو عمى راداري.
0: معنى ذلك أن هذا الجدل دكتور حسني أيضا يقلل من فاعلية أي اتفاق بين العمانيين والإيرانيين، طالما العنصر الأمريكي يبدو ما يزال حتى اللحظة حاسما على الأقل فيما نعرفه من معطيات وما نسمعه من الأمريكيين.
2: صحيح، ويعطي نسبية، لكن نشوان الجغرافيا أحيانا تتغلب على القوة العسكرية، أي أن إيران في النهاية لا تحتاج إلى راجمات صواريخ ولا لزوارق متطورة للألغام، هي في النهاية ربما بزورق صيد أو ربما بتصريح ناري من قبل أحد الجنود أو من قبل مستشار يكفي لزرع الخوف وكذلك عدم اليقينية لدى الأوساط التي تستعمل المضيق. مرة أخرى المضيق مهم لمن يستعمله، شركات النفط الناقل، شركات كذلك التأمين، وكذلك الدول التي تسير ناقلات. فأنا أعتقد أن إيران ما زالت تحتفظ، رغم أن قلت أهمية المضيق، ما زالت تحتفظ فعلا بمضيق هرمز كورقة استراتيجية مهمة جدا في المفاوضات وكذلك في زمن الحرب.
0: هل تعتقد بأننا إذا مرحلة جديدة، إذا ما فرضت معادلة ناقلة مقابل ناقلة، وبالتالي هذا يعني عسكرة أيضا جديدة في الممر، وبالتالي هل تعتقد أننا إزاء معادلة جديدة في المضيق، وأيضا إلى أي مدى تنعكس على أي اتفاق أو جهد دبلوماسي؟
2: صحيح، هي معادلة جديدة لكن تحمل مخاطر كبيرة. أولا عدد الناقلات الإيرانية لن يصل إلى عدد الناقلات الموجودة أصلا في الخارطة البحرية للنقل التجاري، وبالتالي من السهل القضاء كل هذه الناقلات. لكن الخطورة فيها كذلك هو أن الولايات المتحدة تقول بأن ما دمتم مصرون على غلق المضيق فلن تمر أي ناقلة أو سنضرب أي ناقلة وستنعدم الملاحة أصلا البحرية في المنطقة، وهذا سيؤدي بنا كذلك إلى ما لا يريده الرئيس الأمريكي، وهو ارتفاع أسعار النفط وأسعار الغاز وكل المواد كذلك المشتقة من النفط، وهي مهمة جدا.
0: طيب بثلاثين ثانية، هل ما تزال إيران تحتفظ بنفس القدرة، طالما أن الأمريكيين أيضا أعادوا الحديث عن إعادة إيران لبعض قدراتها العسكرية في السيطرة على المضيق؟
1: لديها القدرة اليوم. العقوبات الاقتصادية قد تؤثر على المواد التي تستورد من الصين، وهذا الأمر يتطلب تعاون صيني خاصة لصناعة الأسلحة. ولكن إذا كانت إيران على سبيل المثال الحصن نشوان تصنع شهريا 1000 صاروخ، واليوم مع العقوبات تصنع 300 صاروخ، يكفي صاروخ واحد لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
0: العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا، شكرا جزيلا لك. الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. شكرا جزيلا مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة التحليلية، ونعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
3: مشاهدينا ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة، ونقلا عن وكالة الأنباء الكويتية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وأيضا الجيش الكويتي يتحدث أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني آثم. مشاهدينا تفاصيل أكثر في سياق هذه التغطية المستمرة. وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال.
4: أعلن في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة المغير شرقي رام الله. الشهيدان هما الطفل خليل شحادة والشاب عمر النعسان، جنود الاحتلال قتلا الشابين، وهو بالطبع الشاب والفتى، خاصة بوجود القناصة الذين انتشروا على أسطح البنايات السكنية. مجموعات من المستوطنين ولساعات طوال اقتحموا البلدة، هاجموا الأهالي، روعوا من كان موجود. حاول فقط الأهالي التصدي لهجمات المستوطنين لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من باشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي والرصاص الحي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 27 شهيدا فلسطينيا. وكما هو الحال في بلدة المغير، فهو الحال أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية التي تعاني ليل نهار من اعتداءات وهجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
3: وفي لبنان، يواجه الطلاب في الجنوب تحديات كبيرة مع العام الدراسي الجديد، ووجد أهالي الطلاب أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما الإبقاء على تسجيل أبنائهم في مدارسهم التي يقع بعضها ضمن نطاق التصيد الإسرائيلي، أو الانتقال إلى أماكن آمنة.
5: تخشى ميساء على مستقبل ابنتها التعليمي، فالحرب الإسرائيلية على لبنان عطلت العام الدراسي الماضي، والعقبات تحيط بالسنة الدراسية المقبلة نتيجة استمرار التصعيد في منطقة سكن العائلة في النباطي جنوبا. هامش الخيارات ضيق، إما البقاء ومواجهة المخاطر الأمنية، أو الانتقال إلى مناطق آمنة وتأمين تكلفة سكن بديل.
6: ومنا عارفين حالنا وين بدنا نستقر، يعني نحن ما عم ننام بالليل من الضربات ومن القصف، يعني اذا التلميذ كل الليل مش نايم، كيف الصبح بده يفيق على مدرسته، وكيف بده يستوعب الدرس بالمدرسه؟ فالوضع كتير صعب، وبعدنا محتارين بنستقر هون ولا بنطلع برات النبطيه، ولا بعدنا مش عارفين حالنا شو بدنا نعمل.
5: هجر طلاب جنوب لبنان صفوفهم مطلع مارس الماضي مع اندلاع الحرب، ومصير تحصيلهم العلمي أصبح معلقاً على مسار المواجهات العسكرية. وبينما اختارت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال في انتظار تبلور صورة الأوضاع، انكبت مدارس أخرى على ترميم ما يمكن ترميمه لاستقبال الطلاب. وتتمثل العقبات في استمرار التصعيد الإسرائيلي وغياب الخطط الحكومية لإعادة الأعمار الشامل.
7: في كتير ناس هلأنية منهم موجودين بالنبطية مثلا، وهيدا صعوبة تانية من وجهها، أنه يا ترى طلابنا رح يجوا، مع أنه قديش متعلقين بهالمدرسة وقديش بحبوا هالمدرسة، ونحن كمان منحبهم وما منحب نخسر ولا تلميذ من عنا، بس الوضع الأمني ما عم بيسمح لهم أنهم يرجعوا على المنطقة.
5: أما المدارس الحكومية فتحول أغلبها إلى ملاجئ لنازحين من القرى المحتلة. في مدينة صور مثلاً، 10 مدارس سينقل النازحون منها إلى مراكز إيواء بديلة لتأمين عودة الطلاب وفق خطة رسمية.
8: الخطة أنه نحن كل ما يخلص مركز إيواء من المراكز الدائمة نفضي مدرسة من المدارس الموجودة، ننقل الناس النازحة عليها، بس عم نجرب نأمن الأماكن الدائمة تكون أماكن ملائمة ومناسبة للإقامة الدائمة للناس اللي هي كلها جاي من القرى الحدودية، من المرجعيون بنت جبال، من القرى 14 ضيعة.

0: الأسوريين محتلين.
1: دمر الجيش الإسرائيلي مدارس ودور تعليم، لكن لا قدرة بعد على إجراء تقييم وحصر نهائي للأضرار بسبب استمرار احتلال بلدات جنوبية، كما أن التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمدارس في القرى الأخرى يبدو معقدا بسبب غياب التمويل وارتباطه بشروط سياسية على الحكومة من الجهات الدولية بشأن السلاح وانتشار الجيش اللبناني. لا ينتظم مسار التعليم في ظل انعدام الأمن والأمان، هذه معادلة يدركها الأهالي في جنوب لبنان، وهي تؤرقهم لارتباطها بحياة أبنائهم. والاضطرابات التي يشهدها ملف التعليم هنا ما هي إلا جزء من تأثيرات الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد المستمر بما يؤثر على مستقبل جيل بأكمله. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة النبطية، جنوبية لبنان.
2: أدت عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى قفز أسعار الغاز الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، وعمقت المخاوف من استمرار تعطل الإمدادات عبر هرمز أزمة أوروبا التي تواجه صعوبات في ملء مخزوناتها من الغاز مع اقتراب موسم الشتاء. تفاصيل أكثر مع أو في هذا العرض لعمار طيبي.
3: الغاز سريع الالتهاب وكذلك أسعاره شديدة التأثر بالأزمات، هذا ما يحصل حاليا. الآن اشتدت حدة التوترات في الشرق الأوسط من جديد، فقفزت أسعار الغاز في أوروبا. العقود الآجلة الهولندية وهي المعيار المرجعي للغاز الأوروبي ارتفعت إلى أكثر من 75 يورو لكل ميجاوات ساعة خلال التداولات. الأسعار قفزت بنحو 10% في آخر ثلاث جلسات لتصل لأعلى مستوياتها منذ يناير من عام 2023. خيوط قطاع الطاقة متشابكة بين الأسباب والتداعيات. حاليا تلتقي في هرمز المضيق الاستراتيجي، حيث كان يمر عبره نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسالي في العالم. أسواق الطاقة قلقة من استمرار تعطل الإمدادات من المنطقة، وأسعار الغاز تحت ضغط اقتراب فصل الشتاء، فأوروبا تسابق الزمن لتعزيز مخزوناتها. نسبة امتلاء مستودعات الغاز في الاتحاد الأوروبي وصلت لنحو 65%، ما يجعل المخزونات أقل من المستويات التاريخية خلال هذا الوقت من العام. بعض الدول الأوروبية تواجه وضعا حرجا، فالمخاوف تتزايد من احتمال عدم تمكن هولندا وألمانيا من تحقيق أهدافهما المتعلقة بتخزين الغاز والبالغة 80% و70% على التوالي، فهي الآن عند 47% و53% فقط. كميات الغاز المسالي في الأسواق باتت محدودة بسبب أزمة هرمز، والمنافسة اشتدت بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على ما تبقى من إمدادات بديلة، ما يجعل أسعار الغاز مرشحة لمستويات أعلى، والأنظار على ما يجري في هرمز وحواليه.
2: وفي نيبال ارتفع عدد القتلى جراء الفيضان الذي ضرب شمالي البلاد إلى أكثر من 1000 شخص وأكثر من 3900 مفقود، وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشار جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة. التفاصيل مع مراسل الجزيرة حسان مسعود.
4: كارثة غير مسبوقة في النيبال، هذا ما يوصف به حال هذه المنطقة المنكوبة اليوم كما تصنفها الحكومة النيبالية، بعدما ضربها فيضان من هذا النهر شمالي النيبال في منطقة قريبة من الحدود مع هضبة التبت الصينية. هذه المنطقة، منطقة بتار، كانت من بين أكثر المناطق تضررا بفيضان هذا النهر الذي أدى إلى تسونامي، دمر آلاف المساكن والمتاجر في المنطقة وأدى إلى حصيلة ضخمة من الضحايا وفقا للأمم المتحدة والسلطات النيبالية. هذا الفيضان أدى حتى لحظة تسجيل هذا التقرير لمقتل 1100 شخص على الأقل، وثقت هذه المؤسسات الدولية وكذلك المحلية وفاتهم، فيما هناك أكثر من 4000 شخص هم في عداد المفقودين. تعمل فرق الإنقاذ في هذه الأثناء وكذلك السكان والأهالي عن البحث عنهم بوسائل بدائية وبسيطة في ظل ظروف مناخية صعبة في هذه المرحلة. هذا الفيضان الضخم الذي جرى في هذه المنطقة أدى إلى تدمير المنازل والمتاجر والقضاء على الحياة في هذه المنطقة التي كانت منطقة سياحية وكذلك أيضا مختصة ومعنية بالسياحة الدينية بالنسبة للنيباليين، وأدى كذلك أيضا إلى دمار هائل في البنية التحتية حيث انقطعت الاتصالات، انقطعت الكهرباء في هذه المنطقة، وتغير واقع هذه المنطقة بشكل كامل في ظل ظروف معقدة وفي ظل توقع لارتفاع أعداد الضحايا ومحاولات ومناشدات لاستقدام مزيد من الدعم والإسناد من فرق الإغاثة سواء كان من داخل البلاد أو حتى من الدول المختلفة إلى هذه المناطق للمساعدة في البحث عن الناجين أو حتى عن جثث الضحايا. حسام مسعود، الجزيرة، بتار، شمالية نيبال.
2: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، في أمان الله.
0: قارع الهوى يا جماعة.
5: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
6: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
7: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
8: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
9: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
10: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
11: أمام السلطة تحديات كبيرة.
12: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
13: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
14: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
15: ليس غريباً في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
16: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
17: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
16: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
18: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
16: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
19: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
20: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما معطيك لينا.
21: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
22: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد.

0: مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع بمضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الليلة الماضية على إيران بأنه كان عنيفا جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. هذه التصريحات تأتي بعد ضربات أمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وقدرات لزرع الألغام. وخلال الدقائق الماضية، قال الجيش الكويتي إن دفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. وفي تطور آخر، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخصين إثر تعرض سفينة لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 من أغسطس. وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقية رام الله. إذن مشاهدينا، ينضم إلينا من الكويت مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. أهلا بك عبد العزيز، نتابع معك ما توفر من معلومات حول هذا التطور نقلا عن الجيش الكويتي.
1: ما قاله الجيش الكويتي في بيانه علي أنه يتصدى لهجمات معادية بطائرات مسيرة وهجمات صاروخية تأتي من إيران. بالتزامن مع إطلاق هذا البيان، انطلقت صفارات الإنذار في مختلف مناطق الكويت، وكذلك وصلت إشعارات للمتواجدين على أرض الكويت تطالبهم بالابتعاد عن الأماكن المفتوحة والبقاء في أماكن آمنة. الجيش قال في بيانه أن أصوات الانفجارات التي قد تسمع هي ناتجة عن التصدي لهذه الهجمات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة التي انطلقت من إيران. هذا هو البيان المعتاد الذي يصدره الجيش الكويتي، ويصدر عادة في اللحظة التي تنطلق فيها هذه الهجمات وتصل هذه الطائرات المسيرة أو الهجمات الصاروخية إلى الأراضي الكويتية. ربما خلال الدقائق المقبلة سنعرف بالتحديد عن طريق الجيش الكويتي طبيعة هذه الهجمات وربما عدد هذه الطائرات المسيرة أو عدد الصواريخ. لكن قبل دقائق، كما قلنا، قال الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجمات معادية بطائرات مسيرة وكذلك بهجمات صاروخية مصدرها إيران، وطالب المواطنين كذلك بالبقاء في الأماكن الآمنة والابتعاد عن الأماكن المكشوفة. إذن هذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تصل فيها هذه الهجمات على الكويت. ليلة أمس استهدفت الهجمات عدة مناطق وفقا لبيان وزارة الخارجية الكويتية. أحد المناطق المستهدفة أمس كان مجمع سكني، شقة سكنية أصابتها مسيرة انطلقت من إيران أدت إلى اشتعال النار فيها وكذلك وقوع خسائر مادية دون وقوع خسائر بشرية. قوة الإطفاء الكويتية قالت أنها تعاملت مع الحريق، سيطرت عليه، وأنه لم تقع أي خسائر بشرية. هذا جراء الهجوم الذي جرى ليلة أمس. أما الهجوم الذي جرى منذ بضعة دقائق، لازلنا ننتظر ما ستسفر عنه هذه الهجمات، نظرا لأنه بيان الجيش الكويتي يقول أنه يتصدى لهذه الهجمات. كان هذا قبل بضعة دقائق. طبعا صفارات الإنذار انطلقت في كل مكان، والرسائل التنبيهية والرسائل التحذيرية وصلت لكل من هو متواجد هنا على أرض الكويت. علي،
0: نعم عبد العزيز مجاهد، نتابع معك أي جديد خلال هذه التغطية المستمرة من الكويت مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. الآن ننتقل إلى واشنطن لنتابع آخر التحديثات في المواقف الأمريكية مع مراسلنا من هناك أحمد هزيم. أهلا بك أحمد، أي جديد فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية لاسيما مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن تمديد وزير الحرب الأمريكي لوجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
2: نعم علي، تمديدها حتى العام المقبل ما ينذر باستمرار هذه الحرب حتى عام 2027، ويعطي خيارات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكون متاحة في حال اتخذ قرار بالتصعيد أو تخفيض حدة هذا التصعيد. لكن ما نقلته، ربما الأبرز ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، هو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتأرجح بين قرارين أو بين موقفين، موقف بحثه مع مساعديه يعلن فيه نهاية الحرب ويكتفي فقط بالضغوط الاقتصادية والحصار البحري، أو خيارات أخرى تقدمها له القيادة المركزية الأمريكية بالتصعيد عسكري يستهدف مواقع لم تستهدفها حتى اللحظة القوات

0: الأمريكية في العمق الإيراني، وأيضا موقع فأس جبل فأس المحصن الذي يعتقد أمريكيا بأن إيران نقلت إليه بعضا من برنامجها النووي الإيراني وقد يستخدم لأغراض نووية سرية. فالرئيس الأمريكي هنا يتأرجح كما يتأرجح في تصريحاته العلنية، يتأرجح في بحثه مع مساعدي بين هذين الخيارين، هل يلجأ إلى مزيد من التصعيد العسكري ومزيد من توسيع رقعة الاستهدافات الأمريكية في الداخل الإيراني، أو يكتفي فقط بالحصار البحري والضغوط المالية علها تؤتي بتنازل إيراني يرضي المطالب الأمريكية ويصل بهذه الحرب إلى نهايتها. حتى اللحظة لا يبدو أن الرئيس الأمريكي قد اتخذ هذا القرار. في تصريحاته اليوم علي، الرئيس الأمريكي تحدث وهدد مجددا بضربات قوية وقاسية ضد إيران إن هي قامت بالرد على الهجمات التي نفذت ليلة أمس من قبل القيادة المركزية الأمريكية واستهدفت نحو 80 موقعا إيرانيا. أو وزير الخزانة أيضا تحدث عن الشق الثاني من السياسة الأمريكية وهو شق الخنق الاقتصادي، وقال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات مقتنعا من أن إيران لم تفي بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم ولا تصل إلى اتفاق عبر المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة يرضي طلبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها ليست مضطرة إلى ذلك، وأن وحده مزيد من الضغط الاقتصادي وخنق اقتصاد إيران حتى صناع القرار يغيروا من سلوكهم ويصلوا إلى نوع من القناعة بأن يجب عليهم التنازل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلا فإن النظام سينهار. وقال حتى بيسنت وزير الخزانة من أن الرئيس ترامب بات مقتنعا أن لا نهاية لهذا الحرب حتى يحدث تغيير ما في إيران يطال حكومتها وقدراتها العسكرية. وهنا يأتي هذا الحشد الأمريكي لدول العالم للانضمام إلى هذا الضغط المالي والاقتصادي على إيران وإقناع شركاء إيران التجاريين بالتخلي عن هذه الشراكة والبحث عن بدائل عليه.
1: نعم أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. المشهد في إيران بعد التصعيد الأخير ينقله لنا الزميل عمر هواش من العاصمة الإيرانية طهران.
2: بعد الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة ليلة أمس، أكد الحرس الثوري الإيراني استعداده للرد على أي هجمات أمريكية جديدة، حيث قال نائب القائد العام للحرس الثوري اللواء مصطفى إيزدي بأن لدى إيران ما يكفيها من احتياجاتها للصواريخ والمسيرات للرد على أي تصعيد أمريكي جديد. فيما قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن الولايات المتحدة سوف تتلقى ردودا مضاعفة إذا ما شنت هجمات جديدة على إيران بحسب تعبيره. وأعلن وزير الصحة الإيراني أن أعداد ضحايا الهجمات الأمريكية ليلة أمس وصل إلى 18 قتيلا و108 مصابين، وأضاف أن جلهم من المدنيين. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين إنما هو كذب فاضح بحسب تعبيره، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية. أما في مضيق هرمز فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من المضيق من مسار وصفه بغير القانوني بعد اصطدامهما بألغام بحرية، مشددا أيضا أن الهجمات الأمريكية لن تضعف سيطرة إيران على مضيق هرمز. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن المضيق لا يزال مغلقا، ودعا السفن التي تريد العبور من المضيق إلى الامتثال للتعليمات الإيرانية وليس الأمريكية. فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف على أن المضيق مغلق، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح المضيق فإن عليها العودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم.
1: الآن مشاهدينا نفتح النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، ومعنا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك دكتور جابرييل، من آخر تحديث في الموقف الأمريكي وما نقلته وول ستريت جورنال عن وزير الحرب الأمريكي الذي مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، في تقديرك ما الذي تمثله هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
3: والأول شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. الولايات المتحدة في الوقت الحاضر تسيطر على المنطقة سيطرة كاملة، لها لدينا قواعد في المنطقة بحدود في 10 دول، ولذلك لا خوف على المواقع الأمريكية، ولكن إذا ما تم تهديد هذه المواقع من قبل إيران فالولايات المتحدة سوف تتخذ، وبصورة خاصة الرئيس ترامب سوف يتخذ إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران. في الوقت الحاضر الملاحة في منطقة مضيق هرمز السيطرة الكاملة هي للقوات الأمريكية، للبحرية الأمريكية وللطيران الأمريكي في المنطقة. ما يصبو إليه الرئيس ترامب أن تكون حرية الملاحة مفتوحة في المضيق لكافة سفن دول العالم بدون استثناء، وكذلك يريد تقليص النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة.
1: طيب سيد حسين أو دكتور حسين، في تقديرك ما الذي يدفع إيران إلى هذا التطور الذي حصل في الكويت حسب الإعلان من هناك باعتراض الدفاعات الجوية لهجمات إيرانية، خصوصا مع انتهاء تلك الجولة قبل أقل من 24 ساعة تقريبا؟
4: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني ليست لدي أي معطيات حول السبب، ولكن قد تكون هي استكمال لما يعني بدأته إيران في عملية الرد الواسع على العدوان الأمريكي ضدها. طبيعي أن يعني خلال 24 ساعة الماضية يعني تبين أن هناك أكثر من 100 قتيل وجريح من المدنيين في منطقة سيريك وجزيرة لافان، منها حفل زواج يعني قتل وجرح فيه أكثر من 70 شخص. إنه وهذه الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية إنه قد تكون هي السبب، باعتبار أن اليوم أيضا هناك عملية تشييع لشهداء المجزرة التي قامت بها القوات الأمريكية ضد حافل الزفاف الذي كان في مدينة سيريك. من هنا أتصور أن الموضوع هو مرتبط بهذه الأجواء يعني الإجرامية التي قامت بها أمريكا، أو أن إيران أرادت أن تقول أنها آخر من يطلق النار بخلاف الوعيد الذي طرحه الرئيس الأمريكي.
1: طيب دكتور جابرييل، كيف يكون هدف واشنطن في هذا التوقيت من كل هذا التصعيد هو دفع إيران إلى الجلوس لطاولة المفاوضات مجددا في وقت يقول فيه روبيو إن مذكرة التفاهم انقضت؟
3: صحيح، مذكرة التفاهم الرئيس ترامب قالها منذ فترة أيضا بأن هذه المذكرة انتهى المفعول بها. هناك شروط أمريكية على إيران، مثلا إنهاء النشاط النووي الإيراني. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، يريد الرئيس ترامب من إيران توقف العمل بهذه بالنشاط النووي بالكامل. يريد من إيران، لديها كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب، يريد من إيران تسليم هذا اليورانيوم إلى دولة ثالثة غير مرتبطة بها. يريد فتح مضيق هرمز بالكامل بدون أن يكون هناك ضغوط ومواجهات عسكرية إيرانية ضد السفن التجارية. يريد حصر الصواريخ الإيرانية للأمور الدفاعية. إيران تعمل على إنتاج الصواريخ الهجومية التي يصل مداها إلى أوروبا. الرئيس ترامب يريد منها أن تحصر نشاطها في إنتاج الصواريخ المحلية الداخلية.
1: طيب، وطهران في المقابل تريد قائمة من الشروط تقدمها للجلوس، كيف سينظر إليها في مسألة رفع العقوبات، الحصار، والتصعيد العسكري وما في هذه القائمة من شروط؟
3: لا شك بأن الرئيس ترامب يريد من إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على الشروط الأمريكية، أن توافق على الشروط التي وضعها الرئيس ترامب. هذا ما يطلبه الرئيس ترامب، الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية التي يعرضها الرئيس ترامب.
1: طيب، وهل في تقديرك طهران التي ترفع سلسلة أو قائمة من شروط كما ذكرت لك ستقبل بشروط أمريكية فقط دون أن تقدم واشنطن أي مبادرات؟ باختصار،
3: لا أعتقد بأنه هناك خيار لإيران غير الرضوخ لمطالب الرئيس ترامب. بمعنى آخر، الرئيس ترامب يصر على إيران أن تستسلم، أن توافق على كل الشروط التي يضعها الرئيس الأمريكي، ولن يرضى بأي يعني استثناءات لهذه الشروط.
1: طيب، أنقل هذه الجزئية إليك دكتور حسين فيما يتعلق بما تسعى واشنطن إلى فرضه ودفع طهران للقبول به. ما الذي تغير في هذه النقطة وهي المستمرة، نقطة الجدل فيما يتعلق من يبادر قائمة الشروط لكلا الطرفين؟
4: يعني موضوع التفاوض بين الطرفين هو يجب أن يكون ضمن إطار أنه قاعدة رابح رابح، أن تكون القاعدة من وجهة نظر ترامب رابح خاسر. هذا غير موجود في القاموس الإيراني. لا زال ترامب حالما في تحقيق أهداف لا يمكن تحقيقها. ليس هذا الموضوع هو ما تقوله إيران. يعني الآن كبار الضباط الأمريكيين كتبوا رسالة نشرت في واشنطن بوست، وقالوا أن هذه الحرب لا يمكن أن تخرج منها أمريكا منتصرة. وكذلك وزير الجيش الذي استقال دريكسول يعني أيضا صرح أن ترامب يتكلم بمنطق لا يقره الضباط الكبار في البنتاغون. من هنا أنا أتصور أن المشكلة أن ترامب بعنجهيته، بتكبره، بنرجسيته، هو الذي يمنع موضوع التفاوض. لا يمكن، يعني أمريكا الآن تقول أنه يجب على إيران أن ترفع الرأي البيضاء. يعني على أي أساس هذا الطلب؟ أولا، يعني إيران صحيح أن أمريكا قامت بقصف بعض المواقع، ولكن المشهد الثاني من هذه الجبهة هو أن إيران ضربت 17 قاعدة أمريكية موجودة في المنطقة وبقوة، وأمريكا تتفرج لا تستطيع أن تدافع عن قواعدها. هذا جزء مهم من المشهد الذي نراه الآن على أرض الواقع. أمريكا تقول أنها وهي تكذب مسيطرة على مضيق هرمز. يعني يوم أمس هي تقول أن إيران أن أحد الناقلات تعرضت اصطدمت بلغم. يعني لو كانت أمريكا مسيطرة على المضيق وهي تقول أنها نزعت الألغام في المضيق، إذن كيف حدث ذلك؟ أنه لو كانت أمريكا صحيح هذا الكلام، يعني ولكن إذا كانت إيران هي التي قامت بذلك كما تدعي أمريكا، أنه إذن ليست هناك من سيطرة على المضيق. من هنا يعني هناك تناقض كلامي وعنتريات تطرحها أمريكا لا تتطابق مع الواقع. وما دامت أمريكا هي حالمة وتريد استسلام، لا أتصور أن هذه الأزمة يمكن أن تحل، ولا أتصور أن حوارا جديدا يمكن أن يبدأ.
1: طيب دكتور جابرييل، بعيدا عن حرب السرديات، من يسيطر على المضيق ومن لا، وإذا كان الوضع الحالي لا يحقق أصلا أهداف واشنطن ولا طهران، في تقديرك ما الذي سيدفع أحدهما إلى تغيير استراتيجيته؟ أولا، كيف ستعاد الحسابات بالنسبة للطرفين؟
3: وبالنسبة للرئيس ترامب يعتبر بأنه إذا وضع ضغوط اقتصادية كبيرة على إيران

وإذا استطاع أن يقنع الدول الصديقة للولايات المتحدة بأن تعمل نفس الشيء، عندئذ يعتقد الرئيس ترامب بأن هذا بالإضافة إلى الحصار القائم في الوقت الحاضر سوف يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، لأنه لا يعطي خيار لإيران للقيام بأي عمل غير

0: بإنتاج السلاح النووي، وبأنها سوف تتعامل بالقضايا التي يطلبها الرئيس ترامب بصورة إيجابية.
1: طيب دكتور حسين، ونحن نبحث في سياق يعني الحل وأي مقاربة قد تجمع الطرفين، كيف تريد إيران كما تعلن عبر قياداتها السياسية على وجه الخصوص، كيف تريد العودة إلى مذكرة التفاهم في وقت مثلا على سبيل المثال حصل هذا التطور في الكويت، وهو تطور تصعيدي من إيران في نظر الولايات المتحدة بطبيعة الحال؟
2: شوف، موضوع الحوار هو يجب أن يكون هناك إطار، والإطار الذي كان موجودا هو مذكرة التفاهم. نحن الآن أمام معضلة، وهي أن أمريكا خارج إطار مذكرة التفاهم. إما أن تكون هناك مذكرة تفاهم جديدة يتفق عليها بين الطرفين، أو أن تعود أمريكا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها والتي يعتبر توقيعه لا يساوي الحبر الذي كتب به. يعني عندما تكون دولة لا تحترم حتى توقيعها وتعتبره يعني شيء مهين، هذا أتصور ليست الظرف المناسب الذي يمكن أو يوجد حلاً تفاوضياً بين الطرفين. من هنا أتصور أن المشكلة ليست في إيران، المشكلة في الطرف الآخر الذي لا زال يبيع الأوهام ويعيش الأوهام.
1: طيب دكتور جابرييل، في نفس السياق فيما يتعلق ب في حال فشلت كل الرهانات الأمريكية من تصعيد عسكري كان قد حصل قبل ساعات، أقل من 24 ساعة تقريبا، تصعيد اقتصادي بفرض العقوبات واستمرار الحصار والسيطرة كما تقول واشنطن على مضيق هرمز، في حال فشلت كل تلك الرهانات، يعني على ما ستعول واشنطن الخطوة التالية؟
0: يبدو بأن القيادة الإيرانية لا تعبأ بما يطلبه المجتمع الإيراني، بمعنى أنها منفصلة عن الشعب الإيراني. الشعب الإيراني في وضع اقتصادي سيء جداً. انظر إلى العملة الإيرانية ماذا حصل بها، انهارت العملة الإيرانية قياسا عما كانت عليه في السابق. الاقتصاد الإيراني منهار، توقف الاستيراد، وكذلك تصدير النفط توقف. عندما يتوقف الاستيراد ترتفع أسعار المواد الغذائية وجميع المواد الاستهلاكية. هذا ما يحصل الآن في إيران. فإذا هناك ضغوطات اقتصادية هائلة يضعها الرئيس ترامب على إيران لكي تعود إلى طاولة المفاوضات كما ذكرت لك، وتوقع على اتفاقية مع الرئيس ترامب.
1: طيب وفي المقابل دكتور حسين، واشنطن تصر على روايتها بأن لهذه الخطوات العقوبات أو الإجراءات العقوبات الاقتصادية والحصار لهذه الإجراءات ستكون هناك نتائج على الأرض تدفع طهران للجلوس. إصرار طهران على عدم الجلوس إلا بشروطها من أين نابع؟
2: يعني أولا دعني أجيب على ما تفضل به الضيف. أولا يعني هو يقول إنه إيران، الشعب الإيراني لا يوافق النظام، وهذا لا يستند لا إلى استطلاع ولا يستند إلى معلومة حقيقية، ويتوهم كما يتوهم رئيسه. ولكن في أمريكا الاستطلاعات الرسمية التي تجرى في أمريكا، ثلثي الشعب الأمريكي هو يرفض هذه الحرب، والرئيس مسح كل هذه الاستطلاعات بالأرض. يعني العكس هو الصحيح تماما، أن الرئيس الأمريكي لا يعبأ بالشعب الأمريكي وبكل ما يريده. يعني الموضوع هو بالعكس تماما. يعني شوف، موضوع هذا التصور الأمريكي، لو كانت أمريكا من خلال العقوبات القصوى التي جرت منذ 2018 كانت تستطيع من خلال العقوبات أن تصل إلى نتيجة،
1: نعم دكتور حسين،
2: الحرب لأن العقوبات فشلت، ولأن الحرب أيضا فشلت وعاد مرة ثانية للعقوبات التي كانت

0: فاشلة في الأساس.
1: نعم، فقط فيما يتعلق بهذه الجزئية، هناك سياء شعبي في إيران، يقال هناك تأثير مباشر على جيبه، على حياته، الاقتصاد في وضع صعب. الدفاع عن هذه النقطة لا يأتي بأي ثمار أو بأي مكاسب لإيران، فقط يزيد من هذه الأزمة عليها. ما الخيارات التي أمامها في تقديرك؟
0: شوف، أولا هل تؤثر هذه العقوبات؟ نعم تؤثر، هي تستهدف الشعب الإيراني أساسا. يعني أمريكا تقوم بعمل إجرامي يتناقض مع يعني معاهدة جنيف الرابعة من خلال عقوبات جماعية ضد الشعب الإيراني، وهي تؤثر عليه في الغلاء، تؤثر عليه في التضخم، تؤثر عليه في العملة الوطنية. أنا لا أنكر هذا الواقع، ولكن من يقوم بهذا الإجرام؟ أمريكا تقوم بذلك، ليست الحكومة الإيرانية. نعم الحكومة الإيرانية من خلال إجراءات معينة تحاول التخفيف عن المواطن، ولكن إمكانات الحكومة أيضا محدودة. الاستياء الموجود هو استياء من السلوك الإجرامي الأمريكي.
1: طيب، في سياق نفسه دكتور جابرييل، ونحن نتحدث عن انعكاس هذا الصراع على كل دولة، سواء طهران أو حتى واشنطن، في تقديرك مع حتى نفي ترامب علاقة ما يجري أو قراراته بالانتخابات التجديد النصفي، هل يستطيع ترامب أو واشنطن فصل إدارة الحرب الممتدة والتي تبدو طويلة أو أطول مما هو متوقع، فصلها عن حسابات الانتخابات هذه؟
2: بحسب استطلاعات الرأي الأمريكية، فقط 8% من الشعب الأمريكي مهتم بالسياسة الخارجية. يعني إذا سألت الشخص العادي الأمريكي عما يجري مع إيران، يمكن ما عنده إجابة، لأنه لا يهتم بالسياسة الخارجية بقدر ما يهتم بالوضع الداخلي. الوضع الداخلي في الوقت الحاضر، هناك رخاء اقتصادي في أمريكا، يعني الأسعار تقريبا انخفضت في غضون هذه السنة منذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض. يعني إذا قست بما كان الوضع عليه في عهد جو بايدن، تجد بأنه كان هناك غلاء في المعيشة في أمريكا، ولكن الاقتصاد الأمريكي في تحسن في الوقت الحاضر، وهذا ما يهتم به الناخب الأمريكي. كما ذكرت حضرتك، عندنا انتخابات في نوفمبر. هذه الانتخابات هي يعني في تنافس كبير بين الحزبين في الوقت الحاضر، ولكن هذا التنافس ليس مرده ما يحصل على صعيد السياسة الخارجية مع إيران. هي مسائل داخلية تتعلق بالاقتصاد الأمريكي، بكلفة المعيشة، بما في ذلك. لهذه الأسباب تجد بأن الرئيس ترامب يهتم يعني بحل هذا النزاع بالطرق السلمية مع إيران، لأنه الشعب الأمريكي لا يريد أن يجد حربا مع أي بلد آخر.
1: شكرا لك دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. كما أشكر الدكتور حسين روي وران، الباحث والمختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. أبعاد التصعيد الأمريكي الإيراني ومدى توسعه أو تهدئته وبالتالي عودة الأطراف للمسار السياسي، نتعرف على تفاصيله في فقرة سياق الحدث مع الزميلة الزهار شعشاعة.
3: أهلا بكم في سياق الحدث. من جديد تعلو لغة الصواريخ على لغة الدبلوماسية، تضرب واشنطن في إيران فترد طهران بضرب مواقع في المنطقة، ثم يتوعد الطرفان بردود أكثر قساوة حال تجدد القصف. واشنطن تمضي في تأكيد خياراتها بنموذج مركب من حرب اقتصادية وجولات تصعيد، وتخير الحكومة الإيرانية بين الدبلوماسية أو الانهيار. يأتي الجواب من طهران بأن الرد سيكون حاسما على أي تصعيد آخر، لكنه تصريح يتزامن مع داخل إيراني بدأ يلمس تداعيات الحرب الاقتصادية. ضمن هذه المعادلة تتسارع المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ودفع الطرفين نحو التهدئة. ف فهل تتواصل سلسلة القصف ثم الرد لتصبح المواجهة محكومة بهذه المعادلة؟ أم تعود الأزمة إلى مربع الجمود حيث تتقدم الضغوط الاقتصادية على المواجهة العسكرية؟ وإلى أي مدى قد يجد الوسطاء مدخلا للدفع باتجاه الدبلوماسية؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفهما، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن ما وصفه بالهجوم الأكبر على إيران لا يزال قيد الإعداد، وعند تنفيذه لا يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية حسب تعبيره. ترامب لفت إلى أنه لا يكترث على الإطلاق بما إذا كان الإيرانيون سيوقعون على اتفاقية يعتبرونها عديمة القيمة. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فقد ذهب أبعد من ذلك بقوله إن الحكومة الإيرانية الحالية قد تسقط في وقت أقرب مما يتوقعه الكثيرون. بيسنت أشار إلى أن أمام إيران ثلاثة خيارات، إما أن ينقلب الحرس الثوري على بعضه، أو ينقلب الشعب عليه، أو تعود طهران إلى طاولة المفاوضات. بينما هدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن تبعات الإجراءات العدوانية الأمريكية واستمرار الحصار والحرب الاقتصادية تقع على عاتق واشنطن ولكل بل وكل متواطئ معها. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة هذه الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران والمواقع التي استهدفتها، وذلك على الشاشة التفاعلية. نرحب بك سلام، تفضلي.
4: ازدهار ما شاهدناه ليلة أمس وفجر هذا اليوم هي ثلاثة تكتيكات أمريكية مجتمعة تشكل جزءا مهما من الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمدها الولايات المتحدة مع إيران. في البداية سنذهب إلى أقصى الجنوب الشرقي عند آخر ميناء إيراني في أقصى السواحل الجنوبية، ميناء تشابهار. من هذه النقطة بدأت الولايات المتحدة يوم أمس ضرباتها باستهداف تشابهار وكوناريك وجاسك. لماذا تشابهار؟ لأنه الميناء الوحيد الذي يخرج أي بضاعة إيرانية أو أي شيء إيراني مباشرة إلى البحار المفتوحة. من هذه النقطة يبدأ الحصار البحري الأمريكي. أمس أعادت الولايات المتحدة رسم هذا الخط الوهمي بالنار وأدخلت معادلة جديدة كانت تقول أي سفينة تدخل أو تخرج من الموانئ الإيرانية لن تتمكن من عبور نقطة شبهار. يوم أمس أدخلت معادلة جديدة، أي محاولة إيرانية لاستهداف سفن في المضيق ستستهدف القيادة المركزية الأمريكية السفن الإيرانية حتى من دون أن تبحر، حتى عند الموانئ الإيرانية. تشابهار، كوناريك وجاسك هي الموانئ الواقعة أو النقاط العسكرية التي تقول الولايات المتحدة بأنها تحتوي على بنية عسكرية شرق المضيق. ثم انتقلنا للنقطة الثانية التي تحدث عنها أمس بوضوح دونالد ترامب. قال إننا شهدنا محاولة إيرانية لإعادة ترميم بعض المواقع العسكرية لا سيما الرادارات، فقامت الولايات المتحدة عبر القيادة المركزية بقصف الساحل الإيراني من سيريك إلى كوهاستك، وهذه دخلت هذا الموقع دخل حيز الاستهداف حديثا. ميناب مرة جديدة لارك وهي عين إيران على المضيق، قشم الجزيرة الأكبر التي تحتوي وفق الأمريكيين على بنية تحتية عسكرية مهمة، وبندر عباس، جميعها ضربت أمس. في مقابلة خاصة للجزيرة مع القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي جون ميلر، قال لي في المقابلة بأن الولايات المتحدة نجحت بتنظيف الألغام من داخل مضيق هرمز. وأمس قال دونالد ترامب بأن محاولة إيرانية لإعادة تركيب الرادارات. ميلر قال في المقابلة بأن إيران باتت شبه عمياء بما يبعد عن سواحلها المباشرة. أي نقطة، أي سفينة، أي هدف يتحرك بعيدا عن الساحل مباشرة باتت عمياء، جميع الرادارات دمرت. وتحدث عن مسألة مهمة، قال بأن القيادة الوسطى الأمريكية نفذت داخل مضيق هرمز واحدة من أكثر العمليات العسكرية تعقيدا في التاريخ العسكري، هذه بتنظيف الألغام. لماذا؟ هذه الصور التي نشرتها الولايات المتحدة، هذه صورة اقتطعناها من فيديو نشرته السنتكوم. هنا أحد الجنود من النيفي سيلز، قوات النخبة البحرية، وهنا عنصر آخر يستعد للغطس في مياه مضيق هرمز، ضفادع بشرية. ميلر قال لي بأن هذه العملية التي جرت وصفها بأنها ناجحة لتنظيف مضيق هرمز من الألغام، قال إن هذه العملية هي الأولى في التاريخ التي تقوم بها قوات مسلحة لأي دولة بعملية تنظيف ألغام ناجحة في منطقة عسكرية نشطة، أي في ساحة قتال نشطة. ومن هنا نفهم أن ما أرادت الولايات المتحدة أن تقوم به يوم أمس هو المزيد من تقويض قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز أو حتى تهديد الملاحة. في المقابل طبعا تقول إيران بأن المضيق لا يزال تحت سيطرتها.
5: ويرى بعض المراقبين بأن الأمور ذاهبة نحو تعقيدات ربما تكون أكثر. شكرا جزيلا لك الزميلة سلام خضر على إذن هذا الشرح. هذه المعطيات المدنية ستكون جانبا من النقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، نرحب به. لكن قبل النقاش نستعرض بعض أبرز التحديات الداخلية لدى الطرفين. واشنطن تواجه تحديات كبيرة بالسعي لتحقيق نتائج فعلية للحرب الاقتصادية دون المضي في مواجهة عسكرية واسعة. هناك أيضا أسئلة في صلب المؤسسات الأمريكية بشأن أفق المواجهة، هل يجب أن تقود لانهيار النظام الإيراني أو فقط لتنازلات تفاوضية؟ مع مؤشرات اقتصادية داخلية أبرز العناوين المتعلقة بها هو ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى الحد المسموح به. بالنسبة إلى طهران تتزايد الأعباء الاقتصادية الخانقة في ظل الحصار والعقوبات الواسعة، إضافة إلى تحد آخر يتمثل في عدم وجود إجماع داخلي لكيفية التعاطي مع تعقيدات المواجهة، خاصة مع الحديث الأمريكي عن معادلة ناقلة مقابل ناقلة ما بين التيار الأكثر تشددا الذي يؤيد الرد العسكري وتثبيت الإرادة الإيرانية، وآخر يفضل المسار السياسي ويحذر من الحرب الاقتصادية. بهذه الجزئية أعود إليك دكتور الزويري لنجدد الترحيب ونفهم هذه التحديات والإشارات القادمة من الطرفين.
6: زهار، واضح تماما أننا نحن في مرحلة الآن ورقة المضيق تكاد تتفلت من اليد الإيرانية. الولايات المتحدة منذ اليوم الثاني لإعلان المذكرة يبدو أن الجهود التي كانت سرية أصبحت الآن مفهومة بالنسبة لنا وعلنية، وهي أن الولايات المتحدة بدأت في سحب هذه الورقة تدريجيا عبر جملة من الاستراتيجيات عنوانها الأساسي فتح المسارات، إزالة الألغام، خلق وقائع جديدة غير التي خلقها الواقع الإيراني إلى غير ذلك. الإيرانيون واضح تماما أنهم لم يستسلموا لهذا الواقع، فماذا فعلوا؟ استمروا في قصف السفن والتعرض لها. قامت الولايات المتحدة بالرد، وصلنا إلى النقطة التي نحن فيها الآن. النقطة التي نحن فيها الآن الولايات المتحدة تكاد تقول الورقة المضيق سحبت، والضغوط الاقتصادية على إيران أكثر بكثير مما كانت عليه، وأن إيران الآن في وضع لا يؤهلها أن تستمر في استخدام ورقة المضيق، الأمر الذي يقول أن الولايات المتحدة قد تفوقت عسكريا وسياسيا على إيران.
5: ويدفعنا للتساؤل عن أفق هذه المواجهة في المرحلة المقبلة وأشكال هذه المواجهة أيضا.
6: أنا أعتقد المواجهة ستستمر في ثلاثية العمل العسكري، الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية. هذه الثلاثية ستستمر، أيهما أولا ليس مهم، إنما هكذا تفعل السياسة الأمريكية. أمريكا تعتقد بأنه الآن العقوبات التي فرضتها على إيران هذه الشديدة والتزام الدول فيها سيزيد من الأعباء على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي يزيد من الفجوة بين النظام وبين الناس، مما يمهد إلى تحركات داخلية في مرحلة ما ربما لإضعاف النظام أو إسقاطه. من جهة أخرى أيضا المضيق يكاد يمكن القول بأنه وقائع تغيرت كثيرا عما كانت عليه، بمعنى آخر حصل تكيف في المضيق كجغرافيا مع الوقت الحالي، بمعنى آخر كنا لا نرى سفن تعبر، الآن يتحدثون عن 20-30 سفينة تعبر يوميا، نتحدث عن سفن تعبر نهارا وسفن تعبر ليلا. بمعنى آخر واضح أن قواعد اللعبة أيضا تغيرت بالنسبة لسيطرة الأمريكي والإيراني،
5: وتحاول الولايات المتحدة أيضا زيادة هذه الضغوط
6: بالضبط.
5: من خلال الضربات العسكرية، الحصار البحري، صحيح. والعقوبات.

0: الاقتصادية. فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، تبدو إيران وكأنها لا تكترث لهذه العقوبات. يقول الإيرانيون في الماضي القريب تجاوزنا قصة وقضية الحصار، تمكننا من التعامل معها. هل الأمر واقع الآن؟
1: الأمر غير واقعي، بمعنى لغة الأرقام ازدهار تقول كالتالي: كلما فرضت عقوبات كلما جاء معها ما يسمى اقتصاد الالتفاف على العقوبات. أعطيك رقما، اقتصاد الالتفاف على العقوبات الإيرانية منذ عام 2005 حتى 2022 بلغ 395 مليار دولار، اقتصاد التفاف على العقوبات الإيرانية. علينا أن نتخيل دول، شركات دولية، مؤسسات، أفراد، كلهم يعملون ضمن هذه الدائرة. سؤال: هذه الأعباء التي فرضتها الولايات المتحدة الآن، هل سيسكت عليها هؤلاء المستفيدون؟ بالتأكيد لا. الذي يحدث شيء واحد، أنهم سيعملون على التكيف مع هذه العقوبات، إعادة برامجهم، تعاملهم معها، وسيستمر. لكن هل سيحل مشكلة إيران؟ بالتأكيد لا.
0: طيب، من اللافت أيضا خطاب الرئيس الأمريكي، تصريحاته الأخيرة عندما يوجه رسائل للشعب الإيراني، يقول لماذا لا ينتفض الشعب الإيراني، وجه رسائل مباشرة للإيرانيين. هل ما تزال الولايات المتحدة تعول على هذا الجانب في الحصول على ما تريد من إيران؟
1: بالطبع، هي تراهن على أنه يمكن الإيرانيين في لحظة لا يتحملوا هذه الضغوط الاقتصادية. لكن أيضا أمريكا تقرأ الأمور خطأ في هذا الموضوع. الناس لا تثور مرة واحدة، ينبغي أن تتراكم هذه الضغوط. الأمر الثاني، هناك فئة مستفيدة من كل هذا الواقع في إيران، وستدافع عن النظام حتى اللحظة الأخيرة. بعبارة أخرى، النزول إلى الشارع كما يتوقع الأمريكي لن يكون مسألة اليوم وغدا. العقوبات حتى تظهر نتائجها تحتاج 9 أشهر إلى 12 شهر، وبالتالي المدى الزمني مهم جدا.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقية رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية أن هجوم المستوطنين استمر لساعات، وأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص حين حاول الأهالي التصدي لهجوم المستوطنين.
3: أعلن في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة المغير شرقي رام الله. الشهيدان هما الطفل خليل شحادة والشاب عمر النعسان. جنود الاحتلال قتلا الشابين، وهو بالطبع الشاب والفتى، خاصة بوجود القناصة الذين انتشروا على أسطح البنايات السكنية. مجموعات من المستوطنين ولساعات طوال اقتحموا البلدة، هاجموا الأهالي، روعوا من كان موجود. حاول فقط الأهالي التصدي لهجمات المستوطنين لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من باشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي والرصاص الحي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 27 شهيدا فلسطينيا. وكما هو الحال في بلدة المغير، فهو الحال أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية التي تعاني ليل نهار من اعتداءات وهجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: في قطاع غزة، تشكل ملايين الأطنان من الركام نتيجة الحرب على القطاع خطرا صحيا وبيئيا متفاقما على حياة الناس، خصوصا في الخيام المجاورة. كما لا تزال جثامين شهداء عالقة تحت الأنقاض وسط صعوبة كبيرة في انتشالها بسبب اتساع رقعة الدمار وشح الإمكانيات. المزيد في تقرير غازي العلول من مدينة غزة.
4: من عندهم؟
5: على وجه الطفلة هيا ذات الأعوام الثلاثة تعكس البثور الجلدية معاناة العيش في الخيام وسط أطنان من الركام، شاهدة على حجم دمار تحول إلى خطر يلاحق حياة السكان.
4: عالجتها لهيا، في حب فجها بطلع وصار زي بشكل مزمن كل فترة والتاني، يعني بنعالجها وبرجع تاني، وهذا السبب هو الخيام، عشت الخيام والرمل والمية الملوثة هذه، والدكتور حكى نفس الكلام. وكمان في نفس الوقت انه العلاجات هذه مش متوفرة ولا في اي يعني عيادة او اي مؤسسة، هيك على الفاضي بنروح وبنيجي على الفاضي.
5: السكن قرب المباني المدمرة يعرض السكان لمخاطر التلوث البيئي، بينما لا يزال الركام يخفي جثامين عالقة تحته، ما قد يفاقم مخاطر صحية وبيئية مع تحللها.
6: تراكم آلاف الأطنان من الركام، إضافة إلى اختلاط الركام بالنفايات الصلبة المتراكمة في جميع أنحاء المدينة وفي محيط المكبات وغيره من هذه الأمور، له من الآثار البيئية والصحية الكارثية والخطيرة للغاية.
5: وإلى جانب تكدس أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع، تتكشف أزمات بيئية وصحية أخرى، أبرز مسبباتها انهيار شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات وغير ذلك. يشكل هذا الركام خطرا حقيقيا على الأرض والإنسان، يحمل باطنه ما يطيل عمر الحرب في ظل عدم القدرة على التخلص منه. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
2: في لبنان يواجه الطلاب في الجنوب تحديات كبيرة مع العام الدراسي الجديد، ووجد أهالي الطلاب أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما الإبقاء على تسجيل أبنائهم في مدارسهم التي يقع بعضها ضمن نطاق التصعيد الإسرائيلي، أو الانتقال إلى أماكن آمنة. وبينما قررت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال، رممت أخرى الأضرار لاستقبال الطلاب. أما بخصوص المدارس الحكومية فقد وضعت الجهات الرسمية خططا لنقل النازحين منها تمهيدا لعودة التعليم.
7: تخشى ميساء على مستقبل ابنتها التعليمي، فالحرب الإسرائيلية على لبنان عطلت العام الدراسي الماضي، والعقبات تحيط بالسنة الدراسية المقبلة نتيجة استمرار التصعيد في منطقة سكن العائلة في النباطي جنوبا. هامش الخيارات ضيق، إما البقاء ومواجهة المخاطر الأمنية أو الانتقال إلى مناطق آمنة وتأمين تكلفة سكن بديل.
8: ومنا عارفين حالنا ومنا نستقر، يعني نحن ما عم ننام بالليل من الضربات ومن القصف، يعني إذا التلميذ كل الليل مش نايم كيف الصبح بده يفيق على مدرسته وكيف بده يستوعب الدرس بالمدرسة؟ فالوضع كتير صعب وبعدنا محتارين، منستقر هون ولا منطلع برات النبطية ولا بعدنا مش عارفين حالنا شو بدنا نعمل.
7: هجر طلاب جنوب لبنان صفوفهم مطلع مارس الماضي مع اندلاع الحرب، ومصير تحصيلهم العلمي أصبح معلقا على مسار المواجهات العسكرية. وبينما اختارت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال في انتظار تبلور صورة الأوضاع، انكبت مدارس أخرى على ترميم ما يمكن ترميمه لاستقبال الطلاب. وتتمثل العقبات في استمرار التصعيد الإسرائيلي وغياب الخطط الحكومية لإعادة الأعمار الشامل.
9: في كتير ناس هلأ نيمانوا موجودين بالنبطية مثلا، وهيدا صعوبة تانية من وجهها، أنه يا ترى طلابنا رح يجوا مع أنه قديش متعلقين بهالمدرسة وقديش بحبوا هالمدرسة، ونحن كمان منحبهم وما منحب نخسر ولا تلميذ من عنا، بس الوضع الأمني ما عم بيسمح لهم أنه يرجعوا على المنطقة.
7: أما المدارس الحكومية فتحول أغلبها إلى ملاجئ لنازحين من القرى المحتلة. في مدينة صور مثلا 10 مدارس سينقل النازحون منها إلى مراكز إيواء بديلة لتأمين عودة الطلاب وفق خطة رسمية.
10: الخطة أنه نحن كل ما يخلص مركز إيواء من المراكز الدائمة نفضي مدرسة من المدارس الموجودة، ننقل الناس النازحة عليها، بس عم نجرب نأمن الأماكن الدائمة تكون أماكن ملائمة ومناسبة للإقامة الدائمة للناس اللي هي كلها جاي من القرى الحدودية، من المرجعيون بنت جبال، من القرى 14 ضيعة وقضاء سور اللي هم محتلين.
7: دمر الجيش الإسرائيلي مدارس ودور تعليم، لكن لا قدرة بعد على إجراء تقييم وحصر نهائي للأضرار بسبب استمرار احتلال بلدات جنوبية، كما أن التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمدارس في القرى الأخرى يبدو معقدا بسبب غياب التمويل وارتباطه بشروط سياسية على الحكومة من الجهات الدولية بشأن السلاح وانتشار الجيش اللبناني. لا ينتظم مسار التعليم في ظل انعدام الأمن والأمان. هذه معادلة يدركها الأهالي في جنوب لبنان، وهي تؤرقهم لارتباطها بحياة أبنائهم. والاضطرابات التي يشهدها ملف التعليم هنا ما هي إلا جزء من تأثيرات الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد المستمر، بما يؤثر على مستقبل جيل بأكمله. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة النبطية، جنوبية لبنان.
2: أدت عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى قفز أسعار الغاز الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، وعمقت المخاوف من استمرار تعطل الإمدادات عبر هرمز أزمة أوروبا التي تواجه صعوبات في ملء مخزوناتها من الغاز مع اقتراب موسم الشتاء. التفاصيل في هذا العرض لعمار طيبي.
11: الغاز سريع الالتهاب وكذلك أسعاره شديدة التأثر بالأزمات، هذا ما يحصل حاليا. الآن اشتدت حدة التوترات في الشرق الأوسط من جديد، فقفزت أسعار الغاز في أوروبا. العقود الآجلة الهولندية وهي المعيار المرجعي للغاز الأوروبي ارتفعت إلى أكثر من 75 يورو لكل ميجاوات ساعة خلال التداولات. الأسعار قفزت بنحو 10% في آخر 3 جلسات لتصل لأعلى مستوياتها منذ يناير من عام 2023. خيوط قطاع الطاقة متشابكة بين الأسباب والتداعيات. حاليا تلتقي في هرمز المضيق الاستراتيجي، حيث كان يمر عبره نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. أسواق الطاقة قلقة من استمرار تعطل الإمدادات من المنطقة، وأسعار الغاز تحت ضغط اقتراب فصل الشتاء، فأوروبا تسابق الزمن لتعزيز مخزوناتها. نسبة امتلاء مستودعات الغاز في الاتحاد الأوروبي وصلت لنحو 65%، ما يجعل المخزونات أقل من المستويات التاريخية خلال هذا الوقت من العام. بعض الدول الأوروبية تواجه وضعا حرجا، فالمخاوف تتزايد من احتمال عدم تمكن هولندا وألمانيا من تحقيق أهدافهما المتعلقة بتخزين الغاز والبالغة 80% و70% على التوالي، فهي الآن عند 47% و53% فقط. كميات الغاز المسال في الأسواق باتت محدودة بسبب أزمة هرمز، والمنافسة اشتدت بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على ما تبقى من إمدادات بديلة، ما يجعل أسعار الغاز مرشحة لمستويات أعلى، والأنظار على ما يجري في هرمز وحواليه.
2: في نيبال ارتفع عدد القتلى جراء الفيضان الذي ضرب شمالي البلاد إلى أكثر من 1000 شخص وأكثر من 3900 مفقود، وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة. التفاصيل مع مراسل الجزيرة حسان مسعود.
12: كارثة غير مسبوقة في النيبال، هذا ما يوصف به حال هذه المنطقة المنكوبة اليوم كما تصنفها الحكومة النيبالية، بعدما ضربها فيضان من هذا النهر شمالي النيبال في منطقة قريبة من الحدود مع هضبة التبت الصينية. هذه المنطقة، منطقة بتار، كانت من بين أكثر المناطق تضررا بفيضان هذا النهر الذي أدى إلى تسونامي، دمر آلاف المساكن والمتاجر في المنطقة وأدى إلى حصيلة ضخمة من الضحايا. وفقا للأمم المتحدة والسلطات النيبالية، هذا الفيضان أدى حتى لحظة تسجيل هذا التقرير لمقتل 1100 شخص على الأقل، وثقت هذه المؤسسات الدولية وكذلك المحلية وفاتهم، فيما هناك أكثر من 4000 شخص هم في عداد المفقودين. تعمل فرق الإنقاذ في هذه الأثناء وكذلك السكان والأهالي عن البحث عنهم بوسائل بدائية وبسيطة في ظل ظروف مناخية صعبة في هذه المرحلة. هذا الفيضان الضخم الذي جرى في هذه المنطقة أدى إلى تدمير المنازل والمتاجر والقضاء على الحياة في هذه المنطقة التي كانت منطقة سياحية وكذلك أيضا مختصة ومعنية بالسياحة الدينية بالنسبة للنيباليين، وأدى كذلك أيضا إلى دمار هائل في البنية التحتية حيث انقطع

0: اتصالات، انقطعت الكهرباء في هذه المنطقة وتغير واقع هذه المنطقة بشكل كامل في ظل ظروف معقدة وفي ظل توقع لارتفاع أعداد الضحايا ومحاولات ومناشدات لاستقدام مزيد من الدعم والإسناد من فرق الإغاثة سواء كان من داخل البلاد أو حتى من الدول المختلفة إلى هذه المناطق للمساعدة في البحث عن الناجين أو حتى عن جثث الضحايا. حسام مسعود، الجزيرة، بتار، شمالية نيبال.
1: إلى اللقاء.
2: هنا. هذا هو المشهد هنا. سنحاول أن نتقدم قليلا.
3: الأحداث لا تنتظر.
4: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
5: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: ذاك ما تروى.
6: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمدار.
3: بل كما تحدث.
7: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
8: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
9: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين المتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
6: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع بمضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الليلة الماضية على إيران بأنه كان عنيفا جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. هذه التصريحات تأتي بعد ضربات أمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وقدرات لزرع الألغام. وخلال الدقائق الماضية قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. وفي تطور آخر، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخصين إثر تعرض سفينة لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 أغسطس. وفي الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية

0: إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقية رام الله. ونبدأ ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومعنا من الكويت مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. أهلا بكما، وأبدأ مع أحمد هزيم من واشنطن وآخر المستجدات على الساحة الأمريكية.
1: حسين، ربما الأجد ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال من أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمر بتمديد بقاء القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى العام المقبل، ما ينذر باستمرار الحرب لشهور عدة ويفتح المجال أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ خيارات ربما تكون من بينها التصعيد العسكري. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي بحث مع مستشاري هذا الأمر حول التصعيد العسكري وتوزيع أو توسيع رقعة الأهداف التي سيتم ضربها إيرانيا، بما في ذلك المنشأة النووية السرية شديدة التحصين في جبل الفأس، وأن الولايات المتحدة قد تستهدف هذه المنشأة إضافة إلى أهداف جديدة داخل إيران للضغط أكثر عسكريا على إيران حتى إخضاعها للمطالب الأمريكية. لكن الصحيفة أيضا أشارت إلى تذبذب لدى الرئيس الأمريكي بين هذا الخيار وخيار آخر بحثه أيضا مع مستشاريه، وهو إعلان نهاية لهذه الحرب والاكتفاء فقط بالضغوط الاقتصادية والحصار البحري المفروض على إيران لإقناعها عبر الخنق الاقتصادي بتلبية المطالب الأمريكية. لكن أثناء هذه البحث تبين للرئيس الأمريكي أنه حتى لو أعلن نهاية لهذه الحرب يتوجب عليه الإبقاء على القوات الأمريكية في المنطقة لإطباق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. الرئيس الأمريكي وهذا التذبذب بين التصعيد العسكري وبين الاكتفاء بالضغوط المالية وبالحصار البحري هو العنوان الآن في واشنطن، بعد أن يبدو أنه تخلى نهائيا وكليا عن المسار الدبلوماسي عبر الوسطاء للوصول إلى حل سياسي يفضي إلى التزام إيران بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. حتى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن أن هذه المذكرة أصبحت لاغية، وأن الولايات المتحدة الآن ستلجأ إلى ضرب أي تهديد إيراني على قواتها في المنطقة أو حتى على حرية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. ووزير الخزانة الأمريكي أيضا تحدث وربما أسهب وكان أكثر وضوحا بالقول من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات مقتنعا بأن لا حل في المسألة الحرب مع إيران سوى بتغيير يطال القيادة والحكومة الإيرانية ويطال أيضا قدراتها العسكرية، وأنه من دون تحقيق هذا التغيير لن تخضع إيران إلى المطالب الأمريكية. وكان قد صرح قبل بضعة أيام من أن هذا التغيير سيأتي عبر الحصار البحري والضغوط المالية والحملة الدولية التي تشنها الولايات المتحدة في محاولة لإقناع مجموعة كبيرة من المجتمع الدولي بالالتزام بهذه الحملة الضاغطة ماليا واقتصاديا على إيران، خصوصا شركاء إيران التجاريين، وحثهم على البحث عن بدائل تجارية عن إيران. وتحذير كان قد أصدر قبل أيام من قبل الولايات المتحدة للبنوك الدولية بألا تستقبل أي أموال إيرانية، وإلا فإنها ستخضع لإجراءات ربما عقابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حسين،
0: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد هزيم، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى مراسل الجزيرة من الكويت عبد العزيز مجاهد. أهلا بك عبد العزيز من جديد، ونبدأ من آخر التطورات في الكويت وبما يتعلق بالعدوان الذي تم قبل قليل.
2: أهلا بك حسين. لليوم الثاني على التوالي يستيقظ الكويتيون والمقيمون على أرض الكويت على تنبيهات على هواتفهم النقالة وعلى أصوات صفارات الإنذار التي تنبه إلى أن البلاد تتعرض في هذه اللحظة لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة، وفقا لما قاله الجيش الكويتي والذي عزى أصوات الانفجارات التي قد تسمع في أنحاء متفرقة من البلاد لأصوات للتصدي للدفاعات الجوية الكويتية التي تتصدي تتصدى لهذا العدوان الإيراني الآثم كما وصفه بيان الجيش الكويتي. الجيش الكويتي طلب من المواطنين البقاء في أماكن آمنة، الالتزام بتعليمات السلامة. صفرات الإنذار ضوت في مختلف أنحاء الكويت لدقائق معدودة. هذه الهجمات كانت قبل قرابة الساعة من الآن. لا زال المصدر الرسمي الوحيد هنا في الكويت هو

0: وبيان الجيش الكويتي الذي قال إننا نتصدى في هذه اللحظات لهجمات صاروخية لعدوان إيراني آثم، كما قال بيان الجيش الكويتي. ربما نعرف خلال الساعات القادمة طبيعة هذه الهجمات وكذلك عدد الصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة. في هجوم ليلة أمس حسين كانت هناك استهدافات في عدة مواقع كما قال بيان وزارة الخارجية. أحد هذه المواقع هو مجمع سكني أصابته طائرة مسيرة إيرانية أدت لاشتعال النيران فيه، تمت السيطرة عليه وفقا لبيان قوة الإطفاء الكويتية، تم احتواء الحريق، وقعت خسائر مادية دون وقوع أي إصابات بشرية. طبعا تنديد واسع في الكويت هنا بالهجمات التي طالت البلاد ليلة أمس. وزارة الخارجية أكدت حق دولة الكويت على اتخاذ كافة الإجراءات التي تصون سلامة البلاد وكذلك وسلامة الأراضي الكويتية. أما مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة قال إننا ينبغي أن ننتقل إلى تطبيق إجراءات رادعة لمنع هذه الهجمات الإيرانية الآثمة على الأراضي الكويتية. إذن لليوم الثاني على التوالي تتعرض الكويت لهذه الهجمات الإيرانية الآثمة كما يقول بيان الجيش الكويتي. ليلة أمس بدأت الهجمات في 1 صباحا، اليوم بدأت الهجمات مع الساعة 4 صباحا. كان أول مؤشرات وقوع هذه الهجمات صفارات الإنذار التي انطلقت في كل مكان إذانا ببدء موجة جديدة من الهجمات الإيرانية. بعدها صدر بيان الجيش الكويتي الذي قال إننا نتعامل في هذه اللحظات مع هجمات إيرانية جديدة. خلال الساعات القادمة ربما يعلن الجيش الكويتي وتعلن كذلك الجهات المسؤولة هنا عن طبيعة هذه الهجمات حسين.
1: وسيكون لنا متابعة أكثر في سياق هذه التغطية المستمرة. إذن مراسل الجزيرة من الكويت عبد العزيز مجاهد، شكرا جزيلا لك. المشهد في إيران بعد التصعيد الأخير ينقله لنا زميل عمر هواش من العاصمة الإيرانية طهران.
2: بعد الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة ليلة أمس، أكد الحرس الثوري الإيراني استعداده للرد على أي هجمات أمريكية جديدة، حيث قال نائب القائد العام للحرس الثوري اللواء مصطفى إيزدي بأن لدى إيران ما يكفيها من احتياجاتها للصواريخ والمسيرات للرد على أي تصعيد أمريكي جديد. فيما قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن الولايات المتحدة سوف تتلقى ردودا مضاعفة إذا ما شنت هجمات جديدة على إيران بحسب تعبيره. وأعلن وزير الصحة الإيراني أن أعداد ضحايا الهجمات الأمريكية ليلة أمس وصل إلى 18 قتيلا و108 مصابين، وأضاف أن جلهم من المدنيين. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين إنما هو كذب فاضح بحسب تعبيره، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية. أما في مضيق هرمز فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من المضيق من مسار وصفه بغير القانوني بعد اصطدامهما بألغام بحرية، مشددا أيضا أن الهجمات الأمريكية لن تضعف سيطرة إيران على مضيق هرمز. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن المضيق لا يزال مغلقا، ودعا السفن التي تريد العبور من المضيق إلى الامتثال للتعليمات الإيرانية وليس الأمريكية. فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على أن المضيق مغلق، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح المضيق فإن عليها العودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم.
1: ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومعنا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. أهلا بكما، وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد بول. سيد بول، يعني أبدأ بما يتعلق بما نقلته وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث يعني سيمدد التواجد الأمريكي في المنطقة، ماذا يعني ذلك؟

0: أذهب إلى الدكتور حسين رويران إلى حين إصلاح هذه المشكلة في الصوت مع السيد بول. سيد حسين يعني أو دكتور حسين يعني بما يتعلق الآن بما يجري إقليميا ويعني هذه الأنباء التي تواردت بإبقاء الجيش الأمريكي والتواجد الأمريكي في المنطقة، كيف تقرأه طهران برأيك؟
1: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إيران الآن هي محاصرة من قبل الجيش الأمريكي، وهذا الحصار هو مغاير للقانون، يتناقض بالكامل مع معاهدة جنيف الرابعة باعتبار أنها عقوبات جماعية على شعب وليس على نظام سياسي. وإيران والكثير من القيادات العسكرية قالوا أن العقيدة العسكرية لحد الآن هي كانت دفاعية، وإيران تقوم بعملية الدفاع أمام العدوان الأمريكي. ولكن إذا استمر الحصار ومن خلال هذا القرار الذي مدد فيه هيكسة التواجد العسكري ولمدة سنة إضافية، إذا استمر هذا الحصار يعني قد تذهب إيران إلى تغيير عقيدتها العسكرية من الدفاع إلى الهجوم، وهذا يعني أن إيران أن تكون هي البادئة بضرب هذه القطع البحرية التي تقوم بجريمة يعني العقوبات الجماعية وضرب الحصار ضد إيران. من هنا هذا الاحتمال يبقى قائما، ولكن لحد الآن العقيدة العسكرية الإيرانية لا زالت دفاعية ولم تتحول إلى عقيدة هجومية لحد الآن.
0: نعم، أعود إلى ضيفي من واشنطن السيد بول ديفيس. أهلا بك معنا من جديد، وكنت قد سألت قبل قليل بما يتعلق بإبقاء يعني الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بحسب ما نقلته وول ستريت جورنال عن بيت هيكسيث، وأيضا بما تحدث به ضيفي الآن قبل قليل من طهران بأنه لربما ستذهب طهران من عقيدة الدفاع إلى عقيدة الهجوم إذا ما بقيت الأمور يعني بهذا الشكل.
2: Yes. نعم، الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى في المنطقة وستحتفظ بقدرتها العسكرية في الشرق الأوسط إلى حين إنجاز المهمة. الولايات المتحدة الأمريكية ما زال أمامها الكثير من الأمور ينبغي القيام بها. نحن نعرف أن إيران تحاول أن تبادر إلى الهجوم، ونحن رأينا كيف قامت إيران بمهاجمة مجموعة من الدول والناقلات في المنطقة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عاقدة العزم على الاستمرار في المنطقة من أجل القيام بالعمليات العسكرية الضرورية ضد إيران كلما استدعت الضرورة ذلك.
0: وبما يتعلق يعني الآن يعني بموضوع التفاوض، هل ذهب مهب الريح؟
2: بالنسبة للمفاوضات أتمنى أن تكون المفاوضات ما زالت قائمة، لكن ما سمعناه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة فإنه غير متأكد بأن إيران ما زالت مهتمة بالمفاوضات، وهو لا يرى بأن إيران تتفاوض بجدية. لذلك نحن نركز الآن على العقوبات الاقتصادية، ومن ثم سنرى كيف ستتطور الأمور.
0: دكتور حسين، أعود إليك يعني بما يتعلق بالمفاوضات تحديدا، يعني ما الخيارات الأخرى اليوم التي تمتلكها طهران بعيدا عن ملف المفاوضات؟ يعني هناك ضغوط تمارس عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت عسكريا أو اقتصاديا، اليوم ما الخيارات المطروحة أمامها؟
1: يعني أمام إيران الآن هو خيار الدفاع. يعني إيران ليست في موقع الهجوم الآن، والعقيدة الدفاعية لا زالت هي التي تحكم السلوك الإيراني، وإيران تقول أنها ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة ضد العدوان الأمريكي الذي يستهدفها. من هنا هذا هو يعني تقريبا الموقف الرسمي في إيران. ولكن أمريكا التي الآن تعول على يعني الضغط الاقتصادي، هي فرضت، ونفس ترامب في 2018 عندما انقلب على الاتفاق النووي أعلن عمليات الحصار الأقصى ضد إيران، وهي أقصى ما يمكن من العمليات أو الضغط الاقتصادي ضد إيران، وقال في تلك الفترة أن إيران ستأتي جاثية على قدميها خلال شهرين فقط. بعد 8 سنوات ليس فقط فشلت هذه السياسات الأمريكية، لا بل أمريكا اضطرت إلى أن تذهب إلى الحرب، وهذا اعتراف ضمني بأن الضغط الاقتصادي فشل، أنه بعد الحرب عادت إلى الضغط الاقتصادي. هذا أيضا يعكس أن العملية العسكرية أيضا فشلت. يعني هذه أمور واضحة المعالم. هل أمريكا تستطيع من خلال الضغط الاقتصادي أن تركع إيران؟ طبيعي لا، يعني ليس هناك من إجماع. الصين، روسيا، مجموعة شنغهاي التي شارك الرئيس الإيراني في قمتها في قرقيزيا، يعني كلها هي استنكرت العقوبات الأحادية الأمريكية واعتبرتها تدخلا في الشؤون الإيرانية وتتناقض مع القانون الدولي وترفض تطبيقها. من هنا هناك الكثير من الدول تتعامل مع إيران. نعم هناك تمنيات أمريكية في أن يكون هناك إجماع حول هذا الموضوع في العالم، ولكن واقع الأمر هو ليس كذلك أبدا.
0: نعم سيد بول، يعني بما يتحدث بها الدكتور حسين، يعني الضغوطات الاقتصادية والعسكرية أيضا يعني لا تؤثر فعليا بقرار إيران اليوم، وبما يتم تناقله عبر وسائل إعلام ومن ضمنها رويترز ما نقلته عن مساعدين لدونالد ترامب يتحدثون عن محاولة إنهاء هذا الصراع يعني قبل الانتخابات النصفية، كيف يلعب دور ذلك يعني بتسريع هذا الملف وأيضا القرار الحاسم لدى الرئيس دونالد ترامب؟
2: Well, to respond to the allegations that the economic sanctions are not having an impact.
3: طبعا القول بأن العقوبات الاقتصادية ليس لها أثر فهذا غير دقيق على الإطلاق. نحن نعرف أن الريال الإيراني انهار بشكل كبير، نحن نتحدث عن مليوني ريال مقابل دولار واحد، وأيضا معدلات التضخم في إيران بلغت مستويات قياسية. هناك معاناة اقتصادية كبيرة داخل إيران، وفي المرحلة الراهنة نحن لا يمكننا تقدير حجم الضغط الاقتصادي والمعاناة الاقتصادية. بالنسبة للجانب العسكري فالقدرات العسكرية الإيرانية تحطمت وتم تدميرها بشكل كبير. نحن نعرف أن الحرس الثوري الإيراني أقدم في الآونة الأخيرة على مهاجمة مجموعة من الدول الجارة وأيضا ناقلات النفط وسفن الشحن المدنية. بالتالي نحن نرى بأن إيران باتت تتخبط في هذه المرحلة بعد ما تأثرت اقتصاديا وعسكريا في الاجتماع الأخير الذي تعقده وعقدته مجموعة العشرين. فهناك توجه لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران بمشاركة مجموعة من الدول وروسيا والصين، قالت بأنها لن تلتزم بهذه العقوبات. لكن بنهاية المطاف روسيا والصين يحتاجان للاقتصاد الأمريكي ولأنظمة الدفع بالدولار من أجل التعامل تجاريا مع مختلف دول العالم، وهذا سيجعلها أيضا تنخرط في العقوبات ضد إيران. نحن نعرف أن الصين كانت تستهلك الكثير من النفط من فنزويلا، والآن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى عملية تصدير النفط من فنزويلا، وبالتالي سيصل النفط الفنزويلي للصين، وبهذه الطريقة الصين ستتأثر أيضا بهذه العقوبات المفروضة على إيران.
0: ومستر بول، بما يتعلق يعني بقرب الانتخابات الأمريكية النصفية، يعني هل ستعجل من إنهاء هذا الصراع؟
3: بالنسبة للأمور الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الحقيقة السياسة الخارجية لم تلعب دورا كبيرا في الانتخابات الأمريكية، انتخابات النفسية بالنسبة للاقتصاد، فالاقتصاد

0: طويلة. بالنسبة للانتخابات فهناك طبعا ندية كبيرة ما بين الحزبين، وهناك محاولة لإثارة قضايا السياسة الخارجية الأمريكية، لكن هذه القضايا لا تؤثر على قرار الناخب الأمريكي، لكن الاقتصاد هو الذي يلعب دورا أساسيا بالنسبة لكل القضايا الداخلية، وهذا طبعا لن يؤثر على قرارات داخلية في أمريكا.
1: نعم دكتور حسين، يعني نعود إلى الشأن بما يتعلق بالاقتصاد. يعني كما تحدث السيد بول من واشنطن، الضغوط الاقتصادية تمارس على إيران وهي تأتي يعني بثمارها، وأنت تحدث قبل قليل أنها لم تأتي بشيء، لكن الولايات المتحدة أيضا أعلنت أنها تسيطر على مضيق هرمز. النفط الإيراني إلى أين يذهب؟
2: يعني أولا أنا لم أقل أنها لا تؤثر، أنا قلت أن هذه هي بالنهاية مبرمجة لتحقيق هدف، لم تستطع أن تحقق هدفها. هل في إيران تضخم؟ هل هناك غلاء؟ نعم. هل هناك سقوط للعملة؟ نعم. ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك مشكلة في بنية الاقتصاد الإيراني خارج إطار الحرب، أيضا كان هذه الأمور تحدث، يعني ليس الموضوع مرتبط الآن بأمريكا، لا، هذا هو جزء يعني اقتصاد إيران كمثلا اقتصاد تركيا، أيضا فيه تضخم كبير، فيه سقوط بالعملة إلى آخره، إنه وهي ليست في حالة حرب حتى. إنه من هنا ما أريد أن أقول أن هل أمريكا من خلال هذه الضغوط تستطيع أن تركع إيران؟ أقول لا، هذا الأمر لن يتحقق، هذا أولا. الموضوع الآخر إنه موضوع أن إيران هل تصدر النفط الآن؟ الآن إيران تصدر النفط رغم الحصار البحري الأمريكي، ولكن بنسب أقل مما كانت عليه. إيران خبرت إنه كيف تقوم بهذه العملية، ولم تستطع أمريكا تصفير صادرات النفط الإيراني لحد الآن. ولكن هل هناك ضغوط على الاقتصاد؟ طبيعي هناك ضغوط على الاقتصاد، ولكن إيران يعني تمتلك الأدوات اللازمة لتجاوز هذه الأزمة. يعني الضيف يتكلم في أمريكا أنه نعم هناك ارتفاع لأسعار الوقود وتضخم في أمريكا، ولكن لن يؤثر على الانتخابات. في إيران لا، سيؤثر. يعني هذا الاستنتاج أتصور بعيد عن المنطق. في إيران نعم هناك ضغط اقتصادي، ولكن السؤال من الذي خلق هذا الضغط الاقتصادي؟ هل هو الأداء الحكومي أو الحصار الأمريكي؟ الحصار الأمريكي هو الذي أدى إلى هذا الموضوع، ومن هنا هناك تكتل اجتماعي في إيران ضد هذا السلوك الإجرامي الأمريكي ضد الشعب الإيراني. يعني العقوبات تستهدف الشعب الإيراني قبل الحكومة. من هنا الناس تتفهم، الحكومة ذهبت إلى التفاوض، أمريكا انقلبت من التفاوض إلى الحرب ولمرتين خلال سنة. الحكومة لا زالت تقول التفاوض، أمريكا تقوم بعملية الإجرام وتقوم بقصف حفل زفاف ليلة أمس وقتل ما يقارب 70، قتل وجرح ما يقارب 70 شخص إنسان بريء، إنه أطفال ونساء إلى آخره ذهبوا إلى حفل زواج. إنه يعني هذه المشكلة، هناك تفهم اجتماعي في إيران وتكتل اجتماعي أن من يستهدف حياة الناس هو أمريكا وليست الحكومة. نعم الحكومة الآن تحاول أن تخفف الأعباء عن المواطنين، الآن هناك دعم حكومي شهريا 1.2 مليار دولار تدفعه لرفع كفاءة القوة الشرائية للمواطن. هل هذا المبلغ يكفي؟ أنا أقول لا يكفي، ولكن الحكومة بمقدوراتها تحاول أن تساعد، رغم أن ما تمتلكه قد يكون يعني هامش المناورة محدود.
1: سيد بول، يعني بما يتعلق بملف المفاوضات، يعني إيران تريد التفاوض، يعني كما يتحدث الدكتور حسين اليوم بهذا الملف تحديدا، الإدارة الأمريكية كيف تقرأه، وهل هي يعني جاهزة للذهاب والعودة من جديد إلى ملف المفاوضات؟

0: وضعت متوقفة بعدما حدث من تطورات في الأيام القليلة الماضية، ولا أعتقد بأن المفاوضات ستعود إلى سكتها قبل أن تغير إيران من موقفها ومن سلوكها. وفي تصوري الإيرانيون ما زالوا يقولون بأنهم يودون العودة إلى مذكرات التفاهم، لكن هذه المذكرة تم خرقها 24 ساعة بعد توقيعها قبل أسابيع. بالتالي كانت هذه المذكرة قد توقفت مباشرة بعد بدايتها، وكانت هناك خلافات بخصوص مجموعة من البنود، خاصة البند الخامس من هذه المذكرة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تنفذ هذه المذكرة، لكن إيران لم تجأ ذلك وحركت أذرعها في المنطقة في لبنان وفي اليمن. وأعتقد أن هذه المذكرة فشلت لأسباب معروفة، أهمها عدم التزام إيران بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما أرادت أن تعود للمفاوضات فينبغي أن تكون هناك مؤشرات قوية من جانب إيران بأن هناك رغبة حقيقية للعودة لهذه المفاوضات، وبأن هناك جهة واحدة مخاطبة في إيران، جهة واحدة تقوم بإدارة دواليب الحكم في البلاد.
1: شكرا. إذن كنت معنا من واشنطن السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من طهران الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. شكرا جزيلا لكما. أبعاد وشكل من المواجهة بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز في ضوء الحديث الأمريكي عن ناقلة مقابل ناقلة، نتعرف عليها في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل نشوان حسين.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. إذ شكل مضيق هرمز أحد أبرز أوراق الضغط الاستراتيجية الإيرانية خلال الحرب، غير أن الإجراءات الأمريكية من حصار واستهداف للقدرات العسكرية الإيرانية يبدو أنها أثرت في قدرة إيران على التأثير في أمن الملاح. فمعضلة هرمز التي بدأت بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي، أخذت خلال الأشهر التالية تتحكم في منعطفات التصعيد والتهدئة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ومرت بمحطات عديدة فيما يلي أبرزها. في 2 مارس، في ثالث أيام الحرب، أعلنت إيران لأول مرة إغلاق مضيق هرمز، وتحول المضيق من نطاق جغرافي لأداة ردع إيرانية، لكنه ردع ترافق مع تصاعد أزمة وصول موارد الطاقة وسلاسل الإمداد. في 8 أبريل أثمرت وساطة الباكستانية اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة على أن يستمر مدة 14 يوما. في 13 أبريل أعلنت الولايات المتحدة بدء حصارها البحري لإيران ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز، وأصبح المضيق مع كونه أداة ردع إيرانية محددا استراتيجيا أمريكيا لإنهاء سيطرة إيران ونفوذها هناك. في 17 يونيو وقعت واشنطن وطهران والوسيط الباكستاني بطبيعة الحال مذكرة التفاهم التي ركزت بنود رئيسية فيها على فتح مضيق هرمز ليتحول معها المضيق إلى أحد بنود التفاوض. الآن في 20 يونيو أعلن مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار. أما في 8 يوليو فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم انتهت، ونفذت بلاده في الأيام التالية موجة تصعيد عسكري ضد إيران. اليوم وبعد شهور من المراوحة في أزمة المضيق، ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة، أي استهداف ناقلة نفط إيرانية كلما استهدفت أي ناقلة تحاول عبور المضيق. مشاهدينا، سنبدأ الآن مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية، وتشرح لنا آخر المستجدات فيما يتعلق بالمضيق.
3: ونبدأ من الحصار واستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها موقع أكسيوس. شكرا نشوان. إذن الحصار الأمريكي والضربات الأمريكية هي تسير بهدفين رئيسيين. الأول إحكام الحصار الذي يصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه حديدي على الموانئ الإيرانية. يضاف إليه، هذه هي نقطة الحصار، ولنكون أكثر تحديدا، ميناء تشابهار الإيراني الواقع عند أقصى نقطة عند السواحل الجنوبية الشرقية الإيرانية. من هنا تبدأ نقطة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. يمنع على السفن المتجهة إلى الموانئ أو المنطلقة من الموانئ الإيرانية عبور هذا الخط الوهمي الذي يفرض بالقوة النارية وفق أكسيوس، ناقلة مقابل ناقلة. أي محاولة إيرانية لاستهداف الناقلات في مضيق هرمز ستقابل باستهداف أمريكي للناقلات الإيرانية، وإن لم تكن تبحر في مضيق هرمز خارجه أو داخله، علما أن خارج المضيق هناك 20 قطعة بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات تفرضان هذا الحصار. ما شاهدناه ليلة أمس هو استمرارا لما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية استمرارا لسياسة إعماء الرادارات الإيرانية وتقويض القدرة الإيرانية بالتالي على استهداف السفن في مضيق هرمز. أمس شهد هذا القوس الذي يتشكل من قواعد برية على البر الرئيسي الإيراني من سيريك ميناء بندر عباس، تقول الولايات المتحدة أنها تحتوي على رادارات وقدرات صاروخية ومنصات لإطلاق أيضا الطائرات المسيرة، إضافة إلى قوس ثاني في قلب مضيق هرمز هو عبارة عن الجزر التي تعد أعين إيران وأذرع إيران العسكرية في حال أرادت استهداف السفن. دونالد ترامب قال يوم أمس بأن هذه الضربات على قشم، بندر عباس، لارا، كوهستك، ميناب، سيريك وأيضا تشابهار وكوناريك، كانت في محاولة إيرانية لإعادة ترميم الرادارات أو القدرة على مراقبة حركة السفن. قامت الولايات المتحدة باستهداف هذه المحاولات وكما يقول ترامب قضت على هذه القدرات. قبل ذلك بأقل من أسبوع تقريبا كانت البحرية الأمريكية أو سنتكوم القيادة الوسطى أو القيادة المركزية الأمريكية نشرت فيديو من بينه هذه الصورة، وهي لمروحية أمريكية تقوم بإنزال هذان جنديان أمريكيان من النيفي سيلز، القوات الخاصة البحرية. قالت القيادة المركزية بأنها ضمن مهام نزع الألغام بالكامل داخل مضيق هرمز، وبالفعل في مقابلة خاصة مع الجزيرة القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي جون ميلر قال إن هذه المهمة اتسمت بالنجاح ووصفها بأنها أول مهمة في التاريخ تقوم بها قوة عسكرية بتنظيف الألغام من منطقة قتال النشطة. وبهذا يقول دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة باتت تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، ولكن الرواية الإيرانية تقول بخلاف ذلك. بالنسبة لإيران نشوان، الحرس الثوري الإيراني لا يزال مسيطر بالكامل على مضيق هرمز.
2: أشكرك شكرا جزيلا سلام. وهنا سنناقش هذا الملف بهذه التطورات، لا سيما سنبدأ بالجانب الميداني والاستراتيجي. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك نرحب بالدكتور حسن عبادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بكما. سأبدأ معك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية العميد الياس حنا. حقيقة ما أشرت إليه سلام قبل قليل من عملية الإنزال في البحر، بالإضافة إلى سلسلة ما يعتبره الأمريكيون اختراقات على المستوى العسكري في تنفيذ ما يطمحون إليه من أهداف في السيطرة على هرمز، أبدأ معك بتقييم عام لمدى فاعلية ونجاعة ما يفعله الأمريكيون في هذا الممر حاليا.
4: نشوان، لا أحد يسيطر على فعلا على المضيق، إيران قادرة على التعطيل فقط، والولايات المتحدة الأمريكية تريد كسر ما يسمى A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني هذه المنطقة حددتها إيران على أنها منطقة نفوذ أساسية، وبالتالي لديها كل الوسائل لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الاقتراب من هذه المنطقة. ما يجري اليوم على صعيد العمليات فقط operational وليس استراتيجي لخدمة الاستراتيجية الكبرى، يعني بين نزع الألغام بين استكمال ما حدث في يوليو الماضي 13 يوم من ضرب القدرات الإيرانية التي تسيطر على البحر وتسيطر على الشواطئ وبالتالي على مضيق هرمز. اليوم هناك عملية ما يسمى بالتعهد فعلا، وبالتالي اليوم الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك قبول فعلا بممر ومسار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الممر الجنوبي قرب عمان.
2: إذن وكأن الرئيس الأمريكي دكتور ياسين لديه استراتيجية، يعني لو تابعنا المسار رغم أنه اتهم كثيرا بأنه يتصرف في كثير من الأحيان من دون استراتيجية، لكن لو تابعنا المسار الآن سنتحدث عن ناقلة مقابل ناقلة، لكن قبل ذلك الضربات جزر العشب، وقبلها فقع العيون، وقبلها الحصار، وقبلها الضربات النووية، وبالتالي وصولا إلى ناقلة مقابل ناقلة، هل يثبت ذلك أن لدى الأمريكيين استراتيجية؟
5: يعني أمام محدودية المقاربات الأولى وهي المقاربة العسكرية، المقاربة الدبلوماسية، المقاربة الاقتصادية أثبتت نجاعتها أحسن من المقاربات الأخرى وهي أقل تكلفة، وهذه المقاربة نجاحها كذلك يمر من خلال نزع استعمال مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك في إخراج العديد من في مرافقة العديد من الناقلات، ثم كذلك السماح بتدفق نفطي، وبالتالي يعني السوق النفطية انتعشت نوعا ما. هذه القضية في مضيق هرمز، مضيق هرمز مهم جدا، والمستشار الأمن القومي قال هو أهم من قنابل ذرية، لكن أهميته تكمن في وظيفته، إذا تم التحييد من وظيفته أو التقليل منها فإن أهمية المضيق كذلك تقل.
2: طيب متابع لك أيضا، طالما أتيت على هذه الفكرة وأهمية مضيق هرمز كسلاح، كثير من الدراسات التي كتبت حديثا أشارت إلى أن السلاح حتى وإن كان بضخامة هرمز يبدأ يستهلك طالما يتم البدء باستعماله. إذا أردنا أن نطبق هذه النظرية على هرمز نتابع ما تفعله الدول في محاولة إيجاد ممرات أخرى، في محاولة تقليل فاعلية هرمز، وبالتالي هل يمكن تطبيق ذلك على هرمز حاليا؟
5: لأن إيران بدل أن تكتفي فقط بمضيق هرمز كأداة كوسيلة للحصول على مكاسب إضافية أو ربما الاكتفاء كذلك بمذكرة التفاهم، هي اكتشفت بأن مضيق هرمز مهم جدا للاقتصاد العالمي، تمادت في هذا الاستعمال، ولكن هناك استعمال مبالغ فيه لمضيق هرمز. في النهاية أقنع العديد من الشركاء، العديد من الدول في البحث عن بدائل لمضيق هرمز، وأقنع الإدارة الأمريكية بأنه فعلا يجب اختطاف الاستعمال كذلك الاستثنائي من قبل إيران لمضيق هرمز.
2: طيب من هذه النقطة للدكتور حسني مرة أخرى نعود إلى ناقلة مقابل ناقلة، إلى أي مدى ستفرض هذه المسألة معادلة جديدة على هرمز؟
4: أولا هي رفع درجة أو سلم التصعيد نشوان، اليوم سلم التصعيد ناقلة مقابل ناقلة، هذا لرفع الثمن على إيران، وبالتالي هذا يأخذنا إلى تغيير قواعد الاشتباك داخل مضيق هرمز، نزع الألغام، منع إيران من إعادة زرع الألغام عبر استهداف جزيرة لارك، وبالتالي ناقلة مقابل ناقلة. ولكن إلى أين تأخذنا هذه الأمور نشوان؟ دائما كل درجة من سلم التصعيد تكون مبنية على الدرجة ما قبلها، وعليها أن تكون أقوى كي يرتدع فعلا الآخر أو العدو، ولكن التراكمات لهذه الدرجات من التصعيد لا يمكن الرجوع عنها بسهولة، قد تؤدي فعلا إلى الانفجار الكامل والشامل. ولكن نحن لا نزال بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، اللعب دائما هو تحت عتبة الحرب، ولكن من يدري، إيران تستعمل المضيق كأداة ردع، وأيضا نشوان هي منظومة الردع في المضيق، القدرة على منع النفط من التدفق كما يجب، ولكن أيضا التصعيد الأفقي في المنطقة، هذا الأمر لرفع الثمن على الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين الحلفاء وعلى القدرات الأمريكية العسكرية.
2: تغير هذه الضربات الأخيرة الأمريكية تغير شيئا من قدرة إيران في استعمال هرمز كسلاح ردع؟
4: حسب المعلومات من المصادر المفتوحة تراجعت القدرات البحرية الإيرانية بشكل كبير، وبالتالي إعادة زرع الألغام نظرا للألغام ما لها من تأثير ضيق المضيق، وبالتالي هذه المساحة الصغيرة للألغام أهمية كبرى. ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية كي تدخل إلى المضيق؟ هي تحرم إيران من القدرة على التعطيل بما تملك، وبالتالي 13 يوم خلال يوليو الماضي والمرحلة القادمة بالطبع هناك تراجع القدرات الإيرانية، والدليل على ذلك وهذا من المصادر المفتوحة أن الزوارق لم تعد تلقي الألغام، هي تقترب من السفن لمعرفة هوية

0: هويتها وماذا تحمل، وهذا الأمر يدل أن هناك عمى إلكتروني أو عمى راداري.
1: معنى ذلك أن هذا الجدل دكتور حسني أيضا يقلل من فاعلية أي اتفاق بين العمانيين والإيرانيين، طالما العنصر الأمريكي يبدو ما يزال حتى اللحظة حاسما على الأقل فيما نعرفه من معطيات وما نسمعه من الأمريكيين.
2: صحيح، ويعطي نسبية، لكن نشوان الجغرافيا أحيانا تتغلب على القوة العسكرية، أي أن إيران في النهاية لا تحتاج إلى راجمات صواريخ ولا لزوارق متطورة للألغام، هي في النهاية ربما بزورق صيد أو ربما بتصريح ناري من قبل أحد الجنود أو من قبل مستشار يكفي لزرع الخوف وكذلك عدم اليقينية لدى الأوساط التي تستعمل المذيق. مرة أخرى المذيق مهم لمن يستعمله، شركات النفط الناقل، شركات كذلك التأمين، وكذلك الدول التي تسير ناقلات. فأنا أعتقد أن إيران ما زالت تحتفظ رغم أن قلت أهمية المذيق، ما زالت تحتفظ فعلا بمذيق هرمز كورقة استراتيجية مهمة جدا في المفاوضات وكذلك في زمن الحرب.
1: هل تعتقد بأننا إذا مرحلة جديدة إذا ما فرضت معادلة ناقلة مقابل ناقلة، وبالتالي هذا يعني عسكرة أيضا جديدة في الممر، وبالتالي هل تعتقد أننا إزاء معادلة جديدة في المضيق، وأيضا إلى أي مدى تنعكس على أي اتفاق أو جهد دبلوماسي؟
2: صحيح، هي معادلة جديدة لكن تحمل مخاطر كبيرة. أولا عدد الناقلات الإيرانية لن يصل إلى عدد الناقلات الموجودة أصلا في الخارطة البحرية للنقل التجاري، وبالتالي من السهل القضاء كل هذه الناقلات. لكن الخطورة فيها كذلك هو أنها الولايات المتحدة تقول بأن ما دمتم مصرون على غلق المضيق فلن تمر أي ناقلة أو سنضرب أي ناقلة وستنعدم الملاحة أصلا البحرية في المنطقة، وهذا سيؤدي بنا كذلك إلى ما لا يريده الرئيس الأمريكي وهو ارتفاع أسعار النفط وأسعار الغاز وكل المواد كذلك المشتقة من النفط وهي مهمة جدا.
1: طيب بثلاثين ثانية، هل ما تزال إيران تحتفظ بنفس القدرة طالما أن الأمريكيين أيضا أعادوا الحديث عن إعادة إيران لقدراتها لبعض قدراتها العسكرية في السيطرة على المضيق؟
0: لديها القدرة اليوم، العقوبات الاقتصادية قد تؤثر على المواد التي تستورد من الصين، وهذا الأمر يتطلب تعاون صيني خاصة لصناعة الأسلحة. ولكن إذا كانت إيران على سبيل المثال الحسن نشوان تصنع شهريا 1000 صاروخ، واليوم مع العقوبات تصنع 300 صاروخ، يكفي صاروخ واحد لتعطيل الملاحة في مضيق
1: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، شكرا جزيلا. مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة التحليلية، ونعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
3: في الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية إن هجوم المستوطنين استمر لساعات وإن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاصة حين حاول الأهالي التصدي لهجوم المستوطنين. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال نشرت قناصة على أسطح عدد من بنايات البلدة. بالتزامن مع هذا التصعيد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري مناورات عسكرية اليوم الخميس في شمال الضفة الغربية.
4: أعلن في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة المغير شرقي رام الله. الشهيدان هما الطفل خليل شحادة والشاب عمر النعسان، جنود الاحتلال قتلا الشابين وهو بالطبع الشاب والفتى، خاصة بوجود القناصة الذين انتشروا على أسطح البنايات السكنية. مجموعات من المستوطنين ولساعات طوال اقتحموا البلدة، هاجموا الأهالي، روعوا من كان موجود. حاول فقط الأهالي التصدي لهجمات المستوطنين لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من باشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي والرصاص الحي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 27 شهيدا فلسطينيا. وكما هو الحال في بلدة المغير فهو الحال أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية التي تعاني ليل نهار من اعتداءات وهجمات المستوطنين

0: حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: وفي قطاع غزة تشكل ملايين الأطنان من الركام نتيجة الحرب على القطاع خطرا صحيا وبيئيا متفاقما على حياة الناس، خصوصا في الخيام المجاورة. كما لا تزال جثامين شهداء عالقة تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة في انتشارها بسبب اتساع رقعة الدمار وشح الإمكانات. المزيد في تقرير غازي العالول من مدينة غزة.
2: من عندهم؟
3: على وجه الطفلة هيا ذات الأعوام الثلاثة تعكس البثور الجلدية معاناة العيش في الخيام وسط أطنان من الركام، شاهدة على حجم دمار تحول إلى خطر يلاحق حياة السكان.
2: عالجتها لهيا في حب فوجها بطلع وصار زي بشكل مزمن كل فترة والتاني، يعني بنعالجها وبرجع تاني، وهذا السبب هو الخيام، عشت الخيام والرمل والمية الملوثة هذه، والدكتور حكى نفس الكلام. وكمان في نفس الوقت انه العلاجات هذه مش متوفرة ولا في اي يعني عيادة او اي مؤسسة، هيك على الفاضي بنروح وبنجي على الفاضي.
3: السكن قرب المباني المدمرة يعرض السكان لمخاطر التلوث البيئي، بينما لا يزال الركام يخفي جثامين عالقة تحته، ما قد يفاقم مخاطر صحية وبيئية مع تحللها.
4: تراكم آلاف الأطنان من الركام إضافة إلى اختلاط الركام بالنفايات الصلبة المتراكمة في جميع أنحاء المدينة وفي محيط المكبات وغيره من هذه الأمور له من الآثار البيئية والصحية الكارثية والخطيرة للغاية.
3: وإلى جانب تكدس أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع، تتكشف أزمات بيئية وصحية أخرى، أبرز مسبباتها انهيار شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات وغير ذلك. يشكل هذا الركام خطرا حقيقيا على الأرض والإنسان، يحمل باطنه ما يطيل عمر الحرب في ظل عدم القدرة على التخلص منه. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: قفزت عوائد السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في موجة ارتدادية حادة تشابكت فيها لغة الأرقام بتداعيات الحرب لتعيد صياغة مشهد الدين العام حول العالم.
5: لم تعد أسواق الدين العالمي بمعزل عن ساحة المعارك والحروب ولا جيب المستهلك، فكلما اشتعلت جبهات الحرب تفاقمت أزمات سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الطاقة، وهذا تحديدا ما يدفع البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي والأمريكي إلى التمسك بسلاح الفائدة لكبح النمو. وسط هذا المشهد المعقد تتحول السندات من ملاذ آمن تقليدي تعتمده الدول والبنوك والمستثمرون إلى مرآة تعكس مخاوف من تصعيد عسكري غير محسوب وسياسات نقدية متشددة لا ترحم الأسواق. لنفهم الصورة أكثر مشاهدينا، عندما تشتعل الحروب تصاب الأسواق المالية بالذعر، هذا ما يحدث حاليا. السندات تخسر قيمتها أمام غلاء الأسعار وارتفاع التضخم واتجاه المستثمرين للبيع بحثا عن السيولة والأمان. هنا تحديدا تتدخل البنوك المركزية لحمايتها مثل الفيدرالي الأمريكي وتقوم برفع أسعار الفائدة في البنوك، وهذا ما حدث تماما. تراجعت السندات العالمية فارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود بناء على العلاقة العكسية بين السندات وعوائدها. إليكم الأرقام. عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع مثلا إلى 4.7% مسجلا بالتالي أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2025. بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 5.3% في منتصف أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ 2007 وعلى بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى في 22 عاما، متأثرا بتسارع التضخم الذي عزز الرهانات على رفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر الحالي إلى 74%. أيضا ارتفعت عوائد السندات الحكومية في فرنسا وألمانيا إلى مستويات تعتبر قياسية، هي الأعلى منذ سنوات. عائد السندات الفرنسية

0: أجل 10 سنوات ارتفع إلى حدود 4% مسجلاً أعلى مستوى له منذ العام 2008. كذلك ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى حدود 3.17%، وهو أيضا الأعلى منذ العام 2011. تأتي هذه الضغوط مشاهدين على السندات الأوروبية وسط ترقب زيادة إصدارات الدين الألمانية لتمويل الأنفاق على البنية التحتية والدفاع. في المقابل يراقب المستثمرون أوضاع المالية العامة الفرنسية وإقرار الموازنة. أما عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات فقد ارتفع إلى حدود 3%، لمس 3% وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود، وبلغ نظيره الأسترالي وأعلى مستوى له منذ العام 2011. إذن هذه الارتفاعات في عوائد السندات تعني بكل بساطة أن الاقتراض أصبح مكلفا جدا للدول والشركات والأفراد. فالمعادلة التي تحكم واقع المستهلك اليوم هي كالتالي: عندما ترتفع عوائد السندات الحكومية مثل السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، تصبح المقياس الذي تحدد بناء عليه البنوك تكلفة القروض التي تمنحها للأفراد.
1: وفي نيبال ارتفع عدد القتلى جراء الفيضان الذي ضرب شمالي البلاد إلى أكثر من 1000 شخص وأكثر من 3900 مفقود. وتواصل فرق البحث والإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة. وقد طال الدمار عددا من البلدات وتسبب في أضرار كبيرة فيها. التفاصيل مع مراسل الجزيرة حسان مسعود.
2: كارثة غير مسبوقة في النيبال، هذا ما يوصف به حال هذه المنطقة المنكوبة اليوم كما تصنفها الحكومة النيبالية، بعدما ضربها فيضان من هذا النهر شمالي النيبال في منطقة قريبة من الحدود مع هضبة التبت الصينية. هذه المنطقة، منطقة بتار، كانت من بين أكثر المناطق تضررا بفيضان هذا النهر الذي أدى إلى تسونامي، دمر آلاف المساكن والمتاجر في المنطقة وأدى إلى حصيلة ضخمة من الضحايا وفقا للأمم المتحدة والسلطات النيبالية. هذا الفيضان أدى حتى لحظة تسجيل هذا التقرير لمقتل 1100 شخص على الأقل، وثقت هذه المؤسسات الدولية وكذلك المحلية وفاتهم، فيما هناك أكثر من 4000 شخص هم في عداد المفقودين. تعمل فرق الإنقاذ في هذه الأثناء وكذلك السكان والأهالي عن البحث عنهم بوسائل بدائية وبسيطة في ظل ظروف مناخية صعبة في هذه المرحلة. هذا الفيضان الضخم الذي جرى في هذه المنطقة أدى إلى تدمير المنازل والمتاجر والقضاء على الحياة في هذه المنطقة التي كانت منطقة سياحية وكذلك أيضا مختصة ومعنية بالسياحة الدينية بالنسبة للنيباليين، وأدى كذلك أيضا إلى دمار هائل في البنية التحتية حيث انقطعت الاتصالات، انقطعت الكهرباء في هذه المنطقة، وتغير واقع هذه المنطقة بشكل كامل في ظل ظروف معقدة وفي ظل توقع لارتفاع أعداد الضحايا ومحاولات ومناشدات لاستقدام مزيد من الدعم والإسناد من فرق الإغاثة سواء كان من داخل البلاد أو حتى من الدول المختلفة إلى هذه المناطق للمساعدة في البحث عن الناجين أو حتى عن جثث الضحايا. حسام مسعود، الجزيرة، بتار، شمالية النيبال.
1: تغطيتنا تتواصل لمتابعة تطورات التوتر الأمريكي والإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وملفات أخرى. نلقاكم مجددا على رأس الساعة في أمان الله.
3: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار

0: أطال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
1: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
3: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
4: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
3: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
5: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
6: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
7: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
8: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى.
9: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
10: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
2: عواجل تتوالى.
11: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
12: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
12: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحياء.
13: المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
14: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
15: والله زقنا اليوم عليهم من متمنى الموت.
16: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
17: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
18: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
19: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الليلة الماضية على إيران بأنه كان عنيفا جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. هذه التصريحات تأتي بعد ضربات أمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وقدرات لزرع الألغام. وفي فجر اليوم، قال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. وفي تطور آخر، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخصين إثر تعرض سفينة لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 أغسطس. وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين 2 استشهدا برصاص قوة الاحتلال في بلدة المغير شرقية رام الله. إذن مشاهدينا، نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة محمد المدهون، ومن الكويت مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد. أهلا بكما، والبداية معك من واشنطن محمد، وما سجد في المواقف الأمريكية لسيما حول ما تكشف من تسريبات عن

0: اجتماع بين ترامب ومساعديه؟
1: نعم، بالفعل علي، اجتماع بين كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس نفسه كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال، وقالت إن وزير الحرب بيت هيكسيث بناء على هذا الاجتماع وهذه المداولات مع الرئيس الأمريكي قرر تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام 2027. الصحيفة تقول نقلا عن المصادر المطلعة إن ذلك يعني ربما امتداد الحرب مع إيران إلى العام المقبل، وقد ناقش الرئيس الأمريكي مع هؤلاء المساعدين خيارات كثيرة من بينها تكثيف الغارات الجوية الأمريكية على مواقع في إيران، وكذلك عمليات إنزال بري على بعض الجزر الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، كما ناقش أيضا قصف جبل الفأس وهو مكان استراتيجي إيراني يعتقد أن إيران تخبئ فيه مقدرات نووية سرية وربما بعض اليورانيوم المخصب. إذن هذا ما استجد خلال الساعة الماضية نقلته صحيفة وول ستريت جورنال أو خلال الساعات القليلة الماضية، وهو يشير إلى استعداد أمريكي، جاهزية عسكرية أمريكية مفتوحة بأمد مفتوح لإبقاء الخيارات مرنة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وناقش أيضا تقول الصحيفة مع كبار مساعديه إعلان إنهاء الحرب على إيران، هذه صيغة أخرى ربما يلجأ إليها الرئيس الأمريكي، وتقول الصحيفة إنه فعليا يميل إليها بإعلان إنهاء هذه الحرب مع إبقاء الضغوط الاقتصادية قائمة، لكنه خيار صعب وليس خيارا مباشرا، بمعنى أن هناك الكثير من العقبات أمامه سواء الداخلية أو الخارجية، أبرزها كيف ستتفاعل إيران مع مثل هذا الإعلان، هل ستكون هناك ضربات إيرانية وكيف سترد الولايات المتحدة عليها إن حصل ذلك. وأيضا هذا الإعلان من وزير الحرب أو ما كشفت عنه الصحيفة يثير الكثير من التساؤلات والمخاوف لدى قادة وجنرالات أمريكيين. نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من الأسبوع الماضي أنهم لا يرغبون بإطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط لأنها تؤثر على جاهزية القوات الأمريكية في مناطق ومسارح أخرى من العالم، تحديدا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعامل مع أي تهديد صيني طارئ، هذا فضلا عن نقص مخزونات الأسلحة والذخائر الأمريكية خاصة تلك الذخائر والصواريخ الدقيقة والنوعية، وكذلك حالات الإعياء والتعب التي طالت الجنود الأمريكيين، خاصة أن هذا القرار الذي اتخذه وزير الحرب من ضمنه تمديد عمل فترة بعض قوات الدفاع الجوي من 6 أشهر إلى 9 أشهر، وبذلك تزيد الأعباء عليهم، تزيد الضغوط على الجنود وعلى عائلاتهم، وتترك الأمور مفتوحة فيما يتعلق بالمصير النهائي هذه الحرب واستراتيجية الخروج منها. هذا ما يتعلق بتقرير وول ستريت جورنال، ولكن أيضا هناك تقرير آخر يبدو أن هناك تناقض ظاهري بينه وبين التقرير الأول. التقرير الثاني هو من رويترز، نقلا عن 4 من المصادر داخل البيت الأبيض يتحدثون عن تيار في الإدارة الأمريكية يريد من الرئيس ترامب أن يخفض حرارة هذه الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، بمعنى خلال الشهرين المقبلين يريدون تخفيضا للعمليات العسكرية الأمريكية، إزالة أخبار الحرب من العناوين في الإعلام الأمريكي، خاصة أن شعبية هذه الحرب تتضاءل بين الأمريكيين بسبب التبعات الاقتصادية لها وبسبب أنها مفتوحة ومن دون ضوء في نهاية النفق، لا أحد يعرف متى ستنتهي هذه الحرب، وكذلك شعبية الرئيس الأمريكي نفسه تدنت إلى 33% عند أدنى مستوى لها في كلتا دورتيه الرئاسيتين. الرئيس الأمريكي يحاول دائما أن يقول إنه ليس تحت ضغط جدول زمني ولا تعنيها الانتخابات وليست في حساباته المتعلقة بالحرب مع إيران، وأنه فعليا هو لا يخوض هذه الانتخابات بشخصه، إنما هو يدعم حزبه الجمهوري. ولكن في الوقت نفسه هناك تحديدا نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو نقلت تقارير رويترز أنهما في طليعة أركان الإدارة الأمريكية الذين لا يريدون زيادة في الأعمال العسكرية في هذه الفترة ويرغبون بالتركيز على

0: الحسابات الاقتصادية. ولكن مع قول ذلك يبقى هذا الخيار العسكري مطروحا، خاصة بعد الانتخابات، وستعاد زيارته مرة أخرى بعد ذاك الاستحقاق الانتخابي.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. ولن ننتقل إلى الكويت، معك عبد العزيز مجاهد. وحول أي جديد نقلا عن الجانب الكويتي بعد تصدي الدفاعات الجوية لهجمات إيرانية كما أعلن؟
2: نعم علي، لليوم الثاني على التوالي يستيقظ أهالي الكويت على صفارات الإنذار التي دوت في تمام الرابعة فجرا قبل قرابة الساعتين من الآن. بعدها أصدر الجيش الكويتي بيانه وقال إننا نتصدى في هذه اللحظات لهجمات، قال إنها هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة، أي أن في هذه الهجمة الأخيرة استخدمت طائرات مسيرة وكذلك صواريخ استهدفت البلاد. بيان الجيش الكويتي طالب المواطنين بالالتزام بالتعليمات المحددة والبقاء في أماكن آمنة. هذا لليوم الثاني على التوالي تتعرض فيه الكويت لهذه الهجمات. لم يحدد بيان الجيش الكويتي عدد الطائرات المسيرة ولا عدد الصواريخ التي استخدمت في الهجوم الإيراني الآثم الذي، وهذا هو التعبير الذي استخدمه بيان الجيش الكويتي. لازلنا بانتظار مزيد من المعلومات حول طبيعة هذه الهجمة. صفارات الإنذار دوت لدقائق معدودة قبل أن تصل على هواتفنا وهواتف كل المتواجدين هنا في الكويت تنبيهات تطالب المواطنين والمقيمين هنا بالابتعاد عن الأماكن المفتوحة والبقاء في أماكن آمنة. انتهت صفارات الإنذار بعد دقائق من انطلاقها، لكن يعني هذا هو اليوم الثاني على التوالي التي تنطلق فيه صفارات الإنذار. بالأمس عدة هجمات شنتها إيران على الكويت استهدفت عدة مواقع، من ضمن المواقع التي تم استهدافها ليلة أمس أحد المجمعات السكنية التي قالت قوة الإطفاء في الكويت أنها سيطرت على حريق محدود نشب في شقة سكنية في ذلك المجمع. أدى هذا الحريق إلى وقوع أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية أو ضحايا في الأرواح. سيطرت قوة الإطفاء إذن على هذا الحريق قبل أن تصدر وزارة الخارجية الكويتية بيانا أدانت في هذه الهجمات الإيرانية الآثمة، عبرت عن حق الكويت في اتخاذ كل الإجراءات لحماية أراضيها وحماية سيادتها. أيضا مصادر دبلوماسية أخرى منها المندوب الدائم للكويت في الأمم المتحدة والذي قال إننا ينبغي أن ننتقل إلى خطوة أخرى تردع إيران وتوقف هذه الهجمات الإيرانية المستمرة الآثمة على الأراضي الكويتية، كما قال المندوب الدائم للكويت في الأمم المتحدة. إذن ننتظر خلال قادم الساعات تفاصيل رسمية أكثر هنا من الكويت عن طبيعة الهجمات التي ضربت الكويت في تمام الرابعة فجرا.
1: سنتابع معك أي جديد من الكويت مراسل الجزيرة عبد العزيز مجاهد، شكرا جزيلا لك. المشهد في إيران بعد التصعيد الأخير ينقله لنا الزميل عمر هواش من العاصمة الإيرانية طهران.
3: بعد الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة ليلة أمس، أكد الحرس الثوري الإيراني استعداده للرد على أي هجمات أمريكية جديدة، حيث قال نائب القائد العام للحرس الثوري اللواء مصطفى إيزدي بأن لدى إيران ما يكفيها من احتياجاتها للصواريخ والمسيرات للرد على أي تصعيد أمريكي جديد. فيما قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي إن الولايات المتحدة سوف تتلقى ردودا مضاعفة إذا ما شنت هجمات جديدة على إيران بحسب تعبيره. وأعلن وزير الصحة الإيراني أن أعداد ضحايا الهجمات الأمريكية ليلة أمس وصل إلى 18 قتيلا و108 مصابين، وأضاف أن جلهم من المدنيين. فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تصريح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين إنما هو كذب فاضح بحسب تعبيره، مشددا على استعداد إيران للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية. أما في مضيق هرمز فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن اندلاع حريق في ناقلتي نفط كانتا تحاولان العبور من المضيق من مسار وصفه بغير القانوني بعد اصطدامهما بألغام بحرية، مشددا أيضا أن الهجمات الأمريكية لن تضعف سيطرة إيران.

0: على مضيق هرمز. كذلك التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن المضيق لا يزال مغلقا، ودعا السفن التي تريد العبور من المضيق إلى الامتثال للتعليمات الإيرانية وليس الأمريكية، فيما شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف على أن المضيق مغلق، وأنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح المضيق فإن عليها العودة إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم.
1: وحول التطورات الأمريكية الإيرانية ينضم إلينا للتعليق من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك دكتور جيمس. مما كشفته وول ستريت جورنال عن اجتماع سري بين ترامب وكبار مساعديه، وحديث الصحيفة عن تذبذب في الخيارات المطروحة ما بين استمرار التصعيد وما بين إعلان إنهاء الحرب، كيف تقرأ هذا التطور اللافت الذي يعبر عن تذبذب في المواقف كما يقال؟
2: أعتقد أن هناك رؤية واضحة داخل الإدارة الأمريكية، وهناك تعاون كبير ما بين الرئيس وأيضا وزير الخزانة الأمريكي، وهناك سعي للضغط الاقتصادي على إيران من أجل خلق إيران اقتصاديا ودفع لعودة لطاولة المفاوضات في التصورية. هناك أيضا عمل كبير تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذه العقوبات من خلال منصات مجموعة العشرين التي تجتمع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هناك سعي لغلق دائرة الاقتصاد والتجارة مع إيران من خلال التأثير على كافة الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران لدفع الأخير لفتح مضيق هرمز. إيران طبعا تعرقل التجارة العالمية من خلال غلق مضيق هرمز، وأيضا تستهدف دول الجوار. لذلك هنا رؤية واضحة داخل الإدارة الأمريكية، وأيضا عمل مشترك ما بين أمريكا وأيضا حلفائها. طبعا العمل على الأرض يتغير بين يوم وآخر بنظر للتطورات التي تحدث هناك في الشرق الأوسط، ونحن نعرف بأن إيران غير جادة بالنسبة للمفاوضات حتى قبل توقيع مذكرة التفاهم. رأينا بأن إيران كانت تناور، وكانت هناك دعوات لإيران أيضا بالالتزام
1: دكتور
2: بهذه المذكرة.
1: واضح. فقط كيف تكون الرؤية الأمريكية واضحة في وقت أن ترامب يبحث مع كبار مستشاريه أو مساعديه في اجتماع سري مسائل هي متناقضة أو مضادة لبعضها البعض؟ الأول الخيار الأول التصعيد العسكري من جهة، والخيار المضاد له إعلان ذلك التصعيد أو الحرب.
2: التصعيد الذي حصل خلال نهاية الأسبوع حيث تم إطلاق صواريخ وأيضا إطلاق أو زرع بعض الألغام البحرية ومحاولة زرع هذه الألغام انطلاقا من جزيرة الأرك، طبعا هذا استدعى ردا أمريكيا من أجل تحييد هذا الخطر الذي كان يهدد ناقلات وسفن الشحن البحرية في المنطقة. أعتقد أن هذه الإجراءات كانت إجراءات استباقية لمنع إيران من الاعتداء على الملاحة البحرية في المنطقة، وأيضا حماية السفن الأمريكية من الهجمات الإيرانية. أعتقد أن إيران كانت تحاول أن تقوم بهذا العمل خلال فترة نهاية الأسبوع، والولايات المتحدة الأمريكية حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تجهز لعمل ما في المنطقة. بالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتتبع ما تقوم به إيران عن كتب، وهي جاهزة للتدخل في كل لحظة وحين.
1: طيب، هذا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. اسمح لي على المقاطعة دكتور جيمس فقط حتى نسمع وجهة نظر الدكتور حسين.

0: ما مدى جاهزية، وسؤالي هنا طبعا لدكتور حسين، ما مدى جاهزية إيران للخيارات المطروحة بالنسبة لترامب في هذا التوقيت، مسألة توسيع الضربات والأهداف، وأيضا مسألة أو الخيار الثاني وهو المتعلق بإنهاء الحرب مقابل استمرار الضغوط الاقتصادية؟
1: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح أن خيارات إيران، يعني لأن العقيدة التي تحكم الجيش الإيراني هي عقيدة دفاعية، إذا أرادت أمريكا التصعيد فإن إيران ليس أمام إيران إلا استراتيجية الدفاع، وهي ستقوم بذلك بكل ما أوتيت من قوة. إذا أرادت أمريكا يعني أن توقف الحرب ولكن تبقي على الحصار، وهذا أيضا ضمن إطار الخيارات المطروحة أمريكيا، هذا لا أتصور أنه يمكن أن تتقبله إيران على المدى الطويل. صحيح أن عقيدة إيران دفاعية، ولكن هناك من ينادي بتغيير هذه العقيدة إلى عقيدة هجومية وضرب القطع البحرية التي تفرض الحصار ضد إيران، وإيران تمتلك الأدوات والصواريخ الفارط الصوتية التي تستطيع أن تضرب هذه القطع، رغم أن إيران لحد الآن لم تذهب إلى هكذا تصعيد كبير في مواجهة الأسطول البحري الأمريكي. أتصور أن الخيار العسكري، يعني أمريكا الآن بعد حملة ضغوط اقتصادية من 2018 إلى الآن ذهبت إلى الحرب، وهذا يعني أن هذه العقوبات الاقتصادية فشلت في تركيع إيران، وهذا ما اضطرها إلى الذهاب إلى الحرب. العودة من الحرب إلى يعني الضغوط يعكس أن الحرب فشلت أيضا في أن توصل أمريكا إلى مبتغاها. من هنا لا أتصور أن الحصار أو الحرب يمكن أن يوصل أمريكا إلى ما تريد. ليس هناك إلا التفاوض، والتفاوض لا يمكن أن يكون إلا ضمن إطار رابح رابح وليس رابح خاسر. أن تتصور أمريكا تستطيع أن تفرض على إيران الاستسلام، هذا غير موجود في القاموس الإيراني، وأن إيران ستحارب حتى لو ظلت الحرب 100 سنة.
0: طيب دكتور جيمس، ونحن نتحدث عن الخيارات المتداولة، نقلة عن وول ستريت جورنال هنا نقلت أيضا عن وزير الحرب الأمريكي تمديده انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام المقبل. هذا التطور ما الذي يفتحه في تقديرك؟ ما الخيارات التي يفتحها في هذا التوقيت؟ ما الذي يعنيه؟

0: دكتور جيمس، السؤال لك إذا كنت تسمعني. دكتور جيمس، كنت قد سألتك عن الخيارات التي يفتحها أو ينقلها في الموقف الأمريكي، مسألة تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لعام قادم.
1: نعم، هذا التمديد يهدف لوضع كل الخيارات أمام الرئيس الأمريكي من أجل الاستمرار في هذه المواجهة. بالتالي أمريكا بحاجة إلى تواجد هذه القوات التي ستعمل على مراقبة ومتابعة الوضع عن كثب، وأعتقد أن هذه القوات ستقوم بالمهمات الضرورية لمجابهة الخطر الإيراني. نحن نعرف أن الأولوية الآن هي بالنسبة لي الضغط الاقتصادي، وهذه تعطي خيارات كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الضغط على الحرس الثوري للعودة للمفاوضات وللمحادثات من أجل توقيع الصفقة. الآن نرى بأن إيران تعرقل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهناك سعي من أجل دفع إيران لفتح هذه

أو هذا المضيق، ومن ثم الانخراط في مفاوضات حقيقية حول بقية القضايا، لأن هذه القوات ستبقى في المنطقة من أجل ضمان حماية الملاحة في المنطقة. وقد تضطر أمريكا لزيادة عدد هذه القوات حسب الوضع أو التقليل من

0: هذه فقط طريقة من أجل إدارة الوضع الموجود على الأرض هناك والاستعداد لكل طارئ. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة الراهنة ليست في حاجة لزيادة هذه القوات بأعداد كبيرة. أيضا بالنسبة للشعب الإيراني الذي يعاني بشكل كبير عندما ينظر بأن القوات الأمريكية موجودة ويشعر بنوع من الاطمئنان من هذه القوات بإمكانها أن تقدم الدعم عند الضرورة. بالتالي أعتقد أن هذه القوات تلعب أدوار متعددة، قد تتدخل فعليا على الأرض ولها أيضا دور سيكولوجي يدفع الحرس الثوري للتفكير أكثر من مرة قبل أن يقوم بأي عمل عسكري أو بأي اعتداء على الجيران. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحتفظ دائما بقوتها على الأرض.
1: دكتور حسين، هذا الإعلان المتعلق بتمديد وجود والانتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى ما يدفع طهران بالنسبة لحساباتها وتعاملها مع هكذا تطور في تقديرك؟
2: يعني أولا في تصوري أن هذا التمديد رغم عدم شعبية الحرب وأن ثلثي المجتمع الأمريكي يرفضون هذه الحرب هو إهانة للمجتمع الأمريكي أولا، ثانيا هو إهانة لكبار الضباط الأمريكيين الذين كتبوا رسالة ونشروها في واشنطن بوست إنه بأن هذه الحرب لا يمكن أن تصل إلى نتيجة، وحتى أن وزير الجيش دريكسل إنه استقال على يعني على خلفية أن الرئيس يذهب في خيارات هي مغايرة لما يطرحه جنرالات البنتاغون. يعني هذا ملفت في تصوري في أمريكا. في إيران أنا قلت إنه عقيدة إيران دفاعية لا زالت هي ضمن هذا الإطار. إيران هي في أهبة الاستعداد لدرء أي عدوان ضدها. وفي هذا الإطار إيران لن تتساهل. يعني رأينا المشهد، أمريكا قامت ب هي التي بدأت إنه الجولة الجديدة وإيران أنهتها اليوم، يعني من خلال ضرب القواعد الأمريكية في الكويت. يعني إيران لن تتساهل مع أمريكا. يعني هذا المشهد، هذه المشهدية مهمة جدا، أن إيران تضرب القواعد الأمريكية وتدمرها وتبيدها من دون أن تستطيع أمريكا أن تقوم بأي رد فعل، ولا تمتلك حتى صواريخ للدفاع عن هذه القواعد. يعني لا يمكن لأي أمريكي أن يتجاهل هذه المشهدية الموجودة. أيضا من هنا عرض مشهدية أحادية، أنه لا أتصور أنها تستطيع نقل كل الواقع والمعادلة القائمة التي خلقتها إيران أمام
1: ولكن
2: أمريكا.
1: دكتور حسين، ألا تظن بأن إيران انتقلت من حالة الدفاع إلى خطوات قادمة ربما تكون أكبر مما تتحدث عنه، خصوصا مع حديث عن استراتيجية حرب جديدة؟
2: يعني لحد الآن لا، إيران لم تذهب إلى عقيدة الهجوم، ولكن إيران تمتلك الأدوات فيما إذا ذهبت إلى هذا الخيار. يعني واضح أن القطع البحرية الأمريكية التي تقوم بعملية الحصار هي تمتلك صواريخ مختلفة كغطاء للدفاع عن نفسها، وأهمها هو باتريوت وسرعته 4 ماخ وثاد سرعته 6 أو 7 ماخ، في حين أن إيران تستطيع أن تستعمل الصواريخ الفرد صوتية التي تزيد سرعاتها عن 15 ماخ، ولا تستطيع هذه الصواريخ الاعتراضية القيام بأي رد فعل أمامها. ومن هنا هل إيران تستطيع أن تشكل خطر حقيقي على هذه القطع البحرية؟ نعم تستطيع، ولكن لحد الآن لم تذهب إيران إلى هذا الخيار بشكل جدي.
1: هو نقل

0: التهديد عن فيما يتعلق باستراتيجية حرب جديدة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. باختصار، الاستراتيجية هذه على ما تعبر عن تحرك مبادرة عسكرية في حال أي تطورات أم عن رد في سياق الدفاع باختصار؟
1: يعني في تصوري هو استعراض خيارات، ليس إلا لحد الآن
0: واضح.
1: ليس هناك من قرار في هذا الإطار.
0: طيب دكتور جيمس، إن كانت مذكرة التفاهم بالنسبة لترامب وروبيو قد انقضت أو انتهت، فما الإطار الذي تريد واشنطن فرضه حتى تعود طهران للمفاوضات مجددا؟
2: القضية هنا أو القضايا التي تم التعاطي معها في مذكرة التفاهم ينبغي أن يتم التعاطي معها أيضا في إطار قانوني جديد أو في إطار اتفاق جديد وصفقة جديدة. الإيرانيون أنهوا تلك المذكرة بعد توقيعها مباشرة بعد استهداف سفنها، أيضا بعد التفاوض مع عمان، وذلك بإقصاء الأمان العام لمجلس التعاون، وكان ذلك أيضا من دون التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي الخطوات التي قضت على مذكرة التفاهم، وما ينبغي القيام به في المرحلة الراهنة هو ضرورة التئام الأطراف من أجل النظر في إمكانيات توقيع إطار قانوني جديد، ومن أجل الوصول إلى ذلك الهدف ينبغي أن يعود الدبلوماسيون إلى المنطقة من أجل الوصول إلى نوع من الاتفاق والصفقة مع إيران، وهذا لا يحدث في المرحلة الراهنة. الآن لدينا تصعيد جديد، وأعتقد أن هذا التصعيد ينبغي أن يتوقف، ومن ثم يمكن فسح المجال أمام الدبلوماسيين. علينا أن نصغي إلى ما قاله هو الرئيس الإيراني بيزشكيان الذي دعا لي وقف الحرب، ولكن هناك أطراف أخرى تقول أشياء أخرى في إيران، بالتالي ينبغي أن يكون هناك رأي إيراني متناغم ومتسق من أجل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوات المناسبة للدخول في مفاوضات حقيقية لوقف التصعيد العسكري ودخول في مفاوضات حقيقية مع إيران. وعلى إيران أيضا أن تتوقف عن استهداف جيرانها في المنطقة وفتح مضيق هرمز. بالتالي هناك عمل كبير ينتظر الأطراف، وهذا سيأخذ المزيد من الوقت، وأعتقد أن هناك جهد كبير يقوم به الوسطاء في قطر، في باكستان وبلدان أخرى من أجل جمع الأطراف على كلمة سواء. وأعتقد أن إدارة ترامب الآن تنظر في الخيارات المتاحة التي ستمكنه.
0: لك الدكتور جيمس باترسون، عذر عن المقاطعة، لنفاد الوقت، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. كما أشكر الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. أبعاد المواجهة بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز في ضوء الحديث الأمريكي عن ناقلة مقابل ناقلة، نتعرف عليها في هذه الفقرة التحليلية مع الزميل نشوان حسين.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. إذ شكل مضيق هرمز أحد أبرز أوراق الضغط الاستراتيجية الإيرانية خلال الحرب، غير أن الإجراءات الأمريكية من حصار واستهداف للقدرات العسكرية الإيرانية يبدو أنها أثرت في قدرة إيران على التأثير في أمن الملاح. فمعضلة هرمز التي بدأت بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب على إيران في 28 من فبراير الماضي، أخذت خلال الأشهر التالية تتحكم في منعطفات التصعيد والتهدئة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ومرت بمحطات عديدة فيما يلي أبرزها. في 2 مارس، في ثالث أيام الحرب، أعلنت إيران لأول مرة إغلاق مضيق هرمز وتحول المضيق من نطاق جغرافي لأداة ردع إيراني، لكنه ردع ترافق مع تصاعد أزمة وصول موارد الطاقة وسلاسل الإمداد. في 8 أبريل أثمرت وساطة الباكستانية اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة على أن يستمر مدة 14 يوما. في 13 أبريل أعلنت الولايات المتحدة بدأ حصارها البحري لإيران ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز، وأصبح المضيق مع كونه أداة ردع إيرانية محددا استراتيجيا أمريكيا لإنهاء سيطرة إيران ونفوذها هناك. في 17 يونيو وقعت واشنطن وطهران والوسيط الباكستاني بطبيعة الحال مذكرة التفاهم التي ركزت بنود رئيسية فيها على فتح مضيق هرمز ليتحول معها المضيق إلى أحد بنود التفاوض. الآن في 20 يونيو أعلن مقر خاتم الأنبياء أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب ما أثير عن انتهاكات الاتفاق وقف إطلاق النار. أما في 8 يوليو فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم انتهت، ونفذت بلاده في الأيام التالية موجة تصعيد عسكري ضد إيران. اليوم وبعد شهور من المراوحة في أزمة المضيق، ينقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب أقر سياسة ناقلة مقابل ناقلة، أي استهداف ناقلة نفط إيرانية كلما استهدفت أي ناقلة تحاول عبور المضيق. مشاهدينا، سنبدأ الآن مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية وتشرح لنا آخر المستجدات فيما يتعلق بالمضيق.
4: ونبدأ من الحصار واستراتيجية الجديدة التي تحدث عنها موقع أكسيوس. شكرا نشوان. إذن الحصار الأمريكي والضربات الأمريكية هي تسير بهدفين رئيسيين. الأول إحكام الحصار الذي يصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه حديدي على الموانئ الإيرانية، يضاف إليه هذه هي نقطة الحصار، ولنكون أكثر تحديدا ميناء تشابهار الإيراني الواقع عند أقصى نقطة عند السواحل الجنوبية الشرقية الإيرانية. من هنا تبدأ نقطة الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، يمنع على السفن المتجهة إلى الموانئ أو المنطلقة من الموانئ الإيرانية عبور هذا الخط الوهمي الذي يفرض بالقوة النارية وفق أكسيوس، ناقلة مقابل ناقلة، أي محاولة إيرانية لاستهداف الناقلات في مضيق هرمز ستقابل باستهداف أمريكي للناقلات الإيرانية، وإن لم تكن تبحر في مضيق هرمز خارجه أو داخله، علما أن خارج المضيق هناك 20 قطعة بحرية أمريكية بينها حاملتي طائرات تفرضان هذا الحصار. ما شهدناه ليلة أمس هو استمرارا لما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية استمرارا لسياسة إعماء الرادارات الإيرانية وتقويض القدرة الإيرانية بالتالي على استهداف السفن في مضيق هرمز. أمس شهد هذا القوس الذي يتشكل من قواعد برية على البر الرئيسي الإيراني من سيريك ميناء بندر عباس، تقول الولايات المتحدة أنها تحتوي على رادارات وقدرات صاروخية ومنصات لإطلاق أيضا الطائرات المسيرة، إضافة إلى قوس ثاني في قلب مضيق هرمز هو عبارة عن الجزر التي تعد أعين إيران وأذرع إيران العسكرية في حال أرادت استهداف السفن. دونالد ترامب قال يوم أمس بأن هذه الضربات على قشم، بندر عباس، لارا، كوهستك، ميناب، سيريك وأيضا تشابهار وكوناريك كانت في محاولة إيرانية لإعادة ترميم الرادارات أو القدرة على مراقبة حركة السفن. قامت الولايات المتحدة باستهداف هذه المحاولات وكما يقول ترامب قضت على هذه القدرات. قبل ذلك بأقل من أسبوع تقريبا كانت البحرية الأمريكية أو سنتكوم القيادة الوسطى أو القيادة المركزية الأمريكية نشرت فيديو من بينه هذه الصورة، وهي لمروحية أمريكية تقوم بإنزال هذان جنديان أمريكيان من النيفي سيلز القوات الخاصة البحرية. قالت القيادة المركزية بأنها ضمن مهام نزع الألغام بالكامل داخل مضيق هرمز، وبالفعل في مقابلة خاصة مع الجزيرة القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي جون ميلر قال إن هذه المهمة اتسمت بالنجاح ووصفها بأنها أول مهمة في التاريخ تقوم بها قوة عسكرية بتنظيف الألغام من منطقة قتال النشطة. وبهذا يقول دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة باتت تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، ولكن الرواية الإيرانية تقول بخلاف ذلك. بالنسبة لإيران، نشوان الحرس الثوري الإيراني لا يزال مسيطر بالكامل على مضيق هرمز.
3: أشكرك شكرا جزيلا سلام. وهنا سنناقش هذا الملف بهذه التطورات، لا سيما سنبدأ بالجانب الميداني والاستراتيجي. معنا هنا في الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك نرحب بالدكتور حسن عبادي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بكما. سأبدأ معك من الناحية الاستراتيجية والعسكرية العميد الياس حنا. حقيقة ما أشرت إليه سلام قبل قليل من عملية الإنزال في البحر، بالإضافة إلى سلسلة ما يعتبره الأمريكيون اختراقات على المستوى العسكري في تنفيذ ما يطمحون إليه من أهداف في السيطرة على هرمز، أبدأ معك بتقييم عام لمدى فعالية ونجاعة ما يفعله الأمريكيون في هذا الممر حاليا.
5: نشوان، لا أحد يسيطر على فعلا على المضيق، إيران قادرة على التعطيل فقط، والولايات المتحدة الأمريكية تريد كسر ما يسمى A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني هذه المنطقة حددتها إيران على أنها منطقة نفوذ أساسية، وبالتالي لديها كل الوسائل لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الاقتراب من هذه المنطقة. ما يجري اليوم على صعيد العمليات فقط operational وليس استراتيجي لخدمة الاستراتيجية الكبرى، يعني بين نزع الألغام، بين استكمال ما حدث في يوليو الماضي 13 يوم من ضرب القدرات الإيرانية التي تسيطر على البحر وتسيطر على الشواطئ وبالتالي على مضيق هرمز. اليوم هناك عملية ما يسمى بالتعهد فعلا، وبالتالي اليوم الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك قبول فعلا بممر ومسار خاص بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في الممر الجنوبي قرب عمان.
3: إذن وكأن الرئيس الأمريكي دكتور ياسين لديه استراتيجية، يعني لو تابعنا المسار، رغم أنه اتهم كثيرا بأنه يتصرف في كثير من الأحيان من دون استراتيجية، لكن لو تابعنا المسار، الآن سنتحدث عن ناقلة مقابل ناقلة، لكن قبل ذلك الضربات جزر العشب، وقبلها فقع العيون، وقبلها الحصار، وقبلها الضربات النووية، وبالتالي وصولا إلى ناقلة مقابل ناقلة، هل يثبت ذلك أن لدى الأمريكيين استراتيجية؟
6: يعني أمام محدودية المقاربات الأولى، وهي المقاربة العسكرية، المقاربة الدبلوماسية، المقاربة الاقتصادية، أثبتت نجاعتها أحسن من المقاربات الأخرى وهي أقل تكلفة، وهذه المقاربة نجاحها كذلك يمر من خلال نزع استعمال مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك، في إخراج العديد من في مرافقة العديد من الناقلات، ثم كذلك السماح بتدفق نفطي، وبالتالي يعني السوق النفطية انتعشت نوعا ما. هذه القضية في مضيق هرمز، مضيق هرمز مهم جدا، والمستشار الأمن القومي قال هو أهم من قنابل ذرية، لكن أهميته تكمن في وظيفته، إذا تم التحييد من وظيفته أو التقليل منها فإن أهمية المضيق كذلك تقل.
3: طيب متابع لك أيضا، طالما أتيت على هذه الفكرة وأهمية مضيق هرمز كسلاح، كثير من الدراسات التي كتبت حديثا أشارت إلى أن السلاح حتى وإن كان بضخامة هرمز يبدأ يستهلك طالما يتم البدء باستعماله. إذا أردنا أن نطبق هذه النظرية على هرمز، نتابع ما تفعله الدول في محاولة إيجاد ممرات أخرى، في محاولة تقليل فاعلية هرمز، وبالتالي هل يمكن تطبيق ذلك على هرمز حاليا؟
6: لأن إيران بدل أن تكتفي فقط بمضيق هرمز كأداة كوسيلة للحصول على مكاسب إضافية أو ربما الاكتفاء كذلك بمذكرة التفاهم، هي اكتشفت بأن مضيق هرمز مهم جدا للاقتصاد العالمي، تمادت في هذا الاستعمال، ولكن هناك استعمال مبالغ فيه لمضيق هرمز. في النهاية أقنع العديد من الشركاء، العديد من الدول في البحث عن بدائل لمضيق هرمز، وأقنع الإدارة الأمريكية بأنه فعلا يجب اختطاف الاستعمال كذلك الاستثنائي من قبل إيران لمضيق هرمز.
3: طيب من هذه النقطة للدكتور حسني، مرة أخرى نعود إلى ناقلة مقابل ناقلة، إلى أي مدى ستفرض هذه المسألة معادلة جديدة على هرمز؟
5: أولا هي رفع درجة أو سلم التصعيد. نشوان، اليوم سلم التصعيد ناقلة مقابل ناقلة، هذا لرفع الثمن على إيران، وبالتالي هذا يأخذنا إلى تغيير قواعد الاشتباك داخل مضيق هرمز، نزع الألغام، منع

0: إيران من إعادة زرع الأغام عبر استهداف جزيرة لارك، وبالتالي ناقلة مقابل ناقلة، ولكن إلى أين تأخذنا هذه الأمور نشوان؟ دائما كل درجة من سلم التصعيد تكون مبنية على الدرجة ما قبلها، وعليها أن تكون أقوى كي يرتدع فعلا الآخر أو العدو، ولكن التراكمات لهذه الدرجات من التصعيد لا يمكن الرجوع عنها بسهولة، قد تؤدي فعلا إلى الانفجار الكامل والشامل. ولكن نحن لا نزال بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، اللعب دائما هو تحت عتبة الحرب، ولكن من يدري، إيران تستعمل المضيق كأداة ردع، وأيضا نشوان هي منظومة الردع في المضيق، القدرة على منع النفط من التدفق كما يجب، ولكن أيضا التصعيد الأفقي في المنطقة، هذا الأمر لرفع الثمن على الولايات المتحدة الأمريكية بينها وبين الحلفاء وعلى القدرات الأمريكية العسكرية.
1: تغير هذه الضربات الأخيرة الأمريكية، تغير شيئا من قدرة إيران في استعمال هرمز كسلاح ردع؟
0: حسب المعلومات من المصادر المفتوحة، تراجعت القدرات البحرية الإيرانية بشكل كبير، وبالتالي إعادة زرع الألغام، نظرا للألغام ما لها من تأثير ضيق المضيق، وبالتالي هذه المساحة الصغيرة للألغام أهمية، يعني أهمية كبرى. ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية كي تدخل إلى المضيق؟ هي تحرم إيران من القدرة على التعطيل بما تملك، وبالتالي 13 يوم خلال يوليو الماضي والمرحلة القادمة بالطبع هناك تراجع القدرات الإيرانية، والدليل على ذلك، وهذا من المصادر المفتوحة، أن الزوارق لم تعد تلقي الألغام، هي تقترب من السفن لمعرفة هويتها وماذا تحمل، وهذا الأمر يدل أن هناك عمى إلكتروني أو عمى راداري.
1: معنى ذلك أن هذا الجدل دكتور حسني أيضا يقلل من فاعلية أي اتفاق بين العمانيين والإيرانيين، طالما العنصر الأمريكي يبدو ما يزال حتى اللحظة حاسما على الأقل فيما نعرفه من معطيات وما نسمعه من الأمريكي.
2: صحيح، ويعطي نسبية، لكن نشوان الجغرافيا أحيانا تتغلب على القوة العسكرية، أي أن إيران في النهاية لا تحتاج إلى راجمات صواريخ ولا لزوارق متطورة للألغام، هي في النهاية ربما بزورق صيد أو ربما بتصريح ناري من قبل أحد الجنود أو من قبل مستشار يكفي لزرع الخوف وكذلك عدم اليقينية لدى الأوساط التي تستعمل المضيق. مرة أخرى، المضيق مهم لمن يستعمله، شركات النفط، الناقل، شركات كذلك التأمين، وكذلك الدول التي تسير ناقلات. فأنا أعتقد أن إيران ما زالت تحتفظ، رغم أن قلت أهمية المضيق، ما زالت تحتفظ فعلا بمضيق هرمز كورقة استراتيجية مهمة جدا في المفاوضات وكذلك في زمن الحرب.
1: هل تعتقد بأننا إذا مرحلة جديدة، إذا ما فرضت معادلة ناقلة مقابل ناقلة، وبالتالي هذا يعني عسكرة أيضا جديدة في الممر، وبالتالي هل تعتقد أننا إزاء معادلة جديدة في المضيق، وأيضا إلى أي مدى تنعكس على أي اتفاق أو جهد دبلوماسي؟
2: صحيح، هي معادلة جديدة لكن تحمل مخاطر كبيرة. أولا، عدد الناقلات الإيرانية لن يصل إلى عدد الناقلات الموجودة أصلا في الخارطة البحرية للنقل التجاري، وبالتالي من السهل القضاء كل هذه الناقلات. لكن الخطورة فيها كذلك هو أن الولايات المتحدة تقول بأن ما دمتم مصرون على غلق المضيق فلن تمر أي ناقلة أو سنضرب أي ناقلة وستنعدم الملاحة أصلا البحرية في المنطقة، وهذا سيؤدي بنا كذلك إلى ما لا يريده الرئيس الأمريكي، وهو ارتفاع أسعار النفط وأسعار الغاز وكل المواد كذلك المشتقة من النفط، وهي مهمة جدا.
1: طيب، ب30 ثانية، هل ما تزال إيران تحتفظ بنفس القدرة، طالما أن الأمريكيين أيضا أعادوا الحديث عن إعادة إيران لبعض قدراتها العسكرية في السيطرة على المضيق؟
0: لديها القدرة اليوم، العقوبات الاقتصادية قد تؤثر على المواد التي تستورد من الصين، وهذا الأمر يتطلب تعاون صيني خاصة لصناعة الأسلحة. ولكن إذا كانت إيران على سبيل المثال الحصن نشوان تصنع شهريا 1000 صاروخ، واليوم مع العقوبات تصنع 300 صاروخ، يكفي صاروخ واحد لتعطيل الملاحة في مضيق
1: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، شكرا جزيلا. شاهدينا نهاية هذه الفقرة التحليلية، ونعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
3: في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه

0: المستوطنون بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية أن هجوم المستوطنين استمر ساعات، وأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص حين حاول الأهالي التصدي لهجوم المستوطنين. وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال نشرت قناصة على أسطح عدد من بنايات البلدة. وبالتزامن مع هذا التصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري مناورات عسكرية اليوم الخميس في شمال الضفة الغربية.
1: أعلن في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة المغير شرقي رام الله. الشهيدان هما الطفل خليل شحادة والشاب عمر النعسان. جنود الاحتلال قتلا الشابين، وهو بالطبع الشاب والفتى، خاصة بوجود القناصة الذين انتشروا على أسطح البنايات السكنية. مجموعات من المستوطنين ولساعات طوال اقتحموا البلدة، هاجموا الأهالي، روعوا من كان موجود. حاول فقط الأهالي التصدي لهجمات المستوطنين لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من باشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي والرصاص الحي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 27 شهيدا فلسطينيا. وكما هو الحال في بلدة المغير، فهو الحال أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية التي تعاني ليل نهار من اعتداءات وهجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: في قطاع غزة تشكل ملايين الأطنان من الركام نتيجة الحرب على القطاع خطرا صحيا وبيئيا متفاقما على حياة الناس، خصوصا في الخيام المجاورة. كما لا تزال جثامين شهداء عالقة تحت الأنقاض وسط صعوبات كبيرة في انتشالها بسبب اتساع رقعة الدمار وشح الإمكانيات. المزيد في تقرير غازي العلول من مدينة غزة.
2: من عندهم؟
3: على وجه الطفلة هيا ذات الأعوام الثلاثة تعكس البثور الجلدية معاناة العيش في الخيام وسط أطنان من الركام، شاهدة على حجم دمار تحول إلى خطر يلاحق حياة السكان.
2: عالجتها لهيا، في حب فوجها بطلع وصار زي بشكل مزمن كل فترة والتاني، يعني بنعالجها وبرجع تاني، وهذا السبب هو الخيام، عشت الخيام والرمل والمية الملوثة هذه، والدكتور حكى نفس الكلام. وكمان في نفس الوقت انه العلاجات هذه مش متوفرة ولا في اي يعني عيادة او اي مؤسسة، هيك على الفاضي بنروح وبنجي على الفاضي.
3: السكن قرب المباني المدمرة يعرض السكان لمخاطر التلوث البيئي، بينما لا يزال الركام يخفي جثامين عالقة تحته، ما قد يفاقم مخاطر صحية وبيئية مع تحللها.
4: تراكم آلاف الأطنان من الركام، إضافة إلى اختلاط الركام بالنفايات الصلبة المتراكمة في جميع أنحاء المدينة وفي محيط المكبات وغيره من هذه الأمور، له من الآثار البيئية والصحية الكارثية والخطيرة للغاية.
3: وإلى جانب تكدس أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع، تتكشف أزمات بيئية وصحية أخرى. أبرز مسبباتها انهيار شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات وغير ذلك. يشكل هذا الركام خطرا حقيقيا على الأرض والإنسان، يحمل باطنه ما يطيل عمر الحرب في ظل عدم القدرة على التخلص منه. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
0: أدت عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى قفز أسعار الغاز الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023. التفاصيل في هذا العرض لعمار طيبي.
5: الغاز سريع الالتهاب وكذلك أسعاره شديدة التأثر بالأزمات، هذا ما يحصل حاليا. الآن اشتدت حدة التوترات في الشرق الأوسط من جديد، فقفزت أسعار الغاز في أوروبا. العقود الآجلة الهولندية وهي المعيار المرجعي للغاز الأوروبي ارتفعت إلى أكثر من 75 يورو لكل ميجاوات ساعة خلال التداولات. الأسعار قفزت بنحو 10% في آخر 3 جلسات لتصل لأعلى مستوياتها منذ يناير من عام 2023. خيوط قطاع الطاقة متشابكة بين الأسباب والتداعيات، حاليا تلتقي في هرمز المضيق الاستراتيجي حيث كان يمر عبره نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. أسواق الطاقة قلقة من استمرار تعطل الإمدادات من المنطقة، وأسعار الغاز تحت ضغط اقتراب فصل الشتاء، فأوروبا تسابق الزمن لتعزيز مخزوناتها. نسبة امتلاء مستودعات الغاز في الاتحاد الأوروبي وصلت لنحو 65%، ما يجعل المخزونات أقل من المستويات التاريخية خلال هذا الوقت من العام. بعض الدول الأوروبية تواجه وضعا حرجا، فالمخاوف تتزايد من احتمال عدم تمكن هولندا وألمانيا من تحقيق أهدافهما المتعلقة بتخزين الغاز والبالغة 80% و70% على التوالي، فهي الآن عند 47% و53% فقط. كميات الغاز المسال في الأسواق باتت محدودة بسبب أزمة هرمز، والمنافسة اشتدت بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على ما تبقى من إمدادات بديلة، ما يجعل أسعار الغاز مرشحة لمستويات أعلى، والأنظار على ما يجري في هرمز وحواليه.
0: في نيبال نقل مراسل الجزيرة عن إدارة عمليات الكوارث أن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 1200. هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة. التفاصيل مع مراسل الجزيرة حسان مسعود.
6: كارثة غير مسبوقة في النيبال، هذا ما يوصف به حال هذه المنطقة المنكوبة اليوم كما تصنفها الحكومة النيبالية، بعدما ضربها فيضان من هذا النهر شمالي النيبال في منطقة قريبة من الحدود مع هضبة التبت الصينية. هذه المنطقة، منطقة بتار، كانت من بين أكثر المناطق تضررا بفيضان هذا النهر الذي أدى إلى تسونامي، دمر آلاف المساكن والمتاجر في المنطقة وأدى إلى حصيلة ضخمة من الضحايا. وفقا للأمم المتحدة والسلطات النيبالية، هذا الفيضان أدى حتى لحظة تسجيل هذا التقرير لمقتل 1100 شخص على الأقل، وثقت هذه المؤسسات الدولية وكذلك المحلية وفاتهم، فيما هناك أكثر من 4000 شخص هم في عداد المفقودين. تعمل فرق الإنقاذ في هذه الأثناء وكذلك السكان والأهالي عن البحث عنهم بوسائل بدائية وبسيطة في ظل ظروف مناخية صعبة في هذه المرحلة. هذا الفيضان الضخم الذي جرى في هذه المنطقة أدى إلى تدمير المنازل والمتاجر والقضاء على الحياة في هذه المنطقة التي كانت منطقة سياحية وكذلك أيضا مختصة ومعنية بالسياحة الدينية بالنسبة للنيباليين، وأدى كذلك أيضا إلى دمار هائل في البنية التحتية حيث انقطعت الاتصالات، انقطعت الكهرباء في هذه المنطقة، وتغير واقع هذه المنطقة بشكل كامل في ظل ظروف معقدة وفي ظل توقع لارتفاع أعداد الضحايا ومحاولات ومناشدات لاستقدام مزيد من الدعم والإسناد من فرق الإغاثة سواء كان من داخل البلاد أو حتى من الدول المختلفة إلى هذه المناطق للمساعدة في البحث عن الناجين أو حتى عن جثث الضحايا. حسام مسعود، الجزيرة، بتار، شمالية النيبال.
0: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: نبدأ بهذا الخبر،
8: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
9: أحداث تتسارع،
10: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
11: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
12: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
9: إذا ما مشهد يتغير
13: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
9: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
14: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
9: نلاحق ما يستجد.
15: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
9: ونواكب ما يحدث
15: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
16: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
17: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
16: نبقى مع كل تطور.
18: خارع الهوى يا جماعة.
19: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
20: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
21: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
22: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
23: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
24: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
25: أمام السلطة تحديات كبيرة.
26: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
27: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
28: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.
29: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
30: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسأل الله ما يعطيك لينا.
31: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقودا للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
32: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد. ظنك بحث

0: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الليلة الماضية على إيران بأنه كان عنيفا جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. هذه التصريحات تأتي بعد ضربات أمريكية قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني وقدرات لزرع الألغام. وفي فجر اليوم، قال الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. وفي تطور آخر، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري مقتل شخصين إثر تعرض سفينة لحادثة خلال عبورها مضيق هرمز في 31 من أغسطس. وفي الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. إذن نتابع آخر التطورات الأمريكية الإيرانية، ونبدأ من طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، وكذلك من واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بكما، والبداية معك رانيا حول آخر المواقف الإيرانية، لسيما بعد إعلان الجيش الكويتي التصدي لهجمات إيرانية.
1: نعم، يعني فيما يتعلق بالأخبار عن هجوم على الكويت، حتى الآن لم يصدر أي خبر أو تعليق رسمي على هذا الحادث أو هذا التطور. لم تتبنى إيران حتى الآن الهجوم على الكويت. كانت آخر هجمات نفذتها إيران هي تلك المتعلقة بالرد على الهجمات الأمريكية يوم الثلاثاء، مساء الثلاثاء الماضي، ولم تعلن بعدها إيران تنفيذ أي عمليات ضد أي أهداف في المنطقة. تأتي هذه التطورات يعني بعد وقوع هجمات متبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز. نائب قائد الحرس الثوري اللواء مصطفى إيزادي كان قد أكد على أن إيران كما يقول أحبطت المخططات الأمريكية في معارك مضيق هرمز، وقال أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها والدفاع عن سيادتها. وأشار هذا القيادي الكبير في الحرس الثوري إلى أن إيران تنتج أسلحتها ولديها فائض كبير في الأسلحة، وأنها أيضا تطور أنظمة دفاع جوي متطورة لمواجهة التحديات الجديدة. يؤكد أن هناك أسلحة وصواريخ ومسيرات أكثر من الاحتياجات الإيرانية الدفاعية كما يقول القيادي في الحرس الثوري. هذا في ظل تأكيدات من الخارجية وأيضا من قيادة الجيش على أن إيران مصرة على الدفاع عن نفسها والرد على أي مصادر للاعتداء على الأراضي الإيرانية. وفيما يعني تؤكد إيران استعدادها للمواجهة والرد على أي تطورات، توصل أيضا التأكيد على أمر آخر مهم، وهي أنها متمسكة ببنود مذكرة التفاهم كأساس للتعاون والعلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة. هذا ما أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، والذي أكد على أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تصل إلى حل فعليها أن تعود إلى مذكرة التفاهم، وأن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد الالتزام الأمريكي بما جاء في بنود هذه المذكرة من تعهدات. إذن إيران تربط مرة أخرى التطورات وأي تقدم في المنطقة وعودة الاستقرار ب بعودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، ويمكن القول أن طهران بهذه الطريقة يعني تستبق أي محاولات أمريكية لفرض أي شروط عليها، خاصة وأن المستويات الأمريكية كانت قد طلبت إيران بالعودة إلى المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية، وهو ما تقول طهران أنه لن يكون تحت الضغط. تقول طهران أن على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى. هكذا كان قد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي طلب الولايات المتحدة من أجل إنهاء هذا الوضع وفتح المضيق، طلب واشنطن بالعودة إلى تنفيذ ما تعهدت به، وفي بعدها ستكون إيران ستتخذ الإجراءات باتجاه فتح مضيق هرمز. هذه التطورات كلها تأتي بعد الهجمات التي يعني شهدتها منطقة هرمز ومنطقة المضيق، والتي أسفلت في إيران عن مقتل 18 شخصا وإصابة 142 آخرين، يعني جلهم من الأطفال والنساء.
0: شكرا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. الآن إلى واشنطن معك محمد المدهول لنستطلع الخيارات المطروحة على طاولة اجتماع ترامب وكبار مساعديه.
2: نعم علي، لدى الإدارة الأمريكية حسابان، حساب عسكري وآخر سياسي. في الحساب العسكري نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزير الحرب بيت هيكسيث قرر تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام 2027، وقالت إن الصحيفة قالت الصحيفة إن ذلك يعني ربما امتدادا للحرب مع إيران للعام المقبل. هذا الانتشار يعني استمرار بقاء 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، 19 سفينة حربية، قوات مشاة، أيضا مقاتلات وغير ذلك من الأصول والمقدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة. ويثير أيضا بعض المخاوف التي كان تحدث عنها كبار القادة العسكريين في البنتاغون بشأن إطالة أمد هذه الحرب وانعكاسات ذلك على جاهزية القوات الأمريكية في مناطق ومسارح أخرى من العالم، تحديدا منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي الوقت نفسه تتحدث الصحيفة عن خيارات وإحاطات قدمت للرئيس الأمريكي الشهر الماضي من قبل قادة عسكريين، تتضمن تكثيف الغارات الجوية على إيران وكذلك تنفيذ بعض عمليات الإنزال البري في جزر إيرانية مطلة على مضيق هرمز. وأيضا ذهبت إلى حد القول بأن من بين ما طرح على الرئيس الأمريكي من خيارات استهداف جبل الفأس، منطقة شديدة التحصين في إيران يعتقد أنها تخفي مقدرات نووية. في الوقت نفسه ورغم دراسة كل هذه الخيارات العسكرية، رغم استراتيجية الأمد المفتوح التي تعطي خيارات مرنة للرئيس الأمريكي، تقول الصحيفة أن الرئيس ترامب يدرس أيضا ربما إعلان نهاية الحرب، وهو يميل إلى هذا الخيار، أن يخرج ويقول أن هذه الحرب انتهت ولكنه سيواصل الضغوط الاقتصادية، وهو يقول لمساعديه أنه مقتنع بأن الضغوط الاقتصادية ستقود إما إلى خضوع إيران ونزولها عند المطالب الأمريكية أو انهيار النظام الإيراني من الداخل، وهو يميل إلى هذا الخيار. ولكن هناك الكثير من التحديات والعقبات أمام هذا الخيار من قبيل الرد الإيراني، ما الذي سيحدث من جهة إيران، القوات الأمريكية في المنطقة إذا ما استهدفت، وكذلك حرية الملاحة والتجارة الدولية، كل ذلك يتطلب إذن جاهزية عسكرية من القوات الأمريكية. هذا في الحساب العسكري. أما في الحساب السياسي نقرأ تقريرا لرويترز عن 4 من المصادر داخل البيت الأبيض قالوا لوكالة الأنباء إن بعض مساعدي وأركان حقيقة الإدارة الأمريكية الحالية يريدون من الرئيس ترامب أن يخفض حرارة المواجهة مع إيران، أن يخفض من وتيرة التصعيد، خاصة في الشهرين المقبلين. نحن على بعد شهرين بالضبط، في 3 نوفمبر المقبل ستكون انتخابات التجديد النصفي، وهذا التيار داخل الإدارة الأمريكية بالتحديد نائب الرئيس جيدي فانس وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو كلاهما يريدان التقليل من حضور الحرب مع إيران في عناوين الأخبار، لأنهم يعتقدون أن ذلك سيؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. ورغم قول الرئيس ترامب بأنه ليس تحت ضغط من هذه الانتخابات وليس محكوما بجدول زمني، وأنها ليست في اعتباره في قراراته المتعلقة بإيران. وحقيقة هو يقول أنه لا يخوض هذه الانتخابات، إنما حزبه هو من يخوض هذه الانتخابات وهو يدعم الحزب الجمهوري، ولكنه لا يجد أنه مضطر لتغيير سياساته. ولكن رغم ذلك كله يبدو أن الحزب والإدارة في البيت الأبيض تريد تخفيفا من الكلفة الاقتصادية والسياسية لهذه الحرب على الحزب الجمهوري، لذلك نعم يطلبون من الرئيس ترامب أن يخفف من حدة التوترات على الأقل مؤقتا، على أن يعيد حساباته فيما يتعلق بالحرب المفتوحة بعد تلك الانتخابات.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. في أعقاب موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، نسلط الضوء على خريطة الضربات الأمريكية واستراتيجيتها العسكرية لمواجهة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
3: هدد بضربهم بقوة ثم بشدة وفعل ذلك. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهج القوة العسكرية ضد إيران، لا خطابا فقط ولكن أفعالا. عمل عسكري يبدو أنه من المنظور الأمريكي لا يتعارض مع الفعل الدبلوماسي، بل ربما يدعم حظوظه ويعزز أوراقه. أكثر من 100 ضربة وهدف في الجنوب الإيراني من شرقه إلى غربه. جغرافياً طالت الهجمات الأمريكية 4 محافظات إيرانية، هي هرمزجان وسيستان وبلوشستان وخوزستان وكرمان. محافظة هرمزجان الساحلية كانت الأكثر استهدافاً بحسب وسائل إعلام إيرانية أكدت ضرب جزر ومناطق بالقرب من مضيق هرمز مثل قشم وسيريك ولوان، فضلاً عن ضرب مركز المحافظة بندر عباس. وتعرض ميناء كونارك وتشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لضربات مكثفة. ولئن سكتت إيران عن تفاصيل المواقع والهدف من ضربها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إصابة مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. بنك الأهداف الأمريكية في إيران يبوح بالكثير، وهذا الكثير جاء مفصلاً في تصريح ترامب لقناة فوكس نيوز عقب الهجمات بأن الهدف الرئيسي هو أنظمة رادار كانت طهران تحاول إعادة بنائها، قائلاً إنهم لا يستطيعون رؤية شيء حالياً. ومن هنا نشأ مصطلح حرب التعمية، وهي بحسب الإدارة والجيش الأمريكيين منع إيران من تركيب منظومة المراقبة والاستطلاع بشكل مستمر وانتظار اقتراب استكمالها لضربها مجدداً. توازيها استراتيجية أخرى ناقلة مقابل ناقلة. مسؤولون

0: الأمريكيون أكدوا لموقع أكسيوس مهاجمة ناقلتين نفط حكوميتين إيرانيتين للمرة الأولى ضمن سياسة جديدة أقرها ترامب، وهو ما قد يشي بتحول في مشهد الصراع، إذ تبدو هذه السياسة رداً صريحاً على تهديدات رئيس البرلمان الإيراني، إما الجميع أو لا أحد. حين صرح قاليباف بأنه إذا لم تصدر إيران نفطها فلن يتمكن أحد من بيع نفطه، لا يمكن إذن فهم خطة الجيش الأمريكي بمعزل عن مناطق نفوذ الحرس الثوري، وهي تمتد بحسب طهران من جبل مبارك إلى الفجيرة ومن جزيرة قشم إلى أم القيوين. تسيطر بحرية الحرس الثوري على مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به، وتعدهما ورقتها الرابحة في الحرب والتفاوض، وهو ما يفسر تركيز الهجمات الجوية أساساً على محيط جزيرتي قشم ولارك ومدينة بندر عباس بهدف فتح المجال أمام الصواريخ الأمريكية. وهنا يبدو جلياً أن ترامب يحاول نزع ورقة هرمز من يد إيران عبر مسارات متوازية تجمع بين الحصار البحري والقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية. في المقابل أعلن الحرس الثوري قصف مواقع أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، وبينما يتوعد ترامب بأن الهجوم الأكبر في طور الإعداد، تقول طهران إن ردها المقبل سيكون أشد وأوسع وأكثر تدميرا.
1: للنقاش مشاهدينا معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد أدولفو، في تقديرك ما الذي يدفع ترامب في هذا التوقيت للانتقال أو إلى الانتقال من التصعيد العسكري إلى التفكير ودراسة إعلان نهاية الحرب؟
2: طاب صباحكم. لا أعتقد أنه سيعلن انتهاء الحرب لأنها لم تنتهي بعد. بالنسبة للشق العسكري من النزاع، ربما في نقطة ما قد ينتهي ما لم تضرب إيران، تضرب مثلا ناقلة نفط أو بأي نشاط إرهابي تنخرط فيه، لكن العقوبات الاقتصادية التي تفعل فعلها ستكون مستمرة وتاريخية من حيث خنق قدرة النظام الإيراني على الوصول إلى العملات الأجنبية وإلى التجارة التي يحتاجها لإدامة المجتمع والنظام. هذه ستكون الاستراتيجية من الآن فصاعدا، لكن أيضا سياسة الاحتواء ستستمر طبعا من دون ترك الحصار البحري على سبيل المثال، ووجودنا طبعا في الشرق الأوسط دائم من خلال قواعدنا، وأخيرا كما فعلنا مؤخرا وجهنا ضربات إلى إيران، وهذا ما يبين بشكل واضح أن منشآت إيران المطلة على مضيق هرمز التي تحاول إعاقة حركة الملاحة التجارية. الاستراتيجية تنجح، وكل يوم وكل تقرير دولي يرى أن إيران ما هو موقفها حقيقة. مثلا صندوق النقد الدولي توقع من الاقتصاد الإيراني أن ينكمش بنسبة 6.5% في العام الماضي، انكمش بنصف هذا المقدار. الاقتصاد الأمريكي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.5%. إذن اليوم نرى أن سعر العملة الإيرانية تجاوز أكثر من مليونين.
1: طيب، قبل الخوض ريال في الجانب الاقتصادي الإيراني خصوصا أو حتى الأمريكي، في تقديرك سيد أدولفو، وأنا أسأل عما يدفع ترامب إلى إعلان نهاية الحرب أو التفكير على الأقل كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال، وكذلك حتى رويترز تتحدث عن أن هناك من يدفع بترامب إلى تهدئة الأوضاع، تهدئة التصعيد وإلغاء موضوع الحرب أو ملف الحرب في الإعلام وفي الأخبار الأمريكية، ما الذي يفهم من ذلك؟ ما الاعتبار؟

0: الذي يضعه ترامب في هذا التوقيت حتى ربما يفكر أو يتخذ هذه الخطوة؟
1: إذا ما تذكرنا أننا في بلد حر مثل الولايات المتحدة، ستكون هناك أصوات مختلفة وآراء مختلفة وأحزاب سياسية ووجهات نظر مختلفة يعبر عنها، وكل ما يسمى بمصادر هي بالتأكيد قد لا تكون صحيحة وقد لا تعكس التفكير الرسمي. هل هناك معارضة في الولايات المتحدة؟ بالتأكيد لدينا حزب معارض. بالتأكيد أنا قريب من البيت الأبيض وأنا أعرف الاستراتيجية. إذا ما سألت عن نهاية الحرب، ليس هناك شيء من هذا القبيل بإنهاء الحرب ما لم تقبل إيران بإنهاء الملف النووي وإنهاء مضايقاتها للملاحة البحرية. عند ذاك الحرب ستنتهي، لكننا لن نسحب ولن ننهي العقوبات ولن ننهي الحصار البحري، ولا أعتقد بأنه بأي شكل من الأشكال سيكون هناك أي شيء آخر عدا عن الاستراتيجية التي تم التعبير عنها في قمة العشرين من حيث العقوبات الاقتصادية. وقواتنا العسكرية لن تنسحب من المنطقة، لذلك لا أولي أي مصداقية لهذا التقارير. لكن هل هناك في الولايات المتحدة من له آراء مختلفة؟ بالتأكيد هذا هو الفارق بين مجتمع حر ومجتمع قمعي وبين نظام استبدادي. هذه السياسة مستمرة، والرئيس سيترك إيران فقط عندما تقبل بالدخول بمفاوضات تؤدي إلى عدم امتلاك السلاح النووي، ومضيق هرمز يكون مضيقا دوليا.
0: وصلت الفكرة تماما. سيد هادي، إن سلمنا بما نقل من أو عن صحيفة وول ستريت جورنال من جهة، وحتى رويترز فيما يتعلق بالخيارات المطروحة ومنها خيار إعلان انتهاء الحرب، كيف يمكن أن تتلقاه أو تنظر إليه طهران؟ هل تراه تراجعا أمريكيا أم محاولة لتغيير أدوات المواجهة؟ سيد هادي أفقهي ربما ليس حاضرا معنا. سيد أودولفو أو سيد هادي أفقهي هو جاهز معنا الآن، وكنت قد سألتك وأعيد السؤال هنا عن نظرة طهران لمسألة دراسة ترامب لخيار إعلان وقف الحرب، طبعا مع استمرار الضغوط الاقتصادية. هل تراه تراجع أمريكي رسمي أم تغيير في أدوات المواجهة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني فيما يتعلق بتراجع ترامب، هذه ليست أول مرة يتراجع فيها ترامب ويغير استراتيجيته منذ أن بدأ العدوان الصهيوني الأمريكي في حرب الأربعين يوما. فكان يتوقع أنه هذه الحرب تنتهي بسرعة وبالسهولة وبانسيابية، ولكن نحن الآن تجاوزنا الشهر السادس ودخلنا في الشهر السابع، ولكن لم يحقق ترامب أي من مآربه. ثم انتقل إلى موضوع الحل الدبلوماسي، واستجابت إيران لهذا الحل، وخلال 3 أشهر وبمشاركة الفرق الاختصاصية حقيقة والخبراء بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر الوسيط الباكستاني والقطري، يعني أفضت إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، ورحب بها الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ولكن لم يطبق الجانب الأمريكي أي من هذه البنود إلا بصورة نصفية، وهذا ما رفضته إيران. والآن ذهب مرة أخرى إلى الخيار الاقتصادي، وأعلن وزير الخزانة الأمريكية من أن سننزل في الحقيقة عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على غرار إنزال النورماندي. هذا كذلك لم يستجب له العالم، سواء في مجموعة العشرين سمعنا بعض التصريحات، وكذلك في اجتماع القمة في شانغهاي في العاصمة قرقيزستان في بشكك، أعلنوا ضمانهم وحمايتهم عن إيران ومساعدتهم ووقوفهم إلى جانب إيران. الآن مرة أخرى عندما عجز عن تحقيق الأهداف عن طريق الضغط الاقتصادي، رجع إلى الخيار العسكري، وعندما ردت إيران حقيقة ردا صاعقا تراجع ترامب، وبدأت الأصوات ترتفع من داخل البيت الأبيض، سواء جيد فانس مساعده أو روبيو.

0: بيزشكيان من أنه نحن مستعدون بمجرد أن ترجع أمريكا إلى طاولة المفاوضات، ولكن إلى مذكرة التفاهم وليس إنشاء أو تأسيس أو كتابة مذكرة تفاهم أخرى. لأن هذه المذكرة عندما لم يعمل بها، السؤال المطروح أنه ما الجدوى من أولا الذهاب لطاولة المفاوضات؟ حتى لو توصلنا إلى مذكرة تفاهم أخرى، ما الضامن لتطبيق المذكرة التفاهم الجديدة؟ إذن هذه المذكرة تعب عليها حقيقة. هناك فرق وأخصائيين حوالي 3 أشهر عملوا على هذه المذكرة، وكتبت باللغتين الفارسية والإنجليزية. ما يعني لا يوجد هناك إبهام في تفسير وفي فهم
1: واضح.
0: مصطلحات هذه مذكرة التفاهم. ولكن الأمريكي كان يريد شيئا آخر. الشيء الآخر هو أنه يريد أن يسيطر على النفط الإيراني، يريد أن يسقط النظام، وهذا ما لا تقبله إيران.
1: طيب، أنقل وجهة النظر هذه إلى سيد أدولفو. وأنت سيد أدولفو كنت قد تحدثت عن أن الهدف هو جلوس إيران على طاولة المفاوضات من جهة، من جهة أخرى طهران كما تقول في كل مرة أن تقول أنها مستعدة لذلك، وأيضا للتفاوض حول مذكرة التفاهم. ترامب وأخيرا روبيو أعلن بأن مذكرة التفاهم انتهت أو انقضت. على أي أساس ستجلس بواشنطن مع طهران؟ ما الذي تريده في المفاوضات إن كانت مذكرة التفاهم انقضت؟
2: أولا أنا أختلف مع سؤالك. إيران في الماضي قالت أمور مختلفة أخرى، مثل أن مضيق هرمز هو مضيق إيراني وسيتم التفاوض بشأنه مع عمان، وأيضا مذكرة التفاهم تم تطبيقها من جهات إيران. رفعنا الحصار البحري ورفعنا العقوبات قبل أن تنهار المذكرة. إيران لم تفعل أي شيء. بإمكاني أن نتجادل حول هذا الموضوع، لكن هل أن مذكرة تفاهم انتهى مفعولها؟ واضح أنها لم تنجح والأمر انتهى بشأنها، وهذا هي نهاية النقطة. أنا
1: أختلف. طيب، والبدائل في تقديرك سيد أدولفو؟ أنا أنقل طبعا المواقف فقط، لسه في صدد الجدال. وترامب أيضا قال إن مضيق هرمز أرض أمريكية. البدائل بالنسبة لترامب أو واشنطن عن مذكرة التفاهم؟
2: نعم، الرئيس قال ذلك. قال إن أنت يقول أنك لم تقاطع الضيف الآخر، وأود أنك لا تقاطعني أيضا.
1: تفضل.
2: كما قلت من قبل، ممكن أن نتجادل حول ما قيل، وهذا ما كان ردا على ما قالته إيران. إذا ممكن أن نتجاذب النقاش حول هذا. الأمر يتعلق بما يحدث وليس بما يقال. العقوبات ستزداد فقط وستستمر وستبقى في مكانها، والحصار البحري سيستمر. ما سيعلنه الرئيس، وقد قال هذا في الماضي، بأننا حققنا أهدافنا وإيران ستنهار ببطء. هذا قد يستغرق أشهرا أو سنوات، لكن في النهاية الحصار البحري لن ينتهي، والموقف الأمريكي القوي حول العقوبات سيعني أن النظام الإيراني لن يحصل على إيرادات مالية، وعند ذاك سيعود إلى مادة التفاوض، ولكن ليس على أساس مذكرة تفاهم، لأنها كانت تشوبها شوائب وانتهى أمرها. لكن علينا أن نفهم، أنا أعلم أن في العالم العربي والشرق الأوسط يركزون على إيران، الشعب الأمريكي يركز على الانقسامات في داخل الحزب الديمقراطي وعلى الرعاية الصحية وعلى قضايا أخرى لا تتعلق بالسياسة الخارجية، وما تقوله الول ستريت جورنال وغيرها عليها أن تركز على ما يدور في أذهان الشعب الأمريكي وليس أمور الحرب. الولايات المتحدة فيها تضخم بنسبة 3.2% والأجور ترتفع بنسبة 5%. هذا ليس اقتصاد أزمة.

0: ما ولا بلد أزمة كما هي الحال من إيران. فإذا ما قرأتم عن ما تقوله واضح. الصحف
1: ولكن سيد أدولفو، الشعب العربي لا يمكن الحكم على ما يدور في باله أو على ما يركز، بقدر ما أن المشكلة وصلت إلى جيب المواطن الأمريكي من جهة، استمرار الحرب يؤثر على جاهزية القوات الأمريكية حتى في ساحات أخرى بالنسبة لها، يؤثر أيضا في المخزون العسكري، وحتى شعبية ترامب انخفضت حسب التقارير إلى تقريبا انخفضت بنسبة 33%. كل ذلك ألا يضع أمام ترامب اعتبارات في اختياراته المقبلة باختصار؟
0: إذا سمحتم لي، أعتقد أنني أعرف الولايات المتحدة وسياساتها أفضل منكم ومن كل من يشارك في هذا البرنامج. بالنسبة لشعبية الرئيس ليست لها علاقة بأسعار المواد، بالتأثير أسعار النفط على الولايات المتحدة يمكن تجاهله. هذا فرق بالنسبة للحزب الديمقراطي، هذا فرق فلسفي بين الحزبين. حتى لو انتهت الحرب مع إيران والرئيس ترامب منتصر، سيبقى يواجه تحديات. مع احترامي لكم، كلكم تركزون على قضية واحدة. معظم الأمريكيين لا يركزون على هذه الحرب بالطريقة التي أثرت بها عليهم. التأثير الحقيقي هو على إيران وليس الولايات المتحدة.
1: واضح، واضح تماما. ونحن طبعا بطبيعة الحال لا نركز على جانب دون جانب، بالعكس وجودك معنا يدل على أننا نسمع كل الآراء، ونسمع الآن الرأي الإيراني حسب وجهة نظر سيد هادي. سيد هادي، إيران مؤخرا تقول إنها مع العودة للمفاوضات لكن بشروط، وأيضا هي جاهزة للرد. من جهة أخرى لديها استراتيجية جديدة للحرب وتتوعد بذلك. ما الذي يحكم القرار الإيراني الآن؟
2: يعني فيما يتعلق بسياسات إيران حسب الأولويات الميدانية، عندما يكون في الحقيقة الضغط العسكري في حالة تصعيدية على موانئها، على بنانها التحتية، على معيشة الشعب الإيراني لاستمرار هذا الحصار الجائر وهو جريمة حرب، أكيد ستكون هناك ردة فعل من الجانب الإيراني، إن على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. والسياسات عموما تتخذها، يعني يتخذها المجلس الأمن القومي الإيراني. فيما يتعلق بالهجوم الأخير، أكد الجانب الإيراني من أنه نحن لا نريد الذهاب إلى التصعيد ولا إلى الحرب، لكن عندما يقوم ترامب بهذه الإجراءات، بهذه التخلفات، بهذه الأعمال الإجرامية مثل قصف حفلة زفاف راح فيها 17 شهيدا وأكثر من 50 أو 60 جريحا، هذه ليست حرب، هذه أعمال في الحقيقة جرائم حرب. الحرب لها قواعدها ولها قوانينها.
1: طبعا هذه القيادة الوسطى الأمريكية نفت ذلك وتقول إنها لا تستهدف المدنيين.
2: استخدام مثل هذه الأساليب لترقيع الشعب الإيراني، الشعب الإيراني في الحقيقة يخول الصلاحيات وكل الصلاحيات على مستوى الأبعاد، على المستوى العسكري، على المستوى الأمني، وعلى المستوى الاقتصادي، كمنع الآن صادرات النفط كما حصل خلال 24 ساعة، يعني أجبرت القوة البحرية الحرس الثوري بخلاف ما يدعي ترامب أنه قضى على القوة البحرية، أجبرت تغيير مسار 55 سفينة لا تعبر المضيق، لأنه الآن بدأ ترامب يمنع صادرات النفط من المصدر، وهذا ما سترد عليه إيران بكل تأكيد. إذن إذا أراد التصعيد نحن مستعدون للتصعيد، لأن نحن الآن في حرب وجودية ولسنا في حرب في الحقيقة في ترف من الزمن، والشعب الآن تحت الضغط في الحقيقة، بالرغم من صموده، بالرغم من أنه 90% من حاجياته تنتج في الداخل، ولكن هناك كذلك صادرات وواردات، هناك صادرات بيع النفط وما البتروكيماويات والأسمدة الكيميائية للخروج والدخول. إذن هذه الحالات كلها يجب أن لا يتصرف بها ترامب كما يشتهي، ولا وغير آبه أستاذ علي فيما يحصل بالداخل الأمريكي، ونلاحظ أنه كيف يرد عليك الضيف أنه ترامب غير آبه بما يحصل للمواطن الأمريكي من

0: ارتفاع أسعار المحروقات، التضخم، وكذلك تراجع حصص في الحقل وأسهم المرشحين من الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري وسيصبح مستقبل الحزب الجمهوري
1: هو
0: ومستقبل التراخي
1: يتحدث
0: في
1: عن
0: نهر
1: أن
0: الريح.
1: الأوضاع مستقرة أكثر من الداخل الإيراني ولا تقارن بما معناه طبعا. فقط الجانب الإيراني كيف يضع الضغوط الاقتصادية وتأثيرها في المواطن وفي العملة في الوضع العام في إيران الذي تصفه واشنطن بالمنهار؟ كيف يضع الجانب الإيراني كل هذه الاعتبارات في أي قرار يتخذه بالنسبة للمواجهة أو المفاوضات باختصار؟
0: باختصار، إيران هذه ليست أول مرة تعاني من هذه العقوبات، وما أعلنه وزير الخزانة الأمريكي سعد علي هي مكررة، يعني من زمان هذه العقوبات، وتأقلم معها الشعب الإيراني، تأقلمت معها الحكومات المتعاقبة من خلال إيجاد البدائل، إيجاد الالتفاف والاحتيال، وفتح مجالات أخرى وانخراط في منظمات اقتصادية، وعقد صفقات كبيرة تجارية صناعية مالية بمصرفية مع دول كبيرة مثل الصين وروسيا والهند، وكذلك دول الجوار الآن بدأت تكثف من نشاطاتها الحدودية لتبادل السلع التي تحتاجها إيران كي تعوض بنسبة معينة من الحصار البحري إلى أن تظهر حرب أوزارها إن شاء الله.
1: واضح. سيد أدولفو، في تقديرك ما الذي تريده واشنطن من طهران في مسألة العودة للمفاوضات؟ ما الذي تريد تحقيقه من طهران في تقديرك؟
2: أولا دعوني، ربما كان هناك شيء فقد في الترجمة. أنا مشكلتي ليس معك ولكن مع الكيفية التي توصف بها الأوضاع في الولايات المتحدة حول الأوضاع والمعاناة، ومكتب الجزيرة هنا بإمكانه أن يتحقق من ذلك، فهم حاضرون هنا. أما المعاناة التي اعترف بها ضيفكم من إيران، هذا صحيح، إيران لديها عملة غير ذات قيمة وتضخم بنسبة 100% ولا تستطيع تصدير النفط. هذه ليست عقوبات عادية. أضف إلى ذلك الحصار البحري، هم يعلمون ذلك، ووزير خارجيتهم ورئيسهم قال ذلك. هم لا يمتلكون ما يكفي من البنزين للاستخدام داخل البلاد. هذه هي الحقائق. لو أن البحرية الأمريكية قوية بهذه الإيرانية عفوا قوية بهذه الدرجة، لماذا لا تهاجم البحرية الأمريكية؟ هذا سؤال موجه لضيفكم الإيراني. لماذا لا يدمر البحرية الأمريكية؟ سنت كوم لم تنفي أي استهداف للأهداف المدنية. هناك ما يسمى بالأضرار الجانبية. نحن نستهدف منشآت رادارية وعسكرية. ورداً على سؤالكم ماذا نريد؟ بالتحديد نريد إيران أن تصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حول اليورانيوم وحول الملف النووي، وأن إيران لن تمتلك ما يكفي من موارد لتمويل وكلائها ونشاطاتها الإرهابية داخل وخارج إيران. في خاتمة المطاف، ما قاله الوزير روبيو وزير الخزانة، وهذه الأصوات التي ينبغي أن تستمع إليها، إن النظام الإيراني ينهار اقتصاديا وعسكريا، تم تقويضه بشكل خطير. ماذا يعني هذا لنا؟ هذا يعني أن إيران عليها أن تعود إلى التفاوض، لأن لن تستطيع البقاء والنجاة ربما لأشهر، لا أنكر ذلك، لكن لا سبيل لإيران أن تحصل على واردات النفط من تصدير النفط لإدامة اقتصادها بالمستويات الضرورية. لهذا من المهم لهذا البرنامج أن يبين الأرقام والإحصائيات، ما هي قيمة عملته، ماذا تقول المؤسسات الدولية عن اقتصادهم. بلد في يعاني من نظام ديكتاتوري يعيش في عزلة. رأينا ما حدث في يناير الماضي. النظام الإيراني لا يستطيع إدامة

0: وضع مثل هذا في اقتصاد ينهار، لكن لا النظام ولا الحرس الثوري يفهم ذلك. لهذا السبب إيران ليست مستعدة للتفاعل مع الولايات المتحدة. هذه ستكون السياسة التي ستستمر. لو كانت العقوبات ليس لها تأثير لن تصرخ منها إيران.
1: وصلت الفكرة تماما ذلك. سيد أودولفو اسمح لي على المقاطعة أنقل هذه الفكرة لسيد هادي. في رأيك إلامة أو علامة، يعني هل إيران مستعدة أصلا، ومستعدة لماذا؟
2: يعني إيران تدرك أن الداخل الأمريكي يعاني من مشاكل كبيرة جدا، وخصوصا انهيار المنظومة العسكرية والإقالات والاستقالات، تدلل على أنه هناك سخط كبير من كبار القادة والجنرالات العسكريين، من أنه منعوا، حاولوا قدر الإمكان أن يمنعوا ترامب من الدخول في هذه الحرب العبثية بالنيابة عن إسرائيل. وآخر وكان استقالة وزير الجيش، والسبب أنه لم يكونوا في الحقيقة راضون من هذه الحرب العبثية والتي ترتد نتائجها.
1: طيب،
2: على
1: وبالتالي سيد هادي، إيران مستعدة للمفاوضات أم المواجهة باختصار؟
2: أمريكا على المستوى العالمي
1: في ثواني لو سمحت.
2: بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، خصوصا بعد العدوان الأخير الذي شنته القوات الأمريكية على موانئنا، على في الحقيقة المدن الآهلة بالسكان، وحفل الزفاف الذي راح.
1: طيب، أنا مضطر لمقاطعتك هادي أفقهي.
2: وجرحى يؤثر على
1: الدبلوماسي الإيراني السابق لنفاذ الوقت.
2: حسب برنت
1: شكرا جزيلا لك، وأنا مضطر لمقاطعتك إن كنت لا تسمعني فأنا أعتذر منك. وأيضا أشكر ضيفنا أودولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. شكرا جزيلا لكما. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية إن هجوم المستوطنين استمر ساعات، وأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص حين حاول الأهالي التصدي لهجوم المستوطنين.
3: أعلن في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة المغير شرقي رام الله. الشهيدان هما الطفل خليل شحادة والشاب عمر النعسان. جنود الاحتلال قتلا الشابين، وهو بالطبع الشاب والفتى، خاصة بوجود القناصة الذين انتشروا على أسطح البنايات السكنية. مجموعات من المستوطنين ولساعات طوال اقتحموا البلدة، هاجموا الأهالي، روعوا من كان موجود. حاول فقط الأهالي التصدي لهجمات المستوطنين لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من باشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي والرصاص الحي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 27 شهيدا فلسطينيا. وكما هو الحال في بلدة المغير، فهو الحال أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية التي تعاني ليل نهار من اعتداءات وهجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: في قطاع غزة، تشكل ملايين الأطنان من الركام نتيجة الحرب على القطاع خطرا صحيا وبيئيا متفاقما على حياة الناس، خصوصا في الخيام المجاورة. كما لا تزال جثامين شهداء عالقة تحت الأنقاض وسط صعوبة كبيرة في انتشالها. المزيد في تقرير غازي العلول من مدينة غزة.
4: من عندهم.
5: على وجه الطفلة هيا ذات الأعوام الثلاثة تعكس البثور الجلدية معاناة العيش في الخيام وسط أطنان من الركام، شاهدة على حجم دمار تحول إلى خطر يلاحق حياة السكان.
4: عالجتها لهيا في حب فوجها بطلع وصار زي بشكل مزمن كل فترة والتاني يعني بنعالجها وبرجع تاني، وهذا السبب هو الخيام، عشت الخيام والرمل والمية الملوثة هذه، والدكتور حكى لي نفس الكلام. وكمان في نفس الوقت انه العلاجات هذه مش متوفرة ولا في اي يعني عيادة او اي مؤسسة، هيك على الفاضي بنروح وبنجي على الفاضي.
5: السكن قرب المباني المدمرة يعرض السكان لمخاطر التلوث البيئي، بينما لا يزال الركام يخفي جثامين عالقة تحته، ما قد يفاقم مخاطر صحية وبيئية مع تحللها.
6: تراكم آلاف الأطنان من الركام إضافة إلى اختلاط الركام بالنفايات الصلبة المتراكمة في جميع أنحاء المدينة وفي محيط المكبات وغيره من هذه الأمور له من الآثار البيئية والصحية الكارثية أو الخطيرة للغاية.
5: وإلى جانب تكدس أكثر من 60 مليون طن من الركام في القطاع، تتكشف أزمات بيئية وصحية أخرى، أبرز مسبباتها انهيار شبكات الصرف الصحي وتراكم النفايات وغير ذلك. يشكل هذا الركام خطرا حقيقيا على الأرض والإنسان، يحمل باطنه ما يطيل عمر الحرب في ظل عدم القدرة على التخلص منه. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: في لبنان يواجه الطلاب في الجنوب تحديات كبيرة مع بدء العام الدراسي الجديد، ووجد أهالي الطلاب أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما الإبقاء على تسجيل أبنائهم في مدارسهم التي يقع بعضها ضمن نطاق التصعيد الإسرائيلي، أو الانتقال إلى أماكن آمنة. وبينما قررت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال، رممت أخرى الأضرار لاستقبال الطلاب. أما بخصوص المدارس الحكومية فقد وضعت الجهات الرسمية خططا لنقل النازحين منها تمهيدا لعودة التعليم.
7: تخشى ميساء على مستقبل ابنتها التعليمي، فالحرب الإسرائيلية على لبنان عطلت العام الدراسي الماضي، والعقبات تحيط بالسنة الدراسية المقبلة نتيجة استمرار التصعيد في منطقة سكن العائلة في النباطي جنوبا. هامش الخيارات ضيق، إما البقاء ومواجهة المخاطر الأمنية أو الانتقال إلى مناطق آمنة وتأمين تكلفة سكن بديل.
8: ومنا عارفين حالنا وين بدنا نستقر، يعني نحن ما عم ننام بالليل من الضربات ومن القصف، يعني إذا التلميذ كل الليل مش نايم كيف الصبح بده يفيق على مدرسته وكيف بده يستوعب الدرس بالمدرسة؟ فالوضع كتير صعب وبعدنا محتارين بنستقر هون ولا بنطلع برات النبطية ولا بعدنا مش عارفين حالنا شو بدنا نعمل.
7: هجر طلاب جنوب لبنان صفوفهم مطلع مارس الماضي مع اندلاع الحرب، ومصير تحصيلهم العلمي أصبح معلقا على مسار المواجهات العسكرية. وبينما اختارت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال في انتظار تبلور صورة الأوضاع، انكبت مدارس أخرى على ترميم ما يمكن ترميمه لاستقبال الطلاب. وتتمثل العقبات في استمرار التصعيد الإسرائيلي وغياب الخطط الحكومية لإعادة الأعمار الشامل.
9: في كتير ناس هلأ نية منهم موجودين بالنبطية مثلا، وهيدا صعوبة تانية من وجهها أنه يا ترى طلابنا رح يجوا مع أنه قديش متعلقين بهالمدرسة وقديش بحبوا هالمدرسة، ونحن كمان بنحبهم وما بنحب نخسر ولا تلميذ من عنا، بس الوضع الأمني ما عم بيسمح لهم أنه يرجعوا على المنطقة.
7: أما المدارس الحكومية فتحول أغلبها إلى ملاجئ لنازحين من القرى المحتلة. في مدينة صور مثلا 10 مدارس سينقل النازحون منها إلى مراكز إيواء بديلة لتأمين عودة الطلاب وفق خطة رسمية.
10: الخطة أنه نحن كل ما يخلص مركز إيواء من المراكز الدائمة نفضي مدرسة من المدارس الموجودة ننقل الناس النازحة عليها، بس عم نجرب نأمن الأماكن الدائمة تكون أماكن ملائمة ومناسبة للإقامة الدائمة للناس اللي هي كلها جاي من القرى الحدودية، من المرجعيون بنت جبال، من قرى 14 ضيعة وقضاء سور اللي هم محتلين.
7: دمر الجيش الإسرائيلي مدارس ودور تعليم، لكن لا قدرة بعد على إجراء تقييم وحصر نهائي للأضرار بسبب استمرار احتلال بلدات جنوبية. كما أن التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمدارس في القرى الأخرى يبدو معقدا بسبب غياب التمويل وارتباطه بشروط سياسية على الحكومة من الجهات الدولية بشأن السلاح وانتشار الجيش اللبناني. لا ينتظم مسار التعليم في ظل انعدام الأمن والأمان، هذه معادلة يدركها الأهالي في جنوب لبنان، وهي تؤرقهم لارتباطها بحياة أبنائهم. والاضطرابات التي يشهدها ملف التعليم هنا ما هي إلا جزء من تأثيرات الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد المستمر بما يؤثر على مستقبل جيل بأكمله. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة النباطية، جنوبية لبنان.
1: قفزت عوائد والسندات العالمية إلى أعلى مستوياتها بالتزامن مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في موجة ارتدادية حادة تشابكت فيها لغة الأرقام بتداعيات الحرب لتعيد صياغة مشهد الدين العام في العالم.
11: لم تعد أسواق الدين العالمي بمهزل عن ساحة المعارك والحروب ولا جيب المستهلك، فكلما اشتعلت جبهات الحرب تفاقمت أزمات سلاسل الإمداد وارتفعت أسعار الطاقة، وهذا تحديدا ما يدفع البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي والأمريكي إلى التمسك بسلاح الفائدة لكبح النمو. وسط هذا المشهد المعقد تتحول السندات من ملاذ آمن تقليدي تعتمده الدول والبنوك والمستثمرون إلى مرآة تعكس مخاوف من تصعيد عسكري غير محسوب وسياسات نقدية متشددة لا ترحم الأسواق. لنفهم الصورة أكثر مشاهدينا، عندما تشتعل الحروب تصاب الأسواق المالية بالذعر، هذا ما يحدث حاليا. السندات تخسر قيمتها أمام غلاء الأسعار وارتفاع التضخم واتجاه المستثمرين للبيع بحثا عن السيولة والأمان. هنا تحديدا تتدخل البنوك المركزية لحمايتها مثل الفيدرالي الأمريكي، وتقوم برفع أسعار الفائدة في البنوك، وهذا ما حدث تماما. تراجعت السندات العالمية فارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عقود بناء على العلاقة العكسية بين السندات وعوائدها. إليكم الأرقام. عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع مثلا إلى 4.7% مسجلا بالتالي أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2025. بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما 5.3% في منتصف أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ 2007 وعلى بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى في 22 عاما، متأثرا بتسارع التضخم الذي عزز الرهانات على رفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة خلال شهر سبتمبر الحالي إلى 74%. أيضا ارتفعت عوائد السندات الحكومية في فرنسا وألمانيا إلى مستويات تعتبر قياسية، هي الأعلى منذ سنوات. عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى حدود 4% مسجلا أعلى مستوى له منذ العام 2008. كذلك ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاما إلى حدود 3.17%، وهو أيضا الأعلى منذ العام 2011. تأتي هذه الضغوط مشاهدين على السندات الأوروبية وسط ترقب زيادة إصدارات الدين الألمانية لتمويل الأنفاق على البنية التحتية والدفاع. في المقابل يراقب المستثمرون أوضاع المالية العامة الفرنسية وإقرار الموازنة. أما عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات فقد ارتفع إلى حدود 3%، لمس 3% وهو أعلى مستوى له خلال 3 عقود، وبلغ نظيره الأسترالي أعلى مستوى له منذ العام 2011. إذن هذه الارتفاعات في عوائد السندات تعني بكل بساطة أن الاقتراض أصبح مكلفا جدا للدول والشركات والأفراد. فالمعادلة التي تحكم واقع المستهلك اليوم هي كالتالي: عندما ترتفع عوائد السندات الحكومية مثل السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات تصبح المقياس الذي تحدد بناء عليه البنوك تكلفة القروض التي تمنحها للأفراد.
1: في نيبال نقل مراسل الجزيرة عن إدارة عمليات الكوارث أن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 1204 بالإضافة إلى أكثر من 4200 مفقود. وقالت إدارة عمليات الكوارث أنه تم إنقاذ نحو 12,000 شخص بينهم 273 أجنبيا. هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة.

0: كارثة غير مسبوقة في النيبال، هذا ما يوصف به حال هذه المنطقة المنكوبة اليوم كما تصنفها الحكومة النيبالية، بعدما ضربها فيضان من هذا النهر شمالي النيبال في منطقة قريبة من الحدود مع هضبة التبت الصينية. هذه المنطقة، منطقة بتار، كانت من بين أكثر المناطق تضررا بفيضان هذا النهر الذي أدى إلى تسونامي، دمر آلاف المساكن والمتاجر في المنطقة وأدى إلى حصيلة ضخمة من الضحايا. وفقا للأمم المتحدة والسلطات النيبالية، هذا الفيضان أدى حتى لحظة تسجيل هذا التقرير لمقتل 1100 شخص على الأقل، وثقت هذه المؤسسات الدولية وكذلك المحلية وفاتهم، فيما هناك أكثر من 4000 شخص هم في عداد المفقودين. تعمل فرق الإنقاذ في هذه الأثناء وكذلك السكان والأهالي عن البحث عنهم بوسائل بدائية وبسيطة في ظل ظروف مناخية صعبة في هذه المرحلة. هذا الفيضان الضخم الذي جرى في هذه المنطقة أدى إلى تدمير المنازل والمتاجر والقضاء على الحياة في هذه المنطقة التي كانت منطقة سياحية وكذلك أيضا مختصة ومعنية بالسياحة الدينية بالنسبة للنيباليين، وأدى كذلك أيضا إلى دمار هائل في البنية التحتية حيث انقطعت الاتصالات، انقطعت الكهرباء في هذه المنطقة، وتغير واقع هذه المنطقة بشكل كامل في ظل ظروف معقدة وفي ظل توقع لارتفاع أعداد الضحايا ومحاولات ومناشدات لاستقدام مزيد من الدعم والإسناد من فرق الإغاثة سواء كان من داخل البلاد أو حتى من الدول المختلفة إلى هذه المناطق للمساعدة في البحث عن الناجين أو حتى عن جثث الضحايا. حسام مسعود، الجزيرة، بتار، شمالية النيبال.
1: إذن مشاهدينا، تغطيتنا تتواصل لمتابعة تطورات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وملفات أخرى. نلقاكم مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: بين التهدئة والتصعيد،
3: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
4: مو ناس تحديد نترسين ناس
2: مفاوضات،
5: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية،
6: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية،
2: ترقب،
7: الطرفان ينتظران إشارات
8: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر،
2: تحليل يقرأ ما بين السطور.
9: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
10: هي قضية تشكيكية،
11: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
2: المشهد كاملا أولا بأول،
12: هل هذه المرة مختلفة؟
13: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
14: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنه وكلهم بقتلك.
15: والله زقنا يوم عن يوم، نتمنى نموت.
16: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
17: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
18: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
19: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
2: العواجل تتوالى.
10: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
20: هذه الساعة نفتح نوافذ
2: خاصة.
20: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحياء.
21: هي المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
22: دمرت حياة الملايين في غزة، فلا أمان ولا دعم. ورغم العوائق والمخاطر، هيومن أبيل حاضرة توصل الإغاثات. 9 ملايين وجبة ساخنة، 68 مليون لتر ماء، ومساعدة طبية طارئة تصل للعائلات في أصعب الأوقات. كل وجبة ومأوى وقطرة تحمل الأمل. انتهت الحرب والمعاناة لم تنتهي. غزة تحتاج إلينا. تبرع الآن.

0: رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الثلاثاء على إيران بالعنيف جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. وفي الكويت، قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. نبدأ بملف التوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أبدأ معك محمد لنسأل عن آخر التصريحات، خاصة تلك التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب.
1: نعم أنس، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية عموما تحاول إدارة هذا الصراع الآن وإدارة هذه الحرب بعد أن تبددت فرص حسمها، وهناك حسابان، حساب عسكري وآخر سياسي في أذهان أركان هذه الإدارة الأمريكية. في الحساب العسكري، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن وزير الحرب بيت هيكسيث قرر تمديد انتشار القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط للعام 2027، وهذا وفق الصحيفة يعني امتدادا ربما للحرب للعام المقبل، هذا يعني بقاء 50,000 جندي منتشرين في الشرق الأوسط، وكذلك 19 سفينة حربية، بالإضافة إلى مقاتلات وقوات مشاة وغير ذلك من الأصول العسكرية الأمريكية، وما يستتبعه ذلك من انتقادات ومن مخاوف. نتذكر أن كبار القادة العسكريين في البنتاغون كانوا قد أرسلوا مذكرة سرية لوزير الحرب بيت هيكسيث في 14 من أغسطس من الشهر الماضي، يطالبونه فيها بعدم إطالة أمد هذه الحرب لأنها تؤثر على جاهزية القوات الأمريكية في مناطق أخرى ومسارح أخرى من العالم، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، هذا فضلا طبعا عن كل التقارير التي أشارت إلى نقص في الذخيرة وفي مخزونات الأسلحة النوعية للولايات المتحدة، والتقارير التي أثيرت عن حاملة الطائرات. ولكن أيضا وفق الصحيفة نفسها، فإن الرئيس ترامب ناقش مع مساعديه إعلان نهاية هذه الحرب، أن يخرج ويقول إن هذه الحرب انتهت من طرف واحد، وتقول الصحيفة إنه

0: يميل إلى هذا الخيار، ولكن هناك الكثير من التحديات أمامه، لأن ردا إيرانيا لا يمكن تنبؤه، لا يعرف أحد كيف سترد إيران، ما هي التبعات لذلك الإعلان، وهل سيضطر الرئيس ترامب لاحقا للعودة مجددا للعمليات القتالية وقصف مواقع الحرس الثوري الإيراني إذا ما حدث ذلك. لذلك الفكرة يبدو أنها لم تتبلور بشكل كامل لدى الرئيس الأمريكي، وهذا فيما يتعلق بالحساب العسكري، ولكن أيضا الحساب السياسي واستحقاق الانتخابات في 3 نوفمبر يشغل بال أركان الإدارة الأمريكية والقائمين عليها، خاصة ما نقلته صحيفة أو وكالة الأنباء رويترز عن 4 مصادر داخل البيت الأبيض بأن تيارا داخل الإدارة الأمريكية، تحديدا نائب الرئيس جيدي فانس وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، كلاهما يطالبان الرئيس ترامب بخفض حرارة المواجهة الآن مع إيران والتقليل من التوترات العسكرية على وجه التحديد، ومحاولة إزالة خبر الحرب مع إيران من عناوين الأخبار أمام المشاهد الأمريكي، لأن هؤلاء يشعرون أن هناك تهديدا لحظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر، ويريدون التركيز على شيء آخر والتعويل في هذه المرحلة على العقوبات الاقتصادية مع العودة لاحقا بعد تلك الانتخابات أيا تكن نتائجها لمناقشة ودراسة فكرة توسيع الضربات العسكرية ضد إيران. لذلك يبدو أن هناك استراتيجية يصح أن نقول إنها مزدوجة الآن لدى الولايات المتحدة، التركيز على خفض السقف العسكري للعمليات مع إيران، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولاحظنا في هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة نفذت مجموعة من الغارات قالت إنها تركز بشكل أساسي على حماية القوات الأمريكية وحماية السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، محاولة تأكيد وترسيخ السيطرة الأمريكية على المضيق دون توسيع تلك العمليات. سيبقى هذا الخيار قائما، هذا ما أكده الرئيس ترامب، إن ما جرى الثلاثاء كان عملية قوية، وتوعد بالمزيد وقال إن القوات الأمريكية جاهزة دائما لتنفيذ مثل هذه العمليات، ولكن في الوقت نفسه لا تريد الإدارة الأمريكية أن تغامر بتوسيع نطاق هذه العمليات إلى درجة يمكن أن تصبح فيها الكلفة السياسية والاقتصادية باهظة انتخابيا في انتخابات 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
1: محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، الرئيس دونالد ترامب يقول إن التضخم بلغ في إيران 300%، ويقول إن العملة الإيرانية باتت بلا قيمة، وإن الولايات المتحدة ستواصل هذا النوع من الضغوط سواء كانت اقتصادية أو عسكرية اقتصادية عبر الحصار. ماذا يقول الإيرانيون في طهران؟
2: نعم أنس، في المقابل يوصل الإيرانيون توجيه الرسائل للولايات المتحدة، رسائل سياسية وأخرى عسكرية. في الرسائل السياسية توصل طهران التأكيد على أن ما قامت به الولايات المتحدة خلال الهجمات الأخيرة على خلفية التوتر في مضيق هرمز تعتبره طهران جريمة حرب وانتهاك واضح للقوانين الدولية وخاصة الإنسانية. من هذا ما تم التأكيد عليه في رسالة بهذا الشأن وجهت من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا رئيس مجلس الأمن. اعتبرت طهران أن هذه الهجمات هي جريمة حرب، وذلك بسبب استهدافها المدنيين ومنشآت مدنية وخاصة حفل زفاف في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان. الخارجية الإيرانية أكدت على أن هذه الهجمات تم الرد عليها، وأن إيران ستواصل الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل الخارجية الإيرانية. ولكن هل ذلك يعني أن إيران تمتنع عن المسار الدبلوماسي أو تغير موقفها؟ فيما يبدو أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والذي كان قد تولى رئاسة الوفد الإيراني المفاوض مع الولايات المتحدة، أكد أن إيران متمسكة بالدبلوماسية وأنها ساحة أخرى للنضال، وتحدث على أن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة من أجل إعادة فتح مضيق هرمز هو العودة للالتزام ببنود مذكرة التفاهم. تعيد طهران التمسك بهذه المذكرة كأساس للتعامل مع الولايات المتحدة مستبقة أي محاولات أمريكية ربما من أجل فرض شروط جديدة.

0: على طهران جراء الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تمارسها على طهران. تعيد طهران التأكيد على أنها متمسكة ببنود مذكرة التفاهم وأن لا حل سوى هذه المذكرة التي تم التوصل إليها ما بين البلدين. أما فيما يتعلق بالرسائل العسكرية، تواصل طهران أيضا من الجهة الأخرى التأكيد على أنها أحبطت ما وصفته بالمخططات الأمريكية التي كانت قد ترمي إلى تنفيذها من خلال الهجمات ومعارك مضيق هرمز، كما يقول مساعد قائد الحرس الثوري اللواء حسين أيزدي، الذي أكد على أن إيران استطاعت أن توجه ضربات للولايات المتحدة. تحدث أيضا عن أن إيران إنتاجها التسليحي والصاروخي أكبر بكثير من احتياجات إيران سواء من المسيرات أو الصواريخ، وأنها تواصل أيضا تطوير أنظمتها الدفاعية وذلك بما يتناسب مع التحديات الجديدة، مع التأكيد على أن إيران مصممة ومتمسكة بالدفاع عن نفسها والرد على أي تهديدات، كما يقول قائد أو نائب قائد الحرس الثوري، الرد بقوة أكبر على أي تدخلات وهجمات أمريكية. هذا بالإضافة إلى تأكيد قائد الجيش على إصرار إيران على الدفاع عن نفسها. إذن هي رسائل مختلفة تحاول طهران توجيهها للولايات المتحدة فيما تستمر الضغوط سواء العسكرية أو الاقتصادية، والتي تقول طهران أنها بالفعل يعني تؤثر على الاقتصاد الإيراني. هذا كان قد تم التأكيد عليه من مختلف المستويات سواء رئاسة الجمهورية، البنك المركزي وغيرها من المستويات السياسية الإيرانية، ولكن تم التأكيد على أن هذه الضغوط وهذه التداعيات سواء تراجع أسعار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية هو نتيجة في الأساس الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة، باعتبار أن طهران ترى في أن هذه العقوبات التي تشنها أو تفرضها الولايات المتحدة على طهران هي ليست بعقوبات جديدة، ولكن الحرب النفسية التي ترافق هذه الإجراءات هي التي تؤثر على سعر العملة الوطنية وتؤدي إلى ارتفاع الضغوط، ولكنها تتحدث عن إجراءات تعمل على اتخاذها من أجل العبور من هذه المرحلة، وتؤكد على أنها لديها ذخيرة كبيرة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى التأكيد على أن الحصار البحري رغم تأثيره على صادرات وواردات البلاد من المختلف المنتجات والسلع، إلا أنها تقول أن باعتبار أنها دولة كبيرة جغرافيا و تمتلك العديد من الدول الجوار بالإضافة إلى الحدود البحرية الشمالية، فأنه عمليا لا يمكن فرض حصار شامل على طهران، وتقول أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء من أجل العبور من هذه المرحلة، وتعول أيضا على الاتحاد وتحمل الشعب الإيراني بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك في بعض السلع التي تعاني من صعوبات ومشاكل في توفيرها، وتؤكد على أنه يمكن العبور من هذه المرحلة دون تقديم تنازلات إلى الولايات المتحدة. تتحدث عن محاولتها الاعتماد على جهودها الداخلية، وتعمل أيضا على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة مختلف التحديات سواء العسكرية أو الاقتصادية. أنس
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إذن في أعقاب موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، نسلط الضوء على خريطة الضربات الأمريكية واستراتيجياتها العسكرية لمواجهة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: هدد بضربهم بقوة ثم بشدة وفعل ذلك. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهج القوة العسكرية ضد إيران، لا خطابا فقط ولكن أفعالا. عمل عسكري يبدو أنه من المنظور الأمريكي لا يتعارض مع الفعل الدبلوماسي، بل ربما يدعم حظوظه ويعزز أوراقه. أكثر من 100 ضربة وهدف في الجنوب الإيراني من شرقه إلى غربه. جغرافيا طالت الهجمات الأمريكية 4 محافظات إيرانية هي هرمزجان وسيستان وبلوشستان وخوزستان وكرمان. محافظة هرمزجان الساحلية كانت الأكثر استهدافا بحسب وسائل إعلام إيرانية أكدت ضرب جزر ومناطق بالقرب من مضيق هرمز مثل قشم وسيريك ولوان، فضلا عن ضرب مركز المحافظة بندر عباس. وتعرض ميناء كونارك وتشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لضربات مكثفة. ولئن سكتت إيران عن تفاصيل المواقع والهدف من ضربها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكو

0: إصابة مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. بنك الأهداف الأمريكية في إيران يبوح بالكثير، وهذا الكثير جاء مفصلاً في تصريح ترامب لقناة فوكس نيوز عقب الهجمات بأن الهدف الرئيسي هو أنظمة رادار كانت طهران تحاول إعادة بنائها، قائلاً إنهم لا يستطيعون رؤية شيء حالياً. ومن هنا نشأ مصطلح حرب التعمية، وهي بحسب الإدارة والجيش الأمريكيين منع إيران من تركيب منظومة المراقبة والاستطلاع بشكل مستمر وانتظار اقتراب استكمالها لضربها مجدداً. توازيها استراتيجية أخرى، ناقلة مقابل ناقلة. مسؤولون أمريكيون أكدوا لموقع أكسيوس مهاجمة ناقلتين نفط حكوميتين إيرانيتين للمرة الأولى ضمن سياسة جديدة أقرها ترامب، وهو ما قد يشي بتحول في مشهد الصراع، إذ تبدو هذه السياسة رداً صريحاً على تهديدات رئيس البرلمان الإيراني، إما الجميع أو لا أحد، حين صرح قاليباف بأنه إذا لم تصدر إيران نفطها فلن يتمكن أحد من بيع نفطه. لا يمكن إذن فهم خطة الجيش الأمريكي بمعزل عن مناطق نفوذ الحرس الثوري، وهي تمتد بحسب طهران من جبل مبارك إلى الفجيرة ومن جزيرة قشم إلى أم القيوين. تسيطر بحرية الحرس الثوري على مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به، وتعدهما ورقتها الرابحة في الحرب والتفاوض، وهو ما يفسر تركيز الهجمات الجوية أساساً على محيط جزيرتي قشم ولارك ومدينة بندر عباس بهدف فتح المجال أمام الصواريخ الأمريكية. وهنا يبدو جلياً أن ترامب يحاول نزع ورقة هرمز من يد إيران عبر مسارات متوازية تجمع بين الحصار البحري والقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية. في المقابل أعلن الحرس الثوري قصف مواقع أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، وبينما يتوعد ترامب بأن الهجوم الأكبر في طور الإعداد، تقول طهران إن ردها المقبل سيكون أشد وأوسع وأكثر تدميرا.
1: الآن معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص بالعلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور فرخاني في طهران وأسأل، كم تبقى من النفوذ لدى إيران على مضيق هرمز؟

0: طيب حتى تسمعنا سيد ريتشارد أو دكتور ريتشارد في واشنطن، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، يتحدث عن مرور ناقلات النفط وحركة الطاقة عبر هذا المضيق. إلى أي حد نجحت الولايات المتحدة في سحب ورقة الضغط هذه الممثلة في مضيق هرمز من يد إيران؟
1: حسب ما أفهمه مما يحدث على أرض الواقع، فالقوات الإيرانية ضعفت بشكل كبير، وكانت في الآونة الأخيرة تحاول أن تعيد إصلاح بعض الرادارات من أجل رصد السفن التي تنتقل عبر المضيق من أجل استهداف السفن، وأيضا محاولة زرع بعض الألغام. لكن الولايات المتحدة الأمريكية قررت المرور إلى الهجوم ومنع هذه القوات الإيرانية من محاولة إعادة تشغيل الرادارات. إذن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بعملية استباقية، ونحن لا نتوفر على معلومات مستقلة من مصادر أخرى.
0: نعم، صحيفة وول ستريت جورنال تقول إن الرئيس دونالد ترامب بات يبحث عن خيارات أخرى، من بينها إنهاء هذه الحرب بشكل منفرد مع إبقاء الوضع القائم. هل تعتقد أن هذا أمر مرجح بالنظر إلى المعطيات الموجودة حالياً؟

0: He wouldn't if he proceeds this way, which I consider unlikely now, but more
1: إذا ما
0: likely
1: كان
0: as time
1: ينظر إلى
0: passes.
1: هذا الموضوع بهذه الطريقة،
0: Phrase it
1: قد
0: that way, he
1: يكون
0: would
1: هذا مرجح.
0: simply
1: لكن في
0: say,
1: تصوري الشخصي لا أرى بأن هذا ممكن في
0: he would
1: المرحلة
0: say
1: الراهنة.
0: he
1: لكن رئيس
0: won
1: دونالد ترامب كما نعرفه
0: narrowly beat
1: سيقول
0: the air
1: نحن
0: forces to deal
1: قمنا
0: with
1: ب
0: other
1: القضاء على
0: challenges,
1: إيران
0: maybe
1: وفزنا
0: Cuba,
1: بهذه الحرب. إذا
0: maybe
1: دونالد ترامب
0: something else.
1: بحاجة إلى نوع من النصر أو الصورة
0: It is
1: للنصر
0: an
1: قبل أن
0: option. I
1: ينهي
0: mean, he's
1: الحرب.
0: had
1: نعم هذا
0: two
1: خيار
0: options. One
1: ضمن
0: is a
1: الخيارات،
0: close-up option.
1: كان
0: The
1: لترامب
0: other is
1: خيارين:
0: the
1: إنهاء
0: direct option.
1: الحرب،
0: Neither of those are
1: وقبل ذلك كان
0: particularly
1: بإمكانه أيضا
0: attractive. So
1: أن
0: he's generally
1: يجتاح إيران.
0: stayed in the middle
1: والخياران
0: without
1: ليس
0: combining
1: لهما جاذبية
0: economic
1: بالنسبة لإيران، لذلك
0: sanctions,
1: هو اختار
0: military
1: أن
0: force,
1: يتموضع في
0: diplomacy,
1: الوسط،
0: trying
1: أي
0: to seek
1: أن
0: a
1: يختار
0: negotiated
1: الضغط
0: settlement.
1: العسكري
0: And that
1: وأيضا
0: leads the U.S.
1: السبيل الدبلوماسي
0: achieving
1: بنفس الوقت
0: the
1: من أجل
0: core
1: الوصول
0: objectives
1: إلى
0: it wanted.
1: الهدف الذي تريده أمريكا.
2: تحدثت عما سيقوله الرئيس دونالد ترامب، لكن ما الذي سيفعله؟ كنت سألتك، هل سيحافظ على الوضع القائم كما هو في محيط إيران من حصار بحري وعقوبات؟
0: I think, well, the sanctions are easy, so,
1: أعتقد
0: and
1: أن
0: they're finally imposed, given the
1: الخيار
0: U.S.
1: الاقتصادي هو
0: political
1: أسهل بالنسبة
0: systems like
1: للولايات
0: England, let's
1: المتحدة
0: say,
1: الأمريكية،
0: so he
1: وهذه
0: gets a
1: العقوبات
0: better deal. He
1: ستستمر
0: buys
1: إلى
0: those
1: حين
0: loans
1: أن يحصل
0: removed
1: الرئيس
0: any of
1: الأمريكي
0: them
1: على
0: in
1: صفقة
0: a couple of
1: أفضل
0: months ago
1: مع
0: in
1: إيران. رأينا
0: memorandum
1: كيف
0: of agreement.
1: كانت المفاوضات تمضي في
0: You know,
1: الاتجاه
0: so
1: الصحيح
0: he
1: قبل
0: just
1: أشهر،
0: wanted to keep
1: وكللت
0: those up at
1: بتوقيع
0: some point,
1: مذكرة التفاهم
0: hold on
1: التي
0: until he
1: انهارت
0: gets what he
1: بشكل
0: wants
1: سريع بعد توقيعها.
0: on other issues.
1: الرئيس دونالد ترامب لن يتخلى عن هذه العقوبات قبل أن ينال ما يريد. بالنسبة للخيار العسكري، لا أعتقد أن أمريكا ستنجر إلى خيار عسكري قد يمتد لفترة طويلة. إذا أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم القوة كما شاهدناه في اليومين الماضيين، أي قوة محدودة.
2: أعود إلى دكتور محسن فرخاني في طهران وأسألك مرة أخرى، هل ما زال مضيق هرمز ورقة ضغط بيد الإيرانيين؟ وإذا كان كذلك، فلماذا يقول الرئيس دونالد ترامب إنه لا يمانع الحفاظ على الوضع على ما هو عليه الآن؟
0: Good morning and thanks for having
1: طبعا
0: me.
1: صباحكم، شكرا على الاستضافة. دعونا لا ننسى بأن الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأن يتم استخدام مجموعة من الوسائل ضد إيران، وهناك أيضا التركيز بشكل كبير على الجانب السيكولوجي في هذه الحرب. والولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائما أن تسوق لانتصارها أو تقدمها في هذه الحرب من خلال التسويق لسرديات خاطئة. إيران طبعا تسيطر على مضيق هرمز، ونحن نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التقليل من أهمية هذه القضية وتتحدث عن إمساكها بزمام الأمور في مضيق هرمز، وأنها تعمل على تمرير أو مرافقة مجموعة من الناقلات أو السفن. وأعتقد أن الواقع يقول غير ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية هي تواجه الكثير من الصعوبات وليست لديها أفكار جديدة من أجل أن تطوق إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر إلى سردية متماسكة. بالنسبة لإيران فهي تسيطر على مضيق هرمز. إذا لم تكن إيران مسيطرة على المضيق فنحن سنرى انعكاسا لذلك على أسعار النفط. إذا ما كانت أمريكا حقا تعمل على ضخ الكثير من النفط عبر المضيق أو تمرير الكثير من النفط عبر المضيق، لانعكس ذلك إيجابا على الأسعار. بالتالي أعتقد أن هذه فقط سردية أمريكية لا ينبغي تصديقها.
2: نعم، أبقى معك. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة أن مدة انتشار وحدات الدفاع الجوي ارتفعت من 9 أشهر إلى 12 شهرا، وفي هذا ربما مؤشر

0: الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تصمد في هذه الحرب الطويلة، ليس عسكريا فقط ولكن أيضا اقتصاديا. لكن الإيرانيون تعودوا لفترة طويلة على العقوبات الاقتصادية المختلفة على مدى عقود طويلة. بالنسبة للأمريكيين فهم يخسرون الكثير من المقدرات وهم يفقدون صبرهم بشكل أسرع من الإيرانيين، بالتالي هذا يؤثر أيضا على الوضع الداخلي في الولايات
1: نعم،
0: المتحدة الأمريكية.
1: حتى لو بلغ مستوى التضخم في إيران 300% كما يقول الرئيس دونالد ترامب، وأيضا كما تقول أرقام الاقتصاد بشأن انهيار العملة الإيرانية.
0: نعم، هناك تضخم في إيران، لكن التركيبة الاقتصادية في إيران من أجل كسب المال مختلفة عما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المجتمع الأمريكي. وكما أسلفت، المجتمع الإيراني لديه إمكانيات الصمود، وهو بالتأكيد مؤمن بفعل الصمود الذي بصم عليه على مدى عقود ضد هذه العقوبات، وتعلم كيف يمكنه الالتفاف على هذه العقوبات. هذا لا يعني بأن الشعب الإيراني يفضل استسلام أمام أمريكا من أجل رفع العقوبات الاقتصادية. نحن نعرف أن البلد في حرب ضد أمريكا، والشعب الإيراني يعبر عن وحدة منقطعة النظير في وذلك من أجل تحقيق مصالح البلاد.
1: طيب، إلى دكتور ريتشارد وايتس. دكتور ريتشارد، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة قضت على البحرية وأجزاء كبيرة من قدرات إيران العسكرية، لكنه في الوقت ذاته يقصف جزء من هذه القدرات العسكرية في جزيرة لاراك، وبعد ذلك استهدافات أخرى على الساحل الغربي لإيران. كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟
0: أعتقد أن الأمر مرتبط بالتعريف للقوة البحرية، فهو يتحدث بالتأكيد عن الجانب التقليدي من هذه القوات البحرية. وأعتقد أن معظم السفن أو المدمرات الإيرانية تم إغراقها، والمشكل القائم الآن والذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية من جانب الحرس الثوري هو استخدام مجموعة من المسيرات أو الزوارق السريعة، إلى جانب أيضا الألغام التي تستخدم في البحر من أجل عرقلة مسير السفن والناقلات في مضيق هرمز، وبالتأكيد هذا لم يتم تحييده بالشكل الذي ترغب به أمريكا.
1: طيب، هو يتحدث عن ذلك في سياق أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، ألا تبطل هذه العمليات فرضية الرئيس دونالد ترامب بشأن أن المضيق مفتوح، إضافة إلى أسعار النفط المرتفعة نسبيا وهي متأثرة بإغلاق هذا المضيق؟ مرة أخرى، كيف يجمع بين الأمرين والتناقض واضح؟
0: أعتقد أن الأمر مرتبط بمسألة تعريف هذه القوات البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر طبعا على المضيق، وهذا لا يمنع بشكل كامل حركة السفن الإيرانية. وأعتقد أن إيران أيضا لديها إمكانية منع معظم السفن من المرور عبر المضيق. أعتقد أن الاثنان أي إيران وأمريكا يسيطران على المضيق بشكل أو بآخر، ولكن

0: لكن هذا لا يضمن بأن أي من السفن لن تعبر هذا المضيق. بالتالي الاثنان يعملان على عرقلة حركة المرور أو ضمان حركة المرور بنفس المستوى.
1: نعم، بعجالة، الرئيس ترامب قال أيضا أن ترامب كانت ستستهدف مدنا أمريكية، كان قال هذا التصريح بصيغ مختلفة، لماذا يعيده ويكرره الآن؟ ماذا يريد أن يقول للرأي العام الأمريكي؟
0: رئيس دونالد ترامب لم ينفذ قط هذه التهديدات، كان قد حذر بأنه سيقوم بمسح الحضارات الإيرانية وأيضا تدمير إيران بشكل كبير، لكن هو يطلق هذه التهديدات على سبيل الردع.
1: نعم، عذرني على المقاطعة، لكن ما قصدته هو أنه هو قال أن إيران كانت ستستهدف المدن الأمريكية في قبل أن تنفذ الولايات المتحدة هذه العملية.
0: لم أسمع ترامب يقول ذلك ولم أتابع بأن أمريكا قالت بأن طهران ستستهدف مدن أمريكية. طبعا نحن نعرف أن إيران حاولت أن تستهدف بعض الأمريكيين طبعا بعينهم، لكن إذا ما تم مهاجمة مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد يكون ذلك من خلال عمل إرهابي أو من خلال وكلاء، لكن هذا سيجر معه رد فعل واسع النطاق كما شهدنا قبل عقود في 11 سبتمبر، ونحن نقترب من هذه الفكرة مرة أخرى.
1: نعم، ما قصدته هو ما ساقه من مبررات يوم أمس في تصريحات عندما قال إن إيران كانت تسعى إلى إبادة إسرائيل ثم تهديد الشرق الأوسط وأوروبا، وكانت ستستهدف بعض المدن الأمريكية قبل أن تقضي عليها الولايات المتحدة كما قال. بكل الأحوال، أعود إلى الدكتور محسن فرخاني، برأيك إيران في هذه المرحلة عندما تقدم سرديتها وأنت تتحدث عن أن الأمريكيين يقدمون دعاية ولا يقولون الحقيقة، هل بالنسبة لإيران داخليا السردية التي تقدم من قبل النظام مصدقة، وإلى أي حد يمكن تحمل الوضع الاقتصادي؟
0: طبعا من الأكيد أن يصمد الناس في إيران، لكن هذا هو الواقع المؤلم والمحزن والكل يعيش ضمن هذا الواقع، وعلينا أن نتعامل مع هذا الوضع من أجل عدم خسارة مستقبل الجيل القادم. بالتالي ما من خيار أمام إيران عدا الصمود وعدا المقاومة. نعم، الوضع صعب بالنسبة لمجموعة من الناس في إيران، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها ضمان مستقبل البلاد، لأن الأمريكيين يبحثون عن استسلام لإيران من دون قيد وشرط، وأمريكا تريد أيضا أن تسطو على خيرات إيران الطبيعية كما تقوم به أمريكا في فنزويلا، لكن الإيرانيون صامدون والجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح لأمريكا بأن تغزو البلد وتسيطر على الثروات الطبيعية في إيران. أعتقد أن هذه المرحلة هي مؤقتة وعلى إيران أن يستمر في الصمود والمقاومة.
1: أعود إلى الدكتور ريتشارد، في ظل المعطيات الموجودة حاليا، هل انتهت أي فرصة لعودة المفاوضات؟ وإذا كانت ستعود كيف ذلك؟
0: لا أعتقد أن المفاوضات قد أبعدت عن الطاولة، ما زال هناك خيارات دبلوماسية وخيارات

0: الثقافة والقائم، وقد يتم الوصول نوعا من التفاهمات واتفاقيات، لكن هذا يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقديم تنازلات لم يتم تقديمها إلى غاية الآن، وأعتقد أن هناك إمكانية للعودة إلى التفاوضات.
1: وهل هناك إمكانية لأن تتراجع الولايات المتحدة في بعض النقاط المفصلية مثل مضيق هرمز أو حتى مفاوضات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي؟
0: أعتقد أن هذا ممكن. الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة قدمت تنازلات كثيرة قبل شهرين من أجل توقيع مذكرة التفاهم، والرئيس دونالد ترامب في ذلك الوقت لم يضغط على إيران فيما يتصل بالمسيرات والبرامج النووي والصواريخ الباليستية، ودونالد ترامب سمح لإيران ببيع نفطها وكان مستعدا لرفع الحصار البحري. إذن هذه طبعا تنازلات.
1: نعم، ودكتور محسن فرخاني، هل قرأت ما يقول عنها الدكتور ريتشارد بأنها تنازلات على أنها كذلك في إيران؟
0: أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفضل طبعا الجناح للسلام، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدرك بأن الحرب أيضا ليست في صالحها، خاصة هذه الحرب حرب الاستنزاف. إيران بالتأكيد جاهزة للتفاوض وجاهزة لتقديم التنازلات. إيران إذا ما اضطرت فهي ستبقى صامدة وستبقى تقاوم هذه العقوبات، ونحن نعرف أن هناك مجموعة من الدول ستدعم إيران اقتصاديا.
1: طيب، هذا ما تبديه إيران من استعداد، لكن برأيك هل الظروف الآن وفقا للوضع الراهن مهيئة لأن يعود البلدان إلى المسار الدبلوماسي؟
0: في المرحلة الراهنة لا، في الوقت الراهن إيران لا ترى بأن هناك ضمانات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على أن الأخيرة ستكون ملتزمة أمام أو تجاه أي اتفاق يتم توقيعه. بالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع إيران لتغيير عقيدتها من الدفاع إلى الهجوم، ونحن الآن في وضع معقد للغاية، وهذا الوضع أيضا مكلف بشكل كبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إيران لا تثق في أمريكا بأنها ستحترم أي اتفاق في المستقبل. إيران الآن غير مستعدة للعودة لطاولة المفاوضات مع الأمريكيين.
1: الدكتور محسن فرخاني، الباحث المختص بالعلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. والدكتور ريتشارد وايت من واشنطن، وأنت خبير الأمن الاستراتيجي وفي مؤسسة ويكي ستراد، شكرا جزيلا لك. إذن أدت عودة التوترات في الشرق الأوسط إلى أن قفزت أسعار الغاز الأوروبي لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023، وعمقت المخاوف من استمرار تعطل الإمدادات عبر هرمز أزمة أوروبا التي تواجه صعوبات في ملء مخزوناتها من الغاز مع اقتراب موسم الشتاء. التفاصيل في هذا العرض لعمار طيبي.
2: الغاز سريع الالتهاب وكذلك أسعاره شديدة التأثر بالأزمات، هذا ما يحصل حاليا. الآن اشتدت حدة التوترات في الشرق الأوسط من جديد، فقفزت أسعار الغاز في أوروبا. العقود الآجلة الهولندية وهي المعيار المرجعي للغاز الأوروبي ارتفعت إلى أكثر من 75 يورو لكل ميجاوات ساعة خلال التداولات. الأسعار قفزت بنحو 10% في آخر 3 جلسات لتصل لأعلى مستوياتها منذ يناير من عام 2023. خيوط قطاع الطاقة متشابكة بين الأسباب والتداعيات. حاليا تلتقي في هرمز المضيق الاستراتيجي، حيث كان يمر عبره نحو 20% من إجمالي تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. أسواق الطاقة قلقة من استمرار تعطل الإمدادات من المنطقة وأسعار الغاز تحت ضغط اقتراب فصل الشتاء، فأوروبا تسابق الزمن لتعزيز مخزوناتها. نسبة امتلاء مستودعات الغاز في الاتحاد الأوروبي وصلت لنحو 65%، ما يجعل المخزونات أقل من المستويات التاريخية خلال هذا الوقت من العام. بعض الدول الأوروبية تواجه وضعا حرجا، فالمخاوف تتزايد من احتمال عدم تمكن هولندا وألمانيا من تحقيق أهدافهما المتعلقة بتخزين الغاز والبالغة 80% و70% على التوالي، فهي الآن عند 47% و53% فقط. كميات الغاز المسال في الأسواق باتت محدودة بسبب أزمة هرمز، والمنافسة اشتدت بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على ما تبقى من إمدادات بديلة، ما يجعل أسعار الغاز مرشحة لمستويات أعلى، والأنظار على ما يجري في هرمز وحواليه.
1: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدنا وبلدات عدة تركزت في محافظتي نابلس وبيت لحم، واعتقلت 17 فلسطينيا. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال.
3: أعلن في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء عن استشهاد شاب وفتى فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة المغير شرقي رام الله. الشهيدان هما الطفل خليل شحادة والشاب عمر النعسان، جنود الاحتلال قتلا الشابين وهو بالطبع الشاب والفتى، خاصة بوجود القناصة الذين انتشروا على أسطح البنايات السكنية. مجموعات من المستوطنين ولساعات طوال اقتحموا البلدة، هاجموا الأهالي، روعوا من كان موجود، حاول فقط الأهالي التصدي لهجمات المستوطنين لحماية أنفسهم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي من باشرت بإطلاق النار بشكل عشوائي والرصاص الحي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى 27 شهيدا فلسطينيا. وكما هو الحال في بلدة المغير فهو الحال أيضا في كل أنحاء الضفة الغربية التي تعاني ليل نهار من اعتداءات وهجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: من طول الكرم أرحب بمراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، أهلا بك، لو تجمل لنا تطورات الساعات الماضية وما استجد أيضا خلال هذه الساعات من عمليات اقتحام خاصة في نابلس وبيت لحم.
4: بالطبع أنس، الأوضاع في الضفة الغربية آخذة بالتصاعد يوما بعد يوم، حيث بتنا نشهد عمليات اقتحام متواصلة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من الضفة الغربية. في هذه الليلة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين اثنين بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم خلال اقتحام بلدة المغير إلى الشرق من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. شهيدين هم فتى، أو أحدهم هو فتى تم استهدافهم خلال هجوم نفذه مستوطنون على القرية في محاولة لسرقة مواشي الفلسطينيين. بعد تصدي الفلسطينيين لهم، الجيش الإسرائيلي الذي ساند هؤلاء المستوطنين أطلق النار بشكل مباشر صوب الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين بعد إصابتهما برصاص الاحتلال بمناطق العلوية من الجسد. تم نقلهم للمستشفى ليعلن لاحقا عن استشهادهم. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذت في مناطق الضفة الغربية خلال ساعات الليل، بدأ بها الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. داهمت قوات الاحتلال مخرطة في مخيم بلاطة وهي معمل للحديد، تم تفجير هذا المعمل وهذه المخرطة بدواع بأن أصحاب هذه المخرطة يعملون على تصنيع السلاح في مخيم بلاطة. يأتي ذلك خلال يومين، وهي المخرطة الثانية التي يتم تدميرها وتفجيرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس تحديدا خلال يومين فقط. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع سلسلة اقتحامات نفذت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات اعتقال وتحقيق ميداني مع أجرتها قوات الاحتلال مع عدد من الفلسطينيين تحديدا في بلدة سباستيا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس. بالتزامن مع ذلك كان هناك عملية قطع للكهرباء عن حي المسعودية ببلدة برقة والمتاخم لهذه البلدة، والذي يأتي بالتزامن مع إقامة حديقة السامرة الوطنية التي يسعى من خلالها المستوطنون إلى تهجير الفلسطينيين من منطقة المسعودية. إضافة إلى ما جرى في مناطق شمال الضفة الغربية، في وسط الضفة وجنوبها تحديدا في جنوب الضفة الغربية في مدينة الخليل، كان هناك عمليات اقتحام نفذت من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في بلدة إذنة التي شهدت اعتقال 20 فلسطينيا من بينهم صحفي. تم تحويل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وإجراء تحقيق ميداني مع الفلسطينيين قبل أن يفرج عن بعضهم، فيما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يبقي على البعض الآخر. بالتزامن مع ذلك شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة أيضا في قرى مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية، خلالها اعتقل الاحتلال عددا من الفلسطينيين. وفق المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى قالت بأن 17 فلسطينيا على الأقل تم اعتقالهم خلال ساعات الليل وخلال مداهمات واسعة نفذت في مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات أيضا لا تزال تتواصل في مناطق الضفة الغربية من قبل المستوطنين الذين يصعدون من هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. وفق منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فإن عمليات التصعيد الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية بات بشكل واضح يتصاعد خلال الآونة الأخيرة، حيث رصد أكثر من 1540 اعتداء نفذت من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، أدى ذلك إلى إصابة 1030 فلسطينيا على الأقل خلال الاقتحامات والهجمات التي نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين. علاوة أيضا نعم. على ذلك ما يقوم به المستوطنون من سرقة لمواشي الفلسطينيين، من مهاجمة المنازل وخط شعارات عنصرية كما حدث في ساعات الأمس في بلدة بيتة، ووضع شعار كتب بكلمة واحدة هي الانتقام، ومعنى ذلك أن الضفة الغربية بأكملها شهدت خلال ساعات الأمس هجمات من قبل المستوطنين واعتداءات وعمليات سرقة وحرق وتكسير، إضافة إلى قيام الجرافات العسكرية بتجريف أراضي الفلسطينيين وتدميرها لصالح شق طرق استيطانية تربط ما بين المستوطنات.
1: طيب. ليس فيما يتعلق
4: الاستيطانية التي وصلت نعم. في نهاية المطاف في الضفة الغربية
1: بهذه المستوطنات، عذرني على المقاطعة، التصعيد الذي شهدناه خلال الفترة الماضية ما زال مستمرا على مستوى اعتداءات المستوطنين، هل من خطاب رسمي يقال في إسرائيل بشأن هذه الاعتداءات بعد أن كان المستوى الأمني قد تحدث عن بعض القلق فيما يتعلق بهذه الاعتداءات ودور الجيش الإسرائيلي فيها؟
4: هناك قلق كبير لدى الجيش الإسرائيلي أنس إزاء ما يحدث في مناطق الضفة الغربية والتصعيد الذي ينفذه المستوطنون. في تصريحات تحديدا قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أفي بلوت، وكذلك وزير أو رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير، الذين أبدوا للمستوى السياسي أو سلموا تقارير تفيد بأن هناك خطر استراتيجي في الضفة الغربية من إزاء التصعيد الاستيطاني والهجمات الاستيطانية التي تنفذ بدعم بات واضحا من قبل الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الحكومة الإسرائيلية، مشيرا هنا إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن كفير، الذين سلحوا المستوطنين بأكثر من 120 ألف قطعة سلاح في الضفة الغربية خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية، إضافة أيضا إلى تأمين كل المستلزمات لهؤلاء المستوطنين. هناك تخوفات حقيقية من هذا التصعيد إذا ما استمر وتصاعدت وتيرته، فإن هناك تخوفات حقيقية لدى الجيش الإسرائيلي بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وهذا ما لا تريده إسرائيل ولا يريده الجيش الإسرائيلي. خلال اجتماع مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إيال زمير بأن هناك تخوفات من نقل وحدات من الجيش من الجبهات المتعددة سواء في لبنان أو حتى في غزة أو حتى في جبهات أخرى باتجاه الضفة الغربية، ما سيشكل خطرا حقيقيا على تحرك الجيش وإنجازات الجيش الإسرائيلي الذي بات يشكل أو يواجه خطرا حقيقيا تحديدا هنا في الضفة الغربية من جراء التصعيد الاستيطاني الغير مسبوق في على مر الأعوام السابقة، حيث تتواصل هذه الاعتداءات الاستيطانية وهذا الهجوم الاستيطاني الذي يحدث على الأرض. لكن من واجهة أخرى ومن ناحية أخرى هناك بعض المراقبون يقولون بأن الجيش الإسرائيلي هو الشريك بما يحدث في مناطق الضفة الغربية، فالتجارب السابقة خلال الأيام الماضية من عمليات اقتحام التي كان آخرها بالعموم في بلدة المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، حيث كان هناك مشاركة للجيش الإسرائيلي لهؤلاء المستوطنين في هجماتهم تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. هذا التصعيد وهذه المشاركة ينظر إليها فلسطينيا على أنها جزءا لا تتجزأ من عملية الهجوم التي ينفذها المستوطنون، أي أن الجيش الإسرائيلي هو شريك بكل ما يحدث في مناطق الضفة الغربية بغرار التصريحات التي تخرج من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين إزاء ما يحدث في مناطق الضفة الغربية، وهو بطبيعة الحال يأتي بالتزامن مع أيضا عمليات سيطرة إسرائيلية على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية عبر القرارات العسكرية ووضع بؤر استيطانية وعمليات تدريب. هذا كله يأتي بالتزامن أيضا مع مفاقمة الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين التي باتت اليوم بشكل خطير في مناطق الضفة الغربية، إذ أن عشرات بل لربما مئات الفلسطينيين لا يجدون أعمالا، وكذلك زاد الوضع الاقتصادي والإنساني سوءا بالتزامن مع هذا التصعيد الإسرائيلي.
1: ليث جعار من طول كرم مراسل الجزيرة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في لبنان يواجه الطلاب في جنوب البلاد تحديات كبيرة مع بدء العام الدراسي الجديد، ووجد أهالي الطلبة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما الإبقاء على تسجيل أبنائهم في مدارسهم التي يقع بعضها ضمن نطاق التصعيد الإسرائيلي أو الانتقال إلى أماكن آمنة. وبينما قررت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال، رممت أخرى الأضرار لاستقبال الطلبة. أما بخصوص المدارس الحكومية فقد وضعت الجهات الرسمية خططا لنقل النازحين منها تمهيدا لعودة الطلبة إليها.
5: تخشى ميساء على مستقبل ابنتها التعليمي، فالحرب الإسرائيلية على لبنان عطلت العام الدراسي الماضي، والعقبات تحيط بالسنة الدراسية المقبلة نتيجة استمرار التصعيد في منطقة سكن العائلة في النباطي جنوبا. هامش الخيارات ضيق، إما البقاء ومواجهة المخاطر الأمنية أو الانتقال إلى مناطق آمنة وتأمين تكلفة سكن بديل.
6: ومنا عارفين حالنا وين بدنا نستقر، يعني نحن ما عم ننام بالليل من الضربات ومن القصف، يعني اذا التلميذ كل الليل مش نايم كيف الصبح بده يفيق على مدرسته وكيف بده يستوعب الدرس بالمدرسه؟ فالوضع كتير صعب وبعدنا محتارين بنستقر هون ولا بنطلع برات النبطيه ولا بعدنا مش عارفين حالنا شو بدنا نعمل.
5: هجر طلاب جنوب لبنان صفوفهم مطلع مارس الماضي مع اندلاع الحرب، ومصير تحصيلهم العلمي أصبح معلقاً على مسار المواجهات العسكرية. وبينما اختارت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال في انتظار تبلور صورة الأوضاع، انكبت مدارس أخرى على ترميم ما يمكن ترميمه لاستقبال الطلاب. وتتمثل العقبات في استمرار التصعيد الإسرائيلي وغياب الخطط الحكومية لإعادة الأعمار الشامل.
7: في كتير ناس هلأنية منهم موجودين بالنبطية مثلا، وهيدا صعوبة تانية من وجهها أنه يا ترى طلابنا رح يجوا مع أنه قديش متعلقين بهالمدرسة وقديش بحبوا هالمدرسة، ونحن كمان منحبهم وما منحب نخسر ولا تلميذ من عنا. بس الوضع الأمني ما عم بيسمح لهم أنهم يرجعوا على المنطقة.
5: أما المدارس الحكومية فتحول أغلبها إلى ملاجئ لنازحين من القرى المحتلة. في مدينة صور مثلاً 10 مدارس سينقل النازحون منها إلى مراكز إيواء بديلة لتأمين عودة الطلاب وفق خطة رسمية.
8: الخطة أنه نحن كل ما يخلص مركز إيواء من المراكز الدائمة نفضي مدرسة من المدارس الموجودة ننقل الناس النازحة عليها، بس عم نجرب نأمن الأماكن الدائمة تكون أماكن ملائمة

0: ومناسبة للإقامة الدائمة للناس اللي هي كلها جاي من القرى الحدودية، من المرج عيون، بنت جبال، من قرى 14 ضيعة وقضاء سور اللي هم محتلين.
1: دمر الجيش الإسرائيلي مدارس ودور تعليم، لكن لا قدرة بعد على إجراء تقييم وحصر نهائي للأضرار بسبب استمرار احتلال بلدات جنوبية. كما أن التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمدارس في القرى الأخرى يبدو معقدا بسبب غياب التمويل وارتباطه بشروط سياسية على الحكومة من الجهات الدولية بشأن السلاح وانتشار الجيش اللبناني. لا ينتظم مسار التعليم في ظل انعدام الأمن والأمان، هذه معادلة يدركها الأهالي في جنوب لبنان، وهي تؤرقهم لارتباطها بحياة أبنائهم. والاضطرابات التي يشهدها ملف التعليم هنا ما هي إلا جزء من تأثيرات الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد المستمر بما يؤثر على مستقبل جيل بأكمله. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة النبطية، جنوبية لبنان.
2: في نيبال، نقل مراسل الجزيرة عن إدارة عمليات الكوارث أن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 1204 بالإضافة إلى أكثر من 4200 مفقود. وقالت إدارة عمليات الكوارث إنه تم إنقاذ نحو 12,000 شخص، بينهم 273 أجنبية. هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة. وقد امتد الدمار إلى عدد من البلدات وتسبب في أضرار كبيرة فيها. معنا من محيط نهر تريشولي شمال نيبال مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، لو ترصد لنا مشاهداتك وآخر التحديثات على هذه الأرقام.
3: نعم، المشهد يوحي بأن كارثة كبيرة قضت على الحياة في هذه المنطقة المحيطة بنهر تريشولي. نهر تريشولي هذا الذي يقع خلفنا كان قد وصل إلى هنا عبر موجة من الفيضان، موجة من التسونامي قضت على الحياة، دمرت المباني. هذه المنطقة التي نحن عندها الآن هي منطقة لم تكن مغمورة بالتراب كما نرى الآن، ونحن هذا المبنى الذي نراه في هذه اللحظة هو مبنى، ونحن قد وصلنا بالتراب الذي غطاه هنا إلى الطابق الثاني. نحن عند الطابق الثاني هنا تحديدا، هذه الفرق من المتطوعين يبحثون عن أي أثر لحياة، وهي نادرة بشكل كبير هنا، ولكن أيضا البحث هو يجري في هذه اللحظات لأي جثث يمكن أن توجد في هذه المباني المدمرة. ما سنراه هنا هو مشهد كارثي حقيقي لمبان سويت بالأرض فقط بسبب ضغط المياه التي نستطيع أن نرى أثرها هنا. هذه المباني بأكملها باتت مدمرة كما نرى بالصورة.
2: نعم حسان، إذن حسان مسعود، وهذه الصور التي تأتينا من محيط تريشولي في شمال نيبال، المنطقة التي ضربتها الفيضانات مؤخرا وتسببت بمقتل المئات وفقدان الآلاف أيضا في هذه الفيضانات. حسان مسعود كان يرصد لنا المشهد من هناك خاصة بعد هذه الكارثة. حسان، نعود إليك مرة أخرى.
3: نعم طبعا، هناك إشكالية حقيقية بالاتصالات نتيجة لتدمير البنى التحتية في المنطقة، ونحن نحاول أن نعتمد على الاتصال عبر الأقمار الصناعية. ما نستطيع أن نراه هنا من مكاننا هو حجم الدمار. هذه المباني التي سويت بالأرض ودمرت بشكل كامل، كان فيها سكان فوجئوا بهذا الإعصار، وهو الذي أدى إلى ارتفاع كبير بعدد الضحايا، وتجاوز هذا العدد 1200 قتيل، وهناك 4200 مفقود، ونحن نتحدث عن أسبوع كامل على هذه الحادثة وهذا الفيضان. وهذا يعني أن هذا العدد الضخم الذي نتحدث عنه 4200 ربما هم تحت هذه الكمية الضخمة من الطين التي غطت هذه المنطقة وغطت هذه المباني. ما نراه هنا ونحاول أن نشرحه ونريه بهذه الصورة هو أن هذا التراب يغطي مباني بأكملها.

0: نحن طلب منا عندما نتحرك على هذه الأرضية أن نتحرك بانتباه شديد، لأن هذه الأرضية ليست هي الأرض الطبيعية، وهذه المباني تحتها هناك جثث، تحتها هناك أيضا مباني والكثير من التفاصيل تحت هذه المباني. وربما عندما ننظر إلى تفاصيل هذا المبنى نستطيع أن نرى ذكريات، نستطيع أن نرى الكثير من التفاصيل. قبل قليل عندما كنت أنظر إلى هذا المكان ربما شاهدت ما تبقى من هذه الصورة التي ربما هي لعائلة كانت موجودة في هذا المكان. هذه
1: نعم حسن.
0: ملابس للسكان الذين كانوا في هذا المكان،
1: وصلت
0: وهذا
1: الصورة.
0: كله
1: ملامح. شكرا جزيلا لك حسان مسعود، كنت معنا من شمال نيبال وقد رصدت لنا الصورة والمشهد من هناك حيث الفيضانات التي ضربت تلك المنطقة. الآن رأس الساعة ومستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الثلاثاء على إيران بالعنيف جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. الآن معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أبدأ معك محمد ونسأل عن السياق الذي جاءت فيه هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو.
2: نعم أنس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول أن يظهر دائما مرتاحا للوضع في مضيق هرمز، يقول إن الوضع هناك يعجبه وهو وضع جيد لأن للولايات المتحدة سيطرة شبه مطلقة على المضيق، بينما تنهار إيران اقتصاديا على وقع الحصار البحري المشدد والعقوبات الاقتصادية الخانقة التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. ولكن هناك خطان متوازيان يمكن القول في خطاب الرئيس الأمريكي، الأول متعلق بالخيارات العسكرية والآخر متعلق بحسابات سياسية لأركان إدارته. ما يتعلق بالخيارات العسكرية، هو قال إنه لا يتوقع أن تكون هذه الجولة من التصعيد أو من الهجمات الأمريكية طويلة، ولكن الولايات المتحدة جاهزة دائما لضرب إيران بمثل هذه الهجمات. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال حقيقة خلال الساعات الماضية عن مصادر مطلعة ما قالت إنه تمديد من قبل وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث لنشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام 2027، وهو ما ترى الصحيفة أنه ربما يعطي إشارة بامتداد هذه الحرب عاما إضافيا. وهذا الإعلان أو هذه التسريبات حتى الآن التي لم تصدر بشكل رسمي من البنتاغون تعني أن الخيارات تظل مفتوحة وأن الجاهزية العسكرية بأمد مفتوح، تريد أن تعطي الرئيس ترامب خيارات مرنة. أيضا نقلت الصحيفة أن إحاطات قدمت للرئيس ترامب الشهر الماضي لتكثيف الغارات الجوية على إيران، وكذلك لتنفيذ عمليات إنزال برية على جزر إيرانية في محيط مضيق هرمز، وأيضا ضرب جبل الفأس، المكان المحصن شديد التحصين في إيران الذي يعتقد أن فيه مقدرات نووية إيرانية وربما بعض اليورانيوم المخصب. هذه كلها الخيارات طرحت على الرئيس ترامب حسب صحيفة وول ستريت جورنال، ولكن تبقى دائما خيارات مطروحة دون أن تنفذ وتحسب لها حسابات أخرى متعلقة بالانتخابات، انتخابات التجديد النصفي. لدينا هنا موعد مهم جدا في الولايات المتحدة بعد شهرين بالضبط في 3 نوفمبر، ووفق تقرير لرويترز فإن 4 من كبار المسؤولين في البيت الأبيض قالوا لوكالة الأنباء أن نائب الرئيس جيدي فانس وكذلك وزير الخارجية ماركو روبيو كلاهما يطلبان من الرئيس، ومعهما طبعا معسكر كامل داخل البيت الأبيض، يريدون خفض حرارة المواجهة مع إيران في هذه المرحلة. لا يريدون أن تبقى الحرب مع إيران في عناوين الأخبار، لأنهم يعتقدون أن ذلك سيؤثر على حظوظ الحزب الجمهوري، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها رويترز إبسوس تشير إلى تراجع شعبية هذه الحرب، خاصة لدى الجمهوريين الذين كانوا يمثلون الجمهور الأوسع لهذه الحرب. حتى في صفوف هؤلاء فإن شعبيتها تتراجع، وكذلك شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه تتراجع إلى 33% مقارنة ب 40% قبل بدء هذه الحرب، وهي الشعبية الأدنى مستوى له في كلتا ولايتيه الرئاسيتين. هذا فضلا طبعا عن الضغط الاقتصادي، الأسعار المرتفعة، أسعار جالون البنزين المرتفعة، وهذا النقاش المستمر بين الناس بشأن جدوى هذه الحرب، تكلفتها واستراتيجية الخروج منها غير الواضحة من قبل الرئيس الأمريكي. لذلك هناك حسابات دقيقة جدا ومحاولة الحفاظ على هذا التوازن بين الظهور بمظهر قوي أمام إيران والقول بأن الولايات المتحدة جاهزة لضرب أي محاولة من إيران للتأثير على حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز وإمدادات الطاقة على وجه التحديد، وفي الوقت نفسه تجنب التكاليف السياسية هنا في الداخل الأمريكي وما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي.
1: محمد المدهون من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى رانيا قاسمي. رانيا، آخر التصريحات الصادرة سواء عن الحرس الثوري أو حتى أي ردود فعل على ما يقوله الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية روبيو؟
3: نعم أنس، يعني تواصل إيران التنديد بالهجمات الأمريكية على محافظاتها الجنوبية، والتي تقول أنها أسفرت عن مقتل 18 شخصا وإصابة 142 آخرين، عدد كبير منهم من النساء والأطفال كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية. وفي هذا السياق وجهت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا رئيس مجلس الأمن تدين فيها هذه الهجمات، وخاصة استهداف حفل للزفاف في مدينة سيليك بمحافظة هرمزغان، واعتبرتها أنها دليل واضح على انتهاك القوانين الدولية الإنسانية، وكما اعتبرتها أيضا جريمة حرب. وزارة الخارجية الإيرانية أيضا اعتبرت أن الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية هي يعني جريمة إنسانية ارتكبتها الولايات المتحدة بحق الشعب الإيراني، وأكدت أنها في مقابل ردت إيران باستهداف أماكن هذه انطلاق هذه الهجمات على إيران، وأكدت على مواصلة الدفاع عن السيادة والمصالح الوطنية الإيرانية. هكذا تحدثت وزارة الخارجية الإيرانية، ما فيما اعتبرت يعتبر الحرس الثوري على المسؤولين الأمريكيين أن يردوا على ما وصفه بسجلهم الأسود فيما يتعلق باستهداف حفلات الزفاف طوال الأعوام الماضية. وهنا أكد الحرس الثوري على أن إيران تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، وطالب الشعب الأمريكي بوقف جيشه من ارتكاب المزيد من الهجمات، وإلا فإن عليه أن يخشى من يوم الانتقام. هكذا تحدث الحرس الثوري في آخر بياناته والتي أصدرتها العلاقات العامة في الحرس الثوري. سبق ذلك تأكيد نائب القائد قائد الحرس الثوري اللواء مصطفى إيزادي على أن إيران سترد على أي هجمات جديدة بشكل قوي وكبير، وأكد على أن الإنتاج العسكري الإيراني وإنتاج الأسلحة والصواريخ تتم بصورة كبيرة، وأن إيران تنتج أكثر من احتياجاتها الدفاعية سواء من الصواريخ أو المسيرات، كما تحدث عن أن إيران يعني تعمل على تطوير منظوماتها الدفاعية الجوية بما يتناسب بشكل كبير مع التحديات، في رسالة تحذير ربما للولايات المتحدة بأن إيران ستكون جاهزة للرد على أي هجمات أو أنها تعد نفسها لحرب طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مع تأكيد المستويات العسكرية على أنه تم إفشال المحاولات الأمريكية لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية في السيطرة على مضيق هرمز. ولكن السؤال يعني الذي يطرح نفسه الآن، هل إيران بذلك تعني أنها لن تواصل المسار الدبلوماسي؟ هذا الأمر رد عليه محمد بخر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني والذي أيضا تولى رئاسة الوفد المفاوض مع الولايات المتحدة، والذي أكد على أن المسار الدبلوماسي هو يعني مسار آخر للنضال، وطلب الولايات المتحدة مرة أخرى بأن تعود لتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، وذلك من أجل فتح مضيق هرمز. وبهذا يعني تستبق إيران ربما أي محاولات أمريكية لفرض شروط جديدة أو تغيير بنود مذكرة التفاهم بالتمسك ببنود هذه المذكرة ووضعها كأساس وشرط لعودة التهدئة وفتح مضيق هرمز.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في أعقاب موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، نسلط الضوء على خريطة الضربات الأمريكية واستراتيجياتها العسكرية لمواجهة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
4: هدد بضربهم بقوة ثم بشدة وفعل ذلك. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهج القوة العسكرية ضد إيران، لا خطابا فقط ولكن أفعالا. عمل عسكري يبدو أنه من المنظور الأمريكي لا يتعارض مع الفعل الدبلوماسي، بل ربما يدعم حظوظه ويعزز أوراقه. أكثر من 100 ضربة وهدف في الجنوب الإيراني من شرقه إلى غربه. جغرافيا طالت الهجمات الأمريكية 4 محافظات إيرانية، هي هرمزجان وسيستان وبلوشستان وخوزستان وكرمان. محافظة هرمزجان الساحلية كانت الأكثر استهدافاً بحسب وسائل إعلام إيرانية أكدت ضرب جزر ومناطق بالقرب من مضيق هرمز مثل قشم وسيريك ولوان، فضلاً عن ضرب مركز المحافظة بندر عباس. وتعرض ميناء كونارك وتشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لضربات مكثفة. ولئن سكتت إيران عن تفاصيل المواقع والهدف من ضربها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إصابة مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. بنك الأهداف الأمريكية في إيران يبوح بالكثير، وهذا الكثير جاء مفصلاً في تصريح ترامب لقناة فوكس نيوز عقب الهجمات بأن الهدف الرئيسي هو أنظمة رادار كانت طهران تحاول إعادة بنائها، قائلاً إنهم لا يستطيعون رؤية شيء حالياً. ومن هنا نشأ مصطلح حرب التعمية، وهي بحسب الإدارة والجيش الأمريكيين منع إيران من تركيب منظومة المراقبة والاستطلاع بشكل مستمر وانتظار اقتراب استكمالها لضربها مجدداً. توازيها استراتيجية أخرى، ناقلة مقابل ناقلة. مسؤولون أمريكيون أكدوا لموقع أكسيوس مهاجمة ناقلتين نفط حكوميتين إيرانيتين للمرة الأولى ضمن سياسة جديدة أقرها ترامب، وهو ما قد يشي بتحول في مشهد الصراع، إذ تبدو هذه السياسة رداً صريحاً على تهديدات رئيس البرلمان الإيراني، إما الجميع أو لا أحد. حين صرح قاليباف بأنه إذا لم تصدر إيران نفطها فلن يتمكن أحد من بيع نفطه، لا يمكن إذن فهم خطة الجيش الأمريكي بمعزل عن مناطق نفوذ الحرس الثوري، وهي تمتد بحسب طهران من جبل مبارك إلى الفجيرة ومن جزيرة قشم إلى أم القيوين. تسيطر بحرية الحرس الثوري على مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به، وتعدهما ورقتها الرابحة في الحرب والتفاوض، وهو ما يفسر تركيز الهجمات الجوية أساساً على محيط جزيرتي قشم والارك ومدينة بندر عباس بهدف فتح المجال أمام الصواريخ الأمريكية. وهنا يبدو جلياً أن ترامب يحاول نزع ورقة هرمز من يد إيران عبر مسارات متوازية تجمع بين الحصار البحري والقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية. في المقابل أعلن الحرس الثوري قصف مواقع أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، وبينما يتوعد ترامب بأن الهجوم الأكبر في طور الإعداد، تقول طهران إن ردها المقبل سيكون أشد وأوسع وأكثر تدميرا.
1: الآن معنا في الاستوديو سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك

0: سيد ديلابينيا، ما الذي يعنيه تمديد مدة انتشار الوحدات الجوية في الشرق الأوسط عندما نتحدث عن سياق هذه الحرب؟
1: الولايات المتحدة دائما تتطلع نحو المستقبل والإمكانيات، التهديدات الموجودة ضد الولايات المتحدة. نحن ما زلنا نتحدث عن التموضع، وجيشنا دائما يسعى لأن يكون مستعدا لمواجهة أي تهديد. يبدو أن هذا التموضع سيستمر إلى ما وراء المدى القصير إلى المتوسط وما هو أبعد من ذلك. هذا من أجل إتمام الجاهزية وأن لا تكون هناك أي مفاجآت. هذا هو الوضع الطبيعي معنا. في أي وقت من الأوقات الجيش الأمريكي مستعد لأي حالة طوارئ في أي مكان في العالم، لكن الأمر بات أكثر وضوحا بسبب الوضع في الشرق الأوسط. لكن هذا أمر تقوم به الولايات المتحدة بشكل مستمر، ودائما تقيم ما يجري وتستعد له.
0: صحيفة وول ستريت جورنال تتحدث عن أن الرئيس دونالد ترامب نظر في خيارات من بينها توجيه ضربات مكثفة لإيران، لكن ذلك لم يحدث على الأقل حتى الآن. برأيك لماذا؟
1: الرئيس ترامب يمشي على جدوله الزمني، وهو لديه معلومات لا أحد غيره يمتلكها، وهو يقيم الأمور باعتباره القائد الأعلى. أنا متأكد من أنه يقيم خياراته. ما لا تريد أن تفعله أن تكون خطواتك مكشوفة ومتوقعة أمام عدوك. لهذا السبب الرئيس دائما يقيم كل الأدوات التي بحوزته، والرئيس ترامب يريد إنهاء هذا القضية من دون عمل عسكري، لكنه دائما قال إن العقوبات الاقتصادية إن لم تفعل فعلها هو مستعد للعودة إلى العمل العسكري. الولايات المتحدة لديها ركائز قوة وطنية أخرى بإمكان أن تستخدمها لتحقيق ما ترجوه من أهداف.
0: نعم، أنتقل إليك دكتور أصلاني. الرئيس دونالد ترامب ما زال يحافظ على خياراته العسكرية وعلى الضغط الاقتصادي في إيران. كيف ينظر إلى هذه الفترة؟ هل هي فترة توقف عن إحراز تقدم؟ هل مطالب النظام وأركان النظام بتقديم تفسيرات للإيرانيين بشأن طول هذه المدة الزمنية؟
1: أثناء الأزمة والصراع بين الولايات المتحدة وإيران رأينا مراحل مختلفة، وكل مرة تظهر مرحلة جديدة لكن ليست بالضرورة مشابهة لما سبقها. رأينا اختلافات في الوضع، رأينا ما يحدث سواء كان الأمر حصارا عسكريا أو حصارا بحريا أو عملا عسكريا. بالنسبة لإيران هذه رسائل مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات أو تحقيق سلام. لهذا السبب إيران تخطط لسيناريو الوضع الأسوأ، بأنه إذا ما تعرض البلد لأي هجوم عسكري عليهم، طبعا من خلال اغتيال القادة في الماضي حاولوا إعاقة آلية اتخاذ القرار من خلال اغتيال المرشد وكبار القادة العسكريين، لكن تم استبدال هؤلاء والنظام يستمر في عمله والتغيير لم يحدث. الآن يريدون استهداف المدنيين، يريدون استهداف السكان والعمود الفقري للنظام من خلال الحصار الاقتصادي، لكنهم يدركون أن هذا يستغرق وقتا وهو لا ينجح، وإيران متعودة على الضغط الاقتصادي. لكن إيران هذه المرة تأخذ بعين الاعتبار الحصار البحري. هم يريدون إضافة بعد آخر أو طبقة أخرى، وما يفعله الرئيس هو يفتح الباب أمام نزاع أوسع في المنطقة، وهذا ليس في صالح لا إيران ولا بقية المنطقة ولا حتى الولايات المتحدة على المدى البعيد. الولايات المتحدة ليست مستعدة لحرب إقليمية لاستهلاك صواريخها الاعتراضية. ما نراه إذن أن هناك فترات تبادل إطلاق النار بين الطرفين لا تصل إلى

0: حب إلى حرب كاملة لكنها تبقى في نطاق محدود، لكن لا ضمانات بأن الأمور ستبقى كما هي، فقد يكون هناك تصعيد بسبب خطأ في الحسابات أو شيء نراه يتوسع نطاق قوته ويكبر حجمه، بإمكانه أن يزداد من حدة الكثافة.
1: وبرأيك التأجيل للضربات أو إعادة النظر فيها من طرف الرئيس دونالد ترامب يعود إلى ماذا برأيك؟
0: من جهة هو يريد تفادي حرب إقليمية، لكن هذا لا يعني أنها لن تجابه بردود. هذا السجال العسكري سيستمر في رأيي في المستقبل. سنرى مناوشات بين الطرفين، أحيانا قد تستمر لفترة من الزمن ثم تستأنف ثم وهكذا دواليك. إذن هناك مزج بين الضغط الاقتصادي والعمل العسكري، وأحيانا تصعيد أكبر بين الطرفين.
1: وصلت الفكرة، لكن هل هذا جزء من محاولته الحفاظ على قواعد الاشتباك ذاتها لفترة طويلة من الزمن؟ لأنه يعتقد أن كلما طال هذا الوقت كانت للولايات المتحدة وضعية أفضل والإيرانيون يعانون أكثر.
0: الولايات المتحدة تريد الإبقاء على الوضع الراهن وإدخال آليات جديدة مثل مضيق هرمز أو البيئة الأمنية، إعادتها إلى الوضع الراهن السابق. إيران تقول هناك حقائق جديدة ظهرت والمنطقة لم تعد كما كانت، الأمور تغيرت. وأيضا هناك رسائل تأتي من بلدان مختلفة مثل الحلف الدفاع الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان، تبعث برسائل بأن المنطقة تنوع مصادر أمنها. إذا هناك حقائق جديدة تظهر، وعلينا أن نعيد الأمر إلى ماضيه، لكن الوضع يستمر كما هو. هذا كله قد يشهد تصعيد، وقد يصبح من المرجح حدوث حرب إقليمية، لأن استراتيجية الولايات المتحدة على المدى البعيد لا تسعى إلى السلام، وتريد الضغط العسكري والاقتصادي، لكن في النهاية في استراتيجية واشنطن لا يبدو أنها تتغير.
1: وأسألك عن استراتيجية واشنطن سيد ديلابينيا، هل واشنطن معنية بالحفاظ على هذا المستوى من الاشتباك وقواعده مع إيران على الأقل في هذه الفترة الزمنية لاستعادة الذخائر كما يقول الدكتور أصلاني، الصواريخ الاعتراضية وما إلى ذلك؟ هذا جزء، والجزء الآخر لمواصلة الضغط على الإيرانيين اقتصاديا.
0: رغبة الولايات المتحدة هو أن ترى إيران لا تمتلك سلاحا نوويا ولا تمتلك القدرة لتخصيب اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي. هذه هي النهاية التي تسعى لتحقيقها الولايات المتحدة. لكن في الوقت الحاضر إيران قررت أن نقطة ممارسة الضغط هو مضيق هرمز، ومضيق هرمز يجب أن يفتح، ولحين حدوث ذلك لن نستطيع التفاوض بشأن الملف النووي. إيران قالت إنها تريد تدويل هذه الأزمة ليس فقط من خلال مضيق هرمز، بل أيضا إغلاق باب المندب من خلال وكلائها. وأيضا قالوا كذلك إنهم يريدون توسيع نطاق الحرب لتكون إقليمية. هذه هي أهدافهم. نحن نتطلع إلى إعادة فتح مضيق هرمز، لأن إغلاقه سبب مشكلة ليس فقط للولايات المتحدة ولكن
1: وصلت الصورة، وعذرني على المقاطعة، لكن هل الوضع القائم يخدم الولايات المتحدة بذات الأدوات، ضغط اقتصادي وقواعد الاشتباك ذاتها الموجودة حاليا؟
0: إذا رأينا مدى فاعلية حملتنا من أجل إعادة فتح المضيق، لدينا مستوى لا يستهان به من النفط يتم عبوره اليوم عبر مضيق هرمز. وكعمل يائس إيران قررت إطلاق النار على ناقلتين كبيرتين كانتا خارج المضيق.

0: بس إيران هذه القدرة موقفها التفاوضي سيضعف. أضف إلى ذلك العقوبات الاقتصادية المفروض على إيران، هذا سيحتاج إلى المزيد من القوة من إيران، وإذا ما استخدمت إيران القوة العسكرية ستجابه بقوة عسكرية أمريكية. إذن ما نراه هو نريد تقليل الضرر الاقتصادي الذي تتسبب به إيران لجيرانها، والذي في النهاية سيوحد البلدان ضد إيران، لأن هذا أمر غير قابل للاستدامة على المدى البعيد. الشركاء في الخليج والولايات المتحدة سيخرجون بنوع من الأفعال التي تجعل إيران تفتح المضيق، ثم ننتقل إلى المفاوضات للتعامل مع كيفية إعادة إيران لتنضم إلى المجتمع الدولي، وأن تعطى القدرة لبيع نفطها في السوق الدولية وتحقق الرخاء الاقتصادي.
1: مستوطنين ومحاولة لسرقة أغنام الفلسطينيين، الشبان الفلسطينيين خرجوا للتصدي لهؤلاء المستوطنين الذين دخلوا بحماية كاملة من قبل القوات الإسرائيلية. الجيش أطلق النار ما أدى لإصابة فلسطينيين، على إثر ذلك أعلن لاحقا عن استشهادهم. أحد هؤلاء الشهداء هو فتى يبلغ من العمر 16 عاما، سيتم تشييع جثمانهم خلال الساعات القادمة في بلدة المغير وسط أو مسقط رأس الشهداء وسط الضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذت في مناطق الضفة الغربية. حتى الساعة أكثر من 17 فلسطينيا تم اعتقالهم خلال مداهمات واسعة طالت مدن طول كرم ونابلس، وكذلك وصولا إلى بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية. في مدينة نابلس تركز أيضا الاقتحام بمداهمة بلدة سباستيا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس، وتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لحملة اقتحامات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. أجري معهم تحقيق ميداني قبل أن يفرج عنهم لاحقا من قبل القوات الإسرائيلية، فيما عملت القوات على تفجير معمل ومخرطة لأحد الفلسطينيين في مخيم بلاطة إلى الشرق من مدينة نابلس، بدعوى أن هؤلاء الفلسطينيين يعملون على تصنيع السلاح كما يقول الجيش الإسرائيلي. هذه هي المخرطة الثانية التي يتم تدميرها بشكل كامل خلال 24 ساعة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى ما جرى في مدينة نابلس تحديدا الانتقال إلى مدينة الخليل وبيت لحم في بلدة إذنة إلى الجنوب من الخليل، حيث تم اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا من بينهم صحفي تم التحقيق معهم ميدانيا من قبل القوات الإسرائيلية قبل أن يفرج عن بعضهم لاحقا. ويتم أو يبقي الاحتلال الإسرائيلي على البعض الآخر رهن الاعتقال. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع اقتحامات وتنفيذ اعتقالات في بيت لحم إلى الجنوب من الضفة الغربية. هذا التصعيد ينظر إليه فلسطينيا على أنه مزيد من مفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، إضافة إلى تهجيرهم عن أرضهم على وقع عمليات التجريف التي تقع يوميا في مناطق الضفة الغربية.
2: شكرا جزيلا لك ليث جعار مراسل الجزيرة، كنت معنا من طول كرم. في لبنان يواجه الطلبة في جنوبي البلاد تحديات كبيرة مع بدء العام الدراسي الجديد، ووجد أهالي الطلبة أنفسهم أمام خيارات صعبة، إما الإبقاء على تسجيل أبنائهم في مدارسهم التي يقع بعضها ضمن نطاق التصعيد الإسرائيلي، أو الانتقال إلى أماكن آمنة.
3: تخشى ميساء على مستقبل ابنتها التعليمي، فالحرب الإسرائيلية على لبنان عطلت العام الدراسي الماضي، والعقبات تحيط بالسنة الدراسية المقبلة نتيجة استمرار التصعيد في منطقة سكن العائلة في النباطي جنوباً. هامش الخيارات ضيق، إما البقاء ومواجهة المخاطر الأمنية أو الانتقال إلى مناطق آمنة وتأمين تكلفة سكن بديل.
4: ومنا عارفين حالنا ومنا نستقر، يعني نحن ما عم ننام بالليل من الضربات ومن القصف، يعني إذا التلميذ كل الليل مش نايم كيف الصبح بده يفيق على مدرسته وكيف بده يستوعب الدرس بالمدرسة؟ فالوضع كتير صعب وبعدنا محتارين منستقر هون ولا منطلع برات النبطية ولا بعدنا مش عارفين حالنا شو بدنا نعمل.
3: هجر طلاب جنوب لبنان صفوفهم مطلع مارس الماضي مع اندلاع الحرب، ومصير تحصيلهم العلمي أصبح معلقا على مسار المواجهات العسكرية. وبينما اختارت إدارات بعض المدارس الخاصة الإقفال في انتظار تبلور صورة الأوضاع، انكبت مدارس أخرى على ترميم ما يمكن ترميمه لاستقبال الطلاب.

0: وتتمثل العقبات في استمرار التصعيد الإسرائيلي وغياب الخطط الحكومية لإعادة الأعمار الشامل.
1: في كتير ناس هلأ نية منهم موجودين بالنبطية مثلا، وهيدا صعوبة تانية من وجهها أنه يا ترى طلابنا رح يجوا، مع أنه قديش متعلقين بهالمدرسة وقديش بحبوا هالمدرسة، ونحن كمان منحبهم وما منحب نخسر ولا تلميذ من عنا، بس الوضع الأمني ما عم بيسمح لهم أنهم يرجعوا على المنطقة.
0: أما المدارس الحكومية فتحول أغلبها إلى ملاجئ لنازحين من القرى المحتلة. في مدينة صور مثلاً 10 مدارس سينقل النازحون منها إلى مراكز إيواء بديلة لتأمين عودة الطلاب وفق خطة رسمية.
2: الخطة أنه نحن كل ما يخلص مركز إيواء من المراكز الدائمة نفضي مدرسة من المدارس الموجودة، ننقل الناس النازحة عليها، بس عم نجرب نأمن الأماكن الدائمة تكون أماكن ملائمة ومناسبة للإقامة الدائمة للناس اللي هي كلها جاي من القرى الحدودية، من المرجعيون بنت جبال، من قرى 14 ضيعة وقضاء سور اللي هم محتلين.
0: دمر الجيش الإسرائيلي مدارس ودور تعليم، لكن لا قدرة بعد على إجراء تقييم وحصر نهائي للأضرار بسبب استمرار احتلال بلدات جنوبية، كما أن التعامل مع الأضرار التي لحقت بالمدارس في القرى الأخرى يبدو معقدا بسبب غياب التمويل وارتباطه بشروط سياسية على الحكومة من الجهات الدولية بشأن السلاح وانتشار الجيش اللبناني.
3: لا ينتظم مسار التعليم في ظل انعدام الأمن والأمان، هذه معادلة يدركها الأهالي في جنوب لبنان، وهي تؤرقهم لارتباطها بحياة أبنائهم. والاضطرابات التي يشهدها ملف التعليم هنا ما هي إلا جزء من تأثيرات الحرب الإسرائيلية الأخيرة والتصعيد المستمر، بما يؤثر على مستقبل جيل بأكمله. جوني تانيوس، الجزيرة، مدينة النبطية، جنوبية لبنان.
4: إلى السودان الآن، وفي آخر التطورات الميدانية أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين في استهداف قوات الدعم السريع قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة كانت في طريقها إلى كادغلي بولاية جنوب كردفان. من أم درمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. أهلا بك، لو تطلعنا على التفاصيل وآخر المستجدات.
5: نعم، التفاصيل هو أن بحسب المصادر فإن قوات الدعم السريع تقوم باستهداف هذه المناطق الاستراتيجية، سواء كان مدينة الدلنج أو الطريق الرابط بين الدلنج ومدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وبالتالي هذا الحادث الذي وقع هو أن بحسب شبكة الأطباء أن استهداف من طائرة مسيرة حربية تتبع لقوات الدعم السريع على قافلة إنسانية، من المفترض أن تكون لهذه القافلة بحسب تلك المصادر حصانة تمكنها من الذهاب إلى المتضررين في مدينة كادوغلي ونقل المساعدات، ولكن هذا الحادث أدى إلى تدمير الشاحنة وكذلك إلى مقتل شخصين كانوا في هذه القافلة. أعتقد أن هجمات قوات الدعم السريع المتكررة في هذه المنطقة دائما ما تتحدث فيها المنظمات الأممية وتدعو إلى وقف هذه الهجمات، سواء كان على قوافل إنسانية أو على حتى على مناطق مدنية داخل مدينة الدلنج أو في مدينة كادوغلي. بالإضافة إلى أن هذا التصعيد ما يزال مستمر، سواء كان في الهجوم من قوات الدعم السريع الذي كان قبل يومين على مناطق في شمال كردفان أو حتى على مناطق في ولاية النيل الأزرق، والتصعيد العسكري المستمر في ولاية النيل الأزرق في جنوب هذه الولاية، مما أدى إلى انعكاسات إنسانية كبيرة، سواء كان إلى نزوح أعداد كبيرة أو حتى إلى نقص الغذاء والمؤن، والأوضاع التي شاهدناها أيضا لعدد كبير من النازحين وصلوا إلى مدينة أم درمان من شمال كردفان، أوضاع قاسية متدهورة، وصلوا دون أن يكون معهم أي نوع من الممتلكات، معهم عدد كبير من الأطفال. نحن نتحدث عن أعداد مهولة من الأطفال كانوا لا يتلقون التعليم خلال طوال هذه الفترات في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ووصلوا هنا نازحين أيضا ليست هنالك أيضا لهم مدارس. نحن نتحدث عن أوضاع سواء كان إنسانية بفقدان العلاج والغذاء وكذلك المأوى، أو حتى بالنسبة للأطفال الذين يواجهون

0: تحديات كبيرة بفقدان جيل كامل فرصة التعليم. الأمم المتحدة تتحدث عن أن هنالك أكثر من 200 ألف نزحوا خلال التسعة أشهر الماضية من شمال كردفان، وتتحدث عن أكثر من 8 مليون طفل هم الآن خارج أسوار المدارس، وخاصة في إقليم دارفور هنالك أعداد كبيرة من الأطفال حرموا من التعليم.
1: الطاهر المرضي كنت معنا من أم درمان. نبقى في السودان، حيث يواجه آلاف الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق حرمانا متزايدا من التعليم، ويعاني الطلبة صعوبات كبيرة مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل غياب المدارس وشح الإمكانات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم أن لديها خطة لتعليم الأطفال النازحين، لكنها تواجه بعض التحديات.
2: عام مضى ولم يتمكن آدم من إلحاق أطفاله بالمدرسة، عام آخر ينقضي من أعمارهم، فيما يضاف الحرمان من التعليم إلى قائمة طويلة من أشياء سلبتهم إياها رحلة النزوح.
3: ما لقينا مساعدة عشان إنه نقدر نجمعهم نوديهم التعليم، يعني جزء منهم قاعدين وجزء منهم هسه مشوا من الليب بتاعهم برا، جزء منهم فاتوا الميات لاعبين ساكت ما في مدارس.
2: في هذا المخيم الذي يؤوي أكثر من 20 ألف نازح يعيش نحو 4 آلاف طفل خارج إطار التعليم بحسب لجنة المخيم، فلا مدرسة هنا تستقبلهم ولا مقاعد ينتظرون خلفها بداية عام دراسي جديد. فقط تحت الأشجار يحاول بعض المتطوعين من النازحين أن يمنحوا الأطفال ما تيسر من معرفة، درس بسيط في مكان لا يشبه المدرسة، وأمل صغير في واقع أطفأت الحرب كثيرا من أنواره.
4: دي الأطفال احنا مندرس يمسح الشجرة، لا عندنا صبورة ولا عندنا طباشير ولا كراسات ولا عندهم أدوات بتاع مدرسة، معلمين ما في جات. أنا متطوعة جيت أدرسهم عشان هم لاقين برنامج بتاع مدرسة.
2: ومع اتساع موجات النزوح في إقليم النيل الأزرق لم يعد التعليم طرفا مؤجلا بالنسبة للأسر النازحة، بل أصبح هاجسا يثقل كاهلها. هنا تتشارك بعض الأسر مدارس تواصل دوامها اليومية في محافظة الروسيرس، ففي ظل موجات النزوح المستمرة باتت هذه الفصول الدراسية ملاذا للنازحين مساء بعد انقضاء اليوم الدراسي. وتقول وزارة التربية في حكومة الإقليم إنها وضعت خطة تعالج من خلالها استيعاب أطفال النازحين، لكنها تقر في الوقت نفسه بحجم التحديات التي تواجهها في ظل ضعف إمكاناتها.
5: لدينا يعني جهود كبيرة مبذولة مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، خاصة الإخوة في اليونيسيف عبر منظمة نورت، وساعين في أنه نوفر فصول دراسية يعني بشبه مواد محلية.
2: مع استمرار التدفقات اليومية للنازحين تتسع المخاوف على مستقبل جيل كامل من الأطفال، جيل قد تطول به رحلة النزوح فيجد نفسه أمام مستقبل مجهول بعدما حرم من أبسط حق كان يفترض أن يبدأ منه بناء ذلك المستقبل. في مخيمات النزوح يجد بعض الأطفال فرصة للتعلم ولو تحت شجرة أو في مساحة صغيرة، لكن الأغلبية ما زالت تواجه حرمانا آخر لا يقل قسوة عن فقدان البيت والأمان، إنه الحرمان من التعليم. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيمات النزوح بالنيل الأزرق، الدمازين.
1: والآن معنا من أم درمان البروفيسور فيصل عبد الوهاب، عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم. أهلا بك. أولا برأيك ما هي تبعات هذا الغياب لهذا العدد من الطلبة عن الصفوف الدراسية على أهلهم وأيضا على المجتمع؟
6: ما واضح الصوت.
1: نعم، أكرر السؤال مرة أخرى إذا لم تكن قد سمعتني في المرة الأولى. نتحدث هنا عن أزمة لهؤلاء الطلبة، وفقا لتقرير الزميل هيثم يتحدث عن هذا المخيم الذي يؤوي أكثر من 20 ألف طفل. هناك على الأقل نحو 4 آلاف من هؤلاء يتغيبون عن الصفوف الدراسية في سياق في بلد تعيش فيه أزمة نزوح بفعل هذه الحرب. إن كان البروفيسور فيصل عبد الوهاب يستمع إلينا أو وصلته الإشارة، وهو عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم، هذا جزء أيضا من استمرار هذه الأزمة لهؤلاء الطلبة بعد عام كامل بعضهم لم يتمكن من الالتحاق بالصفوف الدراسية. وهذه الأزمة تأتي في سياق واحد، هو الأزمة في السودان وتبعات هذه الأزمة على الأطفال. هذه الصور أيضا لبعض مخيمات النزوح الموجودة في تلك المنطقة، تحديدا في إقليم النيل الأزرق، العشرات ومئات الأطفال يصلون يوميا إلى مخيمات النزوح هذه، بعضهم يلجأ كما تظهر الصورة للدراسة في الخارج لكن بتعليم غير ممنهج. وهناك حاجة وتحديات حقيقة تحدث عنها التقرير لإلحاق هؤلاء الأطفال بمدارسهم، بعضهم لم يتوجه إلى المدارس لمدة عام كامل، جزء من الأزمة الإنسانية الموجودة في السودان بفعل الحرب المستمرة، وبطبيعة الحال يدفع هؤلاء ثمنا باهظا. نحاول استطلاع هذا سواء من خلال التقرير للزميل هيثم أو حتى متابعة ذلك مع البروفيسور في جامعة الخرطوم وهو عميد كلية التربية. انعكاسات كبيرة للحرب في السودان، وهذه الانعكاسات تأتي تلقي بظلالها أيضا على هؤلاء الطلبة الذين يتكبدون أولا رحلة النزوح وبعد ذلك يصلون إلى هذه المخيمات، وبطبيعة الحال تستمر هذه الأزمة في مرافق مختلفة من بينها أزمة الغذاء، المياه، وأيضا أزمة التعليم. قد نعود إلى البروفيسور فيصل عبد الوهاب لاحقا. الآن إلى التطورات الميدانية للحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 135 مسيرة روسية الليلة الماضية فوق مناطق عدة. من جهته أعلن حاكم زاباروجيا مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بمسيرة روسية استهدف سيارة. كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 17 شخصا إثر هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في أوديسا جنوب البلاد. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية أكثر من 400 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد. من موسكو رحب بمدير مكتب الجزيرة زاور شاوج، ومعنا من ميكولايف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أبدأ من موسكو أولا ونتوقف معك زاور عند تفاصيل هذه الهجمات الأوكرانية وما تقوله السلطات الرسمية بشأنها.
6: نعم، هي ربما تأتي على ردا على الهجمات الروسية المتواصلة والصيف الطويل من الهجمات المتبادلة بين الطرفين. ربما أبدأ ببيان وزارة الدفاع الذي أكد اليوم استهداف ميناء أوديسا بشكل يومي متكرر وإصابة سفينتي شحن. تقول وزارة الدفاع إنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى الجانب الأوكراني، إضافة إلى استهداف مركز لوجستي في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. أما هنا في روسيا فالمسيرات أصبحت مشهدا يوميا رغم تراجع ربما زخمها عن الأسابيع الماضية. اليوم بحسب عمدة العاصمة الروسية موسكو أكثر من 90 مسيرة تم إسقاطها وهي في طريقها إلى موسكو. لم تصل أي مسيرة إلى موسكو، لكن يبدو أن نصف هذه المسيرات تم إسقاطها في ضواحي العاصمة أي في مقاطعة موسكو في عدة مدن من مقاطعة موسكو. بعض هذه المسيرات سقط أو أشلاؤها على مباني سكنية، اشتعلت النيران في 4 مباني سكنية في مدن مختلفة بالمقاطعة دون أن تلحق إصابات بشرية، وسقطت أشلاء إحدى المسيرات على منشأة صناعية لم تحددها حكومة مقاطعة موسكو، وقالت أن الحريق اندلع على أرض هذه المنشأة دون إلحاق أضرار. ولكن من الواضح أن الآن زخم ربما هذا ما نلاحظه في الأيام الأخيرة، أن المسيرات لم تعد تستهدف أو لم تعد تصل ربما إلى المنشآت اللوجستية، إلى مستودعات التجارة الإلكترونية، إلى منشآت الطاقة النفطية في روسيا، مصافي النفط. وربما هذا يعود إلى ما قاله نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم، أن المنشآت النفطية، المنشآت اللوجستية بدأت تنفق الأموال من أجل التحصينات مقابل المسيرات. يبدو أن هناك عملية تحصين ودفاعات جوية تنشر في محيط هذه المنشآت، تمولها الشركات الخاصة بطبيعة الحال، كون معظم المنشآت النفطية هي تعود لشركات خاصة وليست لشركات حكومية. كذلك الأمر متعلق بشركات التجارة الإلكترونية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي أن ربما هذا مكلف بالنسبة للقطاع الخاص للشركات، ولكن التكلفة ستبقى أقل من استهدافها. نعم.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شاوج. وننتقل الآن إلى ميكولايف مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أيضا نسأل عن السياق الذي نشهد فيه تصاعدا لاستخدام المسيرات أيضا من طرف أوكرانيا.
7: نعم، بالنسبة للطرف الأوكراني كانت هناك يعني تحذيرات صدرت عن أكثر من مسؤول أوكراني، من أبرزهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، من أن المجال الجوي الروسي لن يكون آمنا في الأيام المقبلة. وهو قال يعني حذر بوضوح شركات الطيران وشركات التأمين على رحلات الطيران من أن هناك خطرا كبيرا من وجود مسيرات كثيرة في الأجواء الروسية، ولكنه قال إن أوكرانيا لا تستهدف الطيران المدني بشكل متعمد، ولكنها تحذر من هذا الخطر. وهذا يعني أن أوكرانيا تخطط لزيادة كبيرة في أعداد الطائرات المسيرة التي سترسلها إلى الأجواء الروسية، سيما في أجواء المطارات. لكن دعني أحدث الأخبار التي وردتنا من السلطات الأوكرانية بخصوص الإصابات والمسيرات التي هاجمت أوكرانيا خلال الساعة 24 الأخيرة. أوكرانيا تتحدث عن أن روسيا أطلقت حوالي 163 مسيرة، تم إسقاط 135 منها. نصف المسيرات التي وصلت إلى أوكرانيا هي مزودة بمحركات نفاثة، وبالتالي سرعتها عالية، وتجد أوكرانيا صعوبة كبيرة في التصدي لها بعكس باقي أنواع المسيرات. هناك عدد كبير من الإصابات، سيما في أوديسا 17 إصابة، وفي خرسون 16 إصابة، إضافة إلى قتيل واحد. وهناك هجمات أيضا في مناطق دونيسك وزاباروجيا ودنيبرو بتروفسك ومناطق أخرى من أوكرانيا. نعم. حتى في غرب أوكرانيا، وهذه مناطق لا تستهدف. شكرا. كثيرا من قبل القوات الروسية.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، كنت معنا من ميكولايف الأوكرانية. نعود إلى أزمة التعليم في إقليم النيل الأزرق في السودان. معنا من أم درمان البروفيسور فيصل عبد الوهاب، عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم. لو تحدثنا أستاذ فيصل عن تبعات هذه الأزمة على هؤلاء الأطفال.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وسلم على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد تبع بإحسان إلى يوم الدين. بداية الشكر لقناة الجزيرة التي تهتم بأمر السودان وحرب السودان والتعليم وملف التعليم. حقيقة هذه الحرب هي حرب كانت يعني مدمرة وآثار سيئة جدا على السودان عموما في كل الولايات. ويمكن التقارير الأولى الأولية اللي كان بيشير لأنه أكثر من 19 مليون طفل أصبحوا يعني بسبب النزوح وسبب الحرب توقفوا عن المدارس تماما، لأنه كل التعليم في بداية الحرب توقف تماما. الأرقام الأخيرة بتشير لأنه حوالي 8 مليون طفل. حقيقة الحرب الآن هي انزوت في مناطق دارفور ومناطق كردفان، ولايات كردفان ولايات دارفور وولاية النيل الأزرق، بسبب الحرب اللي هي في المناطق الحدودية على شرق السودان. ده أدى لأنه تكون في نزوح كبير جدا جدا من هؤلاء الأطفال، وأصبحوا في خارج سن التمدرس. الحقيقة يمكن الولايات الآمنة الوضع الآن بقى أفضل، اللي هو بعد اللي هو طبعا طرد الميليشيا اللي هي الدعم السريع من الخرطوم ومن الجزيرة. التعليم بدأ، اللي هي الوزارة اللي هي خرجت اللي هي جاءت من بورسودان الى الخرطوم، الوزاره الاتحاديه والوزارات الولائيه اهتموا بملف التعليم، لكن تظل الاثار كبيره جدا جدا. يعني اولا يعني ليس يعني الدمار على المباني فقط، سواء كان في النيل الازرق، سواء كان في كردفان، في دافوس، في كل المناطق.
1: طيب.
8: المباني ذات نفسها، المباني اصبحت هي يعني دور ايواء.
1: نعم، وهذه الازمه
8: يعني اصبحت في النيل الازرق
1: ما في معلومات البشري وايضا المرافق. اعذرني على المقاطعه، لكن كتربوي ما هو المخرج برايك؟ والولايات والجهات الرسميه تقول انها تسعى لكنها تواجه تحديات، ما هو المخرج من هذه الأزمة وكيف هو الطريق للعلاج؟
8: نعم شكرا جزيلا. المخرج هو أولا طبعا في ولاية النيل الأزرق اللي هو في الدمازين وفي الرصيص في هذه المدن، يجب أنه الدولة اللي هي وزارة التعليم الولائية يعني يكون في اهتمام واستقطاب يعني المال لفتح المدارس، حتى انه المناطق اللي هي المدن الامنه، لانه هسه مناطق كرمك وقيسان الاطفال كلهم نزحوا.
1: نعم.
8: اللي هي التعليم الحكومي. هنالك ايضا جهود امميه يعني في من اليونيسيف، من يعني عدد من المنظمات ممكن يكون في استقطاب لعمل مراكز تعليم اللي هي بطريقة أخرى. طبعا في جهود لكن الجهود ضعيفة زي ما أنا شاهدت في التقرير بتاعكم اللي هي.
1: نعم. بين جانبين، الجانب الحكومي وأيضا المؤسسات الأممية. أعذرني على المقاطعة لضيق الوقت. البروفيسور فيصل عبد الوهاب عميد كلية التربية بجامعة الخرطوم، شكرا جزيلا لك. في نيبال نقل مراسل الجزيرة عن إدارة عمليات الكوارث أن عدد قتل الفيضانات ارتفع إلى 1204 بالإضافة إلى أكثر من 4200 مفقود. هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض. معنا من محيط نهر تريشولي شمال نيبال مراسل الجزيرة حسان مسعود. حسان، ما الذي ترصده من مشاهدات عقب هذه الكارثة؟
9: نعم، أنا سأبدأ من آخر التطورات. نشاهد الآن فرق من الجيش النيبالي وصلت في هذه الأثناء إلى المكان في محاولة هي تبدو وكأنها محاولة يائسة، لكنها مساع متواصلة من قبل فرق الإنقاذ للبحث عن أي وطمرت الرمال وطمرت هذه الوحول الكثير من الناس تحت الأنقاض وتحت هذه المناطق التي باتت مغمورة بشكل شبه كامل في هذه المنطقة.
1: نعم.
9: السلطات تتحدث عن ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من 4200، وهذا يشير إلى أن الحصيلة النهائية يمكن أن تزيد عن 5400 قتيل نتيجة لهذا الواقع الصعب والمعقد هنا في شمالي النيبال.
1: حسان مسعود مراسل الجزيرة كنت معنا من محيط تريشولي في نيبال، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.
10: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
11: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
12: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
13: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
11: نفكك تفاصيله.
12: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
11: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
14: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
15: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
16: كلا هذا لم يحصل.
11: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
17: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
11: لإيضاح المعنى.
18: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
11: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
19: قارع الهوى يا جماعة.
20: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
21: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
22: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
23: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
24: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
25: ماذا عن حسابات
0: الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت.
23: أمام السلطة تحديات كبيرة.
2: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
3: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
4: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الثلاثاء على إيران بالعنيف جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. وفي الكويت، قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. من جانبها، استنكرت الخارجية الكويتية تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مشيرة إلى أن اعتداءات إيران تعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة. وأكدت الخارجية احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لهيا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. البداية من واشنطن معك محمد، والتفاعلات هناك من الإدارة الأمريكية بعد جولة التصعيد الأخيرة وما تلاها من تصريحات.
3: نعم جعفر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على أن يظهر أنه ليس على عجلة من أمره، أنه مرتاح للوضع في مضيق هرمز ويصفه بالجيد جدا. يقول إن هناك سيطرة شبه مطلقة للولايات المتحدة على مضيق هرمز، وكذلك النظام الإيراني ينهار على وقع الضربات الاقتصادية على وجه التحديد، العقوبات الاقتصادية وكذلك الحصار البحري المشدد. ما هو مؤكد أنه ما من نهاية قريبة لهذه الحرب في الأفق في نظر الإدارة الأمريكية، هذا ما نقرأه من التصريحات والتسريبات التي تنقلها تقارير صحفية أمريكية. تقرير وول ستريت جورنال يشير إلى أن وزير الحرب بيت هيكسيث قرر تمديد نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى العام 2027، تمديد عام إضافي. تقول الصحيفة إنه مؤشر قوي على أن هذه الحرب ينظر لها في الدوائر العسكرية الأمريكية إلى أنها ستستمر. هذا يعني 50,000 جندي سيبقون في المنطقة، 19 سفينة حربية، مقاتلات وقوات مشاة بحرية. هذه المقدرات والأصول العسكرية الأمريكية التي أثير الكثير من الحديث والجدل بشأن مدة انتشارها وإطالة أمد هذه الحرب وتأثيرها على جاهزية القوات الأمريكية في مناطق ومسارح أخرى من العالم. أيضا وول ستريت جورنال نقلت عن المصادر المطلعة أن إحاطات قدمت للرئيس الأمريكي الشهر الماضي بشأن خيارات عسكرية إضافية، من بين ما قدم له تكثيف الغارات الجوية، هذا واحد. اثنان، عمليات إنزال بري في جزر إيرانية في محيط مضيق هرمز، وكذلك قصف جبل الفأس، موقع في جبل الفأس شديد التحصين، يعتقد أن لإيران مقدرات نووية فيه. كييف، ولكن هذه الخيارات ربما تبنى بعض الغارات الجوية الرئيس الأمريكي، ولكن الخيارات الأخرى لم تذهب موضع التنفيذ لحسابات سياسية أيضا تلقي بثقلها على قرارات الرئيس الأمريكي. وقد نقلت رويترز عن 4 مصادر في البيت الأبيض أن هناك فريقا داخل الإدارة الأمريكية يريد التخفيف من حرارة هذه المواجهة مع إيران الآن، خفض العمليات العسكرية قدر ما أمكن، ويقود هذا الفريق نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، والحجة والعلة لذلك هو موعد الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي القريبة في 3 نوفمبر بعد 2 شهر بالضبط. هؤلاء يعتقدون أن أي تصعيد في العمليات العسكرية مع إيران قد يقلل من حظوظ الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، ويريدون إبعاد الحرب عن عناوين الأخبار في هذه المرحلة بالتحديد، خاصة مع ارتفاع أسعار البنزين ومع مأزق عدم وجود استراتيجية خروج من هذه الحرب والتكلفة المستمرة لها. ولذلك هم يفضلون أن تعتمد الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر في هذه المرحلة على العقوبات الاقتصادية وأن تتجنب تصعيدا في المواجهة. ولكن الرئيس ترامب دائما يقول، وقد قال خلال الساعات الماضية أيضا بعد الموجة التي استهدفت فيها القيادة المركزية الأمريكية 100 هدف كما قالت أو كما قال مسؤولون أمريكيون لأكسيوس، يجدد ويقول إنه جاهز دائما لضرب المقدرات الإيرانية وأي محاولة إيرانية للتأثير على مضيق هرمز، والمضيق هو العقد الأساس، أي تدخل عسكري سيكون بداعي الحفاظ على السيطرة الأمريكية التي يتحدث عنها باستمرار الرئيس الأمريكي في مضيق هرمز، وحرمان إيران من استخدام هذا المضيق كورقة ضغط. وكنا قد سمعنا أيضا من وزير الخزانة الأمريكي بأن هذا المضيق سيتحول خلال 2 سنين إلى مجرد مسطح مائي لا قيمة استراتيجية له. إذن الأمر لا يقتصر على الأمد القصير، على الأشهر القليلة المقبلة. الولايات المتحدة تفكر بشكل استراتيجي فيما حدث خلال فترة هذه الحرب والأشهر الماضية في هذا المضيق، من تعطيل للإمدادات ومن اضطرابات أحدثتها إيران بحكم الجغرافيا فقط، رغم كل الضرب والخسائر التي لحقت بقدراتها العسكرية التقليدية، يريدون نزع هذه الورقة تماما من إيران. لذلك تفهم التدخلات العسكرية التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية الأحد والثلاثاء على هذا الأساس، وستظل كذلك كلما دعت الحاجة، كلما رأت الولايات المتحدة أن هناك محاولة من إيران لإعادة ترميم على الأقل قدراتها في الرصد والمراقبة والرادارات وتحديدا زرع الألغام البحرية، سيكون هناك هجمات أمريكية أخرى. ولكن يريد الحفاظ على هذه الوتيرة المنخفضة لحسابات انتخابية خالصة. وما قالته صحيفة الول ستريت جورنال نقلا عن المصادر بأنه ستعاد دراسة إمكانية توسيع نطاق العمليات العسكرية مرة أخرى بعد 3 نوفمبر. لذلك يبقى هذا الخيار قائما، وعلى هذا الأساس يفهم لماذا يمدد وزير الحرب انتشار قواته في الشرق الأوسط.
2: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. أتحول الآن إلى طهران ومراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. كما سمعنا من محمد المدهون، رانيا، ما من نهاية قريبة في الأفق حسب ما يستشف من التصريحات الأمريكية، فكيف هي ردود الفعل الإيرانية؟
4: نعم جعفر، يعني يمكن القول أن إيران تتعامل مع التطورات والتصعيد مع الولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز على عدة مستويات. المستوى الأول هو مواصلة إدانة هذه الهجمات الأمريكية الأخيرة على المحافظات الجنوبية، وفي هذا السياق وجهت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة رسالتين إلى الأمم المتحدة، أمين العام للأمم المتحدة وأيضا رئيس مجلس الأمن، تدين فيه الهجمات على المدنيين وخاصة حفر زفاف في سيريك، وتعتبر أن هذه الهجمات هي انتهاكات واضحة للقوانين الدولية الإنسانية، وأيضا تعتبرها جريمة حرب بحسب ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة. وتؤكد وزارة الخارجية في هذا الإطار أيضا أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو يعني انتهاك للقوانين الدولية، وتؤكد على أنها ردت في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وتؤكد على عزم البلاد عن الدفاع عن استقلالها وأمنها، كما أكد الحرس الثوري أو طالب المسؤولين الأمريكيين بالأحرى أن عليهم الرد على ما وصفه بسجلهم الأسود في استهداف حفلات الزفاف طوال السنوات الماضية في أنحاء مختلفة من العالم. وفي هذا الإطار أيضا يمكن

0: قول أن هناك مستوى آخر يعني تسوقه إيران، وهو يعني القيام بتحذير الولايات المتحدة من شن أي هجوم آخر. نائب قائد الحرس الثوري العميد أو اللواء مصطفى أيزدي قال أن إيران سترد على أي هجوم بقوة كبيرة، أكد على أن الإنتاج التسليحي الإيراني مستمر وبأكثر من الحاجة الإيرانية، سواء فيما يتعلق بالصواريخ أو المسيرات، كما أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها في الدفاعات الجوية بما يتناسب مع التطورات والتحديات. هذا بالإضافة إلى تأكيد قائد القوات البرية في الجيش أن قواته متواجدة في الحدود وستتواجد في أي مكان تقتضيه المصلحة الإيرانية. هذه التحذيرات أو المواقف العسكرية يعني يمكن القول أن طهران تسعى من خلالها توجيه تحذيرات وتعزيز عملية الردع لمنع تكرار هذه الهجمات كما تقول المستويات العسكرية الإيرانية. ولكن هل هذا يعني أن إيران تسعى للتصعيد؟ فيما يبدو أن المستويات الإيرانية لا تسعى للتصعيد، خاصة وأننا شهدنا أن عمليات الرد الإيرانية على الهجمات الأخيرة الأمريكية كانت في إطار التصعيد المحسوب، وأنه لا توجد هناك رغبة فيما يبدو في التصعيد أكثر من ذلك. وهذا ما يتم التأكيد عليه من خلال دعوة المستويات السياسية في إيران الولايات المتحدة إلى العودة لمذكرة التفاهم، وذلك من أجل إعادة فتح مضيق هرمز. ترى يعني المستويات الإيرانية، وتحدثنا بالتحديد عن محمد باقر غاليبوف رئيس البرلمان الإيراني، أن السبيل الوحيد أمام واشنطن هو تنفيذ شروط إيران وتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم، وبذلك يمكن القول أن طهران تحصر الولايات المتحدة في خانة المذكرة وأن عليها تنفيذها من أجل خفض التصعيد، باعتبار أن لا توجد هناك حلول أخرى سواء اقتصادية أو عسكرية.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. وفي أعقاب موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، نسلط الضوء على خريطة الضربات الأمريكية واستراتيجياتها العسكرية لمواجهة السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
2: هدد بضربهم بقوة ثم بشدة وفعل ذلك. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهج القوة العسكرية ضد إيران، لا خطابا فقط ولكن أفعالا. عمل عسكري يبدو أنه من المنظور الأمريكي لا يتعارض مع الفعل الدبلوماسي، بل ربما يدعم حظوظه ويعزز أوراقه. أكثر من 100 ضربة وهدف في الجنوب الإيراني من شرقه إلى غربه. جغرافيا طالت الهجمات الأمريكية 4 محافظات إيرانية، هي هرمزجان وسيستان وبلوشستان وخوزستان وكرمان. محافظة هرمزجان الساحلية كانت الأكثر استهدافا بحسب وسائل إعلام إيرانية أكدت ضرب جزر ومناطق بالقرب من مضيق هرمز مثل قشم وسيريك ولوان، فضلا عن ضرب مركز المحافظة بندر عباس. وتعرض ميناء كونرك وتشابهار في محافظة سيستان وبلوشستان لضربات مكثفة. ولئن سكتت إيران عن تفاصيل المواقع والهدف من ضربها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إصابة مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. بنك الأهداف الأمريكية في إيران يبوح بالكثير، وهذا الكثير جاء مفصلاً في تصريح ترامب لقناة فوكس نيوز عقب الهجمات بأن الهدف الرئيسي هو أنظمة رادار كانت طهران تحاول إعادة بنائها، قائلاً إنهم لا يستطيعون رؤية شيء حالياً. ومن هنا نشأ مصطلح حرب التعمية، وهي بحسب الإدارة والجيش الأمريكيين منع إيران من تركيب منظومة المراقبة والاستطلاع بشكل مستمر وانتظار اقتراب استكمالها لضربها مجدداً. توازيها استراتيجية أخرى ناقلة مقابل ناقلة. مسؤولون أمريكيون أكدوا لموقع أكسيوس مهاجمة ناقلتي نفط حكوميتين إيرانيتين للمرة الأولى ضمن سياسة جديدة أقرها ترامب، وهو ما قد يشي بتحول في مشهد الصراع، إذ تبدو هذه السياسة رداً صريحاً على تهديدات رئيس البرلمان الإيراني، إما الجميع أو لا أحد، حين صرح قاليباف بأنه إذا لم تصدر إيران نفطها فلن يتمكن أحد من بيع نفطه.

0: لا يمكن إذن فهم خطة الجيش الأمريكي بمعزل عن مناطق نفوذ الحرس الثوري، وهي تمتد بحسب طهران من جبل مبارك إلى الفجيرة ومن جزيرة قشم إلى أم القيوين. تسيطر بحرية الحرس الثوري على مضيق هرمز والمنطقة المحيطة به، وتعدهما ورقتها الرابحة في الحرب والتفاوض، وهو ما يفسر تركيز الهجمات الجوية أساساً على محيط جزيرتي قشم ولارك ومدينة بندر عباس بهدف فتح المجال أمام الصواريخ الأمريكية. وهنا يبدو جلياً أن ترامب يحاول نزع ورقة هرمز من يد إيران عبر مسارات متوازية تجمع بين الحصار البحري والقوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري قصف مواقع أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، وبينما يتوعد ترامب بأن الهجوم الأكبر في طور الإعداد، تقول طهران إن ردها المقبل سيكون أشد وأوسع وأكثر تدميرا.
1: معنا الآن في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك سيد سيرجيو، كيف نفهم تصريحات ترامب وروبيو بشأن الاستعداد لضرب إيران بقوة؟ هل من الواقعي أن تتجه واشنطن إلى تصعيد أعنف في المرحلة المقبلة؟
2: الرئيس الأمريكي له طريقة خاصة للتواصل في هذا الخصوص، ونحن ننظر إلى ما يقوله الرئيس على أنها محاولة لأن يقول بأن كل الخيارات موجودة على الطاولة. هناك بالتأكيد خيار التفاوض، وذلك يستدعي أيضا فتح مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، وهذا أيضا سيمنحهم رفع العقوبات وفك الحصار. الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإيران بأننا ما زلنا هنا موجودين في المنطقة ولن نغادرها حتى تتحقق المطالب المطروحة على الطاولة، وبالتالي هناك فرصة حقيقية للتوجه نحو مفاوضات من أجل حل هذه القضية. طبعا هناك ظروف صعبة الآن تختلف عن تلك التي كانت موجودة في السابق، وهذا يجعل من المفاوضات أكثر تعقيدا، لكن إمكانية الوصول إلى حل ما زالت موجودة، وهذا يتوقف على جدية إيران، ويتطلب أيضا التحرك من كافة الأطراف نحو حل التفاوض للوصول إلى اتفاق. رئيس دونالد ترامب بنفس المطاف يقول بأنه جاهز لاستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل حل هذه القضية. طبعا هو لا يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، لا يسمح بالإبقاء على مضيق هرمز مغلقا، لأن هذا يضر بالجميع، ليس فقط بشركاء أمريكا في منطقة الخليج، لكن العالم ككل يعاني من إغلاق مضيق هرمز. هناك بالتأكيد مخرج لهذه الأزمة، وهذا المخرج هو العودة إلى المفاوضات، وإلا فالأزمة ستتصاعد وستتعقد، لكن من نهاية المطاف المفاوضات هو السبيل الأمثل. لكن السؤال، كيف يمكن الوصول إلى هذه المفاوضات في ظل هذا الوضع المعقد؟
1: نعم دكتور عباس، كيف تنظر طهران إلى هذا المستوى من الخطاب لدى واشنطن؟ هل نبتعد شيئا فشيئا عن الدبلوماسية والتفاوض؟
2: في الواقع هناك مجموعة من الرسائل المختلطة والمتضاربة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الآن مضاعفة للعقوبات الاقتصادية ضد إيران، وأيضا استخدام القوة ومحاولة الضغط على إيران بما سيدفع للاستسلام والخضوع لشروط الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الجانب العسكري ما زال موجودا. وأعتقد أن هذه الرسائل هي رسائل متضاربة، وأعتقد أن إيران أو أمريكا بالأحرى تحاول أن تضغط على إيران لكي تقبل الشروط الأمريكية، والإيرانيون

0: ينظرون على أن ملف النووي الذي كانت تذرع به أمريكا قبل الحرب لم يعد الآن مطروحا، وهناك الكثير من التساؤلات في أمريكا في إيران. الإيرانيون يتساءلون ما الذي تريده أمريكا في حقيقة الأمر. أحيانا تكون هناك مفاوضات ويتم التركيز على الجانب الدبلوماسي، ومن ثم يتم مهاجمة البلد، والولايات المتحدة الأمريكية تغير من موقفها بشكل مستمر وتتحدث عن تغيير النظام. إذن هناك مجموعة من الأهداف المتضاربة، وهذا بالتأكيد لا يساهم في تهيئة الأجواء لدخول في مفاوضات حقيقية مع إيران من أجل حل هذا الوضع المتأزم. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في تحقيق السلام، فلقد توقع الطرفان اتفاقية 2015، لكن رئيس دونالد ترامب خرج من ذلك الاتفاق. إيران أيضا كانت قد اقترحت قبل هذه الحرب لا يتم تخزين أي من الإيراني، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأخذ هذا المقترح على محمل الجد. بالتالي لا نرى بأن هناك جدية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض مع إيران. ليس هناك وضوح بخصوص استراتيجية أمريكا من هذه الحرب، لكن بالنسبة لإيران فالأفق واضح. من دون تفاوض لن يكون هناك حل لهذه الحرب، وقد تمتد هذه الحرب لفترة طويلة. لذلك نحن نسمع الكثير عن الصمود والمقاومة في إيران، ونسمع عن التأقلم مع العقوبات والالتفاف حول هذه العقوبات. إيران جاهزة لكي تبقى صامدة وتقاوم لفترة طويلة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم أي شيء من لإيران، هي تطلب منها أن تستسلم وأن ترفع الراية البيضاء من دون تقديم أي شيء بالمقابل. لذلك فإيران من جانبها تحاول أن تبحث عن عناصر وأدوات الردع في تعاملها مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نرى بأن هناك حصار بحري وأيضا عقوبات اقتصادية، وهذا لا يشجع إيران على الانخراط في مفاوضات.
1: دكتور حسني، إلى أي مدى هذا الأسلوب من الخطاب المتشدد من جانب الولايات المتحدة إلى جانب الحديث عن احتمال تمديد بقاء قوات أمريكية في المنطقة، إلى أي مدى هذا الأسلوب مجدي في تغيير تفكير النظام في إيران؟
2: يعني بالنسبة للولايات المتحدة من الصعب جدا أن نجد لنقل موقفا فيه نوع من الانسجام، سواء خطاب الإدارة الأمريكية أو وزير الخارجية أو وزير الحرب، النقطة الأولى، وبالتالي تصعب قراءة الموقف الأمريكي. ولذلك دائما نلجأ إلى ما هو يسمى بالثابت والمتحول. الثابت في هذه السياسة هو أن الإدارة الأمريكية مرتاحة للعقوبات الاقتصادية وعازم على الاستمرار في هذا الضغط الاقتصادي. وبالمناسبة عندما يفكر الرئيس ترامب يقول بأنه ربما يفكر في الخروج من الحرب، غير صحيح. لماذا؟ لأن أصلا الاستمرار في الضغط الاقتصادي والحصار البحري وكذلك منع أي سفينة تخرج هو يعتبر كذلك منطق حرب، هو إعلان حرب في المنطقة. فمن الصعب أن تعلن نهاية الحرب وتقول في النهاية اكتفي بالضغط، لأن الضغط في نفسه يفسر على أنه حرب. النقطة الثانية أعتقد مهمة في الموقف الإيراني هو أن منذ الهجمات على الكويت الأخيرة، يعني هناك تحول، وهذا التحول يجب أن يعني أن يكون مفيدا لتحليل الموقف الإيراني، وأن إيران لم تعد تكتفي فقط بردة الفعل، وإنما أصبحت كذلك تقوم بالفعل، أي أنها تريد فعلا أن تكون لديها المبادرة. بمعنى أن الولايات المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية تريد إدارة هذه المواجهة، لكن إيران لا تريد إدارة المواجهة، وإنما تريد أن تكون شريكا، تريد أن تغير في مفردات هذه المواجهة، وأن لا تتلقى فقط هذه المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بخلق واقع جديد، التحكم في كذلك المضيق ولو جزئيا. ولذلك من المنتظر أن إيران ستستمر في هذا التصعيد والتصعيد المضاد، لكن إلى حد الساعة هناك أهداف تقليدية ولا توجد هناك رغبة في التصعيد أكثر مما وصلنا إليه اليوم.
1: سيد سيرجيو، قرأنا في الصحافة الأمريكية عن أن عدد من مستشاري ترامب يدفعونه نحو التهدئة على الأقل قبيل انتخابات التجديد النصفي المقبلة. على ما يدل ذلك؟ هل يوجد جناحان داخل إدارة ترامب برأيين مختلفين؟
0: نعم، في الولايات المتحدة الأمريكية وداخل الإدارة الأمريكية هناك دوما آراء مختلفة، لكن بنهاية المطاف الرئيس الأمريكي هو الذي يتخذ القرار النهائي حول ما سيتم القيام به من إجراءات. نعم، رئيس يصغي للكثير من المستشارين. رئيس دونالد ترامب قام بتحديد الأهداف التي قامت من أجلها الحرب، بما في ذلك منع إيران من حصول السلاح النووي، وأيضا قضية الصواريخ الباليستية وعمل إيران مع الوكلاء. رئيس يصغي لكل الأطراف ولكل الأصوات، لكن بنهاية المطاف هو من يتخذ القرار النهائي، وهناك

0: نصفي حاسمة بالنسبة لخيارات ترامب. هل لإيران أن تستغل هذا بطريقة ما؟
1: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا أساسيا في عملية اتخاذ القرار بالنسبة لإيران، وإيران تتابع عن كتب ما يحدث داخل أمريكا من قضايا داخلية. الديمقراطيون أيضا قد يحصلون على المزيد من المقاعد في مجلس النواب أو في الكونغرس. هذا طبعا لن يكون شيئا جيدا بالضرورة بالنسبة لإيران، لكن قد يؤثر بعض الشيء. وأعتقد أن الانتخابات النصفية أيضا تؤثر بشكل كبير على الرئيس دونالد ترامب. الرئيس ترامب إذا كان منشغلا بقضايا السياسة الداخلية، فهو بالتأكيد قد يتخذ قرارات مختلفة ومغيرة فيما يتصل بالسياسة الخارجية. إيران لا تنظر فقط لهذا الأمر، لكن إيران تركز على الأدوات التي توجد بحوزتها من أجل الضغط على أمريكا، تحديدا مضيق هرمز. فإيران تراقب هذا الممر بشكل دقيق، ونفس المطاف الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بين الفين والأخرى على استهداف إيران من خلال ضربات للجزر المحيطة بالمضيق. وأعتقد أن إيران تعمل على التحكم بمضيق هرمز وتحديد مسار السفن، وهناك استهداف لبعض السفن في المنطقة. عندما تقول أمريكا بأنها ستضاعف من هجماتها ضد إيران، فهذا يعني بأن أمريكا تريد أن تضعف من قبضة إيران على مضيق هرمز من أجل أن تستمر أيضا في الضغط العسكري. أمريكا تعرف بأن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي وبأنها سترد لا محالة. ونحن نشهد الآن عملية ربما تشكل بداية مرحلة جديدة. إذا ما استمر الوضع كما هو عليه، وإذا ما استمر التصعيد، فإيران ستخرج وسائل ضغط جديدة من أجل تحقيق أهدافها مع اقتراب أمريكا من الانتخابات النصفية. الوضع سيكون معقد بالنسبة لأمريكا أيضا، لكن القضية هي أن التصعيد لن يساعد في الوصول إلى حل سلمي لهذه الأزمة التي استفرت منذ فترة.
0: دكتور حسني، إلى أي مدى إيران فعلا لها اهتمام بهذا الجانب، أنه مسألة المواعيد السياسية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة إدارة التصعيد، هل يمكن أن تبادر؟
2: يعني أحيانا مبالغ في هذا الأمر. أنا أعتقد المراهنة على تغييرات داخلية يمكن أن تغير بطريقة كلية المسار الحرب ومسار علاقة مع الولايات المتحدة، ورغم خاسر، لأن في النهاية هناك اتجاه عام صحيح وجهات النظر، لكن لا نقول يعني أي تغير داخل الولايات المتحدة ليس بالضرورة في النهاية لديه تأثير مباشر، يعني سواء التضخم أو شعبية الرئيس الأمريكي أو قضية الانتخابات النصفية. لماذا؟ لأنه في البداية دائما كنا نقول بأن الرئيس الأمريكي لديه يعني مؤشرين، يعني هما دائما او شاشتين على في مكتبه. المؤشر الاول هو قضيه شعبيته، يعني عمليات سبر الاراء، شعبيته وشعبيه الحرب. المؤشر الثاني كان مهم بالنسبه له هو قضيه البورصه، قضيه السوق، هذا الاساسيين. لماذا كذلك؟ لان الولايات المتحده والرئيس ترامب عطل كل القوى المضاده، تشيكس اند بالانسز، يعني كل القوى المضاده، سواء داخل الكونغرس، سواء داخل ماجا، سواء داخل كذلك الحزب الجمهوري. الإعلام كذلك يحاول أن يكون في النهاية يلعب دور المعارض، لكن من الصعب. بقي فقط هؤلاء المؤشرين. الآن نشهد أن حتى في نهاية الانتخابات النصفية وحتى كذلك أسعار الناقة لم تعد بتلك القوة، بتلك الحدة كقوة مضادة يمكن أن تكبح سلوك الرئيس الأمريكي وقراراته في السياسة الخارجية، وبالتالي التعويل على هذا الموضوع من قبل إيران أعتقد في النهاية ربما لن يفيدهم في ناحية الاستراتيجية. الآن ماذا بقي بالنسبة الرئيس الأمريكي؟ أنا أعتقد وأنه يحس بأنه هناك أريحية وأنه غير مقيد في النهاية مرتبط بهذه الانتخابات النصفية. صحيح مستشاروه يقولونه بأنه يجب أن يقلل من حدة الحديث عن الحرب، عن الصراع، لأن لديها نتائج صحيح على السوق الأمريكية وبالتالي على الانتخابات، لكن ليست هي المحدد الأساسي في النهاية في العلاقة مع طهران ولا كذلك في سلوك الرئيس الأمريكي.
0: لكن

0: ماذا ما بعد الانتخابات؟ ماذا لو عاد الديمقراطيون بأغلبية أكثر؟ ألا يؤثر هذا على قرارات الحرب؟
1: أنا أتفق معك، يعني هي ممكن في النهاية التقليد، نتيجة الانتخابات ستحدد في النهاية في هذه القوى المضادة التي يمكن أن تنتعش مرة أخرى داخل غرفة النواب، يعني في الكونغرس، وتشكل في النهاية عائق للسياسة الخارجية، لكن يبقى هو يحتفظ بهذه المساحة في اتخاذ القرارات.
0: سيد سيرجيو، إلى أي مدى تنظر إدارة ترامب إلى احتمال عودة الديمقراطيين بقوة في مجلس في الكونغرس الانتخابات المقبلة؟
2: طبعا الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية لها ظروف خاصة، وطبعا كل حزب قد يخسر أو يربح في مجلس النواب أو في الكونغرس. أعتقد أن هناك إمكانية لحصول تغيير، لكن بنهاية المطاف الرئيس دونالد ترامب يقترب من نهاية فترته الانتخابية الثانية، وهو الذي يتخذ القرارات بنهاية المطاف. وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيحتفل بنفس الكونغرس حتى بعد الانتخابات النصفية من شهر نوفمبر إلى شهر يناير، وبعد ذلك يتم تغيير المركز في الكونغرس. الآن قضية هرمز تؤثر طبعا على الكثير من الدول. رأينا تراجع الناتج القومي في قطر بحوالي 8%، وأيضا 4% في أو 4.5% في الكويت، وهذا تأثير على هذين البلدين، ونفس التأثير يطال بلدان أخرى. هذا وضع غير مقبول. إيران بالتأكيد تحاول أن تضغط بهذا الاتجاه لتأثير اقتصاديا على هذه الدول، ونحن لن نسمح بهذا. والولايات المتحدة الأمريكية الآن تتأثر بنتائج هذه الحرب، لكن أمريكا تعمل على مرافقة مجموعة من السفن التي تنقل النفط، ونرى بأن أسعار النفط لم تصعد إلى تلك المستويات التي توقعتها إيران. بالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية تراقب عن كثب ما يحدث على جانبي البطيق، عندما كانت إيران تحاول تركيب رادارات لتتبع السفن التي تحاول عبور المضيق، فالولايات المتحدة الأمريكية قامت بضربة استباقية واستهدفت تلك الرادارات. ونحن نتابع ما يحدث داخل المضيق وخارج المضيق. إيران تحاول من جانبها أيضا أن تعزز من مراقبتها للملاحة البحرية، ليس فقط داخل المضيق ولكن أيضا خارج المضيق، ولذلك أمريكا جاهزة دوما للرد.
0: شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، ما آخر التفاصيل والتطورات؟
3: نعم جعفر، نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشمالية لمدينة غزة أصابت فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال وأدت إلى استشهادهما. هذه المنطقة التي قام الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار فيها هي منطقة بيت لاهيا، والطلقات النارية طالت الشهداء خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، جرى نقلهم إلى نقطة طبية في منطقة الفلوجة شمالي مدينة غزة قبل أن ينقلوا إلى مستشفى الشفاء. أحدهما كان مصاب بجروح خطيرة، لكنه بعد ذلك استشهد. أحد الشهداء هو طفل يبلغ من العمر 13 عام. ويجب الحديث والتنويع على أن المناطق الشمالية لقطاع غزة تحديدا، أو المناطق الشمالية لمدينة غزة، الاحتلال الإسرائيلي أخلى المستشفيات منها. يعني نتحدث عن مستشفى كمال عدوان، هو المستشفى الحكومي الوحيد الذي يعمل في المنطقة الشمالية لمدينة غزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قام بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه هذا المستشفى، ومنع أي تجول أو أي وجود للمواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق في هذه المنطقة على وجه التحديد، بإخلائه لهذا المستشفى الذي أعيد ترميمه حديثا بعد وقف إطلاق النار على قطاع غزة المفروض كان في 10 أكتوبر عام 2025، لكن الاحتلال الإسرائيلي أخلاه هذه المرة ومنع الطواقم الطبية من العمل بداخله، وبذلك توقف هذا المستشفى عن العمل حاليا. ويوجد نقاط طبية، هذه النقاط مجهزة بأقل الإمكانيات وهي عبارة عن خيام، الكثير من الإصابات تصل إليها لكن لا يتم تقديم العناية الصحية الكاملة لهؤلاء المصابين، والطريق من المنطقة الشمالية لمدينة غزة إلى مستشفى الشفاء حصرا هي منطقة يوجد فيها الكثير من الصعوبات والمعيقات أمام المركبات الإسعافات التي تتقدم، وبهذا من الممكن أن تتدهور حالة المصاب كما حدث اليوم. هناك الكثير من الإصابات بعد وقت قصير من إصاباتهم يتحول إلى شهداء نتيجة عدم التعامل معهم بأفضل الطرق أو حتى بالطرق الصحية الممكنة لإصاباتهم. عشرات الإصابات تصل من المناطق الشمالية لمدينة غزة نتيجة إطلاق النار المستمر من قبل الآليات العسكرية نحو تجمعات المواطنين. في صباح هذا اليوم أيضا حدث هناك توغل للآليات العسكرية باتجاه مناطق مدينة بيت لاهيا، هناك مناطق سيطرة جديدة، قام الاحتلال الإسرائيلي بتوسعة المنطقة الصفراء في مدينة بيت لاهيا، يقوم بذلك بالتقدم تحت غطاء ناري كثيف يصيب به عدد من المواطنين. وأيضا هناك في منطقة مسجد الرباط أيضا هناك توغل إسرائيلي، الآليات العسكرية تتقدم من أجل توسعة إسرائيلية جديدة، الآليات العسكرية التي تتمركز أيضا في محيط مستشفى الأندونيسي تطلق النار بكثافة باتجاه المناطق الشمالية لمدينة غزة منذ الصباح، وأيضا ساعات الليل تشهد إطلاق نار كثيف من قبل هذه الآليات، وأيضا المسيرات الإسرائيلية خصوصا من نوع كواد كابتر تطلق النار على المواطنين وخيامهم ومنازلهم المتبقية. هذا الأمر ينطبق على كافة مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، المناطق الشرقية لمدينة غزة وكذلك المنطقة الوسطى. الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق نار في باتجاه مخيم البريج وأيضا وادي غزة في المنطقة الوسطى لقطاع غزة، وأيضا في المناطق الجنوبية، المناطق الشرقية من المناطق الجنوبية، المناطق الشرقية من مدينة خان يونس دائما ما تشهد إطلاق نار مستمر، وكذلك مدينة رفحية بالتأكيد تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. المواطنين الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر يعيشون كل يوم ويلات الموت والإصابات والتشرد نتيجة تقدم الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. وإلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدنا وبلدات عدة، وتركزت عملياتها في محافظتي نابلس وبيت لحم، واعتقلت 17 فلسطينيا. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. من قرية المغير في رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ما تفاصيل التحركات الإسرائيلية الآن؟
4: هذه لحظات الوداع الأخيرة جعفر لشهيدين قرية المغير. هذا هو الطفل خليل أبو علي يبلغ من العمر 16 عاما، قتلته قوات الاحتلال مساء يوم أمس في قرية المغير بقضاء مدينة رام الله. والشاب عمر النعسان أيضا يبلغ من العمر 19 عاما، قتل خلال هجوم شنه مستوطنون على منازل فلسطينيين غربية هذه القرية. حالة من الغضب والحزن الشديد حقيقة تعم قرية المغير التي أعلن فيها الحداد والإضراب الشامل، ودخل إلى هذه الإضراب قرى مجاورة من بينها قرية كفر مالك القريبة أيضا من قرية المغير. هذا الاعتداء ليس بجديد، ولكن المختلف فيه أن قوات الاحتلال قتلت فيه طفل وفتى فلسطيني بعد أن حاولوا الدفاع عن منازل القرية التي تتعرض باستمرار لهجمات يومية من قبل المستوطنين. ما جرى في في الساعات الأخيرة حقيقة جعفر، أيضا في الأيام الأخيرة مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون منازل الفلسطينيين على مدار الوقت، وخصوصا في ساعات المساء يحاولون سرقة أغنام الفلسطينيين، وهذا دائما ما ينجحون بفعله، خصوصا لأن

0: قوات الاحتلال هي التي تدفعهم للدخول إلى المنازل. يقول الأهالي وشهادات الناس هنا الذين استمعنا إليهم، وعندما يخرج الفلسطينيون للتصدي لهذه الاعتداءات تباشر قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي بكثافة ومداهمة المنازل واعتقال المعتدى عليهم من المواطنين الفلسطينيين. اللافت في هذا الحدث الذي جرى في ساعات يوم أمس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بيانا ورواية يفندها الفلسطينيون ويكذبونها. الرواية الإسرائيلية تقول أن الفلسطينيين هم من سرقوا الأغنام من المستوطنين، وهذا الأمر استحالة أن يحصل، يقول الفلسطينيون وسكان هذه القرية، لأن المستوطنين أقاموا 11 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في قرية المغير جعفر. هذه القرية التي يتواجد جيش الاحتلال ليل نهار في مناطق تواجد المستوطنين، بل إننا وثقنا عديد من المرات يتواجد الجندي الإسرائيلي داخل البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في منازل في على أراضي المواطنين الفلسطينيين، ولذلك لا يستطيع الفلسطيني التحرك حتى في محيط منزله لكي يقوم بسرقة أغنام المستوطنين. الواقع كما يقول الأهالي هنا هو العكس، يقوم المستوطن باقتحام المنازل ومن ثم بسرقة الأغنام، وتقوم قوات الاحتلال بالانتقام من المواطنين الفلسطينيين في حال تصدوا لهجمات المستوطنين إما بقتلهم أو بإصابتهم كما جرى في الأيام الماضية، وأيضا تقوم قوات الاحتلال بالاعتقال باعتقال المواطنين الفلسطينيين. وفي الساعات الماضية اقتحمت أعداد كبيرة حقيقة من قوات الاحتلال قرية المغير بقضاء مدينة رام الله، أكثر من 15 آلية عسكرية اقتحمت هذه القرية على مدار الأشهر الماضية جعفر. كان هناك اقتحامات لا تتوقف يومية ودورية، بل أحيانا تتحول إلى اقتحامات ساعية، ولكن لا تشارك فيها قوات كبيرة، على الأقل جيبين إسرائيليين أو حتى ثلاثة كأقصى حد تقتحم هذه القرية. يقول رئيس المجلس أمين أبو علي للجزيرة إن هذه الاقتحامات تحاول تطبيع وجود قوات الاحتلال واقتحامها اليومي لهذه المناطق للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين الذين يمارس عليهم سياسة العقوبات الجماعية وسياسة الانتقام كما يصفها الفلسطينيون عبر الاقتحامات الدورية وعبر الإغلاق المتكرر لمدخل القرية الغربي. هذا المدخل هو الوحيد المتاح لحركة المواطنين الفلسطينيين.
1: نعم،
0: اليوم تبدل المشهد في هذه القرية، الاقتحامات واسعة تشارك فيها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، والمستوطنون لا يتوقفون عن شن هجمات متعددة.
1: شكرا
0: على المواطنين الفلسطينيين.
1: جزيلا لك من قرية المغير في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التهديدات الأوكرانية باستهداف الطائرات الروسية تعقد إمكانية إجراء مفاوضات سلام ثنائية. وفي التطورات الميدانية للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن حاكم زابوروجيا مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بمسيرة روسية استهدف سيارة. كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إصابة 17 شخصا إثر هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في أوديسا جنوب البلاد. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط الدفاعات الجوية أكثر من 400 مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد. معنا من ميكولايف جنوب أوكرانيا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. ومن موسكو ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. سأبدأ معك زاور، وهذه التصريحات الصادرة عن الرئيس الروسي بشأن تعقيد إجراء مفاوضات سلام ثنائية محتملة.
2: نعم، هذا ما قاله بالفعل جعفر الرئيس الروسي تعقيبا على سؤال متعلق بوجود فرصة ولو قليلة للتفاوض مع الأوكرانيين. قال بوتين نعم هذه الفرصة دائما متواجدة، ولكن التهديدات الأوكرانية باستهداف الأجواء الروسية بمعنى استهداف الطيران المدني والتي أطلقها الرئيس الأوكراني قبل يومين سيجعل من الصعب الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع من وصفهم، والكلام هنا للرئيس الروسي، بإرهابي الدولة. فعليا إذا انتقلنا إلى الجانب الميداني وتعقيبا وربطا في سياق هذا الكلام، اليوم موسكو تشهد ربما إحدى أكبر الهجمات بالمسيرات لحد الآن. بحسب عمدة المدينة أكثر من 120 مسيرة تم إسقاطها وهي متجهة إلى موسكو، قسم منها تقريبا أكثر من 50 سقط في مقاطعة موسكو في مدن تحيط بالعاصمة الروسية، تسببت بأضرار في بعض المباني السكنية. ولكن من الواضح أن هناك ربما تغيير في تكتيك المسيرات الأوكرانية، لم نعد نشاهد استهداف للمشاة مشاة الطاقة.

0: للبنية التحتية اللوجستية للشركات التي تعمل في إطار التجارة الإلكترونية كما شاهدناها في الأسابيع الماضية. ربما بسبب أن الضربات الروسية تأتي بالفعل مؤثرة بشكل كبير، روسيا تستهدف كل قطاع الخدمات اللوجستية في أوكرانيا بحسب وزارة الدفاع. فعليا حيدت موانئ البحر الأسود الأوكرانية عن التواصل مع العالم الخارجي، ولكن من الواضح أن على الأقل هذا ما يقوله الروس الآن، أن التوجه الأوكراني هو لإعاقة عمل الطيران المدني خاصة في مطارات روسيا الكبرى. وهنا نحن نتحدث عن موسكو التي فيها 4 مطارات دولية تقدم خدمات لرحلات خارجية ورحلات داخلية، وتعد من أكبر المطارات في أوروبا. هذه الهجمات التي وإن لم تلحق أضرارا تعقد بشكل أو بآخر عمل حركة الطيران. بعض المطارات توقفت، علقت عملها لبضع ساعات، بعضها ما يزال معلق لحد الآن مثل مطار فنوكوفا في بالقوة، هو أقرب المطارات إلى موسكو المدينة. وبالتالي بدون شك هذا الأمر يثير استياء الروس، وهذا ما عبر عنه الرئيس الروسي في تصريحاته اليوم، والذي توعد أول أمس بأن الرد الروسي سيكون قاسيا جدا في حال نفذت أوكرانيا تهديداتها باستهداف الطيران المدني الروسي ومحاولة إغلاق الأجواء الروسية أمام حركة الطيران المدني وخاصة من الدول الأجنبية.
1: أشكرك جزيلا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوش، وأتحول إلى ميكولاي في جنوب أوكرانيا مع مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. كيف هو الوضع الميداني أسد الله من حيث الهجمات الروسية وطبيعة الأهداف؟
2: نعم جعفر، إضافة إلى ما قلته في مقدمة هذه الأخبار عن أوكرانيا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كانت له تصريحات قبل قليل وضح فيها الصورة بشكل أكبر قليلا، وقال إن الهجمات الروسية منذ الليلة الماضية طالت 13 منطقة أو 13 إقليما في أوكرانيا، من أبرز هذه الأقاليم حيث وقعت أغلب أعداد الضحايا أوديسا 17 ضحية إصابة، وخرسون لدينا 16 إصابة وقتيل واحد على الأقل حتى الآن. هناك أيضا استهداف لمناطق في كييف ونيكوبول وزاباروجيا، وهناك يعني استهداف بشكل أساسي للبنية التحتية بحسب تصريحات الرئيس الأوكراني. بحسب الرئيس الأوكراني أيضا وتعليقا على ما قاله الزميل زاور، الحكومة الأوكرانية وعلى رأسها الرئيس فولوديمير زيلينسكي يصرون أن ما يقدمونه بالنسبة للمجال الجوي الروسي هو تحذير وليس تهديد، بمعنى أن أوكرانيا تحذر من أن المجال الجوي أصبح خطرا على الطيران الروسي أو الطيران عامة في الأجواء الروسية، وذلك بسبب ازدحام حركة المسيرات فوق العاصمة الروسية والمطارات الروسية حسب الحكومة الأوكرانية. ويوضحون أنهم لا ينوون ولا يعتزمون استهداف الطيران المدني. بالطبع أي تهديد من هذا النوع يعتبر جريمة طبقا للقانون الدولي، وبالتالي الحكومة الأوكرانية واضحة في هذا الأمر. هناك معلومات رجحت في وسائل الإعلام منذ أمس في أوكرانيا عما تعنيه تحذيرات الحكومة الأوكرانية، وهناك عملية تسمى بعملية السجاد جارية منذ الربيع قبل الماضي، وبموجب هذه العملية تقوم الحكومة الأوكرانية حسب وصفها بفرش السماء فوق المطارات الروسية بأعداد كبيرة من المسيرات الأوكرانية، بما يصعب عملية الطيران ويهدد الرحلات. وبالتالي الحكومة الأوكرانية يبدو أنها تعتزم زيادة أعداد هذه الطائرات. بحسب مصادر وسائل الإعلام الأوكرانية، هذه التكتيكات أو هذه العملية، عملية السجاد، أدت إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة منذ بدئها في الربيع قبل الماضي في فوق عدة مطارات روسية. ويبدو أن الحكومة الأوكرانية تنتهج هذا النهج أو تنوي انتهاج هذا النهج بشكل مكثف في الأيام المقبلة. كما قال الزميل زاور، ربما قلت الاستهدافات الأوكرانية لشركات مثل شركات التجارة الإلكترونية، ولكن رأينا الرد الروسي على شركات مماثلة لها هنا في أوكرانيا، وهذا يؤثر على المواطن الأوكراني.

0: ما يمكن أن يؤثر على الجانب الروسي هنا؟ ويعني هذا ما تقوله الحكومة الأوكرانية هو مسألة تعطيل الطيران، لأن المطارات في أوكرانيا عموما كلها معطلة، لا يوجد أي طيران مدني يقوم أو يهبط فوق أوكرانيا في أي مطار، لا في كييف ولا في أي مدينة أخرى، وبالتالي لا يمكن لروسيا الرد بالمثل على مثل هذا التحرك. في إطار عملية تخفيف أو محاولة تخفيف الأمر عن المواطنين الأوكرانيين، أعلن الرئيس فولودمير زيلينسكي مساء الأمس تعديلات في نظام الإنذارات ضد الغارات الجوية الروسية، بمعنى أنه سيتم طرح نوعين من الآن في هذه الإنذارات، نوع الطرح الأحمر وهو ضد الصواريخ البالستية والصواريخ بجميع أنواعها، ونوع آخر من اللون الأصفر وسيكون ضد هجمات المسيرات، وستخفف القيود قليلا عن المواطنين في هذا الإنذار الأصفر عند وجود هجمات لا تشتمل على الصواريخ الروسية، وستقوم الحكومة كذلك بتقليل عدد ساعات حظر التجوال. هذا كله لأن الحكومة تقول إن روسيا من الواضح في تكتيكاتها خلال الأيام السبعة الأخيرة أنها تتعمد مسألة التضييق على المواطنين الأوكرانيين، وبالتالي الحكومة الأوكرانية تسعى لتخفيف هذا الضغط وهذا التضييق عن المواطنين الأوكرانيين. في إطار هذا التضييق جعفر، مثلا اليوم هو ثالث أيام الدراسة هنا في أوكرانيا، وفي العاصمة كييف مثلا الطلاب قضوا نصف اليوم الدراسي أو أكثر قليلا في الملاجئ دون دراسة، مختبئين تحت الأرض، وهذا هو ما ترى الحكومة الأوكرانية أنه يجب التصدي له والتصدي لمحاولات روسيا التضييق على المواطنين الأوكرانيين كما يقول المسؤولون الأوكران.
1: الآن أسد الله، ما حجم تأثير الضربات الروسية على المنشآت والمواقع اللوجستية في أوكرانيا، لا سيما ضربات الموانئ مثلا؟ كيف هي الأصداء في أوكرانيا عن تأثر الاقتصاد الإيراني تأثر الاقتصاد الأوكراني؟
0: نعم، الحكومة الأوكرانية تتعامل مع مسألة نتائج الضربات الروسية باعتباره سرا من الأسرار الأمنية، لا يجب تصويره أو لا يجوز تصويره ولا يجوز الإفصاح عن نتائجه، لأن هذا يمكن أن يستخدم في تعديل وتحسين عمليات الاستهداف للأهداف الأوكرانية في هجمات روسية مقبلة، وبالتالي الحكومة تلتزم الصمت بهذا الشأن. ولكن هناك بحسب الكثير من المراقبين هنا في أوكرانيا اهتزازات تحدث في عمليات توصيل الغذاء أحيانا إلى بعض الأماكن، ولكن هذا يتم تداركه بشكل سريع. حتى الآن لا توجد مشاكل كبرى، والحكومة تقول إن الأمور تحت السيطرة. إليك
1: شكرا جزيلا لك أسد الله الصاوي من ميكولايف جنوب أوكرانيا. إلى السودان الآن، وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في استهداف قوات الدعم السريع قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة كانت في طريقها إلى كادوغلي بولاية جنوب كردفان. من أم درمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. الطاهر، دعنا في صورة آخر التفاصيل.
2: نعم، آخر التفاصيل، هذا ما نشرته شبكة أطباء السودان بأن مسيرة تتبع لقوات الدعم السريع استهدفت هذه القافلة، خاصة وأن توصيل المساعدات الإنسانية في ولاية جنوب كردفان هو أصبح ضرورة ملحة بحسب المنظمات الدولية، وبالتالي هذه القافلة التي كانت في طريقها إلى مدينة كادوغلي عاصمة جنوب كردفان استهدفت، مما أدى إلى مقتل شخصين بحسب شبكة الأطباء، وأن هذا الاستهداف متكرر، هذه ليست المرة الأولى بحسب المصادر، في أن مسيرات قوات الدعم السريع تستهدف هذه المناطق ومحاولة قطع أي نوع من التحركات بين مدينة الدلني ومدينة كادوغلي، وأن هذه المناطق هي في دائرة الاستهداف المباشر في كثير من الأوقات، بالإضافة إلى أن هذا واحد من التطورات العسكرية الميدانية. أيضا مسيرات قوات الدعم السريع بحسب مصادر في الجيش السوداني تستهدف أيضا المواطنين في جنوب النيل الأزرق، خاصة وأن عمليات العسكرية هنالك نشطة بشكل كبير.

0: مما أدى أيضا إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين إلى مدينة الدمازين ومدن أخرى في ظروف بالغة التعقيد، خاصة في مناطق الآن تشهد هطول الأمطار والطرق الوعرة وعدم وجود أي نوع من وسائل النقل بالنسبة للمواطنين. هم يسيرون على الأقدام في كثير من المناطق، ليس فقط في جنوب النيل الأزرق ولكن حتى في ولاية شمال كردفان. قبل يومين وصلت أعداد كبيرة من النازحين يفوق عددهم 3000 من النازحين بسبب أيضا هجوم لتلك القوات الدعم السريع على مناطق الكوكيتي والقاعة ومناطق شرشار، حيث وصل أعداد كبيرة منهم معظمهم من الأطفال.
1: شكرا
0: والنساء
1: جزيلا لك من أمدرمان مراسل الجزيرة الطاهر المرضي. في نيبال نقل مراسل الجزيرة عن إدارة عمليات الكوارث أن عدد قتلى الفيضانات ارتفع إلى 1204 بالإضافة إلى أكثر من 4200 مفقود. وقالت إدارة عمليات الكوارث أنه تم إنقاذ نحو 12000 شخص بينهم 273 أجنبيا. هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة. وقد امتد الدمار إلى عدد من البلدات وتسبب في أضرار كبيرة فيها. معنا من محيط نهر تريشولي شمال نيبال مراسل الجزيرة حسن مسعود. حسان، ما آخر التفاصيل بشأن مخلفات هذه الفيضانات حتى الساعة؟
2: التفاصيل تشير إلى أن الأزمة معقدة، الكارثة كبيرة ضخمة للغاية نيبال، وتزداد اتساعا وتزداد تعقيدا. هناك نحو 4200 شخص تحت هذه الأنقاض وتحت الطين الذي غطى الأحياء والبلدات المختلفة التي أصابها هذا الفيضان. ومع مرور الوقت، مع مرور أكثر من أسبوع على هذه الكارثة التي أصابت منطقة شمال النيبال، بات الأمل شبه مفقود للحصول والوصول إلى أي من المفقودين. نشاهد هنا فرق الجيش، أكثر من 9000 شخص وفد من أفراد الجيش النيبالي عن المفقودين. لكن في ظل الواقع المعقد، في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، أيضا هذا المطر الشديد الذي يؤثر على العمل، باتت الحركة جدا صعبة ومعقدة، وبات عمل فرق الإنقاذ صعب للغاية، وهو الذي يؤدي إلى احتمال كبير بأن يكون عدد القتلى نتيجة لهذا الدمار الهائل وهذا الفيضان الضخم، الكارثة التي وقعت اليوم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن حصيلة القتلى تصل إلى أكثر من 5200 شخص، وهذه قد تكون أكبر كارثة في تاريخ النيبال، هذه الكارثة الضخمة. كل ما نراه هنا من آثار للدمار، من خراب كبير، كان قبل أيام فقط كان حياة كاملة، كانت هذه المباني، هذه المتاجر كانت حية مليئة بالسكان، مليئة بالناس، لكنها الآن باتت مدمرة بشكل كامل كما نرى. ومن كان فيها فوجئوا بهذا الفيضان الضخم وبهذه الكارثة التي أدت إلى حجم هائل من الدمار. هنا خلفي مباشرة حيث نستطيع أن نرى هذه الآلية، كان هناك ما يشبه السد في هذه المنطقة، وكان هناك المباني التي كانت تقف في وجه هذا السد دمرت بالكامل نتيجة للنهر الذي فاض على هذه المنطقة. الجرافات هنا كانت قد أتت لمحاولتها القيام بأي
1: لك.
2: عمل لإنقاذ.
1: شكرا لك حسن مسعود من مدينة تريشولي لشمال نيبال على كل هذه التفاصيل، سنعود إليها في الساعات المقبلة. شكرا جزيلا لك. يستكمل معكم الساعة المقبلة زميل أنس الصبار.
3: شكرا جعفر. ورأس الساعة مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الثلاثاء على إيران بالعنيف جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. في الأثناء قال الجيش الإيراني إنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. من جانبها استنكرت الخارجية الكويتية تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مشيرة إلى أن اعتداءات إيران تعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وأكدت الخارجية احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وأبدأ معك رانيا، هل من تعليق على الاستهدافات الأخيرة من طرف طهران؟
4: نعم بالفعل، يعني أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في كل من الإمارات والكويت. تم التأكيد على استهداف منظومات الاتصالات بالأقمار الصناعية وأيضا مراكز تجمع القوات الأمريكية ومنظومات الرادار، هذا بالإضافة إلى حظائر المقاتلات الأمريكية. وقال الجيش في بيانه أن هذه العملية تأتي في إطار الانتقام لدماء الأبرياء والمدنيين بالإضافة إلى المقاتلين الإيرانيين، كما أفاد البيان للجيش الإيراني والذي أكد على أن القوات الإيرانية سترد بشكل قوي على أي هجوم أمريكي. يأتي هذا البيان وهذا الإعلان في ظل محاولات إيرانية لإيصال رسالة بأنها قوية وقادرة على الردع والرد على الهجمات الأمريكية. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل قائد القوات البرية في الجيش الإيراني الذي تفقد اليوم القوات الإيرانية في غرب إيران. وأيضا أكد خلال هذا التفقد أن القوات البرية الإيرانية مستعدة للتواجد في أي مكان يعني يقع فيه مصلحة إيران، وسترد على أي تهديدات محتملة للحدود. كما أيضا حذر الحرس الثوري من يوم الانتقام إذا لم يوقف الشعب الأمريكي جيشه عما يقوم به من عمليات ضد الأراضي الإيرانية. هناك تأكيدات على أن إيران تواصل تعزيز قدراتها العسكرية. تم التأكيد على الإنتاج الأسلحة الإيرانية يفوق بكثير الاحتياجات الإيرانية، كما أن إيران تعمل على تطوير الدفاعات الجوية الإيرانية بما يتناسب مع التحديات. هذه الرسائل أنا ستأتي بعد موجة من الضربات المتبادلة ما بين إيران والولايات المتحدة، والتي كانت قد استهدفت فيها واشنطن المحافظات الجنوبية الإيرانية، ليس فقط المحافظات الساحلية وإنما المحافظات الأخرى. نتحدث عن كرمانشاه وفرس وكرمان. وأسفرت هذه الهجمات بحسب وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 18 شخصا وإصابة 142 آخرين. تقول بيانات وزارة الصحة الإيرانية أن عدد كبير من القتلى والجرحى من النساء والأطفال. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل بذلك إيران يعني تواصل أو يعني تترك المسار الدبلوماسي في ظل هذا التصعيد؟ يعني يمكن القول أن هذا السؤال أجاب عليه محمد بخر غاليبوف رئيس البرلمان الإيراني بالتأكيد على أن المسار التفاوضي هو أحد أماكن أو أحد ساحات النضال كما يقول، وأن على الولايات المتحدة من أجل فتح مضيق هرمز أن تعود يعود للالتزام ببنود مذكرة التفاهم، فيما يبدو أن طهران تحاول حصر الخيارات الأمريكية بضرورة العودة إلى هذه المذكرة وتنفيذ بنودها التي تعتبر طهران أنها تشكل مكسب كبير للشعب الإيراني، باعتبار أن بنود هذه المذكرة تنص على وقف العمليات القتالية ليس فقط في إيران وإنما في الجبهات الأخرى، هذا بالإضافة على أنها تحقق لإيران مكاسب اقتصادية سواء بالبند المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة أو دفع تعويضات كما قالت طهران في أحد شروطها الأخيرة، هذا بالإضافة إلى يعني رفع العقوبات وأيضا يعني تأكيدات إيرانية على أن هذه البنود هي السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة، هذا ما تم التأكيد عليه أيضا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان، وتشدد طهران من خلال مستوياتها السياسية والأمنية على أن مضيق هرمز سيظل مغلقا أمام الولايات المتحدة حتى تلتزم بالشروط الإيرانية.
3: مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. يتحول إلى محمد المدهون. محمد، الرئيس دونالد ترامب يقول إنه إن بلاده ستواصل الإبقاء على الوضع على ما هو عليه مع طهران، والتقارير تتحدث عن أنه بحث إمكانية إنهاء الحرب، ماذا في التفاصيل؟
5: نعم بالفعل أنس، يبدو أن نهاية للحرب وفق صيغة دبلوماسية متفق عليها وتسوية مع إيران هو أمر ليس في المتناول الآن، ولا ترى الإدارة الأمريكية أنه ممكن في المرحلة القريبة، لذلك تتداول هذه التقارير عن رغبة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان نهاية الحرب من طرف واحد وفق ما قالت صحيفة وول ستريت جورنال، والذي جاء في هذا التقرير أن وزير الحرب بيت هيكسيث مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام 2027. إذن نحن نتحدث عن خطين متوازيين في الاستراتيجية الأمريكية، تفكير بإنهاء الحرب وفي الوقت نفسه استعداد وإبقاء للخيارات العسكرية حاضرة على الطاولة، ويمكن فهم ذلك بأنه هناك محاولة للحفاظ على مجموعة الأدوات الأمريكية التي استخدمت خلال الفترة الماضية مع تقديم وإعطاء الأولوية لبعضها على بعضها الآخر وفقا للظرف ووفقا للحاجة. لذلك فإن الرئيس الأمريكي تلقى إحاطات وفق الصحيفة أيضا من كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية، بعضها قدم اقتراحات بتكثيف الغارات الجوية على إيران، بعض المقترحات الأخرى كانت عمليات إنزال على جزر إيرانية في محيط مضيق هرمز، وأيضا قصف مواقع في جبل الفأس شديد التحصين يعتقد أن فيها مقدرات نووية إيرانية، ولكن كل ذلك يحدث بخلفية استحقاق انتخابي قريب في 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتقرير لرويترز أشار نقلا عن 4 مصادر في البيت الأبيض أن هناك تيارا وفريقا في الإدارة الأمريكية يريد من الرئيس ترامب أن يخفض من التصعيد العسكري مع إيران في هذه المرحلة كي لا يؤثر ذلك على حظوظ الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات. على رأس هذا الفريق نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهما لا يريدان ومعهما آخرون طبعا لا يريدون أن تكون هذه الحرب هي مركز التركيز والجدل الأساسي في المناظرات الانتخابية وفي الحوارات وفي النقاش السياسي اليومي هنا في الولايات المتحدة. يريدون إبعاد قضية غلاء الأسعار، التداعيات السياسية والاقتصادية لهذه الحرب عن المواطن الأمريكي، والتركيز في هذه المرحلة على العقوبات الاقتصادية، لكن التدخلات العسكرية والهجمات الأمريكية تظل ممكنة وواردة، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي في وقت سابق، وهذا ما فعلته بالفعل واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، ودائما الأمر يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز. هذا هو الدافع الرئيسي للولايات المتحدة للتحرك واستخدام النيران مجددا للحفاظ على حركة الملاحة في المضيق والسماح للسفن بنقل ملايين براميل النفط كما يقول الرئيس الأمريكي يوميا من هذا الممر المائي. وبالنسبة للردود الإيرانية حتى الآن لم يصدر أي شيء من الجانب الأمريكي بشأن الإعلانات الأخيرة من إيران عن استهدافات في دول الجوار، ولكن نعم. نتوقع أن يقول الأمريكيون في وقت لاحق أن هذه الاستهدافات كانت فاشلة وعديمة الفاعلية كما قالوا عن استهدافات إيران خلال الأيام الأخيرة القليلة الماضية.
3: محمد المدهون مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الآن في الاستوديو رحب بسيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا أرحب بالدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عباس، بماذا تفسر عمليات الاستهداف الأخيرة والتي أعلن عنها أيضا الجيش الإيراني؟
6: نحن ما زلنا في مرحلة نزاع، وبعد أن بدأت الولايات المتحدة بمهاجمة جزيرة لارك ثم أتبعتها بهجمات في الجنوب وفي محافظات أخرى، هذا استمر والحرب لم تنتهي. تبادل إطلاق النار بين الطرفين وبين الفينت والأخرى من المتوقع استمراره، ويبدو لي أن كلا الطرفين يحاول التأثير في البعد الداخلي. إيران تحاول استخدام مضيق هرمز وسوق الطاقة العالمي للتأثير في الوضع داخل الولايات المتحدة في وقت تقترب فيه أمريكا من الانتخابات النصفية، وفي نفس الوقت الولايات المتحدة تزيد من شدة الحصار والعقوبات الاقتصادية لزعزعة الوضع الداخلي داخل إيران. لهذا السبب هم يستهدفون السواحل الجنوبية في إيران لإضعاف في سيطرة إيران على المضيق. هذا الأمر من المتوقع أن يستمر بعض الوقت. هل من الممكن يتحول هذا إلى مجابهة أكثر حدة وكثافة وتتحول الحرب إلى حرب إقليمية؟ هذا سؤال جاد. لا يبدو الأمر كذلك حاليا، لكن لو استمر الوضع هناك احتمال أن يكون الوضع كذلك.
3: سيد ديلابينيا، أمريكيا ما هو الوضع القائم الآن؟ هل الولايات المتحدة في حالة حرب أم سلام أم حالة صراع؟ كيف توصف الوضع؟ وما الذي يعنيه الرئيس دونالد ترامب وفقا للتقارير عندما يفكر في إنهاء الحرب من جانب واحد؟
6: هذه ينظر إليها كصيرورة وعملية مستمرة، وباستمرارها نعني أننا نريد للمضيق أن يفتح، ولكي يفتح المضيق نريد أن نضمن أن إيران لن تمتلك القدرة لإطلاق النار على سفننا أو السفن العابرة عبر المضيق حتى وصول إلى النقطة التي تضمن تدفق الطبيعي للنفط. هذا سيستمر. إيران ستحاول عرقلة ذلك وستسعى إلى تحويل الحرب إلى حرب إقليمية وإلى تصعيد الحرب من خلال استخدام المضيق لتحقيق ذلك. هذه استراتيجيتها المعلنة. إذا نحن نعمل عكس ذلك، وما نحاول أو نود رؤيته أنه في نقطة ما أن يكون هناك تفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول قدرات إيران النووية، والبديل إن لم يتحقق ذلك سيكون هناك هجمات على أي محاولة لإيران لامتلاك هذه القدرات النووية. إيران لا تمتلك دفاعات جوية على أجوائها، بإمكاننا أن نحقق السيادة الجوية على إيران في أي وقت، وبإمكاننا أن نستخدم منظومات سلاحية مختلفة لتحقيق أهدافنا باستخدام قواتنا العسكرية. طيب. الآن ما نريد أن نراه هو أن تحقق الضغوط الاقتصادية غرضها مقرونة بالعمل العسكري عند الحاجة.
3: ببساطة، هل الولايات المتحدة رسميا تعتبر نفسها في حالة حرب الآن؟
6: لو كان هناك إطلاق نار مستمر بإمكانك أن تسميها حربا أو نزاعا أو ما شئت، هناك تطبيق واستخدام للقوة العسكرية من الطرفين.
3: والآن السؤال التالي، ما الذي يعني أن يعلن الرئيس دونالد ترامب إنهاء الحرب من طرف واحد إن كان يريد الإبقاء على الحصار البحري في المنطقة؟
7: Well,
6: أنا لم أسمع أن الرئيس سينهي الحرب من جانب واحد. طبعا سنلقي نظر على ذلك إذا ما حصل. هناك الكثير من التفسيرات لما يحدث، وإذا ما استمعت إلى وسائل الإعلام ستحصل على أي تأويل تريده. لم يصدر أمر بعمل هذا أو ذاك من قبل الرئيس الولايات المتحدة حتى حدوث

0: كذلك الأمر يبقى في نطاق التكهنات، والكل سيبحث عن مصادر تعزز وجهة نظره. هذا ليس دقيقا، عليك أن تتابع ما يفعله الرئيس، لأن الأفعال هي أفصح من الأقوال، وسوف نستمر في توسيع نطاق قدراتنا للسماح بالمزيد من النفط بالعبور بالمضيق.
1: نعم، من بين وسائل الإعلام هي صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إنه بحث مع بعض مستشاريه إنهاء هذه الحرب، لكن الرئيس بنفسه يقول، وأنت تقول تابع الأقوال، يقول إنه سيواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو، بمعنى الحفاظ على الوضع القائم status quo. ما الذي يعنيه بذلك؟
0: ما يعنيه بذلك أنه يريد أن يوسع ما كنت أتحدث عنه، نريد أن نوسع من قدرتنا وقدرة قواتنا العسكرية أن تتيح للسفن بالعبور دخولا وخروجا من مضيق هرمز. هناك الكثير من سوء التأويل في وسائل الإعلام، الكل يريد أن يقول ما قاله الرئيس، لكن انظروا إلى الأفعال، والأفعال التي نراها الآن أننا سنستمر في امتلاك المزيد من السيطرة على الممر الجنوبي للسماح بحركة السفن. ما يعنيه ذلك أنك عندما يكون هناك مرور للنفط يتجاوز 17 إلى 20 مليون برميل يوميا، هذا يعني أننا عدنا إلى ما قبل الحرب، هذا يعني فقدان إيران لقدرتها على استخدام أحد أوراق الضغط التي تستخدمها ضد بقية العالم.
1: دكتور أصلاني، استمرار الوضع القائم على ما هو عليه يعني استمرار إيران في حالة حرب، هل هذا يعني أن الإيرانيين برأيك سيواصلون عمليات الاستهداف بين الحين والآخر حتى وإن لم تستهدفهم الولايات المتحدة كما حدث في اليومين الماضيين؟
0: أعتقد أن إيران ستستمر حتى الوصول إلى تسوية. ماذا تعنيه التسوية؟ لا يعني ذلك فقط فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري. فتح مضيق هرمز كان ضمن بنود مذكرة التفاهم، والتي اشترطت إضافة إلى فتح المضيق كان يعني رفع الحصار ورفع الحصار وال العقوبات الاقتصادية والسماح ببيع النفط، وما لم يحدث ذلك على ما يبدو الوضع سيستمر. هل الولايات المتحدة ستنهي الحرب من جانب واحد؟ كما قال الضيف، الأفعال أهم من الأقوال. إيران لا تعبه كثيرا بما تقوله الإدارة الأمريكية بل بما تفعله. إذا إيران تراقب ما هي الأفعال التي تصدر عنهم. النقطة الثانية أنه حتى لو أوقفوا العمل العسكري، وأيضا هل الحصار البحري إذا ما استمر هو سيفسر كعمل من أعمال الحرب، وهذا قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد وعدم انتهاء الصراع. وأيضا طرح فكرة إنهاء الحرب من جانب واحد، من حيث هذا يعني أن الحرب الاقتصادية والعمليات العسكرية قد أخفقت وهي محاولة لتهدئة الرأي العام قبيل الانتخابات، ولا يعني الوصول إلى نهاية الحرب.
1: لنرى إذا ما كان ذلك سيحدث، الأفعال وليس الأقوال. سيد ديلابينيا، هل برأيك سترد الولايات المتحدة على عمليات الاستهداف الأخيرة اليوم؟
0: الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تأخذ زمام المبادرة الهجومية. الأمر يعتمد على رد إيران، ومستوى ردنا على ردود إيران سيعتمد على ما تقتضيه مصالحنا الوطنية. إذا كان الأمر يعني بقاء الأمر الواقع على ما هو عليه فليكن. الأمر يعتمد على تقييمات القائد في المنطقة وما يقدمه من مشورة لرئيس الولايات المتحدة. في خاتمة المطاف، هذا النزاع لن ينتهي ما لم نحل مشكلة مضيق هرمز. عند ذاك ممكن أن ننظر إلى احتمال أخذ بعض نطاق مذكرة التفاهم والتفاهم بشأن يتفاض بشأنها. مذكرة التفاهم كما كانت عليه لم تعد قائمة، ربما بعض نقاطها ما زال قائما، لكن الأمر يعتمد على كيفية تفسيرها. النقطتان الأولى والخامسة هي التي تكررها إيران، وأنها تسمح لنا بالتدخل في من يخرج ومن يدخل إلى مضيق هرمز. هذا لم يكن الوضع أبدا. الأمر يجب أن يتم بالتشاور مع دول الخليج وبالقانون الدولي، وهم لم يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.
1: سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا للدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. بشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع. تنضم إلينا من مدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد. نور، تطلعينا على آخر المستجدات وتفاصيل عملية الاستهداف هذه.
2: نعم، صباح اليوم استشهد فلسطينيان في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذه المنطقة التي يسيطر الاحتلال الإسرائيلي فيها على مساحات واسعة، وحتى أنه قام قبل أيام بتوسعة الخط الأصفر داخل هذه المدينة، وحتى هذه اللحظة هو يقوم بتمشيط أراضي وتكثيف إطلاق النار من قبل القوات أو قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه المنطقة، استعدادا لتوسعة المنطقة الصفراء أيضا في تلك المنطقة. المنطقة الشمالية على وجه التحديد، والتي تتكون من مدينة بيت لاهيا ومدينة بيت حانون ومخيم جباليا وبلدة جباليا، هذه المناطق معظمها تقع تحت السيطرة الإسرائيلية. معظم مدينة بيت لاهيا، بيت حانون كاملة تحت السيطرة الإسرائيلية، أيضا معظم مخيم جباليا ومساحات واسعة من جباليا البلد، وبالتالي هناك منطقة محدودة وصغيرة عاد إليها المواطنون بعد أن ضاق قطاع غزة وسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 70% من مناطقه. عاد إليه المواطنون وأنشأوا خياما ومن بقايا منازلهم عاشوا فيها، لكن الاحتلال الإسرائيلي منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى اليوم، ولكن خلال هذه الفترة، يكثف من إطلاق النار باتجاه المواطنون الذين يعيشون بمحاذاة الخط الأصفر. يطلق النار من الآليات العسكرية التي تتمركز داخل الخط الأصفر أو حتى من المسيرات الإسرائيلية، تنقل الإصابات وأعداد من الشهداء إلى مستشفيات مدينة غزة. هذه المنطقة التي تعاني من نقص كبير في الإمكانيات، توجد فيها نقاط طبية معدومة الإمكانيات الصحية من خيام لا توفر للمصابين الإمكانيات الطبية والصحية التي من المفترض أن توفر لهم، وحين يجرى نقلهم إلى المستشفى عدد كبير منهم تتدهور صحتهم، وحتى أحيانا منهم يصبح في عداد الشهداء.
1: نور خالد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدنا وبلدات عدة، وتركزت عملياتها في محافظتي نابلس وبيت لحم، واعتقلت 17 فلسطينيا. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. من قرية المغير في رام الله مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، لو تطلعينا على تفاصيل ما حدث وإن كان هناك جديد خلال الساعات الماضية.
3: أنس، بطبيعة الحال حالة من الحزن والحداد العام عم قرية المغير قضاء مدينة رام الله بعد استشهاد طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت هذه القرية لتقوم بتأمين حركة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين ومنازل غربي هذه القرية. يقول الفلسطينيون ما جرى في الساعات الماضية وهو المشهد المستمر والمتكرر حقيقة في هذه القرية، حيث اقتحم مستوطنون أطراف منازل المواطنين المواطنين الفلسطينيين بحجة أنهم يرعون أغنامهم التي سرقوها من المواطنين الفلسطينيين. قوات الاحتلال تتواصل بإغلاق المدخل الغربي للقرية وفي تلك المنطقة يقتحم المستوطنون وتقتحم معها قوات الاحتلال. حاول الفلسطينيون التصدي لهجمات المستوطنين هذه، وباشرت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي باتجاه مجموعة

0: بالتالي عدد الجنازات التي تخرج من هذه القاعة هي أكبر من عدد الأفراح، أو هكذا وصفوها حقيقة أنس، في مشهد لربما يختزل معاناة الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال ومن قبل المستوطنين. منذ 7 أكتوبر قتل المستوطنون العديد من الفلسطينيين، من بينهم أطفال في هذه القرية، وأكملت قوات الاحتلال هذا المسلسل وقتلت أيضا عدد آخر من الشبان كان آخرهم طفلا وفتى. الطفل يبلغ من العمر 16 عاما، أما الشاب عفوا يبلغ من العمر 19 عاما، تخرج من الثانوية العامة في الأشهر الماضية وحصل على درجة 91%، هو متفوق وكان يبحث على سكن جامعي في جامعة بيرزيت، يقول عم الشهيد للجزيرة، ولكن لم تكتمل هذه المسيرة التعليمية بعد أن قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي. تحدثنا مع رئيس المجلس أمين أبو علي وقال للجزيرة إن حال القرية تغير في الأشهر الأخيرة بشكل متصاعد، علما أن هذه القرية مستهدفة بطبيعة الحال، 11 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون على هذه القرية على أراضي المواطنين، صادروا 10,000 دنومات، ولكن اعتداءات المستوطنين أنس لا تقف عند حد قرية المغير، بل تطال الكثير من القرى والبلدات الفلسطينية، من بينها أيضا بلدة الطيبة التي يسعى المستوطنون لتهجير التجمعات البدوية فيها، وهذا ما رصدناه في هذا التقرير الذي قلب حياة الناس بعد أن قام المستوطنون ببناء بؤر استيطانية في محيط التجمعات البدوية.
1: أقوم الصبح وأراقب المستوطنين، أجوا راحوا طلعوا نزلوا.
2: حل الصباح ومعه بدأت مهمة بشار التي لا تشبه مهام غيره من أبناء جيله. عيناه تلاحقان حركة المستوطنين المنتشرين في محيط تجمع نايف الكعابن شرق بلدة الطيبة بقضاء رام الله، يترقب رفقة إخوته لحظة الاعتداء.
1: مش حياة من مرة، ناس يراقب، ناس يتصل على المتطوعين، ناس يتصل على الشرطة، ناس يصور، ناس مهام، صرنا كل واحد له مهمة يوميا.
2: بعد ساعتين انتشر المستوطنون وأغنامهم في محيط المكان.
3: ها قد اقتحم المستوطنون هذا التجمع في مسلسل يومي يوثق الاعتداءات المتصاعدة على التجمعات البدوية في بلدة الطيبة. هذا المستوطن يبدأ باستفزاز السكان هنا ويعتدي على المتضامنين الأجانب والمواطنين.
4: كل يوم يجي علينا يضرب علينا حجار، كل يوم، ويجي في الليل كمان، كل يوم نصل على الشرطة ولا سوى ولا شيء، كل يوم الصبح والعصر وهو جاي متلثم هيه بيجي يضرب علينا.
2: لا طريقة لصد هجمات المستوطنين ووقفها، ولا شكاوى تسمع يقول الناس هنا، حتى من جاء إلى هذا المكان من المتضامنين الأجانب ليكون شاهداً على عنف المستوطنين بات في عين الاستهداف من المستوطنين وجيش الاحتلال الذي حظر على المتضامنين وناشطي السلام المكوث داخل التجمع.
5: يبدأ الهجوم دائماً بأشياء بسيطة مثل دفع السياج أو هدمه، ثم يتطور إلى الاعتداء عليك فعلياً واقتحام المكان. يدخل المستوطنون إلى مساكن الفلسطينيين ومعهم أغنامهم، يريدون ألا يتركوا للسكان لحظة راحة أو هدوء، وأن يجعلوا حياتهم جحيماً حتى يضطروا إلى الرحيل.
6: ما علينا إلا نصبر ونثبت ونعيش كالأبطال في هذه الحياة.
2: ليس بعيداً عن تجمع نايف الكعابنة يعيش سكان تجمع أبو فزاع ظروفاً مشابهة، لا خيار أمامهم سوى الصبر، يقول الحاج لأحفاده الذين يعيشون تحت رعب مستمر بسبب هجمات المستوطنين بعد أن بنوا بؤرة على مدخل التجمع.
6: تخصصنا لحراسة التجمع 24 ساعة، شفت يسلم شفت، وإحنا ليل نهار حراسة على هذا المكان، فمضطهدين من قبل المستوطنين.
2: منذ عشرات السنين تعيش هذه التجمعات في مكانها، سلب المستوطنون مراعيهم وأراضيهم ونجحوا في تهجير تجمعات مجاورة لهم، فهم يتداولون دائما أنهم ذاقوا من الهوان ألوانا، لكن الصمود خيارهم الوحيد. مر الاعتداء الأول وعاد بشار وإخوته إلى مهمتهم اليومية في انتظار هجوم آخر. ثروة شقر، الجزيرة، من بلدة الطيبة شرقية رام الله.
7: الآن نرحب بصلاح الخواجة، الخبير في شؤون الاستيطان من بلدة المغير.

0: أولا أسأل عن خصوصية هذه البلدة التي باتت جزءا من الخبر اليومي المتعلق باعتداءات المستوطنين والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين هناك.
1: تحياتي لك أنس والأخوة والأخوات المشاهدين. نحن من بلد مغير، بعد لحظات سيشيع جثمان شهيدين إضافيين، وهذا يصبح عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر حتى اليوم في بلدة المغير ما يقارب 9 شهداء. هذه البلدة المناضلة المكافحة التي كانت تمتلك 40,000 دنم منذ عام 67 بسبب سياسة الاحتلال وممارسة الجرائم المستمرة من القطعان المستوطنين، اليوم أهالي قرية المغير لن يمتلكوا إلا أقل من 1,000 دنم. وكانت هذه القرية الرائعة التي شارك في شبانها في كل الانتفاضات الأولى والثانية وفي نضالهم وكفاحهم الشعبي ضد الاستيطان، كانوا على مر التاريخ يناضلوا من أجل منع الاستيطان في على أراضي قرية المغير، ولكن بعد 7 أكتوبر تم تسع بؤر رعوية استيطانية في محيط البلدة، وبقرار من مسؤول المنطقة الوسطى في الإدارة المدنية أخذ قرار بقطع 10,572 شجرة زيتون، جزء من أشجار معمرة بعمر أكثر من 100 عام في أقل من 72 ساعة. هذه القرية اليوم مغلقة، محاصرة، معدومة من أي إمكانية لحركة التنقل، كل شيء مستهدف. المدرسة التي تعتبر هي المدرسة الوحيدة المكتظة بعدد كبير من الطلاب ويداوموا صباح ومساء تم اقتحامها من قبل المستوطنين، وارتقى شهيدين في ساحات المدرسة قبل أقل من 4 أسابيع. وبالتالي نحن اليوم في قرية أصبحت منكوبة، محاصرة، يعدم حرية الحركة والتنقل. تخيل على المدخل الوحيد لقرية المغير يكون حاجز عسكري للجيش، وعلى مسافة 300 متر حاجز لحرس الحدود، وما بينهما المستوطنين يتنكلوا في تعذيب الفلسطينيين من أهالي قرية المغير بطاقة غير معهودة، سواء في موضوع عمليات التفتيش وسرقة المعدات وسرقة بعض النقود أثناء حرية الحركة ومحاولة الإذلال حتى للنساء، تفتيش بطريقة غير طبيعية أمام الركاب وأمام الشبان في داخل القرية. وبالتالي نحن أمام هذا النموذج الرائع الذي قدم الشهداء والجرحى في أكثر من معركة مواجهة مع المستعمرين والمستوطنين. تعتبر أراضي قرية المغير تمتد إلى منطقة الأغوار، وبالتالي هي البوابة الشرقية الذي في حال كسر هذا النموذج الكفاحي في نضاله وكفاحه ضد الاحتلال والاستيطان سيتم تحقيق حلم الحركة الصهيونية الذي بدأ منذ مشروع إيجال أيلون في عام 67 بتحويل أراضي المحتلة عام 67 إلى 7 كانتونات، قطاع غزة كانتون منفصل عن الضفة، السيطرة وضم القدس واعتبارها كانتون منفصل، وعز الأغوار الذي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية عن الباطن الطبيعي في مضفة. اليوم هذا النموذج هو الذي تحدى محاولة عزل الأغوار بما تشكله من مصدر رئيسي بحياتنا كفلسطينيين، سواء في السلة الغذائية أو المصدر الرئيسي في الطاقة الشمسية أو المياه. وبالتالي نحن اليوم أمام معركة مصيرية على فرض ما تسمى بالسيادة وفي إطار خطة التهويد الذي تبناها سموتريش في عام 2017.
0: في هذه المعركة أستاذ صلاح، ما هي أدواتكم، ما هي أدوات هذه المعركة من طرفكم كفلسطينيين أصحاب هذه الأرض؟
1: البعض يعتقد أن الأدوات تفقد في ظل جرائم الاحتلال والمستوطنين، ولكن نحن لدينا الكثير من القضايا، ولكن المطلوب أولا أن نعترف جميعا أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح. وبالتالي المطلوب كيف يمكن أن نتبنى خطة مواجهة على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية واستنهاض الطاقات الشعبية. الخطوة الأولى، ما دامت إسرائيل لن تعترف بأي شريك للفلسطينيين للسلام، وأثبتت الأيام بل أنه لا يوجد للفلسطينيين شريك للسلام كل الحقوق المتعاقبة، المطلوب رسميا الإعلان عن الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 67، وبالتالي التغيير في الخطاب الدولي ليس فقط بمطالبة الاعتراف بل بتجسيد حقيقة الدولة على الأرض. القضية الأخرى كل عمليات المواجهة في مناطق جيم والتي تشكل 61% من أراضي الضفة، اليوم مطلوب عدم التأجيل، تبني فكرة العصيان المدني في هذه المناطق والتمرد على كل قرارات الاحتلال، ولكن ليس لنترك الناس ونقول اذهبوا أنت وربك فقاتلا، بل يجب أن نجند كل الإمكانيات الرسمية من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتعزيز صمود الناس في المواجهة والكفاح ضد الاحتلال، والبدء بتشكيل لجان الحماية وتوسيعها في مناطق الضفة. وبالمناسبة نحن نقوم بذلك في عدد من المواقع من ضمنها قرية المغير الذي نعتقد أنها نموذج كفاح في مواجهة الاحتلال. بهذا يوم تطوير لجان الحماية من لجان حماية إلى لجان الدفاع، ونستنهض الطاقة ونستعيد الثقة في نضالنا وكفاحنا موحدين في مواجهة الاستيطان. ونحن اليوم أمام سياسة يتبجح بن غفير في الإعلان عنها قبل حكومته بأن كان هناك 47 شبكة إنذار مبكر للمستوطنين من مناطق الضفة، اليوم هناك 1052 شبكة إنذار مبكر للمستوطنين، كل شبكة فيها مئات المستوطنين ويتلقوا الدعم بشكل مباشر من الحكومة وجمعيات الاستيطان ومن المجالس الإقليمية المستعمرات.
0: شكرا جزيلا لك صلاح الخواجة، الخبير في الشؤون في شؤون الاستيطان، كنت معنا من بلدة المغير قرب رام الله، شكرا لك. إلى ملف التصعيد الروسي الألماني، حيث قال وزير الخارجية الألماني إن أمن بلاده مهدد من روسيا، خصوصا عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. أضاف خلال اجتماعات ما يعرف بمثلث فايمر الذي يجمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا، أضاف أن حادثة مطار لايبزيغ أظهرت أن العدوان الروسي لا يقف عند الحدود. خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في فلاديوستوك، قال الرئيس الروسي إن التهديدات الأوكرانية باستهداف الطائرات الروسية تعقد إمكانية إجراء مفاوضات سلام ثنائية. في الأثناء قال نائب وزير الخارجية الروسي للجزيرة إن ألمانيا تؤدي دورا تصعيديا داخل الاتحاد الأوروبي، وأكد أن رفع ألمانيا إنفاقها العسكري يزعزع الاستقرار في أوروبا. الآن معنا من فايمر في ألمانيا مراسل الجزيرة عيسى طيبي، ومعنا أيضا من فلاديفوستوك مراسل الجزيرة أمين درغامي. أهلا بكما، أبدأ معك أولا أمين درغامي، وتضعنا في سياق هذه التصريحات لنائب وزير الخارجية للجزيرة.
2: نعم أنس، ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي سألته عن التصعيد، مآلات التصعيد الأخير مع ألمانيا بعد إغلاق القنصلية الروسية في بيرن، وأيضا إغلاق البيت الروسي وما تبعه من خطوات اتبعتها موسكو أيضا كرد على تلك الإجراءات الألمانية في إطار هذه الاتهامات لروسيا بشن وتنفيذ هجمات داخل ألمانيا. قال بأن الدور الألماني الآن داخل الاتحاد الأوروبي والناتو يتوقف على التصعيد، وكأن ألمانيا كما قال غروشكو الآن تقود المساعي وتقود الحلف والتيار داخل الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى التصعيد ضد روسيا، وبأن هذا بدأ واضحا ليس من خلال هذه التطورات الأخيرة فحسب، بل ومنذ فترة طويلة عندما زادت ألمانيا من إنفاقها العسكري وسعت بكل الطرق لأن تتسيد كما قال النهج العسكري داخل الاتحاد الأوروبي. ولذلك من تبعات، خاصة وأن للموضوع خلفيات تاريخية تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وقال بأن موسكو لا تقبل بذلك من جهة، ومن جهة أخرى هذا ينعكس بشكل سلبي على الاستقرار في القارة الأوروبية. واستغرب غروشكو كما قال من عدم وجود أي مواقف أوروبية تدين هذه المساعي الألمانية في هذا الاتجاه، وقال بأن لم يتبقى إلا القليل كما عبر عن ذلك أمام برلين القيام به من أجل التدمير الكامل للعلاقات الدبلوماسية الاقتصادية وأيضا السياسية مع موسكو، وقال بأن أيضا القيادة الألمانية الحالية نهجها عسكري متطرف. ووفق تعبيره بطبيعة الحال. هذا التصعيد في الحقيقة كانت أيضا على خلفيته تصريحات أخرى صدرت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم هنا في فلاديفوستوك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للمنتدى، حينما تحدث عن العلاقات مع الأوروبيين. قال بأن صمت الحلفاء الغربيين لأوكرانيا عن تهديدات الرئيس الأوكراني الأخيرة فلاديمير زيلينسكي باستهداف الطيران المدني الروسي، هذا يعد من جهة إرهاب دولة، ومن جهة أخرى يعد تواطؤ أيضا مع الإرهاب الدولي كما قال، ولذلك ستكون تبعات من بينها أن مثل هذه التصريحات والتهديدات قد تقود أي مساعي لإجراء محادثات سلام ثنائية مع أوكرانيا، بالرغم من أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى حل، وأيضا وجود كما أكد اتصالات مع الجانب الأوكراني خاصة على مستوى أجهزة الأمن.
0: من فلاديفوستوك مراسل الجزيرة أمين ضرغامي، شكرا جزيلا لك. أنتقل إلى فايمر في ألمانيا مع عيسى طيبي. عيسى، كيف تقرأ ألمانيا هذه التصريحات؟ ولو تضعنا في السياق الذي تتحدث عنه روسيا بشأن الدور الألماني في القارة الأوروبية.
3: صحيح، اجتماع فايمر جاء بعيد إعلان برلين بأن موسكو تقف وراء الهجوم على مطار لايبزيغ، لكن ما بدأ اليوم في هذه القمة الثلاثية هو أنها ابتدأت بروسيا وانتهت بروسيا. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول استخدم عبارات هي الأعلى سقفا هذه المرة، عندما قال بأن أمتنا مهددة من روسيا عبر استهداف بنيتنا التحتية. قال أيضا بأن السلام الدائم والوحيد يمر عبر دعم أوكرانيا والضغط على روسيا. قال بأن السلام الذي بني والتضحيات الكثيرة في القرن العشرين في أوروبا مهددة اليوم، وعلينا أن نقوم بالتضحية مجددا والاستعداد لذلك. لذلك كان هذا الخطاب الألماني اليوم بمستوى عالي جدا، حيث شهدنا خلال الأيام الماضية كان هناك مجال للدبلوماسية، لكن ما سمعناه اليوم هو في الحقيقة تصعيد قوي، حيث لم يتطرق الاجتماع للمواضيع الأخرى التي كان من المرتقب أن الحديث عليها، لكنها كانت روسية بحتة. وزير الخارجية الفرنسي أيضا أعلن تضامنه مع ألمانيا وقال بأن استهداف البنية التحتية في قلب وسط أوروبا لن يمر دون عقاب، وأعلن بأن باريس استدعت القائم بالأعمال الروسي، وقال بأن التضامن مع أوكرانيا عسكريا وماديا في هذه اللحظة وخصوصا مع قرب الشتاء القارس هو أيضا إشراك جماعي بين الدول الثلاث بولندا وألمانيا وفرنسا. السياق الآخر الذي أكد عليه وزير الخارجية الألماني بأن الذهاب إلى التصعيد مع موسكو قادم لا محالة، خصوصا مع إعلانه بأنه وقف شخصيا في خاركيف وكييف على الجبهات، وقال بأنه مقتنع تماما بالتصدي الذي تقوم به أوكرانيا والمقاومة الأوكرانية لروسيا، وقال بأنه علينا أن ندعمها بصريح العبارة. وبالتالي يخرج السياق الآن من في قمة فايمر إلى أن برلين اتخذت هذا الموقف المتقدم والتصعيدي مع موسكو، وقال بأنه ستكون له تبعات ولن يمر دون رد، وبالتالي نحن نتوقع ما هي طبيعة هذا الرد في الأيام المقبلة. نعم،
0: مراسل الجزيرة عيسى طيبي كنت معنا من فايمر في ألمانيا. الآن إلى آخر تطورات ملف مرض إيبولا، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هناك سلاسل انتقال لمرض إيبولا لا علم للسلطات الصحية بها. وحصد إيبولا في الكونغو الديمقراطية أرواح أكثر من 3000 شخص حتى الآن. معنا من مدينة كينشاسا مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق. وفضل، لو توضح لنا سياقات هذه التصريحات وأيضا المخاوف لدى منظمة الصحة العالمية بشأن الحالات غير المعلومة.
4: نعم، هذه التصريحات التي أدلى بها المسؤول بمنظمة الصحة العالمية هي في إطار دفع المساعدات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للكونغو الديمقراطية في إطار الجهود التي تبذل الآن من أجل الاستجابة لتفشي وباء إيبولا واحتواء هذا المرض الذي مضى عليه 92 يوما منذ الإعلان الرسمي لتفشي هذا الوباء. وتقول منظمة الصحة العالمية إن تفشي هذا الوباء ربما كان قبل ذلك بأشهر من الإعلان الرسمي لتفشي المرض. السلطات الصحية هنا في الكونغو الديمقراطية وكذلك منظمة الصحة العالمية الشريك الأساسي للحكومة الكونغولية لوقف انتشار هذا المرض يقولون إنه حتى الآن تبذل الحكومة وشركائها الجهود من أجل التحكم في سلسلة انتقال هذا المرض. ولذلك تصريحات منظمة الصحة العالمية تقول إنها تقدر بأن عدد الذين أصيبوا بمرض إيبولا سواء أولئك الذين توفوا أو أولئك الذين يمكن أن يكونوا داخل المجتمع في المناطق الشرقية التي أعلن عن انتشار الوباء فيها، ما تزال هذه الحالات لم تصل إليها السلطات الصحية، وبالتالي فإنهم يوميا يعضدون هذه الجهود التي تبذل من أجل وقف انتشار هذا المرض بشكل أساسي. والوقف الانتشار يتم عبر توعية المجتمعات من أجل التوجه إلى مراكز الفحص حتى يتم التعرف على كل الذين يمكن أن يكونوا أصيبوا بهذا المرض. منظمة الصحة العالمية أيضا في نفس الجهود أقرت وبالتوافق مع الحكومة الكونغولية استخدام لقاح إيرفيبيو، وهو لقاح مخصص لسلالة الزائر، ولكنه أيضا استخدم من أجل هذا الإطار، وهو مزيد من الوقاية حتى لا يتفشى المرض في بقية المناطق.
0: من مدينة كينشاسا مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق، شكرا جزيلا لك. هذا وقد اكتشف فيروس إيبولا عام 1976 وانتشر عام 2014 بوصفه وباء، وأدى أو أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار الذعر في العالم، خصوصا أنه يؤدي إلى وفاة نسبة كبيرة من المصابين به. في التقرير التالي نشرح كيف يعمل هذا الفيروس في الجسم ويؤدي إلى الوفاة وآلية انتشاره، وكيف نجحت المحاولات السابقة في احتواء الوباء. المزيد من التفاصيل في تقرير محمود الكن.
5: هل تعلم أن هذا الشيء الذي قد يؤدي إلى الوفاة لا يصنف أصلا كائنا حيا؟ خارج الجسم الحي يشبه الجماد تماما، لا حركة، لا استقلالية، لا قدرة على فعل أي شيء بمفرده، ويحتاج إلى موارد الخلية ليعمل لأنه ببساطة لا يمتلكها. لنبدأ بتقريب حجم الفيروس. هذا هو المجهر التقليدي، يكبر الأحجام حتى 1000 مرة وتستطيع به رؤية الخلية، لكن لا تستطيع رؤية الفيروسات. ستحتاج إلى مجهر إلكتروني يكبر مئات آلاف المرات لرؤيتها. أحمل هنا في يدي شعرة، لن تلاحظها بالكاميرا بالتأكيد، لذلك لنقترب أكثر. هذا هو حجم الشعرة، وهذه حبة رمل، فحبة الملح، وهنا خلية بيضاء، والخلايا الأخرى الأصغر منها. لكن انظروا إلى الفيروس، أصغر بنحو 1000 مرة من الخلية، يبلغ حجمه نحو 80 نانومترا، أي 8 أصفار بعد الفاصلة من المتر. هذا الكائن غير الحي أصلاً قادر على قتل نصف من يصيبه. عام 76 كان الأطباء حائرين في مرض يصيب السكان بنزيف قاتل لم يشبه الأمراض المعروفة كالتيفويد والملاريا. أرسلت عينات دم للتحليل من مناطق انتشر فيها المرض ليكشف عن فيروس قاتل سمي إيبولا، نسبة إلى مكان اكتشاف الإصابة الأولى على ضفاف نهر إيبولا في الكونغو الديمقراطية. يشتبه بأن هذا الفيروس كان في خفاش الفاكهة وانتقل إلى حيوانات ثدية أخرى في الغابة ثم إلى الإنسان. تعمل الفيروسات بطريقة معقدة معتمدة على موارد الخلية.

0: الدولية، لكن لنركز على فيروس إيبولا، كيف يمكن له أن يكون قاتلاً؟ على خلاف الفيروسات الأخرى، يعمل فيروس إيبولا على مهاجمة خلايا الجهاز المناعي أولاً وتعطيلها. كيف يتم ذلك؟ إذا اقتربنا أكثر من إيبولا، فسنشاهد الغلاف البروتيني يحيط بمادة جينية بسيطة فيها 7 جينات، ولتقريب بساطة شفرته يمتلك الإنسان نحو 20,000 جين مصنع للبروتينات، لكن شفرة من 7 جينات فقط في إيبولا كافية لإحداث الكارثة. عند الإصابة يتجه إيبولا إلى الجهاز المناعي والخلايا البيضاء بأنواعها المختلفة، فيعطل آليات الإنذار والمكافحة منذ بدء الهجوم. يرتبط إيبولا بما يعرف بالمستقبلات الخلوية، تعمل هذه كالمفتاح، فيدخل إلى الخلية ويحقن الفيروس الآن شفرته الجينية ويرسلها إلى الماكينة الخلوية. يرسل الأوامر لتلك الماكينات بالبدء بتصنيع مادته الجينية وبروتيناته الفيروسية. لقد تحولت الخلية الآن إلى مصنع للفيروسات. تطلق الخلية المصابة ملايين الفيروسات المصنعة إلى داخل الجسم، يتعطل جهاز المناعة، وفي الوقت ذاته تهاجم الأعضاء الأخرى كالكبد والكلى، وتأتي مفارقة هنا. يستيقظ جهاز المناعة متأخراً، يطلق جهاز المناعة صرخته الأخيرة، يمكن تشبيهها بخيار شمشون، تدمير كل شيء بما في ذلك الخلايا السليمة. في تلك الصرخة يطلق جهاز المناعة ما يسمى عاصفة السيتوكاين، وهي مادة تستخدم كرسائل وأوامر لتحريك الجهاز المناعي، ولكنه الآن مخلخل ومخترق وفي حالة فوضى. تؤدي هذه العاصفة إلى نزيف في الأوعية الدموية والالتهابات، فيؤدي إلى النزيف الداخلي وفشل الأعضاء الحيوية ومن ثم الموت. نسبة الوفيات تتفاوت بين مختلف أنواع فيروس إيبولا، لكن نحو نصف المصابين يموتون بسبب فيروس قاتل يحمل 7 جينات فقط. لا تنتقل عدوى إيبولا عن طريق الهواء كالإنفلونزا أو فيروس كوفيد. سيحتاج الانتقال إلى تلامس مباشر وامتزاج سوائل الإنسان، كالدخول عبر الرذاذ إلى العين أو السائل المخاطي في الأنف أو الفضلات الملوثة. لذلك يكون الانتشار الأوسع بين السكان في المنزل أو المراكز الصحية التي تعالج المرض. تقاس نسبة الانتشار بما يعرف بالR-not، وهي نسبة العدوى من شخص مصاب لآخرين سليمين. وفي حالة إيبولا هي تقريباً شخص مصاب يصيب 2 آخرين. عام 2014 انتشر وباء إيبولا، وتأخرت منظمة الصحة العالمية في التدخل. أصيب نحو 28,000 إنسان وقتل نحو 11,000 منهم. تم وضع خطة معقدة لمكافحته. بداية كانت عمليات التباعد الاجتماعي هي الحل الأول لمنع انتشار الفيروس، كما وضعت خريطة لكل شخص مصاب وقائمة بكل من خالطهم في عمليات متابعة دقيقة وقوائم طويلة، وتم عزلهم لمدة 21 يوماً هي فترة احتواء الفيروس. كما كان التدخل المبكر لدى المصابين حلاً سحرياً في احتواء الوباء آنذاك. ثم طور لقاح لإيبولا، لكن اللقاحات لا تعمل ضد كل السلالات. لذلك وبالاستفادة من الدروس السابقة وكما في كل الأوبئة، يعد التدخل المبكر أمراً حاسماً في احتواء الوباء.
1: من ريدينغ في إنجلترا أرحب بي دكتور سايمون كلارك، عالم الفيروسات وأستاذ في علم الأحياء الدقيقة بجامعة ريدينغ. أهلا بك دكتور كلارك. لماذا تسبب هذا الفيروس هذه المرة بمقتل أكثر من 3,000 شخص في الكونغو الديمقراطية؟ ما هو المختلف؟
2: طبعا هناك سلالة جديدة من الفيروس تنتشر على ما يبدو،
3: فإن آليات الصحة العامة التي حاولت السيطرة عليه لم تستطع التعامل مع الفيروس في ظل الظروف التي حدث فيها وقدرة الفيروس الانتقال من شخص إلى آخر، هذه السلسلة لم يستطيعوا كسرها.
1: وبالنظر إلى هذه المعطيات، هل هناك إمكانية أن يتحول هذا الفيروس وهذا الانتشار إلى وباء أوسع نطاقا جغرافيا؟
3: نعم، بالإمكان أن يحدث ذلك إذا ما استطاع الانتقال من أجزاء أفريقيا التي فيها المشكلة وإلى أماكن لا يستطيعون السيطرة عليه فيها.
1: وبرأيك ما هي أفضل طريقة لمواجهته من طرف منظمة الصحة العالمية بالنظر إلى وضع الكونغو الديمقراطية صحيا؟
3: نعم، أفضل طريقة هي عزل الناس الذين يصابون به والحيلولة دون تواصلهم وتماسهم مع الناس الآخرين لكي لا يصابوا أو يصيبوا غيرهم. طبعا هناك استراتيجيات لقاحات، بعضها ينجح وبعضها لا ينجح، لكن هذا يستحق المحاولة على أي حال.
1: نعم، وهل تعتقد بأن منظمة الصحة العالمية قادرة على القيام بهذا الجهد بالنظر مرة أخرى إلى الوضع في الكونغو الديمقراطية لمواجهة هذا الفيروس؟
3: الوضع نعم ليس مشجعا، ومنظمة الصحة العالمية لديها من الموارد ما تعطيه الجهات الأخرى لها، ليس لديها أعداد من الموظفين أن يذهبوا إلى المكان، هي تعتمد على أطراف أخرى لتزودها بقدراتها على الاستجابة. البلدان الأخرى لا تساعدها كثيرا وهم يعانون حقيقة في هذا المجال.
1: وما الذي نعرفه عن السلاسل الجديدة من هذا الفيروس وعن مدى خطورتها؟ يقول مدير المنظمة، منظمة الصحة العالمية، إنها موجودة ولا علم للسلطات الصحية بها. برأيك مدى خطورة هذه السلاسل ومقارنة بما نعرفه عن الفيروس، فيروس إيبولا؟
3: طبعا كل أنواع إيبولا خطيرة للغاية، وهذا هذه السلاسل ليست جديدة ولا تختلف. المشكلة أننا لا نمتلك الكثير من البيانات حول هذه الأنواع الجديدة، فمن الصعب أن نقول، لكن نعلم أنه يقتل كثير من الناس وسهل الإصابة به والانتقال وعدواه.
1: نعم، وعملية الانتقال التي نعرفها عن هذا الفيروس لا تبدو بالسوء الذي كان عليه كوفيد-19، لكن ما الحاجة الأساسية التي يجب توفيرها الآن للسلطات الصحية في الكونغو لمنع انتشاره في نطاق أوسع؟
3: السلطات الصحية تحتاج أولا إلى تشخيص حالات الإصابة الجديدة وتشخيصهم قبل الإصابة بالمرض، ومن ثم القدرة على عزلهم. إن لم يمتلكوا القوى البشرية والمنشآت، الفيروس سينتشر. طبعا أنتم محقون في القول، وعلى الأقل لم ينتشر كما كان الحال مع كوفيد.
1: نعم، وهذا يجب أن يتم بشكل مستعجل. شكرا جزيلا لك دكتور سايمون كلارك، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة ريدينغ. شكرا جزيلا لك. إلى جعفر ورأس الساعة.
4: شكرا لك أنس. مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الثلاثاء على إيران بالعنيف جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز. وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. في الأثناء قال الجيش الإيراني إنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات.

0: وفي الكويت قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. من جانبها استنكرت الخارجية الكويتية تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مشيرة إلى أن اعتداءات إيران تعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة. وأكدت الخارجية احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. البداية إذن بالتوتر الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أبدأ معك محمد من واشنطن ورصد آخر التصريحات الأمريكية بخصوص التطورات في مضيق هرمز ومع إيران.
1: نعم جعفر، الإدارة الأمريكية على ما يبدو لا ترى نهاية قريبة للحرب مع إيران، لذلك يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إظهار أنه في موقع قوي في كل مرة يتحدث فيها عما يجري هناك. يقول الرئيس ترامب إن الوضع جيد جدا في مضيق هرمز وإنه مرتاح له، وإن الولايات المتحدة تفرض سيطرتها على المضيق. هذا ما كرره بعد موجة الهجمات الأخيرة التي شنت الولايات المتحدة الثلاثاء على أكثر من 100 هدف تابع للحرس الثوري الإيراني. ولكن في ظل هذه التأكيدات من الرئيس الأمريكي نقرأ تقارير في الصحف الأمريكية عن ترتيبات أخرى تجري في الخفاء. نتحدث عن تمديد من وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث لانتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام 2027. هذا التمديد يفهم على أنه إشارة ل استعداد الولايات المتحدة للذهاب بعيدا وطويلا في هذه الحرب مع إيران. وتقول الصحيفة أيضا إن كبار العسكريين في البنتاغون عرضوا مقترحات على الرئيس الأمريكي بتنفيذ هجمات من نوع مختلف، مثل عمليات إنزال على الجزر الإيرانية في مضيق هرمز، وكذلك استهداف جبل الفأس والمواقع شديدة التحصين فيها التي يعتقد أن إيران تخبئ فيها مقدرات نووية. ولكن الرئيس لم يذهب إلى مثل هذه الخيارات لأن لديه حسابات سياسية أيضا يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، وهذا ما يشير إليه تقرير رويترز الذي ينقل عن 4 مصادر في البيت الأبيض أن فريقا داخل الإدارة الأمريكية يريد من الرئيس ترامب أن يخفض من وتيرة العمليات العسكرية مع إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل. إذن نحن في الوقت الحرج بالنسبة لهذا الفريق الذي يتصدره نائب الرئيس جيدي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وهما ومعهما أيضا آخرون لا يريدون أن تكون هناك نقاط تسجل على الحزب الجمهوري وعلى الرئيس ترامب في هذه الأيام التي تسبق الانتخابات، بما يؤدي إلى تضاؤل وتضاعف أو ضعف حظوظ الحزب الجمهوري في هذه الانتخابات بسبب الحديث المستمر عن ارتفاع أسعار الطاقة وعن تداعيات هذه الحرب على المواطن الأمريكي. ولكن الخيار العسكري يظل حاضرا دائما، تستخدمه الولايات المتحدة عندما تقتضي الضرورة ذلك، والضرورة التي نلمسها الآن لدى الأمريكيين في استخدام هذا الخيار هي ضرورة الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا والحفاظ على حركة الملاحة والتجارة الدولية فيه. لذلك تدخلت بقصفها يومي الثلاثاء والأحد، لأن الحرس الثوري الإيراني وفقا للأمريكيين كان يستعد لإرسال صواريخ محملة بألغام بحرية، وهذه الألغام يجب التخلص منها لأنها هي المصدر الأساسي للاضطرابات التي تحدث في المضيق. ورقة الضغط التي استخدمتها إيران ربما خلال فترات سابقة من هذه الحرب تريد الولايات المتحدة أن تنتزعها بشكل نهائي من إيران، ليس فقط على المدى القصير خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، بل أيضا بالمنظور الاستراتيجي. لذلك سمعنا من وزير الخزانة يتحدث قبل يومين عن أن مضيق هرمز سيتحول خلال بضعة سنوات، خلال سنتين قال، إلى مسطح مائي لا قيمة استراتيجية له، وسيتم نقل النفط والغاز من تلك المنطقة عبر الأنابيب في البر. وهذا هو التفكير من الولايات المتحدة في هذه المرحلة، بعيدا عن أي تكاليف إضافية قد يتكبدها الحزب الجمهوري من توسيع العمليات العسكرية. ولكن وفقا لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال، فإن دراسة أخرى ستجري لخيار توسيع العمليات العسكرية والعودة إلى الحرب بالوتيرة السابقة بعد انتخابات 3 نوفمبر. لذلك تبقى القوات الأمريكية منتشرة في الشرق الأوسط، يظل هناك 50,000 جندي وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، بالإضافة إلى 19 سفينة حربية مدد عملها. وهذا أيضا يثير الكثير من الجدل الداخلي المتعلق بجاهزية القوات في أماكن أخرى من العالم بسبب هذا الانتشار، وأيضا تراجع الذخائر والصواريخ النوعية الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون، مراسل الجزيرة من واشنطن. إلى طهران الآن رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة. كيف تتفاعل طهران مع هذه التصريحات الأمريكية، وما الذي يقوله خاصة المستوى العسكري هناك؟
2: نعم جعفر، يعني في ظل استمرار التصعيد العسكري ما بين إيران والولايات المتحدة على خلفية مضيق هرمز، يمكن القول أن طهران تحاول تثبيت معادلة ردع جديدة من خلال تكبيد الولايات المتحدة أثمان كبيرة ردا على الهجمات التي تتعرض لها. وهذا ما يمكن أن نفهمه من خلال بيان الجيش الإيراني، والذي أعلن فيه أنه نفذ فجر اليوم ضربات ضد قواعد قال أنها أمريكية في الكويت والإمارات. قال أنه نفذ هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت. قال أنه استهدف منظومة اتصالات بالأقمار الصناعية ومخازن للمعدات، بالإضافة إلى حظائر الطائرات الأمريكية المقاتلة، وقال أنه ألحق بها أضرار كبيرة. كما أيضا أكد استهداف قاعدة المنهاد في الإمارات، وتحديدا مواقع تشغيل مركز القوات الأمريكية، بالإضافة إلى منظومة رادارات. وقال الجيش الإيراني أن أي رد أمريكي سيتم يعني الرد عليه بشكل قوي ومدمر. هذا هو الموقف من الجيش الإيراني تجاه التطورات المستمرة والتصعيد المستمر. هذا ليس فقط يعني موقف الجيش، وإنما أيضا موقف الحرس الثوري الذي وجه تحذيرات، وحتى دعا الجيش الأمريكي للوقوف أمام جيشه ومنعه من مواصلة هذه الضربات باتجاه الأراضي الإيرانية. وإلا فأنه عليه أن يخشى من يوم الانتقام كما يقول الحرس الثوري. هناك تأكيدات على الاستعداد لأي تطورات جديدة، هناك تأكيدات أن قوات الجيش البرية مستعدة على الحدود للتعامل مع أي تهديدات، وذلك في ظل مواصلة تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية من خلال إنتاج صواريخ ومسيرات تتجاوز حتى الحاجة الدفاعية، كما يقول نائب قائد الحرس الثوري اللواء مصطفى إيزادي، الذي أكد على أن هناك أيضا تعزيز وتطوير للدفاعات الجوية الإيرانية. هذه التطورات العسكرية لا يعني أن إيران تركت المسار الدبلوماسي، بالعكس هناك تأكيد من قبل محمد بكر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني على أن الحل من أجل خفض حدة التصعيد وأيضا فتح مضيق هرمز، الحل هو عودة الولايات المتحدة لتنفيذ تعهداتها في مذكرة التفاهم. تحاول طهران استباق أي ضغوط أمريكية أكثر عليها، وذلك من خلال حصر الخيارات الأمريكية في مذكرة التفاهم. لكن السبب في ذلك هو أن إيران ترى أن هذه الحرب التي تصفها بالمركبة، سواء كانت عسكرية اقتصادية أو حتى نفسية، ترمي إلى يعني إجبار المفاوض الإيراني على تقديم تنازلات، وهو ما ترفضه طهران إيران، ولذلك تؤكد وتتمسك أكثر ببنود مذكرة التفاهم، لأن بنود هذه المذكرة بحسب الرئيس الإيراني وحتى رئيس البرلمان حققت مكاسب للشعب الإيراني، خاصة خلال فترة تنفيذها، سواء من في سياق رفع العقوبات النفطية بالتحديد، حيث ترى طهران أن هذه المذكرة تحقق للجانب الإيراني الأهداف العسكرية من خلال وقف القتال أو التهديد بها، ليس فقط على جبهة إيران وإنما على الجبهات الأخرى، وأيضا تحقق الأهداف الاقتصادية من خلال رفع العقوبات وخاصة النفطية والبتروكيماوية منها والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هذا بالإضافة طهران لمطالبتها بدفع تعويضات

0: عن الخسائر التي تكبدتها خلال الحربين الأخيرين، وذلك كله وسط تأكيد على أن مضيق هرمز لن يفتح إلا إذا وافقت الولايات المتحدة على العودة لهذه المذكرة، مؤكدة أنه ما تصفهم بالأعداء عاجزين عن فتح المضيق.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. الآن معنا في الأستوديو الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا بك دكتور. ما الذي نفهمه من استمرار الرد الإيراني وآخرها العمليات العسكرية التي نفذت اليوم ضد الإمارات والكويت كما قال الحرس الثوري؟
2: معناه أنه لم يعد معني في النهاية بقضية الرد على الهجومات الأمريكية والضربات الأمريكية، وأنه يمكن كذلك أن يأخذ زمام المبادرة ويقوم بعمليات عسكرية، وهذا خطير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. معنى ذلك أن واشنطن الآن تركت المبادرة وزمام المبادرة للطرف الإيراني، وأن صحيح إيران التي هددت منذ أسبوعين بأنها ستنتقل من استراتيجية دفاعية أو من الصبر الاستراتيجي إلى استراتيجية هجومية، صحيح أصبحت الآن يمكن أن تتدخل، وأن هامش الحركة أصبح أكثر اتساعا بالنسبة لطهران.
1: هل يخرجنا هذا من نطاق التصعيد المحسوب أم أنها مجرد رسائل؟
2: رغم يعني الضربات الأخيرة الإيرانية التي ما زلنا ننتظر إذا كان هناك رد أمريكي أم لا، وهي تجعل في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية في معضلة. إذا ردت في النهاية معناها أن إيران كذلك سترد مرة ثانية، إذا لم ترد فهذا يعني أمر غير إيجابي بالنسبة للولايات المتحدة بالنسبة لصورتها في المنطقة خاصة في دول الخليج. معنى ذلك أن إيران في النهاية الولايات المتحدة أصبحت تتلقى الضربات، وأن إيران تخلصت من فكرة أنها فقط تقوم برد الفعل. لكن رغم ذلك تبقى العمليات محسوبة، الأهداف هي أهداف تقليدية، سنرى في المستقبل فعلا إذا كان هناك تطور تغيير في طبيعة الأهداف، لكن إلى حد الساعة ما نرى هو أن هناك رغبة من قبل الطرف الإيراني أن لا تتسع أموره ولا تنزلق، أن لا تخرج تحت نطاق السيطرة، لأن كذلك قدرة إيران على تحمل وعلى استيعاب الرد الأمريكي وضربات أمريكية محدود.
1: لكننا سمعنا خلال الساعات الماضية تصريحات أمريكية من الرئيس تحديدا ترامب تقلل من أهمية الضربات الإيرانية، وتقول أنه تم التصدي لمعظم أو لكل الصواريخ الباليستية والمسيرات. هل هذا يبقي الرد الإيراني على أهميته؟
2: يبقى على أهميته لأنها ترد ولأن قدراتها العسكرية رغم أنها فعلا تعرضت للخطر والضرر، لكنها يمكن أن ترد وأن هناك جاهزية للقوات العسكرية. أكثر من ذلك قلت أنه الآن أصبح الحرس الثوري يرد في وقت قياسي، يعني ساعتين أو أقل من ساعتين منذ في النهاية منذ مجيء قيادة جديدة إيرانية سواء في مجلس الأعلى الأمن القومي أو كذلك في الحرس الثوري. هناك ذلك قدرة كبيرة على صنع القرار الذي هو مهم. كان في السابق يعني عندما كان المرشد السابق علي خامنئي كان هناك على الأقل عملية تداول وعليه، وكذلك أنه صنع القرار خاصة العسكري يمر بالعديد من القنوات. الآن الحرس الثوري يقوم بهذا الرد دون انتظار أن تكون كل الجهات موافقة على هذا القرار.
1: ما الذي نستشفه مما يجري من نقاشات داخل الإدارة الأمريكية وحديث بعض مستشاري ترامب ودعوتهم إلى التخفيف من وتيرة التصعيد إلى غاية ما بعد الانتخابات انتخابات نوفمبر؟
2: دائما في البيت الأبيض هناك آراء عديدة، لكن القرار عندما يتخذ الرئيس ترامب الجميع يساند هذا القرار. من المؤكد أن العودة والحديث بقوة على قضية الحرب وقضية الصراع، وأن الولايات المتحدة مستعدة في نهاية الذهاب أبعد من ذلك. من المؤكد أنها تثير حفيظة العديد من الأصوات القريبة من رئيس ترامب، والتي تفكر في قبل كل شيء في الانتخابات المقبلة، في الاستحقاقات الانتخابية، ليس لأنها هي المحدد الأساسي، لكن هي مرتبطة في النهاية بالسوق الأمريكية بالسوق العالمية، وأنه في النهاية الحديث عن التصعيد والحرب العسكرية من شأنها أن تزرع الخوف في الأسواق العالمية وترتفع الأسعار أكثر مما كانت عليه، وهو ليس الهدف المرجو من قبل الإدارة الأمريكية التي استطاعت إخراج أو ضمان تدفق إضافي للنفط وكذلك مرافقة العديد من السفن. هناك صحيح يعني هذه الأصوات، لكن أعتقد أنه بدون أن تكون هناك يعني في استراتيجية الخروج من هذه الأزمة نبقى دائما في هذا الدائرة، نبقى في هذه الدائرة المغلقة، خاصة أن إيران من هدفها في النهاية هذا التصعيد حتى وإن جاء من الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنه من أجل تقليل التكلفة السياسية لهذا الاحتقان الشعبي، هناك عدم رضا. بدل أن يقول مواطن إيراني أن النظام الإيراني فشل في تأمين القوت اليومي، فشل في النهاية في الحفاظ على قيمة العملة الإيرانية، النظام سيقول بأن الحرب هي السبب بذلك. يعني يمكن تكون الحرب هي في النهاية وسيلة للالتفاف مرة أخرى حول محدودية النظام.
1: كان لافتا حديث وسائل إعلام أمريكية ومن بينها وول ستريت جورنال عن إمكانية تمديد بقاء القوات الأمريكية في المنطقة إلى غاية 2027. هل ينبئنا هذا بشيء ما عما تخطط له إدارة ترامب؟
2: يعني 2027 هي غدا، يعني ليس بالمدى الطويل. وأنا أعتقد أنه سواء بالإبقاء على هذا المزج بين الخنق الاقتصادي، هذا الحصار الكبير والعقوبات الثانوية، يحتاج ذلك في النهاية إلى قوات عسكرية موجودة. ثم الدافع هو قبل كل شيء ردعي، لأنه لابد على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول بأنها في النهاية لن تغادر المنطقة. هناك تخوف كبير لدى دول المنطقة وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد في النهاية الضربات الإيرانية، ثم بعد إعلان وزارة الحرب بأنها ستقوم بعملية إعادة تموقع القوات الأمريكية وتنتشر في مناطق أخرى بعد تهديد إيران بأن كل القواعد الأمريكية هي الآن مهددة من قبل إيران.
1: هل تتوقع دكتور أن مساحة التفاوض ربما قد تؤجل إلى ما بعد الانتخابات؟
2: مساحة التفاوض يعني تتعلق على ماذا سنتفاوض. التفاوض على مذكرة التفاهم صعب، صحيح أن إيران تريد التفاوض. قبل كل شيء لا يمكن أن أقول بأنه نحن مع التفاوض ومع شروط تعجيزية أو شروط استباقية، لكن التفاوض على واقع جديد أنا أعتقد أنه ما زال ممكنا.
1: أشكرك جزيلا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية. وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي، يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب 10 قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا من عمان، الدكتور عمر غرايبة أستاذ الاقتصاد الدولي وإدارة المخاطر، ومن طهران الخبير الاقتصادي أشكان بهرامي. أبدأ معك دكتور غرايبة، إلى أي مدى ما زالت الشبكات الالتفافية التي بنتها إيران على مدى عقود قادرة على تجاوز العقوبات الأمريكية الجديدة؟
4: مساء الخير أستاذ، وشكرا على الاستضافة، شكرا على الاستضافة مرة ثانية. نعم، ولضيفك الكريم كل الحب والاحترام. لننظر إلى إيران كحالة اقتصادية، 4 عقود حاولت الالتفاف على هذه العقوبات. العقوبات لوحدها الآن أنا أشعر أنها لن تستطيع أمريكا أن تنهي إيران، وبالتالي قامت بخنق المضيق، لأن المضيق هو المنفس الوحيد لإيران أو المنفس الأساسي لإيران. العقوبات تلتف عليها من خلال شركات الواجهة. شركات الواجهة هي عبارة عن شركات وهمية وفي ملاذات ضريبية مثل جزر العذراء وبنما وهونغ كونغ، وهذه تصدر فواتير مزيفة، وكذلك الأمر تخفي المستفيد. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية أن أسطول الظل ما زال كبير في العالم. أسطول الظل ينقل حول أو تقريبا هو 800 سفينة إلى 1000 سفينة، ينقل حول تقريبا كل النفط الذي لا يتم التعامل معه بالدولار. بمعنى آخر، 90% من النفط في العالم يتم تسعيره بالدولار، لكن 10% يكون تسعيره إما باليوان الصيني أو بالذهب أو بالمقايضات. فبالتالي هذه العقوبات جاءت لتعزز وضع الدولار الأمريكي في العالم، لأن الدولار مربوط في البترو دولار، مربوط في النفط، وكلما كان التجارة محكومة والدولار محكوم للنفط كلما كانت الدولار أقوى. هذه جزئية مهمة. في أيضا يتم التعامل من خلال، طبعا حكينا عن أسطول الظل، أسطول الظل في إيران حول 50-70 سفينة، لكن أسطول الظل مثلا في روسيا حول 400 سفينة، وكذلك المرتبط في الصين. فإيران تستعين بأسطول الظل الموجود في الصين والموجود في روسيا، لكن وجود أمريكا والكثافة العسكرية في مضيق هرمز هذا يربك أسطول الظل حقيقة، لأن أسطول الظل يحتاج إلى عدم التدقيق على هذه السفن. التدقيق الكبير ماليا وعسكريا يؤثر بشكل كبير على التجارة ومضيق هرمز بشكل عام، وليس فقط على إيران حقيقة. الذي يحدث الآن لا يؤثر فقط على إيران، يؤثر على أمريكا ويؤثر على العالم ويؤثر على إيران، لأن الأسعار كما تشاهدون ارتفعت بشكل كبير. فمثلا نسقط الحالة على إيران، إيران تراجع الريال الإيراني تقريبا 45%، يعني كان 1,400,000 ريال مقابل

0: على العمل، على القدرة الشرائية والاقتصاد والمجتمع الإيراني والوقود في
1: نعم
0: إيران.
1: دكتور
0: يعني
1: عمر، دكتور عمر، دعني هنا أفهم ما خيارات طهران، وهنا أتحول إلى الخبير الاقتصادي أشكان بهرامي. ما خيارات طهران سيد أشكان للتعامل مع المساعي الأمريكية لمنعها من العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات والإنفاق؟
2: Okay. Let's go back to 1990s.
3: دعونا نرجع إلى التسعينيات القرن الماضي، حيث كانت إيران في نفس الوضع، وكان ذلك بعد حرب الخليج الأولى حيث اجتاح العراق الكويت. ما كان العراق يستخدمه في ذلك الوقت هو استخدام الأراضي الإيرانية لتصدير نفطه، وطبعا الرسوم كانت عالية والأسعار كانت رخيصة، ولكن هذا مكن العراق من الصمود. إذا إيران تقوم بنفس الاستراتيجيات أو بعض الاستراتيجيات المشابهة لما كان يقوم بها العراق في ذلك الوقت من أجل الالتفاف على هذه الحزمة الجديدة من العقوبات. إيران كانت تسلك نفس المسارات منذ 40 سنة أو 50 سنة. قد يكون الوضع مثلا جديد بالنسبة لروسيا التي تتعرض لعقوبات، لكن إيران لها خبرة كبيرة في هذا المجال، والإيران الآن ترسل الكثير من البضائع إلى العراق، لأن هناك حوالي 10 مليارات من الدولارات كحجم للمبادلات التجارية ما بين إيران والعراق، والإيران تحصل على هذه أو سعر هذه المبادلات بنقدا، وبهذه الطريقة يمكن الالتفاف على طرق الدفع الاعتيادي التي تراقبها الولايات المتحدة الأمريكية وبقية المؤسسات المالية الدولية. إذن هناك مجموعة من الطرق للالتفاف على هذه العقوبات، لكن هذا يرتبط بأسعار كبيرة وأيضا رسوم عالية. هذا لا يمكن إيران من الالتفاف على هذه العقوبات بشكل كامل، لكن يمكنها الحصول على بعض النقد.
1: أعود إلى الدكتور عمر في عمان، وأنت أشرت إلى تهاوي العملة الإيرانية الآن، وقد بلغ الدولار مقابل مليوني ريال في السوق الحرة. هل نحن أمام أزمة سعر صرف يمكن للبنك المركزي الإيراني احتوائها؟
0: أعتقد أن البنك المركزي الإيراني من الصعب احتواء هذه الأزمة بالشكل السهل. بمعنى إحنا إذا ننظر إلى ما الذي يدعم الريال الإيراني، الذي يدعم الريال الإيراني هو الناتج المحلي الإيراني. إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي الإيراني في عام 2023 وصل إلى 457 مليار دولار، ثم ارتفع في عام 2024 إلى 475 مليار دولار، ارتفع بنسبة تقريباً 14% أو 4% عفواً. في عام 2025 عندما بدأت الحرب في مراحلها الأولى انخفض الناتج المحلي إلى 362 مليار دولار، بمعنى انخفض الربع 25%. والآن حسب قراءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقبل العقوبات الثانوية التي تخنق إيران، يقدر في عام 2026 الناتج المحلي 300 مليار دولار، بمعنى انخفض أيضا 17%. إذن الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي هذا ينعكس على قدرة إيران كدولة، وقدرتها كشركات في الاستثمار، وقدرتها في الاستيراد. وهذا لا أنا أقول عنه تباطؤ اقتصادي، إنما أقول عنه تآكل واضح في الوزن الاقتصادي الإيراني. وأعتقد هذه العملية وهذا الخنق الآن الحالي هو هدفه لكي إيران تتراجع أو يكون قدرتها على تمويل الأذرع في المنطقة أقل، هذا أولا. واثنين، إنه خلينا نحكي إنه إيران في هذه الجزئية عندما يتم خنقها ليس فقط نخنق الاقتصاد.

0: الإيراني وقدرتها على تمويل الأذرع، إنما ممكن جلوسها على طاولة الحوار، إلا إذا زي ما شفنا إيران ردت. رد إيران هذا يربك العالم. لماذا؟ لأنه خاصة في الإمارات والكويت. الكويت فيها 1,500,000 مليون برميل عفوا يوميا، وفي الإمارات هناك 3 مليون برميل يوميا تصدر. إذن هناك 4.5 ملايين إلى 5 مليون برميل في هاتين الدولتين تصدر. إذا تم عرقلة النفط في هاتين الدولتين في ميناء الفجيرة خاصة في الإمارات، أسعار النفط سنشاهدها ارتفعت 10 دولار و15 دولار. هل العالم، السؤال الآن، هل العالم قادر أن يتحمل هذه الأسعار لفترات أطول، أشهر، شهرين، 3، 4؟ لا أعتقد. نحن لا نتكلم عن إيران فقط هنا، نتكلم عن اقتصاد العالم. وإذا عاد التضخم، هل أمريكا ستعود وترفع الفائدة؟ وإذا رفعت الفائدة، ما الذي سيحصل للعالم واقتصاد العالم؟ إذن انعكاسات الموضوع الذي يحدث من مخاطر جيوسياسية ارتداداته ليس فقط على إيران، إنما ارتداداته على المنطقة.
1: وعلى ذكر الارتدادات دكتور عمر، أتحول إلى الأستاذ أشكان بهرامي. كيف ينعكس داخليا الآن في إيران هذا النقص في العملة الصعبة وتراجع الريال، كيف ينعكس على النشاط الاقتصادي الإيراني ونشاط الشركات الإيرانية؟
2: عندما تذهب إلى أي محل في إيران وتسأل عن السعر فهذا يشبه المزحة، فالبائع يقول هل تريد أن تقتني الآن أو الآن، لأن الأسعار في تزايد مستمر. لا نتحدث عن أيام لكن عن ساعات، الأسعار تتزايد خلال نفس الساعة، وهذا شيء بالتأكيد مقلق بالنسبة لي الإيرانيين. والأمر لا يتعلق فقط بالأسعار، ولكن الكثير من الشركات تغلق باستمرار لأنها لا تحصل على ما تحتاجه من بضائع لأنها كانت معتادة على استيراد، وبسبب إغلاق مضيق هرمز وأيضا أسعار الشحن التي باتت مرتفعة يجعل من هذه الشركات تجد نفسها مضطرة للإغلاق، لأن أسعار الاستيراد غير مجدية على الإطلاق. هناك أيضا نقص لمجموعة من البضائع والسلع في إيران. إيران حاولت أن تحافظ على نوع من التوازن في الأسواق وحاولت الاعتماد على الصناعات المحلية، ولكن هناك الكثير من السلع والبضائع ينبغي استيرادها من الخارج، وباتت إيران عاجزة عن سد حاجيات الناس بهذا الخصوص، والناس أيضا غير سعداء بهذا القائم.
1: من طهران الخبير الاقتصادي أشكان بهرامي، أشكرك جزيلا. كما أشكر من عمان الدكتور عمر غرايبة، أستاذ الاقتصاد الدولي وإدارة المخاطر. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدنا وبلدات عدة، وتركزت عملياتها في محافظتي نابلس وبيت لحم، واعتقلت خلالها 17 فلسطينية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. نرصد الوضع في قرية المغير في رام الله مع مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ما آخر التطورات والتفاصيل؟
3: حقيقة جعفر، حالة من الحزن الشديد تعم قرية المغير بعد أن شيعت جثماني الطفل والشاب اللذين قتلا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها هذه القرية مساء يوم أمس، وبعد محاولة عدد من شبان وأطفال القرية التصدي لهجمات المستوطنين المتصاعدة على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم. في هذه المقبرة فتحت قبور جديدة حقيقة جراء استشهاد الشابين أو الشاب الشاب والطفل بالأحرى بسبب هذه الاعتداءات التي زادت. هذه القبور فتحها الفلسطينيون، عدد كبير من القبور فتحت في الفترة الأخيرة بعد أن جاء المستوطنون واستوطنوا على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية المغير بعد أن بنوا جعفر 11 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين الفلسطينيين وقريبة من المنازل. شيع الشاب والطفل وسط حالة من الغضب الشديد حقيقة والسخط على ما آلت إليه اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنون بشكل متكرر لهذه القرية. ما استمعنا إليه من شهادات للسكان تقول إن قوات الاحتلال تسلطت على هذه القرية وتقوم بالادعاءات التي يكذبها المواطنون الفلسطينيون، من حيث أن الرواية الإسرائيلية التي خرجت في هذا الحدث تقول إن فلسطينيين هم من سرقوا أغنام من المستوطنين، ولكن هذه الرواية يقول الفلسطينيون إنها كاذبة وغير صحيحة لأن المستوطنين هم من يقتحمون منازل الفلسطينيين ويقومون بسرقة الأغنام. عشرات رؤوس الأغنام سرقها المستوطنون خلال الساعات الماضية من منازل الفلسطينيين، ولكن اللافت في هذا المشهد الذي سيرصده الزميل عبد الله، بسبب هذه الاعتداءات وسرقة الأغنام قتل شاب وطفل، والآن يشاهد المستوطنون هذه الجنازات وهذه القبور التي تفتح في القرية. هذه واحدة من البؤر الاستيطانية التي بناها المستوطنون على أراضي قرية المغير. نذكر في هذا الصدد جعفر أن مساحة هذه القرية تتجاوز 43,000 دنم، لم يتبقى للمواطنين الفلسطينيين منها إلا أقل من 1,000 دنم هي المساحة العمرانية داخل القرية. ولكن اللافت أيضا أن قوات الاحتلال باتت تصعد من اقتحاماتها وحماية هذه البؤر الاستيطانية، وكثير من المرات حتى بعدسة الجزيرة وثقنا تواجد جنود الاحتلال داخل هذه البؤر الاستيطانية، ووثقنا أيضا قيام المستوطنين بارتداء الزي العسكري في هذه البؤر ومنها تنطلق الهجمات على المواطنين الفلسطينيين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قالت إن مدينة رام الله تحديدا محافظة رام الله تعرضت في شهر آب المنصرم إلى هجمات متصاعدة لربما هي الأعنف مقارنة بالأشهر الماضية، ومن بين هذه القرى في مدينة رام الله قرية المغير التي تواصل قوات الاحتلال الانتشار فيها، إغلاق مدخلها الغربي وهو المدخل الوحيد المتاح للمواطنين الفلسطينيين بعد أن أغلقت قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 3 مداخل أخرى، وبالتالي هناك طوق محكم ومشدد وحصار متواصل للمواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه القرية والذي لا يزيد عددهم على 4,000 نسمة. لسان حالهم واحد هو أن المستوطنين يسعون لتهجير المواطنين الفلسطينيين وفرض السيطرة على مزيد من الأراضي التي لم يتبقى منها سوى المساكن والحيز العمراني. ولكن حتى هذا المسلسل المتكرر سرقة الأغنام الذي يعاني منه هو المواطن الفلسطيني الذي يسعى المستوطن برفقة قوات الاحتلال إلى إفقاره ودفعه للهجرة وترك هذه القرية، ولكن يقول الفلسطينيون لا خيار أمامهم حقيقة سوى البقاء في منازلهم، مع العلم أن هذه الهجمات اشتدت في الآونة الأخيرة. وللمفارقة هذا الحدث تكرر وهو اقتحام مستوطن منازل فلسطينيين بحماية قوات الاحتلال، سرقة أغنام تكرر قبل على الأقل 3 أيام، وأصيب في حينه 4 مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال. لم يصدر جيش الاحتلال بيانا ادعى فيه ما ادعاه من رواية يفندها الفلسطينيون في هذه القرية، أما في حادثة أمس التي أدت إلى استشهاد شاب وطفل قام الجيش الاحتلال بإصدار رواية أنه تعرض لرشق حجارة من المواطنين الفلسطينيين بداية، وأنه دخل لأنه أبلغ من قبل المستوطنين على أنهم أو أن الفلسطينيين سرقوا منهم أغنام. وبالتالي هذه الرواية يقول الفلسطينيون أنها غير مهمة، الواقع وكاميرات المراقبة التي حاولت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم اقتحام مساكن المواطنين ومصادرة كاميرات المراقبة تمكنوا من الاحتفاظ بعدد من المشاهد التي توثق سرقة الأغنام من داخل حظائر الفلسطينيين. وبالتالي نتحدث على أن هذا الحادث الدامي أدى إلى استشهاد طفل في النهاية يبلغ من العمر 16 عاما وشاب كان يستعد للتوجه إلى جامعة بيرزيت في سنته الدراسية الأولى بعد أن حصل على درجة 91% في امتحان الثانوية العامة. هؤلاء كان لهم أحلام قتلها جيش الاحتلال والمستوطنون، ولكن حتى هنا في هذه المقبرة التي زرناها كثيرا في الأشهر الأخيرة بعد استشهاد أطفال وشبان تخشى تخشى العائلات على أبنائها، لأن المستوطنين لا يبرحوا مساكن محيط مساكن المواطنين، وتبدأ الحادثة بشكل بسيط، إدخال الأغنام، ومن ثم تتحول كما يقول الفلسطينيون في هذه القرية إلى مجزرة جعفر.
1: ثروت، هل ما زالت متواصلة أيضا عمليات الاعتقال؟ لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات أخرى على غرار نابلس وبيت لحم تعتقل عدد من الفلسطينيين، وبماذا ترتبط هذه الاعتقالات؟ هل هناك محاولات مقاومة تتذرع بها سلطات الاحتلال لاعتقال هؤلاء؟
3: عمليات الاعتقال لا تتوقف، هي مشهد ثابت في الضفة الغربية، المتغير الوحيد فيها هو أعداد المعتقلين حقيقة جعفر. في الساعات الماضية قوات الاحتلال اعتقلت على الأقل 17 مواطنا، بالإضافة إلى شنها حملات تحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين كما جرى في بلدات جنوبي الضفة الغربية. ولكن هذه الاعتقالات، يقول نادي الأسير الفلسطيني، وهذه نقطة مهمة، إنها زادت في القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين. كيف؟ عندما يتعرض المواطن الفلسطيني إلى هجمة مسلحة من المستوطنين، يحاول الفلسطيني التصدي لنفسه، ثم تدخل قوات الاحتلال إلى هذه القرية، تعتقل المعتدى عليهم، وتوجه لهم تهم، إما بالاعتقال الإداري وهو اعتقال دون تهمة أو لائحة اتهام، أثناء التحقيق يبلغ المواطن الفلسطيني، وهذه شهادات حصلنا عليها في كثير من القرى التي زرناها ورصدنا فيها اعتداءات المستوطنين، تحذر قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني من أن لا يتصدى للمستوطن، وإلا سيتوجه إلى الاعتقال الإداري وفقا لما يقولون لنا. أيضا نقطة أخرى وهي أيضا مهمة، عندما تقوم قوات الاحتلال باقتحام القرى التي تتعرض لاعتداءات مستوطنين، تطلب من أهالي المنازل التي يقتحمها المستوطنين بأن يفتحوا الأبواب، بأن يقوموا بإزالة الأسجة التي نصبوها في محيط منازلهم وحولوها إلى ما يشبه السجن لحماية نفسهم من المستوطنين. قوات الاحتلال بنفسها هي من تطلب من المواطنين الفلسطينيين إزالة هذه الأسيجة. لذلك نادي الأسير قال للجزيرة عدة مرات إن المناطق التي تركزت فيها اعتداءات المستوطنين زادت فيها عمليات الاعتقال، ومن بينها قرية المغير بطبيعة الحال.
1: شكرا جزيلا لك ثروت شقرة من رام الله، مراسلة الجزيرة. أكدت سلطات مديرية نواكوت في نيبال عدم قدرتها على استيعاب آثار كارثة الفيضان، وقال رئيس المديرية للجزيرة إن أعدادا كبيرة من المتضررين وصلت إلى المنطقة بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالطرق والجسور على نهر تريسولي، وتجاوز عدد ضحايا الفيضان 1200 قتيل، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 4000 شخص حسب الإحصاءات الرسمية.
4: تجاهل هؤلاء التحذيرات من الاقتراب مما تبقى من منازل غمرها الفيضان بتصنيفها غير آمنة، بينما تواصل السلطات محاولات إزالة الطمي الذي يصل إلى نحو 10 أمتار، بيد أن الطريق ما زال طويلا. لكن رئيس مديرية نواكوت لا يبدو متفائلا بإمكانية فتح الطرق قريبا، فالدمار يمتد أكثر من 130 كيلومترا على طول نهر تريسولي، كما قطع السبيل إلى الحدود مع الصين.
5: هذه المنطقة البيضاء هي مديرية رشوة المجاورة، وقبلها هناك الصين. الفيضان جاء من هنا ثم وصل إلى منطقتنا. لدينا 12 بلدية تضرر منها 3 بلديات في مديرية وقط، ثم أتى على مديرية دهادين، ثم مديرية شتوان، وبقي الفيضان ينحدر إلى نوال براسي.
4: بدأت مساعدات هيئات الإغاثة الإنسانية الدولية بالوصول إلى المناطق المحاذية للكارثة، وينصب اهتمام مسؤوليها على إيصالها إلى المناطق المنكوبة، فالحاجات أكبر من أن تغطيها كل الطائرات العمودية الموجودة في نيبال.
6: نقلنا اليوم أكثر من 30 طنا من خيام ومواد صحية وأغذية من أرز وزيوت ووجبات سهلة التحضير، ونسعى لإيصال مساعدات إلى جميع المناطق المتضررة.
4: هذه المرأة فقدت شقيقها على الطرف الآخر من بلدة دونغي، وكغيرها من آلاف المنكوبين تنتظر الانتهاء من إقامة قاطرة معلقة تحملهم إلى الطرف الآخر من النهر. فقد حال الفيضان بينهم وبين الوصول إلى منازلهم.
7: المشكلة أنه لا يوجد طريق، لقد انتظرت طويلا، لا توجد أي سيارة تتجه إلى الأعلى. أخي ما زال مفقودا في محطة لتوليد الكهرباء، لا حيلة لي سوى الانتظار أو المغادرة.
4: بدأت أول قاطرة معلقة بالعمل على نهر تريسولي في خطوة تبعث أملا بالوصول إلى جميع المنكوبين، فقد كان هنا جسر تقول السلطات النيبالية إنه أحد 38 جسرا أتى عليها الفيضان.
8: الوصول إلى المنكوبين على الطرف الغربي من نهر تريسولي أحد أكبر التحديات التي تواجه فرق الإغاثة المحلية والدولية في الأسبوع الثاني على الكارثة، وذلك في ظل غياب جسور متنقلة أو مؤقتة. سامر علاوي، الجزيرة، دونغي، شمالي نيبال.
1: الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، وتبحث نقص إمدادات الغاز المسال في باكستان بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز، والتفاصيل مع أنس الصبار. إليك أنس.
9: أهلا بكم في هذه النافذة الخاصة، إذ تواجه باكستان أزمة حادة نتيجة اضطراب إمدادات الغاز المسال عبر هرمز، أزمة دفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات. فمع تعطل الملاحة عبر المضيق تجد إسلام أباد نفسها أمام معادلة صعبة، إما دفع الثمن باهظا أو تحمل تداعيات انقطاع الكهرباء في بلد يعتمد في أكثر من نصف طاقة التوليد الكهربائي على غاز لم يعد متوفرا بالسعر المعتاد. إذن تتفاقم أزمة نقص الكهرباء في باكستان بعدما ألغت قرارا بشراء شحنة للغاز المسال كان مقررا تسليمها في 8 من هذا الشهر، حيث بلغ سعرها 3 أضعاف مستوى الأسعار الفورية للغاز المسال قبل الحرب. وأدى نقص إمدادات الغاز في باكستان إلى توقف 3 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية عن العمل، وكانت قطر تزود باكستان بما يصل إلى 90% من إجمالي احتياجات البلاد من الغاز، ويستهلك قطاع الكهرباء في باكستان ما يصل إلى 70% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أولا عبد الرحمن، كيف يبدو تخفيف الأحمال يتأثر به الباكستانيون؟ ما مدى هذا التأثر بتخفيف الأحمال نتيجة نقص الغاز وبالتالي توليد الكهرباء؟
10: البداية حقيقة كانت منذ عدة أيام مع انقطاع يزيد عن 8 ساعات يوميا في عدة مدن رئيسية هنا في باكستان، لا سيما في إقليمي السند الجنوبي والبنجاب شرقية باكستان، وكلاهما بالمناسبة يضمان العدد الأكبر من سكان دولة باكستان بشكل عام، والبالغ عددهم نحو 240 مليون نسمة. معظم السكان يتركزون في إقليمي السند والبنجاب، وعندما تقطع الكهرباء ل8 ساعات وأكثر يوميا في عدد لا بأس به من المدن والبلدات والقرى الرئيسية في تلك في ذلك في الإقليمين، فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي للغاية على حياة الناس بشكل عام، إضافة بالتأكيد للتأثر والضرر في عدد آخر من القطاعات، لا سيما القطاع الزراعي على سبيل المثال، وأيضا إقليمي السند والبنجاب يعتمدان بشكل أساسي على القطاع الزراعي. المعضلة حقيقة التي تواجهها الحكومة الباكستانية لا تكمن فقط في نقص إمدادات الغاز، وهي بالتأكيد معضلة رئيسية بسبب الاضطراب في مضيق هرمز، وإنما أيضا ارتفاع السعر المتوفر أو الموجود في السوق المفتوح، وهو ما يمنع الحكومة من شراء ذلك الغاز، لا سيما وأن الدفع سيكون مباشر في تلك الحالة وأيضا بالعملة الصعبة. باكستان كانت تعتمد بما يزيد عن 90% من واردات الغاز على دولة قطر، الدفع يكون بشكل مؤجل، وأيضا السعر كان سعر تفضيلي للغاية، لا سيما وأن الاتفاق بين باكستان ودولة قطر فيما يتعلق بالغاز اتفاق طويل الأجل. الآن باكستان تجد نفسها في معضلة حقيقية، الناس يعانون من انقطاع الكهرباء في هذا الصيف الحار، والخشية أن هذا الأمر سيزداد سوءا خلال الفترة المقبلة. الشركة الحكومية الرئيسية الرئيسية المسؤولة عن شراء وتوزيع الغاز ذكرت بأنه يتعين عليها شراء دفعة قبل 12 من سبتمبر الجاري، ما يعني أن الأيام القليلة المتبقية أمام الحكومة كي تتمكن من شراء غاز من السوق المبنى.

0: مفتوح بسعر يناسب ما يمكن أن تدفعه باكستان الأيام قليلة جدا والتحدي كبير جدا.
1: بين خيارين أحلاهما مر، ماذا تقول الأوساط السياسية؟ ما الذي ترجح الحكومة أن يكون الخيار الأمثل؟
0: يبدو أن الدولة ستضطر مجبرة للشراء من السوق الحر، وربما أيضا ستضطر لدفع مبلغ كبير من المال نظير ذلك أو تلك الكمية التي ستتمكن من الحصول عليها إن تمكنت من الحصول عليها قبل 12 سبتمبر. لكن بالتأكيد هذا سيكون حل مؤقت، هذا سيكون لن يكون حلا دائما ولن يلبي الاحتياجات الباكستانية على مدار الأشهر القادمة، وهو ما يعني أن التحدي الاقتصادي السياسي أمام الحكومة كبير، لا سيما أنه سيتعين عليها البحث وبشكل جدي عن ربما بدائل، عن مصادر أخرى، عن محاولات شراء من السوق مفتوح على أكثر من مستوى عن طريق شركات خاصة أو بشكل مباشر. بالتأكيد التحدي كبير أمام الحكومة، لا يوجد حتى الآن خطة واضحة أو معلنة على الأقل من جانب الحكومة فيما يتعلق بكيفية أو الأسلوب الذي ستعتمده للحصول على إمدادات غاز شبه دائمة أو شبه منتظمة، لا سيما وأن الاضطراب واقع منذ عدة أشهر والتكيف مع هذا الواقع صعب جدا بالنسبة للحكومة.
1: عبد الرحمن مطر مدير مكتب الجزيرة كنت معنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من مدينة كراتشي مفتاح إسماعيل وزير المالية الباكستاني السابق، أهلا بك سيد مفتاح. وأولا، ما قراءتك في قرار الحكومة الباكستانية أن ترفض شحنة الغاز المسال وأيضا بسبب غلاء سعرها، وبرأيك ما هي الخيارات التي تضعها في هذه المرحلة؟
2: أعتقد أنهم رفضوا كما قلتم لأن السعر كما تفضلتم كان عاليا جدا، والنتيجة أن هناك 3 إلى 4 ساعات من الانقطاع في فترة عليها طلب عالي جدا على الكهرباء، لأن الشحنات التي رفض شراؤها كان ينبغي أن تذهب إلى مولدات الطاقة الكهربائية، وكنتيجة لعدم وصولها سيكون نقص في الإمدادات.
1: إذن هذا يبقي الحكومة أمام خيارين، تحمل توزيع الأحمال أو تحمل كلفة باهظة، برأيك أي الخيارين أفضل على الأقل على المدى المتوسط لباكستان؟
2: بالنسبة لباكستان وسياستها فيما يتعلق بالطاقة هي سياسة متخبطة. نحن رفضنا الشراء من إندونيسيا مثلا وبلدان أخرى من جهة، ثم طلبنا من قطر تأخير شحناتنا حتى قبل اندلاع أزمة مضيق هرمز، ثم رفعنا الأسعار داخليا إلى درجة بحيث جعلت الناس لا يستطيعون الشراء، فالطلب تراجع كثيرا. المشكلة لا تشمل طبعا المنازل فقط، بل المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى طاقة، والحكومة مضطرة إما أن تزيد من الواردات أو ترفع الأسعار وتدفع أسعار عالية، واختارت إغلاق بعض المنشآت الصناعية لبضع ساعات وقطع الكهرباء عن المنازل بضع ساعات بدلا من دفع الكلفة الباهظة لهذا الغاز المسال.
1: نعم، وأنت كنت وزير مالية سابق، في ظل هذا الوضع الراهن والظروف التي تحدثت عنها، برأيك أي الخيارين أقل ضررا؟
2: أعتقد أن الحكومة وأيضا المناقصة التي قدمت ب $27، وكانوا أيضا متأخرين في إعلان المناقصة وتركوا 3 أيام فقط لإيصال الشحنة، وقبل التاريخ إعلان المناقصة كان السعر $21. الحكومة إذا ما اضطرت ستسمح للقطاع الخاص بأن يأتي بهذه الشحنات وأن

0: ادفع الكلفة العالية إذا اللي يقوم بذلك، والحكومة عليها أن تخرج من هذه العملية برمتها وهي استيراد الغاز الطبيعي المسال وتترك القرارات لتتخذ حسب مقتضيات السوق.
1: وما تأثير ذلك على احتياطيات النقد الأجنبي برأيك؟
0: واحد شحنة أو شحنتين لن يكون لها تأثير كبير، لأنها بين 100 مليون إلى 200 مليون لن يكون لها تأثير كبير، وقد يكون لها تأثير على إدارة الصناعات وإلى تغطية حاجات المستهلكين. لكن الاتفاقية التي أبرمناها مع قطر الغاز حول 9 شحنات الشهرية، للأسف قطر الآن في وضعية قوة قاهرة للأسف، وليس فقط باكستان لكن كل بلدان العالم عليها أن تشتري الطاقة بأسعار باهظة. لأكون صريحا معكم، حكومة باكستان أو أي حكومة أخرى ليس لديها الكثير من الخيارات، لكن على المدى البعيد يجب أن تكون لدينا اتفاقيات مع دولة قطر لضمان أن إمدادات الطاقة المحلية وإمدادات الطاقة للقطاع الصناعي يستمر، وبإمدادات يمكن الاعتماد عليها ونحصل على إمدادات مستمرة. لا نستطيع أن يكون لنا غاز طبيعي شهر وشهر آخر بدونه وهكذا، هذا يتسبب بالكثير من العرقلة وأيضا على الوضع في باكستان.
1: وإلى أي حد تمثل حالة باكستان مؤشرا على مخاطر أكبر لاقتصادات مشابهة، الاقتصادات الصاعدة التي تعتمد على الطاقة الموردة؟
0: فقط مؤخرا بنغلاديش اشترت الغاز الطبيعي المسال ب 28 دولار، باكستان ايضا ب 27 دولارا، وهذا يعني في الاوضاع العاديه ان الغاز في باكستان هو 3000 روبيه الى 5000 روبيه، وهذا سيتسبب بخسائر فادحه اذا استمرت الأسعار. هذا لا يبشر بخير لبقية العالم. لو أن أزمة مضيق هرمز استمرت، سنرى الكثير من البلدان النامية تعاني حقيقة وتواجه مشاكل مالية وصعوبات مالية صعبة.
1: المالية السابق مفتاح إسماعيل، كنت معنا من كراتشي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة أخبار أخرى ومواصلة هذه التغطية.
2: مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وجولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا مع إيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. وكان ترامب وصف هجوم الثلاثاء على إيران بالعنيف جدا، معربا عن الاستعداد لتنفيذ هجوم آخر في أي وقت. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وإن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. في الأثناء، قال الجيش الإيراني إنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وفي الكويت، قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. من جانبها، استنكرت الخارجية الكويتية تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مشيرة إلى أن اعتداءات إيران تعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة. وأكدت الخارجية احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين اثنين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. نبدأ من التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. رانيا، كيف ترصدين الأصداء في طهران بعد آخر ما صدر عن الإدارة الأمريكية؟
3: نعم جعفر، يعني تواصل طهران توجيه رسائل التهديد والتحذير شديدة اللهجة للولايات المتحدة بعد الهجمات التي أسفرت كما تقول وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 18 شخصا وإصابة 142 آخرين جلهم من النساء والأطفال. وفي هذا السياق قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف في منشور على منصة إكس أن الجرائم الأمريكية الجديدة غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية الإيرانية بحسب تعبيره، وقال أيضا على أنه من الآن فصاعدا الرد الإيراني لن يكون متوازنا وسيكون متعدد الطبقات وسيسلب من وصفهم بالأعداء أمنهم. وزاد على ذلك بدعوته للأمريكيين بتخزين الوقود والبنزين، وقال أن شهورا سوداء تنتظر الاقتصاد الأمريكي. هذا أحدث تهديد وتحذير إيراني يصدر من نائب الأول للرئيس الإيراني، وكان قد سبقه تأكيد وإعلان الجيش الإيراني استهداف كل من قاعدة أحمد الجابر في الكويت وأيضا قاعدة المنهاد في الإمارات فجر اليوم بالصواريخ والمسيرات، وذلك كما يقول بيان الجيش انتقاما للمدنيين والقوات المسلحة أو عناصر القوات المسلحة الذين قتلوا في الهجمات الأخيرة. تم تأكيد أنه تم إلحاق أضرار بمنظومات الاتصالات بالأقمار الصناعية وأيضا بحظائر المقاتلات الأمريكية وتحديدا في الكويت، وحذر الجيش الإيراني من أن أي هجوم أمريكي جديد سيكون الرد عليه قاس ومدمر. هذا أيضا ما أكد عليه الحرس الثوري الذي قال أن إيران تنتج وتواصل إنتاج الصواريخ والمسيرات بأكثر من الحاجة الدفاعية للبلاد، وأن هناك أيضا مواصلة لتطوير منظومات الدفاع الجوي، ما يعني أن إيران تحاول إيصال هذه الرسالة بأنها تستعد عسكريا قويا لأي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة، خاصة في الحدود التي تؤكد القوات البرية للجيش الإيراني أنها منتشرة فيها وستتصدى لأي تهديد محتمل، فيما يبدو أن إيران تحاول تجديد المعادلة الردعية حتى يعني تمنع الولايات المتحدة من القيام بمهاجمتها مرة أخرى، مع تأكيد المستويات الأمنية. وهنا أتحدث عن رئيس لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، تأكيده على أن مضيق هرمز لن يفتح دون إرادة إيران، وتحدث عن عجز من وصفهم بالأعداء في فتح مضيق هرمز، وهو ما دفع الولايات المتحدة لشن هجمات على المحافظات الجنوبية الإيرانية.
2: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أتحول إلى واشنطن ومراسلة الجزيرة أمينة سريري. أمينة، كيف نرصد معك التفاعلات هناك الصادرة عن الإدارة الأمريكية بشأن التطورات الأخيرة؟
4: نعم جعفر، يعني عدنا إلى مرحلة الغموض وتضارب المواقف والتيارات داخل الإدارة الأمريكية الذي كنا نشهده قبل التوصل إلى مذكرة التفاهم بين واشنطن وبين طهران. وسائل إعلام أمريكية تنقل ما يدور خلف الأبواب المغلقة، رغبة الرئيس الأمريكي في إعلان انتهاء هذه الحرب قبل قدوم الانتخابات التجريد النصفي في 3 نوفمبر، والتركيز بشكل أساسي على مسألة الضغوط الاقتصادية، لأن لدى الإدارة قناعة بأن هذا الحصار الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار النظام، وتحصل الإدارة بذلك على التنازلات التي تريدها من طهران. لكن في المقابل هناك أيضا تيار يضغط ويضع أمام طاولة الرئيس خيارات عسكرية لاستمرار هذا النزاع إلى أن العام المقبل بحسب مسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال. الرئيس حصل على تصور من وزير الدفاع بيت هيكسيت لعدد من الضربات التي يمكن للقوات الأمريكية أن تشنها على بعض الأهداف.

0: الأهداف الإيرانية، حتى إن الأمر لربما قد يتضمن عمليات إنزال برية في بعض الجزر على أو المطلة على مضيق هرمز، وأيضا بعض العمليات الدقيقة التي قد تستهدف جبل الفأس نظرا لبعض الأنشطة النووية بحسب هذا التصور المقدم للرئيس. لكن إلى حدود هذه الساعة الخيار لم يتخذ بعد، وهذا التصور يوضع أمام الرئيس من أجل إعطائه خيارات في حال احتاجها ودعت الضرورة لتوسيع هذه الضربات التي تقوم بها القوات الأمريكية تجاه أهداف نوعية، إما تهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز أو تهدد القوات الأمريكية في إحدى القواعد بالمنطقة. لكن في نفس الوقت هناك أيضا تيار داخل الإدارة الأمريكية بحسب ما نقلته مصادر رويترز يقول للرئيس بأنه يجب إنهاء هذه العمليات العسكرية وهذا التوتر قبل انتخابات 3 نوفمبر نظرا لارتداداتها على الحزب الجمهوري. صحيح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا يقلل من شأن تأثير هذه الحرب وطائلة الضغط الذي تفرضه الانتخابات عليه، لكن مع ذلك يبدو أن استطلاعات الرأي تلقي بظلالها على الانتخابات وحظوظ الجمهوري.
1: أشكرك جزيلا أمينة سريري مراسلة الجزيرة من واشنطن. الآن معنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أبدأ معك دكتور صالح. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستواصل العمل للإبقاء على الوضع الراهن في مضيق هرمز، هل هذا الهدف واقعي؟ ألم يكن الهدف الحقيقي هو فتح المضيق؟
2: هو أصلا يعني إذا أبقى على الوضع الراهن تلك يعني مأساة. اليوم تعرف بلومبرغ في خبر عاجل لها تحدثت عن أزمة الطاقة في باكستان في دول عديدة متأثرة. أنا أعتقد الأرقام ما زالت يعني متواضعة جدا في المرور، وإن كانت غير دقيقة لعدة اعتبارات منها عدم تشغيل أجهزة التتبع في السفن. لكن أنا أعتقد بأنه الرئيس ترامب يحاول أن يظهر لا مبالاة في خطاباته، يعني وهو يريد أن يرسل برسالة ربما هي نفسية أكثر منها عملياتية أو أكثر منها واقعية، بأنه غير مكترث. لا يعني أنه يريد حربا مفتوحة، لكنه ربما يريد أن يقلل من مساحة المساومة لدى الإيرانيين، وبالتالي يعطي هذه الإشارات ويرفع من خطابه السياسي والإعلامي بعدم العودة مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم. وكذلك إذا ربطت هذه التصريحات أو هذا الظهور الإعلامي المكثف للرئيس ترامب أو لإدارة الرئيس ترامب، روبيو اليوم قال نفس الكلام تقريبا عن مذكرة التفاهم أنها انتهت، ليس هناك يعني مجالا للحديث عنها، وبالتالي اربطها مع التصعيد العسكري في اليومين الماضيين واستهداف الغرب والجنوب الإيراني. أظن بأنه ما زالت القضية غير محسوبة، غير محسومة أقصد، رغم هذا التصعيد أو ما يبدو لي بأنه تصعيدا محسوبا، لكن أنا أعتقد بأنه سوق الطاقة ما زال سوقا ضاغطا مؤثرا، وخصوصا على المنطقة. أنا أعتقد بأنه معاناة المنطقة وخسائرها ليس فقط في موضوع المداخيل من الغاز والنفط، لا، هناك بالتأكيد ضغط شديد على العديد من المواد الأساسية والبضائع، وهناك العديد أيضا من الضغوط على موازنات دول المنطقة ككل، ناهيك عن الأثر النفسي أنه هذه لا حرب لا سلم لا نعرف ما المطلوب. يعني يبدو لي أن الطرفين عالقان، ما زالوا عالقان دون مخرج سهل على الأقل في الأمد القريب.
1: دكتور حسني، ماذا إذا استمر الوضع على هذه المعادلة، ضربات مكثفة تتخللها فترات تهدئة؟ الآن أليس الكل خاسرا، إيران والولايات المتحدة والمنطقة واقتصاد العالم؟
3: يعني بالنسبة للولايات المتحدة الحفاظ على وضع القائم معناها أنه الاستمرار في قضية العقوبات التي أثبتت نجاعتها نسبيا، وكذلك الاستمرار في القول بأن مضيق هرمز هو ليس مغلقا، والنقطة الثانية هي قضية الضربات العسكرية المتقطعة والتي هي أقل تكلفة على الرئيس ترامب من الدخول في عملية عسكرية. لكن القضية أن الإبقاء على الوضع القائم الوضع الحالي ستاتيوكو ليس مفيدا بالنسبة للإيرانيين، لأنه في النهاية أن لا تصدر نفطا، أن يكون هناك ضغط كبير من قبل الشارع الإيراني نتيجة العقوبات الاقتصادية، فيجب على إيران أن تجد متنفسا. وأخشى أن يكون المتنفس للنظام الإيراني هو ربما التصعيد العسكري لإلهاء جزء كبير من الرأي العام، والقول في النهاية بأن إيران لا يمكن أن تقبل بهذا الوضع القائم، أي أنها فعلا محرومة من عائداتها النفطية، ثم كذلك الانعكاسات على الواقع اليومي الإيراني.
1: دكتور صالح، هذه الخشية إلى أي مدى هي في دول المنطقة من أن التصعيد يصبح بمبادرة من الجانب الإيراني، خاصة ما شاهدناه فجر اليوم من الهجمات كانت على الإمارات والكويت من جانب إيراني؟
2: صحيح، كما ذكر الدكتور حسني، أنا أعتقد بأنه وإن أظهرت بعض يعني الخطابات من العسكريين الإيرانيين بأنهم غير مكترثين وأن لديهم خبرة تراكمية امتدت لأكثر من 40 سنة، عملوا شبكة معقدة للتعامل مع العقوبات، لكن هذه المرة الأمر مختلف لعدة اعتبارات. هذه العقوبات مالية، العقوبات الثانوية التي تلوح بها الإدارة الأمريكية هي تستهدف شركات أخرى، دعك عن المواقف السياسية والقانونية من بعض الدول تجاه رفضها لهذه العقوبات، لا، هناك مواجهة مع النظام العالمي الأمريكي تحديدا، مجابهة الدولار، وبالتالي لا أعتقد بأن هناك دولة ما أو شركة كبرى ستجازف وستغامر بالتعامل أو الاستمرار بالتعامل مع إيران في ظل هذه الأمور. أضف إلى ذلك الحصار البحري وهو خانق بلا شك، وأنا أعتقد نحن دخلنا مرحلة تغيير الحسابات، وبالتالي تأثيرها على دور المنطقة منذ اليوم الأول حتى قبل الحرب كان الشغل الشاغل لها ألا تتوسع رقعة هذه الحرب، ألا تكون ساحة لهذه الحرب، رغم أنها حرب في الإقليم، وهي أول من دفع ثمنا مباشرا وغير مباشر، سواء من الموقف الأمريكي، من الحرب العبثية الأمريكية، أو حتى من العدوان الإيراني، عدوان غير محسوب، لم يراعي لا قانونا دوليا ولا يعني حسن الجوار، استمر بنفس السردية ونفس الرواية بل وتوسع. بدأ في المرة الأولى يقول بأنه يستهدف قواعدا وتواجدا أمريكيا، ثم استهدفت منشآت سكانية ومنشآت اقتصادية ونفطية، ثم خنق دول المنطقة وأخذها رهينة بالإغلاق لهرمز الذي أصبح فيما بعد ذريعة للولايات المتحدة كي تعمل هذا بلوكيتد من الجهة الأخرى. أنا أعتقد أنه الاستمرار والإصرار على نفس الاستراتيجية دون تغيير، دون انفتاح، دون الوصول إلى تفاهم، بالتأكيد هو عامل ضاغط على المنطقة، بل والأكثر من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت ترفع من لم يقف معنا في هذه العقوبات إذن هو في المعسكر الآخر، وبالتالي أصبحنا بين مطرقة وسندان، بين التلويح الإيراني أو التهديد الإيراني وبين كذلك التلويح والتهديد الأمريكي.
1: دكتور حسني، ألا يعني هذا أن الولايات المتحدة أيضا تواجه منطق المواجهة مع دول العالم؟ نحن نتحدث كما لو أن الولايات المتحدة لا تواجه ضغوط، الآن هل الضغوط هي فقط على إيران، ضغوط الزمن، ضغوط التكلفة الاقتصادية؟
3: يعني صعب القول بأن إيران تواجه ضغوط للأمانة، لأنه هي الدولة الوحيدة التي لا تحاسبها الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا لاحظ معي يعني من 6 أشهر كانت الإدارة الأمريكية من روبيو إلى الرئيس الأمريكي يقولون بأن هناك إدارة جديدة في إيران وأكثر عقلانية، وقضينا على الجيل الأول والجيل الثاني وهؤلاء هم أذكياء إلى غير ذلك. وصلنا مع سكوت بيست إلى ماذا؟ القول، وقالها روبيو هذا اليوم، أن هناك نظام إرهابي. يعني انتقلوا من موضع القيادة الجديدة التي يمكن التفاوض معها إلى في النهاية قيادة تمول الإرهاب، ولا أحد يمكن أن يحاسب الولايات المتحدة الأمريكية. الضغوط هي الضغوط ربما قضية الانتخابات، لكن ليست محدد أساسي، ليست محدد الوحيد. رئيس ترامب يستطيع أن يتخلص من تلك القيود، ويمكن حتى بعد الانتخابات يعود إلى قضية المواجهة العسكرية، لأنه من الصعب أن يكمل ولايته الانتخابية دون أن يقدم أو ينتج سردية ما تقول بأنه انتصر، فتح مضيق هرمز أو انتصر كذلك أو ذهب إلى أهداف. يجب أن نذكر بأن الأهداف التي أسست من أجل هذه الحرب هي قضية أولا البرنامج النووي، ثم كذلك السلوك الإيراني، ربما البرنامج الباليستي، اليورانيوم المخصب. نحن الآن بقينا دائما في قضية مضيق هرمز، هذا هو الضغط على رئيس ترامب. أما الضغط الإقليمي والدولي لا أكثر من ذلك. أنا أعتقد أنه اجتماع المجموعة 20 كان مهم، لأن لم تجد أمريكا دعما سياسيا في عملياتها العسكرية، لكن وجدته دعما أوروبيا في عملية العقوبات الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا دكتور حسن عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، والشكر لصالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران قد طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على خمسة قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية، وأصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي

0: ومما هو واضح وما هو في الظل، وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لهيا شمالي القطاع. من دير البلح معنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. أشرف، نتوقف معك عند آخر التطورات.
2: التطورات جعفر مرتبطة بمزيد من التصعيد الإسرائيلي، وخاصة هذه المرة عمليات إطلاق النار واستهداف المواطنين القاطنين بالقرب من الخط الأصفر، وبالتحديد في بلدة بيت لهيا في شمال القطاع. فالقوات الإسرائيلية المتاخمة للخط الأصفر هناك فتحت نيرانها صباح اليوم باتجاه خيام النازحين، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطينيين أحدهم طفل وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عاد عن حالة من الخوف والرعب التي دبت في صفوف المواطنين في تلك المنطقة الشمالية لبيت لاهيا. ونحن نتحدث عن تلك المنطقة نتحدث عن أيام من التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها. تجري القوات الإسرائيلية هناك عمليات اقتضام لمزيد من أراضي المواطنين وإزاحة الخط الأصفر وابتلاع مزيد من الأراضي في تلك المنطقة الشمالية لبيت لاهيا في شمال القطاع. ليس ببعيدا أيضا في المناطق الشرقية لجباليا عمليات اطلاق النار التي تستهدف خيام النازحين متواصلة بالقرب من مخيم حلاوة في المناطق الشرقية لجباليا. عمليات الاستهداف تتواصل وعلى مدار الساعة في المناطق المتاخمة للخط الأصفر وعلى امتداد القطاع بشكل كامل. جعفر، نحن نتحدث عن مساحة ليس ببسيطة ولا صغيرة، حتى 70% من مساحة القطاع محتلة لدى الاحتلال الإسرائيلي، ينسف ويقتل ويستهدف فيها باستمرار. المناطق الشرقية أيضا للمحافظة الوسطى، شرق البريج وشرق دير البلح وشرق أيضا خان يونس، فيها عمليات الاستهداف تتواصل على وقع أيضا عمليات تقدم في المناطق الشمالية لمخيم البريج خلال الساعات الماضية، وأيضا شرق مدينة دير البلح حيث شهدت المنطقة المحيطة بوادي السلقة ومنطقة أبو العجين عمليات نسف واسعة وكبيرة. دمرت القوات الإسرائيلية من خلال عمليات النسف عشرات بل مئات من منازل المواطنين المتبقية في المناطق التي تسيطر عليها في الوقت الحالي. ظهر اليوم طواقم الإسعاف تمكنت من نقل مصاب وهو طفل من منطقة دوار أبو حميد في المناطق الشرقية لخان يونس، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية هناك عبر نيرانها عديد من المواطنين. المناطق كما ذكرنا المحيطة والمتاخمة للخط الأصفر تستهدفها القوات الإسرائيلية سواء عبر الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر أو حتى إطلاق النار المباشر وأيضا القصف المدفع المتواصل في تلك المناطق الشرقية للقطاع.
1: أشكرك جزيلا أشرف أبو عمرة مراسل الجزيرة من دير البلح. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدنا وبلدات عدة، وتركزت عملياتها في محافظتي نابلس وبيت لحم، واعتقلت خلالها 17 فلسطينية. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن فلسطينيين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. من قرية المغير تحديدا في رام الله معنا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. نتوقف معك ثروة عند آخر التفاصيل.
3: نعم، انتهت مراسم تشييع الشاب والطفل اللذين قتلا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لهذه القرية، قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، بعد أن هاجم مستوطنون جعفر محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، وخرج الفلسطينيون للدفاع عن منازلهم التي تعرضت لعمليات سرقة، سرقت عدد من رؤوس المواشي في هذه القرية من قبل المستوطنين. غادر الجميع مقبرة القرية ولم يبقى فيها إلا رفاق الشهيد الطفل خليل الذي يبلغ من العمر 16 عاما. أنور من بين أصدقاء الشهيد والذي قال لنا أنه كان يحلم مع رفاقه الذين استشهد منهم 5، وهو أيضا هذا الطفل كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال التي لا تبرح حقيقة آلياتها هذه القرية ولا شوارعها، وتتعرض بشكل يومي لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين. حالة من الحزن الشديد أصابت هذه القرية مع استمرار سقوط مزيد من الشهداء على أرضها برصاص المستوطنين ورصاص قوات الاحتلال على حد سواء. نحن نتحدث عن ارتفاع في أعداد الشهداء خصوصا من الأطفال. قوات الاحتلال قتلت عشرات الأطفال منذ بداية 7 أكتوبر في الضفة الغربية، وقتلت أيضا عددا من الأطفال.

0: متواصلة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. رصدنا سويا في الساعة الماضية كيف سيطر المستوطنون على عشرات آلاف الدنومات من أراضي قرية المغير. بنوا أكثر من 11 بؤرة استيطانية، وهذه البؤر هي منطلق للهجمات اليومية على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم وسرقة مواشيهم لإفقار المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للتهجير، يقول الفلسطينيون هنا. ولكن قرية المغير وإن كانت نموذج حقيقة واضح لهذه الاعتداءات المشتركة بين الجيش والمستوطنين، ولكن هناك العديد من المناطق في الضفة الغربية التي تتعرض أيضا لهجمات مماثلة، من بينها بلدة الطيبة في مدينة رام الله، والتي تسلط المستوطنون على عديد من التجمعات البدوية فيها. هذه التجمعات التي يعيش سكانها فيها منذ عشرات السنين هجر بعضها، ولا يزال الآخر يتعرض لاعتداءات متواصلة. رصدنا في هذا التقرير تفاصيل حياة الفلسطينيين التي انقلبت رأسا على عقب بسبب اعتداءات المستوطنين. نشاهد سويا جعفر.
1: أقوم الصبح وأراقب المستوطنين، أجوا راحوا طلعوا نزلوا.
0: حل الصباح ومعه بدأت مهمة بشار التي لا تشبه مهام غيره من أبناء جيله. عيناه تلاحقان حركة المستوطنين المنتشرين في محيط تجمع نايف الكعابن شرق بلدة الطيبة بقضاء رام الله، يترقب رفقة إخوته لحظة الاعتداء.
1: مش حياة من مرة، ناس يراقب، ناس يتصل على المتطوعين، ناس يتصل على الشرطة، ناس يصور، ناس مهام، صرنا كل واحد له مهمة يوميا.
0: بعد ساعتين انتشر المستوطنون وأغنامهم في محيط المكان. ها قد اقتحم المستوطنون هذا التجمع في مسلسل يومي يوثق الاعتداءات المتصاعدة على التجمعات البدوية في بلدة الطيبة. هذا المستوطن يبدأ باستفزاز السكان هنا ويعتدي على المتضامنين الأجانب والمواطنين.
2: كل يوم يجي علينا يضرب علينا حجار، كل يوم، ويجي في الليل كمان، كل يوم نصل على الشرطة ولا سوي ولا شيء، كل يوم الصبح والعصر وهو جاي متلثم هي ويجي يضرب علينا.
0: لا طريقة لصد هجمات المستوطنين ووقفها، ولا شكاوى تسمع يقول الناس هنا. حتى من جاء إلى هذا المكان من المتضامنين الأجانب ليكون شاهداً على عنف المستوطنين بات في عين الاستهداف من المستوطنين وجيش الاحتلال الذي حظر على المتضامنين وناشطي السلام المكوث داخل التجمع.
3: يبدأ الهجوم دائماً بأشياء بسيطة مثل دفع السياج أو هدمه، ثم يتطور إلى الاعتداء عليك فعلياً واقتحام المكان. يدخل المستوطنون إلى مساكن الفلسطينيين ومعهم أغنامهم، يريدون ألا يتركوا للسكان لحظة راحة أو هدوء، وأن يجعلوا حياتهم جحيماً حتى يضطروا إلى الرحيل.
4: ما علينا إلا نصبر ونثبت ونعيش كالأبطال في هذه الحياة.
0: ليس بعيداً عن تجمع نايف الكعابنة يعيش سكان تجمع أبو فزاع ظروفاً مشابهة. لا خيار أمامهم سوى الصبر، يقول الحاج لأحفاده الذين يعيشون تحت رعب مستمر بسبب هجمات المستوطنين بعد أن بنوا بؤرة على مدخل التجمع.
4: تخصصنا لحراسة التجمع 24 ساعة، شفت يسلم شفت، وإحنا ليل نهار حراسة على هذا المكان، فمضطهدين من قبل المستوطنين.
0: منذ عشرات السنين تعيش هذه التجمعات في مكانها. سلب المستوطنون مراعيهم وأراضيهم ونجحوا في تهجير تجمعات مجاورة لهم، فهم يتداولون دائما أنهم ذاقوا من الهوان ألوانا، لكن الصمود خيارهم الوحيد. مر الاعتداء الأول وعاد بشار وإخوته إلى مهمتهم اليومية في انتظار هجوم آخر. ثروة شقر، الجزيرة، من بلدة الطيبة شرقية رام الله.
5: من الخليل معنا كريم جبران، مدير البحث الميداني في منظمة بيت سليم الإسرائيلية. سيد كريم مرحبا بك، لماذا تترك السلطات الإسرائيلية المستوطنين ينفذون هذه الاعتداءات على التجمعات البدوية وسرقة المواشي دون حساب؟
6: مساء الخير، بداية أشكر الاستضافة. الواقع ما يقوم فيه المستوطنين هو جزء من منظومة كاملة متكاملة الدولة بترعاها، والدولة هي رعيتها وداعمتها بشكل مباشر، والهدف منها هو عملية إجراء تطهير عرقي. الوجود الفلسطيني يعني تركزت في الفترات السابقة على المنطقة

0: سي والتجمعات البدوية اللي تم ترحيل أكثر من 70 تجمع لغاية اليوم قبل 7 من أكتوبر وبعد 7 من أكتوبر، ولكن اليوم انتقلت المعركة إلى المنطقة بي والمنطقة ألف. بنلاحظ أنه الهجمات اليوم جميعها بتتركز على القرى الفلسطينية، سواء كانت الطيبة سواء كانت المغير، وما حصل من جريمة أمس فيها، وهذا مش أول جريمة ولا آخر جريمة، أو ما يحصل في قصرة ومناطق أخرى. جميع الضفة الغربية، جميع الحي الفلسطيني هو اليوم مستباح من خلال يعني عصابات إجرامية مدعومة من قبل الدولة، مدعومة سياسيا، مدعومة اقتصاديا، ومدعومة حتى عسكريا من خلال التسليح ودعم الجيش أيضا لها في هجماتها على القرى الفلسطينية. وما حصل بالأمس كان يعني دليل واضح، وهذا الدليل يتكرر باستمرار، اقتحام المستوطنين للقرى الفلسطينية بمرافقة الجيش، الجيش بيقوم بمنع الفلسطينيين من الدفاع حتى عن بيوتهم، عن حرمات بيوتهم، وباستهداف الفلسطينيين اللي أدى إلى قتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين وآخرهم شهيدين سقطوا أمس في المغير. هذا بدليل على سياسة ممنهجة من قبل المنظومة الإسرائيلية، منظومة الأبرتاد الإسرائيلية، لتحقيق تفوق عرقي يهودي وتطهير عرقي للوجود الفلسطيني وللفلسطينيين. مش صدفة أنه منذ 7 أكتوبر لغاية اليوم في داخل الضفة الغربية الجيش قتل حوالي 1100 مواطن فلسطيني، في تم قتل عشرات بنيران المستوطنين أيضا، وكل هذا لم يجلب أي نوع من أنواع المحاسبة، لم تتم محاسبة أي شخص على قتل مواطن فلسطيني طوال هذه الفترة جميعها. فبالتالي احنا نتكلم عن يعني عملية ممنهجة ومنظمة، المستوطنين هم ذراع آخر من أمر الاحتلال على الأرض وذراع آخر من أمر الدولة على الأرض.
1: هذه السياسة مستمرة سيد كريم منذ فترة وليست جديدة، فهل تحقق بعض أهدافها سياسة محاولة تهجير سكان هذه التجمعات؟
0: يعني احنا نتكلم عن يعني اكثر من 70 تجمع تم ترحيلها خلال السنوات الاخيره. نتكلم اليوم عن ضغط كبير جدا على القرى الفلسطينيه، يعني عمليا اذا اخذنا المغير كتجربه او كحاله، بنلاحظ ان المغير تم حرمانها من جميع مصادر الرزق الخاصه فيها، الاراضي الزراعيه جميعها تحت سيطره المستوطنين بعد تدمير عشرات الاف الاشجار الزيتون، وكذلك منع المزارعين من الوصول الى اراضيهم، منع الرعي وبالتالي خنق القريه الاقتصاديه بشكل كامل، اغلاق الطرق المؤديه للقريه. هذا بالتأكيد هو شكل من أشكال الضغط وشكل من أشكال التهجير القسري للسكان. طبعا الفلسطيني هو صامد في أرضه، صامد في بيته، بدافع عن بيته، ولكن في هناك غول بتم مواجهته اليوم، اللي هو غول الاستيطان، غول الدولة المتنمرة واللي يعني بترتكب جرائم ضد الإنسانية بدون أي حساب وبدون أي عقاب. الهدف الأساسي كما ذكرنا تطهير عرقي، ولكن في صمود وفي ثمن بيدفعه المواطن الفلسطيني في حياته اليومية، في اقتصاده، في حركته، في أمنه الشخصي، في الحفاظ على كرامته أيضا من خلال استباحة كرامته وحرمات بيوتهم من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال. الهدف واضح، ولكن في هناك صمود، في هناك تحدي، وفي هناك معاناة يومية بيعيشها كل فلسطيني متواجد في الحيز الفلسطيني من أقصى شمال الضفة الغربية لأقصى جنوبها. ويعني هذه الحملات هي ليس فقط عنف مستوطنين، أيضا عنف دولة. ما حصل بالأمس من هدم قرية كاملة في مسافر يطا وتشريد 12 عائلة أيضا بيأتي في نفس السياق وفي نفس الهدف ونفس ضمن نفس المشروع وخدمة نفس المشروع.
1: برأيك سيد كريم، ما الخيارات للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية؟ هل هناك خيارات للفلسطينيين يمكن اللجوء إليها لمنع استمرار هذه السياسة؟
0: مع كل أسف اليوم الفلسطيني ترك وحيدا في مواجهة هذا الوحش. الفلسطيني بضحي يوميا، الفلسطيني بصمد، وصمود الفلسطيني هو الأداة الوحيدة لليوم في يد الفلسطيني رغم الثمن الباهظ اللي بيدفعه الفلسطيني. المشكلة الأساسية في أنه المنظومة الدولية هي أصبحت عاجزة ومن الجبن يعني بشكل لا يمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على المدنيين، في الحفاظ على القانون الدولي، على ومحاسبة كل من هو منتهك للقانون الدولي. اليوم بنلاحظ أنه في ازدواجية معايير في العالم، لذلك احنا كمؤسسات حقوق الانسان ندعو دائما الى الضغط على حكومات العالم من اجل اتخاذ خطوات حقيقيه عمليه من اجل منع هذه الجرائم، وقف الجرائم، وبنحمل ايضا المجتمع الدولي مسؤوليه كبيره على ما يحصل على الارض. يعني لولا تسامح المجتمع الدولي مع منظومه الاباده الجماعيه على مدى سنوات في داخل قطاع غزه وما زالت مستمره، ما تم نقل العنف بهذه الطريقه وبهذا الشكل والتطهير العرقي الى الضفه الغربيه. اليوم
1: شكرا
0: نتيجه
1: لك.
0: انه في هناك تسامح مع المنظومه الدوليه تم نقل ذلك الى الضفه الغربيه بهذا الشكل العنيف، وسوف يستمر اذا لم يكن هناك
1: شكرا
0: رادع له في المجتمع
1: جزيلا
0: الدولي.
1: لك. من الخليل كريم جبران، مدير البحث الميداني في منظمه بيت سليم الاسرائيليه. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية إن الجيش يخوض مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في جبهة البرح غربي مدينة تعز. وأضافت الوكالة أن الجيش أسقط 3 مسيرات حوثية بمديرية جبل حبشي في تعز. وكانت القوات الحكومية اليمنية قد قالت في وقت سابق إنها تخوض مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في جبهة الكدحة غرب تعز. وأشارت إلى أن جماعة الحوثي استهدفت مديريات الساحل الغربي 14 صاروخا باليستية، كما أعلنت إسقاط عدد من المسيرات في مديريات الساحل الغربي. أبرز التطورات الميدانية الأخيرة إذن في اليمن نتابعها على الخريطة التفاعلية مع محمود الزيبق. إليك محمود.
2: شكرا جعفر ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا تطورات واسعة في اليمن، نتحدث عن يعني ربما ما نستطيع أن نصفها باشتباكات وهجمات هي بالشكل الأكبر، سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية. طبعا هذه الهجمات تنطلق من مناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تنطلق من هذه المناطق في الشمال باتجاه تعز من عدة محاور، سواء من الضالع أو من مناطق جنوب صنعاء أو من الحديدة باتجاه الطريق، هذا الطريق الذي يصل ما بين ميناء المخا وما بين تعز، وهو طريق مهم ورئيسي لمدينة تعز التي تسيطر على معظمها قوات الجيش اليمني، بينما تحاول جماعة أنصار الله الحوثيين الدخول إليها والاقتراب على الأقل قطع الطريق عن مدينة تعز في هذه المنطقة. إذن نتجه إلى تعز لنتابع تفاصيل ما يجري هناك في تعز. هنا عندما ندخل إلى صورة أكبر، كما أشار الخبر الذي سمعنا، كان هناك حديث عن إسقاط عدة مسيرات سواء في مديرية جبل حبشي أو حتى في بعض هذه المنطقة، طبعا جبهة البرح عموما هذه المنطقة. كما تحدثنا، نحن نتحدث عن طريق من ميناء المخا إلى تعز، الهدف هو دخول قوات الحوثي من هذه المناطق والوصول بهذا الاتجاه. طبعا الاشتباكات المباشرة هي أقل، لكن العمليات بالدرجة الأولى، نتحدث عن عمليات ومحاولات قصف صاروخية، قصف بالصواريخ. كان هناك قصف على ميناء الخوخة وهو في مدينة الحديدة، طبعا هو في محافظة الحديدة ولكنه تابع للجيش اليمني. كان أيضا هناك محاولات قصف على عدة مناطق، هنا نتحدث عن معركة مقبنة، عن جبل حبشي، الكتحة، كل هذه المناطق. أيضا في موزع كان هناك عمليات قصف في الوازعية، تم قصف جسر الوازعية. طبعا ليس هناك معارك هنا في هذه المنطقة، لكن عمليات القصف كما أشرت، المعارك تتجه بدرجة أكبر إلى عمليات قصف. وإن كان الجيش اليمني في بياناته كما أشرنا قبل قليل يشير إلى عدة اشتباكات في هذه المناطق التي ترونها هنا، في نتحدث عن مناطق شمال وغرب مدينة تعز على التحديد بصورة رئيسية. طبعا الجيش اليمني كان قد أشار في وقت سابق إلى أنه ضبط بعض السفن التي تستخدم للتهريب، هذه صور نشرها الجيش اليمني لضبط السفن المهربة قبل أيام، وأيضا صور لما فيها من معدات تتبع للمسيرات ومعدات لاسلكية ومعدات تقنية تستخدم في صناعة المسيرات الانتحارية. إذن هذا أبرز ما لدينا في عرض موضوع اليمن، سنعود إلى جعفر لمتابعة بقية الملفات.
1: شكرا لك محمود، كل هذه التفاصيل سنناقشها هنا في الاستوديو مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد، ما دلالة استهداف تعز تحديدا وماذا وراء هذا التصعيد؟
3: جعفر، هذه تأتي في سياق التعبئة المستمرة بين الطرفين والاستعدادات التي دشنت منذ شهرين لمواجهات متقطعة ربما لعمليات

0: أوسع يمكن تشهدها البلد قبل أيام. العملية الأخيرة هي بدأت من منتصف الليل بهجوم صاروخي كثيف جدا من جماعة أنصار الله الحوثيين، وهذا الهجوم رافقه بعد ذلك طيران مسير ومحاولات تسلل إلى بعض المواقع في اللي يسيطر عليها الجيش اليمني. طبعا الهدف واضح أنه يراد أن تقطع عملية الإمدادات أو عملية الاتصال بين المدينة، مدينة تعز وجبهاتها مع رئتها التي تتنفس فيها من خلال الميناء والساحل. فقطع الساحل عن المدينة يؤدي إلى اختناق، وأيضا فصل المخا وهو الميناء ليتم التعامل معه فرديا. العملية كانت عملية كبيرة واسعة، عملية جوية، عملية برية، عملية بحرية. الحوثيين حددوا هذه الساعة للانفراد بهذه الجبهة. الجبهة هي مهمة لأنها بالنسبة للحوثيين مهمة أنها تؤخر أي عملية يمكن تستهدف الحديدة. فالعلاقة بين المخا بالساحل مع الحديدة متقاربة، ولذلك يعني حدث بعض القصف لبعض المناطق المحادة لمحافظة الحديدة. العملية طبعا تأتي في سياق استعدادات الطرفين، هي في إطار المناوشات المستمرة، لكن اليوم يبدو أن الحوثيين كانوا أو يهدفوا بالمقام الأول فصل تعز عن ساحلها والانفراد بالمخا وتأخير أي عملية عسكرية قد يقوم بها الحكومة أو الجيش لاتجاه إلى الحديدة أو إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين على البحر الأحمر. هذا يبدو المؤشرات الأولية، ولا نستطيع أن نقول أن هذه يقينيات، لكن المؤشرات من خلال حركة القوى وحركة القصف وحركة الطيران المسير وأيضا ميدان العمليات التي تجري الآن.
1: وبالنظر إلى ميدان العمليات، هل نجد بأن جماعة أنصار الله الحوثي تمكنت من تحقيق بعض أهدافها؟ هل تقدمت فعلا؟
0: طبعا هو الكثافة النارية أو الغطاء الناري الكثيف الذي وقع في فجر اليوم والعملية كانت قوية جدا. تمكن الحوثيون من دخول إلى قرى صغيرة، طبعا هذه هي هذه المناطق أصلا كانت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين إلى عام 2022 كان مسيطر عليها هذه المنطقة كلها واستعيدت فيها، وترك الجيش بعض زي الطوير وجبل بعض المناطق الاستراتيجية تركها للحوثيين، لم يتم استكمال العملية، فبقت المسألة بس التماس، وهي قرى غير استراتيجية لكنها سيطر عليها تساعد اختصار الزمن للدخول إلى مناطق أهم. فحسب المعلومات التي جاءت أنه بعد الهجوم الأول جاءت تعزيزات من الجيش، حدث نوع من الصد إليها، لكن بقي بعض الجيوب ما زالت تشتبك مع يشتبك الطرفان في هذه الجيوب، لكن لم يحقق حتى الآن أي مكسب استراتيجي إذا جاز التعبير، وهي فقط عملية مباغتة وهجوم كبير. طبعا تلقى الطرفان خسائر بشرية وفي العتاد، لكن يبدو عادة الهجوم يسبب خسائر في صفه أكثر من الذي في صف الدفاع عادة، لذلك لا نستطيع أن نقول أنه تمت سيطرة على مناطق كبيرة. هم زحفوا تحت الغطاء الناري على بعض القرى، وتمت يبدو تمت حسب ما جاءتنا من مصادر ميدانية، لم يصدر أي شيء رسمي حتى الآن لا من الجيش ولا من جماعة الحوثي، المعلومات تقول أن حدث نوع من الصد عن هذه المناطق.
1: هل تسمح الإمكانات العسكرية لدى القوات الحكومية بالتصدي لهجمات أنصار الله الحوثيين، أم أننا في معرض توازن للقوى بين الطرفين الآن، يمكن مسألة الشد والجذب، التقدم والتأخر؟
0: في هذه الجبهة بالتحديد يعني كان نوع من الاسترخاء إلى حد ما من الطرفين، ما كان يهتم كثيرا في تعزيزات قوة أو غيرها. الحوثيون لا شك أنهم يمتلكون قوة صاروخية معتبرة، القوة الصاروخية واسعة ومخزونهم يسمح لهم أنهم يستمروا بالقصف. في المقابل الجيش الآن دخل متغير جديد، وهي سلاح الجو والطيران المسير مع سلاح الجو، هذا يعمل نوع من التوازن. أيضا الجانب البشري، الجيش حتى الآن حسب المعلومات لم يخ

0: أو لم يعزز بقوته كاملة في هذه المنطقة. الذي يخوضها هي قوات المقاومة الوطنية، وهي قوة تشكيل عسكري يتمركز في المخا، هي التي تقوم بالعمل أكثر. محور تعز أسندها بمجموعة من القوات، لكن لم يقم الجيش بكل قوته في هذا المحور، محور تعز، في المشاركة فيه حتى اللحظة، وإنما عززها بعدد محدود من القوة. ولذلك يعني عندما نسمع أن القوة الصاروخية الحوثية قصفت أحد الجسور في في في في في المنطقة، هذا يعني أنه نوع من القلق لقطع أي إمداد يأتي من المدينة إلى الساحل. فالهدف حتى الآن، الإمكانات أعتقد لا زالت لم تتخذ أو لم تستخدم كاملا. القوة التي تواجه الحوثيين هي قوة تشكيل محدود، ويحاول الحوثيين يقطعوا أي إمدادات من المدينة إلى الساحل، وهذا الأمر يسعى إليه، وحتى الآن المؤشرات تقول أنه لم يتحقق.
1: إلى أي مدى هناك خشية من استهداف مزيد من البنى التحتية المهمة على غرار هذا الجسر، أو حتى بعض المناطق والمنشآت اللوجستية؟
0: هي هذه مناطق قرى وجبال، عندما نشوف نراها في الجغرافيا أو في الخريطة، هي عبارة عن قرى وجبال، غالبا فيها سكان لا شك، بعض المناطق ريف، يعني ريف تعز. ليست هناك يعني في مدارس، بعض المستوصفات، أشياء بسيطة، لكن يبدو أن الهدف هو المخا كميناء، وهو ميناء استراتيجي، وكان يسيطر عليه الحوثيون إلى فترة، إلى قبل 2020 واستعيد. يراد أيضا خنق المدينة، قدر إعادة الحصار على مدينة تعز، التي هي تقوم بعملية تزويد للمخا من خلال العنصر البشري أو العتاد. ولذلك الهدف الرئيسي هذا، يعني استهداف القوة البشرية والقوة المادية، العتاد. البنية التحتية، الجسور مثلا، هذا الجسر الذي تم قصفه اليوم، أو قيل أنه قصف حسب المعلومات، هو يربط ما بين التعز والساحل، ويعطي نوع من الإمدادات أو يسهل الإمدادات البشرية أو العسكرية أو حتى المسافرين ما بين الداخل، اللي يسمى الداخل المدينة مع ساحلها.
1: هل التركيز الآن، تركيز التصعيد العسكري على هذه المنطقة تحديدا على تعز، أم هناك جبهات أخرى مرشحة للاشتعال؟
0: يعني هذه يبدو أن الحوثيين يعني مركزين عليها، لأنه قبل يومين تم الإعلان عن تشكيل قوات المقاومة الوطنية الحكومية عن شحنة أسلحة في البحر، سيطر عليها الجيش أو القوات المقاومة الوطنية اللي هي في المخا، ويبدو أن هذه كانت موجعة، يعني لذلك كان العملية تستهدف هذه المنطقة التي يعني ألحقت خسارة في هذا الأمر.
1: سعيد، حتى أتوقف مع هذا الخبر العاجل، القوات المسلحة اليمنية تقول إنها تشن هجوما مضادا على مواقع تمركز جماعة الحوثي في جبهة الكدحة ومقبنة غربية تعز، هذا ما كنت بصدد الحديث عنه.
0: نعم، هذا هو، يعني هو الآن بدأت عملية تعزيزات تصل إلى هذه الجبهة، ويتجه إلى عملية هجوم مضاد.
1: نعم.
0: ويبدو أنها ستتطور إلى حد ما خلال الساعات
1: المقبلة. شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. في بريطانيا، استدعت وزارة الخارجية القائمة بالأعمال الروسي في لندن للاحتجاج على الهجوم على مطار لايبزيغ ومن داونينغ ستريت. في مراسلة الجزيرة أمينة حربلو تنضم إلينا للوقوف عند تفاصيل هذا الخبر. إليك أمينة أو مينا.
2: نعم، وبينما نحن نتحدث الآن، لازال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجتمع مع رئيس وزراء البريطاني أندي بيرنام لبحث قضايا متعددة تتصدرها القضية الأوكرانية والحرب وكيفية تحشد الدعم، مزيد من الدعم لأوكرانيا مع دخول فصل الشتاء. لكن في هذه الأثناء، وزارة الخارجية البريطانية أصدرت بيانا قالت فيه بأنها استدعت القائم بالأعمال الروسي هنا في لندن، وذلك لإدانة الهجوم الهجوم الذي وصفته بالشنيع والمتهور على المطار الألماني لايبزيغ، وأيضا من أجل التأكيد على أن المملكة المتحدة والتزامها بحماية بالدفاع عن أمنها وعن أمن الحلفاء وحلفائها في الناتو لا زال ثابتا ولن يتزعزع، ذلك لأن الحكومة البريطانية الجديدة تصر على مواصلة سياساتها، سياسات الحكومة البريطانية السابقة حكومة كير ستارمر في مواصلة الدعم لأوكرانيا والاتحاد والتوحد جنبا إلى جنب مع الحلفاء في لا سيما في حلف الناتو. البيان الذي صدر عن الخارجية البريطانية يشير أيضا إلى أن أي محاولة من روسيا لتقويض أمن بريطانيا والحلفاء هي محاولة عقيمة حسب تعبير المتحدث باسم الوزارة البريطانية، وقال بأن هذا الهجوم على المطار الألماني يأتي ضمن حلقة من سلسلة من الهجمات التي تشنها روسيا، والتي قال بأنها لن تزعزع القرارات البريطانية المتعلقة بدعم أوكرانيا وأيضا التصدي للهجمات الروسية.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو من داونينغ ستريت مراسلة الجزيرة. إلى لبنان الآن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش اللبناني تسلم عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. من بلدة الحنية بجنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، نتوقف معك عند تفاصيل هذا الخبر.
3: نعم، بالفعل تسلمت إسرائيل الصليب الأحمر الدولي أسيرا لبنانيا كانت اعتقلته قرب بلدة عين عطا قرب رشية شرق لبنان، وهي المنطقة التي تقع على تخوم منطقة جبل الشيخ والتي كانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت أنها توغلت باتجاهها. جرى توقيف هذا الشاب في أكتوبر من عام 2025، وحينها لم يتمكن الأمن اللبناني من تحديد مصيره قبل أن يتكشف أن القوات الإسرائيلية اعتقلته قرب تلك البلدة التي يتحدر منها خلال ممارسته الرياضة. الجيش اللبناني حاليا تسلم الأسير المحرر، وهناك فحص طبي سيخضع له وفقا لما أفاد مصدر أمني لبناني الجزيرة. وأيضا حتى الآن لم تتكشف المعطيات ما إذا كان إطلاق سراح هذا الأسير هو من ضمن صفقة أكبر يتم بموجبها إطلاق سراح المزيد من الأسرى اللبنانيين لدى القوات الإسرائيلية التي كانت اعتقلت أكثر من 35 لبنانيا.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من لبنان. إلى السودان الآن، حيث قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن النزاع في السودان أجبر آلاف الأسر على الفرار من منازلها في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق. من الدمازين في النيل الأزرق ينضم إلينا مراسل الجزيرة هيثم ويت. هيثم، نتوقف معك عند الواقع الإنساني هنا.
4: نعم، بطبيعة الحال هو واقع إنساني معقد وبات يتعقد أكثر مع استمرار موجات النزوح المتكررة يوما بعد آخر. بحسب منظمة اليونيسيف أنها رصدت الآلاف من الأسر التي وصلت إلى محافظات الدمازين وود الماحي والروسيرس فرارا من هذه العمليات العسكرية الجارية، وأنها قامت بتقديم بعض المساعدات الإنسانية الأولية لهؤلاء النازحين، وأن المزيد من هذه المساعدات هو في الطريق لحماية الأطفال خاصة، وأغلب الفارين من هذا النزاع هم من فئات النساء والأطفال وكبار السن، بعضهم قطع مسافات طويلة تمتد لأيام سيرا على الأقدام حتى وصلوا إلى هذه المواقع، وبالتالي هناك تدخلات صحية لهؤلاء المحتاجين، خاصة وأن أغلبهم يعانون أمراضا جراء هذه العملية من النزوح، وأن عملية النزوح المستمر باتت تؤثر على الكثير من هذه المناطق، وأن المزيد من النازحين ما زالوا يصلوا، وأن هناك حاجة إلى الإيواء بشكل أساسي. قالت المنظمة وقالت أيضا حكومة الإقليم أنها شرعت في التدخلات الإنسانية العاجلة بتقديم المساعدات وبفتح بعض المدارس لإيواء هؤلاء النازحين.
1: شكرا لك من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة هيثم أويت. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
2: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
3: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
2: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
4: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
5: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
6: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
7: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى.
8: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. بين التهدئة والتصعيد،
2: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
9: الناس تحديد مترسين ناز.
1: مفاوضات.
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
1: ترقب.
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
1: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي قضية تشكيكية.
16: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
1: المشهد كاملا أولا بأول.
2: هل هذه المرة مختلفة؟

مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن النفط عاد إلى تدفقه عبر مضيق هرمز والاقتراب من مستوياته السابقة. وكان ترامب قال أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا فيما يتعلق بإيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. من جانبه، قال وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن ستستهدف كل ما يهدد قواتها والملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا ولن يخضع لسيطرة إيران. في الأثناء، قال الجيش الإيراني أنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وفي الكويت، قال الجيش أن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. من جانبها، قالت الخارجية الكويتية أن تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لاهيا. وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني، تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نبدأ معك فادي ومع آخر المنشورات التي نشرها

0: ترامب على تروث سوشيال وآخر المواقف الأمريكية.
1: نعم، بصدد هذه المنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ باكرا اليوم في نشر صورة تشير عمليا إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تكاد تلامس المستويات السابقة لهذا الحرب في 28 من فبراير، حيث كانت قبل الحرب بقرابة 20 مليون برميل يوميا، وفي ما نشره يقول أن نحو 18 مليون برميل تعبر مضيق هرمز، وهو يحاول أن يقول أن الولايات المتحدة أعادت الملاحة إلى مضيق هرمز إلى وضعها السابق، وقال أن الولايات المتحدة ستحافظ على هذا الوضع في تصريحات كان أدلى بها يوم أمس، مؤكدا أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا مع إيران، تاركا الباب مفتوحا أمام الخيارات العسكرية، عندما قال إننا قد نعود لاستهداف إيران عندما نرى ذلك لذلك ضرورة، لكنه استبعد أي طول هذا التصعيد، هذه الجولة الأخيرة من التصعيد أكثر، رغم تحذيراته لإيران والتي كانت متزامنة مع الهجمات الأمريكية الواسعة والتي كانت الثانية في غضون 3 أيام ضد أهداف في جنوب إيران بالقرب من مضيق هرمز، حيث حذر إيران من رد أمريكي قوي، لكن سمعنا اليوم من الجانب الإيراني أنه استمر حتى اليوم في توجيه ضربات في المنطقة، وبالتالي هناك ترقب لما سيقدم عليه الرئيس الأمريكي، خصوصا أن وزير الخارجية ماركو روبيو أيضا صرح في مقابلة إذاعية بأن الولايات المتحدة سوف تواصل استهداف كل ما يهدد الشحن البحري في مضيق هرمز، ولكن أيضا القوات الأمريكية في حال تعرضها لأي هجمات، وإن قال إن الأولوية في الوقت الراهن بالنسبة للإدارة الأمريكية تقوم على مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، محذرا أي دولة لا تزال تمكن إيران ماليا من أنها سوف تواجه العقوبات الأمريكية. وأيضا في هذا السياق، رغم كل هذه الضغوط، لكن الإدارة الأمريكية تبعث بإشارات واضحة بأن مسار المفاوضات في الوقت الراهن غير قابل للإحياء وفق الشروط السابقة، حيث أعرب روبيو عن اعتقاده بأن مذكرة التفاهم عمليا استنفذت دورها ولم تعد قائمة بشكل كبير للغاية، وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تتطلع إلى عودة إلى الترتيبات السابقة، لكنها تصر على الاستمرار في خيارات الاستراتيجية المرتبطة بالضغط الاقتصادي من ناحية، الحصار من ناحية أخرى، ولكن العودة إلى هذه العملية العسكرية بين الفينة والأخرى لضرب مقدرات إيران التي تقول إدارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تهدد بها الشحن البحري في مضيق هرمز.
0: شكرا لك فادي منصور، كنت معنا من البيت الأبيض. ومن واشنطن نتحول إلى طهران مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن هل من رد إيراني على ما نشره الرئيس الأمريكي، وهل من مواقف إيرانية جديدة؟
2: يعني يمكن القول أن إيران اليوم توجه تحذيرات وتهديدات شديدة اللهجة للجانب الأمريكي، خاصة بعد ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة على المحافظات الإيرانية الجنوبية. فبحسب وزارة الصحة الإيرانية ارتفع عدد القتلى إلى 18 قتيلا، وهناك 142 مصابا، وأعلن يعني أو أفادت وكالة تسنيم للأنباء أن من بين هناك قتلى من بينهم 3 طيارين تابعين للجيش الإيراني، وأيضا 6 من قوات البحرية الإيرانية. وفي هذا السياق وفي سياق التهديدات، يمكن القول أن أشد هذه التحذيرات جاءت على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، والذي قال أن ما وصفها بالجرائم الأمريكية الأخيرة غيرت المعادلات الأمنية وأيضا العقيدة الدفاعية الإيرانية. وفي منشور على منصة إكس قال أن يعني من الآن فصاعدا سيكون الرد الإيراني غير متوازن متعدد الطبقات، وأيضا سيسلب من ما وصفهم الأعداء الأمن. ويعني وجه خطابه للشعب الأمريكي وحذره وقال أن عليه أن يخزن الوقود والبنزين لأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد شهورا سوداء. هذا التحذير يأتي بعد إعلان الجيش الإيراني توجيه ضربات للقواعد الاتحاد الأمريكية في كل من الكويت والإمارات. وقال الجيش في بيانه أن هذه الضربات التي نفذها فجر اليوم بالصواريخ والمسيرات تأتي انتقاما للمدنيين والعسكريين الذين قتلوا في الهجمات الأمريكية الأخيرة. وحذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة من أن أي اعتداء آخر سيتم الرد عليه بشكل قاس ومدمر. هذا بالإضافة إلى تأكيد يعني اللواء أحمد وحيد قائد الحرس الثوري قبل لحظات ردا أو تعليقا على استهداف حفل زفاف في سيريك جنوب إيران من قبل الولايات المتحدة قبل يومين، أكد على أنه سيتم يعني صون دماء هؤلاء المدنيين، هكذا تحدث سواء من قبل الحرس الثوري أو الجيش. وقال أن دماء الإيرانيين لن تذهب سدى وأنه سيتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم كما يقول أحمد وحيدي. وفيما يبدو أن يعني لهجة التصعيد هي الغالبة على تصريحات المسؤولين اليوم، ولكن هذا لا يعني ترنيما أن إيران لا تتمسك بالخيار الدبلوماسي، تحاول بشتى الطرق حصر الخيارات الأمريكية في مذكرة التفاهم باعتبار أن الحل العسكري والاقتصادي لن يحقق نتيجة.
0: كنت معنا من طهران، شكرا لك. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ومعنا في الاستوديو أيضا الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور عباس، ومع ما نشره الرئيس الأمريكي لاسيما ما يتعلق بموضوع إخراج النفط من مضيق هرمز، وكأنه يقول للإيرانيين بأن هذا المضيق الذي استعملتموه كسلاح لم يعد سلاحا.
3: ما يقوله الرئيس الأمريكي عندما تضع هذا في سياقه هو تناقض. إذا كان المضيق مفتوحا والسفن تمر، لماذا تهاجم الولايات المتحدة مناطق في جنوب إيران بدعوى أن إيران تحاول السيطرة على المضيق؟ هذا يعني أن المضيق الممر المائي ليس كما تقوله الولايات المتحدة، لأن حركة العبور محدودة جدا وبعيدة عن الظروف الطبيعية، ولهذا سبب الولايات المتحدة تفعل ما تفعل. لكن أحد أهداف الولايات المتحدة هو تهدئة أسواق الطاقة العالمية، لأنها أي الإدارة تقترب من الانتخابات النصفية والوقت ينفذ، فهم يستخدمون ضغوط متعددة الأوجه اقتصاديا وهجمات عسكرية لتسريع وتيرة الإنجازات. لكن الأمر يرتد عكسيا عليهم، يقولون المضيق مفتوح، لكن رأينا في الماضي القريب أن سفنا اصطدمت بألغام وأن إيران هاجمت سفنا حاولت المرور عبر الممرات غير المنسق بشأنها. إذن ما زال المضيق غير مغلق، نستطيع أن غير مفتوح عفوا، وإذا أردنا أن نقول إنه مفتوح يجب أن نرى أن العالم يعتقد أنه آمن و علامات مرور السفن تمر بالحدود الطبيعية، والشركات الشحن البحري والتأمين تقول ذلك، لكن لا توجد مؤشرات على ذلك. الولايات المتحدة تحاول تسويق هذه الرواية للرأي العام وللسوق، لأن الحرب هي حرب سرديات وحرب نفسية أيضا. لهذا السبب تصف الأمور بهذه الطريقة، وإيران ترفض هذا الوصف.
0: أستاذ سيرجيو، إيران مستمرة باستهداف دول المنطقة ومستمرة بضرباتها، هل برأيك ستذهب الأمور نحو المزيد من التصعيد أم أن الولايات المتحدة لا تريد هذا التصعيد؟
3: هذا وضع ديناميكي ومتحرك، الأمر يعتمد على ما ستفعله إيران، ثم نحن سنرد على ما تفعله إيران، وإذا كان من الضروري أن نتقدم على الأمر نتخذ إجراء مستقلا. أثبتنا من الآن أن بإمكاننا أن نفرض عقوبات اقتصادية شديدة على إيران وهي تفعل فعلها، وإيران تجد صعوبة في إبقاء المضيق مغلقا لأن النفط يتدفق يتدفقوا عبره، وهناك سفن تستمر بالدخول والخروج من المضيق، وإيران تفعل كل ما وسعها لإعاقة ذلك وإبطائه، لكن لا تستطيع العمل الكثير. نحن سنستمر في توسيع حجم مرور النفط، وسنضرب أي قدرات إيرانية تستخدم لتعطيل حركة الملاحة. وفكرة أن هناك

0: من خارج المضيق يبين لك كيف أن الإيرانيون يحاولون ادعاء الأمر وكأنه ليس عن سبل العنف. لكن إذا ما رأينا إلى الأدلة، هذه كانت فعلا ألغام ربما أطلقت من راجمات أو زرعت زرعا لا ندري، لكن المؤشرات تدل على أنها ألغام في النهاية. وحقيقة إنهم يستهدفون سفنا سعودية وبحرينية، هذا ليس إظهار حسن جوار. إيران تتحدث عن شراكات مع دول الخليج، هذا ليس السبيل الجيد لعمل ذلك. نحن سنفعل أفضل ما نستطيع لإبقاء المضيق مفتوحا، وفي نفس الوقت الإيرانيين لا يستطيعون إخراج سفنهم بسبب الحصار. كثير من هذا سيعتمد على ما يحصل من الجانب الإيراني. هل سيستمرون في محاولة بسط سيطرتهم وإنشاء رادارات ومنصات صواريخ قادرة على زرع وبث نثر الألغام؟ نحن سنفعل ما نستطيع لإزالة هذه التهديدات.
1: ولكن عندما تقول بأن المضيق مفتوح، وعندما نستمع للرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي عندما يقولان أن المضيق مفتوح ونرى الاستهدافات، هذان تصريحان يعني فعلا هناك تضارب بين هذين التصريحين.
2: No, I don't think so.
0: كلا، لا أعتقد أمر كذلك. هل المضيق مفتوح قبل أن تندلع الحرب؟ كلا، عند ذاك لم نضطر لنشر قواتنا البحرية وفرض حصار. المضيق كان مفتوحا والتدفق حرا، لكن كلما استمر النزاع ونحن الآن بصدد زيادة حجم المرور، هذا يزداد. لكن إيران تحاول عرقلة ذلك. الأمر يعتمد على تعريف الأشياء. هل هناك تدفق للسفن عبر المضيق؟ نعم. هل أي منها إيرانية؟ كلا. التي تمر هي التي ترتبط بالولايات المتحدة ويتم رافقتها من قبل القوات البحرية الأمريكية دخولا أو خروجا.
1: دكتور عباس، انطلاقا مما يعني من النقطة التي ختم عندها ضيفنا، فعلا هناك حصار اقتصادي كبير جدا على إيران، وهناك بالإضافة إلى العقوبات هناك هذا الحصار البحري. إذن كيف ستتمكن إيران من الاستمرار بهذه الحرب في ظل هذا الحصار؟
0: بإمكاننا أن نقول إن ما حدث فيما يتعلق بإيران يكمن في حالة من رؤية الشيء والشعور بأنك رأيته من قبل، وكأنك رأيت فيلما سينمائيا من قبل يعاد بثه. هناك عقوبات، نعم هي أوسع نطاقا، هناك حرب كما هي تشن الآن، إضافة إلى فرض ضغوط اقتصادية هي موجودة منذ عقود من الزمن، والآن يحاولون فرض حصار اقتصادي وحصار بحري. هذا الأمر من الصعب أن نقول ما هو قديم وما هو مكرر، لكن التغيير الذي نراه أن الردود الفعل الإيرانية على الضربات الأمريكية تأتي بسرعة. في طهران هناك من يقول أن البلد بحاجة للتحول إلى عقيدة هجومية وليس دفاعية، وعندما تقول الولايات المتحدة بشن أي عمليات على إيران وقبل أن يبدأ الهجوم الأمريكي على إيران أن تستهدف هذه المنشآت العسكرية، الولايات المتحدة تتوقع من إيران من جانب واحد أن تفتح مضيق هرمز وتشعر كل شيء طبيعيا، لكن في نفس الوقت تستمر بفرض الخناق على إيران اقتصاديا وتهدد البلد بالمزيد من التهديدات والهجمات العسكرية. هذا لا يمكن أن يحدث من جانب واحد. أي تسوية تحتاج إلى طرفين لتحقيقها. وربما يمكن القول إن الاستقرار يشبه استقرار مقبرة. الولايات المتحدة تريد منك أن تموت في صمت وتدفن والطرف الآخر لا يفعل أي شيء. إيران تقول هذا لن يحدث. إيران ستحاول الرد والانتقام ورفع الكلفة للولايات المتحدة جراء أفعالها. بالنسبة لإيران الأمر يتعلق بالردع من أجل إقامة السلام، ليس لفترة محدودة وبضعة أيام، لكن على المدى البعيد. بالنسبة للولايات المتحدة هي تحاول فتح مضيق هرمز الذي ليس مفتوحا، والسفن يتم ضربها أو تنفجر فيها الألغام، ثم هناك هجمات على أجزاء من إيران. هذا يعني أن المضيق ليس مفتوحا. هم يحاولون الاستمرار بذلك وخنق وتجويع 90 مليون إيرانيا، ويتوقعون من إيران أن تفتح مضيق هرمز. كل هذه الأمور تبدي تناقضات من البداية، ومنذ اليوم الأول كان الأمر كله يتعلق باتفاق النووي. اليوم نسمع كل شيء، وكل شيء اليوم يتعلق بمضيق هرمز. إذن استراتيجية الولايات المتحدة لم تستطع حل المشكلة الأساسية وأضافت طبقات من المشكلات الجديدة. هذا لا يعني نجاحا استراتيجيا، بل يعني إخفاقا استراتيجيا للولايات المتحدة. الآن هم يركزون على حركات تكتيكية، لكن في الصورة الأكبر هذا لا يأتي بأي نجاح للولايات المتحدة. وهذه المشكلة، لهذا السبب انتهينا في دوامة وحلقة مفرغة تتكرر، ونضيف المزيد من المشكلات بدلا من حل المشكلات السابقة.
1: أستاذ سيرجيو، هل فعلا فشلت استراتيجيا الولايات المتحدة؟
0: هو يقول إن المضيق مغلق، ومع ذلك هم أطلقوا النار على سفينتين عبرتا المضيق. فكرة أن المضيق مغلق حماقة وليست صحيحة. إيران أمامها خيار. قبل مذكرة التفاهم كنا في نفس الموقف. هم عليهم أن يتحدث مفاوضوهم مع مفاوضين للتوصل لإطار مختلف.
1: شكرا لك سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. ننتقل الآن إلى هذه النافذة التي تناقش خيارات واشنطن في المنطقة في ضوء الإعلان عن تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام المقبل. المزيد مع الزميل جعفر.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات المتعلقة بأوضاع مضيق هرمز. دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع تجدد الضربات المباشرة واتساع نطاق الاستهداف ليشمل مواقع وأصولا عسكرية في عدد من دول المنطقة، بالتزامن مع تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران وتحركات أمريكية تعكس الاستعداد لاحتمال استمرار العمليات لفترة أطول. وفي موازاة هذا التصعيد الميداني، تواصل واشنطن تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط. وبحسب وول ستريت جورنال، يجري تمديد انتشار القوات الأمريكية في المنطقة إلى عام 2027. هل تشير هذه التحركات إلى أن واشنطن تستعد لسيناريو مواجهة طويلة رغم الحديث عن إمكانية خفض التصعيد؟ وهل تواجه القوات الأمريكية ضغوطا مرتبطة بطول فترات الانتشار واستهلاك الذخائر والموارد العسكرية؟ كل هذه التطورات والتساؤلات في المنطقة نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. إليك محمود.
3: شكرا جعفر، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن ما يزال مضيق هرمز هو العنوان الرئيسي في المعارك، والمعارك الكلامية والإعلامية أيضا. نحن الآن أمام تصريحات وتصريحات مضادة يعلن فيها كلا الطرفين السطوة والسيطرة على المضيق. طبعا من آخر هذه الإعلانات إعلان نشره الرئيس ترامب قبل قليل أشار فيه إلى أن حركة النفط في المضيق، هذه التغريدة التي ترونها له، أشار فيها إلى أن حركة النفط عادت إلى ما كانت عليه، 18 مليون برميل يعبرون يوميا، والحركة الأصلية كانت 20 مليون برميل يوميا. طبعا هذا إعلان وفقا للرئيس ترامب. بالنسبة لحركة العبور طبعا بالتأكيد هي دون ذلك من ناحية حركة السفن، كنا نتحدث عن حركة حوالي 130 سفينة يوميا، اليوم حاليا الوسطيا لا تصل هذه أعداد هذه السفن

0: إلى حتى تقريبا ربع هذه الأرقام من حركة المرور، وإن كان معظمها ناقلات نفطية، وربما هذا الذي يشير إليه الرئيس ترامب هو أن هناك حركة كبيرة للنفط عبر المضيق في الخروج من المضيق. في هذه النقطة تحديدا يؤكد الرئيس ترامب على سيطرة بلاده على المضيق، وأن إيران لم تعد تسيطر على أي شيء داخل المضيق بعد عملية يمكن وصفها بعملية التعمية التي استهدفت بالدرجة الأولى كل السواحل الإيرانية والمناطق الجنوبية التي يمكن أن تستخدمها إيران لعمليات زرع الألغام، لعمليات الرصد، للرادارات، لكل ما يمكن من قدرات عسكرية على كامل هذه السواحل الإيرانية. ربما هذا ما استهدفته العمليات الإيرانية الأخيرة. طبعا اليوم هناك إعلانان من الكويت، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف ما وصفها بالمنشآت التابعة للجيش الأمريكي في الكويت وفي دولة الإمارات. إذن نحن أمام كما أشرنا إلى قضية تعمية، والآن القوات الأمريكية ما تزال موجودة هنا. نحن نتحدث في منطقة بحر العرب وفي منطقة خليج عمان، نتحدث عن حاملة الطائرات جورج واشنطن وعن بوكسر، هذه السفن الثلاث موجودة هنا في المنطقة. ما تزال تعرض القوة الأمريكية التي تتضمن نحو 50,000 جندي أمريكي ما يزالون هنا لتنفيذ هذه العمليات. سنعود إلى جعفر لتحليل كل هذه المعطيات.
1: شكرا لك محمود، وننتقل إلى العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، الآن كيف نفهم طبيعة الانتشار الأمريكي في هذه المنطقة الذي يجري الحديث عن احتمال تمديده؟
2: جعفر، هناك الاستراتيجية الكبرى التي تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية، نبدأ بالحصار البحري، وبالتالي هذا يعني أنه صفر تصدير أو دخول إلى إيران، وهذا أمر يترافق مع العقوبات الاقتصادية، وبالتالي الهدف دائما هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض. بنفس الوقت هذا الأمر أيضا يأخذنا إلى أن الرئيس ترامب يسعى، وحسب المنشور الذي يتحدث عنه محمود، يسعى إلى خلق مسار جنوبي فعلا يعني إخراج النفط وتصدير النفط، بغض النظر عن المسار الشمالي التي تتحدث عنه إيران. من هنا دائما لتأمين هذا المسار كان الاستهداف كله للشاطئ الإيراني لفترات طويلة. نستذكر الشهر الماضي يوليو 13 يوما كان الهدف منها هو فعلا الإعماء أو ضرب المنظومة، لأن الإعماء تتعلق بالرادار، ولكن هناك منظومة بين الألغام، بين الزوارق السريعة، بين الغواصات الصغيرة وحتى المسيرات وضمن الألغام. فإذن البارحة منذ 4 أيام أيضا تم استهداف لارك، لأنه كانت إيران تحاول فعلا يعني زرع الغام. هذه الاستراتيجية الأمريكية بشكل عام، ماذا تفعل إيران؟ تفعل هذه المنطقة تعتبرها على أنها ما يسمى بالإنجليزية Anti-Access Area Denial، يعني أنت هذه المنطقة هي حكما تحت السيطرة الإيرانية، لا يمكن لك الدخول، وإذا دخلت لا يمكن لك التحرك. ماذا يفعل الرئيس ترامب اليوم أو الجيش الأمريكي أو البحرية؟ تحاول نزع هذا المبدأ وبالتالي القدرة على الحركة. في المقابل ماذا تفعل إيران؟ إيران تقول أنا لن أغلق المضيق، ولكنني أسيطر، يمكن التعطيل، أستعمل عامل الوقت وعامل النفط. بعامل النفط يقول رئيس ترامب خلقنا مسار وبدأنا، وفي عامل الوقت هذا الأمر يأتي في إعادة التمديد للقوات البحرية الأمريكية للعام 27، ولكن دونها عقبات لوجستية وكلفة وما شابه.
1: بالضبط، هذا ما أود أن أتوقف عندها. الآن التكلفة العسكرية أو التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة، إلى أي مدى هي قادرة على تحملها لفترة أطول؟
2: هناك أمران جعفر، هناك الكلفة العسكرية والكلفة الجيوسياسية لعدم جهوزية البحرية. يعني عندما يؤتى بسفينة أو ناقلة من شرق آسيا وهي مركز الصقل الأساسي حسب استراتيجيات الأمن القومي، هذا يعني أنها ثبتت في هذه المنطقة، ولا يمكن لها الاستعمال أو الذهاب إلى أماكن أخرى قد يحدث فيها أزمة معينة. هذا السبب الأول. 2، الاستنزاف لهذه القوات لفترات طويلة، وبالتالي هذا ما قالت حسب الواشنطن بوست منذ يومين أن هناك تذمر من القيادات العسكرية، أن الاستهلاك الأساسي. لأعطي مثل بسيط كي نكون واقعيين، عندما نقول جعفر واشنطن، عندما نتحدث عن الحاملات الطائرات جورج واشنطن وجورج بوش وبوكسر، هذه لا تسير

حاملات الطائرات لوحدها. يعني مع جورج بوش وجورج واشنطن هناك 12 مدمرة يضاف إليهم القوات البحرية البوكسر. يعني جعفر مجموع 20,000 بحار. لنعطي مثل بسيط حسب الواشنطن حسب نيويورك تايمز البارحة 20,000 بحار 4 وجبات يوميا 420,000

0: اللوجستية عبر المراحل القادمة كانت تأتي من عمان، كانت تأتي من البحرين، من الكويت ومن دول المنطقة. هذه الدول المنطقة أصبحت خارج إطار الدعم اللوجستي، فإذا من أين سنأتي باللوجستية؟ هذه السفن المتواجدة خارج الحصار، خارج الحصار بحاجة إلى تموين. من أين يأتي التموين؟ يأتي التموين جعفر من ملقا أو من سنغافورة، تقريبا 5900 كيلومتر إلى هذه المنطقة، وهي ملقا أو سنغافورة لا تقدم اللوجستية، هي عملية خدماتية تأتي من اليابان، تأتي من غوام، وبالتالي أيضا المرحلة الثانية هي من دييغو غارسيا، وهذه تعتبر على أنها 3500 كيلومتر. فإذن أنت أمام معضلة لوجستية كبيرة جعفر، يعني الاستمرارية. ولكن الاستمرارية تعني أنه أي انسحاب أمريكي يعني تراجع، الاستمرارية تعني أنه البقاء حتى ولو كان هناك انتخابات. من هنا يحاول الرئيس ترامب نزع ورقتين أساسيتين من يد إيران، الوقت أننا موجودون، مددنا للعام 27 ولن ننسحب، وأن النفط بدأ يخرج وبدأ حتى المنطقة، دول المنطقة تبحث عن بدائل للنفط.
1: سيادة العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: وإلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لهيا شمالي القطاع. وللمزيد ينضم إلينا من دير البلح مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. إذا أشرف، كل التفاصيل معك حول التطورات الميدانية.
3: منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن 2 من الشهداء بينهم طفل وصلوا إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر نيرانها المواطنين في منطقة بيت لاهيا في شمال القطاع. هذه البلدة في شمال القطاع والتي تتعرض منذ أيام لعمليات إطلاق نار، لعمليات استهداف من قبل المدفعية الإسرائيلية، عاد عن الملاحقة أيضا للمواطنين في تلك المنطقة من قبل الطائرات المسيرة الإسرائيلية الكواد كابتر. هي منطقة تشهد تطورات ميدانية متلاحقة وتصاعدت خلال الساعات الماضية أيضا في اقتضام مزيد من أراضي المواطنين وإزاحة المكعبات الصفراء والخط الأصفر باتجاه المنطقة الغربية في بيت لاهيا. هذا الأمر لا يختلف تماما عن المناطق الشرقية أيضا لجباليا، فالساعات الماضية شهدت المنطقة الشرقية لبلدة جباليا إطلاق عديد من القذائف المدفعية، استهدافات من قبل القوات الإسرائيلية باتجاه مخيم حلاوة، وهذا أدى أيضا خلال الساعات الماضية لوقوع شهيد وصل إلى مستشفى الشفاء بغزة. هي مناطق تشهد حقيقة عمليات ملاحقة مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية للمواطنين الذين يقطنون في تلك المناطق. الناس ذهبت حقيقة إلى تلك المناطق باحثة عن الأمن، ولكن هناك في المناطق المتاخمة للخط الأصفر الاستهدافات تتصاعد. المنطقة الغربية للقطاع وهي الشريحة الضيقة الذي يتواجد فيها أكثر من 2,400,000 نسمة في المرحلة الحالية تستهدفهم القوات الإسرائيلية عبر الضربات الجوية، فالناس لجأت ونصبت خيامها وجلست فوق منازلها المدمرة، ولكن هذه الملاحقة مستمرة حتى الآن. فظهر اليوم أيضا شرق خان يونس في جنوب القطاع استهدفت القوات الإسرائيلية أيضا هناك تجمع للمواطنين، وهذا أدى إلى إصابة طفل بجراح خطيرة وصل إلى مستشفى ناصر بالمدينة. عاد عن القصف المدفع الذي يسمع ما بين حين وآخر في الشطر الشرقي والجنوبي لخان يونس، وأيضا هنا في المحافظة الوسطى شرق مدينة دير البلح حيث نتواجد، والمنطقة أيضا الشمالية والشرقية لمخيم البريج عفوا تشهد تصعيدا متواصلا. القوات الإسرائيلية ما بين عملية كرن وفر أيضا تتقدم باتجاه المنطقة الغربية للمحافظة الوسطى، تقوم بإزاحة المكعبات الصفراء على وقع أيضا عمليات نسف كبيرة تحدث ما بين حين وآخر.
2: شكرا لك أشرف أبو عمرة على كل هذه التفاصيل. وإلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين استشهدا الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال. في غضون ذلك أعلن رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية إنشاء حي استيطاني جديد في مستوطنة حرمش غرب مدينة جنين. ومن قرية المغير في رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. إذن ثروة، كل التفاصيل معك حول التطورات الميدانية لسيما إنشاء المستوطنات الجديدة أو البؤر الاستيطانية.

0: بالفعل رنيم، هذا يوم ثقيل وحزين على المواطنين الفلسطينيين، خصوصا سكان قرية المغير التي شيع فيها جثمان طفل، وهو الطفل خليل أبو عليا البالغ من العمر 16 عاما، والشاب عمر النعسان، والذين قتلا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت هذه القرية بعد هجوم شنه مستوطنون على منازل المواطنين الفلسطينيين. وسريعا لنشرح جغرافيا هذا الهجوم وأين وقع، نحن نتواجد في غرب القرية، هذا هو المدخل الغربي الوحيد الذي يستطيع المواطنون الفلسطينيون أن يسلكوه، وعادة هناك قوات للاحتلال تتواجد بشكل دائم ولا تبرح تلك المنطقة. وهذه هي البيوت التي تم الاعتداء عليها في ساعات مساء يوم أمس، هي قريبة أو حقيقة البؤرة الاستيطانية الأخيرة التي أنشئت على أراضي المواطنين في هذه القرية، هي بنيت أو أقيمت في محيط مساكن المواطنين الفلسطينيين. في هذه البيوت تحديدا رنيم هاجم المستوطنون هذه المنازل، دخلوا إلى حظائر الأغنام، سرقوا عشرات رؤوس الأغنام من قبل من المواطنين الفلسطينيين، وبعدها وصلت قوات الاحتلال وباشرت بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين، بل تسللت القوات أيضا إلى داخل هذه القرية وانتشر القناصة على أسطح عدد من المنازل، ما أدى لاستشهاد الطفل خليل والشاب عمر. حقيقة هذه القرية تحديدا هذه المنازل التي بطبيعة الحال سيتصاعد الأحداث حولها نظرا لهذه البؤر الاستيطانية التي تعد منطلق للهجمات من قبل المستوطنين عليها، هذه هي المنازل المستهدفة حاليا في هذه القرية، ولأنها واقعة على الأطراف يقول رئيس المجلس إن هناك حقيقة استهداف ممنهج من قبل مجموعات مسلحة من المستوطنين، بالإضافة أيضا إلى قوات الاحتلال التي تقوم بحماية المستوطنين الذين عادة ما يكونوا لابسين أو مرتدين للزي العسكري. هذا حقيقة وجه من أوجه الاعتداءات في هذه القرية، ولكن في كل مكان إن استدارت الكاميرا هناك اعتداءات وبؤر استيطانية أقيمت على منازل المواطنين الفلسطينيين. أما بخصوص المستوطنة التي انتقلت إليها على الأقل 20 عائلة إسرائيلية من المستوطنين للعيش في مستوطنة حرميش غربية مدينة جنين، في إطار توسيع هذه المستوطنة وإقامة حي جديد فيها، هذا كله يأتي في ظل تباهي وزراء في الحكومة الإسرائيلية رنيم، وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقبيل الانتخابات الإسرائيلية عن إنشاء المئات من البؤر الاستيطانية. نتحدث دائما عن أن هذه البؤر الاستيطانية تبدأ بخيمة كما هي في هذه التلة وهذه المنطقة التي تسمى بمنطقة شعب اللوز غربي قرية المغير، ومن ثم تتحول شيئا فشيئا إلى مستوطنة، وإلى مستوطنة تسيطر على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين. هذه القرية تحديدا وهي نموذج مصغر عن ما يجري في مناطق عدة في الضفة الغربية، خصوصا مدينة جنين الذي عاد الاستيطان عليها بوتيرة غير مسبوقة بعد أن غاب عنها لأكثر من 20 عاما. هذه المستوطنات تأتي كما يقول الفلسطينيون بدعم حكومي، ويتم استخدامها أيضا في الدعاية الانتخابية رنيم.
1: شكرا لك ثروة شقرة، كنت معنا من قرية المغير في رام الله. وإلى تطورات في اليمن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية إن الجيش خاض مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في جبهات عدة غربي مدينة تعز، وكانت القوات الحكومية اليمنية أشارت إلى أن جماعة الحوثي استهدفت مديريات الساحل الغربي 14 صاروخا باليستيا. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية تنضم إلينا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. كل التفاصيل معك مها حول التطورات الميدانية، لا سيما هذه الاشتباكات المستمرة.
2: نعم، نبدأ بالحديث عن آخر التطورات العسكرية وآخر تحديث لمحور تعز العسكري الذي قال إن قواته تشن هجوما مضادا في جبهتي مخبنة وكذلك الكدحة. نتحدث عن تصعيد بين قوات المقاومة الوطنية، قوات الجيش الوطني أو القوات الحكومية، وقوات جماعة أنصار الله الحوثي، بدأت منذ الليل ومستمرة حتى هذه اللحظة بحسب المصادر الميدانية التي تحدثت بأن المواجهات ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة على طول امتداد جبهات المقبنة الكدحة وكذلك جبل حبشين في أكثر من 6 محاور كما تقول المصادر الميدانية. بدأ هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 13 صاروخا باليستيا أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه مديريات الساحل الغربي، وكذلك عدد من الطائرات المسيرة استهدفت مواقع القوات الجيش الوطني سواء في مدينة تعز في محور تعز العسكري التابع لمحور تعز العسكري أو حتى التابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي. بعد ذلك بدأ الهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على هذه الجبهات في محاولة للسيطرة على مواقع استراتيجية في هذه الجبهة، وهي تعد مواقع مهمة واستراتيجية وحاكمة. ومن خلال المصادر الميدانية التي تحدثت إليها أشارت إلى أن السيطرة على المواقع التي تدور فيها المواجهات في الوقت الحالي سواء في جبهة مقبنة أو في جبهة الكدحة أو في جبهة جبل حبشي هي تمنح سيطرة نارية وأفضلية للقوات التي تسيطر عليها. بالتالي جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول السيطرة على هذه المواقع دفعت لتعزيزات عسكرية سواء بشرية أو حتى عربات قتالية وأسلحة مختلفة. مقابل ذلك أيضا قوات الجيش الوطني محور تعز العسكري وأيضا الساحل الغربي وكذلك جبهات الريف الغربي هي دفعت أيضا بتعزيزات مؤخرا إلى الجبهة في محاولة لأن يكون هناك توازن في مستوى الردع والردع المقابل. المصادر التي تحدثت إليها أشارت إلى أن المواجهات كانت شديدة ودارت وجها لوجه وبالكلاشينكوف، هذا يعني أن المواجهات محتجمة وأن السيطرة على هذه المنطقة الجغرافية هي بالنسبة لأحد الطرفين أمر مهم جدا وهي حاسمة ومهمة في تحديد مستقبل المعركة العسكرية. هناك أشير إلى الوضع الإنساني بأن هناك موجة نزوح عشرات العوائل التي نزحت من هذه المناطق وهي اتجهت إلى العراء أو إلى مناطق غير معروفة. نعم
1: شكرا لك مها علي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من مدينة تعز. وينضم إلينا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت للحديث أكثر عما يحصل. بداية هناك أهلا بك، هناك نوع من تصعيد جديد تشهده الجبهات، نحاول أن نفهم منك ما أهمية هذه المنطقة ولماذا هناك محاولة للسيطرة عليها؟
3: هذه تأتي في سياق التوتر الذي بدأ منذ أسبوعين تقريبا في عدد من الجبهات سواء كانت في مأرب أو في الحديدة أو في تعز أو حتى في الضالع، وهي يبدو أنها مقدمات لعمليات أوسع ربما من خلال رصد الأحداث. ما حدث ليلة أمس وفجر اليوم وحتى هذه الساعة من عمليات هجوم صاروخي كثيف وغطاء ناري كبير أطلقته جماعة الحوثي على مواقع الجيش، يبدو الهدف الأساسي هو السيطرة أو قطع خط الإمداد ما بين أو خط الإمداد بين تعز المدينة الداخل وساحلها معنى الخوخ المخا والبحر. بالتالي هذا هو هدف قديم، كانت الجماعة كانت مسيطرة على هذه المنطقة كلها التي هاجمتها اليوم، لكن تم استعادتها في 2022.
1: ماذا يعني هذا الفصل وما هو تأثيره العسكري والجغرافي؟
3: هو يستهدف أكثر من شيء. أولا ستكون هناك المدينة مخنوقة ليس لديها مجال بحري. الثاني سيكون هناك انفراد للقوة الموجودة في المخا وهي قوة حكومية معزولة عن أي امداد من خارجها. الثالث أن يمكن أن تنفرد على الميناء المخا وتسقطها إذا تم هذا القطع، لكن ولذلك هم له علاقة بالبحر الأحمر أيضا. مسألة أنه أن تسيطر على المخا يعني أن تسيطر على كثير من الجزر القريبة منها، وكما تعلمين في الفترة الأخيرة كثفت القوات الحكومية من نشاطها ضد التهريب في هذه المنطقة، وقبل يومين أعلنوا عن السيطرة أو مصادرة أسلحة ومعدات تقنية كبيرة ونشر هذا بالتلفزيون الرسمي، قيل أنها كانت مرسلة إلى جماعة الحوثي. لذلك الحوثيين شعروا أن هذه المنطقة خطرة استراتيجيا، ويجب أن لكي أيضا هم يخرجوا من الخنق الاقتصادي الذي يجري يقطعوا هذا الخط ثم ينفردوا بالساحل.
1: هل بالتوازنات الموجودة على الأرض اليوم هناك نوع من غلبة لطرف على آخر، أم أن فعلا هذه الاشتباكات لا تزال في مراحلها الأولى؟

0: في اعتقادي حتى الآن هي في المراحل الأولى، بمعنى أن هناك نوع من التوازن الشديد. هناك صحيح عنصر جديد أو متغير جديد في الصراع دخل وهي الطيران، لكن ما زال التوصيف الحالي هو دائرة الاشتباكات والفعل ورد الفعل، ليست هناك عملية كبيرة حتى هذه الساعة.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت على كل هذه الإيضاحات. وإلى لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش اللبناني تسلم عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال رئيس الوزراء اللبناني أن عودة أي محرر إلى وطنه تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، مؤكدا استمرار العمل للإفراج عن جميع الأسرى. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بلدة الحنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقد. إذا إيهاب، كل التفاصيل معك وحول فعلا دلالات هذا الإفراج.
2: هناك ترقب لبناني لإطلاق مزيد من الأسرى وفقا لمصدر رسمي لبناني خلال الساعات المقبلة. حتى الآن لا يوجد معلومات عن التفاصيل المرتبطة بالأسماء وبمكان إطلاق سراح هؤلاء، لكن جرى إطلاق سراح هذا الأسير اللبناني الأول الذي يجري إطلاق سراحه منذ الحرب الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، وهو كان اعتقل في بلدة عين عطا. بلدة عين عطا تقع في قطاع قضاء رشية عند مرتفعات جبل الشيخ، وجرى توقيفه أو فقد الاتصال به في أكتوبر من عام 2025 قبل أن يظهر اسمه للعلن مرة أخرى في الإعلام اللبناني بعد المعلومات التي توفرت عن اعتقاله من القوات الإسرائيلية. لدى إسرائيل نحو 35 أسيرا، هذه المعلومات غير موثقة غير نهائية، لأن إسرائيل تمنع الصليب الأحمر الدولي من التواصل مع الأسرى الذين اعتقلتهم كانوا مقاتلين من حزب الله أو من المدنيين أو حتى من المسعفين الذين جرى توقيفهم خلال الفترة الأخيرة من الحرب. الأسير اللبناني الأخير جرى نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية بعد تسلمه من قبل الصليب الأحمر الدولي، ونقله الجيش اللبناني إلى لتلقي العلاج وإجراء بعض الفحوصات. حتى الآن هناك تكتم عن مجريات العملية المقبلة في حال كانت ستجري، لكن الواضح بأن رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى دور أمريكي ما في هذه العملية لإطلاق سراح الأسير الأخير، واعتبره أنه على السكة أو في الإطار الصحيح لهذا الأمر. وجرى التشديد من قبل رئيس الحكومة الذي أصدر بيانا رحب فيه في عملية إطلاق، وأشار بأن لبنان أيضا ينتظر إطلاق سراح المزيد من الأسرى وإقفال هذا الملف بشكل كامل، ما تأكيد على أن لبنان يسعى إلى استعادة كامل أرضه وجنوبه ودعم السكان من خلال إعادة الإعمار. لكن هذا السياق الذي أطلق فيه هذا الأسير والمعلومات التي باتت تتواتر عن إمكانية إطلاق المزيد من الأسرى لدى إسرائيل جاء بعد زيارة قام بها السفير الأمريكي في لبنان إلى إسرائيل وعقده مباحثات مع المسؤولين هناك، وجاءت أيضا بعد توقف عمليا المفاوضات في روما، إذ أن المفاوضات كان من المفترض أن تجري هذا الشهر، لم يجري تحديد موعد دقيق لها، وبالتالي باتت مفتوحة بعد الإخفاق الأخير الذي حصل في روما والذي بموجبه لم يتمكن الطرفان اللبناني والإسرائيلي من تحديد مناطق تجريبية جديدة إضافية، وألقت إسرائيل اللوم على لبنان في هذا المجال، وكانت تشير بشكل واضح إلى عدم تحقيق لبنان من مسؤوليته في هذا المجال. واليوم كان أشار إلى أن لبنان رئيس الجمهورية أشار إلى أنه متمسك بالتزاماته في اتفاق الإطار ويرى فيه حلا أمثل للوضع القائم هنا في جنوب لبنان.
1: شكرا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل. وإلى تطورات ملف حرب روسيا على أوكرانيا، حيث قال الرئيس الروسي أن التهديدات الأوكرانية باستهداف الطائرات الروسية تعقد إمكانية إجراء مفاوضات سلام ثنائية. من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي للجزيرة أن ألمانيا تؤدي دورا تصعيديا داخل الاتحاد الأوروبي. في المقابل قال وزير الخارجية الألماني إن أمن بلاده مهدد من روسيا، خصوصا عبر هجمات الطائرات المسيرة التي تشهدها أوروبا. هذه التصريحات تترافق مع استمرار التصعيد الميداني بين موسكو وكييف على جبهات عدة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة فايمر بولاية تورينغن في ألمانيا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي، ومعنا من مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا مراسل الجزيرة أمين درغامي. ونبدأ معك عيسى حول آخر المواقف التي رشحت عن الاجتماعات ولا سيما التنسيق الأوروبي في المواقف في مواجهة روسيا.
3: نعم، انفض اجتماع أو تكتل مثلث فايمر باتهام موسكو مباشرة وباعتبارها خطرا على أوروبا وباعتبارها عدوا. وزير الخارجية الألماني اعتبر بأن موسكو بما سماه الصواريخ الإرهابية لروسيا تدك شرق أوروبا، ويقصد هنا أوكرانيا. ووصف وزير الخارجية البولندي بأن روسيا تحت نظام بوتين أكبر خطر يهدد الأمن العالمي، وهي خطر ليس فقط على أوروبا وإنما على العالم أجمع، وقال بأنها تستهدف تدمير البنية التحتية لأوروبا. وزير الخارجية أيضا استخدم سقفا عاليا عندما وصف روسيا بأنها خطر يهدد وبأنها تهدد الأمة الألمانية، واعتبر بأن الرد سيكون مقبلا وبأن الأعمال التي قامت بها سواء من استهداف البنية التحتية أو مطار لايبزيغ قال بأنها لن تمر دون رد، واعتبر بأن السلام لا يمر في أوروبا إلا بدعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا من أجل ردع روسيا. وقال بأن التضحيات التي قدمها الأوروبيون في القرن العشرين ينبغي الحفاظ عليها الآن والتضحية من أجلها. أيضا هذا ما ذهب إليه وزير الدفاع وزير الخارجية بولندي عفوا، وأيضا ما أمن عليه وزير الخارجية الفرنسي الذي قال بأن استهداف البنية التحتية في قلب أوروبا، ويقصد هنا مطار لايبزيغ، وهذا قال بأنه أمر ينبغي ألا يمر دون رد. وطبعا اتخذت هذه الدول الثلاث كما أعلن في المؤتمر الصحفي بأنها اتخذت إجراءات عقابية باستدعاء الدبلوماسيين الروس، فضلا على إغلاق القنصليات، فضلا عن إغلاق المركز الثقافي أو البيت الثقافي الروسي. هذا الأمر هو تصعيد جديد في هذا التحالف الذي اعتبر بأن أي استهداف لعضو في هذا التكتل هو استهداف للجميع، وبأن الدعم العسكري ينبغي أن يتواصل من أجل درء خطر أن تتقدم روسيا وسط أوروبا. نعم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة عيسى الطيبي على كل هذه التفاصيل. ونتحول إلى روسيا مع مراسل الجزيرة أمين درغامي وآخر التعليقات الروسية حول ما يحصل، لسيما الملف الألماني وأيضا التهديدات والاتهامات الألمانية والرد الروسي عليها.
4: نعم، في حوار مع الجزيرة نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو قال بأن ألمانيا الآن تلعب دورا تصعيديا داخل الاتحاد الأوروبي والناتو ضد روسيا، وتحاول استعادة دورها العسكري داخل الناتو، وهذا أمر مقلق لروسيا، وذلك في رد على سؤال بشأن مآلات التصعيد مع ألمانيا لطبعا نائب وزير الخارجية الروسي. غروشكو أيضا قال بأن ما يقلق أيضا موسكو بشكل كبير هو أن الاتحاد الأوروبي لم تصدر عنه أي مواقف بخصوص هذا النهج الألماني، بل ويلقى تأييدا منقطعا من قبل عدد كبير من الدول الأوروبية وأيضا حلف شمال الأطلسي، وبالتالي نفهم بأن موسكو تضع هذا التصعيد في إطاره الأوروبي العام، أي أن الناتو والاتحاد الأوروبي والغرب عموما هو الآن في مواجهة مع روسيا. وفي هذا الاتجاه أيضا كان وزير الخارجية سيرجي لافروف قد ذهب اليوم في تصريحاته، حينما في البداية توعد بأن يتم إغلاق معهد غوتي في روسيا ردا على إغلاق البيت الثقافي الروسي في برلين، وقال بأن موسكو حتى الآن لم تتلقى أي إيضاحات بخصوص الاتهامات الألمانية حول احتمال ضلوع روسيا في هجمات داخل ألمانيا، وقال بأن هذا النهج هو متواصل من قبل الناتو ضد روسيا، وموسكو لا تفرغه من ذلك المسار الذي بدأ منذ سنوات والآن يتعزز، أولا بدعم أوكرانيا من خلال دعم أوكرانيا بالسلاح والمعدات التي تستغلها طبعا كييف في حربها مع روسيا بحسب طبعا الموقف الروسي، ومن جهة أخرى محاولة خلق ذرائع لاتهام موسكو بزعزعة الاستقرار. وغروشكو في الحقيقة في هذه النقطة أيضا كان قد تحدث عندما اعتبر بأن زيادة الإنفاق العسكري الألماني يدفع القارة الأوروبية نحو طريق عدم الاستقرار، وهذا الأمر يزعزع الاستقرار في القارة الأوروبية. أخيرا بوتين وفي الجلسة الختامية لمنتدى فلاديفوستوك الاقتصادي تحدث أيضا عن علاقة روسيا بالولايات المتحدة التي قال بأن هناك حوار وبأن موسكو تطمح لاستعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع الولايات المتحدة، لكن سكوت الدول الغربية حلفاء كييف كما قال بوتين تعتبر خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الأخيرة لأوكرانيا بإمكانية استهداف الطيران المدني هو مشاركة في هذه الأعمال بحسب قوله.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة أمين درغامي. وحول التطورات الميدانية في أوكرانيا معنا من ميكولاييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. إذن كل التفاصيل معك حول التطورات الميدانية وآخر المعطيات حول الضربات الروسية.
5: نبدأ من آخر المعطيات حول الضربات الأوكرانية، وهو ما أعلنته قبل قليل البحرية الأوكرانية من أنها استهدفت السفينة الروسية نفريت في ميناء سوتشي باستخدام زورق بحري مسير صباح يوم الثلاثاء. هذا الاستهداف يأتي في إطار عمليات البحرية الأوكرانية لاستهداف ما تقول أنه الجهد العسكري الروسي البحري في حرب روسيا على أوكرانيا والذي يدعم القوات الروسية. لدينا بالنسبة للضربات الروسية على أوكرانيا تركزت في الساعات الأخيرة على مناطق بعينها، وهي بالأساس منطقة خرسون ومنطقة أوديسا وأيضا في محيط العاصمة كييف. في خرسون وأوديسا لدينا قتيل على الأقل و33 إصابة حتى الآن، هذا ما أعلنته السلطات المحلية في الإقليمين. ولدينا بحسب الرئيس الأوكراني استهدافات روسية لنحو 13 إقليما في عموم أوكرانيا. في هذا اليوم مثلا في العاصمة كييف اضطر الطلاب في يومهم الدراسي الثالث هذا العام إلى الاختباء في الملاجئ لمدة نصف اليوم الدراسي تقريبا بحسب السلطات في العاصمة كييف ومكتب العمدة فيتالي كليتشكو. بحسب الرئيس الأوكراني روسيا تسعى إلى إفساد أو التضييق على عيش المواطن الأوكراني، وبالتالي هو أعلن عن بعض الإجراءات التي ستسهم من وجهة نظره في محاولة إفساد هذا الجهد الروسي ومحاولة مساعدة المواطنين الأوكرانيين. من أول هذه القرارات مسألة تقسيم الإنذارات الجوية التي باتت متلاحقة بشكل كبير الآن بسبب الهجمات الروسية المتتالية، تقسيم هذه الإنذارات إلى نوعين، نوع من اللون الأحمر هذا الإنذار الأقوى، ونوع من اللون الأصفر وهذا إنذار أقل تكون شروطه أقل، لا يجب مثلا الذهاب إلى الملاجئ بشكل فوري فيه. هذا الإنذار يكون عندما تكون هناك فقط مسيرات روسية متجهة إلى الأجواء الأوكرانية، بينما عندما تكون هناك صواريخ سيما صواريخ باليستية متجهة إلى الأجواء الأوكرانية يتم الإنذار باللون الأحمر، وبالتالي يتم التشديد على المواطنين للنزول إلى الملاجئ والمخابئ. الحكومة أعلنت كذلك، ورئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلنوا عن محاولة لتقليل عدد ساعات حظر التجوال اليومي والتي تبلغ حتى الآن حوالي 6 ساعات في عموم أوكرانيا إلى أقل من ذلك للتسهيل على المواطنين.
1: في نيبال نقل مراسل الجزيرة عن إدارة عمليات الكوارث أن عدد قتل الفيضانات ارتفع إلى أكثر من 1270 بالإضافة إلى أكثر من 4200 مفقود. هذا وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين وانتشال جثث من تحت الأنقاض في ظل صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة. ومراسلنا حسان مسعود رصد المشهد من محيط نهر تريشولي شمال نيبال.

0: مع مرور أسبوع على كارثة نهر تريشولي هذا الذي فاض على سكانه، تضيق مساحة الحياة أمام مساحة الموت الضخمة. هذه المساحة التي خلفها هذا الفيضان الناجم عن انهيار ثلجي من جبال الهيمالايا القريبة عند الحدود بين هضبة التبت الصينية والنيبال، وتحديدا هذه المنطقة الشمالية. هذا النهر الجارف جرف معه حياة الآلاف من السكان الذين كانوا هنا. هذه المنطقة بأكملها كانت منطقة سكنية. المبنى الذي نراه الآن والذي هو مغطى بالوحول كان مبنى قائما بذاته، وهناك تحته الكثير من القصص التي سويت بالأرض والتي انتهت نتيجة لهذا الفيضان. في هذه المنطقة التي نقف فيها نحن نقف بحذر، والحركة فيها هي بحذر شديد، وذلك نتيجة لوجود المئات وربما الآلاف من الجثث تحت هذه الأرض التي نقف عندها. السلطات تقول أن 1200 وجدت جثثهم من القتلى نتيجة لهذا الفيضان، فيما هناك أكثر من 4200 أيضا من الحالات التي يمكن أن تكون مفقودة، ربما تحولت مع مرور أسبوع إلى قتلى نتيجة لهذه الكارثة الكبيرة. هي من أكبر الكوارث التي تضرب النيبال، والتي أدت إلى دمار ضخم، إلى تدمير بالبنية التحتية، وإلى حجم غير مسبوق في النيبال بمثل هذه الحالات من القتلى ومن الضحايا. عمليات البحث ما زالت متواصلة لكنها محدودة للغاية أمام حجم الكارثة الضخم الذي ضرب هذه المنطقة. حسن مسعود، الجزيرة، من محيط نهر تريشولي شمالي النيبال.
1: ومستمرون في هذه التغطية على رأس الساعة. إذن مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن النفط عاد إلى تدفق عبر مضيق هرمز والاقتراب من مستوياته السابقة. وكان ترامب قال أن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا فيما يتعلق بإيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في مضيق هرمز على هذا النحو. في الأثناء قال الجيش الإيراني أنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وفي الكويت قال الجيش أن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. من جانبها قالت الخارجية الكويتية أن تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. وفي السياق قال مسؤول أمريكي للجزيرة أنه لم تتعرض القواعد الأمريكية في أي مكان بما في ذلك الكويت لإصابات في الهجمات الإيرانية الليلة الماضية. وفي لبنان أفاد مراسل الجزيرة بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ومن جهتها قالت كتلة حزب الله البرلمانية أن تعبير الرئيس اللبناني عن سعيه لإنهاء العداء مع إسرائيل هو تجاهل للميثاق الوطني. وفي قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لهيا. وفي الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية المغير شرقي رام الله. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الأمريكية الإيرانية ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. نبدأ معك فادي من واشنطن ومع آخر المعطيات حول كل الاستهدافات والتي قال مسؤول أمريكي للجزيرة بأنها لم تطال القواعد الأمريكية في الكويت. كل التفاصيل معك والمواقف الأمريكية كذلك.
2: نعم، أنا سألت مسؤول أمريكي ما معني بوضع القوات الأمريكية في المنطقة في ضوء إعلان إيران أنها قامت باستهداف القوات الأمريكية وأصول تابعة لها في كل من الكويت والإمارات، وأكد وفق تعبيره بأن أي من هذه الهجمات لم يلحق أو لم يصب القواعد الأمريكية في أي مكان في المنطقة بما فيه الكويت، وبالتالي هناك نفي أمريكي لتعرض القوات الأمريكية أو القواعد الموجودة فيها لأي إصابات جراء هذه الهجمات الأخيرة التي أعقبت والتي استمرت فيها إيران رغم توقف العمليات العسكرية الأمريكية. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان وجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران مما غبت الرد على هجمات القوات الأمريكية لحماية حرية التجارة في مضيق هرمز، وأيضا ردا على الهجوم الإيراني الانتقامي على القوات الأمريكية في الأردن كما تقول الولايات المتحدة. لكن رأينا هذا الهجوم، وبالتالي ننتظر ما الذي سيقدم عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن الولايات المتحدة قد تقوم بمهاجمة إيران مرة أخرى إذا رأت أن ذلك مناسبا، لكنه اعتبر أن الوضع جيد للغاية فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من إيران، خصوصا مع تأكيداته بأن مضيق هرمز مفتوح وبأن تدفقات النفط تعود إلى مستويات تقارب المستويات السابقة للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران التي اندلعت في شهر فبراير الماضي. هذه المعطيات التي يسوقها الرئيس الأمريكي بدوره أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو، شدد على أن الولايات المتحدة ستستهدف كل ما من شأنه أن يعرض الملاحة في مضيق هرمز للخطر أو يتعرض للقوات الأمريكية، مشددا على أن الأولوية في الوقت الراهن رغم ذلك للإدارة الأمريكية هي تدفيع ثمن اقتصادي لإيران جراء طموحاتها النووية، وحذر أيضا الدول من التعاطي مع إيران في محاولة من أجل مساعدتها على الالتفاف على العقوبات. قال إن الإدارة الأمريكية سيتعين عليها أن تفرض عقوبات على هذه الدول. لكن خلال الساعات الماضية أيضا برز تطوران مهمان للغاية. التطور الأول هو ما جرى تداوله حول تمديد وزير الحرب بيت هكسيث انتشار القوات الأمريكية في المنطقة إلى عام 2027، ما يترك خيارات متعددة في إطار العمل العسكري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن أيضا تقرير لوكالة رويترز عن مصادر لم تسمها تشير إلى أن هناك مداولات في داخل الإدارة الأمريكية وأن كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفعونه لخفض التصعيد في الوقت الراهن مع إيران وقبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل من أجل تعزيز حظوظ الجمهوريين في الاحتفاظ بالكونغرس، خصوصا في ظل عدم شعبية هذه الحرب، ارتفاع التضخم والأسعار المواد الاستهلاكية بالإضافة إلى النفط والوقود بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين. وبالتالي هناك خيارات عسكرية لا تزال موجودة ومطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو يلوح بها رغم قوله بأن الحصار على إيران مفيد للغاية وأن إيران غير قادرة على التعامل معه، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية وإبقاء الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة كلما هددت إيران الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
1: شكرا لك فادي منصور على كل هذه التفاصيل. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة وآخر المعطيات من العاصمة الإيرانية، وهل من هناك من تصريحات إيرانية جديدة؟
3: نعم، لنبدأ بهذه التصريحات التي تتعلق باستهداف قاعدتين أمريكيتين في المنطقة أو قاعدتين تضمن مصالح ومنشآت عسكرية أمريكية. كما قال الجيش الإيراني يتعلق الأمر بقاعدة أحمد الجابر في الكويت وقاعدة المنهاد في الإمارات. يقول الجيش الإيراني إنه استهدف بالمسيرات والصواريخ منشآت عسكرية أمريكية هناك، يتعلق الأمر مثلا بمراكز للرصد وكذلك بمرابض للمقاتلات الجوية. وفق تأكيدات الجيش الإيراني تأتي هذه الهجمات وفق الجيش الإيراني في إطار هذا الرد على تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على محافظات في جنوب وغرب إيران أول البارحة. هناك أيضا تصريح من قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي جهنشاهي، حيث تفقد قوات برية في غرب إيران على الحدود الغربية للبلاد، وقال إن الجيش الإيراني والقوات البرية الإيرانية ستكون حيثما يقتضي الأمر أن تكون، وأنها في حالة جهوزية للدفاع عن أي اعتداء والرد على أي اعتداء قد يطال ويمس الأراضي الإيرانية وينتهك السيادة الإيرانية. بالنسبة لحصيلة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على هذه المحافظات الجنوبية في إيران. هناك هذه الحصيلة التي تقدمها وزارة الصحة بشأن القتلى والجرحى، تقول وزارة الصحة إن 18 شخصا قتلوا في تلك الهجمات بينما جرح أكثر من 100. أما بشأن الخسائر في صفوف الجيش والقوات المسلحة الإيرانية فهناك هذه التصريحات التي تنقلها وكالة التسنيم، يتعلق الأمر بثلاث طيارين من الجيش الإيراني وكذلك بستة من قوات بحرية الجيش الإيراني. تقول وكالة التسنيم، تنقل وكالة التسنيم عن مصادرها العسكرية أنهم قتلوا خلال هذه الهجمات على تلك المحافظات والتي شملت مناطق متعددة في جنوب البلاد من بينها هرمزغان، سيستان وبلوشستان وكرمان وكذلك بوشهر بالإضافة إلى محافظة كرمشة في غرب البلاد. سياسيا هناك هذه التصريحات نقول إنها تصريحات ربما ذات سقف مرتفع قياسا مع ما يصدر عادة من الرئاسة الإيرانية من نواب الرئيس. هناك هذه التصريحات للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، يقول إن ما يصفه بالاعتداءات الأمريكية غيرت المعادلات في هذا الصراع وغيرت كذلك العقيدة الدفاعية ووسائل الدفاع الإيرانية. يقول إن أي رد، إن أي هجوم على إيران سيقابل برد غير متوازن، سيكون هذا الرد أيضا متعدد الطبقات. ويقول أيضا إنه سيسلب الأعداء الأمن، يسلب أعداء إيران الأمن في حال هاجموا إيران. يعد كذلك ويتوعد على الأصح، يتوعد الأمريكيين بما يصفها بشهور سوداء فيما يتعلق بالاقتصاد، وينصحهم يقول إن عليهم أن يبادروا بتخزين البنزين والوقود. تهديدات ووعيد يأتي في إطار هذا الرد على هذه الهجمات وكذلك على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة تبعا على إيران، بل وكذلك تلوح بفرضها وتفرضها على المتعاملين اقتصاديا وماليا وتجاريا معها. فيما يتعلق أيضا بالهجمات، لا سيما ذلك الهجوم الذي شن على محافظة هرمزغان على مدينة كوهست بالتحديد، وتقول السلطات الإيرانية في تلك المحافظة أنه استهدف حفل زفاف. كانت هناك هذه الرسالة لسفير إيران لدى الأمم المتحدة ونائب مندوبها هناك، هناك هذه الرسالة التي وجهها لمجلس الأمن يصف فيها ذلك الهجوم بجريمة الحرب ويقول أنه ينتهك القانون الدولي.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور. بداية، لا نزال في هذه الحلقة المفرغة، الأمريكي وتحديدا الرئيس الأمريكي يقول نحن نمرر النفط عبر مضيق هرمز، الإيرانيين أو الإيرانيون يؤكدون أن هذا الأمر لا يحصل. برأيك إلى ما ستذهب هذه الأمور؟
4: رنيم، نحن أمام ثلاثية واضحة، المضيق تحت السيطرة الإيرانية، المضيق تحت السيطرة الأمريكية، ويستكمل ذلك ما يقال بين من نصدق. واضح تماما أن الأمريكي يريد أن يفرض وقائع جديدة كما كان قد فرضها الإيراني. المشهد كما كالتالي: الإيرانيون فرضوا واقعا منذ 28 من فبراير مبني على تلغيم إغلاق المضيق. الأمريكيون نجحوا بعد حرب 13 يوما في تغيير هذا الواقع بشكل كما يقال بالإنجليزية significant، مثير للمثير، بحيث أنه استطاعت مجموعة من السفن بأعداد أكثر أن تمر لا سيما في الليل. ومعنى هذا أن نظرية فقع العيون التي أرادتها الولايات المتحدة من هجمات 13 يوما قد حققت بعض النتائج. الذي حصل بعد ذلك رنيم أن إيران أرادت فرض ذلك الواقع القديم، فحصلت الضربة الأمريكية على ما أسمته القاعدة الصاروخية التي ستقوم بتلغيم المضيق. الذي يحصل باعتقاد الآن هو محاولة تغيير الواقع القائم في المضيق. الولايات المتحدة تعتقد أن كل ما فعلته لا يكفي وليس تعريفا للنصر إن لم يفتح المضيق. ولذلك اليوم الول ستريت جورنال تتحدث أن الرئيس يفكر بإنهاء الحرب عندما يصل إلى مرحلة يقول فيها أن المضيق قد فتح، وكأن الحرب كلها قامت حول المضيق. الأمر الثاني باعتقادي أن إيران مع الضغوط الاقتصادية عليها باتت تميل إلى فكرة أنه لا شيء أهم من المضيق الآن، وستضع كل معركتها في المضيق مع الولايات المتحدة، فليؤجل البرنامج النووي، فليؤجل أي شيء إذا كان كل شيء يتعلق بالمضيق، فتح المضيق أو إغلاقه هو الذي يعطي كل طرف ما يسمى بتعريف النصر والقوة.
1: إذن في هذا الوقت أيضا الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن هناك بدائل عن هرمز في الوقت الذي يسعى لفتح هذا المضيق، إذن كيف ينعكس هذا الأمر على الجهة الإيرانية؟
4: الحقيقة البدائل لن تعمل الآن كما هي العقوبات التي فرضها الرئيس لن تؤثر على إيران خلال 7 أو 8 أو في أحسن التنبؤات 9 أشهر فما فوق. هذه البدائل التي يتم الحديث عنها الآن عن المضيق لن تظهر نتيجتها فورا رنيم، لن تأتي كما يقال on off. هذه قضايا تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى أنابيب أمن، ضمان منشآت في الموانئ التي تستذهب إليها النفط، قضايا معقدة لا يمكن تأمينها في شهر وشهرين وحتى ربما في 6 أو 9 أشهر. لكن الحديث عنها، لاحظ معي، الكل يتلاعب سيكولوجيا على أسعار النفط. كل هذا الأمر رني ملخص التلاعب على أسعار النفط. عندما يقال أن النفط تدفق الأسعار لا ترتفع، عندما يقال أن هناك بدائل لتصدير النفط الأسعار لا ترتفع، مع أن الحقائق على الأرض تقول أن النفط ليس أسعاره ليست حقيقية. هذا لا يمثل واقع أن هناك أزمة في ممر يصدر منه 20% من الطاقة. واضح تماما أنه في احتياطيات موجودة عند الدول أو لا تظهرها، واضح أنه في طرق أخرى من دول أخرى تورد نفطا، وواضح أيضا أن الدول لا تعبر عن احتياجاتها حقيقة لتظهر الأزمة. واضح أنها تخفي احتياجاتها وتخفي أن لديها أزمة، ربما لاعتبارات سياسية، ربما لقضايا حتى تثير رأيها العام الداخلي.
1: إذن هل يمكن استشراف المرحلة المقبلة؟ هناك من يتحدث عن تصعيد كبير، هناك من يتحدث عن هذه الضربات المحدودة والاستمرار بالعقوبات.
4: استمرار العقوبات على إيران رنيم غير قابل للقبول من إيران، لأنه بعبارة لأنه السر في أنه يضرب ما يسمى الكور، جوهر القوة الاقتصادية والعسكرية. الحرس الثوري رنيم منذ عام 2005 هو الذي يملك زمام الاقتصاد. هذه العقوبات تضرب هذا الزمام. لماذا؟ الحرس الثوري ومعه قوات التعبئة يعنون للمجتمع الإيراني مجموعة سكانية أو كتلة سكانية 20 إلى 22 مليون. هذه هي جوهر النظام السياسي، بمعنى آخر هؤلاء الناس يحمون النظام حتى آخر قطرة دم. هذه العقوبات تستهدفهم. عندما يتصدع هذا هذه الكتلة هنا يضعف النظام، ولذلك الحرس الثوري والمؤسسة الأمنية لن تسمح للتصدع أن يحصل، لذلك قد تبادر إلى نوع من الأعمال العسكرية أو التحرش، ربما تكون على جبهة أمريكية وربما تكون على الجبهة اللبنانية، حزب الله إسرائيل. يعني يجب أن لا نستبعد ذلك الاحتمال. وبالتالي أنا أعتقد بأنه نعم يمكن أن يكون في تصعيد، قد يسمى تصعيدا منضبطا إلى غير منضبط، لكن إيران أو المؤسسة الأمنية وصناع القرار مسألة تجرع هذه العقوبات سيكون صعبا عليهم.
1: برأيك لماذا تستمر إيران في الرد على الضربة الأمريكية؟ وكنا شاهدنا يعني وقرأنا التصريحات صباح هذا اليوم، علما أنها قالت بأنها نوعا ما ردت في الفترة الماضية، ودائما الرد يكون على دول المنطقة وليس على.
4: صحيح. في المحصل إيران معنية بأن تبقي سردية الردع قائمة، بعبارة أخرى تريد أن تقول أنها لازالت تمسك بزمام المبادرة، قادرة على الرد، الولايات المتحدة لا تملك زمام الأمور، وأن إيران ليست ضعيفة. جزء من الخطاب موجه للرأي العام الداخلي، وجزء من الخطاب موجه لأمريكا ولدول المنطقة، بأنه وكأن إيران تريد أن تدفع الجميع افعلوا شيئا حتى تقف هذه الحرب، افعلوا شيئا حتى تخف حدة هذه الحرب. ويبدو أن الجميع بدأ يتيقن أنه كيف نفعل شيئا وأنت لا تظهري مرونة كطرف إيراني منخرط في الحرب. لذلك ما تقوم به إيران من ردود في اعتقادي هو جزء من تأمين حالة الردع لأغراض الداخلية وأيضا للأغراض الخارجية والصورة.
1: كنا شاهدنا في الأسبوع الماضي نوع من تزخيم قبل هذه الضربات لجهود المفاوضات ومحاولة حل المسألة دبلوماسيا. هل برأيك اليوم أصبح صوت التفاوض خافتا؟
4: في الزيارة الأخيرة التي قام فيها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، استخدم كلمة أو ناطق باسم وزارة الخارجية بعد هذه الزيارة، استخدم كلمة حلول المبتكرة. وإذا ما إذا ما إذا ما سبرنا غور المصطلح، معنى الابتكار في الدبلوماسية أن ما هو مطروح على الطاولة غير كافي، وما هو مطروح على الطاولة رنيم هو مذكرة التفاهم. إذا نحن عمليا يبدو أن الأطراف التي تقوم بالوساطة تبحث عن حلول مبتكرة خلاقة بعيدة عن مذكرة التفاهم، لكنها ليست بالضرورة نقول لا تخدمها، تخدم مذكرة التفاهم لكنها ليست بالضرورة في نفس الوقت. لذلك يتم الحديث الآن عن لماذا لا يفتح المضيق وفق المبادرة العمانية الإيرانية لمدة 60 يوما ويرفع الحصار البحري عن إيران، ثم نبدأ العمل من هذه النقطة. كانت هذه إحدى الحلول المبتكرة. بعبارة أخرى وهنا لماذا حل مبتكر؟ لأنه يتم الحديث عن مسار وسط، بمعنى آخر لا نريد الحديث عن مسار جنوبي عماني ولا مسار شمالي إيراني إلى غير ذلك، نريد مسارا وسطا يشرف عليه الطرفان العماني والإيراني ويفتح المضيق بموجبه ويمكن أن يكون نقطة أولى. هذا

0: ما تقوم به الدبلوماسية الآن يعني يحصل هنا هذا الزخم، لكن الأعمال العسكرية تعطله. الأعمال العسكرية تخلق وقائع جديدة يصبح الوسيط عليها أن يتعامل معها ثم يذهب للتعامل مع القضية الأخرى. وهذا ما يجعلني أعتقد أنه جزء من الأزمة الحالية هي أن الطرفين المنخرطين في الحرب لا يقدمان مساعدة كافية للوسطاء. هم متمترسون خلف مواقفهم، جزء منها إيديولوجيا، جزء منها صورة مسبقة، جزء منها كراهية غير منتهية. والأهم من ذلك أنه لا الأمريكي يريد أن يعترف بأن إيران جزء من المنطقة وبالتالي تريد جزء من مصالحها، ولا الأمريكي الإيراني يعترف أن أمريكا قوة عسكرية لا يمكن الاستعانة بها ويمكنها أن تؤذيه كثيرا، وعليه ربما أن يراعي ذلك عند صناعة القرار.
1: برأيك إلى أي مدى سيستطيع الإيرانيون الصبر والاستمرار علما أن العملة الإيرانية تتدهور بشكل يومي؟
0: صحيح. الحقيقة معادلة التحمل الإيراني بلعب فيها ثلاث عوامل أساسية. هناك من يقول أن إيران تعولت على الضرائب على العقوبات 47 سنة، هذا صحيح، لكن هذه عقوبات بعد حرب،
1: عقوبات مختلفة وحصار بحري.
0: أولا عقوبات بعد حرب خسرت فيها إيران 350 مليار دولار، يعني تقريبا دخلها القومي لمدة عام. ثانيا هذه العقوبات تأتي لتشمل جميع تفاصيل الأراضي الاقتصادية والدول المتعاملة مع إيران، بمعنى آخر حتى الدول التي تتعامل سيكون عليها خطر. المسألة الثالثة أن هذه العقوبات تنال جوهر الحكم والاقتصاد في إيران. لكن دعيني أنبه أيضا إلى قضية أساسية إيرانية، كلما تم إقرار عقوبات ينمو اقتصاد الالتفاف على العقوبات. أعطيك مثالا، عندما شنت العقوبات على إيران منذ عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن 1735 وحتى 2022 بلغ حجم اقتصاد الالتفاف على العقوبات 395 مليار دولار، دول وشركات ومؤسسات. بعبارة أخرى كلما ظهرت عقوبات يظهر معها اقتصاد الالتفاف على العقوبات. هذا لا يعني أن إيران ستكون اقتصاديا كما يقال فت بصحة جيدة، لكن سينمو قطاعات،
1: لكن يحتاج وقتا هذا بالتأكيد. الأمر الالتفاف على العقوبات في حين أنت في حرب.
0: ما يخدم إيران أن هناك تجربة في الالتفاف على العقوبات أصبحت، لذلك الآن ستجد شركات تعيد تسمية نفسها، تعيد تشكيل نفسها. لكن الآن مرة أخرى إيران منهارة اقتصاديا، وبالتالي لا يعني هذه الحلول لا يمكن أن توقف حالة الدمار، هذا المهم جدا. حالة الانهيار لن توقفها. ما تفعله شبكات الالتفاف على العقوبات أنها فقط تقلل من هذا الانهيار.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط على كل هذه المعطيات. إشارة إلى الأخبار العاجلة التي وردت، ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان. وأضاف ديوان نتنياهو أنه عقب تحقيق مع اللبنانيين 5 تبين أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية ولا مبرر لاستمرار اعتقالهم. ويضيف هذا البيان بأن نتنياهو أمر بتكثيف البحث عن جثامين يهود اختطفوا وقتلوا منتصف الثمانينات بلبنان. وأيضا نقلا عن ديوان نتنياهو، العديد من الإجراءات نفذت للبحث عن جثامين يهود في لبنان من الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، وأيضا من بلدة الحنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. نبدأ معك فاطمة ومع هذه التصريحات.
2: صحيح رنيم، تقرر الإفراج بالفعل عن 5 مواطنين لبنانيين، وهذا الأمر صدر قبل قليل عن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، وهو يؤكد بأنه بعد التحقيق مع هذه الشخصيات تبين بأن هذه الشخصيات التي اعتقلت من لبنان هي ليست بشخصيات تنتمي لحزب الله، فبالتالي لا يوجد أي مبرر من أجل إبقاء أسر هؤلاء، فبالتالي تقرر الإفراج عن هؤلاء المواطنين الخمسة. وبحسب التفاصيل التي كشف عنها هذا البيان فإنه تم اعتقال هؤلاء من منطقة في جنوب لبنان كانت تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا بخصوص مضمون هذا البيان، كان هنالك رابط واضح ما بين المساعي الإسرائيلية لاستعادة جثث ليهود اختطفوا في منتصف الثمانينات ونقلوا إلى الأراضي اللبنانية. يقول بنيامين نتنياهو يحاول أن يربط هذه المسألة بهذا الملف على اعتبار أن هنالك إجراء إجراءات إسرائيلية، إجراءات لبنانية كانت قد اتخذت بخصوص هذا الملف. هنالك مساعي إسرائيلية أيضا حثيثة لاستعادة هذه الجثث اليهودية من الأراضي اللبنانية، فهو بالتالي يحاول القول بأن كان هنالك الجهود من أجل استعادة رفات هؤلاء اليهود، وربط هذا الأمر أيضا مع المساعي الإسرائيلية للإفراج عن سراح 5 مواطنين لبنانيين لا يوجد أي دواعي من أجل الإبقاء احتجازهم في السجون الإسرائيلية. طبعا هذه الخطوة توصف في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنها بادرة حسن نية من قبل إسرائيل في إطار المفاوضات الدائرة بشكل مباشر مع لبنان، ولكن إذا ما أردنا أن نتطرق إلى هذه المسألة لا يزال الموقف الإسرائيلي حازما وواضحا بخصوص المفاوضات مع لبنان. لا تزال إسرائيل تتعنت بعدم سحب قواتها من الأراضي اللبنانية، لا تريد توسيع نطاق القرى التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، ولا يزال هنالك يقين وإدراك في إسرائيل بأنه لدى الجيش اللبناني لا يوجد لديها القدرة الكافية بطبيعة الحال من أجل نزع سلاح حزب الله، فهذا الأمر تستخدمه إسرائيل من أجل إبقاء قواتها المنتشرة في جنوب لبنان في إطار ما يسمى إسرائيليا بالمنطقة العازلة. لذلك يبقى الموقف الإسرائيلي حيال هذه المسائل على حاله، لا تزال القوات الإسرائيلية منتشرة في جنوب لبنان في إطار هذه المنطقة المحتلة، ولا يزال التدمير الممنهج أيضا قائما، لا تزال الغارات والاستهدافات متواصلة في جنوب لبنان، على اعتبار أن إسرائيل لديها ما يسمى بحرية العمل ضد التهديدات الفورية. لذلك هنالك نوع من المرونة خاصة في إطار هذه الخطوة، هكذا تسوق إسرائيليا على أنها بادرة حسن نية الإفراج عن سراح هؤلاء المواطنين الخمسة، ولكن من ناحية أخرى لا تزال إسرائيل تتعنت بالمطالب التي يتمسك فيها لبنان الرسمي في إطار المفاوضات المباشرة. راني
1: شكرا لك فاطمة على كل هذه التفاصيل. ونتحول إلى إيهاب العقدي الموجود في جنوب لبنان وآخر التفاصيل المتعلقة بتسلم الجانب اللبناني الأسير اللبناني عبر الصليب الأحمر. تفضل إيهاب.
3: نعم، عبر هذا الطريق الذي يصل النقورة المحتلة بمنطقة صور عبر أحد الأسرى اللبنانيين المفرج عنهم بعد تسلم الجيش اللبناني لهذا الشخص من قبل الصليب الأحمر الدولي. حاليا لازال الصليب الأحمر الدولي يتكتم عن المعلومات حول نقل المزيد من الأسرى خلال هذا النهار، وتحدث مصدر عن أن الساعات المقبلة قد تحمل بعض التفاصيل المرتبطة بهذه العملية. لكن الواضح أن الجانب اللبناني الرسمي كان لديه مؤشرات إلى وجود عملية إطلاق سراح للأسرى اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل، وأكد مصدر رسمي لبناني للجزيرة هذا الأمر دون تحديد العدد المحدد الذي كان أشار إليه مكتب نتنياهو بأنه 5. هؤلاء طبعا سيكونوا من جزءا من أكثر من 35 لبنانيا أسرتهم إسرائيل، إما مقاتلين في حزب الله أو مدنيين أو حتى مسعفين. وإسرائيل تكتمت خلال الفترة الماضية ومنعت دخول الصليب الأحمر ووصوله إلى أي معلومات ترتبط بهؤلاء الذين اعتقلتهم إبان الحرب الأخيرة، وكذلك على الأسماء ومصير هؤلاء، خصوصا وأن لبنان لديه شكوك في مصير بعض من الأسماء التي جرى فقدان الاتصال بها. أحد الذين جرى فقدان الاتصال بهم كان الذي أطلق سراحه هذا اليوم، وهو شاب في مقتبل عمره نحو 20 عاما، جرى اعتقاله قرب عين عطا في رشية، وهي بلدة تقع في منطقة جبل الشيخ اللبناني، الجهة اللبنانية من جبل الشيخ. وحينها جرى الحديث عن فقدان الاتصال بهذا الشخص قبل أن تبدأ المعلومات بالتواتر تدريجيا خلال الأيام والأسابيع التي لحقت اعتقال هذا الشخص في تشرين الأول أكتوبر من عام 2025، أي قبل نحو 9 إلى 10 أشهر من اليوم، وأدى إلى تحديد مصير. لكن جاءت المعلومات من قبل الجانب الإسرائيلي عن إطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين. رئيس الحكومة نواف سلام اليوم أشار بشكل واضح في بيان عقب الترحيب بإطلاق هذا السراح بأن هناك جهود تبذلها الولايات المتحدة في هذا المجال لإطلاق سراح الأسرى وأيضا الخوض في المفاوضات التي كانت

0: بسحب سلاح حزب الله. لكن اللافت في بيان مكتب نتنياهو هذا اليوم ذكره لأشخاص يهود جرى أو فقدوا أو خطفوا إبان الثمانينات، والثمانينات نحن نعود إلى 40 سنة من الآن، أي خلال الحرب الأهلية اللبنانية. خلال تلك الفترة كان الخطف سيد الموقف بين كثير من الأطراف السياسية والميليشيات اللبنانية، وجرى فقدان الاتصال بمئات لا بل الألاف من اللبنانيين الذين لا زالوا حتى الآن مفقودين ولم يتم التوصل إلى مصيرهم، وليس فقط من الديانة اليهودية وإنما من ديانات إسلامية ومسيحية، وبقي هذا الجرح لدى اللبنانيين لفترة طويلة. عودة نتنياهو إلى البحث في عمليا كتب التاريخ والتي فيها جروح عميقة لدى اللبنانيين قد أيضا تشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يحاول البحث عن يهود في لبنان ومصير هؤلاء، خصوصا وأن خلال فترة الحرب الأخيرة هاجر كثير من اللبنانيين من لبنان وبينهم يهود، لكن السجلات الرسمية اللبنانية تشير إلى وجودهم في لبنان ولديهم جنسيات لبنانية، وهناك أيضا معبد يهودي في وسط العاصمة اللبنانية. لكن نتنياهو الواضح أنه يريد مقابل الأسرى اللبنانيين كشف مصير اللبنانيين لكن من ديانة يهودية. حتى الآن لم تتضح تفاصيل كامل هذا الملف بعد، وما إذا كان نتنياهو يريد أسماء محددة بعينها جرى خطفها خلال فترة الحرب الأهلية وربما يكون لها ارتباطات بأعمال تجسسية لصالح إسرائيل خلال فترة الحرب الأهلية وإبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وحتى قبل ذلك التاريخ في عام 78. لكن الواضح بأن ما جرى خلال الساعات الأخيرة من خلال إطلاق سراح أحد الأسرى والحديث عن إطلاق 4 آخرين قد يمهد إلى جلاء بعض الصورة بشأن هذا الملف الإنساني والحيوي بالنسبة للبنان. فلبنان الرسمي كان أعلن بأن أحد أهدافه من المفاوضات التي تجري مع إسرائيل هو إطلاق سراح الأسرى.
1: هل تسنت معرفة أي تفاصيل حول الوضع الصحي للبناني الذي تم الإفراج عنه منذ قليل؟ وأيضا ما هو المسار؟ عادة كان يعني يتوجه مباشرة إلى الجهات الأمنية لمعرفة ما الذي حصل معه، هل من معطيات حول هذا الموضوع؟
0: كامل إجراءات العمليات المرتبطة بإطلاق سراح الأسرى هي لدى الجيش اللبناني ولدى الصليب الأحمر الدولي. هناك حتى الآن تعتيم على المعلومات بانتظار الانتهاء من هذه العملية، وما إذا كانت ستنتهي اليوم أو ربما غدا، حتى الآن المعلومات شحيحة. الجيش اللبناني يتكتم على الكثير من المعلومات، لكن الإجراءات هي وفقا لما كان يقوم به الصليب الأحمر الدولي في لبنان أو ربما في غزة أو حتى في أماكن أخرى، هو نقل الأسرى في المرحلة الأولى، تسلم الأسرى، نقلهم إلى الجهات المعنية ومن ثم إخضاعهم لفحوص طبية. لا معلومات حول الوضع الصحي للأسير الذي جرى نقله إلى لبنان وجرى تحريره، ولكن كانت هنا معلومات طبية أشارت إلى أنه نقل إلى أحد المستشفيات وجرت معاينته، والآن لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم نقله إلى أهله في منطقة رشية أم أن الجيش اللبناني يريد الانتظار إتمام هذه العملية وأيضا الاستفسار عن بعض المعلومات المرتبطة بالأسرى الآخرين ربما الذين لا زالت إسرائيل تتكتم عن أي معلومات ترتبط بهم، ولم تمنح الصليب الأحمر الدولي أي معلومات بهذا الشأن على الرغم من الإصرار اللبناني خلال مراحل المفاوضات السابقة.
1: شكرا لك إيهاب على كل هذه المعطيات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومعنا من جبل لبنان الدكتور جو معكارون الباحث في الشؤون الدولية. أبدأ معك أستاذ سليمان، في حين كان هناك اتهام لبناني للجهات الإسرائيلية بنوع من مماطلة في تحديد موعد المفاوضات المقبلة وعدم تقديم أي إيجابيات، تأتي هذه الخطوة، كيف تقرأها؟
2: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. يبدو أنها حركة ذكية من مكتب رئيس الوزراء وبنيامين نتنياهو شخصيا.

0: صيا في محاولة الذهاب إلى تكبيل لبنان الرسمي بالمسار التفاوضي، بمعنى هو يريد، وهذا ربما ما نقرأه في أتون البيان الذي أصدره بنيامين نتنياهو، أنه يريد أن يذهب بلبنان الرسمي لالتزامات وإلزامات سياسية في المسار التفاوضي، بينما إسرائيل تقدم هذه الخطوة كبادرة حسن نية، بمعنى أنها لا تمثل إلزاما والتزاما إسرائيليا كاملا وفقا لما هو يجري في مجريات المفاوضات. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن إسرائيل وبنيامين نتنياهو شخصيا يحاول أن يذهب ليعطي الولايات المتحدة الأمريكية نوعا من الإنجاز في المسار السياسي في هذه المرحلة بالملف اللبناني، لكن في المقابل هو يذهب ويقول أن المرحلة الماضية من المناطق التجريبية هي كانت فاشلة، هكذا أطلق عليها بنيامين نتنياهو وهكذا أطلقت عليها إسرائيل، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية أن المسارات التي تحددها إسرائيل هي المسارات التي يمكن أن تؤتي الثمار وأن تحقق الأهداف التي تريدها إسرائيل، وأنها لا تقبل بأن يكون هناك ضغطا يمارس على إسرائيل في في في فيما يتعلق بشكل وطبيعة المراحل التي تذهب إليها. والأمر الثالث، واضح جدا عملية الربط الذكية التي ذهب إليها بنيامين نتنياهو ما بين الإفراج عن المدنيين اللبنانيين وما بين إحياء ملف المفقودين اليهود في لبنان في ثمانينات القرن الماضي. هذا يعني أن بنيامين نتنياهو قد يصعد ملف المفقودين اليهود عبر الزمن وعبر التاريخ كواحدة من الملفات والاشتراطات المستقبلية للبنان الرسمي في أي طاولة مفاوضات أو في أي جلسة مفاوضات مستقبلية، وبالتالي يجعل من لبنان الرسمي يذهب إلى التزامات في شكل وطبيعة البحث أو تقديم معلومات حول هذا الملف، وبالتالي يستطيع بنيامين نتنياهو أن يقدم ذلك إنجازا للشارع الإسرائيلي. كلنا يعلم أن بنيامين نتنياهو يستثمر ويحول كل خطوة بالميدان إلى شقين أساسيين، استثمارا سياسيا في البيئة السياسية الإسرائيلية الداخلية من جانب، ومن جانب آخر في تكبيل لبنان الرسمي بالمسارات التي يمكن أن تحقق الأهداف الأساسية لإسرائيل. هذه ربما خطوة رمزية كما تحدثنا عنها، محاولة توريط أساسية وخطوة ذكية يحاول بنيامين نتنياهو من خلالها أن يشتري مزيدا من الوقت في مسار تفاوضي لا أحد يستطيع أن يحدد طبيعة الزمن والمسار الزمني أو المحطات أو حتى الالتزامات التي يمكن لإسرائيل أن تذهب لتنفيذها خلال هذه المحطة، بينما يسعى إلى الطلب من لبنان أن يلتزم بمعطيات ومعلومات ربما تسعى إليها إسرائيل.
1: نذهب إليك دكتور جو، كيف قرأت هذه الخطوة من قبل الجانب الإسرائيلي؟
2: يعني لابد أن نبدأ من زيارة السفير الأمريكي لبنان عيسى إلى إسرائيل واجتماعه مع نتنياهو، فبالتالي حجم الضغط الأمريكي محدود، كان عبر السفير، لم يكن عبر روبيو أو عبر ترامب أو عبر البيت الأبيض. هناك اعتقاد أمريكي أنه لابد من إعادة إحياء اتفاق الإطار، لابد من إنجاز اختراق ما، ليس هناك إمكانية لاختراق في مناطق تجريبية، فبالتالي هذا إلى حد ما تمكن من أخذه الأمريكيين الآن هو حجم هؤلاء الأسرى الذين ليس لهم ارتباط بحزب الله، وبالتالي يحاولون إلى حد ما إعطاء الانطباع بأن هناك تحرك في هذا الموضوع. هذا يساعد الحكومة اللبنانية بأنها تمكنت إلى حد ما أيضا من تأمين هذا الأمر، لكن هذا لا يلغي يعني الأزمة البنيوية في اتفاق الإطار، لكن أعتقد يعني حجم التدخل الأمريكي هذا هو ما يثمر عنه في هذه المرحلة.
1: عندما تتحدث عن حجم التدخل الأمريكي وما أثمر عنه، هل تعتبر أن هذه الخطوة كافية لإعطاء نوع من غطاء للسلطة اللبنانية في مفاوضاتها المستمرة مع الإسرائيليين؟
2: ربما لفترة وجيزة، لكن ليس على المدى البعيد. يعني ربما يتمكن بأن أن تقول في الأيام المقبلة بأن هذا نتيجة التفاوض، تم هناك كل هذه الأمور، لكن في النهاية لا نزال في نفس الحلقة المفرغة. لكن بطبيعة الحال يعني لن يستمر وقت طويل، سنعود إلى حد ما إلى نفس الدوامة. فاختار نتنياهو التنازل في توقيت يريحه في توقيته، لكن أعتقد يعني بعد أيام سننسى هذا الموضوع وسنرجع سنعود إلى المشاكل الأخرى في جنوب لبنان.
1: أعود إليك أستاذ سليمان. في الوقت الذي حاول نتنياهو الإيحاء بأنه لا يخضع للإرادة الأمريكية وبأنه يخضع فقط للمصالح الإسرائيلية، بهذا الإطار كيف تقرأ هذه الخطوة؟ وفعلا كما أشار الدكتور جو، أتت هذه الخطوة بعد لقاء السفير الأمريكي في بيروت مع نتنياهو.
0: إذا كنا نريد أن نقرأ أن هذا هو السقف الضغط الأمريكي لتحقيق الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين من إسرائيل تحت عنوان أن استجابة للضغط الأمريكي، إذا السقف يبقى هو أدنى بكثير من التطلعات التي يمكن أن يذهب إليها اللبنانيون في الدور الأمريكي بالضغط على إسرائيل لتحقيق إنجازات أو لتحقيق اختراق فيما يتعلق بالقضايا الثانية. هناك قضايا أكثر تعقيدا وأكثر ربما أهمية وعمقا فيما يتعلق مسألة الانسحابات من الأراضي اللبنانية، مسألة وقف الخروقات الإسرائيلية وكثير من الأمور. وبالتالي إسرائيل إذا ما قرأت هذا النمط أو هذا السقف هو جزء من عملية إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هي تستطيع أن تذهب بعيدا في الملفات الأكثر تعقيدا، وتستطيع إسرائيل أن تبقى تمسك بتلك الملفات لتحقيق إنجازات أكبر بكثير من مجرد مسألة الإفراج عن عدد من الأسرى هنا أو هناك، على الرغم من أهمية هذا الملف من البعد الإنساني، ولكن في نهاية المطاف أعداد الأسرى اللبنانيين وحتى هذه اللحظة غير معلومين لدى إسرائيل وفي السجون الإسرائيلية. وبالتالي تستطيع إسرائيل أن تستخدم هذا الملف كواحدة من الملفات الابتزاز للبنان الرسمي. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن إسرائيل تحاول أن تبتعد بشكل كبير جدا عن القضايا المحورية الرئيسية. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا وعدنا إلى طبيعة كل المفاوضات التي سارت ما بعد الاتفاق الإطاري، أن إسرائيل في كل محطة من المحطات كانت تتحدث عن مسألة عن الوضع الإنساني، تتحدث عن مسألة ربما إفراج عن الأسرى، تتحدث في قضايا تتعلق بملف سلاح حزب الله وغير ذلك، لكن هي تتجنب التطرق وأن تضع التزامات فيما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية وشكل الالتزامات التي يمكن أن تلزم إسرائيل بالإيفاء بالوعود وفقا للاتفاق الإطاري. لذلك واضح جدا أن إسرائيل هي تشغل طاولة المفاوضات بقضايا ضمن سقف تحاول أن تبقيه منخفضا حتى لا يشكل ذلك ضغطا على إسرائيل. الشق الآخر في هذا الإطار، واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة هي تعمل على إدارة الملف اللبناني ضمن ما هو لا يشكل حرجا لسياسات بنيامين نتنياهو، أكان ذلك مرتبطا بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة حتى لا يسجل ذلك بأنه تنازل من السلطات الإسرائيلية أو من قبل بنيامين نتنياهو وبالتالي يستخدم ضده في الملف الانتخابي. وأيضا يحاول بنيامين نتنياهو أن يرضي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية من أنه يتعاطى بإيجابية أو بحسن نية كما ورد في تصريحه فيما يتعلق بالملفات التي يمكن أن يكون هناك تحريكا لها، لكن في نهاية المطاف واضح جدا أن هذه الملفات لن تخرج عن الإطار أو السقف الذي ما زالت إسرائيل تراه هو سقفا يمكن أن تتحرك به في هذه المرحلة. وبالتالي إمكانية الذهاب إلى اختراقات حقيقية يبدو أنها غير واقعية في هذه المرحلة، بل الذهاب إلى جولة المفاوضات القادمة إن جرت ستكون الملفات المطروحة هي ضمن هذا السقف وليس ضمن سقف مرتفع، وهذا ربما ما تريده إسرائيل. إسرائيل لا تريد أن تكبل نفسها بالتزامات ولا تريد أن ترفع من سقف المفاوضات والملفات المطروحة على طاولة المفاوضات لكي تكون ملفات كبيرة أو ملفات استراتيجية، وإنما ملفات مرتبطة بحالة إنسانية أو بقضايا معينة.
1: ربطا بهذه النقطة، ألا يعتبر التوصل إلى اتفاق، وعندما أقول ألا يعتبر إذن من الجهة من العقل الإسرائيلي، ألا يعتبر التوصل إلى اتفاق مع السلطة اللبنانية خرق أساسي يمكن البناء عليه في الحملات الانتخابية؟
0: إذا ما بقي هذا الملف ضمن الإطار الذي تحدثنا عنه وما يتحدث عنه بيان بنيامين نتنياهو هو لن يكون ذو أهمية كبيرة في الملفات الانتخابية. لماذا؟ لأنه قلنا بنيامين نتنياهو الذكي في تصريح مكتبه عندما ربط مسألة الإفراج عن 5 اللبنانيين بملف اليهود المفقودين منذ ثمانيات القرن الماضي، واضح جدا أن بنيامين نتنياهو يريد أن يغرس في العقلية الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو لا يريد أن يترك أي قضية أو معلومة مرتبطة باليهود المفقودين عبر الزمن والتاريخ. وهذا بالمناسبة هذا سيعني نقطة إيجابية بالنسبة لبنيامين نتنياهو، كما كان عليه ملف رون أراد، وكما كان عليه ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة وغيرها. عندما كان يتحدث بنيامين نتنياهو ويقول أنه استطاع أن يعيد الأسرى الإسرائيليين إلى إسرائيل وجمع المعلومات المرتبطة بالمفقودين، هذا بالنسبة له جزء من الحملة التي يمكن أن تغذي حملته الإعلامية والدعاية الانتخابية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. في المقابل عندما يذهب بنيامين نتنياهو لتكبيل لبنان الرسمي في هذا الملف وإدخاله كواحدة من المتغيرات الجديدة ضمن الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات، هذا سيعني أن بنيامين نتنياهو وإسرائيل ستجعل من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات أكبر بكثير من تلك المطالب التي يضعها الطرف اللبناني، وبالتالي تبقي السقف إسرائيل وفقا لما ترغب دون أن تعطي الملف الأساسي أو الطرف اللبناني الملفات التي يشغل بها طاولة المفاوضات.
1: أعود إليك دكتور جو، وتحديدا حول هذه النقطة، الحديث عن اليهود المختطفين في الثمانينات. ودون هذا الحديث رسائل، برأيك ما هي الرسائل، وأتحدث عن الرسائل للخارج وليس للداخل الإسرائيلي؟
2: يعني أولا هذا الإعلان كان أحادي، لم يكن نتيجة تفاوض. في التفاوض الأخير تحدث الطرف اللبناني عن عدد الأسرى المحدود المحدد، وصول الصليب الأحمر، معرفة وضعهم الصحي، لم يرد الطرف الإسرائيلي. كان إعلان أحادي بمعنى أنه هو يكرر، حتى لا أعرف إذا كان الأمريكيين في الأجواء أو لا بشكل عن توقيت الإعلان أو لا. أما موضوع اليهود في الثمانينات، يعني واضح أنه يريد أن يعطي الانطباع بأن هناك شيء في المقابل، بأن إسرائيل لن تتخلى عن أي يهودي مات في لبنان أو قتل في المراحل الماضية. لكن كان هناك تلميح منه بأن الطرف اللبناني حاول البحث عنه، لكن ليس هناك يعني أخذ ورد في هذا الموضوع بأن تسليم الأسرى اللبنانية الخمس مقابل شيء من الطرف اللبناني. أعتقد هذا فقط لصرف الأنظار عن قراره الأحادي إلى حد ما، وليكون للناخبين الإسرائيليين بأن هناك شيء في المقابل، لن نتخلى عن كل الذين اختفوا أو قتلوا في لبنان في المرحلة الماضية. لكن ليس هناك أفق لهذا الموضوع. يعني أعتقد مرة أخرى رسالة نتنياهو بأن التفاوض لا يقرر شيء، بأنه هو يحدد التوقيت، هو يحدد حجم التنازل ومتى وأين، والطرف اللبناني يكون في الجانب المتلقي من هذه المعادلة.
1: طيب إذن منذ بعض الوقت اعتبرت بأن هذه الخطوة قد لا يكون لها تأثير كبير لدعم موقف السلطة اللبنانية في الاستمرار بالمفاوضات، ولكن السؤال هو، والبعض قد يقول الحرب لم تؤدي إلى استعادة أي من الأسرى، ولكن هذه المحاولات الدبلوماسية أوصلتنا لربما عودة خمسة، حتى الساعة هناك شخص واحد تم تسليمه للصليب الأحمر الدولي.
2: طبعا هذه الحجة موجودة ويمكن استخدامها، لكن في النهاية لم تكن نتيجة تفاوض. يعني كان هناك بادرة حسن نية وليس نتيجة تفاوض، بالمعنى أن الطرف اللبناني محاولاته في السابق لم تنجح. المشكلة دائما، يعني أكرر هذا الأمر، بأن الطرفين في لبنان حزب الله أو السلطة يقولون للبنانيين بأن فقط المقاومة تعالج الموضوع أو فقط التفاوض يعالج الموضوع، بدون مرونة من الطرفين بمحاولة إيجاد خيارات أخرى، التفاوض بطريقة مختلفة، تراجع عن مقاومة في توقيت ما لتحصيل مكاسب. يعني ليس هناك مرونة، لكن هذا كان نتيجة قرار الدولة بالدخول بالتفاوض، لكن ليس نتيجة التفاوض. وهناك فارق كبير، الدولة لم تتنازل عن شيء في المقابل، لم تطرح استراتيجية في المقابل، كان قرار أحادي. فبالتالي التجربة الأكبر هو محاولة إيجاد ربما تبادل الأسرى، محاولة تجاوز المنطقة التجريبية، محاولة الوصول إلى اتفاق على آلية التدقيق. هنا نرى أن تكون الدولة تفاوض، تنتشر جنودها في الجنوب على الحدود. أعتقد هنا الدور الأكبر. لكن طبعا كرمزية أفهم السؤال، لكن أبعد من هذه الرمزية علينا أن ننظر الوقائع.
1: نعم، أعود إليك أستاذ سليمان. ذكرت أيضا منذ بعض الوقت بأن الإسرائيلي ربط الإفراج عن خمسة لبنانيين بنقطة المعلومات. في ظل الشح في المعطيات حاليا حول ما إذا تم الإفراج عن 5 لبنانيين أم لا، هناك حديث عن لبناني واحد، هل برأيك سيذهب نتنياهو نحو استكمال هذا الإفراج، أم أنه كما قلت سيضع هذه النقطة مقابل نقطة أخرى؟
0: ربما هو نوع من الشرك الذي يريد أن ينصبه بنيامين نتنياهو للبنان الرسمي في هذا الإطار، بمعنى أنه يعمل على عملية تجزئة هذا الملف إلى مراحل ويربط ذلك ويرهن ذلك بشكل وطبيعة التطورات السياسية، أو حتى إمكانية الذهاب إلى تقديم معلومات هنا أو هناك، أو حتى ربما تحويل هذا الملف كملف منفصل عن الملفات الأخرى، بمعنى إسرائيل ربما قد تكون هذه ضمن العقلية الإسرائيلية، وهذا ربما جربناه في كثير من السلوك الإسرائيلي في كثير من الملفات، أنها تسعى دائما إلى بناء مسارات متفاوتة، بناء مسارات منفصلة عن بعضها البعض. ربما تذهب بملف الأسرى اللبنانيين مقابل معلومات مرتبطة بالمفقودين اليهود وغير ذلك من قضايا كمسار منفصل، وتذهب به بمسار تفاوضي، وبالتالي تشرك لبنان أو تجعل من لبنان يذهب بهذه التفاصيل، ثم تذهب بملف السلاح إلى قضية أخرى، وملف الانسحاب والمناطق التجريبية إلى مسار ثالث، وبالتالي تعمل على عملية تشعب في هذه الملفات، وتدخل لبنان في كثير من القضايا الإشكالية، وربما في القضايا التي تدخل ما بين مرحلة وأخرى، ويعطي إسرائيل مساحة من الوقت. ولكن أنا باعتقادي النقطة الأهم بالنسبة لإسرائيل يبدو أنها، وأنا يعني دعيني أبني على ما تفضل به ضيفك الكريم، أن هذا الملف يبدو أن بنيامين نتنياهو عندما يتحدث في التصريح الذي خرج عن مكتبه أن هذه بادرة حسن نية، وكأنها قضية ليست مرتبطة بمطلب لبناني، بقدر أن إسرائيل هي من يتحكم بهذا الملف وفقا للاعتبارات الإسرائيلية، وهذا بالمناسبة هو يعطي ملامح ضعف للبنان الرسمي، أنه على طاولة المفاوضات لا يستطيع أن يحقق ما يرغب وما يريد، ولا يستطيع أن يفرض الأجندة التفاوضية، وإنما إسرائيل هي من تستطيع أن ترتب القضايا وفقا لأهميتها ووفقا لأولوياتها ووفقا لما يخدم أهدافها السياسية في كل مرحلة من المراحل. إضافة إلى ذلك، هذا الملف إذا ما استطاعت إسرائيل أن تعمل عليه، ربما تحاول أن تزرع نوعا من التمايز ما بين المعتقلين والأسرى والعائلات اللبنانية، بمعنى أن هناك ملفات وقضايا وأسرى لا يمكن أن يتم التطرق لهم، وهذا مرتبط بالشأن الأمني الإسرائيلي، وملفات أخرى يمكن أن تكون هي جزء من حسن النية أو بادرة حسن النية الإسرائيلية، وتستطيع إسرائيل أن تذهب إلى تحقيق مكاسب سياسية بناء عليه، وبالتالي تدخل لبنان ضمن معادلة متداخلة في الداخل اللبناني أن هذه الملفات متباينة. لذلك واضح أن إسرائيل هي تحاول أن تستغل بشكل كبير جدا كل الملفات في محاولة تحقيق أمرين اثنين. الأمر الأول هو فعليا إثبات أن إسرائيل هي صاحبة الكلمة وقادرة على إدارة هذه الملفات وفقا للمنطلقات الإسرائيلية ووفقا للسقف والمحددات الإسرائيلية، والأمر الثاني كيف يمكن أن تضعف هذه الملفات الطرف اللبناني وألا تجعله طرفا مكافئا للطرف الإسرائيلي على طاولة المفاوضات أو في المسار السياسي، وبالتالي إسرائيل تبقي نفسها صاحبة اليد العليا في كل هذه القضايا، وصولا إلى القضايا الأكثر إشكالية. عندما نتحدث نحن عن القضايا الأكثر إشكالية، عندها إسرائيل تحاول أن تذهب إلى فرض الوقائع بناء على المعطيات التي تتمسك بها، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف تأخذ دائما الاعتبارات الإسرائيلية أكثر بكثير من الاعتبارات اللبنانية.
1: أعود إليك دكتور جو، وربطا بمسألة المفاوضات، كان هناك نوع من هجوم لكتلة المقاومة وتحرير كتلة حزب الله على رئيس الجمهورية اليوم، هل برأيك أن أمام لبنان الرسمي نوع من خيار آخر غير الذهاب إلى المفاوضات؟
2: ليس هناك خيار غير المفاوضات الآن، يعني حزب الله ليس لديه استراتيجية خروج بعد حربين إسناد، يعني المشكلة بكيفية التفاوض، هنا السؤال الكبير وهنا الإشكالية. التفاوض يجب أن يكون المشكلة إن الدولة اللبنانية أدخلت نفسها بسلسلة من التنازلات منذ أول جولة مفاوضات حتى الآن استمرت، وبالتالي لم تحاول أن تضع بعض الخطوط الحمراء، تغير الأسلوب، ترفع السقف، فبالتالي وصلنا تدريجيا إلى هذه المرحلة. المشكلة ليس في التفاوض، هي بكيفية إدارته، بمن يدير هذا التفاوض، بمعنى التقنيين. هناك حتى الآن ليس هناك خبرة كبيرة في ملف التفاوض يعني تقنيا، يعني لابد من تغيير المقاربة، الفريق، الأسلوب للتقدم بشكل أفضل.
1: شكرا لك دكتور جو معكرون الباحث في الشؤون الدولية، كنت معنا من جبل لبنان. وشكرا لك أستاذ سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وللمزيد من التفاصيل

0: نعود إلى مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي من رام الله. إذن ما هي التفاصيل الجديدة التي تكشفت حول البيان الذي صدر منذ بعض الوقت عن مكتب نتنياهو؟
1: نعم رنيم، بالفعل هناك المزيد من التفاصيل تكشف تباعا صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة تتحدث بأن هذا الملف كان في إطار المفاوضات الدائرة في روما، تحديدا المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل جال هيرش كان متواجدا في روما في إطار المحادثات المباشرة ما بين لبنان وما بين إسرائيل، وكان يتولى مناقشة هذه المسألة ألا وهي استعادة جثث اليهود المفقودين في لبنان. وبحسب التفاصيل التي كشف عنها نتحدث عن نحو 12 مفقودا يهوديا في لبنان، فبالتالي قال هيرش كان مسؤولا عن مناقشة هذه المسألة على هامش المفاوضات الأساسية التي كانت دائرة ما بين لبنان وما بين إسرائيل في إطار جولات المفاوضات. لذلك نستطيع القول في إطار هذه المعلومات الإضافية بأنه كان هنالك تعاون بالفعل ما بين الجهات الأمنية الإسرائيلية وما بين الجهات اللبنانية. المصادر الإسرائيلية المطلعة تقول بأن لبنان يبذل جهود حثيثة من أجل تحقيق هذه الغاية وتسليم هذه الجثث لإسرائيل، ومن بين الأمور التي تدل على هذه الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان كان لبنان قد سلم خرائط وصور لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة لبقايا هذه الجثث، وبناء على ذلك هنالك عمليات إسرائيلية تتم من أجل تحديد هذه الجثث وأين تتواجد. وأيضا في إطار هذه الجهود اللبنانية المبذولة كانت إسرائيل قد تسلمت عينة يرجح بأن تكون مرتبطة بأحد هذه الشخصيات اليهودية المفقودة، ولكن بعد فحصها أعيدت للجانب اللبناني لعدم وجود أي صلة بينها وما بين الجثث التي تبحث عنها إسرائيل. أيضا صحيفة إسرائيل هيوم تكشف بأن الاتفاق الذي تم بلورته ما بين لبنان وما بين إسرائيل يتضمن هذه المسألة، ألا وهي بأن الحكومة اللبنانية ملزمة بالبحث عن هؤلاء المفقودين. والأمر اللافت أيضا في البيان الصادر عن مكتب بنيامين نتنياهو ألا وهو بأن بنيامين نتنياهو عندما كان سفيرا في الأمم المتحدة كان يتولى هذه المسألة، كان يبحث عن رفات هؤلاء اليهود على اعتبار أن هذا الأمر أيضا يخدمه في الدعاية الانتخابية رنيم، لأنه يقول وكأنه لم يتنازل طيلة هذه العقود الماضية عن هذا الملف، وهو لا يزال يبذل الجهود، لا يزال يتواصل مع العائلات ولم ينسى هذا الملف. لذلك هنا يربط بنيامين نتنياهو ما بين هذا الملف العالق في الذاكرة الإسرائيلية وما بين هذه الجهود الحثيثة لاستعادة هؤلاء الجثث، وهذا الأمر يخدمه بطبيعة الحال في دعاياته الانتخابية. أيضا هو يحاول القول بأن الإفراج عن المواطنين الخمسة اللبنانيين ليس مجاني، إنما مقابل هذه المعلومات حول الجثث اليهودية.
0: شكرا لك فاطمة خميسة على كل هذه المعطيات. التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
3: والله زقنا. اليوم عليهم بنتمنى نموت.
4: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
5: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
6: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
7: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
8: بين التهدئة والتصعيد
9: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
10: ما ناس تحديد نترسم ناس
8: مفاوضات.
11: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
12: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
8: ترقب.
13: الطرفان ينتظران إشارات
14: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
8: تحليل يقرأ ما بين السطور.
15: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
16: هي قضية تشكيكية.
17: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
8: المشهد كاملا أولا بأول.
18: هل هذه المرة مختلفة؟

0: الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفا يبقى بعدك.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والوضع في جنوب لبنان. وفي التفاصيل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إلى أن النفط عاد إلى التدفق عبر مضيق هرمز والاقتراب من مستوياته السابقة. وكان ترامب قال إن واشنطن تحقق نتائج جيدة جدا فيما يتعلق بإيران، مضيفا أنها ستواصل العمل على إبقاء الوضع في المضيق على هذا النحو. في الأثناء، قال الجيش الإيراني إنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. وفي الكويت، قال الجيش إن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. من جانبها، قالت الخارجية الكويتية إن تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. وفي السياق، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القواعد الأمريكية لم تتعرض في أي مكان بما في ذلك الكويت لإصابات في الهجمات الإيرانية الليلة الماضية. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. من جانبه، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بعد أن تبين عقب التحقيق معهم بأنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية. أضاف ديوان نتنياهو أن نتنياهو أمر بتكثيف البحث عن جثامين يهود اختطفوا وقتلوا منتصف الثمانينات بلبنان، وأن العديد من الإجراءات نفذت للبحث عن جثامين يهود في لبنان من الجانبين اللبناني والإسرائيلي. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. من جهتها، قالت كتلة حزب الله البرلمانية إن تعبير الرئيس اللبناني عن سعيه لإنهاء العداء مع إسرائيل هو تجاهل للميثاق الوطني. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في بيت لهيا. وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في قرية المغير شرقية رام الله. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومعنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما. بابا ولد حرمة، نبدأ معك وآخر التطورات، لسيما هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل نقلا عن الحرس الثوري عن اعتقال عناصر تابعين لجماعات انفصالية في إيران. هل توفرت لديكم أي تفاصيل بشأن هذا الخبر؟
1: نعم، تفاصيل التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني بشأن هذه الحادثة هو هذا الاعتقال، اعتقال 7 عناصر ينتمون لجماعة كردية انفصالية في ولاية إيلام غربية إيران. يقول الحرس الثوري إن هذه المجموعة المكونة من 7 أشخاص

0: كانت تسعى لتنفيذ أعمال مسلحة في مدن بغرب إيران، ويقول إنه تم أيضا العثور على أسلحة وذخائر بحوزتهم. هذه العملية أعلنها الحرس الثوري في غرب البلاد. وفي غرب البلاد كانت هناك هذه الجولة أيضا لقائد القوات البرية في إيران علي جهنشاه، الذي تفقد القوات البرية في تلك الولايات الغربية من إيران، وقال إن القوات الإيرانية ستكون حاضرة حيثما تطلبت الظروف أن تكون، وقال إنها على أتم الجهوزية والاستعداد للدفاع عن أي هجمات، عن أي تحركات قد تأتي إلى إيران من حدودها الغربية. هذه التأكيدات جاءت اليوم على لسان قائد القوات البرية في الجيش الإيراني. وهناك أيضا هذه الإعلانات التي كان الجيش الإيراني قد أدلى بها بشأن هذه الهجمات التي يقول إنه شنها على قاعدتين في كل من الكويت والإمارات. يتعلق الأمر بقاعدة أحمد الجابر في الكويت وبقاعدة المنهاد في الإمارات. وهذه الهجمات يقول الجيش الإيراني إنها تأتي في إطار الرد على تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة أول البارحة على محافظات في جنوب وغرب البلاد، من بينها هرمزغان وسيستان بلوشستان وكرمانشاه في غرب البلاد، وكذلك ولاية كرمان وخوزستان، بالإضافة إلى بوشهر. هناك أيضا هذه الحصيلة التي تقدمها وزارة الصحة بشأن القتلى جراء هذه الهجمات الأمريكية. بالنسبة لوزارة الصحة وفق أرقامها فهناك 18 قتيلا وأكثر من 100 جريح. وكانت السلطات المحلية في ولاية هرمزغان بالتحديد قد تحدثت عن مقتل 4 مدنيين في هجوم على حفل زفاف في تلك المحافظة، بالتحديد في مدينة كوهستك. وبشأن ذلك الحادث وذلك الهجوم، كانت هناك هذه الرسالة التي بعث بها نائب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، وصف ذلك الهجوم بجريمة الحرب، وقال إنه ينتهك القوانين الدولية وينتهك سيادة إيران. وأيضا هناك هذه التصريحات للحرسية الثورية الإيراني بشأن هذه الهجمات التي كانت محافظات في جنوب إيران عرضة لها. يقول الحرس الثوري إن دماء المدنيين لن تذهب سدى، ويتوعد بالرد، وكذلك يتوعد الجيش الإيراني.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة من طهران. إلى فادي منصور في البيت الأبيض. فادي، كيف يبدو التوجه في واشنطن من بعد استمرار الاستهدافات الإيرانية للمنطقة وآخرها استهداف الكويت؟
2: نعم ألسي، هذا سؤال مهم للغاية، لا سيما في ضوء تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء شن الهجمات قبل يومين على إيران، بأنه إذا كان هناك أي رد إيراني فستقابل بهجمات أكبر وأقوى وأوسع نطاقا. لكن حتى هذه اللحظة لم نسمع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن كان مسؤول أمريكي أفادنا اليوم بأن هذه الهجمات التي شنتها البارحة القوات الإيرانية لم تصب أي من القواعد الأمريكية في المنطقة وبما فيها في الكويت، وبالتالي هناك تقليل من نتائج ومضاعفات هذه الهجمات الإيرانية. لكن تهديدات الرئيس الأمريكي تظل قائمة، خصوصا أنه قال إنه عمليا قد يستأنف أي عمليات عسكرية أو هجمات عندما يرى في ذلك ضرورة. لكن ما نشره اليوم على تروث سوشيال بمؤشرات يعتبر هو من خلالها بأن مستويات تدفق النفط عبر مضيق هرمز تكاد ترقى إلى تلك التي سبقت الحرب، حيث نشر صورة تشير إلى أنه قبل الحرب كان يمر نحو 20 مليون برميل عبر المضيق، والآن نحو 18 مليون برميل، دون أن يحدد مصدر هذه المعطيات. لم يسبق لأي مسؤول أمريكي أن أشار إلى هذه الأرقام، لكن الرئيس الأمريكي من خلال هذه الصورة ومن خلال تصريحاته يوم أمس يؤكد على أن الولايات المتحدة تتحكم بالمضيق، أنها تبلي بلاء حسنا الآن مع إيران، ويشير أيضا إلى أنه يريد أن يحتفظ بالوضع الراهن في المضيق، في إشارة إلى قدرة الولايات المتحدة على حماية أمن الملاحة عبر المسار الجنوبي والعودة بين الفينة والأخرى إلى تصعيد محدود وضمن سقف محدد. وإن كان هو وأيضا وزير الخارجية لوحا بهجمات ضد إيران في حال تعرضت الملاحة البحرية في مضيق هرمز أو القوات الأمريكية لأي هجمات، وزير الخارجية قال نحتفظ بحقنا في الرد على أي هجمات وسوف نستهدف ما يهدد الملاحة البحرية وأيضا القوات الأمريكية في المنطقة. على المسار الدبلوماسي من

0: الواضح أنه حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية في مواقفها العلنية غير معنية بالعودة إلى مذكرة التفاهم، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية روبيو في تصريحات إذاعية يوم أمس عندما قال عمليا إن مذكرة التفاهم استنفذت دورها بشكل كبير أو انقضت بشكل كبير عمليا، وبالتالي الإدارة الأمريكية تعتبر أن هناك وقائع جديدة، هناك حصار اقتصادي، هناك ضغوط اقتصادية من خلال ما تسميه عملية الإقصاء الاقتصادي، وأيضا القوات العسكرية المتمركزة في المنطقة قادرة على القيام بعمليات بين الفينة والأخرى لتقليص قدرات إيران على تهديد الشحن البحري والملاحة البحرية في مضيق هرمز. وفي هذا الإطار برز خبران أساسيان يوم أمس، الأول من وول ستريت جورنال حول تمديد وزير الحرب الأمريكي بقاء القوات وانتشار القوات الأمريكية في المنطقة نحو 50,000 جندي وبحار وعناصر مختلفة من أسلحة الجو والمدفعية في المنطقة حتى عام 2027. فضلا عن ذلك، معلومات لوكالة رويترز عن مصادر لم تسمها بأن كبار مساعدي ترامب يدفعونه لخفض التصعيد في الوقت الراهن مع إيران، وذلك قبيل الانتخابات النصفية بسبب تداعيات هذا الأمر، أولا على أسعار الاستهلاك والوقود في الولايات المتحدة، وبالتالي ربما النتائج الانتخابات.
1: أشكرك جزيل الشكر فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما دكتور صدقيان. لو بدأنا بمسألة استهداف إيران للكويت اليوم، ما الرسالة من وراء استمرار الهجمات الإيرانية؟
2: الإيرانيون دائما يقولون بأنهم يعني هناك بيان صدر من مجلس أو من مقر خاتم الأنبياء ومن الحرس الثوري أيضا، وهم يقولون بأنهم يعني اعتذارهم من الشعب الكويتي، هم يقولون بأنهم لا يستهدفون سيادة هذه الدول، هذا هكذا قال بيان الحرس الثوري، وقالوا بأنهم يستهدفون القواعد الأمريكية أو مراكز للذكاء الاصطناعي، مراكز تستخدمها مقر قيادة العمليات الأمريكية الوسطى وسنتكام تحديدا، تستخدم مثل هذه المقرات التي تخدم الطائرات الأمريكية التي أغارت على
1: لكن
2: إيران.
1: دكتور صدقيان، كان هناك هجمات أمريكية على إيران وثم هجمات إيرانية على دول في المنطقة، واعتقدنا أن ذلك انتهى، ومن ثم عادت إيران واستهدفت الكويت، وهنا السؤال عن الرسالة بالاستمرار في الهجمات من جانب إيران.
2: إيران قالت بأنها يعني وضعت هذا على الطاولة، قالت ربما نستبق أي عمل ربما يقوم به مقر القيادة التابع لمقر القيادة الأمريكية الوسطى، ونستبق أي عمليات ربما تريد أن تستهدف أهداف داخل الأراضي الإيرانية. أنا لا أملك معلومات حول أنه لماذا استهدفت، لكن بشكل عام لماذا استهدفت الكويت يعني، لكن بشكل عام الإيرانيون هذا هو المنطق الذي يتحدثون به، يقولون أما استباقا لأي عمليات ربما تحصل ضد أهداف إيرانية أو هناك تجمع معين بأي شكل من الأشكال.
1: سيد جوي هود مرحبا بك. إذن أصبحت إيران الآن تقوم بعمليات استباقية في استهداف القوات الأمريكية وفق ما يقوله السيد صدقيان، في وقت يقول الطرف الأمريكي أو الرئيس الأمريكي تحديدا إنه يجري تدمير كل محاولة تقوم بها إيران لإعادة تسليح نفسها، لا سيما فيما يتعلق بالمناطق المشرفة على مضيق هرمز. من نصدق؟
3: يمكن أن ننظر إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي أكدوا فيها أن رادارات ومواقع عسكرية أخرى دمرتها القوات الأمريكية في الأيام الأخيرة. هذا قد تأكد. من جهة أخرى نسمع رسائل من مسؤولين إيرانيين مثل الرئيس مسعود بازشكيان الذي تحدث عن الموضوع، ومحسن رضائي الذي توعد بمقاربة دبلوماسية جديدة سوف تهز أسس الولايات المتحدة، ومن ثم أطلقوا بضعة صواريخ اعترضتها الكويت وأوقعتها، وبالتالي هناك فرق كبير بين ما يتوعدون به وما يقومون به. يتحدثون عن السيادة، هذه حكومات سيادية استقبلت القوات الأمريكية لأهداف تعاون أمني.
1: في مسألة نتائج هذه الهجمات الإيرانية، سابقا كان يقال إن هذه الهجمات الإيرانية لا تؤدي إلى شيء، ومن ثم من بعد أيام وأسابيع يتبين أنها بالفعل استطاعت أن تلحق أضرارا كبيرة بالقوات الأمريكية.
3: هناك الكثير من البروباغندا والدعاية وصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي وأحداث تعود إلى أسابيع أشهر سنوات حتى ضمن هذه الصور المروج لها. إذا كان هناك خيار بين ما يقوله النظام الإيراني لشعبه وما تنقله الحكومات في دول الخليج والولايات المتحدة، أنا أختار الخيار الثاني. طبعا لابد من أن هناك بعض الأضرار التي حصلت في الأشهر الستة الأخيرة، ولكن هذا لا يقارن بما توعدوا به فيما يتعلق بهذا الرد الحاسم الذي سيهز أسس الولايات المتحدة. هذه مغالاة كبيرة، ويجب أن نسأل هنا، هل يستخدمون هذه اللهجة التي فيها مبالغة كبيرة لأنهم يخططون لاعتداء كبير ربما لاحقا؟
1: ما الجواب باعتقادك دكتور صدقيان؟ هل هناك يعني بالفعل تضررت الإمكانات العسكرية الإيرانية، وهو ما يؤدي كما يقول الطرف الأمريكي وحلفائه بأن هذه الهجمات الإيرانية يتم اعتراضها، أم أن هناك اقتصاد في استخدام القوة العسكرية من أجل مرحلة لاحقة؟
2: يعني الآن شيء مثير في داخل الولايات المتحدة، هناك حملة انتخابية والكل يتحدث بصراحة. هناك مسؤولون في البنتاغون نقلوا بأن 12 قاعدة أمريكية موجودة في المنطقة خرجت من الخدمة ولا يمكن تجهيزها مرة أخرى، وبالتالي قالوا بأنه لا يمكن الرجوع إلى هذه القواعد. هذا كان بسبب الضربات الإيرانية. الآن عندما يتم استهداف مثلا في الأردن في العقبة أو في مكان آخر في الكويت أو أي مكان آخر، المعلومات الإيرانية الاستخباراتية هي التي تدفع بالإيرانيين لاستهداف هذه المناطق، وهذه المناطق هي مناطق يعني بالكويت تحديدا، سمعت من محللين عسكريين نقلوا بأن هناك مركز لاستلام المعلومات وتحليل المعلومات بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي يتم الاستهداف هذا الأمر. وكما قلت بأن هناك بعض المرات المعلومات الاستخباراتية الإيرانية تتوصل إلى أن هناك أعمال تقوم بها أو معلومات أو من هذا القبيل، وهي تستبق أي ضربة أمريكية، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي قال بأن الضربة القوية التي هو وعد بها لم تنفذ لحد الآن.
1: الآن الرئيس الأمريكي يتحدث عن مضيق هرمز بأن الوضع جيد وبأن هناك سيطرة أمريكية على المضيق وأن النفط يخرج وناقلات النفط تستطيع التنقل في المضيق. إلى أي مدى هذه الصورة حقيقية وواقعية من وجهة نظر إيران؟
2: أيضا قبل وجهة نظر إيران، المعلومات الأمريكية والصحافة الأمريكية تنقل بأن هذا الكلام غير دقيق، منها CNN قالت بأن إزالة الألغام غير دقيق، وحتى أن المضيق مفتوح لهذه السفن أن تذهب، هذا أيضا شككت بالمعلومات التي يقولها الرئيس ترامب. من الناحية الإيرانية، يعني الرواية الإيرانية والسردية الإيرانية تتحدث عن غلق المضيق، وقالوا أيضا إذا ما تم تجديد الهجمات،
1: لكن كل المعلومات تشير يعني سواء من الجهات المشرفة على مسألة أو التي تتابع مسألة الإبحار عبر المضيق تشير إلى أن هناك رقم معتبر من الناقلات يستطيع الخروج يوميا.
2: الآن سعر النفط 93-94، لو كان هناك عدد من ناقلات النفط تخرج من المضيق لكان هذا الرقم انخفض، لكنه يرتفع. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما يهاجم لارك جزيرة لارك، معنى ذلك بأنه هو محبط جدا، وكل يعني أنا كنت اليوم صباحا أقرأ في الصحف الأمريكية ووسائل الإعلام الأمريكية، الكل يتحدث عن إحباط شديد مصاب به رئيس ترامب. ويتحدثون عن أنه ربما يعلن الانتصار، ربما ينهي الحرب، هذا متداول في وسائل الإعلام الأمريكية، وبالتالي هو هذا الإحباط الذي يشعر به لأن المضيق غير مفتوح.
1: دعنا نسأل بذلك السيد جوي هود، هل هناك إحباط يشعر به الرئيس الأمريكي؟ هل هناك ما التوجه عمليا حقيقة بالنسبة لهذه المعركة في الولايات المتحدة، خصوصا في ظل تضارب التحليلات والأنباء؟ البعض يقول هناك توصية للرئيس الأمريكي بالإبقاء على الجبهة هادئة بانتظار الانتخابات النصفية الأمريكية، البعض يقول بعض التحليلات تذهب إلى أنه قد يعلن خروجه من هذه الحرب، ما التوجه من وجهة نظرك؟
4: Clearly, Donald Trump is frustrated.
3: واضح أن ترامب مستاء ومنزعج، أراد لهذه العملية أن تنتهي بسرعة كما انتهت عمليات فنزويلا، وهذا ما لم يحصل، وها نحن الآن بعد 6 أشهر من هذه الحرب. لكن هذا لا يعني أنه سوف يغادر بكل بساطة، ويتيح لإيران بأن تسيطر على مضيق هرمز، على الرغم من أسرارها أنها فازت بهذا المضيق نتيجة هذه الحرب. الحصار البحري برأيي سوف يستمر، والعقوبات على النفط سوف تستمر، وهذه العقوبات الثانوية التي تم تعزيزها سوف تستمر. ولكن هذه الشائعات بأن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتقد أنه يمكن تهدئة الوضع حتى الانتخابات هي خاطئة، لأن ماركو روبيو ذكي جدا، لا سيما في مجال الشؤون الخارجية، ويعرف أن إيران لديها تاريخ في محاولة إذلال الرؤساء الأمريكيين، لا سيما كلما اقتربت الانتخابات. يعرف أنها سوف تثير ضجة كبيرة من الآن وحتى الانتخابات، ولا نعرف كيف سيبدو الوضع، ولكن سيكون هناك اعتداءات مدمرة برأيي، هذا أكيد، وترامب سيكون عليه الرد.
1: أشكركم جزيل الشكر جوي هود، السفير نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، ضيفنا في الاستوديو، وشكرا للدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. منذ إغلاق مضيق هرمز تبدلت خريطة النفط، وارتفعت أقساط التأمين، وخسر بعض أكبر المستثمرين في العالم أموالا في شهر واحد، بينما ربح آخرون. ما الذي يفعله المال حين تندلع حرب؟ وأين نقف نحن من كل هذا؟ التفاصيل مع نديم الملاح.
5: تتوقف مصانع وتتعطل موانئ، تغلق ممرات، لكن المال وحده لا يتوقف. الحرب لا توقفه بل تعيد توزيعه. فعندما تندلع حرب نسأل عادة، هل يرتفع النفط؟ هل يصعد الذهب؟ لكن المستثمر الكبير يبدأ من 3 أسئلة أخرى: على من سترتفع الفاتورة؟ من سيربح؟ ماذا أفعل إن كنت مخطئا؟ قبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل كل يوم، مع اشتداد الأزمة تراجع المتوسط إلى 14.5%، هذا في الربع الأول من هذا العام، ثم لم يتجاوز كثيرا 6 ملايين حتى في أفضل أسابيعه. من هنا بدأت الخريطة ترسم من جديد، أوضح مكان تحول فيه الخوف إلى مال ليس بورصة النفط بل بوليصة تأمين سفينة. قبل الحرب كانت علاوة تأمين مخاطر الحرب في الخليج نحو 0.25%، هذا من قيمة هيكل السفينة. في مطلع مارس قفزت هذه القيمة إلى 3%. دعونا نأخذ مثال عملي: ناقلة ب$250 مليون كانت تدفع $625,000، صارت تدفع 7.5 مليون عن كل رحلة. إذن مالك السفينة سيدفع أكثر، الشركة شركة الطاقة ستتحمل نقلا أغلى، أيضا المستورد بدوره سيدفع أكثر. الآن المستثمر يقرأ هذه الأزمة من سؤالين لا سؤال واحد: ليس ما الذي سيرتفع بل أي شركة ستبيع أكثر فيتسع ربحها، وأي شركة سترتفع عليها الكلفة فسوف يتآكل الهامش لديها، فيشتري سهم الأولى ببساطة لأنها ستربح، أما الثانية يتركها لا، يراهن على هبوطها عبر ما يسمى أو ما يعرف بالبيع على المكشوف. ما هو البيع على المكشوف؟ المستثمر يستعير السهم عبر وسيط ثم يقوم ببيعه، ولكن بسعر اليوم، ثم يعيد هذا شراءه لاحقا بسعر أدنى فيعيده إلى مالكه ويحتفظ له بالفارق ربحا. لكن هذا رهان غير متكلم.

0: كافئ. إن هبط السهم فربحه محدود، وإن صعد فخسارته مفتوحة بلا سقف. لكن ماذا لو لم يكن أحد يملك يقينا ما سيحدث؟ هنا لا يشتري المشتري النفط، بل يشتري حق شرائه. تخيل معي ورقة تقول: من حقي أن أشتري برميل نفط $150 بعد شهرين مهما بلغ سعره حينها. إن قفز السعر أستخدم هذا الحق، وإن لم يقفز ذهب ثمن الورقة وحده. تماما عندما نقوم بتأمين السيارة، قسط صغير كل عام، لا ننتظر معه حادثا لا سمح الله ندفعه، لأن الحادث إن وقع كلفنا أضعافه. فإن مر هذا العام بسلام خسرنا القسط فقط ولم نخسر السيارة. الورقة النفطية تعمل بهذا المنطق، فقسطها هو ثمنها، والحادث الذي تحمينا منه هو انفجار الأسعار. دعونا نأخذ على سبيل المثال: في مارس الماضي ارتفع عدد هذه الأوراق نحو 10 أضعاف لتغطي ما قيمته 29 مليون برميل، تغطية تعادل بأسعار ذلك الشهر حينها نحو $3 مليارات. لكن هل دفعت 3 مليارات؟ ما دفع هو القسط الصغير منها. أصحاب الورقة هذه لم يتنبؤوا بأن النفط سيبلغ $150، بل يدفعون قليلا اليوم كي لا يدفعوا الكثير غدا. وهناك من يفكر أبعد من هذه الأسعار. لنأخذ على سبيل المثال ما حدث بالفعل مع شركة أمريكية للتقنيات الدفاعية. إيراداتها السنوية بلغت نحو $1 مليون، جرى تقييمها عند $638 مليون تمهيدا لإدراجها في البورصة. هذا التقييم حدث ليس بسبب ما تقوم ببيعه المليون، بل بسبب ما يعتقد المستثمرين أن الحكومات ستضطر لشرائه غدا كأنظمة كشف الطائرات المسيرة واعتراضها. في المحصلة تقييم بأكثر من 600 ضعف الإيرادات. لماذا؟ لأنه ثمن لحاجة لم تقع بعد، وهنا جوهر القصة. في مارس الماضي تراجع صندوق بريفان هاورد الرئيسي، تراجع ب6.6%. هذا كان أسوأ أداء له، أو أسوأ شهر يمر به منذ أكثر من 20 عاما. أيضا خسر تايجر جلوبل 7.3%. المفارقة أن هذه الصناديق هي صناديق متخصصة أصلا في الربح من زمن الاضطرابات. لكن هل خسر الجميع؟ لا، صناديق كمية لا تراهن على سيناريو بعينه، بل على التقلب نفسه، ربحت في هذا الشهر. الفارق لم يكن بين من عرف ومن لم يعرف، بل بين من علق كل أمواله على توقع واحد وهناك من وزعها. تكرر هذا الأمر في يوليو، حيث هبط برنت إلى $69 للبرميل حين بدأت الأزمة تتجه إلى التهدئة، ثم عاد إلى $105 خلال 3 أسابيع. الكبار لا يملكون المستقبل، لكنهم يحاولون ألا يعلقوا كل شيء على توقع واحد. كل ما سبق وذكرناه يجري في محافظ بمليارات الدولارات. أين نقف أنا وأنت؟ صندوق النقد الدولي يقدر أن ارتفاع أسعار النفط 10% وبقائه مرتفعا معظم العام قد يضيف نحو 4% إلى التضخم العالمي. إذن الطريق إلى جيوبنا ليس معقدا. وقود أغلى، شحن وتأمين أغلى، ثم شركة أمامها خياران: إما أن تمتص الكلفة أو تمررها إلينا.
1: إلى ملف لبنان وقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي الإفراج عن 5 لبنانيين. ينضم إلينا من بلدة الحنية بجنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. إيهاب، نعرف أو نستفهم منك بشكل أوضح عن تفاصيل هذه المسألة، خصوصا وأن مواطنا لبنانيا كان معتقلا لدى جيش الاحتلال قد سلم بالفعل إلى الصليب الأحمر اللبناني. ماذا في المعلومات؟
2: نعم، المعلومات حتى الآن وفقا لأكثر من مصدر تشير

إلى أن الجيش الإسرائيلي سيفرج عن 4 أسرى آخرين تعتقلهم القوات الإسرائيلية، وكانت أطلقت أسيرا آخرا لبنانيا كانت اعتقلته القوات الإسرائيلية عام 2025 أكتوبر من عام 2025، وكان من الأسماء التي يبحث عنها لبنان خلال الفترة الأولى من الحرب.

0: خلال الساعات المقبلة، أي بمعنى آخر سينقل هؤلاء إلى لبنان ويسلموا للجيش اللبناني وسينقلوا باتجاه جنوب لبنان. الأسير الأول جرى نقله من هذا الاتجاه من الناقورة بمواكبة قوات الأمم المتحدة التي تواكب ولا تتدخل في هذا الشأن كما قال مصدر في قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، لكن في نفس الوقت يجري نقل الأسير أو نقل الأسير إلى أحد المستشفيات للكشف عنها، وأيضا سيتم هذا الأمر بنفس الوتيرة خلال الساعات المقبلة في حال تسلم لبنان الأسرى الأربعة، ليكون المجموع خمسة أسرى. عمليا الجانب الإسرائيلي وفقا لما أعلن مكتب نتنياهو أشار إلى ارتباط هذا الأمر بكشف عن مصير يهود فقدوا أو خطفوا أثناء الحرب، يعود الأمر إلى ثمانينيات القرن الماضي وتحديدا خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية. هذا الملف يشكل عبئا على اللبنانيين منذ ذلك الحين، ليس فقط على اليهود الذين يطالب بهم نتنياهو وهم لبنانيون، بل أيضا على ملف الحرب الأهلية الذي أدى إلى اختفاء المئات لا بل الألاف من اللبنانيين خلال فترة الحرب من مسيحيين ومسلمين أيضا بسبب حينها الحرب الأهلية اللبنانية وعمليات الخطف الدائرة بين لبنان. لكن لبنان حتى الآن لم يعلق بشكل رسمي سوى الترحيب من رئيس الحكومة الذي تحدث عن دور أمريكي في هذا الإطار للإفراج عن الأسير بانتظار إفراج الأسرى الآخرين.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي من بلدة الحنية بجنوب لبنان. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. فاطمة، ما خلفيات هذه المسألة، مسألة إعلان إسرائيل عن الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين لديها؟
2: نعم إلسي، كل تحرك إسرائيلي سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الميداني العسكري يجب أن يقرأ هل يخدم بنيامين نتنياهو في إطار حملته الانتخابية، وطبعا هذا التطور اللافت أيضا يصب في مصلحة بنيامين نتنياهو الانتخابية، لأنه يقول بأنه لم يتخلى عن هذا الملف المفتوح الذي يشكل جزء من الذاكرة الإسرائيلية، على اعتبار أنه منذ أن شغل منصب السفير إسرائيل في الأمم المتحدة لا يزال يتابع هذا الملف، لا يزال يتواصل مع عائلات المفقودين اليهود، نتحدث عن 12 مفقودا، لا تزال إسرائيل تطالب بمعرفة مصيرهم وباستعادة جثثهم من لبنان. بخصوص هذه التطورات وبناء على البيان الصادر عن مكتب بنيامين نتنياهو، نستطيع القول بأنه ربط هذه الجزئية مع إطلاق سراح خمسة مواطنين لبنانيين تكشف بأنهم لا ينتمون لحزب الله ولا يشكلون أي خطر وتهديد أمني على إسرائيل بعد استكمال التحقيقات. وأيضا هذا الأمر يوصف إسرائيليا على أنه بادرة حسن نية من جانب إسرائيل في إطار المفاوضات المباشرة الدائرة مع لبنان، لذلك يسعى بنيامين نتنياهو أن يربط هذه الخطوة إطلاق سراح المواطنين اللبنانيين الخمسة مع المساعي الإسرائيلية لاستعادة الجثث اليهودية المفقودة في لبنان. وطبعا هذا الأمر كما أشرت يخدم بنيامين نتنياهو في إطار حملته الانتخابية، يرفع من حظوظه الشعبوية في صفوف التيار اليميني المتطرف، وأيضا يبدي عبر هذه الخطوة أيضا رغبة بأن يتقدم هذا المسار التفاوضي مع لبنان، وأيضا يلبي التطلعات الأمريكية بمواصلة هذا المسار إلسي. بخصوص التفاصيل التي تكشفت أيضا حيال هذا التطور، صحيفة إسرائيل هيوم تقول بأن لبنان يتواصل بشكل رئيسي مع رئيس الملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل قال هيرش، وهذه المسألة يتم مناقشتها على هامش المفاوضات المباشرة التي كانت قد دارت في روما في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، لذلك هنالك مساعي حثيثة، وأيضا إسرائيل تتلامس بأن هنالك أيضا رغبة حقيقية من لبنان بتحقيق هذه الرغبة وبالتقدم في إطار هذه المساعي، خاصة وأن لبنان أيضا يتعاون مع إسرائيل من أجل تحقيق هذه الغاية إلسي.
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي مراسلتنا من رام الله. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت علي حيدر المحلل السياسي، ومعنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل. مرحبا بكما سيد علي حيدر، كيف تقرأ أبعاد هذه الخطوة اليوم المتمثلة بإعلان ديوان نتنياهو بالإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين تبين أنه ليس لديهم

0: أي ارتباط بما سماه هو منظمات إرهابية في لبنان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ بيان ديوان رئيس الحكومة يشعر بأن منذ بدايته حتى نهايته بشكل متواصل أن هناك فعلا إسرائيليا يهدف إلى فيما يهدف إلى كشف عن مصير مفقودين أو جثث ليهود قتلوا أو ماتوا في لبنان. وفي السياق يأتي هذا الفعل الإفراج عن 5 مواطنين مختطفين، وبالتالي نحن أمام بيان وموقف يحاول أن يأخذ بالحسبان الوضع الداخلي الإسرائيلي. ولكن ما يهمنا هو ما صدر عن رئيس الوزراء اللبناني الذي تعهد بمواصلة العمل للإفراج عن كل الأسرى. ونحن نعلم بأن رئيس الحكومة يقصد كل كلمة ويعرف معناها بالضبط، خاصة وأنه قاضي يعني. وبالتالي هناك خطأ فادح بأن نضع هؤلاء المخطوفين الذين أقرت إسرائيل نفسها بأنهم لا يوجد مبرر لاستمرار احتجازهم، لأن لا علاقة لهم بالمقاومة، وبالتالي هم مدنيون اختطفوا من وطنهم، من أرضهم، من بلدهم، وهم مخطوفون وليسوا أسرى حتى يقال لهم أسرى في هذا المجال. إضافة إلى ذلك أنه بعد كل هذه التنازلات التي قدمت طوال الأشهر الماضية،
0: عفوا ولكن سيد علي لم أفهم، يعني أين أخطأ بالنسبة لك رئيس وزراء لبنان عندما قال أو تعهد بأن العمل سيبقى منصبا على استعادة جميع الأسرى لدى إسرائيل؟ أين الخطأ في ذلك؟ لم أفهم.
1: نعم، أولا العمل على تصعيد الأسرى لا مشكلة لدي، هذا واجب الدولة، ولكن وضع هؤلاء المخطوفون في ضمن إطار الأسرى هو خطأ فادح، لأنهم ليسوا أسرى، وهذه كلمة لها بعد قانوني سياسي. هؤلاء مخطوفون، مدنيون مخطوفون من بلدهم، ليسوا أسرى. هذا الفرق.
0: يعني سنعود إلى هذه الجزئية، وهذا ربما أمر تقني، يعني قد نعود إليه في سياق هذه المقابلة. ولكن دعنا نسأل أيضا في نفس السياق، الكاتب والمحلل السياسي السيد بشارة شربل، ضيفنا من جبل لبنان. سيد بشارة، كيف قرأت أبعاد هذه الخطوة الإسرائيلية؟
2: هذه الخطوة الإسرائيلية هي نتاج مباشر للزيارة التي قام بها السفير الأمريكي في لبنان ذو الأصل اللبناني ميشيل عيسى إلى القدس ولقائه نتنياهو. حاول السفير الأمريكي في لبنان أن يمد جسورا مع نتنياهو من أجل استئناف المفاوضات في روما، وفي إطار مد هذه الجسور جرى الحديث حسب المعلومات عن موضوع الأسرى، ويبدو أن نتنياهو كان جاهزا للإفراج عن هذه المجموعة الصغيرة باعتبار أن هؤلاء ليسوا مسلحين، أسرهم الجيش الإسرائيلي في أعمال حربية، وبالتالي من السهل كان على نتنياهو الإفراج عنهم، لا فائدة منهم. ثم تبدو هذه المسألة كأنها بادرة حسن نية، يستطيع لبنان أن يقول أيضا أنه حصل على شيء ما حتى لو كانوا مخطوفين وليسوا مسلحين. وبالتالي العمل الذي قام به السفير عيسى يمهد لاجتماع المقبل في روما والذي تدور شكوك حوله. لكن السفير عيسى حسب المعلومات ذكر بأن لبنان مستعد للبحث في كامل ملف اتفاق السلام بغض النظر عن العثرات التي تعرض لها المناطق التجريبية. نقطة إضافية وهي أن تشير المعلومات أيضا والتي استند إليها السفير عيسى أن الأجهزة اللبنانية فعلا بدأت جمع معلومات عن اليهود الذين خطفوا وقتلوا في بيروت في الثمانينات، وهم 8 أو 10 أشخاص. وبالتالي هذه الجدية من قبل الطرف اللبناني قوبلت بهذه الخطوة الإسرائيلية، والتي هي خطوة بسيطة لا تعتبر إفراجا فعليا عن أسرى مسلحين،
0: ولكنها تحرك ربما ولو طفيف على مسار هذه المحادثات الجارية بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي سيد علي حيدر، ألا يثبت ذلك أن هذا المسار كما تقول السلطات اللبنانية، مسار التفاوض المباشر بضغط أمريكي على الطرف الإسرائيلي، يمكن أن يؤدي

0: النتائج؟
1: أولا أريد أؤكد هناك فرق كبير جدا من الناحية السياسية والقانونية بين الأسير وبين المخطوف، وهذه مشكلة كبيرة جدا إذا سوينا بين الأمرين. والآن لا أتحدث عن رأي شخصي، هذا رأي مهني
0: طيب
1: علمي إلى آخره.
0: طيب
1: في كل الأحوال فيما يتعلق بجهود السلطة، أولا يعني أن بعد كل هذه التنازلات التي قدمتها السلطة للكيان الإسرائيلي لكيان العدو، وتبنت خطابه وموقفه ومطالبه في لبنان بربط الانسحاب بسلاح المقاومة وتجريد لبنان من حق المقاومة من حق الدفاع على مستوى شعب لبنان، بعد كل ذلك تأتي إسرائيل، تأتي السلطة لتقدم الإنجاز الكبير بأنها ساهمت في تحرير مخطوفون لم يكن هناك مبرر حتى بالمعايير الإسرائيلية لاستمرار احتجازهم، هذه إدانة للسلطة وليست إنجازا للسلطة.
0: ولكن ما كانت الوسائل الأخرى سيد علي ما كانت الوسائل الأخرى من أجل الإفراج عن هؤلاء؟ يعني ما هي البدائل عمليا لدى حزب الله تحديدا، يعني وقد أدت الحرب التي فتحها الحزب إلى ما أدت إليه من اختطافات واعتقالات وأسرى؟
1: أيضا حتى في كيان العدو هناك خبراء كبار وجنرالات لا يقولون بأن حزب الله فتح الحرب، إطلاق عدة صواريخ ليس فتح للحرب، إسرائيل ردت بحرب صواريخ حزب الله بعد آلاف الاعتداءات الإسرائيلية، هذا من جهة. لكن من جهة ثانية فيما يتعلق بالخطأ، لا يتعلق بهذه الجزئية أو تلك، أصل استراتيجية السلطة إذا كان هناك من استراتيجية هي بالأساس خاطئة، من الطبيعي أن تنتج بعد ستة أشهر ما أنتجت، وهذا من جهة. من جهة ثانية لا يمكن لأحد لا في لبنان ولا لخارجه في خارجه أن يصوب على إنجازات ورصيد المقاومة في تحرير الأسرى طوال تاريخ الصراع في هذا المجال. من جهة أخرى إن المقاومة هي فعل إكراهي تراكمي تحرري، وبالتالي لا يقاس بتنازل بسرعة الإنجاز بطبيعة التنازلات
0: لا يقاس بسرعة الإنجاز. طيب سيد بشارة شربل، إذن في مسألة أن المسار التفاوضي بعد كل هذه الجولات من التفاوض يفضي إلى الإفراج عن 5 مختطفين وليس أسرى كما يوضح لنا السيد علي حيدر، هذا إدانة للسلطة وليس إنجاز، ما رأيك؟
2: عودة أشخاص موجودين في السجن الإسرائيلي إلى عائلاتهم ليس إدانة للسلطة، بالعكس هذه عملية ضرورية إذا توصلت إليها السلطة. السلطة مسؤولة عن كل الذين يخطفون أو يؤسرون، وبالتالي هذا مسار طويل لا يمكن إدانة السلطة على استرجاعهم. أفهم أن حزب الله كان يريد هو أن يفاوض كما السابق، كان يفاوض عبر الألمان، كان يفاوض عبر قنوات أوروبية للحصول على الأسرى والتبادل. المسألة تغيرت اليوم، اليوم هناك دولة لبنانية أخذت على عاتقها أن تقوم بواجباتها، أن تفاوض إسرائيل مباشرة من أجل تحقيق إعادة الانسحاب، إعادة الانتشار الإسرائيلي خارج الحدود اللبنانية، وحصر السلاح ما يسمونه المقاومة وهي الميليشيا، التي قالت الدولة اللبنانية في قرارين وثلاثة قرارات أنها يجب أن تسلم سلاحها إلى الدولة. مشكلة حزب الله اليوم أنه لا يريد أن يسجل للسلطة أي عملية إيجابية في هذا المسار، يريد من السلطة أن تعيد بناء الجنوب، ويعيد من السلطة إيواء النازحين الذين تسبب بتهجيرهم، ويريد من السلطة تحرير الأرض التي تسبب باحتلالها، ولا يريد أن يقول أنها فعلت شيئاً. هذه مشكلة حزب الله المتمسك بسلاحه.
0: شكرا لكم الكاتب والمحلل السياسي بشارة شربل ضيفنا من جبل لبنان، وعلي حيدر المحلل السياسي ضيفنا من بيروت، شكرا لكما. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها ما أفاد به قبل قليل مصدر في الإسعاف والطوارئ عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الرمال غربية مدينة غزة. من مدينة غزة ينضم إلينا مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي قربنا أكثر من المشهد.

0: نعم إلسي، حتى هذه اللحظة شهيد وعدد من الإصابات، بينها إصابتين وصفت بالخطيرة، هذا ما وصل قبل قليل إلى مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة، بعد أن هاجمت مسيرة إسرائيلية عدد من الفلسطينيين المارة في هذا الشارع. واصفر ذلك حتى هذه اللحظة عن استشهاد فلسطيني، وصل أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة لوصول عدد من الإصابات بينها إصابات خطيرة. ولازالت الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي هنا بمدينة غزة تتعامل مع هذه الحالات الحرجة، بذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ ساعات الصباح في هذا اليوم إلى 3 شهداء بعد استشهاد فلسطينيين في شمالي قطاع غزة في بيت لاهية تحديدا، بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الفلسطينيين خارج مواقع سيطرته في مدينة بيت لاهية. وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطينيين، بينهما طفل نتيجة إطلاق النار المباشر على الفلسطينيين في منطقة مشروع بيت لاهية أيضا، التي شهدت صباح هذا اليوم توغل عدد من الآليات في محيط منطقة الرباط، وقامت بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين في منطقة مشروع بيت لاهية، مما دفع الطواقم الطبية في مستشفى الشهيد كمال عدوان إلى التوقف العمل فيه نظرا لوصول بعض طلقات الجيش إلى المستشفى، وتوقف العمل فيه نتيجة الخطورة البالغة. يذكر أن مستشفى الشهيد كمال عدوان هو قريب جدا من المنطقة الصفراء والخط الأصفر في شمالي قطاع غزة. في جنوب القطاع أيضا إلسي، أصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في وسط مدينة خان يونس، وعمليات القصف المدفعي لا زالت متواصلة. قبل قليل نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق الشرقية في حي الشجاعية.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية مراسلنا من مدينة غزة. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، من طول كرم ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، نقترب معك ونقف على آخر التطورات في الضفة الغربية، لاسيما بعد الهجمات التي نفذها مستوطنون في عدد من المناطق في الضفة بالأمس.
2: يعني منذ ساعات الصباح المستوطنون يصعدون من هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين بالتزامن مع اقتحامات عدة نفذت في مناطق الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي اعتقل عددا من الفلسطينيين ونفذ عمليات مداهمة واسعة طالت عددا من الفلسطينيين. بعد تشييع جثمان الشهيدين في بلدة المغير إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، هؤلاء الشهداء استشهدوا بعد أن هاجم مستوطنون البلدة وحاولوا سرقة مواشي الفلسطينيين. خلال تصدي الفلسطينيين لهم أطلق جنود الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر، ما أدى لإصابتهما، ومن ثم تم نقلهم للمستشفى ليعلن لاحقا عن استشهادهم. تم تشييع جثامينهم في مسقط رأسهم في بلدة المغير إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله. جاء ذلك بالتزامن مع اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الفلسطينيين خلال سلسلة مداهمات واسعة شنتها بدأ بها الجيش الإسرائيلي من بلدة سباستيا إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وتنفيذ مداهمات وعمليات تحقيق ميداني مع عدد من الفلسطينيين. انتقلت هذه الاقتحامات باتجاه جنوب الضفة الغربية وتحديدا بلدة إذنة في الخليل، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين وحقق معهم ميدانيا قبل أن يفرج عنهم، فيما بقي البعض الآخر رهن الاعتقال.
1: شكرا.
2: أخيرا أصيب فلسطيني خلال مهاجمة مستوطنين له في مسافر يطا جنوب الخليل.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا ليث جعار من طول كرم. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية إن الجيش خاض مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في جبهة البرح غربية مدينة تعز، وأسقط 3 مسيرات حوثية في مديرية جبل حبشي. تنضم إلينا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. مها، مرحبا بك معنا، كيف تبدو التطورات الآن في المدينة؟
3: نعم إلسي، المواجهات ما تزال مستمرة وبنفس الوتيرة التي بدأت بها فجر اليوم، هي مستمرة بين مقاتلي جماعة الحوثي والقوات الحكومية تحديدا لواء النصر التابع لمحور تعز العسكري. المواجهات تتركز في 3 جبهات رئيسية تحديدا في الريف الغربي للمدينة، نتحدث عن جبهة المقبنة وجبهة الفدحة وجبل حبشي. المصادر العسكرية تقول أن المواجهات تدور في أكثر من 6 محاور على امتداد خطوط النار في هذه الجبهات. هناك الآن

0: يعني مواجهات حادة ومحتدمة بين قوات الجيش الوطني وجماعة ومقاتلي جماعة الحوثي تحديدا في هذه المواقع الاستراتيجية والمهمة. نتحدث عن جبل غباري، أحد أهم المواقع الاستراتيجية والهامة والتي تحاول من خلاله جماعة الحوثي السيطرة عليه. بالتالي نحن نتحدث عن السيطرة على هذه المواقع، إذا ما تمت فإن ذلك يمنح مقاتلي جماعة الحوثي أفضلية وسيطرة نارية على جغرافيا كبيرة تصل حتى الساحل الغربي. كانت أيضا مقاتلي جماعة الحوثي قد أطلقوا أكثر من 13 صاروخا باليستيا باتجاه مديريات الريف الغربي وتحديدا الساحل الغربي. عدد من الطائرات المسيرة، كان الهجوم الجوي هو مقدمة لهجوم بري واسع ومحتدم، هو الأعنف منذ الإعلان عن الهدنة الأممية بين الطرفين في العام 2022. أحد هذه الصواريخ سقطت على جسر الوازعية وهي إحدى مديريات الريف الغربي لمدينة تعز، وهي عمليا تصل منطقة الساحل الغربي بمديريات الريف الغربي. بالتالي السيطرة على هذا الجسر أو تدمير هذا الجسر يعني عمليا قطع خطوط الإمداد لهذه الجبهات. التعزيزات تصل إلى الطرفين بين لقوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي. حتى هذه اللحظة التعزيزات ما تزال مستمرة وسط سقوط قتلى من الجانبين، إضافة إلى أن هذه المواجهات بحسب ما يقرأه عسكريون هي ليست اشتباكات محدودة وإنما تمهد لتصعيد عسكري أوسع إذا استمرت بنفس الوتيرة.
1: شكرا لك مراسلتنا من مدينة تعز مها علي. مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت ينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو. سعيد، ما الذي يحصل خصوصا في ضوء ما قالته زميلتنا من تعز أنه في حال استمرار هذه الهجمات فهذا سيؤشر إلى تصعيد أكبر على جبهة تعز؟
2: طبعا هذا الهجوم يعتبر الأكبر والأوسع منذ سنين، يعني منذ توقف الهدن أو توقف الحرب في جبهة تعز منذ 2022. الحوثيون قاموا بعمل واسع عسكري، غطاء ناري كبير منذ ليلة أمس وحتى الآن. واضح أنهم كانوا يهدفوا إلى قطع الإمداد أو قطع الطريق على الطريق الرابط ما بين المدينة وساحلها أو فضائها البحري، وأيضا حصر المخا التي هي تشكل صداع الحقيقة بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين من خلال الخنق الذي يقوم بها قوات المقاومة هناك في مصادرة بعض الأسلحة وغيرها. واضح أن هذه العملية تستهدف أولا نقل المعركة إلى هذه الجبل، ربما يراها الحوثيون أنها رخوة وهشة في جبهة الشرعية، وبالتالي استخدمت كل هذا الثقل، 14 صاروخ باليستي، طائران مسير، دفع بعدد من العناصر. في المقابل القوات الحكومية كما قالت يعني عززت أفرادها، لا زال هناك الاشتباكات كر وفر، ليس هناك أي تقدم ميداني بالنسبة للحوثيين يمكن يعول عليه. حتى اللحظة لم يعلن شيء. هناك حسب ما أعلنت مصادر أن الحوثيين تقدموا في بعض القرى البسيط، القرى الريفية، وسيطروا عليها، لكن يقال أن القوات الحكومية صدتها مرة ثانية. المهم هي نحن في مرحلة كر وفر بين الطرفين، لكن استمرار هذه المعركة دون حسمها وصدها يمكن يؤدي إلى تداعيات أكبر.
1: أشكرك جزيل الشكر سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن. الآن إلى آخر تطورات ملف مرض إيبولا، حيث قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هناك سلاسل انتقال لمرض إيبولا لا علم للسلطات الصحية بها، وقد حصد إيبولا في الكونغو الديمقراطية أرواح أكثر من 3000 شخص حتى الآن. هذا وقد اكتشف فيروس إيبولا عام 1976 وانتشر عام 2014 بوصفه وباء أدى بحياة بل أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار الذعر في العالم، خصوصا أنه يؤدي إلى وفاة نسبة كبيرة من المصابين به.
3: هل تعلم أن هذا الشيء الذي قد يؤدي إلى الوفاة لا يصنف أصلا كائنا حيا؟ خارج الجسم الحي يشبه الجماد تماماً، لا حركة، لا استقلالية، لا قدرة على فعل أي شيء بمفرده، ويحتاج إلى موارد الخلية ليعمل، لأنه ببساطة لا يمتلكها. لنبدأ بتقريب حجم الفيروس. هذا هو المجهر التقليدي، يكبر الأحجام حتى 1000 مرة وتستطيع به رؤية الخلية، لكن لا تستطيع رؤية الفيروسات. ستحتاج إلى مجهر إلكتروني يكبر 100,000 المرات لرؤيتها. أحمل هنا في يدي شعرة، لن تلاحظها بالكاميرا بالتأكيد، لذلك لنقترب أكثر. هذا هو حجم الشعرة، وهذه حبة رمل، فحبة الملح، وهنا خلية بيضاء، والخلايا الأخرى الأصغر منها. لكن انظروا إلى الفيروس، أصغر بنحو 1000 مرة من الخلية، يبلغ حجمه نحو 80 نانومتراً، أي 8 أصفار بعد الفاصلة من المتر. هذا الكائن غير الحي أصلاً قادر على قتل نصف من يصيبه. عام 76 كان الأطباء حائرين في مرض يصيب السكان بنزيف قاتل لم يشبه الأمراض المعروفة كالتيفوئيد والملاريا. أرسلت عينات دم للتحليل من مناطق انتشر فيها المرض ليكشف عن فيروس قاتل سمي إيبولا، نسبة إلى مكان اكتشاف الإصابة الأولى على ضفاف نهر إيبولا في الكونغو الديمقراطية. يشتبه بأن هذا الفيروس كان في خفاش الفاكهة وانتقل إلى حيوانات ثدية أخرى في الغابة ثم إلى الإنسان. تعمل الفيروسات بطريقة معقدة معتمدة على موارد الخلية، لكن لنركز على فيروس إيبولا. كيف يمكن له أن يكون قاتلاً؟ على خلاف الفيروسات الأخرى، يعمل فيروس إيبولا على مهاجمة خلايا الجهاز المناعي أولاً وتعطيلها. كيف يتم ذلك؟ إذا اقتربنا أكثر من إيبولا فسنشاهد الغلاف البروتيني يحيط بمادة جينية بسيطة فيها 7 جينات، ولتقريب بساطة شفرته يمتلك الإنسان نحو 20,000 جين مصنع للبروتينات، لكن شفرة من 7 جينات فقط في إيبولا كافية لإحداث الكارثة. عند الإصابة يتجه إيبولا إلى الجهاز المناعي والخلايا البيضاء بأنواعها المختلفة، فيعطل آليات الإنذار والمكافحة منذ بدء الهجوم. يرتبط إيبولا بما يعرف بالمستقبلات الخلوية، تعمل هذه كالمفتاح فيدخل إلى الخلية ويحقن الفيروس الآن شفرته الجينية ويرسلها إلى الماكينة الخلوية. يرسل الأوامر لتلك الماكينات بالبدء بتصنيع مادته الجينية وبروتيناته الفيروسية. لقد تحولت الخلية الآن إلى مصنع للفيروسات. تطلق الخلية المصابة ملايين الفيروسات المصنعة إلى داخل الجسم، يتعطل جهاز المناعة، وفي الوقت ذاته تهاجم الأعضاء الأخرى كالكبد والكلى، وتأتي مفارقة هنا. يستيقظ جهاز المناعة متأخراً، يطلق جهاز المناعة صرخته الأخيرة، يمكن تشبيهها بخيار شمشون، تدمير كل شيء بما في ذلك الخلايا السليمة. في تلك الصرخة يطلق جهاز المناعة ما يسمى عاصفة السيتوكاين، وهي مادة تستخدم كرسائل وأوامر لتحريك الجهاز المناعي، ولكنه الآن مخلخل ومخترق وفي حالة فوضى. تؤدي هذه العاصفة إلى نزيف في الأوعية الدموية والالتهابات، فيؤدي إلى النزيف الداخلي وفشل الأعضاء الحيوية ومن ثم الموت. نسبة الوفيات تتفاوت بين مختلف أنواع فيروس إيبولا، لكن نحو نصف المصابين يموتون بسبب فيروس قاتل يحمل 7 جينات فقط. لا تنتقل عدوى إيبولا عن طريق الهواء كالإنفلونزا أو فيروس كوفيد، سيحتاج الانتقال إلى تلامس مباشر وامتزاج سوائل الإنسان، كالدخول عبر الرذاذ إلى العين أو السائل المخاطي في الأنف أو الفضلات الملوثة. لذلك يكون الانتشار الأوسع بين السكان في المنزل أو المراكز الصحية التي تعالج المرض. تقاس نسبة الانتشار بما يعرف بالآر نوت، وهي نسبة العدوى من شخص مصاب لآخرين سليمين، وفي حالة إيبولا هي تقريباً شخص مصاب يصيب 2 آخرين. عام 2014 انتشر وباء إيبولا، وتأخرت منظمة الصحة العالمية في التدخل.

0: أصيب نحو 28,000 إنسان وقتل نحو 11,000 منهم. تم وضع خطة معقدة لمكافحته. بداية كانت عمليات التباعد الاجتماعي هي الحل الأول لمنع انتشار الفيروس، كما وضعت خريطة لكل شخص مصاب وقائمة بكل من خالطهم في عمليات متابعة دقيقة وقوائم طويلة، وتم عزلهم لمدة 21 يوماً هي فترة احتواء الفيروس. كما كان التدخل المبكر لدى المصابين حلاً سحرياً في احتواء الوباء آنذاك. ثم طور لقاح لإيبولا، لكن اللقاحات لا تعمل ضد كل السلالات. لذلك وبالاستفادة من الدروس السابقة وكما في كل الأوبئة، يعد التدخل المبكر أمراً حاسماً في احتواء الوباء.
1: تحية لكم من جديد رأس الساعة، ونستمر معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن النفط عاد إلى التدفق عبر مضيق هرمز والاقتراب من مستوياته السابقة. في الأثناء قال الجيش الإيراني إنه استهدف فجرا قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. من جانبها قالت الخارجية الكويتية إن تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. وفي السياق قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القواعد الأمريكية لم تتعرض في أي مكان بما في ذلك الكويت لإصابات في الهجمات الإيرانية الليلة الماضية. وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. من جانبه قال مكتب نتنياهو إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بعد أن تبين عقب التحقيق معهم بأنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. من جهتها نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر قولها إن لبنان سلم خرائط وصورا لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة لجثامين يهود في لبنان. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في مدينة غزة وبيت لهيا شمالي القطاع. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما من جديد فادي منصور، ضعنا في صورة آخر التحديثات على صعيد المواقف وما هو معلن في واشنطن حيال التوجه فيما يتعلق بهذه المواجهة.
2: ألسي، ونحن نتحدث قبل قليل دقائق قليلة، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليساجل الإعلام الأمريكي متهما إياه بالخيانة، لأنه لا يزال ينشر أخبارا يصفها الرئيس الأمريكي بأنها كاذبة بشأن تراجع مخزونات الذخيرة المتقدمة لدى الولايات المتحدة في هذه الحرب. الرئيس دونالد ترامب اعتبر أن هذه أنباء كاذبة وبأن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات غير محدودة من الذخيرة المتوسطة إلى الذخيرة الرفيعة المستوى بخلاف ما يتم نشره، وقال إن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب ضد إيران بسهولة. منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يعكس إلى درجة كبيرة الهاجس لديه بشأن كيفية انعكاس هذه الحرب أمام الرأي العام الأمريكي وطبيعة التغطية، خصوصا أنه يقول إن الولايات المتحدة تنتصر في هذه الحرب، إنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، وإنها تسهل تدفقات النفط والطاقة عبر المضيق بشكل يومي، وأن إيران لم تعد تمتلك القدرة على التأثير على هذا الأمر من خلال توجيه ضربات ضد أصولها العسكرية في محيط مضيق هرمز. وهو لوح يوم أمس مرة أخرى بالعودة إلى شن هجمات متى رأى ذلك في ذلك ضرورة. بدوره أيضا وزير الخارجية روبيو قال إن الولايات المتحدة سوف تستهدف كل ما يهدد المصالح الأمريكية والقوات الأمريكية والشعب

0: الشاحن البحري في مضيق هرمز، وفي إشارة إلى موقف الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن، قال إن الأولوية لا تزال للضغط الاقتصادي لمنع إيران من تمويل ما وصفه بالإرهاب من ناحية، وأيضا من السعي وراء طموحاتها النووية. لكنه اعتبر أن العمل بمذكرة التفاهم انقضى، أو أن فات أوان هذه المذكرة. هو ما يشير إلى طبيعة الموقف الأمريكي في الوقت الراهن، الذي لا يزال يركز على مسألة الحصار وعلى مسألة الضغوط الاقتصادية والعمليات العسكرية المحدودة حتى هذه اللحظة، مع استبعاد علنا أي دور للمفاوضات والدبلوماسية. خصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي بشكل متكرر أن ما يقوم به هو من أجل حمل إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مع عودته للحديث عن مسألة انتفاضة شعبية داخل إيران تسقط النظام الإيراني كما يقول. في الأثناء مرة أخرى برز حدثان أساسيان في التغطية الإعلامية. وول ستريت جورنال نقلت عن مصادر لم تسمها أن وزير الحرب بيت هكسيث قام بتمديد انتشار القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من أجل منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات ما بعد العام 2027، ولكن دون أن يعلن عن هذا الأمر. من ناحية ثانية أفادت وكالة رويترز أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفعون باتجاه التهدئة من الآن وحتى انتخابات نوفمبر من أجل تعزيز فرص الجمهوريين بالاحتفاظ بالكونغرس، مع إمكانية استئناف العمليات العسكرية الكبرى بعد تلك الانتخابات.
1: شكرا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. بابا ولد حرمة، ماذا عن الصورة وكيف تبدو في إيران؟
2: نعم، هنا آخر تحديثات بشأن الوضع الميداني جاءت من الحرس الثوري الإيراني بشأن اعتقال فريق مكون من خمسة أفراد. قال الحرس الثوري إنهم ينتمون لما وصفها بجماعة كردية انفصالية. وقال الحرس الثوري إن هذه المجموعة كانت تخطط لارتكاب أعمال مسلحة في غرب البلاد، ويقول إنه ضبط أيضا بحوزتهم أسلحة وذخائر ومعدات. ويمكن ربط هذا الإعلان بإعلان آخر كان قد صدر من قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي جانشاهي، يتعلق أيضا بغرب البلاد واستعداد إيران، استعداد الجيش الإيراني لا سيما القوات البرية منه للدفاع عن أي تهديد قد يأتي لإيران من حدودها الغربية. وتلك المنطقة يبدو أنها تتكرر اليوم في تصريحات المسؤولين العسكريين الإيرانيين، سواء تعلق الأمر بهذا الاعتقال، وسواء تعلق الأمر أيضا بجهوزية قوات البرية فيها واستعدادها للتصدي لأي أعمال تأتي من الحدود الغربية. يقول قائد القوات البرية في الجيش الإيراني علي جانشاهي إن القوات الإيرانية البرية أيضا البرية منها بالتحديد ستكون حاضرة في أي مكان يفترض أن تكون حاضرة فيه للدفاع عن أمن إيران ضد أي اعتداءات خارجية. كانت هناك طبعا اليوم هذه الإعلانات من الجيش الإيراني المتعلقة بهذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات على قاعدتين عسكريتين فجر اليوم. يتعلق الأمر بقاعدة أحمد الجابر في الكويت وبقاعدة المنهاد في الإمارات. صوب هاتين القاعدتين العسكريتين يقول الجيش الإيراني إنه أرسل مسيرات وصواريخ بالسية استهدفت ما وصفها بمعدات ومنشآت عسكرية لما يصفه بالعدو الأمريكي، لا سيما ما تعلق منه بأجهزة الرصد وكذلك بمرابط المقاتلات الجوية في تلك المنطقة. هناك أيضا هذه التصريحات من النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بشأن الردود الإيرانية على أي هجوم عليها. يقول إن ما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والهجمات الأمريكية على إيران تجعل إيران في حل من الرد، مما يصفه بالرد المتوازن. يقول إن ردود بلاده في المستقبل لن تكون متوازنة، ويقول إنها ستكون متعددة الطبقات، وكذلك يؤكد أنها ستسلب العدو الأمان. ويشير إلى هذه التهديدات أيضا يتوعد الأمريكيين، يقول إن أمامهم شهورا سوداء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، ويقول إن على الأمريكيين أن يخزنوا الوقود والبنزين. وكانت هناك أيضا تصريحات لمسؤولين عسكريين مختلفين سواء من الجيش من الحرس الثوري الإيراني بشأن التوعد بالرد الحاسم والقاسي على أي اعتداء يمس سيادة إيران وأراضيها.
1: أشكرك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفاف على العقوبات الدولية، وهم يطرح السؤال الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد من التفاصيل حول هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية، وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. وصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة

0: من خلال ترسانة العقوبات الجديدة، ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث، تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي، ومما هو واضح وما هو في الظل. وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. سيد سفير جوي هود، نائب الرئيس الإيراني يقول على الأمريكيين التفكير في تخزين الوقود، فالاقتصاد الأمريكي تنتظره أيام عصيبة، وهو بطبيعة الحال يشير إلى أن ذلك من نتائج المواجهة الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. كيف من وجهة نظرك يمكن أن يكون وقع مثل هذا الكلام في الولايات المتحدة، خصوصا يعني في أو قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية؟
2: أعتقد أننا نحتاج فعلا ألا نأخذ بجدية هذه لغة الخطاب التي نسمعها من ترامب ومن القادة الإيرانيين، كلاهما يتحدثان بطريقة مبالغ بها وصاخبة وبشكل منتظم. نفس كما قال نائب الرئيس أن بضيق هرمز هو ملكية إيرانية، وكما ذكر الرئيس ترامب أن قال أننا سنسمي بضيق مضيق ترامب ضحكنا، وعندما تحدث نائب الرئيس عن أن ملكية مضيق هرمز لإيران، لأن علينا أن نضحك أيضا لأنه بنفس سقف ما قاله ترامب. أعتقد أننا علينا أن ننظر بحذر إلى ما يقوله كل طرف، وعندما ننظر إلى الخلافات بين الاقتصاد دين. الاقتصاد الأمريكي كبير متنوع، إيران منعزلة بشكل كبير، تعتمد بشكل أساسي على نفسها في معظم ما تستهلكه، والاختلافات كبيرة للغاية، وإيران ليست قادرة على أن تحدث فرقا على الاقتصاد الأمريكي كما تزعم أو كما تعتقد أنها تقوم بذلك.
1: دكتور صدقيان، يعني لو نظرنا إلى طبيعة الصورة، إلى الصورة حقيقة كما تبدو الآن، يبدو أن الأزمة الاقتصادية الحقيقية والأزمة المعيشية والأزمة المالية هي ما ستعاني منه إيران بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية.
3: يعني إذا كان الاقتصاد الأمريكي بهذا الشكل الذي يقوله الرئيس ترامب ويدعو المواطنين إلى تخزين الوقود، وهذا الاقتصاد الأمريكي القوي جدا والإمكانات العسكرية القوية جدا، أولا الرئيس ترامب فشل. الآن نحن نتحدث عن
1: من يدعو إلى تخزين الوقود في الولايات المتحدة؟
3: الرئيس ترامب
1: هو نائب الرئيس الإيراني الذي يدعو، وليس الرئيس ترامب.
3: الصحف هذا صحيح، أنا المقاربة بين الحالتين في الداخل الأمريكي أيضا الآن يتحدثون بشكل كبير جدا عن الكثير من الأمور، تضخم، ارتفاع أسعار النفط، الوضع العسكري. النيوزويك، مجلة النيوز، كتبت تقرير في غاية الغرابة حول القطعات العسكرية الأمريكية الموجودة في شمال المحيط الهندي، وبالتالي هناك الكثير من الأمور الآن تظهر على العلن، لأنه بسبب
1: ولكن هناك أزمة كبيرة على الصعيد المعيشي والاقتصادي في إيران، كيف تتعاطى معها؟
3: نعم.
1: كيف تتعاطى معها السلطات الإيرانية، وكيف يمكن لها أن تتجنب أن تؤثر هذه الأزمة المستفحلة والآخذة في التفاقم على مخططاتها بالنسبة لهذه الحالة؟
3: أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات التي فرضت على إيران، كانت مفروضة على إيران، وهذه العقوبات الجديدة أبدا كل الإيرانيين يقولون، حتى المسؤولين والكل يقول بأن هذه العقوبات تؤثر على المواطن الإيراني، وهناك مشاكل تحدث عنها الرئيس الإيراني والمواطنين والكل يتحدث عن ذلك. لكن المشكلة أن هذه العقوبات التي فرضت الآن أو يراد فرضها على إيران، هذه كانت مفروضة على إيران. يعني كل منذ العام 2018 الرئيس ترامب فرض عقوبات بحدها الأقصى، وهو قال بأن الضغوط قصوى هذه على إيران. الشيء الجديد في هذه العقوبات الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية هي العقوبات على الدول، أما البنوك، الاستثمارات في إيران،

0: منشآت يعني عمل الشركات الأجنبية في منشآت النفط والغاز والحديد والنحاس، كل هذا ممنوع، هذا هناك عقوبات على هذه الشركات. الشيء الوحيد الذي اختلف الآن هو عقوبات على الدول، تنسحب على هذه الدول، وهذه قضية الدول أيضا غير مفروغ منها. يعني هناك الكثير من الدول في المجتمع الدولي لا تقبل ذلك لأنه لا تريد أن تكون.
1: طيب ولكن
0: تحت
1: لم تجاوبني دكتور صدقيان، كيف ستحاول السلطات الإيرانية تجنب تأثيرات ذلك على مجريات الحرب باختصار؟
0: أولا قضية الحرب، المؤسسة العسكرية الإيرانية تقول بأنها على جهوزية عالية وتستطيع أن تقاوم، وحتى لو استمرت الحرب أكثر من سنة يقولون بأنهم يستطيعون.
1: وحتى لو استمر هذا الوضع الاقتصادي لسنوات،
0: الجهوزية العسكرية الإيرانية مهمة جدا. قضية المواطنين والمشاكل الاقتصادية الأخرى معالجة، ويستطيعون الالتفاف على العقوبات بالرغم من كل المشاكل. أنا أعتقد ليس هذا هو المهم. طيب. المهم ماذا يريد الرئيس ترامب؟ طيب. في نهاية المطاف.
1: دكتور سليم زخور، قراءتك حاليا لما وصلت إليه الأمور، الرئيس ترامب يتحدث عن السيطرة على طيب قبل أن نكمل ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مصدر أمني لبناني، لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. نعلم أن ديوان نتنياهو أعلن الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين لدى إسرائيل، تبين بحسب تعبير بيان صادر عن مكتبه بأنهم غير مرتبطين بما سماه منظمات إرهابية، وقد جرى بالفعل حتى الآن تسليم شخص لبناني مختطف كان لدى إسرائيل إلى الصليب الأحمر الدولي عبر معبر الناقورة. لنا عودة لمتابعة هذه التطورات كلها، ولكن دكتور سليم نسأل عن قراءتك للمشهد اليوم وما وصلت إليه الأمور.
2: يعني الواقع الآن هناك تنافس بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي في قدرة كل طرف على التأثير على الطرف الآخر من ناحية الاقتصادية. الجانب الأمريكي أطلق هذه العقوبات في محاولة لخنق الاقتصاد الإيراني ودفعه إلى التنازلات. الجانب الإيراني يصر على إحكام إقفال مضيق هرمز. هذا التنافس في من يستطيع أن يضغط بشكل أكبر، هذه هي المعادلة الكبرى. مركز هذا الضغط هو مضيق هرمز، هذه المنافسة، كيف يمكن للجانب الإيراني أن يضغط على الاقتصاد العالمي، أن يضغط على الاقتصاد الأمريكي. ولكن حتى الآن هناك ضغط ولكن لم يصل إلى موقع التأثير الفعلي على الخيارات الأمريكية، مقابل الضغط الأمريكي من خلال الحصار على الموانئ الإيرانية والعقوبات الأخيرة، ومؤخرا هذا النمط الذي يتكرر من أجل ضرب القدرات الإيرانية في محاولة أيضا إقفال مضيق هرمز. هناك يمكن القول استراتيجية متشابهة، وهناك عمل ميداني من الجانب الأمريكي. يبقى السؤال أنه في حال كان الضغط كبير على الجانب الإيراني، هل ستبادر إيران إلى نوع ما من العمليات العسكرية؟ وهل يمكن لهذه العمليات أن تأتي بنتيجة في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه في طهران هناك نوع من التفكير أن الإجراءات الإيرانية هي ناخب أساسي في الانتخابات الأمريكية وفي الانتخابات الإسرائيلية، ومن الممكن أن يكون هناك ورقة يمكن لعبها في الأسابيع المقبلة قبيل الانتخابات.
1: سيد جوي هود، ماذا نستنتج من هذا الخبر الذي جرى تداول به اليوم، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث وافق على تمديد بقاء القوات الأمريكية في المنطقة إلى ما بعد عام 2027؟
3: I think that this is just an indication.
4: أعتقد أن هذا مؤشر لما قاله الرئيس ترامب، أن ما وهذا ما هو ما يطبقه، بمعنى أنه يرغب بإبقاء هذا الضغط العسكري والاقتصادي طالما هو كان في سدة الرئاسة. أعتقد أن هذا أمر يجب أن نأخذه بجدية، ليس لأن دونالد ترامب قاله، لأن كما قلت هو يبالغ دائما، لكن بعد ذلك نرى تقارير وأدلة على من العسكريين والأصول العسكرية موجودة في المنطقة. ولكل هذا الحديث عن كيفية أن الحرب تمضي بإمكانيات الولايات المتحدة، بإمكانها

0: أن تبقي ضغطها لمدة طويلة جدا. رأيناه في العراق وفي أفغانستان وفي فيتنام، ليس بالضرورة ناجحا لكنه شيء باستطاعتهم أن يحافظوا عليه ويبقوه لمدة طويلة. بالتالي أعتقد أنه علينا أن ننظر بجدية ونأخذ بجدية. في نفس الوقت علينا أن نفكر بالعقوبات الاقتصادية، تلك لدي تتمتع بدعم حزبي كبير. تم التصويت على هذه الانتخابات تحت رئاسة أوباما، رئيس ديمقراطي، تم تطبيقها تحت رئاسات ديمقراطية وجمهورية. هذا الأمر لن يتغير حتى بعد مغادرة دونالد ترامب سدة الرئاسة.
1: دكتور صدقيان، كيف يقرأ إيرانيا هذا الموضوع، مسألة تمديد بقاء القوات الأمريكية في المنطقة لما بعد عام 2027؟
2: هذا بطبيعة الحال مرتبط بالوضع في هرمز. إذا ما عدنا إلى استئناف المفاوضات وعدنا إلى مذكرة التفاهم، هذه الحشود العسكرية الأمريكية يجب أن تبتعد عن هذه المنطقة بموجب مذكرة التفاهم. إذا لا كان الوضع على حاله، أنا أعتقد يعني الآن بدأ، كنت أقرأ ما كتبته نيويورك تايمز، تذكر أرقام مذهلة حول إمكانية بقاء هذه السفن وهذه القطع الحربية والإمداد، إمدادات الغذائية وإمدادات الطاقة وإمدادات الكثير من الأمور التي تحتاجها في ظل تدمير القاعدة اللوجستية الأمريكية الموجودة في البحرين وهو مقر القيادة الأمريكية الوسطى. وبالتالي الحديث الآن، كنت أتحدث عن ما تقوله الوسائل الإعلام الأمريكية خصوصا الآن في وضع الانتخابات، الكل يتحدث عن المأزق الذي تمر به القوات الأمريكية الموجودة في شمال المحيط الهندي. الآن يتحدث وزير الدفاع عن العام 27. بالتالي كيف سيدير مثل هذه الإخفاقات الموجودة في القطع العسكرية، كما ظهر الكثير كتبوا حول حملة الطائرات التي انتقلت من أو تم استبدالها في هذه الحشود. وبالتالي أنا أعتقد بالنسبة إلى إيران تضع في قائمة الأهداف أو بنك الأهداف الذي تمتلكه الكثير من الأهداف، ويبدو لي بأنها لا تزال
1: ألا تتخوف عينها ألا مفتوحة. يتخوف المسؤولون الإيرانيون من أن يكون ذلك مؤشرا على إمكانية امتداد الحرب إلى ما بعد عام 2027؟ يعني هل هذا وضع يمكن أن تتحمله إيران والشعب الإيراني؟
2: يعني هو بالناحية الاقتصادية ربما يكون محرج، لكني أعتقد بأن عوامل القوة الموجودة عند إيران في ظل العقوبات، يعني نتحدث عن عوامل القوة الموجودة في ظل العقوبات السابقة والحالية، أنا أعتقد بأن والكثير من الإيرانيين، لأنه هذا الأمر يعني موجود على الصحف الإيرانية وسائل الإعلام الإيرانية ويناقش بشكل جيد جدا، يعني بشكل حراك موجود بين الجانبين أو الجوانب، يعني كل المعنيين بهذا الأمر في الداخل الإيراني. بالتالي يعني أعتقد بأن الآن الداخل الإيراني أصبح يعني على يقين بأن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى طاولة المفاوضات، وهم يرون بأن الحكومة الإيرانية تريد العودة للمفاوضات. عندما يفرض الرئيس الأمريكي عقوبات على إيران، أنا أعتقد بأنه حتى
1: لن يعود إلى المفاوضات ما دام المضيق مغلق، يعني هذا معروف.
2: الإيرانيون يقولون نحن مستعدون لفتح المضيق إذا ما رفع الحظر الاقتصادي عن السفن والموانئ الإيرانية.
1: دكتور سليم زخور، هل باعتقادك بالفعل هناك استعداد لمد هذه الحرب بالطريقة التي يجري الإيحاء بها، بأن يعني بقاء القوات الأمريكية إلى ما بعد عام 2027؟
3: يعني من الواضح أن هذا صراع طويل الأمد، يعني لن يكون هذه الحرب بالأحرى قصيرة الأمد. يعني هناك الآن انتخابات أمريكية في 3 نوفمبر، الآن الولايات المتحدة دخلت في زمن الانتخابات. يعني ما ستقوم به الولايات المتحدة هو خفض تأثير هذه الحرب على الداخل الأمريكي. يعني كل الإجراءات التي ستلي خلال الأسابيع المقبلة هي في to neutralize، يعني خفض إلغاء تأثير هذه الحرب على الداخل الأمريكي. التركيز سيكون فقط على أسعار النفط على الداخل الأمريكي، والباقي سيكون الحفاظ على الوضع القائم إذا أمكن. بمعنى أن ما حصل من تصعيد خلال الأيام الماضية كان من أجل الحفاظ على أسعار الطاقة، وإذا استطاعت الولايات المتحدة أن تبقي التصعيد منخفض تخفض التأثير وعدم التصعيد الميداني ستقوم بذلك وصولا إلى الانتخابات. ونحن نتحدث نحن في بداية سبتمبر، الانتخابات يعني بعد شهرين، شهرين ليست بالوقت القليل. لذلك أقول أن ليست يعني لا يوجد أفق في المدى القريب أو المدى المتوسط. شكرا. من أجل الوصول إلى حل.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، الدكتور

0: السلطات ستتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. تنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومعنا من بيروت مراسلة الجزيرة كاترين حنا. مرحبا بكما. فاطمة خميسي في رام الله، ماذا في آخر المعلومات بشأن هذه المسألة، مسألة إفراج إسرائيل عن 5 مختطفين لبنانيين لديها؟
1: نعم إلسي، في آخر المعلومات تتحدث صحيفة إسرائيل هيوم عن التواصل المباشر الذي يترأسه غال هيرش، وهو مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل، والذي كان قد تواجد في روما على هامش المحادثات المباشرة التي جمعت إسرائيل ولبنان. غال هيرش هو المسؤول عن متابعة ملف المفقودين في إسرائيل، وهو يتواصل مع الجانب اللبناني من أجل متابعة استعادة الجثث اللبنانية اليهودية من لبنان. نتحدث عن نحو 12 مفقودا يهوديا في لبنان، وإسرائيل تطالب استعادة هذه الجثث على اعتبار أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع لبنان تلزم بيروت بتحقيق هذه الغاية إلسي. لذلك إسرائيل تلامس بأن لبنان يبذل جهود حثيثة من أجل تحقيق هذه الغاية، وهذا الأمر ينعكس بتسليم إسرائيل خرائط وصور لمقابر معينة يرجح بأنها تحتوي هذه الجثث، ولبنان بدوره يقوم بالعمل على فحص هذه المعلومات. كان هنالك أيضا تسليم لعينة يرجح بأنها تابعة لإحدى الجثث التي تطالب إسرائيل باستعادتها، وبعد فحص الحمض النووي لهذه العينة تبين بأنها لا تعود للمفقودين الذين تطالب إسرائيل باستعادتهم. ولكن حتى هذه اللحظة لا تزال إسرائيل تعتبر بأن لبنان الرسمي يتعاون بخصوص تحقيق هذه الغاية، وهو ما انعكس أيضا بالبيان الصادر عن مكتب بنيامين نتنياهو الذي ربط هذه المسألة استعادة الجثث اليهودية من لبنان بملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، إذ تقرر الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين من السجون الإسرائيلية بعد استكمال التحقيقات معهم. تبين بأن هؤلاء الأسرى لا ينتمون لحزب الله ولا يشكلون أي خطر حقيقي أمني على إسرائيل، بالتالي تقرر الإفراج عنهم إلسي. وأيضا كان هنالك ربط واضح ما بين هذه المسألة وما بين مسألة ملف الجثث اليهودية، ويحاول بنيامين نتنياهو توظيف هذه الغاية في حملته الانتخابية، وأيضا تسوق هذه الخطوة على أنها بادرة حسن نية بخصوص المفاوضات الدائرة مع لبنان، وأيضا بادرة حسن نية بخصوص رغبة الإدارة الأمريكية بتثبيت هذه التفاهمات والتقدم فيها. ولكن لا يزال موقف إسرائيل بخصوص التفاهمات الكبرى مع لبنان على حاله، بمعنى إسرائيل ترفض تنفيذ المزيد من الانسحابات في جنوب لبنان على اعتبار أن الجيش اللبناني حتى هذه اللحظة لا ينجح بتفكيك سلاح حزب الله ولا يقوم ببذل الجهود المطلوبة من أجل تحقيق هذه الغاية إلسي. لذلك هذا هو الموقف الرسمي الإسرائيلي، هنالك حالة من المرونة في إطار هذه الخطوة هكذا تقرأ إسرائيلية، ولكن بنيامين نتنياهو يربطها بطبيعة الحال مع الملف الآخر ألا وهو الجثث اليهودية التي تطالب إسرائيل باستعادتها.
0: نعم
1: هذه
0: فاطمة.
1: الجثث
0: شكراً.
1: فقدت في منتصف الثمانينيات، لذلك حتى هذه اللحظة لا تزال تحاول إسرائيل بذل الجهود المطلوبة من أجل تحقيق تقدم في هذا
0: شكراً
1: الملف.
0: شكرا لك فاطمة خميسي، معنا ضيفتنا عفوا مراسلتنا من رام الله إلى بيروت، من هناك معنا كاترين حنا. كاترين، ماذا عن ردة الفعل في لبنان حيال هذه المسألة، وما الذي يقال في بيروت في قضية التعاون اللبناني لكشف مصير جثامين تعود ليهود لبنانيين قتلوا في ثمانينيات القرن الماضي؟ ما الذي يقدمه لبنان في هذا الإطار؟
2: The ألسي، أولا فيما يتعلق بردود الفعل حتى هذه اللحظة على المستوى الرسمي، رئيس الحكومة نواف سلام هو الوحيد الذي تحدث عن هذا الموضوع وعلق بوصف ما جرى بأنه خطوة مهمة نحو العمل على معالجة ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بشكل كامل، وأوحى بتصريحه بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى بهذا الخصوص، لأنه شكر

0: الولايات المتحدة والسفير عيسى على الجهود التي بذلها للتوصل إلى ما تم التوصل إليه بهذا الخصوص، علما أن المواطن اللبناني الذي تم تسليمه للجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر كان قد اعتقلته إسرائيل وأسرته منذ أكتوبر من العام 2025 أثناء ممارسته الرياضة في محيط بلدته عين عطا المحاذية لبلدة شبعة في جنوب لبنان عند السفوح لجبل الشيخ. وغدا سوف يتم تسليم 4 مواطنين لبنانيين آخرين أيضا احتجزتهم إسرائيل خلال الفترة الماضية وفق ما أفاد الجزيرة مصدر أمني لبناني قبل قليل. بالنسبة لجثامين اليهود وما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص، حتى هذه اللحظة لا مواقف أو أعلان رسميا من الجانب اللبناني عن هذا الموضوع. تم نشر بعض المعلومات قبل أسابيع في بعض وسائل الإعلام اللبنانية بهذا الخصوص، ولكن لا مواقف أو معلومات رسمية، علما أننا نتحدث عن جثامين لبنانيين يهود خطفوا أو قتلوا في لبنان في فترة الحرب الأهلية. نتحدث عن أحداث وقعت منذ أكثر من 40 عاما. الملف يفترض أن يكون معقدا وشائكا جدا ألسي كما نعلم، نظرا للفوضى والويلات التي كانت تدور في لبنان في تلك الفترة. ربما وبعد أن أعلنت إسرائيل وبتفاصيل عن هذا الموضوع قد نكون في الساعات أو الأيام المقبلة أمام مواقف رسمية بهذا الخصوص، علما أن ما جرى هو طبعا خطوة مهمة كما قال نواف سلام رئيس الحكومة، ولكن هو جزء بسيط من جملة مطالب لبنانية كثيرة يطالب لبنان بتحقيقها عبر المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وهو ما لا يزال يعني غير قابل للتحقيق حتى هذه اللحظة، سواء ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار أو تحقيق مزيدا من الانسحابات الإسرائيلية من بلدات المحتلة في جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك مراسلتنا في بيروت كاترين حنا. ينضم إلينا من بيروت فؤاد خوري الحلو الكاتب الصحفي، ومعنا من حيفا الدكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. مرحبا بكما دكتور مطانس شحادي. ما الذي دفع بنتنياهو للقيام بهذه الخطوة من وجهة نظرك الآن؟
2: يعني الصورة غير واضحة لغاية الآن، ولكن على ما يبدو هو ضغط أمريكي ومحاولة للتقدم في ملف المخطوفين. على ما يبدو هؤلاء المخطوفين اللبنانيين لا يوجد لا يعني ذات أهمية عسكرية أو أمنية، وإسرائيل اختطفت سكان مواطنين عاديين من لبنان، والآن لتبرير الحاجة إلى إطلاق سراحهم إسرائيل تدعي أن هناك محاولة للربط بينهم وبين يعني محاولة إيجاد قيادات يهودية اختفت أو قتلت في لبنان في سنوات الثمانينات، ولكن الأمور غير واضحة لغاية الآن. عادة تأخذ هذه يعني المعلومات تحتاج إلى بعض الوقت لتخرج وتتضح الصورة، ولكن نتنياهو يريد أن يربط أنه قام بهذه الخطوة مقابل ما يحصل عليه من الحكومة اللبنانية، وعلى الأغلب أنه لا يوجد أي خلفية عسكرية أو أمنية للمخطوفين اللبنانيين، وإلا لما كانت إسرائيل يعني تفرج عنهم مقابل وعودات لبنانية بالبحث أو محاولة استضاح مصير شخصيات يهودية من سنوات الثمانين. الشخصيات ذات المكانة العسكرية والأمنية من لبنانية إسرائيل ستطلب أثمان أكبر من هذا بكثير مقابل الإفراج عنهم.
1: سيد فؤاد خوري الحلو، ماذا عن قراءتك للدوافع الإسرائيلية للقيام بهذه الخطوة الآن؟ الإفراج عن 5 لبنانيين مختطفين لديها من المدنيين، تقول إسرائيل أنهم غير مرتبطين بما تسميه هي جهات إرهابية.
3: مساء الخير وشكرا للاستضافة. يعني بطبيعة الحال هذه خطوة مرحب بها، يعني وخاصة أن لبنان يعني أصبح دخل في السنة الثالثة وهو يتحمل ثمن هذه الحروب الإقليمية على أرضه. وهذا الموضوع يعني كان مطروح منذ أسابيع وأكثر حتى على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية، يعني ملف المحتجزين وكان هناك بطبيعة الحال ضغط أمريكي على إسرائيل، وقد ذهب السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى إسرائيل ليحاول التقدم بهذا الملف. الملاحظة هنا أن المخطوفين ليس حسب المعلومات، ولكن هناك تضارب بالمعلومات حتى هذه الساعة. المخطوفين اللبنانيين ليس كلهم لبنانيون، البعض منهم سوريون الذين سوف يفرج عنهم غدا. يقال أن البعض منهم سوريون وليس لبنانيون، وهذا
1: طيب
3: سوف
1: بغض النظر نحن نتحدث يعني نسأل عن القراءة اللبنانية للدوافع الإسرائيلية وما الذي أملى هذه البادرة حاليا في وقت يبدو أن هناك انسداد على مستوى المفاوضات المباشرة الجارية وعلى مستوى كذلك ما يجري على الأرض ميدانيا.
3: صحيح، وما فعلته إسرائيل يدل على ذلك، لأن إسرائيل صحيح أعلنت عن الإفراج عن هؤلاء المخطوفين، لكن في المقابل رفعت سقف مطالبها عندما طالبت بما حصل بهؤلاء اليهود الذين اختطفوا وقتلوا في الثمانينيات من القرن الماضي. وهناك عدة ملاحظات. أولا، هذه العمليات الاختطاف جرت، العدد كبير منها جرى على يدية منظمة اسمها منظمة مستضعفي الأرض، وهي تدور في فلك حزب الله والفلك الإيراني بشكل عام، وهذا يعني يعود ويصوب أصابع الاتهام إلى حزب الله وإلى إيران. هذه النقطة الأولى. الموضوع الثاني أن هذه المطالب، وهناك صعوبة للتحري ولجمع المعلومات عن ما حصل بهم، هذا يعني يؤجل موضوع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أو يصعب ويرفع سقف هذه المطالب الإسرائيلية، ما يعني أن ربما محاولة لتأجيل الضغوطات، يعني تحاول الحكومة الإسرائيلية عمليا هي واقعة بين حجرين، وهي الضغط الأمريكي من جهة والرأي العام الإسرائيلي من جهة أخرى. الرأي العام الإسرائيلي اليوم يريد التصعيد في لبنان وليس تخفيف التصعيد، ونحن نأتي يعني نحن على قاب قوسين من الانتخابات الإسرائيلية. فهذه الخطوة الإسرائيلية تعني محاولة لتقديم شيء، ولكن ما سيتبع فيما بعد يعني يؤجل إلى ما بعد الانتخابات. هذا ما يترجم
1: وهذا يدفعنا لنسأل دكتور مطانس شحادي عن طبيعة الضغوط الأمريكية حاليا التي تمارس على إسرائيل من أجل الإبقاء على هذه المباحثات بين لبنان وإسرائيل قائمة، في وقت يوحي نتنياهو يعني يقول في الخفاء وفي العلن إنه لن يقدم أي شيء، إن هذا المسار يعني لا يسير بالطريقة التي تريدها إسرائيل، في إشارة إلى المناطق التجريبية، وأنه ليس وارد تقديم أي تنازلات حاليا لا سيما قبل الانتخابات الإسرائيلية.
2: يعني هذا نشر على أرض الواقع. إسرائيل أصلا لا تعول كثيرا على مسار المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. إسرائيل تحاول الاستفادة أن تستفيد من هذا المسار لتخفيف يعني التوتر أو الضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية بالنسبة للموضوع اللبناني. هذا ربما يعطيها مسار المفاوضات القصدي، يعطيها مساحة ما لاستمرار العمل العسكري في جنوب لبنان، يعني مقابل الإدارة الأمريكية. على ما يبدو هناك مقايضة أن الإدارة الأمريكية تشترط استمرار المسار السياسي مقابل إعطاء إسرائيل حرية محدودة للعمل في جنوب لبنان. ثانيا، هذا يعني نتنياهو يستغل هذه المفاوضات داخليا في الساحة السياسية الإسرائيلية، لأنها مفاوضات مع حكومة لبنانية مباشرة، ولكن يعني لا تعويل جدي على هذه المفاوضات. إسرائيل تريدها غطاء لاستمرار العمل العسكري واستمرار الاحتلال جنوب لبنان وتدمير البلدات اللبنانية في الجنوب، لذلك لا يمكن التعويل كثيرا على هذه المفاوضات. وبالمناسبة يعني قضية
1: السؤال دكتور مطانس هو عن مسألة الضغوط الأمريكية. ماذا تقول لنا هذه الخطوة عن الضغوط الأمريكية التي تخضع لها إسرائيل حاليا ونتنياهو حاليا تحديدا؟
2: يعني قد يكون هناك ضغوط يعني أمريكية في إطار أو في سياق المفاوضات مع الحكومة اللبنانية. يعني الإدارة الأمريكية تريد استمرار هذه المفاوضات، طبعا هي غير معلنة. يعني إذا كان هناك ضغوطات الآن لم نسمع شيء رسمي من الإدارة الأمريكية أو من الرئيس الأمريكي، ولا في الإعلام الإسرائيلي هناك تطرق جدي يعني وجود ضغوطات أمريكية. أنا أعتقد
1: طيب
2: أنه لا يوجد ضغوطات جدية من
1: سيد
2: قبل
1: فؤاد،
2: الإدارة الأمريكية، ولكن هي خطوة ربما للتعزيز أو لاستمرار، تعطي دفعة لاستمرار المفاوضات التي لا
1: وهل
2: تؤدي
1: هي
2: لأي شيء
1: بهذا
2: على أرض
1: الحجم،
2: الواقع.
1: سيد فؤاد خوري الحلو، هل هذه الخطوة بحجم أن تعطي دفعا لما تقوله السلطات اللبنانية، لخيار السلطات اللبنانية بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، على أساس أن هذا

0: الخيار الوحيد المتاح والذي من خلاله يمكن تحقيق نتائج؟
1: بطبيعة الحال، ولكن العملية هي عملية شراء وقت إذا صح التعبير، يعني إذا نريد أن نوصف ما يجري اليوم بهذه العملية. نتنياهو يشتري وقت، والسلطة اللبنانية تشتري وقت، والأمريكيين أصلا، لأن كل واحد أخذ شيئا. يعني اللبنانيون أخذوا شيئا لتهدئة الوضع داخل لبنان، لتبقى السلطة اللبنانية تقول أنا التي أحصل على شيء، وحزب الله لن يحصل على شيء إلا الدمار. ونتنياهو بالمقابل يقول أنا تنازلت عن شيء، ولكن أنا أطالب بشيء أكبر، وبالتالي يضع حد للضغوط الأمريكية من الآن حتى الانتخابات. الأهم بما حصل أن إذا فعلا هذه المطالب الإسرائيلية ترجمت على أرض الواقع، يعني تريد إسرائيل معرفة ما حصل بهؤلاء اليهود في لبنان منذ الثمانينيات، يعني أن إسرائيل تريد بشكل غير مباشر أن تتدخل في عملية التحري داخل لبنان، وهذا يصعد من المطلب الإسرائيلي. يعني يقول
0: شكراً.
1: الإسرائيليون نحن نريد أن ندخل إلى الداخل اللبناني.
0: شكرا جزيلا لكما فؤاد خوري الحلو الكاتب الصحفي من بيروت، والدكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي ضيفنا من حيفا. إلى آخر التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها أحبطت هجوما حوثيا في جبهتي مقبنة والكتحة غربية تعز، وأسقطت 3 مسيرات بمديرية جبل حبشي. وكانت القوات الحكومية قد أعلنت عن مواجهات مستمرة مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة الكتحة غربية تعز.
2: تصعيد لافت هو الأكبر من نوعه منذ توقيع الهدنة الأممية في أبريل من العام 2022 بين الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثيين. نتحدث عن هذا التصعيد في الجبهة الغربية لمدينة تعز، وتحديدا جبهات مقبنة المتمثلة بالطوير وجبل غبار والكدحة وغيرها من المواقع العسكرية، والتي من خلالها شنت جماعة أنصار الله الحوثيين هجوم كبير على هذه المواقع، انتهى بسقوط عدد من هذه المواقع بحسب مصادر عسكرية بيد جماعة أنصار الله الحوثيين. نتحدث أيضا عن تصعيد لافت ونوعي استخدمت فيه جماعة أنصار الله الحوثيين الصواريخ البالستية منذ منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، حوالي 14 صاروخا بحسب الإعلام التابع للمقاومة الوطنية في جبهات الساحل الغربي. هذه الصواريخ استهدفت مديريات الساحل الغربي وكذلك مديريات أيضا الريف الغربي لمدينة تعز، تحديدا مقبنة. المواجهات كما تحدثت المصادر العسكرية تدور في الأثناء بهجوم مضاد تقوده قوات الجيش الوطني على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين، في محاولة منها لاسترداد بعض المواقع التي تم السيطرة عليها خلال الساعات الماضية وسقطت فعليا بيد جماعة أنصار أو مقاتلين جماعة أنصار الله الحوثيين. تعزيزات عسكرية وصلت من محور تعز العسكري وكذلك من المقاومة الوطنية التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح لتقوم بتعزيز هذه المواقع العسكرية في محاولة لاستعادة هذه المواقع التي سقطت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين. أيضا الإعلام التابع لقوات المقاومة الوطنية تحدث أيضا عن سقوط عدد من كبير من القتلى وجثث أيضا لدى عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المناطق، وتحدث كذلك الإعلام التابع للقوات المقاومة الوطنية بأن صاروخ باليستي استهدف جسر الوازعية. عندما نتحدث عن جبهات مقبرة فنحن نتحدث عن مواقع استراتيجية حساسة تسعى من خلالها جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة النارية على الأقل على الطريق الإسفلتي الرابط بين جبهات المدينة مدينة تعز وجبهات الساحل الغربي وجبهات الريف الغربي لمدينة تعز. هذا يعني بالمجمل أن جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول قطع خطوط الإمداد العسكرية على جبهات الساحل الغربي، وربما البدء بعملية عسكرية باتجاه باب المندب أو تحديدا من المخا الذي تحدثت فيه أو تحدث الإعلام التابع للمقاومة الوطنية ووسائل إعلام تابعة للمقاومة الوطنية في جبهات الساحل الغربي بأن أيضا هناك مواجهات عنيفة تدور في جبهة البرح بين قوات المقاومة الوطنية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
0: منذ إغلاق مضيق هرمز تبدلت خريطة النفط وارتفعت أقساط التأمين، وخسر بعض أكبر المستثمرين في العالم أموالا في شهر واحد، بينما ربح

0: آخرون. ما الذي يفعله المال حين تندلع الحرب؟ وأين نقف نحن من كل هذا؟ التفاصيل مع نديم الملاح.
1: تتوقف مصانع وتتعطل موانئ، تغلق ممرات، لكن المال وحده لا يتوقف. الحرب لا توقفه بل تعيد توزيعه. فعندما تندلع حرب نسأل عادة، هل يرتفع النفط؟ هل يصعد الذهب؟ لكن المستثمر الكبير يبدأ من ثلاثة أسئلة أخرى: على من سترتفع الفاتورة؟ من سيربح؟ ماذا أفعل إن كنت مخطئا؟ قبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل كل يوم. مع اشتداد الأزمة تراجع المتوسط إلى 14.5%، هذا في الربع الأول من هذا العام، ثم لم يتجاوز كثيرا 6 ملايين حتى في أفضل أسابيعه. من هنا بدأت الخريطة ترسم من جديد. أوضح مكان تحول فيه الخوف إلى مال ليس بورصة النفط بل بوليصة تأمين سفينة. قبل الحرب كانت علاوة تأمين مخاطر الحرب في الخليج نحو 0.25%، هذا من قيمة هيكل السفينة. في مطلع مارس قفزت هذه القيمة إلى 3%. دعونا نأخذ مثال عملي: ناقلة ب 250 مليون دولار كانت تدفع 625 ألف دولار، صارت تدفع 7.5 مليون عن كل رحلة. إذن مالك السفينة سيدفع أكثر، الشركة شركة الطاقة ستتحمل نقلا أغلى، أيضا المستورد بدوره سيدفع أكثر. الآن المستثمر يقرأ هذه الأزمة من سؤالين لا سؤال واحد: ليس ما الذي سيرتفع بل أي شركة ستبيع أكثر فيتسع ربحها، وأي شركة سترتفع عليها الكلفة فسوف يتآكل الهامش لديها فيشتري سهم الأولى ببساطة لأنها ستربح، أما الثانية يتركها لا، يراهن على هبوطها عبر ما يسمى أو ما يعرف بالبيع على المكشوف. ما هو البيع على المكشوف؟ المستثمر يستعير السهم عبر وسيط ثم يقوم ببيعه ولكن بسعر اليوم، ثم يعيد هذا شراءه لاحقا بسعر أدنى فيعيده إلى مالكه ويحتفظ له بالفارق ربحا. لكن هذا رهان غير متكافئ، إن هبط السهم فربحه محدود وإن صعد فخسارته مفتوحة بلا سقف. لكن ماذا لو لم يكن أحد يملك يقينا ما سيحدث؟ هنا لا يشتري المشتري النفط بل يشتري حق شرائه. تخيل معي ورقة تقول: من حقي أن أشتري برميل نفط ب 150 دولارا بعد شهرين مهما بلغ سعره حينها، إن قفز السعر أستخدم هذا الحق وإن لم يقفز ذهب ثمن الورقة وحده. تماما عندما نقوم بتأمين السيارة، قسط صغير كل عام لا ننتظر معه حادثا لا سمح الله، ندفعه لأن الحادث إن وقع كلفنا أضعافه، فإن مر هذا العام بسلام خسرنا القسط فقط ولم نخسر السيارة. الورقة النفطية تعمل بهذا المنطق، فقسطها هو ثمنها والحادث الذي تحمينا منه هو انفجار الأسعار. دعونا نأخذ على سبيل المثال: في مارس الماضي ارتفع عدد هذه الأوراق نحو 10 أضعاف لتغطي ما قيمته 29 مليون برميل، تغطية تعادل بأسعار ذلك الشهر حينها نحو 3 مليارات دولار. لكن هل دفعت 3 مليارات؟ ما دفع هو القسط الصغير منها. أصحاب الورقة هذه لم يتنبؤوا بأن النفط سيبلغ 150 دولارا، بل يدفعون قليلا اليوم كي لا يدفعوا الكثير غدا. وهناك من يفكر أبعد من هذه الأسعار. لنأخذ على سبيل المثال ما حدث بالفعل مع شركة أمريكية للتقنيات الدفاعية، إيراداتها السنوية بلغت نحو 1 مليون دولار، جرى تقييمها عند 638 مليون دولار تمهيدا لإدراجها في البورصة. هذا التقييم حدث ليس بسبب ما تقوم ببيعه المليون، بل بسبب ما يعتقد المستثمرين أن الحكومات ستضطر لشرائه غدا كأنظمة كشف الطائرات المسيرة واعتراضها، في المحصلة تقييم بأكثر من 600 ضعف الإيرادات. لماذا؟ لأنه ثمن لحاجة لم تقع بعد، وهنا جوهر القصة. في مارس الماضي تراجع صندوق بريفان هاورد الرئيسي، تراجع ب6.6%. هذا كان أسوأ أداء له، أو أسوأ شهر يمر به منذ أكثر من 20 عاما. أيضا خسر تايجر جلوبال 7.3%. المفارقة أن هذه الصناديق هي صناديق متخصصة أصلا في الربح من زمن الاضطرابات، لكن هل خسر الجميع؟ لا، صناديق كمية لا تراهن على سيناريو بعينه بل على التقلب نفسه، ربحت في هذا الشهر. الفارق لم يكن بين من عرف ومن لم يعرف، بل بين من علق كل أمواله على توقع واحد وهناك من وزعها. تكرر هذا الأمر في يوليو، حيث هبط برنت إلى 69 دولارا للبرميل حين بدأت الأزمة تتجه إلى التهدئة، ثم عاد إلى 105 دولارات خلال 3 أسابيع. الكبار لا يملكون المستقبل، لكنهم يحاولون ألا يعلقوا كل شيء على توقع واحد. كل ما سبق وذكرناه يجري في محافظ بمليارات الدولارات. أين نقف أنا وأنت؟ صندوق النقد الدولي يقدر أن ارتفاع أسعار النفط 10% وبقائه مرتفعا معظم العام قد يضيف نحو 4% إلى التضخم العالمي. إذن الطريق إلى جيوبنا ليس معقدا. وقود أغلى، شحن وتأمين أغلى، ثم شركة أمامها خياران، إما أن تمتص الكلفة أو تمررها إلينا.
0: التغطية تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
3: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
4: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
5: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
6: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
4: نفكك تفاصيله.
7: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
4: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص،
8: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
9: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
10: كلا هذا لم يحصل.
4: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
11: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
4: لإيضاح المعنى،
12: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
4: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
13: To see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
14: Excellent work, team.
13: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
5: حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان، كذلك التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. نبدأ بمستجدات هذه الملفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تنتصر بسهولة في الحرب، ومن يردد أنها لا تملك ذخيرة مخطئ تماما. وأضاف ترامب أن بلاده تنتج ذخائر بمستوى لم يسبق له مثيل، وتخزنها وتستعد لأي طارئ قد يحدث، كما أنها ستستأنف قريبا مبيعاتها منها لحلفائها. في الأثناء يقول الجيش الإيراني أنه استهدف فجرا قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. كما قالت الخارجية الكويتية إن تكرار الاعتداءات الإيرانية يعكس نهجا عدائيا يهدد أمن المنطقة، وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديد. ونبقى في السياق، إذ قال مسؤول أمريكي للجزيرة إن القواعد الأمريكية لم تتعرض في أي مكان بما في ذلك الكويت لإصابات في الهجمات الإيرانية الليلة الماضية. أما في لبنان فقد أفاد مراسل الجزيرة بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني أن لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل، وذلك بواسطة الصليب الأحمر الدولي. ونقل أكسيوس عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله إن إفراج إسرائيل عن الأسرى اللبنانيين جاء نتيجة وساطة أمريكية بين البلدين. أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام فقال إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. مكتب نتنياهو من جانبه قال إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، بعد أن تبين عقب التحقيق معهم بأنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. أما إسرائيل هيوم فنقلت عن مصادر قولها إن لبنان سلم خرائط وصورا لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة لجثامين يهود في لبنان. وفي قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 3 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في مدينة غزة وبيت لاهيا شمالي القطاع. ونبدأ بالملف الأمريكي الإيراني والتوتر الحاصل في هذه المرحلة. وينضم إلينا من طهران بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلتنا وجد وقفي. أهلا بكما، وأبدأ معك بابا لمتابعة ردود فعل إيرانية بشأن تصريحات ترامب الأخيرة عن الذخائر والاستعدادات الأمريكية. تفضل.
15: نعم ليلى، المسؤولون الإيرانيون يؤكدون خلال ساعات الماضية خلال الأيام الماضية على أن أي هجوم على أراضيهم سيقابل برد حاسم. يذهب نائب الرئيس النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إلى بعد من ذلك، يقول إن ما يصفه بالجرائم الأمريكية الأخيرة قد جعلت إيران تعدل في مستوى ردودها، ويقول إن ردود إيران في المرحلة المقبلة على الاعتداءات لن يكون متوازنا، ويقول إنه كذلك سيحرم الأعداء من الأمن، وسيكون أيضا ردا متعدد الطبقات. ويحذر الأمريكيين من هذه الشهور التي يصفها بالشهور السوداء التي تنتظرهم، ويوصيهم بضرورة تخزين البنزين والوقود في إشارة إلى هذا الضغط الذي ستمارسه إيران أكثر فأكثر على مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد أمس بعد تلك الهجمات الأمريكية على محافظات مختلفة في جنوب البلاد وفي غرب

0: بها أكد أن مضيق أن إغلاق مضيق هرمز سيكون أكثر إحكاما بعد هذه الهجمات. وتحدث الحرس الثوري الإيراني أيضا عن تلك الحوادث التي تحدث في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. تحدث خلال الأيام الماضية عن اندلاع النار في أكثر من ناقلة نفط وسفينة، قال إنها كانت تمر عبر ممر يصفه بغير القانوني، في إشارة إلى ذلك الممر الذي ربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توفره في الجزء الجنوبي من هذا المضيق.
1: نعم، فيما يتعلق بابا بضرب الكويت والإمارات أيضا، هل قدم تفسير معين ربما يختلف هذه المرة، وفي حين اعتبر يعني بعض الأطراف تعتبر أن ما حصل هو ضربة استباقية، هل هناك أي تعليق على هذا الكلام؟
0: نعم، بالنسبة للجهة العسكرية للمسؤولين العسكريين الإيرانيين سواء في الحرس الثوري وسواء كذلك في الجيش الإيراني، هذه الهجمات سواء منها ما حدث فجر اليوم وما كان قبل ذلك يأتي في إطار الرد على تلك الهجمات التي تعرضت لها المحافظة الجنوبية في إيران، ذاك ما تنقله ما يرد على ألسنة المسؤولين العسكريين وتنقله وسائل الإعلام مثل وكالة التسنيم. وكذلك يقول الجيش الإيراني أن تلك الاستهدافات كانت ضد مصالح ومنشآت عسكرية أمريكية، يفصل فيها مثلا في معسكر أو في قاعدة المنهاد في إيران وكذلك في قاعدة أحمد الجابر في الكويت. يقول إن هناك مصالح ومنشآت عسكرية أمريكية تتعلق بالرصد والاستطلاع، وهناك أيضا مرابط للمقاتلات الجوية وفق ما يرد في بيانات المسؤولين العسكريين. وفي ارتباط بهذه التطورات هناك هذه الإعلانات التي كان هذه التصريحات من قبل قائد القوات البرية في الجيش الإيراني الذي كان يتفقد القوات الإيرانية البرية في الحدود الغربية لبلاده في المحافظات الغربية، يقول إن الجيش الإيراني سيكون حيثما يطلب الأمر أن يكون في إطار الدفاع والتصدي لأي هجمات أو اعتداءات قد تكون إيران عرضة لها من حدودها الغربية.
1: أشكرك بابا وأنتقل إليك وجد. يعني التصريحات التي تخرج من البيت الأبيض خصوصا بموضوع النصر الذي يحصل بسهولة كما يقول الرئيس ترامب في كل حرب تخوضها الولايات المتحدة، هل من تعليقات وردود فعل على هذه التصريحات في وقت جدا حرج بالنسبة لترامب؟
2: حرج لترامب ولحزب الرئيس ترامب ليلى، بالفعل حتى اللحظة لا توجد تصريحات، ولكن نتوقع أن ينتقد الديمقراطيون هذه التصريحات على اعتبار أن الجيش الأمريكي ما زال منتشرا بكل 50,000 جندي قوام القوات الأمريكية وسلاح البحرية وغيرها من عناصر الجيش الأمريكي ما زالوا منتشرين في المنطقة. وحتى أن وول ستريت جورنال تحدثت عن أن وزير الحرب الأمريكي مدد عمل وانتشار هذه القوات حتى العام 2027 نقلا عن مصادر، وبالتالي قد يستخدم الديمقراطيون هذه المعلومات على أن الولايات المتحدة لم تنتصر بعد نظرا لاستمرار انتشار القوات الأمريكية في المنطقة، وأيضا نظرا لارتفاع أسعار النفط حتى اليوم. وبالتالي هذا أمر متوقع لأن دائما الديمقراطيون ينتقدون مثل هذه التصريحات للرئيس ترامب، ولكن السياق الذي جاءت فيه تصريحات الرئيس ترامب كانت في إطار الرد على ما تنشره وسائل الإعلام الأمريكية عن أنه لا توجد ذخيرة كافية لدى هذه القوات المنتشرة في المنطقة. هو نفى ذلك، وحتى أنه وصف وسائل الإعلام بأنها وسائل خائنة لأنها تفضل أن تخسر الولايات المتحدة فقط لكي لا يربح دونالد ترامب كما قال الرئيس الأمريكي في أحد منشوراته. هو بالعكس، هو قال لدى الولايات المتحدة كمية وافرة من الذخيرة، ذخيرة متوسطة وعالية الجودة كما قال، وأكبر بكثير من الكميات التي قد تحتاجها في هذه المواجهة مع إيران أو أي حرب أخرى. وأكد بأن الولايات المتحدة تحقق النصر في هذه المواجهة مع إيران، وهو نصر سهل كما قال الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن مضيق هرمز الجهة التي تسيطر عليه حاليا هي الولايات المتحدة، وأكد بأن معدل تدفق النفط عبر المضيق قريب جدا مما كان عليه ذلك قبل بدء المواجهة مع إيران قبل 6 أشهر. وإن كنا لا نعلم مصدر هذه الأرقام التي ينشرها الرئيس ترامب، 18 مليون برميل تعبر يوميا عبر المضيق، مقابل وكانت قبل المواجهة مع إيران قبل 6 أشهر 20 مليون برميل. كما قلنا حتى الآن لا نعلم ما هو المصدر الذي استند إليه الرئيس الأمريكي، ولكن
1: ماذا عن أسواق الوقود؟ يعني هذا يفترض أن يكون معكوسا بشكل مباشر على المواطن الأمريكي وهو يذهب لملء خزان سيارته.
2: صحيح، وهذا صحيح ودقيق 100% ما قلتيه ليلى. والدليل في ذلك هو أن الرئيس ترامب أقر قبل يومين بأنه قد التقى بالفعل بشركات محطات الوقود، رؤساء الشركات، ووبخهم لأنهم يستخدمون تسعيرة مرتفعة لأسعار الوقود داخل الولايات المتحدة. هو أكد هذا الأمر، وبالتالي نعم أسعار النفط مرتفعة اليوم، أعتقد أنها 93 دولار للبرميل، مرتفعة عما كانت عليه في السابق قبل هذه المواجهة. وهذا الأمر كما قلت بالفعل ينعكس على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، والتي تنعكس لاحقا على نتائج الانتخابات النصفية. ورغم تأكيد الرئيس ترامب أنه لا تهمه مدى تأثير هذه القضايا كأسعار الوقود على نتائج الانتخابات النصفية، ولكنه يحرص دائما على أن تنخفض أسعار الوقود قبيل أي انتخابات. نعم. وبالتالي هو يناقض نفسه حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي عقده وبينما يقوله.
1: أشكرك جزيلا وجد وقفي من أمام البيت الأبيض في واشنطن، طبعا الشكر موصول لبابا ولد حرمة في طهران. الآن نستمر في مناقشة هذه المستجدات والتصريحات مع ضيفينا من نيويورك، ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكما. سيد ديفيد ديروش، دعني أبدأ معك من هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي والتي يتحدث فيها عن نصر سهل للولايات المتحدة في حروبها، في الوقت نفسه يتحدث عن تصنيع الذخائر بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة. أي رسالة يرسلها؟ أليس هذا اعتراف ضمني بأن الحرب الحالية ربما أصعب وأطول بكثير مما يحاول الإيحاء به؟
3: أعتقد أن هذا الأمر قد نعرف هذا الأمر، لكنني لا أعتقد أن الرئيس ترامب يعترف أنه قام بأي أمر خاطئ. بالتالي إذا ما أردنا أن نفهم تصريحات الرئيس ترامب في الطريقة التي يراها، أعتقد أنه قد يكون هنالك قلق أنه قد لا يكون هنالك ذخيرة كافية، إذا ما كان هنالك ربما صراعات في أماكن أخرى، في إذا ما حاولت الصين مثلا احتلال تايوان، أو ربما عمليات عسكرية ضد اليابان أو في أماكن أخرى. إذا مسألة الذخيرات كانت مشكلة هي ظهرت خلال حرب أوكرانيا، وهذا شيء كان موجودا منذ عقود، وهي مشكلة تعود إلى نهاية الحرب الباردة في حقيقة الأمر. لكن هذه الحرب قد أبرزتها أنا وأنت قد نعرف نعتقد أن هذه التصريحات هي اعتراف وأن الحرب هي امتدت لأطول فترة أطول مما كان متوقعا، لكن لا أعتقد أن رئيس ترامب سيوافق على هذا التصنيف.
1: دكتور محمد حسين هاشمي، بغض النظر عما يريد الرئيس الأمريكي الاعتراف به من عدمه، ولكن ما يحصل على الأرض من جانب طهران هو تجنب على ما يبدو مقصود للقطع الأمريكية المباشرة ومطار بن غوريون كذلك، وبدلا من ذلك يتم استهداف الإمارات والكويت كما حصل أخيرا. هل هذا مجرد استعراض قوة يعني بدون فعلا مردود وكلفة حقيقية بينما يدفع في النهاية المدنيون الخليجيون الثمن؟
4: تحية لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. ما تتخذه القيادة العسكرية هنا من خطط عسكرية هذا يدخل في سياق التبادل الناغ بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. موضوع القطع العسكرية، هذه القطع أبعدت عن البعد عن المسافة مع إيران إلى مكان قد لا تصله، لأنه القطع يعني الأسلحة الأرض من الأرض إلى البحر لا تصل إلى هذه القطع، أبعدت من المنطقة تماما. وما يخص يعني السردية الإيرانية فيما يخص المواقع والقواعد العسكرية، هذه سردية واضحة، وبالأمس أيضا كرر وزير الخارجية موضوع أنه هذه يعني ما اللي ضرب الصواريخ التي ضربت سيريك بالأمس وقتلت الناس يعني العاديين أو المجتمعين لأجل الزفاف وما إلى غير ذلك، كلها هذه المسؤولون في القيادة العسكرية يؤكدون أنها أطلقت من هذه المناطق من الأردن ومن الإمارات ومن البحرين. المهم أنا أريد أن أؤكد أن الجانب الأمريكي الآن هو في مخمأ في في في يعني في أزمة حادة، وهو الرئيس شخصيا أيضا عالق بين التهديد والتراجع، كما كان عالق من السابق في السابق بين الحرب التي لا يمكن الانتصار فيها ولا يمكن تحقيق بنود الاتفاق الذي وقع بين الجانبين. الآن ثبت للرئيس الأمريكي وللإدارة الأمريكية أن إيران ليست باللقمة السائغة والسهلة، وهو يعتقد أن هناك انتصار سهل. هذا الكلام للاستهلاك طيب المحلي داخل
1: طيب ديفيد لاروش، هل توافق على أن الرئيس الأمريكي وصل إلى هذه القناعة ولكن ربما يكون قد وصل إليها بالفعل؟ ماذا عن علاقته بالخليجيين بحلفاء الخليجيين؟ الآن المسؤولية الأخلاقية هنا، سواء وعد بتزويد الكويت بمزيد من الذخائر لاحقا أم لا أو جهات أخرى، ولكن في نهاية هناك مسؤولية أخلاقية لجر دول الخليج بهذه الصورة، هل تتحملها الولايات المتحدة وهل يتحمل ترامب نفسه ثمن هذا الجر إن شئت؟
3: سؤال وجيه علي أن أكرر شيء. الولايات المتحدة هي لم تخرق مذكرة التفاهم، هي رفعت الحصار وأيضا رفعت العقوبات عن تصدير النفط الإيراني. كانت إيران هي التي خرقت هذا مذكرة التفاهم وأطلقت النار على السفن، لأن القيادة الإيرانية في حيرة من أمرها، لا يمكنها أن تقرر ما الذي ترغب بالقيام به. هذه حقيقة يجب أن نتذكرها. إذن ما نراه من إيران، بداية علينا أن نعرف أنهم لم يمتنعوا عن إطلاق النار على إسرائيل، هم تركوا الإسرائيليين وكل هجماتهم كانت ضد الدول العربية المسلمة. أعتقد أن هذا يعكس أمرين، أولهما الخوف من إسرائيل، يعرفون أن إسرائيل ربما لم تتدخل لأن لديها انتخابات ولأن الرئيس أيضا لديه انتخابات قادمة. الشيء الثاني وهو أمر مثير للاهتمام أن دول الخليج العربية التي تم مهاجمتها وأيضا تم مهاجمة منشآتها المدنية أنكرت أن منعت الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام قواعدها، أرادوا أن يبقوا خارج هذا الصراع لكن تم مهاجمتهم. مع ذلك صحيح أنه هنالك شراكات أمنية وفي مرحلة ما ربما علينا أن نقوم بإعادة تقييم هذه الشراكات، وربما نحدث إمكانياتهم الدفاعية مع عن طريقهم أو عن طريق الولايات المتحدة. أعتقد أن علينا أن ننظر إلى هذا الأمر. أعتقد أن كان هنالك سوء حسابات حول مدى هذه الحرب، ربما سوء حسابات عن مدى رغبة الإيرانيين في مهاجمة المنشآت البنى التحتية في دول الخليج العربي. أعتقد أن كان هنالك سوء حسابات. أعتقد أنهم لم يكن مفهوما أن ربما إيران ستقوم بمهاجمة منشآت الغاز القطرية، عندما تذكر أن قطر منعت استخدام القاعدة العسكرية لديها لشن هجمات على إيران. أعتقد أن ما يظهره هذا الأمر أن إيران رأت الدول العربية على أنها دول غير مشروعة وتريد أن تسيطر عليها. هي تحاول أن مسألة هي تترك إسرائيل تعيش في سلام لأن هذا يعطيها مبررا لعسكرة اقتصادها وللاستهلاك المحلي، لكنها أعتقد أنهم يرون الدول العربية في الخليج على أنها لا تتمتع بشرعية وأن هي ربما مقاطعات من إيران الكبرى. هذا يأتي في سياق ما يقولونه.
1: على العموم يعني الموضوع له أبعاد كثيرة، منها البعد العسكري الواضح، خصوصا مع تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة عن تصنيع الذخائر بطريقة غير مسبوقة. يسعدني أن أرحب أيضا هنا في الاستوديو بالعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا سيادة العميد. أنت عندما تابعت هذا التطور، طبعا ليس جديدا أن تضرب الكويت أو تضرب الإمارات في هذه الحرب، شاهدنا ذلك مرارا، ولكن توقيت الضربة الآن والطريقة التي يتم فيها الرد، هل هناك شيء لافت؟ لماذا تفعل ذلك إيران الآن في هذا الموقف؟ ألا يجعلها تخسر من جهة أخرى عسكريا؟
5: نعم، يعني تقرأ هذه إرادة إيرانية واضحة ورسالة واضحة بأن مسألة الرد الإيراني على الضربات الأمريكية التي استجدت منذ أيام وبدأت باستهداف منصة إطلاق الألغام، ثم تم يعني متابعتها بضربات أمريكية، هذه الرسالة أو هذه الإرادة الإيرانية تقول أن هذا الرد ليس محدودا ومتوازنا مع الضربات الأمريكية، إنما نحن نقرر متى ينتهي، وهذه النقطة الأساس. يعني الآن اليوم تفاجأنا بالضربات الإيرانية على الكويت والإمارات بعد أن كان إلى حد ما أقفل هذا، يعني بدأ للمراقبين أن مسألة الضربات الأمريكية والرد الإيراني قد أقفلت هذه الحلقة بانتظار أن يكون هناك إما تحفيز للدبلوماسية وللتواصل أو بانتظار المشهد من جديد، ولكن أتت هذه الضربات لتؤكد أن مسألة إقفال هذه الحلقة من الرد والرد المضاد لا تقررها الولايات المتحدة بمفردها، وبالتالي ووضعت فتحت يعني مجالا ل أو يعني نوع من الضبابية إذا صح التعبير أمام الموقف الميداني الآن. ما هو الواقع؟ ما هو واقع الميدان الآن؟
1: بالنسبة لترامب الأمور واضحة، هو ينتصر والذخائر تصنع بطريقة غير مسبوقة. لماذا يقول هذا الكلام الآن برأيك؟ يعني تحليل عسكري لهذا الكلام.
5: عسكريا نحن نقول نتيجة متابعة دقيقة لكل مجريات هذا الصراع منذ أن حصلت هذه الحرب، طبيعة هذا الاشتباك وهذه الحرب وهذه المواجهات التي قامت بها الولايات المتحدة تؤكد على أن هناك فعلا استهلاك لذخائر معينة نتيجة طبيعة هذا الاشتباك. يعني دعيني أقول لك سيدة ليلى، في هذه الحرب الواسعة بين إيران والولايات المتحدة وطبعا إسرائيل في بداياتها، ولكن في شكل هذا الصراع لم تستخدم القوات البرية، وبالتالي والقوات البرية هي عماد الجيوش وهي التي
1: يطلق. وهناك أطراف لازالت تقول أن هذا الاحتمال مازال قائما على العموم،
5: ولكن أنا أتحدث عن هذا الموضوع لأستخلص خلاصة أن هذه الجيوش عندما تبنى عقيدتها التسليحية وتخطط مخزوناتها ومخازنها تبنى على أساس أن هناك عدة تخصصات تتشارك في الحرب عمادها القوات البرية. ما استخدم في هذه الحرب من قبل الولايات المتحدة هو القوات البحرية والجوية، وبالتالي نوع معين من الذخائر تم التركيز عليه في الاستهلاك، بالإضافة إلى مسألة الحماية. لماذا؟ لأن القوات الحرس الثوري الإيراني السلاح الأساسي لديه هو الصواريخ البالستية والمسيرات، وهو كل تركيزه التسليحي على هذا السلاح. استخدام هذا السلاح يستوجب بالمقابل من الولايات المتحدة ومن إسرائيل التركيز على الأسلحة الاعتراضية وهي الباتريوت والثاد. فإذا المواجهة بثقلها كانت بين الصاروخ الباليستي والمسيرة من جهة، وبين هذه المنظومات الاعتراضية من جهة،
1: والحاجة لتصنيعها بهذه الطريقة يوحي بأن الموضوع
5: بطبيعة
1: أطول.
5: الحال أن يكون هناك فعلا استهلاك غير طبيعي من هذه الأسلحة.
1: أشكرك جزيلا العميد حسن جوني، شكرا على وجودك معنا. شكرا أيضا لضيفينا من واشنطن ديفيد لاروش، ومن طهران الدكتور محمد حسين هاشمي. للأسف لم تتح لنا فرصة للمزيد من الأسئلة، ولكن بإذن الله ستكون لنا جولة أخرى. ننتقل

0: الآن إذن إلى التطورات في اليمن. قالت وكالة الأنباء اليمنية إن الجيش اليمني خاض مواجهات عنيفة مع أنصار الله الحوثيين في جبهة البرح الغربي مدينة تعز، وأسقط 3 مسيرات في مديرية جبل حبشي. وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما حوثيا في جبهتين، وهي جبهة مقبنة والكدحة غربي تعز، كما أسقطت 3 مسيرات في مديرية جبل حبشية.
1: تصعيد لافت هو الأكبر من نوعه منذ توقيع الهدنة الأممية في أبريل من العام 2022 بين الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله الحوثيين. نتحدث عن هذا التصعيد في الجبهة الغربية لمدينة تعز، وتحديدا جبهات مقبنة المتمثلة بالطوير وجبل غباري والكدحة وغيرها من المواقع العسكرية، والتي من خلالها شنت جماعة أنصار الله الحوثيين هجوم كبير على هذه المواقع، انتهى بسقوط عدد من هذه المواقع بحسب مصادر عسكرية بيد جماعة أنصار الله الحوثيين. نتحدث أيضا عن تصعيد لافت ونوعي استخدمت فيه جماعة أنصار الله الحوثيين الصواريخ البالستية منذ منتصف الليل وحتى ساعات الفجر الأولى، حوالي 14 صاروخا بحسب الإعلام التابع للمقاومة الوطنية في جبهات الساحل الغربي. هذه الصواريخ استهدفت مديريات الساحل الغربي وكذلك مديريات أيضا الريف الغربي لمدينة تعز، تحديدا مقبنة. المواجهات كما تحدثت المصادر العسكرية تدور في الأثناء بهجوم مضاد تقوده قوات الجيش الوطني على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة منها لاسترداد بعض المواقع التي تم السيطرة عليها خلال الساعات الماضية، وسقطت فعليا بيد جماعة أنصار أو مقاتلين جماعة أنصار الله الحوثيين. تعزيزات عسكرية وصلت من محور تعز العسكري وكذلك من المقاومة الوطنية التابعة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح لتقوم بتعزيز هذه المواقع العسكرية في محاولة لاستعادة هذه المواقع التي سقطت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين. أيضا الإعلام التابع لقوات المقاومة الوطنية تحدث أيضا عن سقوط عدد من كبير من القتلى وجثث أيضا لدى عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في هذه المناطق، وتحدث كذلك الإعلام التابع لقوات المقاومة الوطنية بأن صاروخ باليستي استهدف جسر الوازعية. عندما نتحدث عن جبهات مقبرة فنحن نتحدث عن مواقع استراتيجية حساسة تسعى من خلالها جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة النارية على الأقل على الطريق الإسفلتي الرابط بين جبهات المدينة مدينة تعز وجبهات الساحل الغربي وجبهات الريف الغربي لمدينة تعز. هذا يعني بالمجمل أن جماعة أنصار الله الحوثيين تحاول قطع خطوط الإمداد العسكرية على جبهات الساحل الغربي، وربما البدء بعملية عسكرية باتجاه باب المندب أو تحديدا من المخا الذي تحدثت فيه أو تحدث الإعلام التابع للمقاومة الوطنية ووسائل إعلام تابعة للمقاومة الوطنية في جبهات الساحل الغربي بأن أيضا هناك مواجهات عنيفة تدور في جبهة البرح بين قوات المقاومة الوطنية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
0: وينضم الآن إلينا من تعز مراسلنا ياسر حسن لنتابع المشهد من حيث تقف، خصوصا هذه المواجهات تعتبر الأعنف منذ 2022. صف لنا المشهد وكيف يفسر هذا العنف.
2: نعم، ما حدث اليوم هو امتداد لما حصل في الأيام السابقة. هناك اشتباكات دارت في الأيام السابقة، هناك إطلاق لصواريخ ومسيرات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين وكذلك من قبل الجيش اليمني، فجاء هجوم اليوم ولكنه كان بشكل أكبر امتدادا لما حصل في الأيام السابقة. بالأمس أيضا أطلق الحوثيون، جماعة أنصار الله الحوثيين أطلقوا 14 صاروخا باتجاه الساحل الغربي، توزعت ما بين المخا وكذلك الخوخة ومناطق الساحل الغربي بشكل عام. أيضا اليوم أعلن محور تعز، أعلن الإعلام التابع لمحور تعز العسكري أن هناك 50 من عناصر أنصار الله الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح خلال المواجهات بين الطرفين في مناطق وجبهات الكدحة ومقبنة غرب تعز. أيضا قال الإعلام

تابع لمحور تعز، إنه أفشل محاولات للتقدم من للحوثيين في تلك المناطق. كان هدف الحوثيين كما قال محور تعز إسقاط الطريق الرابط ما بين تعز والمخا. هناك طريق يربط ما بين مدينة تعز وكذلك الساحل الغربي المتمثل في المخا. الطريق هذا كان الحوثيون يريدون

0: هجوم، وكما قال محور تايز إنه كبد الحوثيين خسائر في المعدات وكذلك في الأرواح. أيضا تحدث محور تعز عن إسقاط 3 مسيرات صباح اليوم كانت تريد أن تغير أو تهجم على مناطق ومواقع للمقاومة الوطنية وكذلك الجيش اليمني الحكومي في تعز.
1: أشكرك ياسر حسن من تعز، ونتابع محاولة فهم المشهد مع محرر الشؤون اليمنية هنا في قناة الجزيرة أحمد الشلفي الموجود معي الآن. أحمد، نحاول نفهم يعني هذه الجولة من التصعيد، طبعا هذه ربما الأعنف كما ذكرنا منذ 2022، هل لهذا دلالة خاصة في هذا التوقيت؟
2: نعم طبعا، أنا أولا أريد أن أقول بأن ما حدث اليوم هو تحول، ولكن تحول تكتيكي وليس استراتيجي. لماذا؟ لأن الحوثيين منذ بدأت هذه الحرب هم يبادئون، يعني بادروا في المرة الأولى في 6 أغسطس بالقصف بالصواريخ البالستية والطيران المسير، وبدأت طبعا الحكومة اليمنية بالرد عليهم. الآن هم بادأوا أيضا بفتح جبهة للاشتباكات، وبالتالي الآن هم يبادرون والقوات الحكومية تقوم بالرد، بما يعني أن الحوثيين اختاروا مركز ثقل ولكن خاصرته ضعيفة. نحن نتحدث عن هذه المنطقة، منطقة الساحل الغربي، نتحدث عن البرح، الكدحة، مقبنة، وأيضا المخاء وباب المندب. هذه نقطة التقاء جغرافي واحدة، بمعنى أنها تقع جميعها على ساحل البحر الأحمر، وكل تقدم قد يؤدي إلى تقدم آخر. مثلا مقبنة هي العمق الجبلي لمدينة تعز وللساحل أيضا. البرح هو الخط الواصل بين الساحل والداخل، الساحل المخاء والداخل مدينة تعز. المخاء طبعا جبهة استراتيجية ساحلية، باب المندب هو الجبهة الأوسع التي يبحث الحوثيون للتمركز حولها.
1: برأيك يعني يفعلون ذلك؟ هذه يعني إذن هناك خيط ناظم بين هذه المناطق. ما الذي يسعون إليه؟ يعني ما هو طموحهم؟ وبأي يعني وقت زمني يستطيعون فعلا أو يفكرون في أن ينجزوا ما يريدون؟
2: هو طبعا حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أنهم أنجزوا تقدما يعني مهما، ولكنه مهم إذا ما استمر. إذا ما استمر هذا التقدم في هذه المناطق فسيكون مهما وإنجازا، لكن حتى هذه اللحظة نحن نرى طبعا القوات الحكومية عززت مواقعها في مقبنة، وهم طبعا بين فكي كماشة. هم الحوثيون طبعا يريدون أن يضعوا القوات الحكومية وقوات الساحل بين فكي كماشة. إذا استطاع القوات المقاومة الوطنية التي في المخا وقوات أيضا محور تعز في المدينة أن يقوموا بفعل شيء ما تجاه الحوثيين، فربما أنهم أيضا يضعون الحوثيين في فكي كماشة. طبعا الحوثيين لهم مجموعة أهداف، الهدف الأول هو طبعا موضوع ساحل البحر الأحمر، يعني الوصول إلى باب المندب، وهم قد أعلنوا خلال الفترة الماضية أنهم يريدون الوصول إلى ساحل البحر الأحمر وإلى باب المندب، لا زالت هذه أيضا يعني واحدة من أهم أهدافهم. الأمر الآخر، الحوثي أيضا خلال الفترة الماضية ربما تفاجأ بالقدرات المسيرة التي يعني لدى الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية، وبالتالي ربما يريد أن ينجز في هذا المجال طبعا لإعطاء بعض المعنويات طبعا لقواته ولأنصاره في هذا في في في في هذه المناطق وفي غيرها من المناطق. لكن الأمر لا يتعدى، الأمر يتعدى المعنويات، الأمر أيضا استراتيجي كما قلت لك. أيضا ربما يريد الحوثيون أيضا أن يتقدموا في مركز الثقل، ونحن تحدثنا عن مركزي ثقل مهمين. المركز الأول هو المخا، هذا مركز ثقل مهم غرب اليمن يصل إلى الحديدة، أهميته أيضا أنه يصل إلى الحديدة. إذا استطاع الحوثيون أيضا أن يعني يكسبوا المناطق التي باتجاه الحديدة سيكونوا أمنوا ساحل البحر الأحمر واستطاعوا أن يصلوا إلى باب المندب. والمركز الآخر هو مأرب طبعا شرق اليمن، وهي طبعا مهمة استراتيجيا وعسكريا وحتى اقتصاديا،
1: وهذا ما تحاول القوات الحكومية قطع الطريق عليه
2: طبعا.
1: أشكرك جزيلا، طبعا سنتابع المشهد. شكرا جزيلا لك أحمد شلفي. الآن ننتقل إلى تطورات ملف مرض إيبولا، إذ قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن هناك سلاسل انتقال لمرض إيبولا لا علم للسلطات الصحية بها، وقد حصد إيبولا في الكونغو الديمقراطية وحدها أرواح أكثر من 3000 شخص حتى الآن.

0: من كينشاسا تنضم إلينا الدكتورة آن أنسيا، ممثلة الصحة العالمية في الكونغو الديمقراطية. أهلا وسهلا بك دكتورة. يعني هل نفهم من هذا أن هناك خطر محدق يجب أن يلتفت له العالم اليوم؟ ما درجة خطورة انتشار هذه السلاسل الجديدة من مرض إيبولا؟
1: هذه سلالة أيضا كما نعرف، ونعرف القليل عنها كما تعرفون. كان هنالك انتشاران سابقان في أوغندا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2012. بالتالي هنالك سلالة جديدة من الإيبولا، لكن في نفس الوقت أن انتشار هذه السلالة يحصل بطريقة فريدة، قد أعتقد أنها قد تشكل العاصفة المثالية. هنالك بيئة غالبة التعقيد، حيث هنالك نازحون وصراع وانعدام للأمن وفقر، وأيضا عدد كبير من السكان يتحركون من بين المقاطعات. وكل هذه العوامل قامت بتوفير الأجواء المناسبة للفيروس ولتكاثره وأيضا لانتقاله السريع. بالتالي نحن نقوم الآن، قمنا بتأسيس كل أساليب الاستجابة، وقد كان هنالك بتوفير 2000 سرير، ولدينا 19 مختبرا نشطا. بالتالي نحن بدأنا نعمل هذه عملية السيطرة على النقاط انتشار النقاط ومراكز انتشار هذه السلالة الجديدة في نيان كوندي. بالتالي ما نحتاج أن نديره، وبسبب أن الانتشار هو ينتقل وانتقش إلى 6 مقاطعات، وهو الآن نريد أن نضمن أن المقاطعات الجديدة التي وصل إليها وانتشر فيها المرض، نعرف أن هنالك ليس نريد أن نسيطر على الحالات الموجودة هناك ونسيطر على انتشاره ونوقف عمليات العدوى الجديدة.
0: يعني والأمم المتحدة دكتورة تصف هذا الانتشار بأنه الأسرع في تاريخ هذا المرض. يعني هناك حديث عن أن هناك وفاة كل نصف ساعة. إذن يعني ما الذي يمنع من إعلان حالة طوارئ بشكل واسع ورفع ودق ناقوس الخطر بصورة يعني ربما تثير المخاوف والاهتمام والحاجة للبحث أكثر؟
1: نعم بالتأكيد، كما قلت أن الانتقال الآن وصل إلى 6 مقاطعات من أجل أن نرى ربما نوعا من الضوء في نهاية النفق. إذا ما أردنا أن نكون قادرين على وقف انتشار هذا المرض علينا أن نزيد من الاستجابة. بالتالي نحتاج من المزيد من الشركاء على الأرض، نحتاج إلى المزيد من الموارد البشرية، ونحتاج إلى توفير الأسرة والمختبرات، ونستطيع أن نقوم بانتشار توزيعنا والذي كان مركزا في العاصمة وأيضا في أجزاء من الشمالية من كيفو. نحتاج أن نكون في المقاطعة في شيبو وفي هوي وبولي، وأيضا نكون قادرين على أن نقوم بالانتشار في ردنا بمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، وبعضها أيضا يتم متأثرة بانعدام الأمن. وإذن انعدام الأمن أيضا يمنعنا من الوصول إلى السكان المتأثرين بهذا المرض. بالتالي نحتاج إلى أن نحضر مزيد من عناصر الأمن ومن الجهد اللوجستي، وأن يكون هنالك انخراط ومشاركة مجتمعية. بالتالي نحتاج إلى زيادة الرد، بالتالي نستطيع أن نتعامل مع هذا الانتشار السريع. كما قلت، في بعض الأماكن بدأنا نرى ربما ضوء في نهاية النفق.
0: كما تحدثت، يعني الأرقام في الكونغو تحديدا أرقام مفزعة، ربما تجاوزت ما الجائحة التي حصلت في 2018 من حيث عدد الوفيات ومن حيث عدد الإصابات. ولكن يعني ما الذي يجعل العالم يعني يعجز عن احتواء مثل هذا الانتشار وعدم الاستفادة من دروس سابقة؟

0: كان فيها أمثلة كثيرة بينت خطورة هذه السلاسل.
1: كما قلت حاليا فإن التحدي الأساسي بالنسبة لنا أنه لدينا الكثير من الأمور التي يجب أن نقوم بها في نفس الوقت. علينا أن نقوم بالاختبارات المختبرية وأن نقوم بعمليات التواصل وأن نكون موجودين في المجتمع نعمل معهم من أجل التحري عن القضايا الحالات الجديدة وأيضا توجيههم إلى مراكز العلاج. لكن هذا ما يزال في الوقت الحالي هنالك تأخير فيه. نحتاج أن نضمن أن المنشآت موجودة أيضا وهنالك أساليب للسيطرة والوقاية ونضمن أن العلاج ومستوى العلاج موجود ونحتاج أن نضمن أننا نتعامل مع مسألة اللقاحات والتجارب اللقاحات لكي نستطيع أن نجد علاجا جيدا ولقاحا جيدا باستطاعته أن يساعد في التعامل مع هذا المرض. يجب أن يكون أيضا عمليات دفن لائقة للمتوفين. أيضا هنالك أيضا ضرورة لاستمرار الخدمات الطبية. كما تعرفون أنه نركز على الاستجابة للإيبولا لكننا نعاني من هنالك معاناة من الإسهال من الجوع من عدم وجود الماء النظيف. بالتالي يجب أن يكون هنالك رد شامل من أجل وزيادة في هذا الرد لكي نستطيع أن نتعامل مع هذه الأمور. نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي بأكمله. نحتاج بالتأكيد المزيد من التمويل. الحكومات ستطلق يوم غد مناشدة لستة أشهر كما قلت هذه ليست استجابة فقط هي تنظر إلى مجالات جديدة. نحتاج إلى زيادة
0: شكرا جزيلا
1: والمجالات الأخرى.
0: شكرا دكتورة آن أنسيا ممثلة الصحة العالمية في الكونغو الديمقراطية. أشكرك على هذه التفاصيل التي تأتي إذا في وقت يهتم العالم كله بانتشار هذا المرض خصوصا في الكونغو الديمقراطية بهذا الشكل. فيروس إيبولا كان اكتشف عام 1976 وانتشر عام 2014 بوصفه وباء أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار الذعر في العالم، خصوصا أنه يؤدي إلى وفاة نسبة كبيرة من المصابين به. في التقرير التالي نشرح كيف يعمل هذا الفيروس في الجسم وكيف يؤدي إلى الوفاة وآلية انتشاره وكيف نجحت المحاولات السابقة في احتواء الوباء. نتابع التفاصيل التي عدها الزميل محمود الكن.
2: هل تعلم أن هذا الشيء الذي قد يؤدي إلى الوفاة لا يصنف أصلاً كائناً حياً؟ خارج الجسم الحي يشبه الجماد تماماً، لا حركة، لا استقلالية، لا قدرة على فعل أي شيء بمفرده، ويحتاج إلى موارد الخلية ليعمل لأنه ببساطة لا يمتلكها. لنبدأ بتقريب حجم الفيروس. هذا هو المجهر التقليدي، يكبر الأحجام حتى 1000 مرة وتستطيع به رؤية الخلية لكن لا تستطيع رؤية الفيروسات. ستحتاج إلى مجهر إلكتروني يكبر مئات آلاف المرات لرؤيتها. أحمل هنا في يدي شعرة، لن تلاحظها بالكاميرا بالتأكيد، لذلك لنقترب أكثر. هذا هو حجم الشعرة، وهذه حبة رمل، فحبة الملح، وهنا خلية بيضاء والخلايا الأخرى الأصغر منها. لكن انظروا إلى الفيروس، أصغر بنحو 1000 مرة من الخلية، يبلغ حجمه نحو 80 نانومترا، أي 8 أصفار بعد الفاصلة من المتر. هذا الكائن غير الحي أصلا قادر على قتل نصف من يصيبه. عام 76 كان الأطباء حائرين في مرض يصيب السكان بنزيف قاتل لم يشبه الأمراض المعروفة كالتيفويد والملاريا. أرسلت عينات دم للتحليل من مناطق انتشر فيها المرض ليكشف عن فيروس قاتل سمي إيبولا نسبة إلى مكان اكتشاف الإصابة الأولى على ضفاف نهر إيبولا في الكونغو الديمقراطية. يشتبه بأن هذا الفيروس كان في خفاش الفاكهة وانتقل إلى حيوانات ثدية أخرى في الغابة ثم إلى الإنسان. تعمل الفيروسات بطريقة معقدة معتمدة على موارد الخلية، لكن لنركز على فيروس إيبولا، كيف يمكن له أن يكون قاتلاً؟ على خلاف الفيروسات الأخرى، يعمل فيروس إيبولا على مهاجمة خلايا الجهاز المناعي أولاً وتعطيلها. كيف يتم ذلك؟ إذا اقتربنا أكثر من إيبولا، فسنشاهد الغلاف البروتيني يحيط بمادة جينية بسيطة فيها 7 جينات، ولتقريب بساطة شفرته يمتلك الإنسان نحو 20,000 جين مصنع للبروتينات، لكن شفرة من 7 جينات فقط في إيبولا كافية لإحداث الكارثة. عند الإصابة يتجه إيبولا إلى الجهاز المناعي والخلايا البيضاء بأنواعها المختلفة، فيعطل آليات الإنذار والمكافحة منذ بدء الهجوم. يرتبط إيبولا بما يعرف بالمستقبلات الخلوية، تعمل هذه كالمفتاح، فيدخل إلى الخلية ويحقن الفيروس الآن شفرته الجينية ويرسلها إلى الماكينة الخلوية. يرسل الأوامر لتلك الماكينات بالبدء بتصنيع مادته الجينية وبروتيناته الفيروسية. لقد تحولت الخلية الآن إلى مصنع للفيروسات. تطلق الخلية المصابة ملايين الفيروسات المصنعة إلى داخل الجسم، يتعطل جهاز المناعة، وفي الوقت ذاته تهاجم الأعضاء الأخرى كالكبد والكلى، وتأتي مفارقة هنا. يستيقظ جهاز المناعة متأخراً، يطلق جهاز المناعة صرخته الأخيرة، يمكن تشبيهها بخيار شمشون، تدمير كل شيء بما في ذلك الخلايا السليمة. في تلك الصرخة يطلق جهاز المناعة ما يسمى عاصفة السيتوكاين، وهي مادة تستخدم كرسائل وأوامر لتحريك الجهاز المناعي، ولكنه الآن مخلخل ومخترق وفي حالة فوضى. تؤدي هذه العاصفة إلى نزيف في الأوعية الدموية والالتهابات، فيؤدي إلى النزيف الداخلي وفشل الأعضاء الحيوية ومن ثم الموت. نسبة الوفيات تتفاوت بين مختلف أنواع فيروس إيبولا، لكن نحو نصف المصابين يموتون بسبب فيروس قاتل يحمل 7 جينات فقط. لا تنتقل عدوى إيبولا عن طريق الهواء كالإنفلونزا أو فيروس كوفيد، سيحتاج الانتقال إلى تلامس مباشر وامتزاج سوائل الإنسان، كالدخول عبر الرذاذ إلى العين أو السائل المخاطي في الأنف أو الفضلات الملوثة. لذلك يكون الانتشار الأوسع بين السكان في المنزل أو المراكز الصحية التي تعالج المرض. تقاس نسبة الانتشار بما يعرف بالآرنوت، وهي نسبة العدوى من شخص مصاب لآخرين سليمين، وفي حالة إيبولا هي تقريباً شخص مصاب يصيب 2 آخرين. عام 2014 انتشر وباء إيبولا، وتأخرت منظمة الصحة العالمية في التدخل. أصيب نحو 28,000 إنسان وقتل نحو 11,000 منهم. تم وضع خطة معقدة لمكافحته. بداية كانت عمليات التباعد الاجتماعي هي الحل الأول لمنع انتشار الفيروس، كما وضعت خريطة لكل شخص مصاب وقائمة بكل من خالطهم في عمليات متابعة دقيقة وقوائم طويلة، وتم عزلهم لمدة 21 يوماً هي فترة احتواء الفيروس، كما كان التدخل المبكر لدى المصابين حلاً سحرياً في احتواء الوباء آنذاك. ثم طور لقاح لإيبولا، لكن اللقاحات لا تعمل ضد كل السلالات. لذلك وبالاستفادة من الدروس السابقة وكما في كل الأوبئة، يعد التدخل المبكر أمراً حاسماً في احتواء الوباء.
0: ننتقل الآن إلى النافذة الاقتصادية التي تسلط الضوء على مشاريع البنية التحتية والموانئ البديلة في منطقة الخليج، وذلك لتفادي تصدير النفط عبر مضيق هرمز. التفاصيل مع ألسي أبي عاصي. تفضل ألسي.
3: تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النافذة الخاصة. عقود من الاعتماد على ممر مائي واحد توشك أن تطوى بخطط جديدة ترسم مسارات بديلة. فمضيق هرمز الذي يعبره 5 إمدادات النفط العالمية تحول خلال الأشهر الستة الماضية من شريان حيوي إلى نقطة ضعف كشفتها الحرب. واليوم تنشط تحركات في منطقة الخليج لإقامة بنية تحتية وموانئ تتجاوز أي اختناق ملاحي من خلال تسريع تطوير شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ تمنحها منافذ تصدير على البحر الأحمر والمتوسط وبحر العرب. بعض هذه الخطوط تعمل منذ عقود والبعض الآخر يخضع للتوسعة، لكنها مشروعات بحاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات. للمزيد من التفاصيل نتشاهد التقرير التالي.
4: نبدأ من خط شرق غرب السعودي، أكبر خط أنابيب عربي، أنشئ منذ ثمانينيات القرن الماضي لربط منشآت النفط شرقي البلاد قرب رأس تنورة على شاطئ الخليج إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. يمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، وقد ازدادت أهميته بصورة كبيرة خلال الحرب الأخيرة. وبالانتقال إلى الإمارات، نجد خط حبشان الفجيرة بدأ عام 2012، يبلغ طوله 370 كيلومتراً ويربط منطقة حبشان والحقول البرية في أبوظبي بميناء الفجيرة على خليج عمان خارج هرمز، وتصل سعته القصوى إلى 1,800,000 برميل يومياً. إضافة لذلك، تعمل الإمارات على تسريع إنشاء خط جديد باسم غرب شرق، ويمثل مساراً ثانياً لنقل الخام إلى الفجيرة، وينطلق من محطة جبل الضنة غرب أبوظبي ضمن شبكة يبلغ طولها الإجمالي 520 كيلومتراً، وتقدر سعته ب1.5 مليون برميل يومياً، ويتوقع افتتاحه العام المقبل. أما سلطنة عمان فتخطط لإنشاء خط رأس مركز، وهو خط جديد للأنابيب يربط شبكة النفط الرئيسية في المناطق الداخلية بمحطة رأس مركز على بحر العرب ومنها إلى منطقة الدقم بطول 440 كيلومتراً، وتقدر سعته ب700,000 برميل يومياً، ولا يزال المشروع في مرحلة التطوير والدراسات. بالانتقال شمالاً إلى العراق، نجد مساعي الحكومة لتنشيط وتسريع تشغيل خط كركوك جيهان، أهم منفذ عراقي لتصدير النفط بعيداً عن هرمز، وهو خط تاريخي يمتد من حقول كركوك شمالي العراق عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط بطول 970 كيلومتراً وبسعة قصوى تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً، لكنه يظل محدود القدرة نظراً لاعتماده على حقول الشمال فقط. لهذا بدأ العراق في دراسة مد خط أنابيب جديد على أنقاض الخط العراقي السوري التاريخي لنقل النفط من البصرة إلى ميناء بنياس على ساحل سوريا بالبحر المتوسط، ويبلغ طول الخط 1,500 كيلومتر وتصل السعة المستهدفة إلى 2 مليون برميل يومياً، ولا يزال المشروع في مراحل الدراسات. الخيار الثالث عراقياً هو خط أنابيب البصرة العقبة، وهو مشروع جديد يقوم على مرحلتين، الأولى لنقل الخام من البصرة والرميلة إلى حديثة غربي العراق، والثانية من حديثة إلى ميناء العقبة الأردني ومنه إلى البحر الأحمر. يبلغ طول الخط 1,700 كيلومتر ويستهدف نقل 1 مليون برميل يومياً، ولا يزال التنفيذ مرتبطاً باستكمال المرحلة العراقية الأساسية بين البصرة وحديثة. وهكذا تكشف هذه المشروعات أن دول المنطقة تعيد النظر في أمن الطاقة باعتباره جزءاً من الأمن القومي وليس مجرد مسألة تجارية. وعلى المستوى العالمي قد يعني قدرة أكبر على امتصاص صدمات الحروب وإغلاق الممرات، وقد تصبح شبكات الأنابيب والموانئ الجديدة جزءاً متزايد الأهمية من حسابات النفوذ والتحالفات في المنطقة.
3: هذا ودعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هذا الأسبوع إلى الإسراع في تنفيذ مشروع خط أنابيب تصدير النفط الممتد من البصرة جنوباً إلى حديثة بمحافظة الأنبار حتى مدينة بانياس السورية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مراسل الجزيرة سامر الكبيسي. مرحبا بك سامر، ما الذي رصدته على صعيد هذه الجهود القائمة في العراق لإيجاد بدائل لتصدير النفط ولتفادي المرور بمضيق هرمز؟
5: نعم إلسي، يبدو أن عدم انسيابية الملاحة في مضيق هرمز دفع الحكومة العراقية والتي تعتمد بنسبة 94% على واردات النفط الذي تصدره إلى السوق الآسيوي إلى البحث عن منافذ جديدة. ذهب من جنوب العراق إلى غربه، تحديدا إلى تركيا وسوريا والأردن. وقع مذكرات تفاهم العراق بزيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا، وقع مذكرات

0: التفاهم لزيادة كميات الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي بنسبة تتجاوز 1 مليون برميل يوميا بحسب وزارة النفط العراقية. لكن أيضا حتى على الجانب السوري كان هناك مذكرة تفاهم وقعت في واشنطن لمد أنبوب من العراق إلى سوريا، تحديدا ميناء بانياس السوري، وذلك لتصدير النفط عبر هذا الأنبوب، إضافة إلى تفاهمات أولية حول تصدير النفط عبر ميناء العقبة. وزارة النفط العراقية تتحدث دائما عن أن هذه المنافذ هي منافذ لزيادة المرونة في التصدير، لكنها تعتمد بشكل أساسي على الموانئ الجنوبية حيث المنصات النفطية والموانئ العراقية في البصرة. لكن حتى مع هذا هناك أيضا تصدير للنفط العراقي عبر الصهاريج إلى سوريا. بالتالي تتحدث وزارة النفط العراقية عن إنتاج يتجاوز 3 ملايين برميل، 2 مليوني برميل منها يتم تصديره حاليا، لكن هو معدل 2 مليوني برميل وليس بشكل ثابت كون انسيابية الناقلات في مضيق هرمز ما تزال غير مستقرة حتى الساعة.
1: شكرا جزيلا لك سامر الكبيسي مراسلنا من بغداد. ينضم إلينا الآن من باريس همايون فلكاشي رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كيبلر. مرحبا بك سيد همايون، ما قراءتك في هذه الخطط التوسعية الجارية حاليا في منطقة الخليج من أجل تصدير النفط وتفادي المرور في مضيق هرمز؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أعتقد أنه بعد 6 أشهر من الحرب وبعد الحصار البحري على مضيق هرمز وتقييد التدفقات عبر المضيق، من الطبيعي أن نرى تغيرا في السياسات العامة في المنطقة، حيث بدأ البحث عن سبل جديدة للالتفاف حول المضيق أو على الأقل للتخفيف من الاعتماد الكبير على المضيق. نرى أن السعودية والإمارات تجدان الموضوع أسهل من الدول الأخرى لأنهما لا تعتمدان على أراضي دول أخرى، بينما بالنسبة للعراق والكويت وقطر سيكون على هذه الدول أن تمرر هذه الأنابيب عبر أراضي دول أخرى، وبالنسبة إليها هذا سوف يستغرق وقتا أطول. إذن على الأرجح ما لا يقل عن 4 إلى 5 سنوات قبل أن تصير مستقلة عن هرمز.
1: ولكن كل هذه المشاريع إلى أي مدى هي قادرة على استيعاب صادرات النفط إذا استمر تعطيل المضيق؟
2: أعتقد أن ما شاهدناه منذ بداية هذه الحرب مع خط أنابيب غرب شرق في السعودية وخط الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، كل ذلك قد أظهر أن هناك إمكانية لاستخدام هذه المشاريع بطريقة كاملة والالتفاف على المضيق وعدم الاعتماد عليه بكل نجاح. هذا لا يعني طبعا أنه بالإمكان أن نضمن أمن وسلامة هذه المشاريع، لأن محطات الضخ التي عادة تكون تحت الأرض يمكن استهدافها، ولكن حتى الآن رأينا أن إيران لم تتمكن من عرقلة تدفقات النفط من هذين الأنبوبين، وبالتالي هو حل ممتاز على المدى الطويل.
1: ماذا عن التكلفة؟ هل تستطيع موازنات دول المنطقة أن تتحمل هذه التكاليف باختصار شديد؟
2: عادة من أجل بناء هكذا خط ل 500 إلى 1000 كيلومتر لنقل 1 مليون برميل من النفط يوميا، هذا يتطلب بين 3 إلى 4 مليارات دولار.
1: شكرا لك همايون فلك شاهي رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كيبلر من باريس، هذا كل ما سمح لنا به الوقت. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا إلسي. رأس الساعة وساعة إخبارية جديدة نواصل فيها تغطية التطورات في المنطقة. في هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت ورام الله. البداية من واشنطن وهذه النافذة مع فادي منصور، تفضل فادي.
4: شكرا ليلى وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى نافذتنا اليومية من استوديوهات الجزيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن. رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، فإن طهران أعلنت أنها شنت هجمات ضد القوات الأمريكية في الكويت والإمارات. مسؤول أمريكي أفاد الجزيرة بأن الهجمات الإيرانية لم تصب أي من القواعد الأمريكية في المنطقة. وبينما يسود التوتر جراء جولة التصعيد الأخيرة، عاد ترامب ليؤكد أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأنها قادرة على مهاجمة إيران متى شاءت. غير أن وكالة رويترز نقلت عن مصادر لم تسمها أن كبار مساعدي ترامب يحثونه على خفض التصعيد قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، بينما تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية تكثيف عملياتها العسكرية ضد إيران بعد الانتخابات. من جهتها أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزير الحرب مدد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام 2027، ما يمنح ترامب خيارات عسكرية أوسع للتعامل مع إيران. وعليه، هل تتواصل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بمستويات متفاوتة حتى العام 2027، أم تنجح ضغوط إدارة ترامب الاقتصادية والعسكرية في حمل إيران على تلبية الشروط الأمريكية للعودة إلى التفاوض؟ والأهم، ما هي هذه الشروط بعد تصريح وزير الخارجية ماركو روبيو أن مذكرة التفاهم فات أوانها؟ لنقاش هذه المحاور يسعدني أن أرحب في الاستوديو بكل من السيد مايكل فرانكن نائب الأدميرال المتقاعد من البحرية الأمريكية، والسيد لوك نيكاسترو محرر أول في مجلة The American Conservative. ولكن أولا أنتقل إلى مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي التي تتابع آخر المواقف من هناك. وجد، هل اتضح إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينفذ تهديداته لإيران بعدم شن هجمات وإلا فإنها ستتلقى ضربات أقوى؟
5: حتى اللحظة حقيقة لا يبدو واضحا موقف الرئيس ترامب إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على دول في المنطقة فادي، وما زلنا حقيقة نترقب ما إذا كان بالفعل سوف ينفذ تهديده أم لا. ولكن كما قلت، يعني مسؤول أمريكي أكد للجزيرة وربما في إطار التخفيف من وطأة الهجمات الإيرانية بأن أي من القواعد الأمريكية في المنطقة بما في ذلك الموجودة في الكويت لم تتأثر بالهجمات الإيرانية. الرئيس ترامب اليوم على ما يبدو منشغل بالرد على ما تتحدث عنه وسائل إعلام أمريكية من النقص في الذخيرة لدى القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. الرئيس ترامب يرد بالقول بأنه بالعكس هناك ذخيرة وفيرة لدى القوات الأمريكية وبكميات أكبر بكثير مما قد تحتاجه القوات الأمريكية، بل وأنه جاري الآن إنتاج كميات هائلة من الذخيرة الأمريكية متوسطة وعالية الجودة. ففي هذا الإطار يؤكد الرئيس ترامب بأن النصر على إيران الولايات المتحدة تنتصر عليها بسهولة كما قال الرئيس الأمريكي، بل إنه قال أيضا بأن الولايات المتحدة هي من تتحكم بالمضيق. طبعا كل ذلك يضع في إطار الصورة التي يرسمها الرئيس ترامب لمجريات التوتر مع إيران الأمريكي هنا في الولايات المتحدة، خاصة وأن الولايات المتحدة على عتبة خوض انتخابات نصفية. ورغم تأكيد الرئيس ترامب أكثر من مرة آخرها أمس بأنه ليس معنيا بالانتخابات النصفية في من حيث ما إذا كانت ستؤثر الحرب على إيران على نتائجها أم لا، قال لأن حزبه يؤمن بأنه لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. ولكن كل تصريحات الرئيس ترامب اليوم وأمس تأتي في إطار تحسين صورة الوضع القائم حاليا مع إيران في المنطقة.
4: وجد وقفي مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك. فايس أدميرال فرانكن، اسمح لي أن أبدأ معك. أولا، الرئيس الأمريكي ترامب حذر إيران من الرد على هجمات القوات الأمريكية. إيران لم ترد فقط، بل واصلت مهاجمة القوات الأمريكية حتى ليلة أمس. ما هي الرسالة التي تلقتها الإدارة من إصرار إيران على ربما مضاعفة ردها؟
6: Well,
2: أعتقد أنها رسالة تصعب العمل على الولايات المتحدة، وهي تظهر أننا لسنا في موقع يتيح لنا أن نملي هذه العمليات القتالية، كما أن إيران في موقع يسمح لها

0: نضال وقتال من أجل مستقبلها، وهذا يصعب الوضع على الولايات المتحدة، علما أن هذا يستمر في دفع التصعيد قدما ويرفع أسعار الوقود قبل الانتخابات في نوفمبر.
1: سيد نيكاسترو، رغم التعقيدات التي أشار إليها نائب الأدميرال فرانكين، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول حتى اليوم إن الولايات المتحدة تنتصر بسهولة على إيران. هل تجد هذه الرسالة صدى إيجابيا في الداخل الأمريكي؟
2: لا أعتقد ذلك لأكون صريحا معك. أنا لا أعتقد أن هناك الكثير من الأمريكيين الذين يرون أن الولايات المتحدة تفوز في مواجهتها ضد إيران حاليا، فهذا مصدر قلق للكثيرين في الحزب الجمهوري. طبعا تنتظرنا الانتخابات النصفية في نوفمبر، وهناك قلق بالغ بأن الآثار السلبية لهذه الحرب والتصور السائد في الولايات المتحدة أننا إذا لم نكن نفوز فنحن عالقون في مأزق لا يمكننا أن نخرج منه، وهذا سيؤذي الحزب الجمهوري في صناديق الاقتراع.
1: ولكن الرئيس ترامب يكرر القول إن الانتخابات النصفية لا تدخل في حساباته، لأن الأمريكيين يدركون أهمية التعامل مع خطر إيران مسلحة بأسلحة نووية.
3: Yes, I think he.
0: نعم.
3: The importance that President Trump places on the midterm.
0: فالأهمية التي يوليها رئيس ترامب للانتخابات النصفية لا تنفك تتغير، ويرى الأمور بطريقة مختلفة عن نائب رئيسه جي دي فانس ومايك جاكسون وهو رئيس مجلس النواب وغيره من المسؤولين في الحزب الجمهوري. وأنه لديه طريقة مختلفة في اتخاذ هذه القرارات، وبالتالي سوف يكون من الصعب بالنسبة إليه أن يخرج بما لا يقل عن فوز طنان.
1: وبالتالي الحديث نائب الأدميرال فرانكين عن انتصار يبدو أنه قد يمد من عمر الحرب حتى عام 2027، في ضوء التقارير التي تشير إلى أن ربما تدرس الإدارة استئناف المعارك بعد الانتخابات النصفية، أيضا التقارير حول تمديد وزير الحرب انتشار القوات الأمريكية للعام 2027. هل تعتقد أن هذه الحرب قد تطول بالفعل إلى العام المقبل؟
0: طبعا ليس هناك شخص يمكنه أن يحسم ما ستكون عليه النتيجة أو النهاية، ولكن كل سيناريو قمنا بتصوره وبتحليله أظهر أن هناك تمديد لفترة غير معروفة، وليس هناك تاريخ لانتهاء الحرب باستثناء في حال التوصل إلى اتفاق في معظم الحالات من خلال أحد الحلفاء مثل عمان وكذلك باكستان وغيرها من الدول، ويجب أن يحصل ذلك على المستوى المحلي، وعلى الولايات المتحدة أن تكون جزءا منه. ولكن الرابح الفعلي والواضح في هذا الوضع لن يكون رابحا فعليا بشكل واضح، والمسألة صعبة، فالنهاية هي التي تفرض ما حصل. فإذا عدنا إلى 2018 حيث كان لدينا هذه الخطة وهذا السيناريو، برأيي هذا السيناريو المطروح حاليا لم يكن ليطرح في تلك الفترة، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل هي التي أرغمت الولايات المتحدة على دخول الحرب.
1: أنت تشير إلى انسحاب الرئيس ترامب في العام 2018 من الاتفاق النووي الذي عقده الرئيس أوباما مع إيران، لكن اسمح لي في إطار اختصاصك، وأنت كنت لعبت دورا في مسألة طبيعة انتشار القوات وما يقدم مرتين في الشهر لوزير الدفاع في إطار الأصول المنتشرة، هل هو أمر طبيعي أن يقوم وزير الدفاع بتمديد انتشار هذه القوات في الشرق الأوسط في خضم هذه الحرب بدون أن يعلن ذلك على الملأ وأمام الرأي العام الأمريكي؟

0: بالنسبة إلى تمديد انتشار القوات فهذا أمر مشترك أو منتشر بالأحرى، ولكن أن يفعل ذلك من دون إعلان ذلك فهذا ليس اعتياديا إلا إذا كنا نخفي شيئا عن الخصم، وطبعا هذا يتعذر في عصر مواقع التواصل الاجتماعي حين لا تقوم بهذا الإعلان الرسمي. أنت تخسر فرصة أن تحشد دعم الأسر وأن تحظى بدعم البحارة وأفراد البحرية وطواقم البحرية الذين يقومون أو يقدمون أعلى مستوى من الدعم. كذلك تخسر فرصة التخطيط لصيانة السفن، وهذه مسألة مهمة غالبا ما لا يفهمها كثيرون. أن تقوم بالصيانة بقلة مواقع الصيانة عادة هي التي تؤدي إلى إعادة الانتشار، وإذا قمت بتمديد انتشار القوات بطريقة غير واضحة أنت تقوض فرص أن تحظى بصيانة كما يجب.
1: سيدي كاسو، في ظل عدم القدرة على الحسم على الأقل في الوقت الراهن عسكريا في هذه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تقول الإدارة الأمريكية أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة. كيف تترجم الإدارة الأمريكية كل هذه الضغوط عسكريا واقتصاديا والحصار في إطار أي حل؟ ولماذا لا تعلن عن شروطها التفاوضية؟ ما الذي تريده بالفعل الآن من إيران أن تقوم به لكي نعود إلى مسار دبلوماسي يمكن أن يفتح أفقا للحل؟
0: الجواب البسيط للجزء الثاني من السؤال هو أننا لا نعلم ما نريده، فالمطالب التي يخرج بها الرئيس لا تنفك تتغير خلال الحرب. البرنامج النووي يبقى الأساس، ولكن أحيانا يتحدث عن نزع الأسلحة العادية، أحيانا يهدد بتغيير النظام، وعاد الحديث إلى هذا الموضوع بعد تصريحاتي في بداية الأسبوع. إذن هناك عدم وضوح في الرؤية حول الأهداف، وهذا مستمر بعد 6 أشهر من الحرب، ما يصعب أن ننقل ذلك بطريقة ناجحة للشعب الأمريكي لأنه ليس واضحا ما الذي نقاتل من أجله. أما بالنسبة إلى التقدم الذي نحرزه أو ربما لا نحرزه، هناك محاولات متكررة من أجل ترويج لهذه الشعارات الطنانة والرنانة ومن هذا الإنزال الاقتصادي، ولكن هناك الكثير من الكلام بدون أي حركة وبدون أي تنفيذ، والشعب الأمريكي اعتاد ذلك ولم يعد يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد.
1: نائب الأدميرال فرانكن، في دقيقة واحدة لو سمحت، هناك هواجس ومخاوف من إمكانية خسارة الجمهوريين انتخابات الكونغرس. هل خسارة الرئيس الكونغرس يجعله أقل قدرة على الاستمرار في الحرب أم أكثر قدرة على الاستمرار فيها؟
0: سوف تفرض عليه قيود فيما يختص بالتمويل، كذلك فيما يتعلق بأي عمليات مستقبلية، هذا ما أتوقعه، إلا إذا قدم قضية مقنعة فعلا بحجج مقنعة بحيث يستقطب دعم ومساندة الديمقراطيين. كذلك هذا يخفف من الجانب الجمهوري الضغط على أفراد حزبه، وبالتالي يمكنهم أن يعبروا عن آرائهم بأريحية أكبر، وربما سيتحدثون بصراحة ويطرحون الأسئلة عما نحاول تحقيقه. فكما تفضل زميلي لوك نيكاسترو، فهذا يتغير تقريبا كل أسبوع، وبالتالي حين لا تكون واضحا في استراتيجيتك وتكون استراتيجيتك سيئة منذ البداية هي لا تتحسن مع الوقت.
1: نائب الأدميرال المتقاعد مايكل فرانكن، شكرا لك، وأشكر أيضا السيد لوك نيكاسترو محرر أول في صحيفة The American Conservative. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم نافذتنا اليومية من واشنطن، وأنتقل بكم إلى طهران مع مدير مكتبنا نور الدين دغير ونافذة جديدة من إيران.
2: شكرا فادي، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران، وعن تداعية الحصار والعقوبات الأمريكية على طهران وإلى أين تتجه. وزير النفط الإيراني قالها بصراحة، قال بأن طهران

0: تجد صعوبة في بيع وتصدير نفطها، لكن هذا لا يمنعها من إيجاد حلول بديلة للالتفاف على الحصار وعلى العقوبات الأمريكية. يتزامن هذا مع التراجع اليومي للعملة المحلية الإيرانية الريال مقابل الدولار، حيث سجل سعر الدولار الواحد اليوم هنا بالعاصمة الإيرانية طهران 2,200,000 ريال إيراني بنزول وصل تقريبا إلى حوالي 6% خلال أسبوع واحد. وسط هذه الضغوطات يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن واشنطن عليها أن تتذكر بأن الحرب لن تؤدي إلى انهيار إيران، ولكن إلى انهيار ما سماه بالوهم الأمريكي. إذن تداعيات الحصار، تداعيات العقوبات على إيران وتأثيرها على الداخل الإيراني، وأفقها في قضية الخطط الأمريكية لعملية كبرى على طهران. كيف يتم ذلك؟ نبحث على إجابة عن هذه الأسئلة هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور بيمان مولوي الخبير الاقتصادي، وكذلك الدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإقليمي وفي الشأن الإيراني. لكن قبل البحث والإجابة عن هذه الأسئلة نذهب إلى مراسلنا بابا والحرمة لمعرفة آخر المواقف من هنا من العاصمة الإيرانية طهران والتطورات السياسية والأمنية والعسكرية. بابا، ماذا لديك من مواقف سياسية وأمنية عسكرية ترتبط بالداخل الإيراني وكذلك في التوتر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم نور الدين، لنبدأ بهذه التصريحات الحديثة لوزير النفط الإيراني. تحدث فيها عن ما تواجهه إيران من صعوبات بشأن تصدير نفطها وتسليمه لزبنائها وعملائها، لكنه أكد أن إيران تتخذ تدابير وإجراءات من أجل تجاوز تلك الصعوبات وتلك التحديات التي باتت مطروحة لها بشأن تصدير نفطها وتسليمه للزبناء والعملاء. يقول وزير النفط الإيراني إن بلادها أيضا تعيد بناء منظومتها فيما يتعلق بإنتاج الغاز وتعيد بناء ما دمر خلال الحرب الماضية، ويؤكد أن تصدير النفط الإيراني لم يتوقف لدقيقة واحدة لساعة واحدة يقول خلال الحرب الأخيرة. ويؤكد أن جزيرة خرق وهي تلك النقطة المحورية في تصدير النفط كانت عرضة لهجمات متعددة من قبل الولايات المتحدة.
0: إذن بابا وزحرم مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التوضيحات. دكتور مولوي، وزير النفط الإيراني قال بكل وضوح بأن الحصار البحري أثر على نقل النفط وتسليمه للعملاء. إذن ونعلم على أن النفط يشكل حصة ثقيلة من ميزانية وموازنة الحكومة الإيرانية، إذن ما هو البديل وكيف تفكر طهران لهذه المعضلة التي قد تؤثر على اقتصادها، على موازنتها وكذلك على وضعها الاقتصادي؟
2: أعتقد أن إيران تواجه عددا من المشاكل الهيكلية الخاصة بسياستها النقدية والضريبية أيضا. هذه المشكلة بدأت منذ أكثر من 10 سنوات وتستمر الآن. نتحدث عن صادرات النفط، وطبعا الضغط على السياسات النقدية يؤثر كثيرا، ولكن الخطأ الأكبر برأيي من منظوري بالنسبة إلى الحكومة هو أسعار الفائدة. فالحكومة يمكنها أن ترفع أسعار الفائدة للتحكم بالتضخم، ولكن للأسف نرى أن التضخم قارب 90%، لكن أسعار الفائدة وصلت إلى 40%، وهذا الثغرة هي أقل من 50%، وفعلا هذا يؤثر كثيرا. الحكومة في الوقت الحالي بدلا من أن تسيطر على الوضع لم تقم برفع أسعار الفائدة، عليها أن تفعل ذلك لتتحكم بالتضخم. هذا هو الأخطر الآن إذا استمر التضخم.
0: دكتور عماد أبشناس، نتحدث عن مسألة النفط وأهميته ودوره في الاقتصاد الإيراني. نعلم على أن الصين تعتبر شريك أصلي في مجال النفط.

0: ومشتري أصلي. الآن رغم أن الصين أعلنت رفضها للعقوبات الأمريكية، لكن في نفس الوقت هي غير راضية عن الأداء الإيراني، والمعلومات تشير على أنه لحد الساعة الجانب الصيني لم يعطي الإشارة الضوء الأخضر لمجيء قاليباف إلى الصين، لاعتبارات تطبيع حل المشكل مع الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية، فتح مضيق هرمز، خاصة أن مضيق هرمز الآن يعتبر عنصر أساسي ومهم بالنسبة للصين. إلى أي حد يمكن القول بأن هذه العلاقة التي ربما قد لا تكون متوازنة الآن في ظل الظروف الحالية مع الصين ستؤثر بشكل كبير على مبيعات النفط الإيراني وبالتالي على الاقتصاد الإيراني؟
1: تحياتي لك دكتور نور الدين، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. لا، هذه المعلومات غير صحيحة، والسيد مرعشي الذي قال هذه المعلومات تم تكذيب كلامه، وعمليا لأسباب سياسية أو خلافات داخلية سياسية قام بهذه التصريحات. الصينيين ليس لديهم أي مشكلة في زيارة قاليباف إلى الصين، ولربما قريبا سوف
0: لكنها تحصل، لكنها تأخرت بحسب معلومات متوفرة لدي.
1: تأخرت
0: لأكثر من 3 أسابيع،
1: تأخرت لأسباب لوجستية، ولكنها ممكن أن تحصل قريبا، وحتى أنا لربما أكون مرافقا له في هذه السفرة، يعني ولهذا أعلم أن هذه السفرة سوف تحصل قريبا. وعمليا ليس لديهم مشكلة في هذا السياق، وكلام السيد مرعشي لم يكن صحيحا. الصينيين عمليا استراتيجيا مصالحهم الاستراتيجية تقتضي بأن تبقى الولايات المتحدة متورطة في الحرب مع إيران وتنسى شرق آسيا، ولهذا حتى لو ساءت العلاقات الإيرانية الصينية، الصينيين لن يتركوا إيران ودعم إيران، لأن هذا الموضوع هو لمصلحتهم الاستراتيجية أصلا. ليس الأمر ليس مقايسة أن الصين لديها علاقات تجارية مع الدول العربية أو الولايات المتحدة بهذا المقدار أو تخاف أن تخسر هذه العلاقات، لا، استراتيجيا بالنسبة للصين فيودودوس الذي تكلم عنها الزعيم الصيني اليوم الولايات المتحدة وقعت فيه، وعمليا الصين اليوم تصفق للولايات المتحدة كي تقع يعني تنغمس أكثر في
0: هذا الدكتور. في اجتماع شنغهاي الأخير يعني حتى كان هناك انتقاد واضح للدبلوماسية الإيرانية لأن الرئيس الصيني لم يعقد لقاء حقيقيا مع الرئيس الإيراني، في حين أن الرئيس الإيراني عقد لقاء مع الرئيس بوتين، كان لقاء على الهامش، وهذا له مدلوله السياسي، دولة في حرب ودولة على أساس أنه شريكة لم يجلس حتى لمدة 10 دقائق للبحث، كله كان في الكوريدور. هذا يعطي انطباع، مش انطباع، هذه قراءة سياسية، ومرعشي النذافي لا يتكلم من ذاته، يعني دكتور بمعنى أن الصينيين كذلك غير راضين عما يقع بمضيق هرمز، هذا واضح من الجانب الصيني، علما أن حتى الآن المبيعات النفطية من إيران التي كانت تصل إلى 1.5 مليون ربما الآن لم تصل إلى 100,000 برميل يوميا، وهذا يؤثر على الجانب الصيني. علاقة الصين مع الدول الخليجية أمر مهم، عدم انجرار الصين لتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية أمر مهم، وبالتالي الرؤية الصينية هي عودة الأمن والاستقرار، والدليل لذلك المشروع الذي قدمته الصين لقضية أمن المضيق، وبالتالي فهذا يؤثر على طبيعة العلاقة مع الصين، ويشير بأنه لحد الساعة ليست في ذلك المستوى المرغوب إيرانيا.
1: يعني شوف الموضوع أن الإصلاحيين عموما في إيران لديهم توجهات،
0: لا فقط هذا البروتوكول، دعنا من الإصلاحيين، هذا
1: لا
0: البروتوكول، لماذا الصين لم يعقد لقاء؟
1: ما هذا ما إذا تريد السبب أنا أقولها. الإصلاحيين أصلا لديهم توجه غربي، هم لا يريدون التوجه شرقا، سياسة التوجه شرقا
0: لا لا لا، دعنا من الإصلاحيين، أنا أتحدث لك عن الرئيس الصيني.
1: وعندما يتكلم الإصلاحيون أو
0: لا، الرئيس الصيني لم يلتقي الرئيس الإيراني، دعنا من الإصلاحيين، الرئيس الصيني،
1: خلينا لك السبب.
0: لا، مش مشكلة في الإصلاحيين، ليس
1: لا
0: المشكلة
1: لا
0: في الإصلاحيين،
1: السبب
0: الدولة إصلاحية الآن، الحكومة إصلاحية.
1: لا لا، عندما بدأ بعض المسؤولين الإيرانيين يصرحون عن أنهم سوف يعطون الامتيازات في الاقتصاد الإيراني للولايات المتحدة، هذا أغضب الصينيين.
0: إذا دكتور دعنا ننقل كذلك الحوار الآن مع الدكتور مولوي، هناك شيء أساسي ومهم مع هذا الضغط الاقتصادي المتوفر الآن، هناك تضخم، هناك تراجع للعملة، وبالتالي هذا يؤثر على الثروة السيادية لإيران. ما هو مستقبل هذه الثروة السيادية لإيران في ظل هذه الأوضاع؟ هل تستطيع إيران الحفاظ عليها أم سيحدث هناك تراجع؟

0: تراجع لهذه الثروة وبالتالي تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني.
1: للأسف حينما نتحدث عن تاريخ العقوبات في العام 2002 كان الاقتصاد بقيمة 650 مليار وقد انخفض إلى 300 مليار وكذلك تراجع قيمة العملة بسبب التضخم وبسبب عدم وجود سياسة نقدية جيدة هذا كله أدى إلى انكماش اقتصادي هذا يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية من قطاع الخدمات إلى القطاع الصناعي إلى كل القطاعات التي تتأثر بغياب هذه السياسة لهذا أنا أعتقد أن أول ما يجب على الحكومة أن تقوم به هو التحكم بالتضخم طبعا من خلال أو بسبب العقوبات التحكم بالتضخم سيصير أصعب ولكن غياب السياسة يفاقم ذلك قلتها أسعار الفائدة الآن هي 40% بينما التضخم هو 90% والفرق أو الثغرة هي أكثر من 50% لا دولة في العالم تشهد على هذه الثغرة لا يمكنها أن تستمر بهذا الوضع هذه هي المشكلة الهيكلية هي مشكلة الجهات المعنية بالاقتصاد ويمكن أن نحل مشكلة التضخم بمجرد رفع الأسعار الفائدة على المدى القصير أما على المدى الطويل فنحن بحاجة إلى حل مشكلة العقوبات مشكلة الجيوسياسية وغيرها
0: إذن دكتور أنت تتحدث على مجموعة من المشاكل البنيوية هنا في الاقتصاد الإيراني هناك الآن عقوبات هناك حصار وهناك مشكل بنيوي إيران تراهن كذلك على الخروج من هذا الوضع هل هذا الوضع الحالي للاقتصاد الإيراني يسمح لها أن تفتح علاقات أخرى مع دول خاصة أنها تراهن على دول الجوار هل هذا يسمح لها وهل دول الجوار قادرة كذلك أن تنخرط في هذا الاقتصاد الإيراني الحالي بهذا الشكل؟
1: برأيي المسؤولون الإيرانيون ليس لديهم أي فكرة واضحة عن كيفية تنويع العلاقات عن مجرد العلاقات مع الصين وروسيا ليس لدينا وضوح في الرؤية أنا لم أسمع شيئاً في هذا الصدد مثلاً بالنسبة إلى العلاقة مع الصين لم نتمكن من وضع شراكة أو بناء شراكة استراتيجية اقتصادية مع الصين ومع دول المجاورة أيضاً ليس لدينا علاقة استراتيجية نحن نحاول أن نوازن بين الشرق والغرب بدون أي منافع
0: بعجالة. إلى أين يتجه الوضع؟ إلى أين يتجه الوضع بعجالة؟
2: الوضع يتجه
0: أمنياً سياسياً اقتصادياً عسكرياً
2: القوات المسلحة الإيرانية سوف تستمر بالتصعيد حتى يخضع الجانب الأمريكي
0: داخلياً
2: لرفع الحصار ووقف الإرهاب الاقتصادي والعسكري أما داخلياً يعني الحكومة الإيرانية ترفع سعر العملة عن قصد المصرف المركزي الإيراني يريد جمع السيولة من يعني هذه سياسة السيد همتي رئيس المصرف المركزي يريد تجميع السيولة لكي لا تتسبب السيولة بأزمة اقتصادية داخلية ولكن هذه مغامرة كبيرة تقوم بها الحكومة الإيرانية لربما لا تنجح
0: إذن دكتور بيمان مولوي دكتور عماد أبشناس شكرا لتواجدك معنا في هذه النافذة التحليلية من هنا من العاصمة الإيرانية طهران إذن مشاهدينا كان هذا هو المشهد من العاصمة الإيرانية طهران وتداعيات الحصار والعقوبات الاقتصادية على إيران وماذا بعد ذلك لكن الآن ننتقل إلى المشهد اللبناني وإلى بيروت مع الزميل محمد
3: نور الدين دغير السلام عليكم شكرا جزيلا لك نور وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة التي نطل عليكم بها من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت نرصد ونتابع فيها آخر المستجدات في هذه الساحة ابتداء نذكر بما جاء من مستجدات اليوم حيث قال مصدر أمني لبناني إن السلطات ستتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر وكان الجيش اللبناني قد تسلم عبر الصليب الأحمر مواطنا لبنانيا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية هذا وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد أن تبين من خلال التحقيق أنهم لا ينتمون لمنظمات إرهابية رئيس الوزراء اللبناني قال إن عودة أي محرر إلى وطنه تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا

0: الملف مؤكدا استمرار العمل للإفراج عن جميع الأسرى. حول تفاصيل هذا الملف، تلك الاستعدادات لاستقبال هؤلاء الأسرى أو هؤلاء المحتجزين لدى الجيش الإسرائيلي، نرصد هذه التفاصيل مع مراسلتنا هنا في بيروت كاترين. حنا إليك كاترين.
1: محمد، وسط الانسداد الذي كان يسود ملف

0: وهي بلدة محاذية لبلدة شبعة الجنوبية، تقع عند سفوح جبل الشيخ، وكان قد اختطف من قبل القوات الإسرائيلية واحتجز في أكتوبر من العام 2025، أي منذ نحو أكثر من 13 أشهر، بينما كان يمارس الرياضة هناك، على أن يتم تسليم لبنان غدا 4 محتجزين آخرين وفق ما أفاد الجزيرة مصدر أمني لبناني. هذه الخطوة وصفها رئيس الحكومة كما أشرت بالمهمة، وهو أشار أيضا إلى الدور الأمريكي والجهود الأمريكية التي أفضت إلى هذا الأمر، بحيث أنه شكر الولايات المتحدة الأمريكية وشكر كذلك السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذا الأمر، وأكد العمل على الإفراج عن بقية الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. لبنان سبق له وبعد المفاوضات الأخيرة مطلع الشهر الماضي أن تحدث عن تقدم كان قد أحرز في مفاوضات روما في ملف الأسرى تحديدا، ولكنه لم يذكر تفاصيل لا بشأن هؤلاء المحتجزين اللبنانيين الذين سوف يتم الإفراج عنهم، ولا بشأن ما يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي عن البحث أو تسليم جثامين لبنانيين يهود كانوا قد اختطفوا وقتلوا في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي. محمد،
1: شكرا جزيلا لك كاترين حنا، وهذه التفاصيل والمسردات نناقش ونحلل فيها مع ضيوفنا هنا في استوديو هذه النافذة، سيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي، وسيد راشد فايد الإعلامي والكاتب السياسي. أهلا بكما ضيفينا. إذا ما بدأت معك سيد فايد بقراءتك لهذه الخطوة، هل تبدو بالنسبة لك بادرة حسن نية من الجانب الإسرائيلي؟
2: يعني إسرائيل لم تخسر ولن تخسر شيء إذا أفرجت عن الأسرى اللبنانيين. قد تربح سمعة طيبة بين المزوجين، ولكن
1: لدى أي فئة؟
2: عند أي مراقب خارج من خارج لبنان. نحن اللبنانيين ما فينا نمتدح هيك مبادرة، لأنه مش هذا المطلوب، مطلوب أكبر من هيك بكثير. المطلوب في 23 أسير أو 32 أسير لدى إسرائيل لا تفرج عنهم ولا تتيح مقابلتهم من قبل أهاليهم بالسهولة التي يفترض أن تقدمها. لذلك
1: هل هذا هو العدد بتقديرك الوحيد لدى إسرائيل اليوم، أم أنها متهمة أيضا أو ربما عليها علامة استفهام بأنها تحتجز من هم أكبر من ذلك من ناحية عدد؟
2: يمكن، ولكن مراجع الصحفية تذكر 32 معتقل أو أسير.
1: ما الأهم بتقديرك اليوم من هذه الخطوة؟ ما المطلوب من إسرائيل؟
2: مطلوب من إسرائيل أن تنخرط في الإطار التفاهم، الإطار الثلاثي، ومن هذا الإطار هناك بند عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين لدى إسرائيل. فهي اليوم ما عملت شيء يعني اختراع، هي عملت جزء صحيح لم ينص بالاسم، اتفاق الإطار الثلاثي لم ينص بالاسم من هم الأسرى الذين سيطلقون، لأن هذا الأمر متروك للمفاوضات والمباحثات وتقديم عرائض بأسماء المعتقلين، لأن إسرائيل أيضا يعني كان عندها رون أراد بدأ جسته ولقيه، أو صار تقديم الجثمان ونقله.
1: نعم.
2: فإذا ما يجري في هذا الإطار هو تحسين صورة إسرائيل أكثر ما هو إفراج عن المعتقلين.
1: وضحت الصورة. سيد شومان، بتقديرك هذه الخطوة هل تمثل أي أهمية في سياق التفاهمات الجارية اليوم بين لبنان وإسرائيل؟
3: طبعا لا على الإطلاق، يعني بدون شك في البداية مع الترحيب بإطلاق سراح هؤلاء المحتجزين، ولكن هذا خارج السياق التفاوضي تماما. يعني هؤلاء المحتجزين لم يكونوا على قائمة الأسرى التي بدأ الحديث يرتفع عنها وحولها منذ فترة قريبة، وبالتالي حتى مكتب نتنياهو، يعني قرأت البيان حرفيا قبل قليل، يقول بأن هؤلاء ليسوا مقاتلين، وبالتالي لا ينتمون إلى أي جهة حزبية أو سياسية لبنانية،
1: وكان ذلك هو المبرر لإفراج عنهم
3: تماما. بالإضافة أيضا إلى أن الثمن الكبير والباهظ على ما يبدو، ودائما وفقا لمكتب نتنياهو والقناة 12 الإسرائيلية أيضا، بأن المقابل أن تبحث السلطات اللبنانية عن رفات يهود قتلوا أو اختطفوا أو اختفوا
1: خلال 80 خلال

0: مرحلة الثمانينيات، وهذا بدون شك يصب في صندوق الاقتراع النيابي لبنيامين نتنياهو بعد اتجاهات الرأي العام أو معظم الاستطلاعات التي تقول بأن يعني المستوى التأييد القاعدة الناخبة لبنيامين نتنياهو بدأت تتراجع. وبالتالي أظن بأن هذه المسألة وربط برفات مفقودين يهود هي مصلحة انتخابية لنتنياهو أقدم عليها السفيران الأمريكيان في بيروت وفي تل أبيب بعد اجتماعهما قبل يوم أمس مع بنيامين نتنياهو. لذلك أظن إذا كان هذا من جهة وهو من جهة، لكن من جهة أخرى أيضا هذا تحريف للمفاوضات، وبالتالي يعني البداية من البند 13 الذي وردت فيها عملية البحث عن الرفات والمحتجزين بالبند 13 من الاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في 26 من حزيران يونيو الماضي، يستثني كل ما له علاقة بالأمور الأكثر تعقيدا وبالأمور التي تشكل تحديات فعلية بالنسبة للبنان، أولها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وثانيها أيضا وضع جدول زمني لانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية المحتلة. يعني نحن بدأنا بإطلاق سراح محتجزين ومختطفين ليس لهم علاقة بأي ولاء أو انتماء لجهة حزبية أو سياسية لبنانية، وتركنا وأهملنا وأغفلنا القضايا الكبرى.
1: طيب. ربما من اللافت والمهم أن ننوه إلى ما يأتي الآن من أنباء، وهذا ما تتحدث به تحديدا المتحدثة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، تقول أن جيش الدفاع استكمل تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر، ويعمل على أو يعمل على تحييدها، وجاءت على ذكر كثير من التفاصيل من الجانب الإسرائيلي. وهنا سيد راشد أعود إلى مسألة الأولويات التي كنت تتحدث عنها، بأن هذا الحدث اليوم مسألة الإفراج عن 5 مدنيين لبنانيين هي بادرة إسرائيلية تصب
0: في المصلحة الانتخابية
1: وتصب في صورة تبييض السمعة الإسرائيلية، لكن من جهة لبنان الرسمي اليوم مع استمرار العمليات في الجنوب، مع عدم تحقيق أي تقدم على صعيد ما يطالب به لبنان الرسمي وكذلك حزب الله، بتقديرك ما الخطوة التالية ذات الأولوية والأهم من جانب لبنان الرسمي التي يجب القيام بها؟
2: ليس أمام لبنان الرسمي سوى التمسك بالإطار التفاهم مع الأمريكان والإسرائيليين. ما عنده لبنان خيارات أخرى، لا يملك القدرة القتالية ولا يملك القدرة الدبلوماسية، بدليل ما نراه حاليا أن فرنسا شبه مكافئة، ألمانيا متفرغة لإعادة تسليح نفسها، والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها قطعت الطريق على الجميع لمنع تدخلهم في الشأن اللبناني.
1: على المقلب الآخر، اليوم المفاوض اللبناني متهم من قبل بعض القوى في الداخل اللبناني في لبنان بأنه هو من حصر نفسه في هذه الزاوية، وربما كان يملك خطوات أخرى، أوراق أخرى، مثل الذهاب إلى طاولة إسلام أباد، الاستفادة من حزب الله كورقة داخلية، فيما هو بات يصرح اليوم بأنه لا خيار أمامنا إلا المفاوضات والمفاوضات المباشرة وذلك الاتفاق الثلاثي.
2: هذا التصريح ليس مستجدا بالأساس. حين فتح النقاش حول حل على مستوى لبنان وإسرائيل، كان الكلام أن الأطراف المعنية ليست مستعدة لأي تنازلات بعد. إسرائيل لا يعني تلعب بتقدير نتنياهو، يلعب على الوقت لمصلحة دوره الانتخابي، وبالتالي حاليا لن يخدم على أي عملية ضد علي الطاهر، تلة علي الطاهر، لأن السؤال هو ماذا بعد تلة علي الطاهر إذا اكتسحها الإسرائيليون؟ ماذا بعد؟ لا شيء. معناها حيكون تلة علي الطاهر قضت الدور المطلوب منها، وبالتالي الانتقال لدور آخر غير موجود لدى إسرائيل. ماذا بعد علي الطاهر؟ طيب. هل تكتسح لبنان؟ هل تكتسح الجنوب السوري؟ هل تدخل في مغامرة؟ كله في سبب الانتخابات النيابية.
1: الأسئلة كثيرة وعديدة سيد شومان، سواء فيما يتعلق بعلي الطاهر والخطوة التالية،

0: وما الذي يجب القيام به داخليا لبنانيا؟ وإذا ما ربطنا ذلك كذلك بمسألة الملف الانتخابي وتلك الخطوة التي بادرت بها إسرائيل.
1: يعني أنا برأيي بأن هناك مجموعة من المسارات كان يمكن على لبنان المفاوض أن يخطوها ويتجه نحوها. أول هذه المسارات هو الحوار الوطني الداخلي اللبناني، وبالتالي أن تدعو الدولة اللبنانية القوى السياسية اللبنانية إلى حوار شامل للخروج بثوابت تحت سقف وطني واحد، ويحدد أيضا المسار التفاوضي وقواعد التفاوض وشكل التفاوض ونوعية التفاوض. هذا لم تفعله الدولة اللبنانية، لذلك هي الآن تعيش ما يمكن أن أسميه المتاهة.
0: نعم.
1: يعني لا تعرف الآن جدول المفاوضات، لا تعرف على سبيل المثال ماذا يمكن أن يعرض عليها الأمريكيون حين يبلغونها بموعد الجولة المقبلة من المفاوضات. لا تفاصيل هذه المفاوضات معروفة، لا عناوين معروفة ولا شيء.
0: نعم.
1: يعني القرار حتى قرار تحديد التاريخ والموعد للعملية التفاوضية هو تحت القبضة الإسرائيلية، ولبنان يتبلغ فقط إذا كان هناك موعد للعملية التفاوضية وما هو جدول هذه الأعمال أيضا. لذلك لبنان الآن هو في متاهة وفي حيرة.
0: شكرا جزيلا لكم ضيفينا في هذه النافذة، سيد توفيق شومان وسيد راشد فايد، وهذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا، وإلى نافذة جديدة الآن من رام الله مع وليد العمري.
2: شكرا للزميل محمد علاوني في بيروت، والتحية لكم مشاهدينا الكرام. هجوم واسع شنه مستوطنون على قرية المغير أسفر عن استشهاد فلسطينيين الليلة الماضية، مما رفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال ومستوطنوه إلى 93 منذ بداية العام الحالي. وزير المالية الإسرائيلية سموتريتش سارع اليوم إلى تدشين مستوطنة جديدة في مجمع مستوطنات جوش عتسيون بين الخليل وبيت لحم، وأعلن عن التقدم نحو المصادقة على 1500 من الوحدات السكنية الاستيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية. هذا الوضع المتدهور والمتصاعد دفع برئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إلى إعلان رفع حالة التأهب تحسبا من انفجار محتمل. للوقوف على كل هذه التطورات نستضيف كل من الدكتور إبراهيم ربايعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، والزميل أنس أبو عرقوب المتخصص بالشأن الإسرائيلي. لكن نبدأ مع الزميل محمد الأطرش ليجمل لنا آخر التطورات في هذا اليوم. تفضل محمد.
3: الحدث الأبرز في الضفة الغربية بالفعل وليد هو تشييع جماهير فلسطينية لجثماني الشهيدين عمر النعسان وخليل أبو عليا اللذين استشهدا يوم أمس خلال هجوم كبير للمستوطنين. هذه البلدة التي شيعت جثماني هذين الشهيدين حتى هذه اللحظة تعيش حالة من التوتر، خاصة أن جيش الاحتلال الذي شارك في هذا الهجوم الكبير رفقة عدد كبير من المستوطنين كان هذا اليوم يطوق هذه البلدة بشكل كامل ويقوم بإغلاق مداخلها. نتحدث عن 63 شهيدا استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين خلال هجمات المستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة. عمليا نحن نتحدث عن هجمات لم تتوقف واستفزازات مستمرة. هذا الصباح كانت في مسافر يطا من خلال اعتداء مستوطنين على فلسطيني في منطقة المسافر وغيرها من المناطق، لكن الأخطر هو كان بإعلان سموتريتش عن تدشين مستوطنة جديدة مع روجوت الواقعة قرب مجمع جوش عتسيون الاستيطاني. هذه واحدة من بين ثلاث مستوطنات إسرائيلية دشنت هذا الأسبوع هذه المستوطنة، وبحسب سموتريتش ستكون على مسافة قريبة من هذا التجمع الاستيطاني من حيث الموقع الجغرافي وليد. هذه المستوطنة ستقام قرب عدة بلدات فلسطينية من بينها بيت فجار جنوب بيت لحم ومراحم علة والمعصرة أيضا، إلى جانب مستوطنة تفرات المقامة فوق أراضي الفلسطينيين. الأخطر هو ما قاله رئيس مجلس جوش عتسيون أن هذه المستوطنة

0: أوطنة ستمكن إسرائيل من خلق هذا الشريط الاستيطاني الذي سيعزل بيت لحم من جهة الغرب حتى جهة الشرق، أي أن هذه المستوطنة ستكون حلقة الوصل ما بين الشرق والغرب. بمعنى آخر ستعزل محافظة بيت لحم عن محافظة الخليل وتشكل مزيد من التواجد والتوسع الاستيطاني في هذه المنطقة.
1: شكرا محمد، وننتقل إلى ضيوفنا. أنس، واضح بأننا أمام حرب شاملة تشنها إسرائيل على الإنسان والأرض الفلسطينية، وهي متصاعدة يشارك فيها ويتبادل فيها الأدوار المستوطنون مع الجيش. ما الذي يريد أن يحققه ويصل إليه الإسرائيليون جراء هذه الحرب المتصاعدة؟
2: إسرائيل ترى في الموقف الدولي الحالي فرصة استثنائية قد لا تتكرر، صمت إدارة أمريكية داعمة وأيضا صمت أوروبي وأيضا صمت عربي، ولذلك تريد الحكومة الإسرائيلية الحالية حسم ملفات عديدة أهمها دفن حل الدولتين إلى الأبد بتغيير الواقع الديموغرافي والطبوغرافي والعمراني. التصعيد الجاري في الأرض يجري حتى بحسب التقييمات السائدة في إسرائيل بتوجيهات من رئيس الحكومة ومن أركان هذه الحكومة، وفي ظل اقتراب الانتخابات وأيضا في ظل بعض القيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي في الساحة اللبنانية والسورية وحتى الإيرانية ونوعا ما في قطاع غزة، تبقى الضفة الغربية والقدس وأيضا في النقب الساحة المفتوحة والمتبقية أمام نتنياهو وهذه الحكومة. لكن لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن ذلك يتفق كله مع مشروع اليمين الإسرائيلي والمشروع الذي يتبناه وينفذه أيضا الجيش على الأرض بتقليص حجم والمساحة التي يقيم عليها الفلسطينيين في الضفة الغربية أملا بحشرهم في المناطق المصنفة
1: في أقل منطقة مساحة ممكنة. دكتور ربائع، أنس يتحدث عن أن إسرائيل توظف وتستفيد من الرأي العام العالمي وصمته والرأي العام العربي أيضا.
3: صحيح.
1: لماذا هذا الرأي العام العالمي لا يرى هذا الخروج على القوانين الدولية وهذا الإجرام؟
3: يعني أولا العالم يقول أن هذا خروج على القوانين الدولية. العديد من الدول الأوروبية كان لها موقف صريح تجاه مثلا مشروع إيوان وتجاه عنف المستوطنين، مجموعة من الإجراءات الخجولة هنا أو هناك، ولكن فشل حتى اللحظة الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف جمعي عبر الورقة المؤثرة. الورقة المؤثرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي اتفاقية الشراكة الثنائية مع إسرائيل، والتي تكون فيها إسرائيل الشريك التجاري، أو الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول بالنسبة لإسرائيل، وهي ورقة موجعة. هناك بعض العقوبات التي تفرض هنا أو هناك، ولكن هذه العقوبات يعني تحتمل إسرائيليا. حتى سموتريتش قال أنه يعني سيعوض أي أثمان يمكن أن تقع على المستوطنين بهذا الاتجاه. الكلمة السر في واشنطن باعتقادي، ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تعطي إسرائيل هذا الغطاء بشكل مطلق، سيكون من الصعب جدا توقع أي تدخلات وأي خطوات دراماتيكية تلجم هذا الموقف الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك أنه في الأجواء الانتخابية دوما ما يكون هناك حتى استثمار لأي خطوات دولية لإظهار الفاعل السياسي لأنه متحدي، وهذا جزء من تكتيك نتنياهو واستراتيجيته حتى التي دأب عليها سابقا وحتى على مستوى اليمين.
1: ولكن دكتور، واضح بأن التغطية المالية لمعظم أنشطة المستوطنين ومشاريعهم تأتي من دافع الضرائب الأمريكية.
3: صحيح. يعني هنالك حراك أمريكي، ولكن هذا الحراك ما زال بطيء وبعيد عن المركز، عن مركز الفعل وصنع القرار. يعني كل ما يحدث بالولايات المتحدة الأمريكية يعني لم يؤثر حتى اللحظة، لأنه نعلم أن السياسة الأمريكية والنقاشات السياسية الأمريكية خاصة في مراحل الانتخابات تنصب على الشأن الداخلي، خاصة اليوم مع وجود الأثمان الكبيرة التي يدفعها المواطن الأمريكي فيما يتصل بتكلفة الحرب على إيران وما إلى ذلك. ولكن هذا المسار يتصاعد على المستوى الأمريكي. النقطة التي أود أن ألفت إليها أن هنالك تغيير على مستوى الرأي العام الدولي، هنالك تغيير على مستوى مزاج صانع القرار الدولي، ولكن هذا التغيير أبطأ بكثير من سرعة التحولات التي تحدثها إسرائيل على الأرض، وهذا ربما يكون من أسباب السرعة، لأنه إسرائيل تريد أن تستثمر هذه اللحظة التاريخية وتلتقطها، لأنها تعتقد أنه من الصعب أن تعود مثل هذه الفرصة التي تجتمع بها الظروف الإقليمية والدولية والذاتية التي تسمح بإنفاذ هذا المشروع. وإشارة أخيرة ربما إلى النقطة التي تحدث عنها الزميل أنس، يعني عندما نتحدث عن المغير على سبيل المثال، نحن نتحدث عن حشر الفلسطينيين اليوم فعليا بأقل من كيلومتر من مساحة القرية التي تصل إلى 43 كيلومتر، إذن هذا طبق على الأرض ويستمر في مناطق مختلفة.
1: أنس، الدكتور يقول أن هناك تغيير وإن كان بطيئا، لكن هذا التغيير لا يبدو أنه يؤثر على نتنياهو، الذي قال في اجتماع مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية في القيادة الوسطى التي تشرف على الضفة الغربية قبل بضعة أيام، عندما حذروه من أن تصرفات المستوطنين قد تؤدي إلى انفجارا في الضفة الغربية، كان سؤاله لهم: هل أنتم قادرون ولديكم خطة لمواجهة هذا الانفجار الفلسطيني؟
2: هو يريد استدراج الفلسطينيين إلى مواجهة لاستنساخ ما جرى في قطاع غزة، وهذا توجه استراتيجي لدى إسرائيل وليس فقط لدى نتنياهو، يشاركه أيضا قادة كبار في الجيش الإسرائيلي. بخصوص المشروع الاستيطاني، لا يجب النظر إليه على أنه فقط يعني مشروع إسرائيلي. المادة البشرية للمشروع الاستيطاني في إسرائيل، هناك 50,000 مستوطن يحملون الجنسية الأمريكية وأعداد مماثلة من الدول الأوروبية. إصدار هذه العقوبات الصورية لا تخيف إسرائيل، بدون أن تجرم هذه الدول وتمنع مواطنيها من الانخراط في هذه الميليشيات وجمع التبرعات لها وتمويلها من الخارج، دول الاتحاد الأوروبي وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن الحديث عن إجراءات ذات كفاءة وذات فاعلية تحقق نتائج حقيقية على الأرض. المعطيات التي ينشرها المستوطنين، قادة المستوطنين في شمال الضفة الغربية يوسي دجان، يشير إلى أن الجزء الأكبر من تسليح المستوطنين وطائرات الاستطلاع التي يستخدمونها في جمع المعلومات الاستخبارية قبل شن الهجمات، يعني تأتي هذه التبرعات من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ومن بريطانيا. فإذا المشروع المضاد للمشروع الاستيطاني يعاني من شلل تصريحات كلامية ليس لها رصيد على الأرض. حتى الآن البضائع المتدفقة من الضفة الغربية ومواد الخام المنهوبة من الضفة الغربية، وبالمناسبة الجزء الأكبر من الاستيطان في الضفة الغربية، صحيح الأضواء الإعلامية تتركز على الذين يسطون على ينهبون الأغنام ويقتلعون الأشجار، وهذا هو الاستيطان اليميني المتطرف، ولكن الاستيطان اليساري هو الذي يملك المصانع ومقالع الحجر ومصانع الأملاح، وهذا استيطان يصدر إلى الخارج وأيضا يجلب سياح من دول الاتحاد الأوروبي إلى داخل المناطق المحتلة في الضفة الغربية التي يمنع الفلسطيني من زيارتها، مثل البحر الميت.
1: هذا الاستيطان الذي كان في عهد حكومات حزب العمل بالمناسبة هو الاستيطان المنتج، وإذا كان هذا الاستيطان المنتج أصبح وكأنه مشروع في نظر العالم، فلماذا نبكي إلى الأمم المتحدة وهي عاجزة عن حماية حتى مؤسساتها التي استولت عليها الحكومات الإسرائيلية؟
3: يعني أولا هذه الأدوات هي أدوات متاحة وأدوات يعني يجب استخدامها وتفعيلها، ولكن لا يجب التعويل عليها في المرحلة الحالية نتيجة عجز هذه المؤسسات في ظل تركيبة النظام الدولي، في ظل الحاكمية الأمريكية التي لا تقدم أي خطوات بهذا الاتجاه. يعني أنا باعتقادي أن ما يحدث من تغيير على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الأمريكي، ويحدث تغيير من أسفل، والتغيير من أسفل هو يحتاج لوقت أطول كثير من أو أكثر من المسارات السياسية العليا التي يمكن أن تغير. إذن التعويل على هذه المسارات في هذه المرحلة من أجل الوقف الفوري لكل ما يحدث على الأرض صعب جدا. بالمقابل المعضلة التي تواجه الفلسطيني على الأرض أن ما تحدث به أنس هو حقيقة، أنه إسرائيل تريد أن تجر استراتيجيا الفلسطيني إلى هذه المواجهة لتحقيق أهداف تتصل بالنموذج ونسخ النموذج الذي وقع في قطاع غزة، وهذا جزء من تحولات العقل السياسي والعسكري الإسرائيلي.
1: وهذا الوضع الذي ذكرته بأن الإسرائيليين يريدون جر الفلسطينيين إلى مربع في الضفة الغربية يتيح لهم التدمير كما جرى في غزة، هذا الخطر لا يراه العالم ولا يراه الفلسطينيون؟
2: يعني هذا الخطر تنجح إسرائيل في تسويقها، لديها آلة إعلامية تقوم الآن على تصوير الفلسطينيين وكأنهم يملكون يعني جيوش جرارة في الضفة الغربية، يجري أيضا في الإعلام الإسرائيلي

0: المركزي في القنوات الرئيسية تصوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعلى وكأنها قادرة أو تريد أو تخطط وتستعد لتنفيذ واستنساخ ما حدث في 7 أكتوبر. كل ذلك لا يمكن إسقاطه.
1: تضخيم يهدف إلى تنفيذ سياسة خطيرة جدا. نشكر ضيوفنا الدكتور إبراهيم ربايعة من جامعة بيرزيت والزميل أنس أبو عرقوب المختص بالشأن الإسرائيلي، ونشكر مشاهدينا على حسن المتابعة، ونعود بكم إلى استديوهات الجزيرة في الدوحة مع الزميلة ليلى الشيخلي.
2: شكرا جزيلا لك وليد، وشكرا لكل الزملاء، والتغطية متواصلة ولكن على رأس الساعة في ملا.
3: لما بيهدموا دار زي هذا بيهدموا أحلام أطفال.
4: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
5: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
6: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
7: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
8: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
9: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
10: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
11: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
12: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
13: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
14: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب. هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

نجدد التحية مشاهدينا الكرام، أهلا إلى ساعة إخبارية جديدة نواصل فيها التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني وكذلك الوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تنتصر بسهولة في الحرب، ومن يردد أنها لا تملك ذخيرة مخطئ تماما. وأضاف ترامب أن بلاده تنتج ذخائر بمستوى لم يسبق له مثيل، وتخزنها وتستعد لأي طارئ قد يحدث، وستستأنف قريبا مبيعاتها منها لحلفائها. أما في طهران، فقال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد أن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير للالتفاف الكامل عليه. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول ويعبر عن قناعته بالقدرة على إسقاط النظام الإيراني مرة واحدة وللأبد، وذلك وفق قوله. في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر

0: مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل، وذلك بواسطة الصليب الأحمر الدولي. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال من جانبه إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. في المقابل قال مكتب نتنياهو إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبية لبنان، بعد أن تبين عقب التحقيق معهم بأنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. ونقلت إسرائيل هيوم عن مصادر قولها إن لبنان سلم خرائط وصورا لمقابر ومواقع أخرى يحتمل أن تكون فيها أدلة لجثامين يهود في لبنان. أما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فقال للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان لإسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودة جرى بوساطة أمريكية. في قطاع غزة أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. إذن هذه هي المستجدات، وسنبدأ بالملف الإيراني الأمريكي. وينضم إلينا من طهران مراسلنا عمر هواش، وكذلك من البيت الأبيض تنضم إلينا وجد وقفي. عمر ووجد نجدد التحية لكما، ونبدأ معك عمر لنتابع المستجدات من الجانب الإيراني، خصوصا بعد التعليقات الأخيرة والتي تحدث فيها عن الرئيس ترامب عن نصر مريح وكذلك الاستعداد بالذخائر بشكل غير مسبوق. ما الذي تقوله إيران الآن؟
1: نعم، طهران تقول إنها لن تنهار وإن وهم القوى الأمريكية هو الذي ينهار في المنطقة. هذا ما عبر عنه اليوم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يؤكدون صمودهم سواء عسكريا أو اقتصاديا. إذا ما تحدثنا عن الشق الاقتصادي الذي يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز عليه في هذه المرحلة، يقول وزير النفط الإيراني قبل قليل إن صادرات إيران من النفط قد تقلصت بالفعل لكنها لم تتوقف. وإذا ما أشرنا إلى أن إيران كانت قد قالت على لسان وزير النفط نفسه قبل فترة أن إيران لديها مخزون من النفط خارج حدود الحصار البحري، كانت قد نقلته خلال فترة رفع العقوبات مع تنفيذ مذكرة التفاهم، وأنها الآن تبيع هذه الكميات من تلك المنطقة. لكن هذا بطبيعة الحال لا ينكره الإيرانيون أيضا بأنهم غير قادرين على الحصول على عائدات النفط. هذا ما صرح به أكثر من مرة عبد الناصر همتي رئيس البنك المركزي الإيراني، إذ أن إيران تقول أنها تبيع النفط لكن نعرف أنها تقدم النفط بأسعار مخفضة للصين وربما غير قادرة على الحصول على إيراداتها، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص مخزونها من احتياطيات النقد الأجنبي، وهذا أيضا ربما ما يدفع الريال الإيراني خلال الفترة الماضية إلى التراجع. كل يوم هناك رقم تاريخي يسجله، ومنذ فرض العقوبات الأمريكية الأخيرة ليلة فقد الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي قرابة 10% من قيمته، وهذا التراجع لا يزال مستمرا. لكن على الرغم من كل ذلك تقول طهران إنها لن تنهار اقتصاديا، إنها قادرة على التحمل وجربت العقوبات خلال الفترات السابقة وتمكنت من التحايل عليها والصمود في مواجهتها. ودائما كان قد قال الرئيس الإيراني مسعود بزكيان إن إيران لن تقدم التنازلات في مقابل الضغوط الاقتصادية. إذا ما تحدثنا عسكريا أيضا الإيرانيين يؤكدون استعدادهم لأي تصعيد جديد. شهدنا هذا اليوم أن الجيش الإيراني وجه ضربات لما يصفها بالقواعد الأمريكية في كل من الكويت والإمارات، مؤكدا أنه في حال استمرت واشنطن بتوجيه ضربات عسكرية فإنه أيضا سيجلها مزيد من الضربات.
0: أشكرك عمر على هذا.

0: هي التفاصيل وجد في البيت الأبيض، كيف يستقبل مثل هذا الحديث عن الالتفات على العقوبات، وأن في الواقع رغم التضرر ولكن طهران قادرة على المواجهة؟ ماذا يقول ترامب وماذا تقول إدارته بهذا الصدد؟
1: ليلى، في هذه الأثناء يتحدث نائب الرئيس الأمريكي للصحفيين هنا في البيت الأبيض في إحاطة يقدمها بدأها قبل قليل وما زال. هو أكد بأن الإدارة الأمريكية سوف تفعل كل ما بوسعها لضمان تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، وحتى لا يتحول هذا الأمر إلى أزمة طاقة عالمية. وأكد أنه في حال قررت إيران الاستمرار في إطلاق النار على سفن الشحن فإن الولايات المتحدة سوف تواصل حماية هذه السفن. وقال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، بأمس فقط عبرت 15 مليون سفينة أو مليون برميل نفط محملا على سفن الشحن عبروا مضيق هرمز رغم استهداف إيران لسفن الشحن، وذلك بفضل حماية
0: بما أشرت بما أنك أشرت وجد أشرت إلى هذه الكلمة التي يلقيها الرئيس نائب الرئيس الأمريكي، لنتابعها الآن مباشرة.
2: وذلك لأن نائب الرئيس لن يتصرف بغباء وأن يقف أمامكم والملايين من الأمريكيين الذين يشاهدون هذه الإحاطة وأن يعلن عما سنقوم به بالضبط. أنتقل الآن إلى إيميلي جودوين. إيميلي جودوين، سؤالي هو لماذا ستذهب أنت في 11 من سبتمبر إلى نيويورك بدلا من الرئيس؟ هل ذلك بسبب شواغل أمنية؟ مثلا نحن نعلم أنه كان هناك محاولات لاستهداف الرئيس سابقا. لا أعتقد أن المسألة تتعلق بشواغل أمنية. سأتابع المسألة مع جهاز الأمن الرئاسي وأوفقكم بإجابة لاحقا، ولكن هناك الرئيس ونائب الرئيس ونحن نود أن نكون في عدة مواقع خلال هذه الفعاليات، ولكن طبعا لا يمكن لشخص واحد أن يذهب إلى عدة مواقع، ولذلك قررت أنني أنا سأذهب إلى نيويورك في 11 من سبتمبر والرئيس سيبقى هنا في واشنطن لإحياء ذكرى ما حصل في البنتاغون أيضا. وإذا هذا اليوم كان مأساوي، ولكن أنا أتطلع قدما لهذه الذكرى لأنه يشرفني أن أذهب إلى نيويورك وأن أتشارك في هذه اللحظات مع الأشخاص الذين سيحيون هذه الذكرى، ذكرى الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم. أنا شاركت في هذه الفعالية في العام 2024 خلال الحملات الانتخابية وكانت تجربة رائعة، ولذلك أشجع كافة الأمريكيين حتى الأشخاص الذين لا يتذكرون هذا اليوم أن يشاهدوا هذه الفعاليات وأن يروا المعنى العميق لها، وأن نتذكر أيضا هذه النقاط المشتركة التي تجمعنا. علينا أن نحاول أن نعود إلى هذه القواسم المشتركة حتى لو كان ذلك لساعات قليلة. و أنا أيضا أتطلع قدما للالتقاء بجو بايدن، وأنا متأكد من أننا سنتحدث بشكل معمق مع بعضنا البعض وسنستمتع كثيرا مع جو بايدن وغيره.
3: قبل دقيقة قلت أنه ليس هناك أزمة طاقة عالمية لأن الولايات المتحدة تساعد حركة التجارة، حركة الملاحة التجارية، ورغم أنكم لا تنخرطون في علاقات دبلوماسية لتوقفهم عن مهاجمة السفن التجارية، هل نتحدث عن حصار بحري دائم وكلفة ذلك، وهل هذا من شأنه أن يعيق ويعرقل إيرادات الولايات المتحدة؟ وكيف يمكن للرئيس أن يعلن نهاية الحرب إذا ما استمر فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية؟ أود فقط أن أعلق على موضوع نهاية هذه الحرب، لأن معظم العمليات العسكرية مجمدة الآن، وهي وكما قلنا أننا نصعب الأمر على الإيرانيين لمهاجمته وإطلاق النار على السفن التجارية، وذلك من أجل ضمان تدفق النفط والغاز إلى أسواق الطاقة العالمية. إذن هناك الكثير من الأدوات في حوزتنا، ولكن ما نتحدث عنه هنا هو محاولة الحفاظ على بعض التوازن الأساسي، وأن نحقق توازن على مستوى على صعيد سوق الطاقة العالمية. البديل ربما سيكون أكثر كلفة، و ما طلبته منا دول الخليج ودول أخرى بما في ذلك دول أوروبية، والتي ربما تنتقدنا في العالم ولكنها في السر تقر بأنه لو لم نقم بما نقوم به فلن تتمكن أي جهة أخرى من القيام به. نحن الدولة الوحيدة.

0: الوحيدة في العالم التي بإمكانها ضمان. وكما سمعتم الرئيس ترامب يقول السيطرة على مضيق هرمز. الإيرانيون لا يريدون أن يخرج برميلا من مضيق هرمز. ليلة أمس تمكن 15 مليون برميل من الخروج، وإذا لم نفعل ذلك فلن يتمكن أحد من فعل ذلك، ولو عجزنا عن ذلك لتسبب ذلك بأزمة طاقة كارثية. وهذا هو موقف الرئيس الثابت، والذي يقوم على أن على إيران أن تتوقف عن مهاجمتها السفن التجارية. نقطة أول سطر. وفيما يتعلق بالمفاوضات، نحن لا نتفاوض معهم.
1: إذن النائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يرد على أسئلة الصحفيين. وأعود إليك وجد، وكنت أشرت إلى ما قاله، وطبعا نذكر بأنه يتحدث عن أن إيران تفقد قدراتها يوما بعد يوم. مزيد من التفصيل فيما جاء في هذه الكلمة وجد.
2: نعم ليلى، هي قال إنها تفقد قدراتها يوما بعد يوم، وأيضا تفقد سيطرتها على المضيق، بل فقدت سيطرتها على مضيق هرمز. وأكد كما سمعنا بأن 15 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز يوم أمس فقط، في إشارة منه إلى أن الولايات المتحدة تعمل على ضمان تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم استهداف إيران لسفن الشحن التي تحمل براميل النفط. وأكد جي دي فانس بأن الولايات المتحدة قادرة على حماية هذه السفن، لأن الخيار الثاني هو مغادرة المنطقة، وبالتالي الوصول إلى أزمة طاقة عالمية. لذلك فإن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لعدم الوصول إلى هذه الحدة من الأزمة، وذلك بضمان هذا التدفق هذا العدد الكبير من براميل النفط. طبعا 15 مليون برميل الليلة الماضية كما قال فانس، مقارنة بمعدل 20 مليون برميل كانت تعبر مضيق هرمز يوميا قبل ستة أشهر، أي قبل بدء الصراع والمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. ليلى،
1: شكرا جزيلا لك وجد على هذه التفاصيل. إذا نتابع ما يجري الآن على ضوء هذه المستجدات. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشأن بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. كانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات للالتفات على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح السؤال: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد في هذا التقرير لفرح الزمان شقي.
3: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي، يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً، فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة. تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج، دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية

0: من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً. هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيرا، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على 5 قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل. لكن الأهم هو تهديد الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران بعقوبات واشنطن، سواء كانت دولاً أو شركات أو أفراداً وكيانات. بدأت تأثيرات هذه العقوبات إلى جانب الحصار على الموانئ الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية، وأصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: نتابع إذن محاولة فهم هذه التغييرات والتهديدات الاقتصادية مع ضيفينا من كولورادو إيلي بريمر المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وكذلك من طهران محمد حسين أنصاري فرد المستشار الحكومي السابق. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك سيد محمد حسين أنصاري فرد، كنا نستمع إلى جي دي فانس قبل قليل نائب الرئيس الأمريكي، وهو يشير إلى أن الإيرانيين فقدوا قدراتهم وأنهم يفقدونها يوما بعد يوم. في الواقع الأرقام في النهاية يعني هي التي تحمل تفاصيل، يعني عندما نتحدث عن كما تقول واشنطن 15 برميل نفط يمر باليوم، أليست هذه الأرقام دليل على أن لعبة القط والفار أصبحت الآن مكلفة لإيران أكثر مما تعترف به؟
2: أعتقد أن هذا ليس بالأمر الصحيح. السيد فانس يقتل لا يقول الحقيقة. إيران منعت الملاحة في مضيق هرمز ناقلتان للنفط، ضربت لغما، وإيران أيضا قامت بنشر الغام وتستخدم أساليب جديدة.

0: جديدة للسيطرة على المضيق. أعتقد أنه قال أن كل الخطأ يقع على بايدن أننا ينقصنا الصواريخ وأيضا المسيرات. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي سيقومون ب ما يقوله ليس دقيقا 100%.
1: في النهاية وأعود لضيفي هنا من كولورادو إلي بريمر، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن نصر سهل وفي نفس الوقت يتحدث عن حاجة لذخائر والتصنيع يتم بشكل غير مسبوق، ما هي الرسالة التي يرسل بها؟ يعني إذا كان الأمر بهذه السهولة، لماذا إذن الحاجة لكل ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم؟
0: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. هنالك عدة أجزاء لهذا السؤال سأحاول أن أجيب عليها جميعا. هذه ليست حربا سهلة من وجهة نظر أنه من الواضح أننا نتعامل مع مسألة مضيق هرمز ونتعامل مع مسألة إيران وإطلاق الهجمات المضادة والمدنيون وأيضا البنى التحتية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية في الجوار. أيضا كانت من مسألة أن ما قاله الرئيس ترامب كان هنالك جزء سهل، أن الولايات المتحدة قامت بتدمير القوات البحرية والقوات الجوية الإيرانية وجزء كبير من البنى التحتية في إيران. هذا هو الجزء الأول لما يتعلق بسؤالك. الجزء الثاني في مسألة مخزون الأسلحة، أعتقد أن من الممكن أن هنالك أسلحة معينة تم بدأت بالنضوب، لكن الولايات المتحدة جيدة جدا في استخدام قوتها الاقتصادية وتعويض هذا النقص. هذا من الأمور التي قد لا تؤخذ في الحسبان، أن الولايات المتحدة لديها أسلحة أخرى في ترسانتها. هم يستخدمون جزءا كبيرا من الذخائر ولكن هنالك استخدام كبير للصواريخ، بالتالي الولايات المتحدة قادرة على استبدال الأسلحة التي تستخدمها. والجزء الأخير أن الأسلحة لا تظل صالحة لمدة طويلة، في بعض الأحيان يتم تدوير المخزون، ومن المحتمل أن الولايات المتحدة قد استخدمت الأسلحة القديمة، بإمكانها أن تدخل أسلحة جديدة في مخزونها وتستمر باستخدام هذه القوة الكبيرة لدى الولايات المتحدة.
1: ولكن سيد بريمر، يعني تسمع الجانب الإيراني يتحدث عن طرق التفافية وقام بها في السابق، وليس هناك ما يمنعه كما يقول من أن يقوم بها مجددا. أليست المشكلة وجوهر الموضوع أن الولايات المتحدة تتجنب عمدا الخطوة الحاسمة وهي معاقبة أباريق الشاي الصينية، ربما خوفا من تجنب هذه المواجهة مع الصين، أليس هذا هو لب الموضوع؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون لها صراع مباشر مع الصين، وأيضا هو حال الصين، هي لا تريد أن تكون لها صراع مباشر مع الولايات المتحدة. واقع الأمر أن الولايات المتحدة لديها طرق نفوذ عديدة بإمكانها أن تستخدمها، ولديها أيضا أدوات وأمور عسكرية بإمكانها أن تستخدمها. الرئيس ترامب كان غير راغب بإرسال قوات برية إلى إيران، لكن حقيقة الأمر أن القوات الإيرانية أو الجيش الإيراني قد تم إضعافه، بالتالي أي عملية برية قد تكون حاسبة بشكل كبير. أقول ذلك، الرئيس ترامب أن لديه الكثير من الأدوات متاحة له، العقوبات الاقتصادية أيضا، الصين سيكون عاملا معقدا، لكن خلال الساعات القليلة الماضية ترك الرئيس ترامب الباب مفتوحا أمام أي خيار عسكري، معتقدا أنه وهو يعتقد أن فرض عقوبات اقتصادية قوية ستمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي.
1: السيد محمد حسين أنصاري فرد، إلى أي حد تراهن طهران وتعول على قدرتها على الالتفاف على العقوبات، خصوصا أن ما تقوم به واشنطن اليوم مختلف ربما من ملاحقة والحديث عن يعني تفاصيل معينة لم تكن حاصلة في السابق؟ إلى أي حد فعلا الموضوع مختلف هذه المرة من وجهة نظرك؟

0: أعتقد أن كل شيء اتضح الآن. إيران قد لديها أواصر جيدة مع الصين خلال السنوات القليلة الماضية، هذا ليس بالأمر الجديد. إيران تقوم ببيع النفط إلى الصين وليس إلى أوروبا وليس إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى. أعتقد أن أسعار النفط الآن ترتفع وهي تجاوزت مبلغ 96 دولارا للبرميل، وهذا أمر جيد لإيران. إيران تستفيد من بيع النفط وتحصل على الأموال. أعتقد أن الأمر هنا قد هنالك الكثير من دول الجوار التي عقدت صفقات مع إيران، حتى باكستان التي لديها علاقات مقربة مع الولايات المتحدة والهند أيضا. إيران هي أيضا متقاربة جدا من دول البريكس، وهذا أمر جيد لإيران، ولا ينجح الحصار بشكل كامل.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمد حسين أنصاري فرد، المستشار الحكومي السابق، كنت معنا من طهران. وأشكر السيد إيلي بريمر من كولورادو، شكرا لكما. ننتقل الآن لمتابعة تطورات ملف لبنان. قال مصدر أمني لبناني أن السلطات ستتسلم غدا الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أما المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فقال للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات مفقودين يهود في لبنان جرى بوساطة أمريكية. تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا كاترين حنا، من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي، ومن واشنطن ينضم إلينا فادي منصور. أهلا بكم جميعا. لنبدأ بالمعطى الأخير هذا عن الوساطة الأمريكية. فادي، ما هي تفاصيل هذه الوساطة؟ هل هناك معلومات أكثر بشأنها؟
2: نعم ليلى، متحدث باسم الخارجية الأمريكية أوضح للجزيرة أن هذا المسار بدأ خلال جولة المفاوضات السابقة والأخيرة ما بين لبنان وإسرائيل في روما في أغسطس الماضي، حيث كان هناك نقاش ثنائي مباشر حول ما وصفه هذا المسؤول بالقضايا ذات الطابع المدني. وبموجب هذه الوساطة عمل كل من السفير الأمريكي في لبنان وإسرائيل، خصوصا خلال الزيارة الأخيرة للسفير الأمريكي في لبنان عيسى إلى إسرائيل، على وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة، والتي تقوم بموجبها إسرائيل بالإفراج عن عدد من اللبنانيين الذين تعتقلهم أو تحتجزهم، مقابل أن يساعد لبنان وفق هذا المتحدث الأمريكي إسرائيل في استعادة رفات مفقودة ليهود لبنانيين، أي أن هؤلاء مواطنين لبنانيين في الأساس وفق هذا المتحدث. وعليه تعتبر الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة هي تعبير عن حسن النية من قبل الطرفين، وهي خطوات أولية يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق القضايا ذات الطابع المدني التي تهم الطرفين، دون أن يوضح المسؤول طبيعة هذه القضايا التي يصفها بالمدنية. لكنه أكد في نهاية المطاف استمرار العمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان في المحادثات، وأن الجانب الأمريكي يسهل بشكل يومي عمليا التواصل بين الطرفين، وهو أشاد بهذا الجهد الذي تقوم به إسرائيل ولبنان، وفي ضوئه أعرب عن تطلعه لعقد جولة المفاوضات المقبلة في روما التي يفترض أن تكون هذا الشهر وفق ما هو متوفر لدينا على مستوى تقني، كما سبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية في السابق وأفادت الجزيرة به الشهر الماضي. لكن حتى هذه اللحظة لم يحدد هذا المسؤول موعد انعقاد هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، وعلى أي مستوى سوف تكون، هل ستظل نعم. تقنية أم قد تأخذ أبعاد سياسية، وأيضا ما هي القضايا التي سيتم التطرق لها، مع تشديده على مسألة التزام الولايات المتحدة بتطبيق الإطار الثلاثي الموقع بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة.

0: المتحدة.
1: أشكرك أشكرك فادي. أنتقل إليك كاترين، يعني هل هناك معلومات عن مدى بدأ أصلا التفكير في هذا الملف؟ هل هناك علم مسبق من السلطات اللبنانية بتسليم الأسير الذي تم تسليمه اليوم؟ ماذا عن جدولة باقي الأسرى الأربعة وظروف الاحتجاز وظروف

0: لبنان كان قد تحدث عن تقدم أحرز في ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بعد الجولة السابعة والأخيرة من المفاوضات التي كانت قد عقدت في روما مطلع الشهر الماضي. تحدث عن تقدم دون أن يذكر لبنان الرسمي مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن. اليوم رئيس الحكومة أشار بالفعل إلى جهود أمريكية أخرت إلى هذه الخطوة، بحيث أنه شكر في موقف له الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا السفيرة الأمريكية في بيروت ميشيل عيسى على الجهود التي بذلت في هذا الإطار، وقال إن لبنان سيتابع هذا الملف حتى معالجته بشكل نهائي. ما جرى اليوم أن لبنان وتحديدا الجيش اللبناني تسلم عبر الصليب الأحمر الدولي مواطنا لبنانيا كان قد احتجز واختطفته إسرائيل من بلدته، وهي بلدة عين عطا تقع في قضاء رشية بالقرب من القطاع الشرقي وبالقرب من بلدة شبعة تحديدا في جنوب لبنان، بينما كان يمارس الرياضة في محيط بلدته، وكان ذلك في أكتوبر من العام 2025. وفقا لمصدر أمني لبناني فإن 4 محتجزين آخرين سوف يتم تسليمهم للجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر الدولي أيضا يوم غد قبل الظهر. طبعا هناك الكثير من التفاصيل والإجراءات التي يمكن أن تؤخر أو تقدم هذه الخطوة، لا يمكن الحديث عن موعد محدد وثابت لهذه العملية، لا سيما وأننا نتحدث عن عملية تسليم تجري عبر بلدة الناقورة وهي حاليا بلدة محتلة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. إذن هذه خطوة بالنسبة للبنان هي مهمة، نعم. وكما قال نواف سلام، ولكن طبعا ليلى هي تأتي وسط انسداد كبير على مستوى المفاوضات وعدم حصول أي اختراق في مطالب أخرى، يعني الأسرى والإفراج عنهم، نعم. كان مطلبا من ضمن جملة مطالب أساسية كوقف الاحتلال، الانسحاب وتثبيت وقف إطلاق النار، وما زالت دون تحقيقها الكثير من العقبات حتى الآن.
1: أشكرك جزيلا كاترين. أنتقل إليك فاطمة، وهذا الحديث من إسرائيل هيوم أن الحكومة اللبنانية في الواقع تجري اتصالات مباشرة مع مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هل هناك تفاصيل أكثر بهذا الخصوص؟
2: نعم ليلى، هذه المسألة كانت تتم بالتوازي مع المفاوضات المباشرة الأساسية بين لبنان وما بين إسرائيل، وطبعا إعادة الجثث اليهودية كان مطلب أساسي إسرائيلي في إطار التفاهمات والاتفاق الذي تم التوصل إليه لبنانيا إسرائيليا برعاية أمريكية. لذلك قال هيرش المسؤول عن ملف الأسرى والمفقودين في إسرائيل هو من يتولى مسألة التواصل مع لبنان من أجل تحقيق هذه الغاية. حتى هذه اللحظة هنالك أجواء إيجابية في إسرائيل من الجهود المبذولة من قبل لبنان بخصوص تحقيق هذه المسألة وهذه الغاية، على اعتبار أن لبنان يتعاون مع إسرائيل من أجل تحديد موقع رفات هؤلاء الأشخاص. نتحدث عن نحو 12 شخصا فقدت أثارهم في منتصف الثمانينات، قتلوا في الأراضي اللبنانية، فبالتالي إسرائيل تحاول استعادة هذه الشخصيات على اعتبار أنها تريد إغلاق هذا الملف. وأيضا هذا الأمر يخدم مصالح بنيامين نتنياهو السياسية على اعتبار أنه يتابع هذه القضية منذ أن كان سفيرا في الأمم المتحدة. ما يقال إسرائيليا عن هذه الخطوة يحمل العديد من الدلالات ليلى. بداية إسرائيل تصف هذه الخطوة على أنها بادرة حسن نية تعزز موقف الدولة اللبنانية في الداخل اللبناني، وهذا الأمر سيؤدي إلى إضعاف حزب الله في لبنان ما يخدم المصلحة الإسرائيلية. أيضا إسرائيل معنية بإعطاء دافع للجانب اللبناني بمواصلة المفاوضات والتقدم بمسار المفاوضات المباشرة الدائرة في روما، وأيضا لا يوجد هنالك أي خسارة من إحراز هذا التقدم على اعتبار أن هذه الشخصيات عندما تم التحقيق معها تبين بأنها لا تنتمي لحزب الله ولا تشكل أي خطر وتهديد على أمن إسرائيل. لذلك الإيجابيات في إطار هذه الخطوة لا تزال أكثر من السلبيات، وإسرائيل تعول على المزيد من الدلالات في بخصوص هذه الخطوة.
1: والدلالات هي بالضبط ما ستتابعه ألسي بعد قليل. أشكرك فاطمة على هذه التفاصيل. إذن ألسي عبي عاصي ستتابع في فقرة سياق الحدث قراءة في دلالات قرار إسرائيل تسليم 5 أسرى لبنانيين وأثر ذلك على مسار التفاوض بين البلدين.

0: نتابع.
1: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وفي سياقه. قرار تسليم الأسرى اللبنانيين من قبل إسرائيل وما تمثل هذه الخطوة من تحريك لملف يعد أحد أبرز عقد التفاوض بين البلدين، تطور يضعنا أمام سؤال: هل نحن أمام بادرة إنسانية محدودة أم بداية لحل أو لمسار حلحلة عقد تفاوضية أوسع بين لبنان وإسرائيل؟ ثلاثة لاعبين رئيسيين تحدد تحركاتهم الإجابة عن هذا السؤال: إسرائيل، الحكومة اللبنانية، وحزب الله. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات. فديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه تقرر الإفراج عن خمسة لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، ويضيف أنه بعد التحقيق معهم تبين أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية ولا مبررة لاستمرار اعتقالهم بحسب تعبيره. وفي السياق نفسه يقول ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء أمر بتكثيف البحث عن جثامين يهود اختطفوا وقتلوا منتصف الثمانينات في لبنان، وهكذا تربط إسرائيل الإفراج عن اللبنانيين بمسار مواز يخص مفقوديها وبمحاولة تحويل ملف الأسرى إلى باب تفاوض قابل للأخذ والرد. أما الحكومة اللبنانية فتتعامل مع الإفراج بوصفه خطوة مهمة لكنها غير كافية لإغلاق الملف، فرئيس الوزراء اللبناني يقول إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه مهمة لمعالجة هذا الملف، وأن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى. ويأتي ذلك بعد حديث الرئيس جوزيف عون عن أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه من خلال القصف وتدمير قرى الجنوب، كما قال عون إن هدف لبنان من التفاوض مع إسرائيل كان إنهاء حالة العداء معها. بهذا المعنى تريد الحكومة اللبنانية أن تجعل ملف الأسرى جزءا من مسار أشمل، وقف الانتهاكات واستكمال الانسحاب وترتيب العلاقة الأمنية والسياسية مع إسرائيل. أما حزب الله فيقرأ المسار من زاوية مختلفة ويضعه في إطار رفض إعطاء إسرائيل غطاء سياسيا، فكتلة حزب الله البرلمانية تقول إن إسرائيل باتت تستخدم اتفاق الإطار كغطاء لمواصلة الإبادة والاستمرار بالاعتداءات على القرى الجنوبية، كما تعتبر أن تعبير الرئيس اللبناني عن سعيه لإنهاء العداء مع إسرائيل هو تجاهل للميثاق الوطني. وهنا يظهر الخلاف الداخلي، الحكومة ترى في التفاوض طريقا لمعالجة الملفات العالقة، بينما يخشى حزب الله أن يتحول التفاوض إلى اعتراف سياسي أو تنازل تحت ضغط الوقائع الميدانية. بالتوازي مع هذا الاختراق الدبلوماسي، يبقى الميدان اللبناني معلقا بين التصعيد وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. كل هذه التفاصيل نتابعها مع الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. سلام،
2: والمنطلق دوما وهي النقطة التي تتمسك فيها إسرائيل مرتفع علي الطاهر شمال نهر الليطاني، بات واضحا بأن الجيش الإسرائيلي لن يترك هذه المنطقة دون أن ينفذ فيها عملية عسكرية. قبل فترة كان مصدر مسؤول في لبنان أفاد للجزيرة بأن جرت محاولات من الحكومة اللبنانية لعدم وقوع عملية على تلة علي الطاهر، لكن واضح أن هناك مزيد من التحضيرات الإسرائيلية. هذه التلة منطقة مهمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، هي تعتبر امتدادا جغرافيا لمرتفع الشقيف أو قلعة الشقيف، هي قلعة مرتفعة ومنطقة مرتفعة، ولكن الأهم من هذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو الامتداد الجغرافي الشمالي لتلك المنطقة. بالنسبة لإسرائيل تشكل مرتفع علي الطاهر مركز رئيسي للبنية التحتية لحزب الله، يقول الجيش الإسرائيلي بأن تحتها أنفاق تستخدم للقيادة والتحكم، وبالنسبة للإسرائيليين أيضا هي امتداد طبيعي لسلسلة من الأنفاق تمتد أعمق من علي الطاهر باتجاه مناطق إقليم التفاح شمال تلك شمال مرتفع علي الطاهر. لذلك من المهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي وفق رؤيتهم أن يكون هناك عملية لتنظيف الأنفاق وفق المفهوم الإسرائيلي والمفردات الإسرائيلية، ومنها أيضا تفكيك البنية التحتية المتصلة بها. لذلك هذا المرتفع مهم أو السيطرة عليه مهم.

0: بالنسبة لحزب الله السيطرة على أو البقاء على هذا المرتفع هو مهم ليس للاتصال الجغرافي شمالا فقط، ولكن ببساطة لأنه يطل على مستوطنات الجليل أو إصبع الجليل في إلى الجنوب من قلعة شقيف. إذا ما بقي حزب الله ممسكا بهذه التلال فهو بالتالي يشرف بشكل طبيعي على المناطق أو على المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل، وتلك يعتبرها حزب الله بأنها منطلق لوجستي لإمداد القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان قرابة 600 كيلومتر مربع، وهي المنطقة الممتدة ألسي من النقورة إلى منطقة جبل الشيخ. لنأخذ فكرة عما يقوم به الجيش الإسرائيلي. اليوم رويترز تحدثت عن أن حزب الله لا يزال يستطيع إمداد مقاتليه من المناطق الشمالية. هذه تلة علي الطاهر التي نتحدث عنها، هذا الغطاء النباتي يشكل أغلبية هذا المرتفع. هذه الصورة التقطت قبل الحرب التي شنتها إسرائيل بموازاة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هذه هي الصورة لتلة علي الطاهر خلال الشهر الماضي. هناك نية إسرائيلية واضحة، مناطق محروقة، محاولة لتجريف الغطاء النباتي عبر القصف الجوي، وهناك أيضا دمار واسع في المناطق المدنية المحيطة به. ولذلك الهجوم على علي الطاهر لا يقتصر فقط بالقصف على تلك التلة، هذا القوس من البلدات والمناطق المحيطة بعلي الطاهر يتعرض لغارات إسرائيلية مستمرة، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يحاول أن يبقي ما يصفه بمجموعة من العناصر والقياديين أو القادة العسكريين لدى حزب الله عالقين داخل الأنفاق دون إمكانية إيصال إمدادات لهم، سواء إمدادات قادرة على إبقائهم على قيد الحياة أو حتى إمدادات تتيح لهم القتال والدفاع عن المنطقة التي يتواجدون فيها.
1: شكرا لك سلام على هذه الإحاطة. إذن هو ميدان بالغ التعقيد كما تابعنا، يلقي بظلاله على المسار الدبلوماسي. للمزيد حول كل هذه التطورات والتطور المتمثل بتسليم مختطفين لبنانيين لدى إسرائيل إلى لبنان، ينضم إلينا الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. ولكن قبل ذلك كنا فككنا مع ضيفنا أهمية خطوة الإفراج عن الأسرى، ووجدنا أنه لا يكسر الجمود التفاوضية كله، لكنه يفتح ثغرة في أحد أكثر الملفات حساسية بين لبنان وإسرائيل. فتشكل الخطوة حسب ضيفنا أولا بداية مسار لحلحلة أحد أبرز عقد التفاوض، فملف الأسرى والمفقودين قابل للتحقق بخطوات عملية، تسليم أسماء وساطة وقنوات متابعة، وهذا يجعله مدخلا أقل تعقيدا من ملفات الحدود والانسحاب والسلاح، لكنه يرتبط بها سياسيا. ثانيا، تمنح هذه الخطوة الحكومة اللبنانية مساحة أوسع للدفاع عن مسارها التفاوضي داخليا، فعودة أي أسير لبناني تعطي التفاوض نتيجة ملموسة أمام الرأي العام، وتخفف الضغط عن الحكومة في مواجهة من يقول إن إسرائيل تستخدم الاتفاق غطاء لمواصلة الاعتداءات. ثالثا، تقدم الخطوة مؤشرا على نجاعة الوساطة الأمريكية في إدارة الملفات الصغيرة قبل الملفات الكبرى، فإذا نجحت الوساطة في تحريك ملف الأسرى فقد يستخدم ذلك بحسب ضيفنا لبناء قدر من الثقة بهذه الوساطة يدفع ملفات أشد تعقيدا. دكتور حسني عبيدي، انطلاقا من كل هذا الكلام، هل تعتقد أن هذه الخطوة المتمثلة بتسليم مختطفين لبنانيين من جانب إسرائيل للطرف اللبناني هي بداية مسار عمليا؟
2: في محاولة لتثبيت هذا المسار الذي كثر التشكيك فيه، ولأنها تناولت قضية ليست خلافية، لا خلاف كبير لا في الداخل ولا في الخارج، لا داخل لبنان ولا إسرائيل، وهو عودة المعتقلين. ولذلك أنا أعتقد أن هي فعلا نقطة مهمة يمكن على الأقل أن تحرك المسار التفاوضي الذي ما زال معطلا.
1: طيب ماذا يقول لنا أن تقوم إسرائيل بهذه الخطوة الآن ونحن نعلم حساسية الموضوع بالنسبة لنتنياهو، وهو يحاول أن يحسن وضعه في الداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
2: نتنياهو لديه سردية خاصة به، ويقول بأن هذا الموضوع صحيح هو جاء كنقطة مهمة في الاتفاق الإطاري، ويجب أن لا ننسى كذلك العلاقة مع الولايات المتحدة، ويريد كذلك أن يظهر أمام الرئيس الأمريكي بأنه يتجاوب مع الوساطة الأمريكية التي يقودها روبيو. في نفس الوقت هو كان طالب أكثر من مرة بأن تكون كمقايضة عودة بعض المعتقلين، مع كذلك استعادة رفاة إسرائيليين ويهود تم خطفهم أو فقدوا في الحرب الأهلية اللبنانية.
1: لكن عمليا مسألة الرفات تقتصر من الجانب اللبناني على وعود بمحاولات للتفتيش عنهم، والموضوع معروف يعني على الجانب اللبناني، هذه مسائل متعلقة بالحرب الأهلية اللبنانية مضى عليها زمن بعيد، هي في إطار ملفات معقدة وشائكة وطواها النسيان إنجاز التعبير، وبالتالي انطلاقا من ذلك يعني محاولة إسرائيل ربط موضوع إعادة مختطفين لبنانيين بهذه المسألة يراها البعض من باب التبرير لتنازل تقدمه إسرائيل في هذه المرحلة.
2: صحيح.
1: إلى أي مدى توافق على هذه النظرة؟
2: صحيح، وهو لا يريد أن يكون أن يفسر كذلك، يعني لا يريد أن يفسر ذلك بأنه في النهاية قدم هدية للسلطات اللبنانية، وإنما يقول في النهاية بأنه استطاع أن يعيد الحديث حول قضية رفات اليهود في لبنان.
1: ماذا عن الطرف اللبناني باعتقادك؟ كيف يدعم أو تدعم هذه الخطوة موقف السلطات اللبنانية، وهل هي على درجة تستطيع بالفعل أن تدعم موقف الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل؟
2: يجب أن لا نقلل من هذه الخطوة. صحيح كما قلنا أن هذه النقطة ليست الأكثر تعقيدا في ملف المفاوضات، لكن بالنسبة للحكومة اللبنانية هو إنجاز يمكن أن تقدمه للداخل اللبناني بأنه في النهاية نتيجة وثمرة مفاوضات شاقة، وأن الحكومة اللبنانية منذ البداية كانت مصرة فعلا على عودة هؤلاء، وقدمت أكثر من مرة بقائمة يعني مفصلة بالنسبة للمعتقلين الذين هم مدنيون، مزارعون، صيادون، وربما كذلك مقاومون، ولذلك هي فعلا تعتبره بأنه اختراق مهم في ملف المفاوضات.
1: بحجم أن يبرر الاستمرار في هذه الخطوة من وجهة نظرك؟
2: لأنها تريد في النهاية تقول بأن هناك فاعلية لهذه المفاوضات، والدليل على ذلك هو أن الحكومة اللبنانية وصلت إلى النتيجة، وصلت إلى ثمرة هذه المفاوضات الشاقة والتي تم التشكيك فيها أكثر من مرة.
1: ماذا عن دلالات هذه الخطوة وهذا التطور بالنسبة لدور الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، خصوصا أن الجانب اللبناني يعول على هذه الضغوط التي يمكن أن تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل إحداث تقدم؟
2: حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكبر في العالم، لكنها تحتاج كذلك إلى إنجاز لتقول بأن الوساطة الأمريكية، وهي فعلا قالت بأن هي المسؤولة عن هذه المفاوضات، استطاعت من خلال علاقتها مع الحكومة حكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك علاقة الثقة مع الحكومة اللبنانية، أن تصل إلى نتيجة مهمة. وأكثر من ذلك هي تريد أن تقول بأنه إذا نجحت في قضية عودة هؤلاء الأسرى، فإنها كذلك يمكن أن تبني على هذا الإنجاز من أجل الإبقاء على المفاوضات والاستمرار فيها.
1: أشكرك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا جزيلا ألسي. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة. وينضم الآن إلينا من مدينة غزة شادي شامية. أهلا بك شادي، نحاول إذن أن نتابع معك تفاصيل المشهد وهذه الاستهدافات الجديدة التي لم تنقطع يوما ولكن تزداد حدتها يوما بعد آخر.
4: بالفعل ليلى، 4 شهداء في هذا اليوم نتيجة الخروقات الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة وتتصاعد وتيرتها في كل يوم منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وإسرائيل لا زالت تصاعد من هجماتها على الفلسطينيين رغم سيطرتها على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، إلا أن الغارات الجوية والاستهدافات لم تتوقف في المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون. نبدأ بآخر الأخبار في شمال قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان أحدهما طفل بنيران الجيش الإسرائيلي حينما أطلق النار باتجاه الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأيضا في منطقة مشروع بيت لاهيا تقدم عدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة الرباط وقامت بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، ووصل إطلاق النار إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا، مما دفع الطواقم الطبية إلى تعليق العمل لبضع ساعات نتيجة التطورات الميدانية المتسارعة في شمال قطاع غزة. والآن ترد الأخبار من شمال قطاع غزة عن إطلاق نار أيضا من قبل الآليات الإسرائيلية على الفلسطينيين في مدينة بيت لاهيا، وهناك عدد من الإصابات. لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إلى المصابين في تلك المنطقة شمال قطاع غزة. أيضا في مدينة غزة هنا استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في شارع الثورة بحي الرمال غربي مدينة غزة، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وصل أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى وصول إصابتين وصفت بالخطيرة جدا. لازالت الطواقم الطبية تتعامل معها داخل غرف العمليات في مستشفى الشفاء هنا بمدينة غزة. في وسط القطاع أيضا أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عدا عن القصف المدفعي المتواصل على الأحياء الشرقية من مدينة غزة. ليلى،
3: أشكرك جزيلا شادي على هذه التفاصيل. في الواقع أنتقل الآن إلى التطورات في اليمن. وكالة الأنباء اليمنية قالت إن الجيش خاض مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي في جبهة البرح غربي مدينة تعز، وأسقط 3 مسيرات حوثية في مديرية جبل حبشي. الآن ينضم إلي هنا في الاستوديو محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة أحمد الشلفي. أهلا بك من جديد أحمد. إذا ما زلنا نتابع هذه التطورات ونفهم أبعادها وما الذي دفع الأمور إلى أن تتطور إلى أعنف مواجهة منذ 2022، في حين أن الطرفين يعرفان مسبقا أن هناك نوايا للتحرك.
5: طبعا كما قلت لك، هو ليس هذا الأمر ليس مفاجئ بالتأكيد، يعني هو جاء في إطار حرب مشتعلة عندما تغيرت قواعد الاشتباك ربما منذ يوليو الماضي، ولكنها بدأت بالتغير عندما هاجم الحوثيون القوات الحكومية في 6 أغسطس الماضي. الآن التغير الجديد هو أن الحوثيون أيضا كما فتحوا الجبهة عبر الطيران المسير الصواريخ البالستية، أيضا فتحوها عبر جبهة الاشتباكات. هذا كان متوقعا بالتأكيد. الحكومة اليمنية تحدثت عن هذا الأمر، وأيضا المصادر العسكرية قالت خلال 3 أسابيع الماضية بأن الحوثي كان يحشد يعني من ذمار ومن إب ومن مناطقه القريبة في تعز التي يسيطر عليها من تعز ومن أكثر منطقة. والحوثيون أيضا تحدثوا لوكالات أنباء وتحدثت بعض مصادرهم عن أنهم يريدون أيضا السيطرة، ويتحدثون تقريبا كل يوم. اليوم مثلا محمد علي الحوثي وهو قيادي بارز في جماعة الحوثي تحدث عن أنهم سيقومون ببعض يعني الأعمال في مناطق ساحل البحر الأحمر، وقال بأنه يتجهزون لها في إطار واسع من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية كما قال هو في هذا اليوم.
3: إذن الموضوع ليس مرتبط بمواقع محلية بقدر ربما ما يكون له أهداف أبعد وأوسع، خصوصا مع تطورات الحرب الإيرانية.
5: طبعا محليا طبعا هو تقدم تكتيكي، يعني محاولة طبعا للسيطرة على بعض المواقع للوصول إلى لهذه الجبهات المترابطة مثل المخا والحديدة وباب المندب وأيضا مقبنة وهذه المناطق غربية تعز. وهذه طبعا لا يمكن الجزم بأنه تقدم استراتيجي إلا إذا استمر لمدة أيام. يعني طبعا صحيح أنه الآن مستمر منذ فجر الخميس، الآن 15 ساعة والحرب توقفت يعني في المغرب، ولكن بالتأكيد أن كل يعني عمل محلي وخاصة فيما يتعلق بالساحل البحر الأحمر له علاقة طبعا بتطورات الإقليمية والحرب بين أمريكا وإيران، وهذا مصرح به سواء من قبل الحوثيين أو من قبل طبعا السلطات الإيرانية.
3: وما المقصود، ما الذي يريده الحوثي من إثارة مثل هذا الموضوع الآن في وقت إيران تعاني فيه ويكون فيه هذا المواجهة والحديث هنا عن ربما جبهة تشتيت؟
5: طبعا منذ فترة والناس يتحدثون عن أن الحوثي طبعا يحاول من خلال فتح جبهة باب المندب، والحوثيون والإيرانيون يعولون على ذلك بأن الحوثي يحاول تقديم خدمة طبعا لإيران، لكن في الداخل المحلي الحوثي أيضا يحاول إرسال، أولا طبعا هو سيطرة على منطقة رخوة، يعني في الأخير هذه المناطق هي مناطق ريفية طبعا، ونحن اليوم شهدنا نزوحا من هذه المناطق. طبعا سيطرة على مواقع جبال، على التباب، على مواقع أيضا خاصة بالجماعة الحكومية، وخاصة إذا ما عرفنا بأن هذه المناطق هي مناطق تماس بين القوات الحكومية والقوات الحوثية، فإذا هناك رسائل محلية طبعا يقول الحوثي بأنه يستطيع ويقدر على مشاغلة هذه القوات وأيضا يقطع الإمداد في هذه المناطق، وهناك أيضا بالتأكيد رسائل خارجية.
3: شكرا جزيلا أحمد الشلفي على وجودك معنا، طبعا سنعود إليك في حال استجد جديد في هذا الملف. شكرا. الآن إلى تونس. محامون تونسيون يقولون إن محكمة النقد رفضت مطالب التعقيب المتعلقة بالمتهمين في قضية التآمر على

0: أمن الدولة. وللمزيد من الإضاءة معنا من تونس مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي. ما تفسير هذا الرفض ودلالته لطفي؟ تفضل.
1: نعم، هو إلى حد الآن لم يصدر أي موقف رسمي ليعرف المحامون أسباب هذا الرفض أو العائلات كذلك، لكن هناك بعض التفسيرات التي صدرت إثر هذا القرار والتي تقول بأن السلطة سائرة في نهجها هذا لمواجهة المعارضة ولا تريد إحداث الانفتاح، لأنه كان هناك نوع من الأمل بتعيين هذا اليوم للنظر في هذه القضية. وكنا في هذا الصباح حضرنا الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أو نظمتها تنسيقية عائلات السجناء السياسيين سواء في هذه القضية أو في غيرها، وكان هناك نوع من الأمل على أساس أن المحكمة تنقض هذه الأحكام وتعيد الملف إلى دائرة الاستئناف أو إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد، لكن هذا لم يقع، بما يؤشر لدى المحامين على أن السلطة تسير في نفس النهج، خاصة وأن حديث المحامين كان يشير إلى جملة من النقاط، منها أنهم ناشدوا محكمة النقض أو محكمة التعقيب كما تسمى في تونس إلى تحكيم ضميرها والرجوع في هذه الأحكام، لأنهم يعتبرون أن الأحكام الصادرة سواء عن محكمة الاستئناف أو قبلها عن محكمة الابتدائية كانت أحكام شابتها كثير من الخروقات الإجرائية، بل ذهب الأمر بعدد المحامين في هيئة الدفاع إلى القول أنها لم يطبق فيها القانون أصلا وأنها محاكمة سياسية لم تخضع إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة. يعني الآن بهذا الحكم ستصبح الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أحكام نهائية وباتة، وهي أحكام وصفت بأنها أحكام قاسية للغاية حسب هيئة الدفاع وحسب العائلات وحسب الحقين، لأنها تراوحت بين 5 سنوات و45 سنة. في هذه القضية التي يحاكم فيها ويسجن فيها الآن نحو 40 متهما، أغلبهم في حالة فرار، حكمي في حالة فرار، وأغلبهم من القوى السياسية والوجوه السياسية المعارضة المعروفة. نعم،
0: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل لطفي حجي مدير مكتب الجزيرة في تونس. ننتقل الآن لمتابعة ساعة جديدة على رأس الساعة في ملعب.

0: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. لا تذهب التهديدات وأصوات الانفجارات الناجمة عن التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران أدراج الرياح كما قد يظن البعض، لكنها تصيب شرايين الاقتصاد وأسواق الطاقة وأقوات الناس. فعودة الحرب المتقطعة وتهديد إسرائيل على لسان وزير حربها إسرائيل كاتس بالعودة إلى ضرب إيران لإعادتها للعصر الحجري، وهجمات إيران على الكويت والإمارات كانت أكثر إنباء من تأكيدات الرئيس ترامب بأن المضيق مفتوح والذخائر وفيرة. قفز النفط محطما سقف 96 دولارا للبرميل مع تزايد الشكوك في نصر أمريكي حاسم، شكوك عبر عنها مقربون من ترامب بينهم النائب الجمهوري بات هاريغان بقوله: لا شك أننا وصلنا عسكريا إلى طريق مسدود. فيما يؤكد نائب الرئيس الأمريكي أنه لا يعرف موعدا لنهاية الحرب. وفي طهران لا يختلف الوضع كثيرا، حيث تتزايد المؤشرات من الداخل الإيراني على تفاقم تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مع ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة أمام الدولار، بالتزامن مع ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة. في فضاء التصريحات تؤكد واشنطن وطهران أن النصر كان حليفا لهما، لكن على الأرض يقول المراقبون فشل الطرفان في استراتيجية نصر حاسمة لأن كليهما محاصر، إيران بالخوف من انهيار اقتصادها والولايات المتحدة بالخوف على سياستها وموقعها كقوة عظمى، وهو وضع قد يستمر لشهور. في المقابل يبدو مسار لبنان اليوم أكثر انفراجا بدعم أمريكي، حيث أدت جهود واشنطن لإطلاق سراح 5 معتقلين لبنانيين وبحث مشترك عن رفات يهود لبنانيين، خطوة قد لا ترضي معارضي المفاوضات. فما هي تداعيات الانسداد وجولات التصعيد على خيارات واشنطن وطهران؟ هل يتحول الأمر لنمط؟ ومن يقطف ثماره في هذه الحالة؟ في لبنان اتفاق يعيد معتقلين اللبنانيين، ماذا يغير في المعادلة أيضا؟ هل يقوي موقف الحكومة ويثبت نقطة ارتكاز سياسي؟ وكيف ينعكس داخليا؟ ومعركة علي الطاهر المؤجلة إسرائيليا، هل تخفي وراءها ورقة إيرانية مؤجلة؟ مشاهدينا، هذه الأسئلة وسواها بطبيعة الحال نضعها هنا على الطاولة للنقاش أمام ضيوفنا الكرام في الاستوديو. الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. والحقيقة سأبدأ بتصريحات جي دي فانس، تصريحات الرجل الثاني في الولايات المتحدة لا يرى وضعا واضحا لهذه الحرب، ومتى ستنتهي الحرب؟ هل وصل الطرفان هنا لا سيما بهذا الاعتراف على عالي المستوى أمريكيا إلى طريق مسدود؟
1: الحل العسكري يبدو أنه كذلك، أنه وصل إلى طريق مسدود ودخل في مرحلة استنزاف، ومرحلة الاستنزاف هذه تقوم على التالي بأنه من يستطيع تحمل التكلفة والألم أكثر. الإيران هي ذات تتحمل تكلفة أكبر في حرب الاستنزاف على اعتبار أنه يقع عليها الحصار الاقتصادي، فهي صاحبة الحمل الأكبر في التكلفة الاقتصادية تحديدا، ولكن إيران لديها أيضا قدرة أعلى على تحمل الألم. الولايات المتحدة هي تتحمل أقل تكلفة بهذه الحرب، حيث يأتي الألم بشكل أساسي من ارتفاع أسعار النفط في الولايات المتحدة وصل إلى 97 اليوم، ولكن كون المجتمعات الصناعية هي أقل قدرة على تحمل الألم باعتبار أنها تصبح يعني مدن متقدمة وبحاجة إلى كهرباء وتصبح أكثر هشاشة من هذه الناحية. فإذا هناك ألم متبادل، هذا تم ترجمته كمؤشر صلب في هذا المعادلة بأنه تم تمديد وزير الدفاع الأمريكي مدد قوات الانتشار الأمريكي حوالي 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، اليوم تم تمديد وجودهم وانتشارهم في الشرق الأوسط إلى عام 2027، وهذا يعني أن هناك تحضير إلى فترة قادمة الخيار العسكري لن يسقط فيها وسيكون على الطاولة، وأيضا صاحب ذلك توقيع العقود بإنتاج أسلحة دفاعية بشكل أكبر وأسلحة هجومية مع شركات الأسلحة الأمريكية لوكيد مارتن وريثون، وكل الشركات هذه وقعت عقود باتجاه إنتاج أسلحة. فيبدو أننا التحضير يكون على المسارين هو لفترة أطول.
0: دكتور يقال تفضل.
2: أعتقد أولا الديفانس، إذا لاحظت هناك ملاحظة، مو بس ديفانس، كل المسؤولين الأمريكيين لم يتعرضوا لما حصل اليوم من قصف إيراني للإمارات والكويت، وهذا القصف كان بمبادرة إيرانية، لم يكن ردا على هجوم أمريكي. ما يعنيني هنا أن عدم الرد الأمريكي حتى الآن، لا ندري، ربما فجرا كما هو يحصل عادة، لكن عدم الحديث عنه كما كان ترامب يتحدث عن أنه كل ضربة إيرانية سنمحو إيران، طبعا لم يمحوها ولا أظنه يقصد ذلك حرفيا، لكن عدم الاكتراث أو عدم الرد وتطوير الصراع العسكري مع إيران له دلالة حقيقة. لأن احنا كنا نسأل سابقا دائما، إذا ما وصل الأمر إلى مرحلة الصراع، أمريكا ستقود أو تذهب إلى صراع شامل؟ لا إيران تريد صراع شامل ولا أمريكا الآن يتأكد أنها تريد صراع شامل. السؤال هنا، طيب ما الحل؟ هل سيكون الحصار الاقتصادي كما قال ترامب هو المفضل؟ الحصار الاقتصادي مهم، لكنه لا يسقط لا نظام ولا يحرك شارع. اليوم فانس سئل إذا كانوا سيسلحون المعارضة في إيران، فقال لا أجيب على هذا السؤال، وهذه ضمن الاحتمالات لن أتحدث عنها، لأن هناك حقيقة ضمن الأجندة مثل هذا الطرح، لكنهم لا يريدون الكلام عنه. وأن ترامب أمس أشار إلى قصة خروج الشارع، الجماهير للشارع. الآن إحنا أمام هذه المعادلة التي تفترض ما قلناه دائما، نقول على هذه المنصة أن الولايات المتحدة تريد مط الموضوع، لا حرب ولا سلم، والاشتباكات محدودة القوة والأثر إلى شهرين حتى يعبروا الانتخابات وحتى يجهزوا قدرات عسكرية إضافية. هناك مصاعب لوجستية مثل ما نشرت نيويورك تايمز اليوم، مصاعب لوجستية حقيقية بالنسبة للأمريكيين في البحر، لكن هذا ممكن تجاوز خلال هذه المدة. أقصد أن الحرب استمرارها باللا حرب ولا سلم مكلف للطرفين، مو بس للإيرانيين، حتى الأمريكان، لأن هم في منطقة بعيدة عن دولتهم. عموما أظن أن الحرب ستقع، يعني أقصد التصعيد العسكري. السؤال هو الآن، هل إيران ستستبق الولايات المتحدة بالصراع، أقصد بالتصعيد، أم أنها ستنتظر المبادرة الأمريكية بعد يوم 3 نوفمبر؟ وأظني أنها لا، ربما ستبادر فعلا، تستبق الولايات المتحدة وأن تمتلك المبادرة بقصف ربما الأصول الأمريكية في البحر العربي،
0: نعم،
2: بحر العرب، من أجل إشعال المعركة هذه المرة، لأنه يجب إنهائها بحسم. طبعا الحسم خطير سيكون على الجميع الأطراف، لأن معركة صفرية.
0: طيب نسمع رأي سفير.
3: I agree with Dr. Liqa. I think.
4: أوافق الدكتور لقاء على ما تفضل به. أعتقد أن التاريخ الإيراني وهذا النظام واضح أنهم لطالما أرادوا أن يذلوا ترامب ونتنياهو، بما أنهم قادرون على ذلك في الوقت نفسه، بمعنى الانتخابات في البلدين إسرائيل وأمريكا تحصل في الوقت نفسه. كما قلت، من الآن وحتى الانتخابات الفترة خطيرة. السؤال المطروح هو ما الذي سوف يختارون ضربه وكيف؟ مهما فعلوا يحاولون أن تكون ضربة مؤثرة ومدهشة للعالم. لهذا يريد ترامب الاستعداد، ولهذا مدد انتشار القوات، لا يدير تغيير الطواقم خلال هذه الفترة الحساسة جدا في الأشهر المقبلة. إذن لا شك في أنهم سيبقون على أهبة الاستعداد. لدينا الإيرانيون الذين يستعدون لما يقول رضائي أنه سيكون ردا سوف يهز الولايات المتحدة من أسسها. أمل ألا يحصل ذلك لتجنبه على دول اتفاقيات مكة أن ترسل بحريتها إلى المضيق والخليج وبحر العرب لتقول للطرفين سنحرص على عدم مرور أي شيء خطير في المضيق، ارفعوا الحصار، توقفوا عن ضرب السفن ونحن نستلم الموضوع من هنا. إن لم يحصل ذلك سيكون هناك انفجار في الشهرين المقبلين.
0: سأأتي لك الحقيقة للتعليق خاصة على موضوع الانتشار التمديد الانتشار العسكري، لكن دكتور صدقيان يعني القوات الأمريكية موجودة لعقود، القرار الأمريكي بتمديد الانتشار إلى ما بعد ربما نهاية 2027 ربما سيكون هناك تمديد آخر متوقع، لكن هل الوجود العسكري الأمريكي اليوم في المنطقة هو تنظر له إيران بنفس النظرة للوجود العسكري الأمريكي قبل الحرب؟
5: يعني بالتأكيد الضباط في البنتاغون يتحدثون الآن عن أن إيران نجحت في تدمير 12 قاعدة موجودة، قاعدة عسكرية أمريكية موجودة في المنطقة، وهم يقولون بأن هذه القواعد خرجت من الخدمة لا يمكن إعادتها مرة أخرى للخدمة. وبالتالي الاعتقاد السائد بأن حتى يعني الوجود الأمريكي في هذه المنطقة إذا ما انتهت الحرب، الوجود الأمريكي لم يكن كما كان قبل 28 من فبراير. والإيرانيون أيضا عندما يتمسكون بورقة مضيق هرمز هم لا يريدون أن يمنعوا تصدير النفط عبر هذه عبر المضيق، هم يريدون السيطرة على هذا المضيق من أجل عدم تحويله إلى ممر للقطع العسكرية الأمريكية التي تتجه إلى القواعد العسكرية اللوجستية، سواء كان في قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية أو القواعد اللوجستية الموجودة في مناطق متعددة من هذه المنطقة. وبالتالي الإيرانيون لا يريدون أن تتكرر هذه التجربة وتمر القطع العسكرية من مضيق هرمز وتكون أهداف هذه القطع العسكرية هي أهداف داخل الأراضي الإيرانية، سواء القادة أو ما شاكل ذلك، كما حدث في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. بالتالي هذا مضيق هرمز، البعض يعتقد بأنه إيران تريد أن تمسك برقبة الاقتصاد العالمي، هذا ربما يكون صحيح لإحراج الرئيس ترامب، لكن الأصح والصحيح أيضا بأن إيران لا تريد هذا المضيق أن يكون ممراً للقطع العسكرية الأمريكية، وهذا مهم جداً لأن مضيق هرمز ليست منطقة صغيرة في العالم، هو شريان حيوي الآن أصبح أخذ بعداً دولياً أكثر مما كان قبل 28 من فبراير الماضي.
0: هذا فقط بشكل سريع قبل،
5: وهناك نقطة نشوان، الرئيس ترامب الآن هو فعلا يعني حسب ما تقول الصحف الأمريكية هو يريد أن يعلن الانتصار، وحتى أنه كما تقول هذه المعلومات بأنه استشار عدد من المستشارين في أنه ينهي الحرب ويعلن انتهاء الحرب وهو منتصر. أنا أعتقد بأن هذا نتيجته ليس لم يكسب الحرب، لم يحقق الأهداف، لكنه محبط جدا خصوصا مع اقتراب الانتخابات النصفية. هو الآن يدلي بدلوه بما يملك من قوة، الحرب العسكرية قائمة على قدم وساق، هو تحرش وصعد في لارك عندما هاجم لارك، الحرب الاقتصادية عندما أعلن وزير الخزانة الأمريكي بأن هناك قواعد جديدة وعقوبات وهذه المسرحية التي هو قالها وطبل لها كثيرا وزير الخزانة. النقطة الثالثة قضية المراهنة على الداخل الأمريكي، على الداخل الإيراني، وبالتالي هو الآن مثلا عندما يقول بأنه تسليح المعارضة هو يراهن على هذا الداخل، لكني أعتقد بأن الحرب العسكرية التي دخلها وفشل بها، الحرب الاقتصادية أيضا سوف يفشل، لأن هذه الحرب الاقتصادية كل ما ورد في المقاطعة الذي تحدث به وزير الخزانة هو كان موجود
0: هذه
5: في
0: السابق. نقطة أيضا أود أن أعود لك فيها لأنها مهمة، مسألة أثر العقوبات، لكن يرغب في
4: نقطة سريعة لو سمحت لي. نقطة سريعة
3: دكتور صدقيان،
4: دكتور صدقيان، إذا دمرت إيران 12 قاعدة لا يمكن استخدامها، لماذا تستمر إيران بضربها؟ لا أفهم المنطق.
5: هناك الآن لا زالت هناك بعض المراكز اللوجستية مثل تحليل المعلومات، ذكاء اصطناعي، والإيرانيون يقولون بأنهم لديهم معلومات استخباراتية وبالتالي هم يستبقون أي عمل جديد وهم يقصفون هذه الأماكن.
6: نشوان هون بس ديفيد بتراوس قال أنه دمرت إيران نصف القواعد العسكرية في المنطقة. ديفيد بتراوس كان اللي
7: هن كلها ولا نصف؟
6: لا هو بتراوس عم بقول دمرت نصف القواعد، يعني يمكن المقصود أنه
7: لا أضيف لك يعني حتى يكون بقى. الكلام علميا، شوف البنتاغون أعلن بالفعل أنه يدرس بعد هذه الحرب تقليص قواعده، لم يذكر البتة أنه دمر 10 أو 20 أو 11 أو 5 whatever. هو يقول بأنه كذلك دول الخليج تدرس أيضا مراجعة ولا لا، ما ذهبت إلى تحالفات أخرى. لكن أنا اسمح لي أعود إلى تساؤل الدكتور لقاء أيضا ناهيك عن ما ذكر جوي، أنه لماذا لم تعلق الولايات المتحدة على الضربات التي حصلت وجرة؟ لأنه باختصار شديد هي تعرف أنه لم تضرب المصالح الأمريكية ولا قواعد أمريكية، وبالتالي لا تكترث إذا ما ضربت منشآت مدنية أو منشآت سكانية خليجية.
8: ستكترث
7: لو ضربت قواعد أمريكية
8: حتى مع توقيت موسم الانتخابات أو قبيل الانتخابات
7: الأصلية. أعطيك مثالا، عندما ضربت قواعد أمريكية وتضررت في الأردن ردت الولايات المتحدة ردا عنيفا.
2: يعني
7: لا هو قالها ترامب صراحة لا تحتاج إلى تحليل ولا تحتاج إلى عبقرية. هو يقول لإيران تتنفس عندما نضرب إيران بضرب المنطقة، بما يعني أنه لا يكترث كثيرا. الأمر المهم إذا أخذنا هذه التصريحات أو التسريبات الإعلامية على محمل الجد ستتوه العملية كثيرا. أنا أعتقد هناك من يقول لن تطول، ترامب يقول لن تطول الحرب، ديفانس يقول لا نعرف متى تنتهي. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة صياغة وتعريف لمفهوم الانتصار حتى نخرج خروجا. أصبح الأمر الآن في المأزق الاستراتيجي.
8: مفهوم الانتصار عالقة. يعني الخطوات،
7: أنا لا أقول
8: الخطوة لك. خطوة خطوة بمعنى الحصار والضربات والضغط وماذا يأتي بعد ذلك إلى ربما حتى
7: أنا أظن مقاربة أخرى شوان إذا سمحت لي. أعتقد إذا نجح الوسطاء وهم مجتهدين في هذا الشأن بإعادة تعريف مفهوم الانتصار، بمعنى أن الولايات المتحدة إذا ما أصرت على أن انتصارها هو تغيير النظام أو إسقاط النظام، وفي المقابل أيضا إقناع طهران بأن مفهوم الانتصار هو ليس كما تدعي وتقول أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة والتخلي عن حلفائها، هذه المقاربة وإضافة إلى حرية الملاحة في هرمز هي التي تؤدي إلى تفاهمات. طيب. دون ذلك سيبقى التصعيد قائم.
8: أتى دكتور صدقيان، دكتور محجوب، على ذكر أتينا على ذكر الوجود العسكري الأمريكي، والحقيقة ثم نقطة مهمة جدا متعلقة بهذا الوجود. لا ننسى بأن هذا الوجود أيضا هو جزء من ملفات التفاوض، بما في ذلك المسألة التي أشار إليها المتعلقة بعبور قطع حربية، بعبور آليات حربية أمريكية.
9: أولا خلينا نعود إلى فكرة أساسية أن أو تعريف أساسي أن الوسطاء ليسوا معنيين بتعريف كل طرف للنصر، هم معنيون بأرضية مشتركة تحل فيها هذه الحرب أوزارها، ويتركون لكل طرف أن يعرف نصره. الوسيط عادة وظيفته الأساسية هي تقريب وجهات النظر والابتعاد عن تبني أي وجهة نظر الأطراف، ومن هنا الحقيقة تزداد صعوبة الوسطاء في هذه الصراع تحديدا الشمال، لأن هذه الوساطة ليست متعلقة بإنهاء حرب بل بإنهاء صراع عمره أكثر من 90 عاما. ملاحظة ثانية، القواعد الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا شك أنه ضرب في 3 قضايا أساسية. ضرب بشكل بمعنى وجوده أنه ضرب جغرافيا، تم التعرض إليه، حجم الإصابات لا نعرفها، لكن على الأقل لدينا تصور أن في كثيرا منها إما أنه حيد أو أنه يعمل بكفاءة قليلة. الأمر الثاني، خلقت نقاشا حول وجوده قاد إلى شيء ثالث، وهو أن هذا الوجود قد يتراجع بشكل كامل، وهذا بالنسبة للإيراني قد يكون تعريفا للنصر بالنسبة للوجود الأمريكي.
8: طيب.
9: المسألة الثالثة هنا اسمح لي شوي.
8: نعم تفضل.
9: المسألة الثالثة، نحن في هذه الحرب بعد أن استخدمت أمريكا العقوبات القصوى ثم الحرب ثم الضغوط الاقتصادية هي في عزلة دولية. الأسابيع الماضية أثبتت لنا مقولة أساسية، أن المجتمع الدولي قد صمت عن المضيق. بعد اجتماعات الناتو الأخيرة زعماء عن المضيق. واشنطن تتحدث عن المضيق، المضيق وكأنه أصبح قضية واشنطن، وواشنطن تفعل كل ما تفعله ولكنها غير قادرة على خلق وقائع جديدة في المضيق. هذا يغذي مسألة أساسية، واشنطن معزولة دوليا في هذه الحرب، بمعنى آخر لا أحد يريد إنقاذها ولا هي قادرة على فرض أجندتها على الآخرين، والأمر الأخطر من ذلك غير قادرة على تحقيق اختراق أساسي يجعلها في مأمن من تبعات هذه الحرب عليها اقتصاديا وعليها كقوة عظمى.
7: طيب فقط لا اسمح لي نشوان بس ولن أختلف مع الدكتور محجوب، أنا
8: فقط حتى يعني
7: إيه لا ولن أخذ وقتا كثيرا. أنا ذكرت هذا المصطلح إعادة تعريف النصر، وهو مصطلح سياسي وهو قائم في نظرية العلاقات الدولية، عندما يكون الطلبات أو الجاب الفجوة بين الفرقاء كبيرة يكون دور الوسطاء الآن بتنبيههم بأنه ليس على الولايات المتحدة أن تتمسك بهدفها الرئيسي بإسقاط أو تغيير النظام، وليس على إيران أن تتمسك أيضا بطرد القوات الأمريكية وإنهاء القواعد أو التواجد الأمريكي. هذا ما عنيته ب طيب.
8: دكتور طارق ودكتور سليم ثم
7: ليس معنى تغيير مفهوم النصر لدى أو سردية النصر لدى إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية.
6: يوم دكتور صالح
7: شكرا.
6: أنا أعتقد بأنه هناك تخبط واضح عند الأمريكيين. كنا عم نحكي نشوان قبل بعتقد 10 أيام عندما بدأت العقوبات أنه هذه العقوبات ستجعل إيران تنهار وهذا أمر محسوم، وطلع وزير الخزانة بيسنت وصار يحكي عن يعني أخذ مكان وزير الخارجية وزير الدفاع وأخذ المقدمة. طيب طالما أن هذه العقوبات هي التي ستجعل إيران تنهار وهي العقوبات الأقصى وإنزال نورماندي، لماذا عادت الحرب العسكرية؟ أعتقد بأن الأمريكيين اليوم يعني الرئيس ترامب يريد لعب كل أوراقه دفعة واحدة، وهذا ما لن يحقق له أيضا يعني هذا الانتصار الذي يريد هو من خلال يعني هذه المرحلة الخروج من هذه الحرب. ولكن أعتقد أيضا أنه يفتقد إلى استراتيجية خروج من هذه الحرب. هذا ما قاله يعني سوزان أو سوزان مالوني قالته، وريتشارد هاس، وكثير من الخبراء العسكريين أو الاستراتيجيين الأمريكيين. لذلك تحضر هنا مسألة تزاحم الأهداف بين الأمريكيين وبين الإيرانيين، من يصمد أكثر، من يحقق النتائج التي يعني تكون هي محصلة لهذه الحرب. هناك أيضا عامل آخر نشوان هو اللي قال عنه دونالد ترامب لست مستعجلا، كرر هذا الموضوع أكثر من مرة، ولكنه ضمنيا مستعجل لأن هناك انتخابات ولأن شعبيته تتراجع أيضا ولأن هناك نقمة حتى في آخر استطلاع 60% من الأمريكيين لا يريدون هذه الحرب. معظم الخبراء الأمريكيين أيضا لا يريدون كانوا هذه الحرب. حتى ريتشارد هاس يقول أنه هذه الحرب كانت من دون لزوم. لذلك اليوم أعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى يعني اللي حكيت جي دي فانس هو مؤشر كبير على أن هذه الحرب فشلت وعلينا أن يعني نفكر خارج المربع، لأن كل الخيارات التي يعني كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية والأوراق لعبتها في الفترة الماضية ولم تحقق النتيجة.
8: متى كانت شعبية الحرب عاملا حاسما دكتور سليم في الولايات المتحدة؟ كثير من الحروب مرت لم يكن الأمريكيون أو أغلبية الأمريكيين مقتنعين بها.
10: صحيح، يعني والحرب لا تنتهي بشهرين ولا بستة أشهر ولا بسنة ولا بسنتين، يعني خاصة في الولايات المتحدة خضت الكثير من الحروب لسنوات طويلة. أريد أن أعود نشوان إلى المقدمة التي تفضلت بها، ذكرت كلمة نمط. يعني هناك نمط بدأ يتشكل، يعني ما قبل هذه، يعني لنفهم المشهدية ما الذي يحصل. قبل مذكرة التفاهم كان هناك مرور للسفن من الممر الجنوبي، بعد توقيع مذكرة التفاهم والاتفاق كان هناك قصف إيراني لهذه السفن، من بعدها كان هناك عملية قصف كبيرة من الولايات المتحدة على الساحل الإيراني من أجل الحد من قدرات إيران، من بعدها عادت السفن إلى المرور، والآن عندما استعادت إيران قدراتها من أجل تهديد المضيق من جديد ذهبت الولايات المتحدة إلى حملة على السواحل الإيرانية مرة أخرى. يعني لا أقول أنه هو نمط تكرس، ولكن هو نمط بدأ يتشكل. هل هذا يعني أنه خلال 5 أسابيع أو 6 أسابيع سنشهد حملة جديدة من القصف الأمريكي؟ ممكن، ولكن الانتخابات الأمريكية تكون على الأبواب ومن الممكن أن لا نشهد هذا التصعيد، ولكن هذه هي يمكن القول الاستراتيجية الأمريكية أو الخطة الأمريكية، بمعنى الحصار على الموانئ الإيرانية يستمر، تأمين السفن في الممر الجنوبي يستمر، الحد من التأثير على الاقتصاد العالمي وعلى التأثير على الاقتصاد الأمريكي يستمر، بمعنى أن الولايات المتحدة تستعد لصراع أو لحرب متوسطة المدى أو طويلة المدى مع خفض تأثير هذه الحرب الآن خلال الأشهر المقبلة قبل الانتخابات.
8: طيب
1: للإجابة على سؤالك، بس لأنه فعلا الناخب الأمريكي هو لا يهتم بالحروب عندما يصوت، يعني من المعلوم تاريخيا أن الناخب الأمريكي يهتم بالصحة والتأمين والقضايا الاقتصاد بشكل أساسي، وهذا دقيق. ولكن أثر هذا الموضوع هو ليس بسبب الحرب رغم انخفاض شعبيتها، ولكن بسبب تأثير الحرب على البنزين، على الطاقة، أنه بنسبة التضخم اللي أصاب الطاقة بحوالي 14%، وهذا ينعكس على كل الأغذية التي تدخل في مجال الطاقة.
8: وترامب وبخ رؤساء الشركات النفطية مؤخرا على مسألة عدم السيطرة على
1: هذا. فإذا مسألة هذا مهم، لأنه باعتقادي أنا بتفق مع الفرضية بأنه قد تلجأ إيران فعلا قبل 3 نوفمبر الانتخابات النصفية إلى التصعيد.
8: طيب،
1: والتصعيد العسكري باتجاه الولايات المتحدة ليس باتجاه إسرائيل، لأنه
6: عم يحكي دكتور إبراهيم بالنسبة للتأثيرات الداخلية، إحصائية تقول أن 6,800,000,000 دولار دفعتها العائلات الأمريكية، هذه زيادة على أسعار النفط، يعني كل عائلة دفعت 518 دولارا بهالفترة الماضية، هذه إضافة على أسعار البنزين والوقود. ومعروف أن الأمريكيين عندما يصوتون من خلال الخرطوم الذي يملؤون به سيارات.
1: بس أكمل الفكرة، أنه مش باتجاه إسرائيل، أنه إسرائيل المجتمع مؤيد أكثر يميني متطرف للحرب، فبرفع يعني بيساعد الحكومة الإسرائيلية.
8: دكتور لقاء،
1: وبالنسبة للعرب أنه كما ذكر الدكتور صالح الحكومة يعني الأمريكية لا.
8: بالإضافة إلى تعليقك، سنسمع تعليقك، لكن أيضا هنالك نقطة، أنت أشرت إلى مسألة خروج الجماهير، تصريحات ترامب، خروج الجماهير للشارع في إيران وقدرة إيران على التحمل. حقيقة ثم نقطة بحاجة للتوضيح هنا في آلية كيف تعمل العقوبات على تنفيذ الأهداف. افتراضا هنالك عقوبات، والعقوبات في الدراسات الحديثة أثبتت أنها تنشئ أيضا سوقا اقتصادية غير رسمية، سوق اقتصادية للتهريب، للالتفاف على العقوبات، يستفيد منها أيضا النخبة للطرف المحاصر، وبالتالي هذه النخبة تصبح أكثر قوة، أكثر قدرة، أقرب من حيث الولاء للنظام المحاصر. ألا تعتقد بأن هذا يمكن أن يتسبب في نتائج عكسية للعقوبات المغلظة التي فرضت مؤخرا؟
2: ليس هذا فقط، العقوبات أصلا حتى توصل لهذه الآلية تحتاج وقت طويل، يعني تحتاج سنوات. طبعا العقوبات هذه الجديدة تحاول استهداف الشبكة السرية للإيرانيين، اللي كانت يعني أيضا محاولة لتجاوز العقوبات التقليدية
8: اللي هي النخبة.
2: هي في نخب طبعا، في نخب اقتصادية وفي نخب طفيلية، والعقوبات في أي بلد تخلق نخب طفيلية كما هو حصل في العراق بالحصار الاقتصادي بالتسعينيات، ففي إيران كذلك، لكن في العراق كان دولي وضخم جدا ومختلف طبعا عن هذا الحصار، أقوى بكثير يعني، لأن هذا الحصار بمجال التنفس على
8: الأرض، وإيران أكثر انخراطا في الاقتصاد العالمي
2: طبعا إيه. طبعا، وبعدين هي تزرع وعدها يعني عدها مصانع كبيرة، فبالتالي يعني لن يضر يعني الشعب الإيراني، لن يفنى حقيقة. بس أنا اسمح لي أقول لك شيء، إحنا نظل والله الإيرانيين راح ينتهون بالحصار، أو الأمريكان راح يموتون جوع بسبب ضعف هذا تضاعف سعر البنزين أو زيادة سعر البنزين. نعم ممكن يأثر على الانتخابات أكيد، يعني ممكن الوضع الاقتصادي يأثر على الانتخابات في أمريكا، في إيران ممكن البعض يتذمر لكن ما يطلع مظاهرات، تذمر موجود. القضية هنا أنه العراق وإيران تحاربوا 8 سنوات، لا العراق كان مستعد لحرب 8 سنوات ولا إيران كانت مستعدة لهذه الحرب في ذلك الوقت. إيران كانت ثورة جديدة وعندهم مشكلات أمنية وعسكرية واقتصادية وإلى آخره، العراق نفس الشيء، مع ذلك حاربوا. وعاشوا وأكلوا وشربوا، فقط كان الخسائر في الميدان.
7: لكن كان هناك إطالة دكتور لقاء، كانت هناك إطالة خارجية لأمد هذه الحرب
2: بغض النظر، بغض النظر يعني صحيح يصدرون نفط ويبيعون ويشترون ويعيشون ويتزوجون وكل شيء
1: تنزفت مصادر المنطقة كلها.
2: إيه لكن القصد إن بالضبط وهي الحرب، هذه حرب. أنا وين أقصد؟ أنه أمريكا وإيران يمكن أن يتحاربا لسنوات ويمتصون مصادر الطاقة في الثروات في المنطقة كلها، لن تؤثر للحصار ولا زيادة أسعار النفط على جاهزية الدولتين للحرب.
8: لكن هذا لا يؤشر فشلا في استراتيجية ترامب؟
2: هذا لا اسمح لي، يعني ما أعرف شو استراتيجية ترامب، لكن أنا ما أثق فيه، ما أثق فيه أن ترامب يستخدم الحصار اليوم كمحطة وليس كهدف ولا كوسيلة رئيسية، هي محطة في طريق الصراع من أجل إضعاف إيران نسبيا لن يضعف كثيرا
7: انهاك
2: نفسيا بشكل خاص
7: انهاك
2: وإنهاك بالضبط واستنزاف اقتصاديا خصوصا على صعيد القوات المسلحة، ومن ثم الجنود أقصد البسطاء، ومن ثم الانطلاق إلى عمليات
8: المدى الزمني،
2: المدى الزمني إلى نهاية فترة ترامب عام 2028.
8: طيب
9: تعليقا
2: طبعا
9: نحن نتكلم كثير عن تأثير مثلا ما يحصل في المنطقة الآن بسبب الحرب على قرار الناخب الأمريكي. هناك مسألة أساسية في الآن في العالم الغربي أو في الشمال، عالم الشمال، وهي تربط بين عالم بالحوكمة وقرار السياسة الخارجية. يعني بعبارة أخرى اليوم في الدول الغربية ما فيها الولايات المتحدة سؤال كبير دائما ما تم تجاهله أو كان موسميا، إنه سؤال السياسة الخارجية شو تأثيره على حياتنا أنا كأمريكي أو كبريطاني. وهذا السؤال بدأ يتنامى الآن مع ما فكرة جيل زد، وبدأ هذا السؤال يطرح بشكل أعمق وأكثر وأكثر صلابة وأكثر انتقادا. إذا كنتم تنفقون أموالنا خارج، لماذا لا تنفقونها بالداخل؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نحن أمام تحول كبير في الحوكمة وإدارة الدولة.

الغرب، معنى ذلك أنه حتى العقد الاجتماعي بين المواطن في تلك الدول والحكومات سيتغير. دعني أضرب مثالا، البريطانيون عندما صوتوا لحكومة العمال وأسقطوا كل الحكام الإداريين في حكومة العمال، أسقطوهم على موقفهم من الحرب على غزة، وقالوا لهم لماذا ندفع ضرائبنا لحكومة تقتل الفلسطينيين في غزة. بعبارة أخرى، يجب ألا نستهين بهذا التحول الذي يحصل.

0: يجب أن نتوقع أن يغضب الإيراني لأن عليه عقوبات ويخرج ضد النظام، لكن الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي أن لا يتساءل ولا يسأل ولا ينتقد لماذا تنفق حكومته أموال على الحرب لدول أخرى. يعني لماذا هو حلال أن تقول الإيرانيين ثوروا على نظامكم لكن لا تنتقدوا أنتم الغربيين حكوماتكم؟ وهذا معناه يعني في فقدان للبوصلة الأخلاقية في المجتمع، في تلك المجتمعات، أمام قضية أساسية أنه من حق المواطن أن يقول في الوقت المناسب نعم أو لا دون إجبار من
1: عندهم دولة أخرى. عندهم استحقاق في الانتخابات يقولوا نعم أو لا للحكومة دكتور محجوب. يعني في الغرب، في أمريكا وفي الغرب لديهم استحقاقا تشريعيا في الانتخابات، يستطيعوا أن يقولوا لا أو نعم بالتصويت إلى هذا.
2: حتى أتبكر من ذلك السفير
1: تعقيبا على
0: وكذلك الإيراني سيقول لك هناك استحقاقات انتخابية، الإيراني يقول الإيراني نعم لحذف الحكومة أو لا.
1: نعم أنا معاك.
3: يعني رئيس ترامب تم انتخابه على المبدأ اللي تفضل فيه دكتور محجوب، بمعنى حركة ماجا هي حركة تسائل عملية الإنفاق على الخارج ولماذا ليس في الداخل. يعني هو رئيس ترامب إجا وصل على السلطة بهذا الطرح. بعدين في الولايات المتحدة يعني شفنا التظاهرات وقت غزة لنصرة غزة كيف طلعت في كل الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة عندما تشعر بالألم الفعلي، عندما يشعر الشعب الأمريكي بالألم الفعلي سيخرج إلى الشارع. يعني لن يكون هناك عائق أمام الخروج إلى الشارع، ولكن يبقى الموضوع ما هو حجم الألم الذي يشعر به الأمريكي اليوم.
4: الشارع لن يؤثر في قرارات الدولة العميقة.
3: طيب.
4: يعني الشارع بال2003 كله طلع في أمريكا بل في العالم في شباط في فبراير 2003، بعد شهر بدأ الهجوم على العراق. القضية أنه بالنهاية هناك قرارات واستراتيجيات تنفذ، شارع يقبل ما يقبل،
1: مين الشارع
4: غزة استمرت لذلك. وبعدين بالمناسبة في أمريكا الحزب الديمقراطي والجمهوري ترى كلهم موافقين على الحرب، لكن هذا صراع حزبي وانتخابي لا أكثر ولا أقل.
5: طيب ما يحدث ليس حربا، ونفهم الجدل الدائر القانوني في الولايات المتحدة في تفسير مصطلح الحرب، خاصة لما يتطلبه من متطلبات موافقة في الداخل الأمريكي، لكن جي دي فانس إذا كان يعتبرها ليست حربا فما هي إذن؟
6: هو يقول إنها ليست حربا للأسباب التي أشرتم إليها، فبموجب الدستور وبحاجة إلى المرور بالكونغرس للموافقة عليها، وهذا ما لا يريدونه. وإذا كان هناك عمليات قتالية تنطلق مرة أخرى يقولون أنها تختلف عن العملية السابقة، لكنها حرب وهي مستمرة منذ العام 79. قد يقول بعض الإيرانيين أنها حرب انطلقت منذ العام 53 حين شاركت الولايات المتحدة في إعادة الشاه إلى السلطة وأخرج الحاكم في تلك الفترة. بأي حال الولايات المتحدة اعترفت بدورها في ذلك الانقلاب وبأنها أعادت التنمية السياسية الإيرانية إلى الوراء وقطعت العلاقات الثنائية، ولكن منذ العام 79 لم تندم الحكومة الإيرانية على ما قامت به ضد الولايات المتحدة. هذا حرب تريد إيران أن تستمر، وليس هناك مؤشرات بأنها ترغب في إيقافها. هناك حذقون ومحنكون سياسيون واستراتيجيون في إيران يعرفون أن هناك أشخاص منزعجون من الحرب، ولكنهم لا ينزلون إلى الشارع، لا يكسرون ويشاغبون. انظر إلى CNN، يحكى عن والدة تقتل أطفالها ولا يركزون على الحرب، بينما إيران ستحملهم، ستحمل الشعب الأمريكي على تركيزه على الحرب من خلال ضربات كبيرة. أنا أعتقد أن الهدف منها رفع أسعار الغاز ارتفاعا مطاردا قبل الانتخابات حتى يتنبه الشعب الأمريكي، لأنه يصوت بموجب.
5: كيف ستفعل إيران ذلك؟ لكن اسمعوا المرة تعليق من
2: كيف ومتى
7: على نفس الموضوع. العقوبات الاقتصادية نشأت مهما نظرنا إلى العقوبات الاقتصادية، العقوبات الاقتصادية ستؤلم وستؤلم كثيرا. الآن وتحديدا أنا لا أتحدث عن الشعب الإيراني، تصدير إيران من البترول انخفض من 1.7 مليون برميل إلى حوالي 260,000، يعني حوالي 75% نزل. مش بس هيك، يعني دائما بيكون في النقاش بأنه إيران منفتحة على الدول اللي حولها من ناحية، وهذا صحيح، ولكن على سبيل المثال الحاوية، نقل الحاوية في البحر يكلف $3,000.

0: بالبر يكلف 12,000 دولار، يعني حوالي 300-400% اللي هو في هذا الموضوع. هذا كله بتم ترجمته اللي هو بالنهاية للمواطن. فالمواطن والشعب الإيراني سيعاني كثيرا، وليس فقط الشعب الإيراني، أيضا في المنطقة هنا مش بنفس الدرجة اللي بيعاني فيها الشعب الإيراني، ولكن دول الكويت، العراق، البحرين، قطر تتحول إلى دول مغلقة، وأثر ذلك على الميزانية الوطنية لهذه الدول. الحصار الاقتصادي سيؤلم الجميع، وأنا أتفق مع السفير بأنه الشعب الأمريكي نعم يتضايق ويحاسب في الانتخابات، ولكن لا يوجد هناك، لم يصل إلى مرحلة أنه في هناك تظاهرات أو احتجاجات كبيرة أو حتى الإعلام يترجم ذلك، لم يتم لمس ذلك. لذلك المحصلة النهائية لا هذا العقاب الاقتصادي، أن شعوب هذه المنطقة والشعب الإيراني هم سيعانوا، ولا يوجد هناك حتى الآن بكل الأطروحات التي تطرح من يربط الأثر أو العقوبات أو الألم الاقتصادي بالتغيير بالسلوك السياسي. نعم. كما حدث في العراق أيضا، أنه كديش استمرت العقوبات، لم نرى هناك لا تظاهر ولا تمرد ولا لذا، وكديش مات من الشعب العراقي في الحصار الظالم اللي فرض على العراق في هذه الفترة. وأنا أخشى أنه نعيد إنتاج نفس التجربة ونعاقب الشعوب وتعاني الشعوب، ولا يوجد هناك أفق مثل هذا الموضوع.
1: ثم أيضا أود أن أفهم منك، طبعا بناء على كلام السفير جوهود، إذا أرادت إيران أن ترفع الكلفة، دعنا لا ننسى هنا أن بدء استعمال سلاح ما يعني العد التنازلي لفاعلية هذا السلاح، بمعنى هرمز لما بدأت تستعمله إيران كسلاح، الآن هنالك محاولات لتخفيف فاعلية هذا السلاح، سواء من خلال الأنابيب البرية، من خلال الالتفاف على عمليات العبور، من خلال إيجاد مخارج أخرى للطاقة.
2: كلما تحدثنا عن الطرق البديلة لمضيق هرمز، لكن يبقى هذا المضيق هو الممر أو الشريان الحيوي الرئيسي في هذه المنطقة. وربما تكون هناك، الآن تفضلت أنه الدكتور إبراهيم تفضل بأن النقل البحري أقل تكلفة من النقل البري، لكن أيضا النقل بالحاويات أو بالناقلات البرية أو بالأنابيب تبقى هي أكثر تكلفة من النقل البحري
0: طبعا،
2: وبالتالي
0: 100%،
2: وبالتالي
1: ممكن استهدافها أيضا.
2: نعم، وبالتالي هذه ورقة مضيق هرمز، الإيرانيون يعرفون كل هذه الأمور، وبالتالي يتمسكون بالورقة كخيار استراتيجي.
1: أعتذر منك طبعا، خبر عاجل، القيادة المركزية الأمريكية أعدنا توجيه 87 سفينة وعطلنا 3 وصعدنا إلى 2 للضمان الامتثال للحصار على
3: يعني اللي يقول الدكتور صدقيان انه حضرتك فسأل حتى افهم يعني صح، تقول انه تكلفة النقل البري بديل عن هرمز للدول المتضررة من اغلاق هرمز اكثر كلفة عليها من
2: في نهاية المطاف دكتور على النقل البري
3: على الدول الأخرى،
2: على الدول نفس هذا الممر البحري
3: صحيح،
2: أي يعني هذا الممر البحري يروح إلى جنوب شرق آسيا،
3: بس كلامك صحيح، لكن المشكلة هذا ما يكلف أمريكا سنت واحد،
2: إيران تريد
3: كلف دول المنطقة الحالية اللي هي يعني
2: الآن مشكلة
3: عالقة بينكم وبين أمريكا،
2: الآن مشكلة الولايات المتحدة هرمز، وبالتالي أصبحت قضية استراتيجية إلى الولايات المتحدة.
3: والله يا دكتور إذا ماني ما يعني هي مشكلة هرمز مشكلة دول الخليج، لكن لا غير متأكد أنها مشكلة أمريكا
2: الآن.
3: تعرف ليش؟ بس لسبب واحد أسمح لي، يعني أولا يعني أنت تدري ماذا حصل خلال هذه الأشهر الستة، الغاز الأمريكي بدأ ينباع، النفط الأمريكي بدأ ينباع، النفط الفنزويلي صار لأمريكا، أمريكا ما عندها الآن مشكلة، صارت تسيطر على نصف العالم الغربي بالنفط،
1: لكن أسعار الطاقة ترتفع دي.
3: أسعار الطاقة ترتفع،
1: والتأمين بالمناسبة التأمين من ربع في المئة إلى 3%
3: على الصين، على كوريا، على الهند، على الدول على أوروبا، اسمحوا لي، الأمريكان البنزين صعد عندهم لأن الشركات الصاعدة قيسة على أسعار النفط العالمي، بس هم يصدرون نفط اصلا، نفط عندهم زايد،
4: بس الشركات تستفيد من اللقاء طبعاً، مش المواطن
3: طبعا،
4: الشركات والمواطن
3: بالضبط، هو هذا السؤال، الشركات تستفيد، الشركات تستفيد مقابل ماذا؟ مقابل انها هي التي تدعم هذه الحملات، وهذا تقليدي بالسياسه الامريكيه خصوصا مع الجمهوريين، هذه الكارتيلات الكبرى النفطيه الصناعيه العسكريه، تعرف شركات السلاح الان كم ربحت
4: مجمع الصناعة العسكرية
3: شيء

0: لأنه ترامب جاء لهذا السبب. طيب. هذه قدرة هائلة، هذول يحكمون العالم بالحقيقة.
1: يعني في نهاية المطاف
0: دكتور
2: دقيقة بس
1: المضي وبعدين يغلق من مصلحة الولايات المتحدة أم يفتح؟
0: لا الآن المغلق طبعا مصلحة أمريكا.
1: إذن هي تريد مغلق
0: تدري الصين طبعا تريده، بس هي في فرق بين تغلق إيران وهم يعبرون سفن. تدري الصين الآن متضررة من ضيق الرمز أكثر من أمريكا. الصين صديقة إيران، الهند متضررة أكثر،
3: باكستان.
0: كل كوريا، كل آسيا طبعا ناهيك عن أوروبا
3: أفريقيا.
0: القضية أنه بالنهاية إيران تريد السلاح ضد العالم للضغط على أمريكا. ما حد يضغط
3: على فكرة
0: دكتور، بس أصلاً
3: دكتور لقاء هناك ضرر الأسمدة الكيماوية على الدول
0: هذا
3: الأفريقية.
0: طبعاً قصة
3: أرقام مرعبة يعني ناهيك عن الغاز في صراع الأمم قد يكون
4: لم يكن أحد يذكر أو يتذكر الأسمدة.
3: الهيليوم بعد ذلك يعني إذن هرمز مهم ما في شك، لكن يعني الصراع الآن العقدة والحل في هرمز، لأنه هو بدأ وكأنه المحور الرئيسي دون الدخول إلى الملفات الأخرى الثانية.
4: أنا الحقيقة دكتور قبل ما تبدأ بالملاحظتين فقط أود أن أنوه إلى حتى يعني ما تبقى من الوقت ننتقل به إلى الملف اللبناني، وأود الحقيقة أن أبدأ معك لكن بسرعة.
2: بس حتى ملاحظتين، أولا تاريخيا العقوبات لم تسقط نظاما. الدليل العراق بالعقوبات 1991-2003 سقط النظام بعد اجتياح العراق. هيدا واحد.
3: أنهكت النظام.
2: الحملة الجوية لم تسقط نظاما. بيوغوسلافيا عندما هدد ميلوسوفيتش بأن هناك حملة برية ستدخل إلى يوغوسلافيا استسلم ميلوسوفيتش. يعني هذا تاريخيا.
3: كوسوفو
2: بموضوع بس اللي تفضل فيه دكتور اللقاء إنه الفترة الزمنية. طيب إذا بقي الموضوع ل 2008 يعني 28 إلى نهاية ولاية ترامب، ماذا سيكون حقق الرئيس دونالد ترامب؟ يعني مجموعة ماجا، البرنامج اللي إجت كرماله، ماذا حققت منه؟ التهت بالشرق الأوسط ولم تحقق الهدف الأساسي هو المنافسة الاستراتيجية.
4: وبكل الأحوال الملف قد ينتقل إلى إدارات. طيب. كما
2: حصل موضوع
4: اللبنان لو سمحت لي
2: فضل.
4: يعني أود أن أبدأ من تصريحات نتنياهو. علي الطاهر لم تعد تشكل مشكلة بالنسبة للإسرائيليين كما يقول، ليست تهديدا.
0: استولوا على، هم يقولون استولينا على بعض.
2: أولا علي الطاهر حتى جغرافيا بس حتى المشاهدين يعرفوا، يعني علي الطاهر هي ملاصقة لقلعة شقيف وملاصقة أيضا لمناطق المحتلة. علي الطاهر تلة فيها منشآت يعني عسكرية، موقعها استراتيجي صحيح ولكنها لا تؤثر في الحرب. حزب الله كان يقول أنه هو لن يسلم هذه التلة إلا من خلال عملية عسكرية أو بالقوة، لأنه إذا ما سلمها على بالمستوى على يعني بالطريقة السياسية سيغري ذلك الإسرائيليين بالمطالبة بمناطق أخرى بالجبور أو بإقليم التفاح وبجبل صافي وغيرها. هلأ الكلام أنه سيطرنا على علي الطاهر، هو يعني حاول نتنياهو في كل الفترة السابقة تكبير حجم تلة علي الطاهر وكأنها يعني إذا أخذها هو إنجاز استراتيجي قد يفيده في العملية.
4: لكن هو يتحدث عن محاصرة مقاتلين حتى بما في ذلك عناصر.
2: صحيح. هلا حتى نفى أنه في مقاتلين الحرس الثوري اللي كان يحكوا دائما أنه في مقاتلين الحرس الثوري. اثنين، طيب إذا أخذها طيب نحن ننتظر الصور، لأنه بكل يعني الحديث اللي دار أنه هذه منشآت كبيرة من الداخل، وهذا يعني له تفصيل. بهذا موضوع علي الطاهر، يعني تكبير حجم علي الطاهر لكي يصور نتنياهو أنه أنجز شيئا ميدانيا كبيرا على هذا
4: المستوى. لكن إيران، نذكر دكتور سليم بأنها هددت، طالما هددت بأنها قد ترد بهجوم شامل إذا ما اجتاحت إسرائيل.
1: صحيح.
4: هذه المناطق
1: يعني اليوم كان رويترز نقلت عن المسؤولين الإيرانيين أن هذا التحذير كان منتصف أغسطس، يعني منذ حوالي أسبوعين. يعني اللافت كان هذا التحذير، واللافت أيضا أن يأتي اليوم تصريح إسرائيلي بأن تمت السيطرة العملياتية. في حال كان التصريح الإسرائيلي صحيح فعلى الأرجح أن كان هناك صفقة. يعني العمل الذي قام به السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يبدو وليس مؤكدا وليس معلومات، هو تحليل، أن هناك حركة مع الرئيس نبيه بري، قد يكون هناك اتصالات مع حزب الله. ما حصل اليوم إفراج عن أحد الأسرى اللبنانيين مع تأكيدات عن إفراج عن 4 آخرين صباح الغد مقابل وعد من الحكومة اللبنانية بالبحث عن رفات

0: لبنانيين يهود.
1: المعتقلون ليس لهم علاقة بالحزب، لا هؤلاء مدنيون.
2: دكتور سليمان مش أسرى.
0: صحيح صحيح. فما يحصل هو مجموعة من المعطيات الغير مترابطة يعني والغير مفهومة، يعني لا يمكن فهم أن رئيس الوزراء نتنياهو أفرج عن 5 لبنانيين أو سيقتل
1: صفقة
0: من دون.
1: هل تشير إلى صفقة؟
0: على الأرجح أن هناك مؤشرات إلى صفقة ما، في حال كانت السيطرة على علي الطاهر فعلية يبدو أن هناك صفقة ما، خروج مقاتلي حزب الله وخروج مقاتلي حرس الثوري مقابل في النتيجة تسليم علي الطاهر للجيش اللبناني ضمن إخراج كامل متكامل. ما يجب مراقبته في الأيام المقبلة تصريح رئيس مجلس النواب حول الموضوع، تصريح من حزب الله، وإمكانية تسلم الجيش اللبناني لعلي طاهر في حال كان
2: إسرائيل. بس خلينا نعلق بس نشوان لو سمحت. أولا موضوع المعتقلين هي غير موضوع الأسرة، هذا الموضوع هو بالقانون الدولي هو إخفاء قسري، يعني أحد المعتقلين كان عم يتصيد بحاصبية هي منطقة درزية يعني واعتقلوا الإسرائيليين. اثنين، لأن هناك يعني عقم صار على مستوى المفاوضات، ولبنان أشار ولمح أنه المفاوضات في الجولة الثامنة لن تكون مجدية. طبعا هن يعني لا يجرؤون على التعليق أو على الانسحاب من المفاوضات.
3: مين اللي اللبنانيين؟
2: راح ميشيل عيسى على إسرائيل والتقى بنتنياهو وكان معه مايك هاكابي وعملوا هيدا التخريجي. طيب هلا يمكن الإسرائيليين يعتقلون بعد فترة 20 لبنانيا، ليسوا أسرى حرب. الأسرى الحرب لم يتطرق إليها نتنياهو، معنى ذلك أنه يريد اليوم يعني الأمريكيون يريدون تحريك المفاوضات، الإيحاء للبنانيين أنهم قدموا إنجازا، وهذا اللي حكي يعني رئيس الحكومة أنه هذه بادرة جيدة، بادرة جيدة، ولكن هذا أيضا بند 13 من اتفاقية الإطار التي تقول أنه على اللبنانيين أن يفتشوا عن رفات اليهود اللبنانيين أيضا في يعني
1: هذا الحقيقة أمر لا
2: يعني قدمنا
1: سأتيك لهذه النقطة تحديدا.
2: قدمنا المصلحة الإسرائيلية أيضا في هذا الموضوع على المصلحة طيب اللبنانية.
1: دكتور صدقي أنا أعتذر منك لثواني معدودة فقط اسمح لي. نقطة الرفات اليهود اللبنانيين حقيقة نقطة لافتة. لماذا؟ أولا أنت تتحدث عن مرحلة في الثمانينات كان فيها فوضى ويصعب أيضا تحري وجود هذه، وبالتالي من الناحية التفاوضية تحقيق أمر كهذا يتطلب مدة زمنية. هل كان نتنياهو برأيك قاصدا لإدخال هذا الملف؟
4: بكل تأكيد، يعني لأكثر من سبب. أولا نحن نتحدث عن حوالي 12 شخص اللي هم لبنانيين، لبنانيين يهود قتلوا.
1: نعم ليسوا إسرائيليين.
4: ليسوا إسرائيليين، قتلوا في الحرب خلال الحرب الأهلية بالثمانينيات، فقدوا خلال الحرب الأهلية في لبنان. ومستغرب من الحكومة اللبنانية أن توافق على أن تبحث وتتعاون في هذا الموضوع مع حكومة أجنبية لمواطنين لبنانيين، ولبنان معروفة بتنوعها الديني.
1: لماذا وافقت برأيك؟
4: هذا إخفاق، لأنه الحكومة اللبنانية
1: أو ربما محاولة لإيجاد
5: أخذ أسرى دول الخمسة مكانهم،
4: لأنه لا الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن هذول الخمسة ما لهم مش علاقة لا منتمين لأحزاب ولا شيء، وأفرجت عنهم هيك. الهدف الإسرائيلي أكثر من هدف الإسرائيلي. أولا مرة أخرى الحكومة اللبنانية من المستغرب أن توافق أن تبحث وتسلم معلومات عن مواطنين لبنانيين سواء كانوا يهود أو مسلمين أو مسيحية أو دروز أو إلى آخره بهذا الاتجاه. واحد. اثنين، أنه إسرائيل أرادت اللي هو من خلال ذلك في هذا توسيع الأجندة التفاوضية بحيث أنه تنتقل الحديث من علي الطاهر والنبطية وإلى آخره إلى قضايا متعلقة بالثمانينيات وتوسيع الأجندة حتى تكبر لقائمة القائمة التفاوضية والمقايضات والآخره. والأخطر من ذلك أن الحكومة اللبنانية ستجد نفسها تتعاون مع الحكومة الإسرائيلية في قضايا بما يخص 12 شخص، بقضايا استخباراتية، بقضايا البحث عن الجثث، بقضايا التنقيب والبحث، يعني تطبيع سلوك بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية. طيب. وأيضا الحكومة الإسرائيلية آخر نقطة، وأيضا الحكومة الإسرائيلية بهذا الوقت بالتحديد بالانتخابات، فهذه قضية تخدم.
2: بس معلومة صغيرة.
4: كان يفترض الحكومة اللبنانية أن ترفض ضد قاطع أنه
1: هنالك تحرك في التفاوض بغض النظر عن النتائج.
2: لا هو تحرك يعني شكلي، هو محاولة تحريك المفاوضات عبر يعني الإعلان عن إنجاز وهمي. هو الخمسة مواطنين بس لحتى أعطي معلومة، عنا بالضيعة هناك امرأة يهودية مدفونة اسمها فالنتين، هي والدته للأسير المحارب.

0: يتكرر نسيم مصر. يعني هل سيطالب نتنياهو أيضا بجثة هذه المواطنة اللبنانية؟ هي ربيت عنا بالضيعة ودفنت في القرية.
1: طيب دكتور صالح
2: هو تدجين للحكومة للسلوك السياسي للحكومة اللبنانية وهذا خطير.
3: هناك نقطتين، حزب الله يرفض بأن إسرائيل سيطرت ميدانيا أو سيطرت على تلة علي طاهر، هذه نقطة. النقطة الثانية، التهديد الإيراني يجب أن لا نأخذه، يجب أن نأخذه على محمل الجد، لأن إيران هددت أنه التوغل أكثر في داخل الحدود اللبنانية والقصف والهجوم المستمر على علي الطاهر سوف تتخذ هي قرار. طيب. وأنا أعتقد بأن التهديد الإيراني يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار بهذا التصريح الذي صرحت به إسرائيل وقال أو نتنياهو والذي
1: صالح.
3: قال بأن التلة أصبحت تحت سيطرتنا وغير استراتيجية.
4: التهديد الإيراني، يعني إيران تتعرض للقصف وهي غير قادرة على الردع، يعني الحملة التي قامت بها الولايات المتحدة منذ أيام لم تستطع ولا تستطيع إيران أن تردع الولايات المتحدة. هي الولايات المتحدة قامت قبل 6 أسابيع بهذه العملية وكررتها منذ 3 أيام وستكررها إذا هي احتاجت في المستقبل، ولا يوجد إمكانية للردع عند الجانب الإيراني. فهذه التهديدات هي جزء من السرديات التي لا يمكن ترجمتها على الأرض. بالنسبة لللبنانيين الخمسة في حال تم الإفراج عنهم، هذا إنجاز كبير على المستوى اللبناني بغض النظر من فاوض فيه. إذا كانت الدولة اللبنانية بالسلطة التشريعية أو بالسلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس الجمهورية والحكومة أو بالسلطة التشريعية الرئيس نبيه بري، أن يكون هناك خمسة لبنانيين معتقلين في إسرائيل وتم الإفراج عنهم، هذا شأن كبير لا يمكن التخفيف به. يعني لا يمكن الاستهانة.
2: قال إنه مش سياسي، ما لهمش انتماء سياسي.
4: بغض النظر عن 5 لبنانيين معتقلين بإسرائيل.
2: صحيح.
4: يعني منخليهم بإسرائيل يعني ما فيش. إنه منقلل من أهميته.
2: لا لا، إنه هو تخلى، هو تركه.
5: بعد إذنك دكتور إبراهيم، يعني حتى من حق المشاهد.
2: يعني هو اللي قلل من قيمته.
5: بعد إذنك دكتور إبراهيم.
4: هو يقلل بس نحن ما منخلل. فقط نحن نحتفل بهم.
5: أعتقد من حق المشاهد يعرف القصة بحقيقة. أول شيء ليش جديد طرح هذا الموضوع في 94 بوساطة فرنسية، تدخلت فرنسا يعني لمعرفة مصير هؤلاء اليهود الذين اختطفوا في السبعينات وفي الثمانينات في مراحل كثيرة. في 2022 إذا تذكر ربط مصير رفات اليهود اللبنانيين بترسيم الحدود، بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. هذه المرة التي جعلها تبدو واضحة لأنها ربطت رسميا وسياسيا بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ولا القصة قديمة مش جديدة، والمطالبات كثيرة بالإفصاح عن رفاتهم، بل وكانت هناك مطالب بالمقايضة مع رفات الطيار
2: الإسرائيلي. بالنسبة إلى 12 بشكل سريع، أولا قضية الاختفاء القصري هي قضية إنسانية ويجب تكثيف الجهود المحلية والدولية بالبحث عنهم.
1: طيب.
2: مهما كان بس أكمل الفكرة، مهما كانت ديانتهم ومهما
5: صحيح
2: كان هذا
5: صحيح.
2: فهذه كل الجهود
5: تم خطفهم وتصفيتهم،
2: اليهود وغيرهم كلهم. ولكن الخوف أو المشكلة ما يقلقني بالنسبة لموافقة الحكومة اللبنانية أنه عدد المفقودين من أيام الحرب الأهلية في لبنان حوالي 17,000 واحد. أنه أن يتم إهمال 17,000 وأنه 12 اللي هم هناك طبقية في الضحايا.
1: طيب.
2: وهناك في أولوية للضحايا.
1: لماذا؟
2: هذا مشكلة.
1: لماذا
2: يعني مشكلة إنسانية.
5: تعرف إصرارهم في على حماس دكتور بالرغم من أنه من الرهائن الإسرائيليين في غزة.
2: الضحايا كلهم قضية إنسانية لا يوجد للدين فضل على دين.
5: وهنا علامة الاستفهام، لماذا تم ربطهم رسميا وسياسيا في المفاوضات؟
2: طبقية الضحايا.
1: سيد جوي هود، لماذا تفعل
5: واشنطن؟
1: دكتور صالح، لماذا تفعل واشنطن المسار السياسي اللبناني الإسرائيلي حاليا دلالة التوقيت؟ هل تقرأ لذلك من دلالة؟
6: وحدها الولايات المتحدة قادرة على ذلك، أثبتنا ذلك مع مصر والأردن ودول أخرى، وبالتالي نحيي الإدارة الأمريكية لأنها حاولت. بالنسبة إلى التوقيت، طبعا الهدف منه هو محاولة إضعاف حلفاء إيران الإقليميين وأذرعها في المنطقة لا سيما في لبنان، لا سيما أيضا أن الحكومة في سوريا اختلفت الآن، لن تقوم برفض حزب الله بالدعم على أو نيابة عن إيران. هناك الكثير من العناصر التي تجتمع

0: الوقت نفسه. نقطة أنوه بها، لا أعرف شيئا عن هؤلاء اليهود اللبنانيين، ولكنني رأيت في قضايا كثيرة مماثلة في المنطقة. أحيانا الأسر تنتقل إلى إسرائيل، أو حتى لو لم تفعل، فالأسرة قد تقول أريد أن يدفن أحبائي في إسرائيل لأسباب دينية. التوقيت بالنسبة إلى رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو كما وصفتم ربما دكتور إبراهيم، ولكن في فحوى الموضوع هذا ليس مسألة مثيرة للجدل.
1: أنا أعتقد نشوان بأن موضوع اليهود له علاقة بأجندة نتنياهو الانتخابية الداخلية. ثانيا، أنا لا أستبعد أن يكون، نحن اتفقنا أعتقد دكتور إبراهيم ربما معي زملاء آخرين، أنه التصعيد قادم سيكون ربما قبل الانتخابات. أنا لا أستغرب أن تكون أحد جبهات التصعيد التي ستريدها إيران أو ستشجع عليها أو تدعمها وتصعيد بين الحزب الله وبين إسرائيل، بحيث تفسد أو تنهي أو تصدر شهادة الوفاة لكل المسار الأمريكي الذي خلقته واشنطن لإسرائيل لبنان في محاولة لما يسمى تسوية سياسية. لأنه خلينا نذكر أنه ترامب يريد أن يقول بأنه وضع لبنة صلح وسلام بين إسرائيل وبين لبنان.
2: وميت تصعيد مصار تصعيد الإيراني هو متى؟ يعني دكتور محجوب يقول قبل الانتخابات، أي انتخابات؟ هناك معضلة في الانتخابات بالنسبة للتصعيد الإيراني، لأن التصعيد قبل الانتخابات الإسرائيلية سيخدم نتنياهو، وهناك معضلة في هذا الموضوع. يعني هل هي تخطط للتصعيد بين الانتخابات الأمريكية ممكن؟
3: بس كلمة،
4: يعني محمود فقط.
3: الاتفاق لا يحتاج إلى حرب. الاتفاق سقط لأنه لم يعني يعطي شيئا للبنانيين، حتى إسرائيل قال سقط.
1: فاتحة
2: دكتور يقال تعليق سريع.
4: فاتحة خير
2: 10 ثواني
4: 10 ثواني لكن علي
2: تفضل.
4: يبدو أنه القصة اللبنانية مرتبطة بالوضع الإقليمي، من علاقة بالتفاصيل. هي فعلا نتنياهو مستفيد من هذه قصة اليهود لأغراض انتخابية.
5: أشكركم جميعا،
4: والحكومة أيضا مستفيدة من إطلاق الخمس.
5: شكرا جزيلا مشاهدينا، شكرا للمتابعة لبرنامج نقاش الساعة، ونعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التقرير. شكرا جزيلا.
6: أهلا بكم، ونواصل تغطية التطورات الهامة في جنوب لبنان بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استكمال سيطرته على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن أن قوات الفرقة 36 سيطرت على مسارين تحت الأرض وعلى المنطقة من الوجود المسلح لعناصر حزب الله، حيث تم القضاء على بعضهم وفر آخرون من المنطقة. وأضاف الجيش أنه عثر داخل الأنفاق على غرف عمليات ومخازن أسلحة ومولدات. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان أن البنية التحتية أنشئت على مدى نحو عقدين، وأكد استمرار ما وصفه بعمليات تطهير المنطقة الأمنية مع التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال من جانبه أن مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأضاف أنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. معنا مدينة صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أهلا بكم، أبدأ معك إيهاب، والمزيد من التفاصيل حول ما أعلن إسرائيليا.
7: منطقة أو تلة علي الطاهر تعرضت قبل نحو 3 ساعات، وتحديدا محيطها الذي يقع على تخوم بلدة النبطي الفوقة الخالية من السكان لعدد من الغارات الإسرائيلية. هذه الغارات جاءت بعد تصعيد خلال الأيام الماضية بالغارات الجوية والقصف المدفعي، وكذلك بالحاويات التي تحمل متفجرات التي كانت تلقيها المحلقات الإسرائيلية باتجاه ما قالت إسرائيل أنه شبكة أنفاق تابعة لحزب الله في هذه التلة الاستراتيجية التي تقع على ارتفاع بين 600 إلى 700 متر تقريبا عن سطح البحر، وتشرف على مناطق واسعة من جنوب لبنان. والأهم في موقع هذه التلة أنها تشرف كذلك على منطقة إصبع الجليل وصولا، أي كريات شمونة والمستوطنات القريبة من لبنان وصولا إلى منطقة الجولان، وهذه التلة استمر القصف الإسرائيلي باتجاهها طوال الأيام الماضية استتباعا للأعمال العسكرية التي كانت تقوم بها القوات الإسرائيلية باتجاه التلة وباتجاه بلدتين تحيط بهما، هما النبطي الفوق وكفر رمان. وكذلك كانت القوات الإسرائيلية حاولت بعد وقف إطلاق النار في 19 من حزيران يونيو الماضي وتوقيع اتفاق الإطار السيطرة على هذه التلة الحيوية، لكنها تكبدت خسائر في المحاولات الإسرائيلية حينها. وأيضا أعلن حزب الله أن إسرائيل لم تتمكن من احتلالها والسيطرة عليها وبقيت تحت سيطرة مقاتليه في هذه المنطقة. طبعا علي الطاهر هو اتخذ عنوانا بعيدا على المستوى السياسي لجهة إسرائيل التي حاولت خلال الفترة الماضية تصوير هذه المنطقة بأنها منطقة مليئة بالأنفاق الاستراتيجية لحزب الله، وقامت من خلال وسائل الإعلام بتضخيم أهمية هذه التلة على المستوى العسكري بالنسبة لإسرائيل، وكذلك ربطت انسحابها من منطقة شمال الليطاني بالسيطرة على هذه التلة من خلال ما طرحته على الجانب اللبناني. لكن الواضح بأن المعركة في علي الطاهر كانت أخذت شكلا تصعيديا ومحاولات إسرائيلية مستمرة للسيطرة على هذه المنطقة الحيوية في منطقة النبط.
6: نذكر إيهاب أيضا المواقف الرسمية بما يتعلق بعلي الطاهر تحديدا، سواء على طاولة المفاوضات أو في المواقف المتعلقة بالمشهد الميداني هناك. أيضا نعرج كذلك على آخر ما كان من حزب الله حول ما يتم من عمليات في علي الطاهر.
7: حزب الله حتى هذه اللحظة لم يعلق بشكل مباشر على الادعاءات الإسرائيلية بالسيطرة على مسارين من أنفاق علي الطاهر، وهو كان كذلك وفقا من لما أعلن الجيش الإسرائيلي مرات أو عدة مرات بأن قواته تعرضت هناك لإطلاق نيران ولمسيرات انقضاضية خلال محاولتها التقدم باتجاه تلك التلة، وكان ذلك يقع في تباعد زمني بين كل مرة وأخرى. والتأكيد من خلال ذلك بأن حزب الله لا يزال كان قادرا على مواجهة القوات الإسرائيلية هناك. على المستوى المفاوضات، كان لبنان وقع اتفاق إطار مع إسرائيل كان يقضي بتحديد مناطق تجريبية على مستوى جنوب لبنان، لكن كان من المقرر أن تبدأ عملية الانسحاب، أو المفاوضات جرت على أن تكون منطقة زوتر الشرقية، يحمر شقيف، وكذلك أرنون وكفر تبنيت هي مناطق تجريبية أولى. لكن المفاوضات التي جرت في وقت لاحق مع لبنان جرى تحديد مناطق أخرى تقع خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي باستثناء زوتر الغربية التي كانت منطقة رمادية، بينما فرون وصريفة كانتا تحت سيطرة الجيش اللبناني. إسرائيل كانت تتمسك بهذه المنطقة باعتبارها منطقة حيوية بالنسبة إليها، هي قامت بتفجيرات لأنفاق استخدمت فيها نحو 700 طن من المتفجرات في يحمر شقيف، ويحمر شقيف هي عمليا امتداد جغرافي للتلال الواقعة في علي الطاهر مرورا بكفر تبنيت التي تحتلها إسرائيل الآن وصولا إلى أرنون ويحمر شقيف، والقلعة أيضا التي تتبع لبلدة أرنون والتي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها والعثور على أنفاق هناك. على مستوى الدولة اللبنانية والسلطة السياسية اللبنانية كانت تحاول الدفع باتجاه أن تجعل هذه المنطقة منطقة خالية من الاحتلال الإسرائيلي، لكن التمسك الإسرائيلي بها كان شديدا باعتبارها منطقة استراتيجية ومهمة للجانب الإسرائيلي. على مستوى حزب الله كان يقول بأنه مع نشر قوات الجيش اللبناني في منطقة جنوب النهر، أي أن منطقة شمال نهر الليطاني وهي التي نشير إليها، أي علي الطاهر، كفر تبنيت، يحمر شقيف، أرنون، وكذلك زوتر الشرقية خارج المنطقة التي يوافق عليها حزب الله بتسليم سلاحه بها.

0: ولذلك بقيت هذه المنطقة منطقة نزاع، وأيضا كانت منطقة شديدة الحساسية بالنسبة لكل الأطراف على المستوى العسكري وحتى على مستوى المفاوضات التي جرت على المستوى السياسي والدبلوماسي.
1: شكرا جزيلا لك من صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي على أن توفينا دائما بكل ما هو مستجد ضمن هذه التطورات. نذهب الآن إلى فاطمة خميسي ونفصل في بيانات الجيش الإسرائيلي بخصوص السيطرة العملياتية على علي الطاهر، وكذلك أيضا ما قاله نتنياهو بالخصوص.
2: نعم إياد، من المعروف بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر مايو الماضي يحاول السيطرة عملياتيا على تلك المنطقة بعد احتلال قلعة تشقيف في جنوب لبنان، واليوم أصدر جيش الاحتلال بيان تفصيلي حيال إحراز هذا التقدم الميداني عبر القول بأن قوات الفرقة 36 استكملت السيطرة عملياتيا، طهرت تلك المنطقة من التواجد العسكري المسلح لحزب الله عبر القضاء على عدد من العناصر وتمكن عناصر أخرى من الانسحاب من تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك تحدث الجيش في هذا البيان التفصيلي عن العثور على مسارين تحت الأرض. من هناك كان عناصر حزب الله يعملون على إدارة القتال، يمكثون في تلك المنطقة وأيضا يخزنون الوسائل القتالية تحت الأرض. والآن بات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تدمير هذه البنية التحتية في تلك المنطقة على أن يتم استكمال ذلك في الأيام المقبلة، وبعد ذلك سيجري الجيش تقييم للوضع الأمني، وبعد ذلك أيضا سيكون هنالك انتشار للقوات في تلك المنطقة في إطار ما يسمى بالخطوط الدفاعية. كما يتطرق الجيش في هذا البيان إلى عدة مسائل، هو يتهم إيران بالوقوف وراء تمويل ودعم هذه البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله على مدار العقدين الماضيين، كما يتطرق أيضا إلى مسألة عدم السماح لحزب الله بترميم قدراته العسكرية أو أن يكون هنالك تهديدات صادرة عن حزب الله باتجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان أو باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية. وفي ذات الوقت يؤكد الجيش بأن إسرائيل لا تزال ملزمة بالعمل وفق اتفاق وقف إطلاق النار وباحترام التفاهمات التي تم التوصل إليها مع لبنان وإلزام القوات أيضا بذلك، ولكن في ذات الوقت لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل على التدمير الممنهج في جنوب لبنان على اعتبار أنها تفكك البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله وتحبط التهديدات المتبلورة بشكل فوري. ميادة، هذا فيما يتعلق بالمسار الميداني وفي هذا التطورات العسكرية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. طبعا بنيامين نتنياهو استثمر هذه التطورات وما يسمى بالإنجاز العسكري ليؤكد أيضا بأن التهديد الذي كان قد صدر من هذه المنطقة على سكان إسرائيل وعلى قوات الجيش الإسرائيلي تلاشى، ولا يوجد هنالك أي تهديد الآن تشكله هذه المنطقة الاستراتيجية. وأيضا كان قد رفع من سقف المبالغات بخصوص مصدر تهديد هذه المنطقة على سكان إسرائيل، كان يتحدث بأن علي الطاهر هي منطقة لا تشكل تهديد فقط على البلدات الحدودية الإسرائيلية ككريات شمونة والمطلة في شمال إسرائيل، إنما كان يسعى حزب الله لتنفيذ هجوم يطال الجليل، تحديدا خطة غزو الجليل. تنطلق هذه الخطة من تلك المنطقة، والآن بات يتحدث بأن هذا التهديد تلاشى بسبب التعليمات التي أوعز من خلالها للجيش الإسرائيلي بإحكام السيطرة عملياتيا على تلك المنطقة. طبعا التوقيت لهذا التطور الميداني ميادة يحمل العديد من الدلالات والأهميات، لأنه يتقاطع أيضا مع مسار سياسي من خلاله قررت إسرائيل الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين كانوا قد احتجزوا في السجون الإسرائيلية. لذلك يسعى بنيامين نتنياهو بالخروج علنا أمام المجتمع الإسرائيلي بالقول بأنه يدمج ما بين المسار السياسي عبر إبداء هذه المرونة بإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. بالإضافة إلى ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي تحت تعليماته بهذا التطور الميداني وبإحكام السيطرة عملياتيا على مثل هكذا موقع استراتيجي، ويوظف هذا الأمر بطبيعة الحال في مصالحه السياسية الانتخابية. وأيضا هذه الخطوة السياسية الأخيرة فيما يتعلق بإطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين تحمل بعض الدلالات فيما يتعلق بالداخل اللبناني، وأيضا بإبداء مرونة فيما يتعلق أيضا بعلاقة إسرائيل مع الإدارة الأمريكية.
1: سياق آخر فاطمة يرتبط

0: كذلك بتصريحات سابقة لنتنياهو ترتبط بما قال أنه فشل تجربة المناطق التجريبية، وما بدا وقتها أنه بداية تنصر رسمي من المفاوضات مع لبنان. هذا أيضا سياق يرتبط بهذا المشهد الآن في علي الطاهر.
1: صحيح، بلا شك لا تزال إسرائيل متعنتة بخصوص عدم سحب قواتها من الأراضي اللبنانية، تحديدا من المنطقة التي تحتلها في جنوب لبنان، على اعتبار أنها تدرك بأن الجيش اللبناني لا يتمتع بالقدرات الكافية من أجل تحقيق الغاية الكبرى، ألا وهي تفكيك سلاح حزب الله. فبالتالي لا تزال تتمسك بمطلب إبقاء قواتها في هذه المنطقة المحتلة في جنوب لبنان، وتعمل على تدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في تلك المنطقة. لذلك هذا هو الموقف الإسرائيلي سواء على الميدان ميادة وأيضا في إطار المفاوضات. لا تزال إسرائيل تتمسك بهذا المطلب، وهو ما يفسر لماذا لا توسع نطاق المناطق التجريبية وتتيح المجال أمام الجيش اللبناني بنشر قواته في تلك المنطقة. هنالك أيضا أغلبية في إسرائيل تدعم هذا القرار وهذا الموقف، ولكن لربما ما حصل اليوم من تطور تطورات سياسية سوف يتيح المجال أمام المزيد من التفاهمات، على اعتبار أن إسرائيل قامت باتخاذ هذا القرار بتسليم 5 أسرى لبنانيين. فبالتالي تتوقع أيضا المزيد من المرونة من قبل الطرف اللبناني الذي يتمسك أيضا بمطالب سحب القوات الإسرائيلية وإعطاء المجال أمام الجيش اللبناني بالانتشار بشكل أكبر في هذه المناطق التجريبية. ميادة،
0: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. نفتح الآن باب الحوار وأرحب من بيروت بالسيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك السيد هادي القبيسي الباحث والكاتب السياسي، وهنا في الاستوديو بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيد يوسف دياب، وما الذي يعنيه أن يعلن الجانب الإسرائيلي اليوم السيطرة العملياتية على علي الطاهر؟
2: مساء الخير ميادة لك ولضيوفك الكرام. هذا يعني مزيد من يعني الخسارة في أوراق القوة للبنان، ومزيد من التراجع في المناعة السياسية للبنان، وأيضا هذا يفقد لبنان بعض الحضور على طاولة المفاوضات مع إسرائيل في روما وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان الأجدى والأولى بحزب الله أن يسلم تلال علي الطاهر ومرتفعات علي الطاهر للجيش اللبناني، وكان هناك مفاوضات حثيثة منذ أسابيع طويلة، حتى منذ ما قبل جولة المفاوضات السابعة التي عقدت في روما من أجل إقناع حزب الله بأن يضع مرتفعات علي الطاهر تحت سيطرة الجيش اللبناني. كان ذريعته أن الجيش قد ينسحب أمام إسرائيل وتستولي إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر. اليوم يعلن الجانب الإسرائيلي أن هذه المنطقة الاستراتيجية لم تعد تهديدا لأمن إسرائيل ولا لأمن يعني المستوطنات الشمالية. أكثر من ذلك، هو يقول بأنه سيطر عملاتيا على هذه المنطقة وقتل من قتل وفر من فر من مقاتلي حزب الله. علينا أن نترقب ماذا يمكن أن يصدر عن حزب الله في الساعات الماضية، لكن حتى لو نفى حزب الله هذه الرواية أو السردية الإسرائيلية، أعتقد أن ما قاله الجانب الإسرائيلي هو أقرب إلى الواقع، لأننا عايشنا تجارب سابقة أستاذة ميادة، عندما قال حزب الله بأن يعني بلدة الخيام ستكون مقبرة للإسرائيليين واحتلها الإسرائيلي، ثم قال أيضا أن بنت جبيل ستكون قلعة المقاومة، وسقطت هذه المنطقة للأسف بيد الإسرائيلي. ثم مسألة قلعة الشقيف عندما نفى الإسرائيلي أن تكون إسرائيل سيطرت عليها رغم رفع العلم الإسرائيلي عليها. واليوم علي الطاهر نعيد نفس التجارب ونفس الخسارات التي يتكبدها لبنان، وكان الأجدى بحزب الله أن يتعاون مع الجيش اللبناني ويسلم هذا الأمر للجيش اللبناني بدل هذه الأخبار المسيئة والمؤسفة هذه الليلة.
0: دعنا ننقل ذلك للسيد هادي القبيسي. استمعت لما قاله السيد يوسف دياب. في نهاية الأمر يتحمل حزب الله مسؤولية سقوط منطقة تلو الأخرى نتيجة تشبثه بمواقفه من ناحية، وعدم قدرته في نهاية الأمر على التعامل مع قدرة قوات الاحتلال على التوغل.
3: طبعا ما حصل في الجنوب بعد 8 من نيسان هو انحراف في استراتيجية العمل بالكامل بالنسبة للمقاومة. المقاومة دخلت هذه الحرب على أساس استراتيجية عمل مشترك مع محور المقاومة، وفي 8 من نيسان استطاعت أمريكا وإسرائيل أن توظف السلطة اللبنانية في فصل المسارات وفي فصل هذه أو تعطيل هذه الاستراتيجية. بعد ذلك منذ 8 من نيسان وحتى 15 من حزيران، نعم المقاومة قاتلت بشكل منفرد، قاتلت بشكل جبهوي الجيش الإسرائيلي، وعملية صد مرنة طبعا، ولكن عملية صد للجيش الإسرائيلي وهو يلقي ب5 فرق في جنوب لبنان، وقاتلت لمدة 100 يوم بشكل متواصل، جزء منها منفرد وجزء منها بالشراكة مع إيران. فإذا ما قامت به المقاومة أولا هو ليس من وظائف المقاومة تاريخيا أو نمطيا، ليس من وظائفها، ولكن نجحت في تأخيره وفي استنزافه بشكل كبير، وخصوصا في هذه التلة. نتذكر نتنياهو يوم الهجوم الكبير الذي شنته قوات الاحتلال، قال أن توصيف طبعا يعني غير مسبوق في لغة العدو تحديدا ونتنياهو بالتشخيص، قال أنه هذا هجوم إجرامي على جنودنا، وسقط لهم أكثر من سرية كاملة بين قتيل وجريح في ذلك الهجوم، وفشلوا في الوصول إلى التلة استغلالا لفترة وقف إطلاق النار والتسليم المطلق للسيادة التي قامت به السلطة اللبنانية من خلال اتفاق الإطار، وعدم التزامه أصلا بالاتفاق، والتنازل عن الحق اللبناني في الملاحقة القانونية، والذي أشعر العدو بأنه هذه الأرض له وهو يجرف المقابر حاليا.
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال بي سيد هادي القبيسي، سنحاول معاودة الاتصال به. أنتقل الآن إلى الدكتور مهند مصطفى. ودكتور، أشارت فاطمة خميسي إلى التوقيت ودلالاته فيما يتعلق ب أهمية السيطرة بالنسبة لإسرائيل على مرتفعات علي الطاهر، وكيف يمكن توظيفه من قبل نتنياهو. بداية، كيف ترى هذا القرار بأن يتم حسم معركة علي الطاهر بهذا الشكل في هذا التوقيت من قبل إسرائيل؟
4: أولا، ليس كل شيء مرتبط بالانتخابات، رغم أنه لا يمكن فصله عن الانتخابات. يعني هنالك في قرارات إسرائيلية نابعة من تصور إسرائيلي عميق مبني على تفريغ الاتفاقيات، لأنه هذا الاتفاق مع لبنان إسرائيل لم تكن ترغب به، كما هو الاتفاق مع قطاع غزة. ونفس النمط الإسرائيلي في قطاع غزة أيضا نراه في لبنان، التوقيع على اتفاق، المضي قليلا في تنفيذ بعض بنود الاتفاق، ثم تفريغ الاتفاق من كل محتواه، واستمرار العمليات العسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتوسع في هذه المناطق. الآن هذا النمط هو نفس النمط الذي كان في غزة، الآن يتم تطبيقه في لبنان. الآن إسرائيل كما في غزة أيضا تقدم بعض وكأنه التنازلات السياسية بالمفهوم الإسرائيلي من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، كما رأينا اليوم. لذلك التزامن هو أكثر بين الإفراج عن الأسرى اللبنانيين وبين احتلال تلة علي الطاهر، هذا هو التزامن الحقيقي وليس مع الانتخابات. بمعنى أنه إسرائيل حاولت تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها ما زالت متمسكة بالاتفاق، وهذا على فكرة ما قاله الجيش الإسرائيلي أيضا، أنه نحن ما زلنا متمسكين بالاتفاق مع لبنان. يتم التعبير عن هذا التمسك بإعطاء الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة اللبنانية جزء من تنفيذ بنود الاتفاق، وهو إطلاق سراح بعض الأسرى اللبنانيين، ولكن العمليات العسكرية مستمرة. هذا نفس النمط أيضا في قطاع غزة، وتزوجه
0: بالتبريرات لاستمرار العمليات
4: بالضبط. ولذلك إسرائيل هدفها الأساسي هو تفريغ الاتفاق من مضمونه مع لبنان. الآن هذا الأمر لا يمكن فصله أيضا عن الحالة السياسية الداخلية، وبذلك خرج نتنياهو وصرح ما صرحه وبالغ كما يعتد على ذلك بالقول أن هذه التلة كانت أيضا مصدر تهديد لغزو الجليل. طبعا غير صحيح، يعني لا أحد يصدق ذلك، ولكن هذا جزء من المبالغة للاستغلال السياسي. معنى أن نتنياهو يستغل هذه الأحداث سياسيا، لا يعني أنه توقيتها هو انتخابي، ولكن استغلالها أيضا يتم من أجل المصلحة الانتخابية الداخلية. في تصوري أن الاستراتيجية تقود إسرائيل في هذه المرحلة هي تفريغ الاتفاق، تكريس الوضع القائم. بمعنى تكريس الوضع القائم هو إبقاء الجيش الإسرائيلي والثقة فقط بالجيش الإسرائيلي. ولذلك في الأسابيع الأخيرة بدأنا نسمع من إسرائيل أنها تشكك بقدرات الجيش اللبناني، وأنها تشكك في إمكانية أن يقوم الجيش اللبناني بمسؤولياته حسب الاتفاق، ولذلك إسرائيل ترفض الانتقال إلى
0: شكك
4: منطقة
0: كذلك في جدوى المناطق التجريبية
4: بالضبط، وذلك ترفض الانتقال إلى منطقة تجريبية جديدة. هذا هو النمط الإسرائيلي، وهذا ما سيحدد مسار إسرائيل. الآن واضح أن إسرائيل قامت بهذه السيطرة كما يبدو بحالة من الهدوء، بمعنى لم يكن هناك في ضجيج كبير جدا عسكريا، أقصد عسكريا ضجيج كبير جدا، لأنه كان هناك في تقديرات إسرائيلية أن القصف الشديد من الجو على هذه المنطقة قد يجر إيران إلى خصف إسرائيل، ولكن واضح أن العملية تمت بشكل تدريجي بشكل مدروس بشكل منظم وعلى ما يبدو بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: كما ذكرت وواصل معك هنا دكتور مهند أنه قد تكون المبالغة واضحة جدا وصريحة من قبل نتنياهو في محاولة استغلال سياسي لما جرى، ولكن من ناحية واقعية كذلك امتداد المنطقة العازلة بهذا الشكل وتعزيز السيطرة في مواقع إضافية مع أهميتها الاستراتيجية، إلى أي مدى أيضا هو يكرس تلك الأهداف التي وجدت من أجل هذه المنطقة التي تسميها إسرائيل بالآمنة، وبالتالي يؤكد أكثر أن الأمر لن يتم فيه التراجع؟
4: لا طبعا، إسرائيل لن تنسحب الآن من أي منطقة احتلتها، لذلك إسرائيل على الأقل يعني دعيني أقول حتى الانتخابات ويمكن بعض الانتخابات، ولكن على الأقل لكي يعني أكون أكثر واقعيا، على الأقل إسرائيل أي منطقة الآن تحتلها في لبنان وطبعا أيضا في قطاع غزة أي توسع احتلالي وعسكري إسرائيلي، إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي احتلتها بالادعاء أن هناك ما زال في عمل، ما زال في أسلحة، ما زال في بنية تحتية، ما زال في تهديد للجيش الإسرائيلي ولوحداته العسكرية. ولاحظي أن إسرائيل تنطلق عادة أن هناك في منطقة أمنية عازلة متفق عليها وهي في جنوب لبنان، وهناك في مناطق توسع للجيش الإسرائيلي، وإسرائيل تبرر توسعها خارج المنطقة الأمنية العازلة بالقول أن هذا التوسع هدفه حماية الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية العازلة. هذا بالضبط نفس الخطاب الذي نراه في غزة، هناك في الخط الأصفر إسرائيل توسعت من أجل حماية جنودها الموجودين وقواعدها الموجودة على الخط الأصفر. معنى الخلاصة أن إسرائيل أي منطقة تحتلها لن تنسحب منها، وسوف تستغل هذه العملية من أجل التأكيد على القول أن الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ مسؤولياته حسب الاتفاق.
0: عاد معنا السيد هادي القبيسي، وأترك لك المجال لاستكمال الفكرة التي كنت تطرحها بخصوص ما الذي كان يقوم به حزب الله ومدى قدرته على التعامل مع التقدم العسكري لإسرائيل وما أحرز فيما يتعلق بالمناطق التي ضمت لما يسمى بالمنطقة الآمنة.
3: معالجة هذه المشكلة ومعالجة مشكلة الاحتلال في جنوب لبنان وعمليات ضم الأراضي التي تحصل تحت غطاء اتفاق الإطار هو من خلال العودة إلى استراتيجية العمل التي حاولت السلطة اللبنانية تعطي لها، استراتيجية العمل المشترك في محور المقاومة، وهو ما نسمع عنه الآن بشكل واضح من الإيرانيين بأنه الحرب لن تنتهي في المنطقة طالما أن الإسرائيل تحتل في جنوب لبنان، وبالتالي المعالجة ستعود إلى نفس الاستراتيجية التي بنيت على أساس موازين القوى وعلى أساس تخطيط مشترك بين قوى محور المقاومة. وأعتقد أنه يعني تقدم في تلة هنا أو هناك طبعا هو أمر خطير، وهو ضم للأراضي، وهو إنجاز يعتبر للجيش الاحتلال، ولكن المعالجة تحتاج إلى استراتيجية والمقاومة تحضر لذلك، والإسرائيلي تحدث أيضا عن ذلك ويعرف ذلك، وأنه في اللحظة المناسبة ستعود الاستراتيجية إلى العمل وسيعود محور المقاومة للعمل ضد التواجد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. نعم، اليوم نحن لدينا مسار من الارتكابات ومسار من قدم الأراضي وجرف المقابر، والمقاومة هنا تنتظر وتستعد وتكتسب الدروس كما فعلت في بين الحربين ونجحت في عملها المشترك خلال 40 يوما في بداية الحرب، هي الآن تحدد العودة لتفعيل هذه الاستراتيجية في اللحظة المناسبة بعد أن نجح للأسف إسرائيل وأمريكا بالاستفادة من السلطة اللبنانية في تعطيل هذه الاستراتيجية.
0: طيب، أدعوكم ضيوفنا البقاء معنا. سنحاول الآن الوقوف على المشهد فيما يتعلق بالأهمية الاستراتيجية، الموقع الجغرافي وكل التفاصيل المرتبطة بالقرار العسكري الذي تم في تلال علي الطاهر. وسيكون معنا الآن العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي في هذه النافذة مع الزميل محمود مراد.
5: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. تلة علي الطاهر تتحول اليوم إلى واحدة من أكثر العقد حساسية في جنوب لبنان بما تحمله من أهمية ميدانية ورمزية وبما يحيط بها من رسائل إيرانية وحسابات إسرائيلية، فما الذي يجعل هذا الموقع بتلك الأهمية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر أي

0: تحرك عسكري حوله في مسار الجبهة الأوسع؟ هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن نتحول أولا إلى الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لتطلعنا على الوضع الميداني الحالي للتلة. سلام.
1: وسنحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحتها. شكرا محمود. إذن تلة علي الطاهر الآن هي في محور الحدث. لماذا هذه التلة مهمة أو هذا المرتفع مهم؟ سنبدأ بالنسبة لإسرائيل. ما تقول إسرائيل بأن هذا المرتفع هو نقطة ارتكاز عملياتية بالنسبة لحزب الله. يقول الجيش الإسرائيلي بأن البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان شمال نهر الليطاني مرتكزها تلة علي الطاهر، وبالتالي إسرائيل تتحدث عما أسمى هو أسفل تلة علي الطاهر والامتداد الطبيعي لها من مناطق جغرافية قاسية ومرتفعة أيضا، سواء باتجاه الريحان أو باتجاه جبل صافي. أهمية هذه المنطقة بالنسبة لإسرائيل هي كما تصفها بأنها نقطة ارتكاز عملياتية. هذه التلة تقع على مرتفع أعلى من المناطق المحيطة به، وهو قريب جدا أيضا من المناطق التي أو من المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل، ومن هنا الأهمية لهذه المنطقة. هذه صورة توبوغرافية تقريبية للمنطقة التي نتحدث عنها. هذه هي قلعة شقيف، هي قلعة تاريخية ومرتفعة أيضا. تلة علي الطاهر تعتبر امتدادا طبيعيا لتلك القلعة، وبالتالي هي منطقة ترتفع بنحو 600 كيلومتر عن سطح البحر وعن المناطق المحيطة بها، تعطي من يمسك بها صحيح إشرافا جغرافيا على المناطق المحيطة، ولكن كما ذكرنا بالنسبة لإسرائيل المهم ليس ما هو فوق المرتفع، الأهم بالنسبة له هو ما دون المرتفع أو ما هو أسفل مرتفع علي الطاهر الذي كما ذكرنا بنحو 600 متر عن سطح البحر وليس كيلومتر بطبيعة الحال. بالنسبة لإسرائيل التقدم إلى هذه المنطقة كان تدريجيا، بمعنى عندما رسمت هذه المنطقة التي باتت تسميها الخط الأصفر أو منطقة الدفاع المتقدم أضافت عليها مناطق لم تحتلها عندما أعلن وقف إطلاق النار أو عندما توقفت العمليات العسكرية، من بينها مرتفع علي الطاهر بالتحديد لم تكن القوات الإسرائيلية قد دخلت إليه، رغم ذلك ضمنته ضمن حدود ما سمته بخط الدفاع المتقدم، وكانت الأسئلة كثيرة لماذا يقع ضمن تلك المنطقة. الآن بدنا نعرف بأن الجيش الإسرائيلي كان يريد التقدم باتجاه هذا المرتفع ومحاولة الاستيلاء عليه وبالتالي الدخول إلى الأنفاق تحت علي الطاهر وفق ما يقول الجيش الإسرائيلي. تمهيدا لتلك العملية هكذا كانت تبدو التلة قبل بدء العملية الإسرائيلية. هناك غطاء نباتي كثيف إلى حد بعيد وبالتالي يمنع الرؤية، وبالتحديد إذا ما كان هناك فتحات للأنفاق التي يتحدث عنها الجيش الإسرائيلي. هذه الصورة التقطت نهاية شهر يوليو الماضي ويبدو الغطاء النباتي محترقا بشكل كامل. قامت إسرائيل باستهدافات متكررة ومستمرة سواء للمرتفع أو للمناطق المحيطة به. وقبل أن ندخل بالتحديد إلى هذه الفقرة، كانت مناطق عديدة من المحيطة بتلة علي الطاهر تتعرض لعمليات قصف إسرائيلي وغارات إسرائيلية. بعض تلك المناطق سواء شمال المنطقة المحددة تلة علي الطاهر أو إلى الغرب منها. وظهر هذا اليوم شهدت بلدة كفر تبنيت تفجيرا وصف بأنه كبير جدا، لم يعرف بالتحديد ما الذي فجره الجيش الإسرائيلي، ولكن المنطقة الصفراء التي يحتلها الجيش الإسرائيلي إما بالوجود الفعلي أو بالسيطرة النارية من الناقورة إلى مرتفعات جبل الشيخ يشهد عمليات نسف وتدمير مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي محمود، سواء في المناطق التي تسيطر عليها أي تتواجد لها نقاط عسكرية ومواقع عسكرية أو تدخل إلى القرى ضمن تلك المنطقة تفجر وتنسف ثم تنسحب.
0: شكرا جزيلا لك سلام. إذن نجدد الترحيب بالعميد إلياس حنة. مرتفعات علي الطاهر بوصفها يعني مرتفعا حاكما يشرف أو شمال الليطاني يشرف على إقليم النبطية، جبل الريحان، إقليم التفاح ومحاور الحركة بين الجنوب اللبناني والعمق اللبناني، ذلك مفتاح السر في أهميتها.
2: محمود لو سلمنا جدلا أن هذه المنطقة الصفراء، هذا بالعقل الأمني الإسرائيلي أن هذه المنطقة الصفراء دون منطقة شمال الليطاني على علي الطاهر هي منطقة واقعة، وبالتالي هي منطقة تحت

استهدافات حزب الله بالمنطقة العسكرية عندما فعلا رسمت هذه الخريطة أو هذه المنطقة باللون الأصفر هي أدخلت قلعة الشقيف كما أدخلت علي الطاهر. واليوم المفارقة العجيبة محمود أنه تلة أخذت بعدا جيوسياسيا بعدا في كل المنطقة، هي مهمة لإسرائيل بسبب المنطقة وهي مهمة لإيران.

0: مساحة 4.5 كيلومتر مربع. مع قلعة الشقيف، يعني إذا دخل الجيش الإسرائيلي قلعة الشقيف ودمر نفقا كبيرا جدا، أن تبقى بقلعة الشقيف ودون علي الطاهر هي تقريبا ساقطة. فإذا أنت من تلة علي الطاهر إلى قلعة الشقيف إلى شرقا باتجاه الخيام، أنت تحمي بطريقة غير مباشرة الإصبع الجليل. هذا هو إصبع الجليل، يعني أنت تحمي هذه المنطقة، تحمي هذه المنطقة عبر السيطرة على تلة علي الطاهر والشقيف، وأن تأخذ أيضا في نفس الوقت الخيام. من هنا عندما طلبت الدولة اللبنانية بالمناطق التجريبية لماذا لا تعطون الخيام، رفض الجيش الإسرائيلي رفضا قاطعا. فإذا هو من ضمن هذه المنظومة. تلة علي الطاهر هي أساس، هي محور أساس في المنظومة الأمنية التي تريدها إسرائيل، الدفاع المتقدم، الأمن. وبالتالي هي لم تبقى فقط في هذه المنطقة محمود، هي دمرت تقريبا بنسبة 75-80% كل ما هو متواجد في منطقة جنوب الليطاني. فإذا أنت أمام مرحلة جديدة. الشيء الجديد اليوم، ماذا سيحصل بعلي الطاهر وكيف ستنتهي هذه المعركة؟
1: بذلك تستكمل إسرائيل السيطرة، سيطرة الحزام الناري على منطقة النبطية وما حولها؟
0: أولا محمود، عندما نتحدث عن علي الطاهر، علي الطاهر فعلا هذه هي علي الطاهر، هي منطقة تسيطر فيها على كفر تبنيت، على النبطية الفوقة، على النبطية، وعلى باتجاه إقليم التفاح، وبالطبع على كفر رمان. فإذا أنت إذا أصبحت في علي الطاهر اليوم، تقول بعض المعلومات أن هناك دخول إسرائيلي إلى مناطق معينة بعلي الطاهر، لم نؤكد ولا نتبنى هذا الأمر، ولكن اليوم هي علي الطاهر. ما تريده إسرائيل هو ليس فعلا التلة، هو ما تحت التلة من أنفاق وفعلا قيادة وسيطرة، وبالتالي قيادة العمليات لحزب الله. إذا أنت كنت في علي الطاهر إنما تسيطر على أماكن مهمة جدا، يعني هي مشرفة، وبالتالي بطريقة غير مباشرة أن أهالي النبطية قد لا يعودون إلى النبطية، وكفر رمان أيضا، وكفر تبنيت. فإذا أنت بهذه المنطقة وبهذا الوجود فعلا إنما تحمي منطقة أوسع، وهذا أمر يضعف حزب الله في منطقة ليس جنوب الليطاني فقط، أيضا في شمال الليطاني، وهذا أمر مهم بالنسبة لحزب الله، لأنه علي الطاهر هذه التلة هي من ضمن منطقة بدر. يعني كان هناك قبل الحرب ثلاثة مناطق أساسية، منطقة بدر ومناطق عسكرية متعددة، نصر وبدر وبالتالي وعزيز، هذه مناطق ثلاثة، هذه تعتبر على أنها من ضمن منطقة بدر. فإذا أنت أمام ليس تحول بالمعنى الجيوسياسي، يعني هو تحول عسكري مهم جدا يعطي أفضلية لإسرائيل في المراقبة، ولكن التحول الجيوسياسي هو التهديد الإيراني لإسرائيل عبر عمان، أنه إذا فعلا تم هناك هجوم على علي الطاهر سوف ترد إيران.
1: هل يعني ذلك أن تتحول هذه المنطقة من مجرد عقدة في قتال داخل لبنان إلى منطقة أو نقطة بأهمية جيوسياسية للمنطقة كلها؟
0: هذا غريب عجيب محمود. اليوم أيضا بأواخر يونيو عندما قصفت إسرائيل منزلين فارغين في الضاحية، ردت إيران عبر صواريخ باتجاه إسرائيل، والدليل يوم تتحدث إيران على أنه هذا الأمر يخرق مذكرة التفاهم البند الأول، لأنه ربط لبنان بربط بوقف النار في الخليج أو في منطقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه هذا الاتفاق سقط فعلا، وبالتالي هل ستذهب إيران إلى الرد فعلا؟ هنا يهدد الإسرائيلي أنه إذا كاتس وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول أنه إذا تم استهداف إسرائيل سندمر حتى البنى التحتية للطاقة في إيران، وهذا أمر يعتبر مهم جدا وحيوي بالنسبة لإيران في ظل الواقع الحالي، يعني الحصار وفعلا العقوبات الاقتصادية.
1: بمعنى أن إيران ستفكر مرتين قبل الإقدام على هذا الأمر.
0: قد تكون عملية الربط، يعني محمود دائما بالاستراتيجية الكبرى لإيران كان هناك ما يسمى بالفورورد ديفنس، الدفاع المتقدم عبر الوكلاء. هل ستذهب إيران إلى فعلا حماية علي الطاهر وهي تلة بسيطة، أم هي رمزية بالنسبة لها، أو لتعيد نفسها لربط نفسها مع فعلا وكيل لها في المنطقة، أم ستمتنع عن الرد؟ إذا امتنعت عن الرد مشكلة، وإذا لم تمتنع عن الرد مشكلة إذا امتنعت هي تتخلى عن الوكيل، وإذا فعلا ردت سيكون الرد من قبل إسرائيل حتمي.
1: هناك حديث عن وجود 10

0: من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران. ما مدى واقعية هذا الأمر وما مدى تأثيره أو تأثيره في القرار الإيراني بالرد أو عدم الرد؟
1: أن تدخل إسرائيل إلى هذه المنطقة وفعلا تلقي القبض على من يقاتل من قبل إيران، يقول أن هناك ضابطان برتبة عالية برتبة رفيعة، هذا الأمر محرج لإيران. وبالتالي هو أيضا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان قتل بعض المسؤولين في الحرس الثوري على الشواطئ اللبنانية في أوتيلات معينة أو في فنادق معينة. هذا الأمر تعتبر على أنه تطرح الكثير من الحلول لعلي الطاهر. هل نعرف مدى دخول إسرائيل إلى داخل علي الطاهر؟ ولكن هذا الأمر يطرح العديد من الحلول، منهم من اقترح أن يسلم حزب الله هذه التلة إلى الجيش اللبناني، رفض حزب الله. التسليم للجيش اللبناني يعني كيف تتحقق إسرائيل من فعلا أن الجيش اللبناني متواجد في هذه المنطقة؟ خلقت معضلة. الجيش اللبناني يقول ماذا لو أرادت إسرائيل أن تتحقق ودخلت وبقيت في التلة؟ أو هل هناك جهة ثالثة قد تدخل للتحقق وبالتالي يكون الأمر بيد الجيش اللبناني؟ أنا أعتقد شخصيا إسرائيل لا تثق بأحد، هي تريد فعلا تلة علي الطاهر نظرا لأهميتها بالمنظومة الأمنية للمرحلة القادمة. إسرائيل محمود غيرت مقاربتها بعد 7 أكتوبر إلى بدل الاحتواء والردع وما سمى جذ العشب إلى الاستباق والقتال والتدمير بشكل منهجي يسمى سيستميك وورفير، يعني أن تضرب المنظومة للآخر للعدو وبشكل أن لا يستطيع القيام منها أبدا ضمن البيئة الحاضنة. من هنا هذا الدمار في المناطق المدنية للبنان.
0: هذا يضعنا أمام عدد من الأسئلة. أولا بخصوص حزب الله، ما الخيارات التي يمكن أن يذهب إليها ما بين الرد المحدود وما بين المواجهة الشاملة؟
1: حاليا محمود لم يعد الردع قائما بالنسبة لحزب الله، هو قادر على التعطيل. يعني اليوم القرار العسكري بيد حزب الله، ولكن القرار السياسي هو في إيران. من هنا اختيار حزب الله الربط مع مذكرة التفاهم والربط مع إيران، بينما الدولة اللبنانية تذهب إلى مسار مختلف تماما. وهنا يشكل ما يسمى بالعقدة الأساسية أو الديليما أو المعضلة للبنان بشكل كامل، أنه من لديه السلطة السياسية غير قادر عسكريا، ومن هو قادر عسكريا لا يريد فعلا هذه السلطة السياسية ويرفض فكرة الإطار والاتفاق الإطار من أساسه. فإذا أنت أمام معضلة، الحل الكامل والشامل هو فعلا أن يكون هناك توحد أو توحيد بين الدولة اللبنانية والقرار حزب الله، وهذا الأمر أعتقد أنه حاليا هو يعني بيد إيران.
0: طيب، تزامن هذا التحرك العسكري الإسرائيلي مع المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ما الذي يعنيه مستقبلا على هذه المفاوضات؟
1: إيران لا تثق بأحد، وأنا أعتقد اليوم إيران تأخذ من لبنان ولا تعطي شيء. يعني عندما أعطت فعلا،
0: أقصد إسرائيل،
1: إسرائيل لا تعطي شيء للبنان، هي فعلا تريد أن تبقى في المناطق الصفراء، وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل محمود. هي تريد البقاء في المناطق الصفراء، وإذا ما أعطت هي تعطي كما يقال بالعامية من كيس أو من جيب اللبناني، تعطيه في منطقة ليست متواجدة فيها، وبذلك تكون قد كبرت أو وسعت المنطقة الأمنية وقالت للجيش اللبناني أنت المسؤول عن هذه المنطقة. ولكن اليوم الجيش اللبناني لم يعد يقبل فعلا بالاستمرار بالتفاوض، لأنه يريد فعلا أن يكون هناك مناطق تجريبية أكبر ومهمة، على سبيل المثال بنت جبيل أو حداتة أو حتى الخيام.
0: ما مدى إمكانية تحول هذه الأحزمة الصفراء ومناطق السيطرة الإسرائيلية إلى وضع دائم شبيه بما يحدث في قطاع غزة أو ما تسعى إليه إسرائيل في قطاع غزة؟
1: هذه هي الخطورة. هناك خطوط معينة، يعني إسرائيل تحتل من لبنان 600 كيلومتر مربع، بين لبنان وغزة وسوريا هناك ما يقارب حسب الفاينانشال تايمز 1200 كيلومتر مربع لن تنسحب منهما، وهي تبقى وتقوم أو تبني منظومة عسكرية أمنية وكأنها باقية إلى الأبد. يعني بالعام 83 دخلت إسرائيل إلى لبنان، عندما انسحبت إلى المنطقة الأمنية بقيت في المنطقة الأمنية عبر الوكلاء بالطبع ولكن بدعم إسرائيلي من 85 حتى العام 2015 سنة.
0: العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا محمود، ونبني على ما تفضل به العميد إلياس حنا مع ضيوفي، وأذهب إليك سيد

0: هادي القبيسي مع المعطيات الميدانية الحاصلة الآن كأمر واقع. نتحدث عن مساحة تقدر بحوالي 600 كيلومتر مربع بعمق 10 كيلومترات، كل القطاعات الأوسط والشرقي والغربي كلها مع شمال نهر الليطاني محتلة، وإضافة إلى كل ذلك حرية الحركة التي يحتفظ بها الجانب الإسرائيلي في لبنان، في عموم لبنان حقيقة. إن لم تكن هذه هي اللحظة المناسبة لتفعيل تلك الاستراتيجية التي ذكرتها من قبل حزب الله للدفاع عن الأراضي اللبنانية كما يقول، متى إذن؟
1: طبعا ما يحصل من تقويض لبنية السنتكم في المنطقة الفاصلة بين إيران وفلسطين المحتلة وضرب الدفاعات والرادارات ومنظومات الباتريوت والمخازن وأيضا المقرات اللوجستية المتعددة المستويات والطبقات للجيش الأمريكي هو جزء من هذه العملية المشتركة، هو جزء من تحضير لاستهداف الكيان الصهيوني، والكيان يتحدث عن ذلك ويبدي عن مخاوفه. نتنياهو بدأ يتحدث أمس واليوم عن إمكانية أن تقوم إيران باستهداف إسرائيل، وأيضا كاتس بدأوا يستشعرون المخاطر، لأن البنية الدفاعية التي بنيت خلال 10 سنوات الماضية للدفاع عن إسرائيل يتم قدمها بالتدريج،
0: وأيضا يتم قدم معطيات الأيام الماضية سيد هادي، معطيات الأيام الماضية تحمل العكس تماما. ما جرى تهديد بالأمس من قبل نتنياهو لإيران بأنه يستطيع أن يوجه ضربة أخرى لإيران في أي لحظة.
1: نعم نعم، هو بدأ يشعر بالخوف نتيجة قدم هذه الدفاعات، وبدأ يشعر بالحاجة إلى بناء خطاب ردعي وبناء رسائل ردعية تجاه الإيرانيين. فهذا التطور الذي يحصل، وأيضا ما يحصل في المناخ حتى داخل الأردن على المستوى الشعبي وعلى مستوى الرفض، المشاركة الأردنية في الدفاع عن إسرائيل وفي الهجوم على إيران ضمن الحرب التي امتدت خلال 6 أشهر، وفي مناخ المنطقة ككل حتى في المنطقة في سوريا، المناخ السوري كله ينقلب باتجاه رفض الاحتلال ومواجهة الاحتلال. فإذا هذه التغيرات الاستراتيجية التي تحصل وخصوصا على المستوى العسكري بالنسبة للسنتكوم وفقدانها الفعالية ما نراه في مضيق هرمز وعجزها عن فتح المضيق خلال 6 أشهر، هذا أيضا وعجزها أيضا على إثبات ردعها أو فرض مظلة الردع التي كانت تفرضها خلال عقود ماضية، هذه مقدمة تقوض الأمن الإسرائيلي وتهيئ المجال لاستهداف إسرائيل والقيام بحرب مشتركة تجاه إسرائيل. وأنا أذكر بتصريح رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني لقناة المنار منذ أيام محسن الضائي، قال أن الحرب القادمة لن يتم الاكتفاء بتدمير 7 كيلومتر داخل جليل أو باستهداف 7 كيلومتر داخل جليل كما حصل في حرب الإسناد الماضية، سيتم التعامل بمنطق مختلف. ما تقوم به إسرائيل من تجريف للمقابر وتجريف للقرى هو لا، سيتم يعني سيكون هناك مرحلة تدفيع ثمن ومرحلة ردع ومرحلة أيضا كبح هذه الاندفاع الإجرامية سواء في لبنان أو في سوريا أو في غزة والضفة.
0: طيب سأعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أنقل أيضا فكرة تفضلت بها إلى السيد يوسف دياب. يقول ضيفنا أنه واقع الأمر أيضا أنه تم توظيف الحكومة اللبنانية من أجل تحقيق الأهداف الإسرائيلية، استخدمت لفصل المسارات ولمحاصرة حزب الله وبالتالي إضعاف لبنان.
2: يعني للأسف هذا الخطاب تعودنا عليه، يعني حزب الله دائما يلقي باللائمة على الحكومة وعلى خصومه في الهزائم التي يتلقاها في لبنان. يعني أسمع الأستاذ هادي قبيسي يقول بأن الحكومة أو أن المقاومة ليس عملها هي أن تواجه إسرائيل في الجنوب، هذا ليس عمل مقاومة، وطالما هذا الأمر وأنا أسلم به، لماذا تنطح حزب الله وقال أن المقاومة هي التي تحمي لبنان وأن تسليم السلاح للدولة هذا يعني استباحة إسرائيلية للبنان؟ إسرائيل تستبيح لبنان اليوم بكل ما للكلمة من معنى، والتوصيف الذي قدمه العميد الياس حنا واضح. اليوم إسرائيل انتقلت من مرحلة السيطرة على جنوب الليطاني إلى مرحلة البدء بقدم شمال الليطاني عمليا. اليوم مع احتلال علي الطاهر بات بحكم المنطق، يعني وبحسب الخبراء العسكريين بأن مدينة النبطية ساقطة عسكريا، سيطرة جوية ونارية على جبل الريحان وعلى أيضا إقليم التفاح، وهذا يعني أيضا أن معركة إسرائيل باتت ليس في جنوب

0: البريطاني باتت امتدادا إلى الزهراني وربما في المرحلة المقبلة إلى شمال الزهراني. السؤال ماذا بعد؟ ماذا يريد حزب الله أكثر من ذلك؟ هل اليوم يعالج الإخفاقات التي يعني أوصل لبنان إليها بإلقاء المسؤولية على الحكومة اللبنانية وبمزاعم أن الدولة اللبنانية هي التي سلمت شأن لبنان لإسرائيل وأعطت إسرائيل تفويضا بالقصف والاحتلال والتدمير والتجريف، أم أن الذي افتعل الحروب حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية هو الذي من تسبب بهذه الدمار بهذه الكارثة وهذه المحنة للشعب اللبناني وخصوصا
1: ولكن سيد يوسف
0: لأبناء الجنوب؟ نتمنى من حزب الله أن يلجأ إلى مراجعة موضوعية لما قام به في المرحلة الماضية.
1: طيب سيد يوسف، أيضا من واقع الأمر أن هذه التوغلات وهذا الاحتلال الذي يستمر لقضم أراضي لبنانية يأتي والحكومة تفاوض إسرائيل، والحكومة يعني لديها اتفاقيات مع إسرائيل، هذا يجري في وقت أن حزب الله أعطى فرصة للحكومة لأن تجد حلا لهذا المشهد وامتنع عن المواجهات لفترة طويلة.
0: هذا ما يدى يعني السؤال الآخر، يعني ماذا لو لم تفاوض الحكومة؟ ما هو الخيار الذي يمكن أن تلجأ إليه؟ هل تعلن الحرب على إسرائيل؟ هل تعلن أن الجيش اللبناني والدولة اللبنانية يقف خلف حزب الله حتى تستبيح إسرائيل كل لبنان وكل المؤسسات وكل البنى التحتية؟ طب أعطي مثال آخر، فلنذهب إلى المسار الإيراني الأمريكي. اليوم ترامب وكل الإدارة الأمريكية تقول بأن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت. يطلع بازلشكيان والحرس الثوري الإيراني يقول لا حل إلا بالعودة إلى مذكرة التفاهم وأن تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بها. لماذا تخون الدولة اللبنانية هنا عندما تقول بأن التفاوض هو المسار الصحيح لأحفظ السيادة اللبنانية وأوقف الحرب على لبنان، في حين أن ما تقوم به إيران هو مبرر لها رغم كل الارتكابات ورغم كل التدمير الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية بحق إيران والمناطق الإيرانية وأيضا بضرب البنى التحتية للحرس الثوري الإيراني؟ أعتقد أن المقاربة يعني الصيف والشتاء تحت سقف واحد لا يمكن أن يصح. طيب. لا يمكن اتهام الدولة اللبنانية هنا بأنها هي التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه فيها، حين أن القاسي والداني يعرف بأن خيارات حزب الله هي التي أوصلت لبنان طيب. إلى هذه المرحلة، وذهاب الحكومة إلى المفاوضات هو لأن لبنان خسر هذه الحرب.
1: سعود إليك، أنتقل إليك دكتور مهند مصطفى، وأيضا ما تفضل به السيد هادي القبيسي من أن إسرائيل تخاف وتستشعر تهديدا إيرانيا وبالتالي تنتهج الهروب إلى الأمام بالمزيد من التصعيد.
2: أولا التقديرات الإسرائيلية الاستراتيجية أنه في مرحلة معينة إيران سوف تهاجم إسرائيل، هذه التقديرات الاستراتيجية. إلى أي مدى هذا الأمر سيحدث أم لا لا نعلم، ولكن التقدير الإسرائيلي أن الضغط الاقتصادي الأمريكي والمباراة الدولي على إيران، الحصار البحري على إيران قد يدفع إيران إلى عمل عسكري اتجاه إسرائيل. هذا هو التقدير الإسرائيلي، وإسرائيل تستعد لذلك، وإسرائيل تريد ذلك. لماذا إسرائيل تريد ذلك؟ لأنه إسرائيل ترى، غير أن هناك في مصالح سياسية وانتخابية وما إلى ذلك، إسرائيل ترى أنه هي قادرة الآن بعد محاصرة إيران، بعد أن تحولت إيران بالنظرة الإسرائيلية أيضا إلى قضية أكثر دولية بما أنها قضية أمريكية إسرائيلية إيرانية، قادرة على أن تضرب الداخل الإيراني وأن تكمل الأهداف التي لم تكملها في الحرب السابقة، وهي استهداف البنى التحتية، بنى الطاقة في داخل إيران. ونتنياهو يعتقد أن هذه فرصته قبل الانتخابات. يعني نتنياهو عول منذ البداية على الملف الإيراني من أجل الفوز بالانتخابات. هو اعتقد في الحرب الأخيرة أنه يستطيع الانتصار على إيران بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. نجح في تجنيد الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مشتركة مع إيران، ولكن المهمة لم تكمل. الآن إسرائيل تريد هذه الحرب، تريد أن تكمل المهمة. إسرائيل تريد الخوض هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إكمال مهمة تدمير البنى التحتية. ولذلك التقديرات الإسرائيلية أن إيران بمرحلة معينة قد تضرب إسرائيل، ولكن إسرائيل تستعد لذلك، وفي تصور إسرائيل تريد ذلك،
1: بمعنى أنها ستكون جرت إيران إلى مقتلة نتيجة
2: بالنسبة لإسرائيل.

0: يكون هذا المبرر الوحيد لديها
1: لإعادة الولايات المتحدة.
0: يعني الولايات إسرائيل تريد كل الوقت المشاركة في الضربات على إيران، ولكن واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع إسرائيل من ذلك. ولكن هناك في اتفاق إسرائيلي أمريكي أن إسرائيل سوف تدخل الحرب على إيران فقط في حالة واحدة بدون إذن أمريكي، إذا استهدفت إيران الداخل الإسرائيلي. في هذه الحالة إسرائيل سوف تدخل الحرب، سوف تقصف إيران بدون حتى موافقة أمريكية. هذه التفاهمات الإسرائيلية الأمريكية، وذلك إسرائيل ملتزم حتى هذه اللحظة بعدم خوض أي معركة ضد إيران، بعدم المشاركة في الضرب على إيران، لأن هذه التفاهمات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تكون هذه المعركة إيرانية أمريكية، إقصاء إسرائيل عنها لأهداف أمريكية طبعا، ولكن التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية أن إسرائيل لن تسكت ولن تصمت على ضرب إيران لها، وإسرائيل سوف ترد بقوة هذه المرة، على خلاف المرة السابقة تردت بها يوم واحد. هذه المرة سوف ترد لأيام كثيرة جدا على إيران، أيضا لأسباب انتخابية.
1: وهذا ينقلني سيد هادي القبيسي لمدى القدرة على التعويل على موقف إيراني يصل إلى ضرب إسرائيل مع كل هذه التبعات التي تفضل بها الدكتور مهند مصطفى.
2: التبعات على إسرائيل طبعا، إسرائيل ستدمر في هذه الحرب القادمة، في هذه الموجة القادمة لن يكون هناك أسقف في التدمير. يعني إسرائيل في البنية التحتية تريد أن تسابق إيران في التدمير. إيران تعرضت لموجات وموجات من التدمير، وأعادت إصلاح البنى التحتية العسكرية والمدنية بسرعة فائقة، ولم تستطيع إسرائيل وأمريكا مجتمعتين أن تطال البنى التحتية الإيرانية، وستتعرض إسرائيل لانتكاسة عسكرية. وطبعا تقديرات متفائلة جدا لدى الإسرائيليين تشبه تفاؤلهم عندما انطلقوا في الحرب على إيران وقالوا أنه خلال أربعة أيام هو الحرب.
1: سيد هادي، على ماذا تستند عندما تقدر أن الولايات المتحدة وإسرائيل مجتمعتين؟ طيب، على ماذا تستند عندما تقول أن إسرائيل والولايات المتحدة مجتمعين لن يستطيعا أن يدمرا البنية التحتية لإيران، ونحن قد شاهدنا الضربات الأولى ما الذي أحدثته في إيران، ونشاهد كذلك الاستنزاف على مدى كل هذه الأشهر؟
2: نعم، مع صفر تأثير على المستوى العسكري. أمريكا حتى الآن غير قادرة على إخضاع إيران فتح المضيق، وغير قادرة على حماية قواعدها، وغير قادرة على ترميم البنية الدفاعية والبنية الرادارية في كل المنطقة. وإيران طورت حتى في صواريخها والبنية البحرية. اليوم الأمريكية نرى التهالك في المعدات والتهالك في الميزانية وفي المعنويات وفي القرار السياسي الداخلي الأمريكي. نحن يعني ينبغي أن نكون واقعيين، أن ننظر إلى تجربة ستة أشهر كفشل ذريع أمريكي. كل الأهداف التي رفعتها أمريكا في الحرب سقطت. البنية العسكرية الأمريكية بتبين أنها غير قادرة على تحقيق الأهداف لا العملياتية ولا الاستراتيجية. والجولات المتتابعة تثبت أن إيران تستطيع أيضا أن تبادر، وليس فقط أن تقوم برد الفعل. ما قامت به فجرا اليوم في استهداف القواعد الأمريكية للمرة الثانية بعد الرد الأول، وما قامت به سابقا أيضا مبادرة تجاه التحشدات في الأردن، ويثبت أن إيران تنتقل إلى الهجوم، وإيران تطور أسلحتها، وإيران تطور أنواع صواريخها وقدرتها على الالتفاف على الرادارات. وستواجه الآن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية موجة كمية ونوعية مختلفة، وهذا لن يكون أيضا فقط من إيران، سيكون من إيران ولبنان، ومن قد يكون من العراق، وسيشارك أيضا اليمن في إغلاق باب المندب أيضا في هذه الحرب. لن تكون حرب يعني نزهة بالنسبة للإسرائيليين. لديهم ثلاث محطات طاقة كهربائية ومجموعة من المحطات التحلية في إيران، يمكنهم أن يقصفوا، يعرفون حجم البنية الضخمة الموجودة في إيران والقادرة أيضا على الترميم بشكل سريع. فإذا لن تكون نزهة، يعني إسرائيل تذهب وتقصف وإيران تتفرج عليها ومحور المقاومة تتفرج عليها. سيتم تدفيع إسرائيل ثمن ما تفعله في الجنوب وما تفعله في غزة وما تفعله اليوم أيضا في الضفة.
1: سيد يوسف دياب، ما خيارات الحكومة الآن في التعامل مع هذا التغول الإسرائيلي، مع هذا القضم للأراضي اللبنانية بالرغم من وجود طاولة مفاوضات واتفاق؟
3: طبعا الدولة اللبنانية تنظر إلى هذه التطورات الميدانية على أنها استمرار في العدوان الإسرائيلي، احتلال للأراضي اللبنانية، انتهاك للسيادة اللبنانية. وهناك أيضا سيكون جهد مضاعف من قبل رئيس الجمهورية، من قبل رئيس الحكومة والحكومة مع الإدارة الأمريكية من أجل وقف يعني الاندفاع الإسرائيلية في لبنان. وواضح لبنان أن ليس لديه خيار اليوم إلا المسار السياسي. كما قلت لك قبل ذلك، لا يمكن للدولة اللبنانية أن تعلن الحرب على إسرائيل. هذه ليست حربها الدولة اللبنانية.

0: لبنانية واقعية تعرف بأن الجيش اللبناني لا يملك القدرات على مواجهة إسرائيل. قالها رئيس الجمهورية ويعيدها كل يوم بأن ما يريده في المرحلة المقبلة هو عودة أبناء الجنوب إلى الجنوب، الانسحاب الإسرائيلي، إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بشكل كامل، بمعنى أن لا تعتدي إسرائيل مجددا على لبنان وأن لا يكون لبنان مصدر تهديد لإسرائيل. وهذا الكلام قاله الشيخ نعيم قاسم ذات مرة بأن حزب الله يضمن أمن المستوطنات الشمالية إذا ما أوقفت إسرائيل غاراتها على لبنان. قال ذلك قبل حرب الثاني من آذار عندما فتح جبهة الإسناد الجديدة مع إيران. حزب الله يريد ذلك، لكن يريد مقابل هذا الأمر أن يحتفظ بسلاحه ولا يقبل بأي طرف سواء الدولة أو غير الدولة بأن يسلم الحزب سلاحه للدولة وأن يكون هناك حصرية للسلاح بيد الدولة. أعود وأقول أن المسار السياسي هو الأفضل وهو الذي تنتهجه الدولة اللبنانية، ولا أعتقد أنها ستدير ظهرها إلى هذه المفاوضات
1: نعم.
0: حتى لو تعثرت ولم تحقق النتائج المطلوبة
1: شكرا
0: خلال الجولات الماضية.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت السيد يوسف دياب الكاتب والمحلل السياسي، شكر موصول لكم من بيروت. هذه القبيسي الباحث والكاتب السياسي، وهنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. إذن مشاهدينا، كنا نتابع هذا التطور في لبنان والمتعلق بإعلان السيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر في لبنان في خطوة عسكرية جديدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. الآن إلى ساعة إخبارية جديدة واصل فيها هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وأنه تم القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين. كما أكد الجيش الإسرائيلي سيطرته عملياتيا على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من لبنان وحزب الله بشأن الإعلان الإسرائيلي. وفي تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم بأنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسليم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج على جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها. ننتقل الآن لمراسلينا، ومعنا من صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بك إيهاب، نقف معك على المشهد حاليا، وإن كان هناك أي ردود فعل ظهرت حتى الآن على مستوى ما جرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وما أعلن من السيطرة على تلال علي الطاهر. ينضم إلينا بعد قليل كذلك أيضا مراسل من رام الله، مراسل الجزيرة، وسنكون أو مراسلة الجزيرة فاطمة خماسي لتضعنا أيضا في تفاصيل بيان الجيش الإسرائيلي وتصريحات بنيامين نتنياهو. أبدأ معك إذن إيهاب العقدي من صور.
2: لم يعلن حتى الآن حزب الله أي رد فعل حول الادعاءات الإسرائيلية بشأن السيطرة على العملياتية على تلال علي الطاهر وعلى مسارين من الأنفاق في هذه التلة الاستراتيجية التي كانت القوات الإسرائيلية قصفتها هذا اليوم بقذائف مدفعية وأغارت على أطرافها في محيط بلدة النبطي الفوقة الخالية من السكان. عمليا لا يمكن التحقق من ما قالته إسرائيل.

0: شان السيطرة العملياتية على التلال وعلى المسارين من الأنفاق، لأن المنطقة شديدة التعقيد، تقع على مرتفع خارج النطاق السكني لمنطقة النبطية، ويقع على تخومها بلدتان، الأولى هي النبطية الفوقة وكفر رمان شبه الخالية من السكان أيضا، والتي تتعرض باستمرار لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي. القوات الإسرائيلية كانت رفعت من وتيرة تصعيدها في الهجمات الجوية وبالقصف المدفعي، وحتى بإلقاء مستوعبات من المتفجرات باتجاه ما كانت تقول إنه أنفاق تابعة لحزب الله على هذه التلة الاستراتيجية التي تقع على ارتفاع نحو 600 متر إلى 700 متر تقريبا عن سطح البحر. وأيضا قامت بقصف شديد خلال الفترة الماضية بواسطة الطائرات الحربية على هذا المرتفع وكذلك على البلدتين القريبتين منه. وكانت كذلك القوات الإسرائيلية قد أعلنت في حزيران يونيو الماضي السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر، لكن حزب الله كان أعلن في بيان أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر بشكل تام أو حتى على أجزاء من هذه التلة، وأن مقاتلي حزب الله بقيوا فيها. وجاء ذلك بعد معارك ضارية بين القوات الإسرائيلية التي حاولت التقدم باتجاه هذه التلة ومقاتلي حزب الله الذين استطاعوا تدمير عدد من الآليات في هجماتهم على القوات الإسرائيلية حينها. كما أعلنت إسرائيل أنه خلال الأسابيع الماضية كانت هناك إطلاقات لمسيرات انقضاضية من جانب حزب الله على آليات إسرائيلية كانت تعمل في محيط منطقة علي الطاهر. السلطات اللبنانية كذلك لم تعلن حتى الآن أي معلومات ترتبط بمنطقة علي الطاهر، وهذه المنطقة كان من المفترض أن تكون مشمولة في منطقة الانسحاب الأولى من منطقة ما يعرف بشمال نهر الليطاني قبل توقيع اتفاق الإطار، وكان هناك جهوزية من الجانب اللبناني لتسلم هذه المنطقة، لكن القوات الإسرائيلية فضلت الاحتفاظ في هذه المنطقة التي تمتد من علي الطاهر مرورا بكفر تبنيت إلى أرنون ويحمر الشقيف وكذلك زوتر الشرقية وزوتر الغربية التي عادت وسلمتها القوات الإسرائيلية للسلطات اللبنانية، على الرغم من أنها كانت منطقة رمادية غير خاضعة للسيطرة المباشرة الإسرائيلية. لكن هذه المنطقة هي امتداد جغرافي واحد، منطقة مرتفعات تشرف على مناطق واسعة من قريات شمونة أو ما يعرف بإصبع الجليل وصولا إلى الجولان وكذلك حتى صفد تقريبا. وقامت القوات الإسرائيلية بتفجير أنفاق مستخدمة فيها نحو 700 طن من المتفجرات في يحمر الشقيف، وكذلك بعد سيطرتها على ما يعرف بقلعة أشقيف التابعة لبلدة أرنون، وادعاءات إسرائيلية بشأن وجود أنفاق قريبة من القلعة وقامت بتفجيرها. عمليا حزب الله كان يرفض أي حديث عن سحب لسلاحه من منطقة شمال الليطاني، وهو أبدى مرونة بهذا الشأن في منطقة جنوب الليطاني خلال الأسابيع والأشهر الماضية قبل توقيع اتفاق الإطار الذي يرفضه حزب الله بشكل كامل، والذي جرى توقيعه بين لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران يونيو الماضي.
1: منصور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، شكرا جزيلا لك. فاطمة خميسي، نقف معك إذن على تفاصيل بيان الجيش حول ما وصفه بالسيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر، وأيضا ما أعقبه من تصريحات لنتنياهو.
2: نعم ميادة، بعد معارك محتدمة ومحاولات مستميتة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية منذ شهر مايو الماضي، يوم أمس يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان تفصيلي عن تمكن قوات من الفرقة 36 بالسيطرة عملياتيا على تلك المنطقة في جنوب لبنان عبر تطهيرها من التواجد المسلح لعناصر حزب الله، وأيضا بالسيطرة عملياتيا على مسارين تحت الأرض. يرجح بأن عناصر الحزب كانوا يتموضعون في تلك المنطقة، ومن هناك كانت تتم إدارة المعارك والقتال التي تستهدف

0: قوات الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة في جنوب لبنان، وأيضا العمليات التي تنطلق باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية في مناطق الشمال. وبحسب بيان الجيش فإن هذه المسارات تحت الأرض كانت تحتوي على مستودعات لتخزين الأسلحة، على غرف قيادة وسيطرة، وعلى أماكن تمكن عناصر الحزب من البقاء لمدة طويلة في تلك المنطقة. وأيضا تتهم إسرائيل بأن إيران كانت قد وقفت وراء تمويل ودعم هذه البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان على مدار العقدين الماضيين. ومن ثم البيان يتطرق إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي بالعمل على تطهير تلك المنطقة من البنى التحتية العسكرية عبر تدمير شبكة الأنفاق في تلك المنطقة. وبعد ذلك من المتوقع أن يجري الجيش تقييم للوضع الأمني، وبناء على هذا التقييم يتم نشر الجنود فيما يسمى بالخطوط الدفاعية ميادة. كما هناك أيضا فقرة من خلالها يواصل الجيش الإسرائيلي تأكيده على العمل لإحباط التهديدات الفورية الصادرة عن حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. هذا فيما يتعلق بالشق الميداني وبهذا البيان الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو أيضا تطرق إلى تلك المسألة وخرج علنا ليقول بأن التهديدات التي كانت صادرة من تلك المنطقة على إسرائيل وعلى قواتها قد تلاشت بسبب التعليمات التي أصدرها بنيامين نتنياهو من أجل إحكام السيطرة على تلك المنطقة. وأيضا كان قد تطرق إلى الخطورة التي كانت تشكلها مرتفعات علي الطاهر سواء على بلدات الشمال الحدودية وأيضا على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. وكان يعتبر بأن حزب الله كان يخطط لاحتلال الجليل وتنفيذ عملية مشابهة للسابع من أكتوبر تنطلق من تلك المنطقة ميادة. على الرغم من هذا التطور الميداني لا تزال إسرائيل متمسكة بنشر قواتها في جنوب لبنان على اعتبار أن هذه القوات تعمل على تفكيك سلاح حزب الله عبر تدمير البنية التحتية في إطار المنطقة المحتلة التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. أرحب الآن بضيوفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت الكاتب والمحلل السياسي سيد أمين قموري. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك عميد حسن ونبدأ بالوصف. هو سيطرة كما وصف من قبل إسرائيل عمليتية، ما الذي يعنى بذلك؟
2: يعني في الأدبيات العسكرية والمصطلحات العسكرية يقال دائما أنه تم احتلال هذه المرتفعات أو هذه المنطقة إلى آخره. السيطرة العملياتية موجودة في العرف العسكري، ولكن السيطرة العملياتية لا تعني الاحتلال. هناك فارق بين السيطرة العملياتية والاحتلال المباشر للهدف سواء كان مرتفعات أو غيره. السيطرة العملياتية برأيي أنا بمفهومها العسكري كما نفهمها، كما نفهم هذا المصطلح، هي محققة عمليا في علي الطاهر لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة طويلة، أقصد بذلك ربما أيام أو أشهر يعني أو أسابيع إذا صح التعبير. لماذا؟ لأن السيطرة العملياتية هي القدرة على التحكم بإدارة العمليات في هذا المكان المعني، وبالتالي كان لإسرائيل لجيش الاحتلال القدرة على التحكم بالعمليات في كل هذه المنطقة في علي الطاهر، وكانوا يبحثون عن فتحات معينة. أما مسألة الدخول إلى الأنفاق والداخل وداخل البنية التحتية فهنا يبقى هنا السؤال الأساسي. الأمر يحتاج إلى تأكيد من قبل جيش الاحتلال. السيطرة العملياتية على المرتفع لا تعني بمضمونها الدخول واحتلال المرتفع من الداخل، البنية التحتية من الداخل، وبين مزدوجين
1: تنظيفها. وقال تطهير البنية التحتية قد تم بالفعل.
2: نعم، بين مزدوجين تنظيفها وتطهيرها. إذا ما كان هذا حصل فعلا كما يدعي جيش الاحتلال فهذا يحتاج إلى إثبات، وهم يعني المعروف عنهم أنهم يواكبون عملياتهم بالتصوير والفيديوهات. وتحدث أيضا عن قتل قسم من عناصر حزب الله والقسم الآخر تمكن من الفرار، وهنا السؤال أيضا كيف تمكن العناصر الآخرون من الفرار في حين أن هناك حصار على هذا المرتفع وهذه التلة، حصار مطبق منذ فترة طويلة بالجو، مراقبة دائمة 24 ساعة، وغارات، كثافة من الغارات والمسيرات التي تتعامل مع أي متغير يتم الاشتباك.

0: به، وبالتالي كيف تمكنوا من الفرار إذا كانوا فعلا قد فروا، ثم أين القتلى وأين جثث القتلى وفقا للسردية الإسرائيلية. أنا لا أقول أنها قد لا تكون قد حصلت، قد يكون حصل فعلا هذا الأمر، ولكن يحتاج إلى تأكيد، لأننا نتحدث عن مرتفع ذات أهمية حرجة بالنسبة لجميع الأطراف.
1: نعم، سأعود إلى هذه النقطة. دكتور محمد هلسة، لماذا برأيك اختارت إسرائيل هذا التوقيت وهذا الموقع تحديدا، وما الرسالة التي أرسلت من خلال هذا الإعلان؟
2: التحية لك وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. ربما تكون الرسالة كلها في التوقيت أستاذ ميادة، وأنا أضيف للسؤال الذي افتتحت به هذا النقاش عن موضوع السيطرة العملياتية. إسرائيل التي عودتنا دائما على أنها تستعرض وتتباهى في كل يعني جزئية أمنية تحققها في إطار المواجهة في لبنان أو في قطاع غزة، غابت عنها هذه المشهدية هذه المرة، ولذلك أعتقد بأن هذا مرتبط تحديدا، وهو يأتي بعد ساعات من إعلان إسرائيل عن إطلاق سراح بضعة أسرى لبنانيين، وكأن نتنياهو يريد من هذا الإعلان أن يقطع الطريق على إمكان أن يستثمر موضوع الإفراج عن لبنانيين من قبل المعارضة وخصوم نتنياهو بإشغال المجتمع الإسرائيلي بهذا الإنجاز الكبير. وربما تذكرين نتنياهو بنى حول قصة علي الطاهر والجيش الإسرائيلي سردية كبيرة أو أفقاعة كبيرة في الداخل الإسرائيلي، حتى هو اليوم حينما أعلن عن هذا الأمر قال هي يعني مرتبطة بقطع الطريق على غزو الجليل، ولذلك هو بنى سردية كبيرة ليستثمرها في مثل هذا التوقيت. ثم أضيف إلى ذلك هو فكرة اليوم حينما يقول طهرنا المنطقة مع غياب المشهدية والصورة، وكأنه يريد أن يقول أن أي فعل قد يأتي من طرف الحزب ما يسميه الإسرائيلي خروقات مستقبلا هي ليست من داخل الأنفاق أو من قلعة علي الطاهر، إنما أتت من خارج سياق الجغرافيا التي يسيطر عليها الإسرائيلي عملياتيا، وبالتالي هذا يعد خرق يسمح لإسرائيل بتجاوز يعني في انتهاكاتها حدود السيطرة العملياتية التي كانت حتى اللحظة. ثم لا ننسى بأن هذا كله يضاف إلى النقاط التي يحاول أن يجنيها نتنياهو من الملفات المختلفة، ويحاول مع اقتراب صندوق الاقتراع ومع غياب الحسم في كل الملفات أن يجني مكاسب بالنقاط من ملف الضفة حيث التصعيد، من ملف غزة حيث الانتهاكات والقتل واختطاف المقاومين، من ملف لبنان أيضا حيث هذه المشهدية التي يحاول فيها أن يذهب إلى صندوق الاقتراع ومعه وهو محمل بكثير من الإنجازات الأمنية التي ربما ترفع رصيده كثيرا في داخل المجتمع الإسرائيلي، بحيث مرة أخرى يعني يسوق مثل هذا الأمر اليوم الاغتيال يعني الاعتقالات والقصف والانتهاكات المتكررة في هذه الجبهات على أنها إنجاز وردع، وخصوم نتنياهو وفق قراءته وما يقدمه للمجتمع الإسرائيلي مردوعون وهم مهزومون ولا يستطيعون أن يصمدوا أمام المقاربة التي يجني فيها نتنياهو مكاسب ويقدم فيها للمجتمع الإسرائيلي ما يقول بأنه الأمن والردع.
1: سيد أمين قموريا، ما الذي تعني هذه الخطوة بالنسبة للبنان على مستوى الحكومة، على مستوى اتفاق الإطار، على مستوى أيضا ما كان من حزب الله وما سيكون؟
3: طبعا هذا من شأنه أن يعمق الخلاف والصراع الداخلي إلى أقصى حدود. أولا فيما يتعلق بحزب الله، سيسأل حزب الله لماذا لم تسلم هذه المنشأة للجيش اللبناني كما كان الاقتراع؟ لو جرى ذلك لما تمكن الجيش الإسرائيلي من دخول هذه المنطقة، أو لكان تغير المسار. وبطبيعة الحال عندما تحتل مثل هذه المنشأة الحيوية الأساسية، إذا كان فعلا إسرائيل تمكنت من دخولها، معنى ذلك أنها ستفتح مسارات لتوسيع المنطقة الأمنية أكثر وأكثر باتجاه أقليم التفاح، باتجاه الداخل النبطية، باتجاه البقاع وما إلى ذلك. وفي المقابل طبعا ثمة من سيسأل من الفريق المناهض لهذا الاتفاق، لقد أوقفنا النار منذ شهرين أو أكثر، سلمنا الأمر للدولة التي أخذت على عاتقها أن تفاوض، هذا خيار الدبلوماسي، لكن ماذا نفع الخيار الدبلوماسي؟ الأرض المحتلة تتوسع أكثر وأكثر، لم نرى أي شيء إيجابي من هذا الاتفاق، عمليات التجريف مستمرة، عمليات القصف مستمرة، وقف النار لم يحصل، وبالتالي كل هذا المسار كان يجب أن لا يكون. وبالتالي يعني هذا النقاش سيستعر أكثر وأكثر في الداخل اللبناني، خصوصا أن الطريقين الذي يختارهما

0: كل من الفريقين لا يبدو أنهما سيغيران كثيرا. الخيار الميداني سيصطدم مثل ما حصل في علي الطاهر، ربما هناك منطقة أخرى بعد علي الطاهر، ربما هناك الجرمق، ربما هناك دلة سجد، ربما هناك أقليم التفاح. ماذا سيستطيع أن يفعل حزب الله؟ السؤال الآخر، ماذا أيضا سيفعل الخيار الدبلوماسي؟ ألقيتم كل بيضكم في السل الأمريكي، ماذا أعطانا الأمريكي؟ هناك أيضا مسألة مهمة قد يثار النقاش فيها، وهو الدور الإيراني، وهذا سؤال لحزب الله. أنت كنت متكئ على إيران، أين إيران من هذه المنطقة، من هذه المعركة؟ إيران قالت قبل أيام أنها سترد، أن أي مثل علي الطاهر سيكون هناك ردا إيرانيا. إذا ردت إيران، معنى ذلك وقد يكون هذا الأمر تحتاجه إسرائيل أو تريده إسرائيل، إذا ردت إيران معنى ذلك أن لبنان صار بالكامل ضمن اللعبة الإقليمية، ضمن حلقة الصراع المفتوحة. وإذا لم ترد إيران، لماذا دخل لبنان معركة من أجل إيران ولا نرى من إيران شيء ما يمكن أن مساعدة لبنان؟ فبالتالي النقاش أعتقد أنه سيحتدم في الفترة المقبلة وسيزيد المشكلات الداخلية عمقا.
1: ويطرح تساؤلات كبرى بالفعل على التعويل على أمريكا من ناحية وعلى إيران من ناحية أخرى في هذا المشهد. أعود إلى العميد إلياس حنا والأهمية الاستراتيجية، عفوا العميد حسن جوني، الأهمية الاستراتيجية لاحتلال علي الطاهر في إطار ما يريد أن يحرزه الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المناطق الآمنة التي يسميها.
2: يعني في الحقيقة أنا أريد أن أقارب الموضوع بطريقة مختلفة عما هو تقليدي في قراءة الأهمية الاستراتيجية لمرتفع علي الطاهر في العلم العسكري الحديث وفي نظرية الحرب الحديثة. أنا برأيي وبتقديري الآن المعركة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله ليست معركة مواقع وليست معركة جغرافيا، وبالتالي طبعا لكل المرتفعات أهمية في جنوب لبنان ولكل البنى التحتية أهمية، وهنا أيضا نتحدث عن البنية التحتية كمنشأة وماذا تتضمن. ولكن إذا ما عدنا إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المرتفع فهي مهمة بالمعنى التقليدي والمعنوي كمرتفع موجود وحاكم وقريب من الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، ولكن بالمفهوم العسكري الحديث إسرائيل الآن يعني ماذا يعيقها عن التقدم باتجاه كما يعني يقولون دائما إذا سقطت علي الطاهر وصلوا إلى صيدا، يعني هذا كلام لا أوافق عليه أبدا. ماذا يعيق جيش الاحتلال الإسرائيلي من التقدم باتجاه صيدا من اتجاهات أخرى؟ لماذا علي الطاهر ليست ممر إجباري للوصول إلى صيدا أو حتى إلى الزهراني أو إلى أي مكان آخر؟ إذا كان هناك من عائق فهو مقاومة حزب الله لهم، ومقاومة حزب الله لهم لن تكون على مرتفع علي الطاهر ولا من داخل منشآت علي الطاهر، إنما ستكون على امتداد الجغرافيا وبالاستفادة من الجغرافيا. نعم. هذا إذا كان هناك فعلا يعني مواجهة ستحصل. فإذا هناك أهمية، ليس لا أنا أتحدث بالمعنى التقليدي العسكري، ولكن ليست هذه الأهمية الاستراتيجية التي سيتغير عليها المشهد العملياتي إذا ما كانت فعلا قد احتلت أو سقطت بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجية، شكر موصول لكما. دكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وسيد أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني وأزمة مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن ولا تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها، وأضاف أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران. وقال فانس إن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير الالتفاف الكامل عليه. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن الأبيض بيت الأبيض عفوا مراسلة الجزيرة وجد وقفي. أبدأ معك عمر، وتحديدا النقطة المتعلقة بخروج النفط من المضيق من عدمه وما يقال إيرانيا حول ذلك.
3: نعم، إيران لا تزال تؤكد أن المضيق مغلق وأنه لا يمكن الحديث الآن عن فتح المضيق، هذا ما دائما كان قد أكده الحرس الثوري الإيراني في بياناته خلال الأيام الماضية. محمد باقر قالي باف رئيس البرلمان الإيراني أيضا يوم أمس

0: تحدث في ذات الموضوع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي أيضا أكد أن المضيق لا يزال مغلق وأن فتح المضيق لا يتم إلا بإرادة إيران بحسب تعبيره، مضيفا أيضا أن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد الأراضي الإيرانية إنما تنم عن عجز واشنطن وعدم قدرتها في فتح المضيق بحسب تعبيره. طهران لا تزال تربط فتح المضيق بطبيعة الحال بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم، وأن المضيق لن يفتح إلا قبل أن تعود واشنطن إلى تلك المذكرة لتنفيذ كافة التزاماتها. وطهران لا تزال تبدو متمسكة بالمذكرة على الرغم من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية على لسان ترامب مؤخرا أنها لم تعد تساوي قيمة الورقة التي كتبت عليها. طهران ترى في هذه المذكرة بأنها حقت لها العديد من المنجزات في حال تم تنفيذها، على سيما في المجال الاقتصادي، لأننا كنا نتحدث عن بنود ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، تعيد رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، توقف الحرب على الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، إضافة إلى ما تقول إيران إنه حقها في استعادة أموالها المجمدة في الخارج. أما بالنسبة لما يتحدث عنه الإيرانيون من تصديرهم هم للنفط مخترقين الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، كان هناك تصريح لوزير النفط محسن باكنيجاد حيث قال إن إيران تمكنت خلال فترة الحصار الأولى من تجاوز خط الحصار وإرسال النفط إلى العملاء إلى المشترين، لكن خلال هذه الفترة الحالية هناك صعوبة في نقل النفط إلى العملاء، لا سيما إلى الجانب الصيني الذي يمثل المشتري الأكبر والزبون الأكبر للنفط الإيراني. لكن أضاف وزير النفط بأن إيران تعمل على تجاوز هذه المسألة عبر الالتفاف على الحصار، وكان هناك تصريح لوزير النفط ذاته بأن لدى طهران كميات كبيرة من النفط موجودة خارج خط الحصار البحري كانت قد نقلتها عندما رفع الحصار، عندما كان هناك تنفيذ لمذكرة التفاهم. لكن على الرغم من ذلك يقول محافظ البنك المركزي أن إيران لا تزال تواجه مشكلة في تصدير النفط وأنها غير قادرة على الحصول على العائدات، حتى وإن باعت النفط ميادة إيران فإنها تبيعه بأسعار مخفضة أولا، ثم هناك مشكلة لا تزال تواجهها في الحصول على العائدات، كون أن العقوبات لا سيما العقوبات الأخيرة استهدفت تلك الطرق الالتفافية التي كانت تنتهجها وتتبع طهران للتحايل على العقوبات. لذلك نشهد أن هذه المسألة باتت تواجه مشكلة، وهذا ربما ما انعكس على أسعار العملات الصعبة في إيران، حيث أن الريال الإيراني لا يزال يواجه انهيارات متتالية أمام الدولار خلال الأيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. وجد وقفي بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحات نائبه جيدي فانس، كيف تبدو الرسائل في هذه المرحلة؟
2: يعني يبدو أن هناك حرص في خطاب البيت الأبيض، ونحن نقترب ونحن على بعد شهرين تماما عن موعد الانتخابات النصفية، حرص على رسم صورة أكثر إيجابية من تلك التي تتناولها وسائل الإعلام الأمريكية، حتى أن الرئيس ترامب اليوم اتهم وسائل الإعلام بأنها بالخيانة، لأنها لا يهمها إذا خسرت أمريكا طالما أن ترامب يخسر، وقال إن حديث وسائل الإعلام الأمريكية عن أنه لا توجد ذخيرة كافية بحوزة القوات الأمريكية في المنطقة هو كلام غير صحيح، وأكد بأن لديها ذخيرة وفيرة وبأنها ذخيرة متوسطة وعالية الجودة وليست مجرد ذخيرة عادية. وقال الرئيس ترامب أنه يتم إنتاج كميات هائلة من هذه النوعية من الذخيرة. كذلك وزير نائب الرئيس الأمريكي عندما سئل عن سبب ارتفاع أسعار الوقود والتي تؤثر عادة في نتائج الانتخابات ومزاج الناخبين، كان قد قال إن السبب هو أن إيران تطلق النار على سفن الشحن وتستهدف ناقلات النفط، ولكن لولا قيادة

0: الرئيس ترامب لكانت أسعار النفط أكثر بكثير مما هي عليه الآن، وأكد بأن متى توقفت إيران عن إطلاق النار على سفن الشحن فإن الولايات المتحدة يمكنها أن تتفاوض مع طهران آنذاك، أي أن نائب الرئيس الأمريكي لم يغلق الباب أمام المفاوضات مع إيران، وبدأ وكأنه يشترط أن تتوقف طهران عن استهداف سفن الشحن كما تقول الولايات المتحدة، وأكد بأنه رغم استهدافها فإن 15 مليون برميل نفط غادرت عبر مضيق هرمز، غادرت المنطقة عبر مضيق هرمز الليلة الماضية فقط بحسب ما قال نائب الرئيس فانس. إذن هناك حرص على رسم صورة أفضل من تلك التي تقال في وسائل الإعلام الأمريكية، وحرص وتأكيد على أن لا ينسى الأمريكيون أنه في نهاية المطاف لا ينبغي لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وأن هذا هو الهدف من كل هذه العمليات العسكرية حتى وإن كانت التكلفة هي ارتفاع أسعار النفط.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. يوما بعد آخر تتلاحق المؤشرات من الداخل الإيراني بشان بلوغ تداعيات الحصار والحرب الاقتصادية مستويات لافتة، أبرزها ارتفاع مستوى التضخم وتدني قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار في مواجهة احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة. وكانت إيران طورت في العقود الماضية وسائل وأدوات الالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يطرح التساؤل الآتي: كيف ستتعامل هذه الأدوات الالتفافية اليوم مع عقوبات جديدة صممت خصيصا لاستهدافها؟ المزيد عن تفاصيل هذه الأدوات في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية على إيران لا يمكن إخفاء آثارها، لكن الهدف من ورائها طال. هنا يطرح السؤال: ماذا فعلت إيران؟ وبالنظر إلى أدواتها فقد فعلت الكثير في سياسات اقتصادها الداخلية وحتى الخارجية، وبالنظر إلى خطة خنق الشرايين التي قررت واشنطن اتباعها في أغسطس الماضي يبدو أن تلك الخارجية كانت مؤثرة. الالتفاف هو أساس الاقتصاد الموازي في إيران، فكيف حصل ذلك؟ لنأخذ بيع النفط نموذجاً، كونه السلعة الرئيسية التي اعتمدت عليها طهران، ومن هذه التجارة تتفرع عدة أدوات. أولاً فصل النفط عن الدولار وأخذ المقابل بالعملة المحلية للطرف المشتري كالصين مثلاً، أو بالذهب كزبائن آخرين. ثم تحصل إيران على أموالها إما بتبديلها إلى سلع تحتاجها أو عبر شبكات خارجية. وهنا تبرز الأداة الثانية التي يمكن تسميتها بالطرف الثالث، هي شركات واجهة ومكاتب صرافة وصناديق ائتمان وحسابات في بنوك غير محظورة في دول ثالثة، تجري عبرها تحويلات خارج النظام المصرفي الدولي أحياناً، وفي أحيان أخرى تدفع إيران عبرها مستحقاتها مقابل ما تشتريه من الخارج دون أن تصل الأموال إلى متناولها، وذلك عبر سلسلة معقدة من الشبكات. وتنضم إليها شبكة موازية من الأصول الرقمية وهي الأداة الثالثة، وتتيح نقل العائدات وتجميع الأموال كعملات مشفرة في سوق يصعب تتبع مصدرها وحركتها وحتى كيفية إنفاقها. أما الأداة الرابعة فهي الخصومات الخاصة بالنفط، وهذا ما جعل الصين مثلاً الزبون الأكبر، فوفرت الكثير من تكاليف الشحن مثلاً. استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات بالتخفي أيضاً، هي أداة خامسة استعملتها عبر شبكات ناقلات متعددة يصعب تتبعها لارتباطها بعدة شركات وتغير هوياتها التجارية، ولا يصبح كشف مصدر النفط عبر رحلاتها الكثيرة يسيراً، وهذا هو أسطول الظل. التهريب هو الأداة التالية، وعادة ما يكون عبر الحدود البرية، فتحصل إيران على مدخول رسمي وغير رسمي بالسبل السابقة. كل ما سبق تسهله شبكة من أشخاص موثوقين داخلياً مقربين من مراكز صنع القرار وحتى المؤسسات العسكرية، وليس بالضرورة أن يكونوا معروفين أو من أصحاب المناصب. جاءت العقوبات الأمريكية الأخيرة على خمسة قطاعات تحت عنوان عريض هو القدرة الاستثنائية لخنق الالتفاف. أبرزها العقوبات على الشحن التي تنوي ضرب عدة قطاعات بالجملة وستستهدف

تهدف عرقلة الصادرات والواردات والشركات. العقوبات على الذهب تعني تهديداً لمن يستخدمه في المقايضة لإبقاء إيران خارج النظام المالي الدولي، وتأثيراً على الحكومة التي تستخدمه لضبط سعر الصرف، وتهديداً آخر لتجارة الذهب النشطة في السوق الحرة. عقوبات القطاع الرقمي كذلك خطرة، لكنها ليست سهلة في تحقيق هدف تعطيل سوق العملات المشفرة بالكامل، لكن الأهم

0: الجنوبية تظهر بوضوح أكبر على السوق الإيرانية. واصلت العملة المحلية الهبوط أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة، وفقدت أكثر من 6% من قيمتها في أسبوع تقريباً. ارتفع سعر السلع أيضاً، ما يعني انعكاساً على نسبة التضخم الاقتصادي التي تجاوزت 80% وأحياناً 100% بالنظر لأسعار بعض أنواع السلع. لا ينكر المسؤولون في إيران خطورة ما يجري. يقر الرئيس الإيراني بصعوبات عدة رغم تأكيدات الحكومة على الصمود في وجه العقوبات، وهي رؤية يتحدث عنها رئيس البرلمان ومسؤولون آخرون فيؤكدون ضرورة الصمود. السؤال الآن، هل ستستطيع الولايات المتحدة من خلال ترسانة العقوبات الجديدة ومعظمها يستهدف ما يعرف بالطرف الثالث تحقيق المبتغى وعزل إيران التي تستخدم شبكة معقدة الأطراف مكونة مما هو رسمي وغير رسمي ومما هو واضح وما هو في الظل؟ وهل ستجعل عقوبات الطرف الثالث الاقتصاد أقل مرونة في الالتفاف؟
1: معنا من واشنطن السيد جون باتريك فيهيري الخبير الاستراتيجي بالاتصالات السياسية، ومن طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد جون، ولربما نبدأ من العقوبات الثانوية والأثر المتوقع لها. اللافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انتظر هذه الفترة في الاعتماد فقط على العقوبات الاقتصادية، وكان التركيز الأمريكي واضحا عليها في كل التصريحات، ومن ثم تم إدخال مرة أخرى الخيار العسكري. هل هو استنتاج من قبل إدارة ترامب أن هذه العقوبات الاقتصادية لا تؤتي أكلها، لا يمكن بالفعل إلزام تلك الدول أو إجبارها على عدم التعامل مع طهران، أم أنه فقط يرتبط أيضا بقراءات تتحدث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمل أحيانا من الخيار الواحد ويزاوج في محاولة لتسريع المشهد؟
2: أعتقد أن الرئيس ترامب يريد أن يسرع الأمور ويريد أن يستخدم كل أداة متاحة له بأسرع وقت ممكن من أجل أن يصل إلى نهاية لهذا الانخراط مع إيران. أعتقد أنها لعبة بين الأمريكيين والإيرانيين، فحوها يريد الإيرانيون أن يجبروا الرئيس ترامب على خسارة هذه الانتخابات، بالتالي هم يحاولون أن يبقوا أعمال العدائية مستمرة في الوقت الذي يرغب فيه الرئيس أن يرى أن يؤدي يسبب انهيار الاقتصاد الإيراني ويجبرهم على الاستسلام. بالتالي الرئيس يحاول أن يستخدم كل أسلوب، كل تكتيك متوفر له من أجل أن يصل إلى هدفه، إيران خالية من الأسلحة النووية، وأن يكون هنالك مرور حر في مضيق هرمز.
1: إذن هو الخيار الثاني، ولكن عدت بك للخيار الأول والمتعلق بمدى نجاعة هذه العقوبات الثانوية في ثني الدول التي تتعامل مع إيران. هل يمكن أن يحقق بالفعل هذا الخيار ما ينشده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنظر لكل ما هو ضمن سياق تاريخي من التعامل من قبل هذه الدول مع إيران، نتيجة أيضا التوجهات الأيديولوجية لهذه الدول ولمصالحها كذلك؟
2: هذا سؤال مهم. السؤال هو هل أن العقوبات هذه قد تنجح؟ أعتقد أن هذه أسئلة مفتوحة. أعتقد أن الرئيس ينظر إلى كل الخيارات المختلفة ويحاول أن يزيد من الضغط. أعتقد أن فحوى الأمر أن الرئيس يريد فتح مضيق هرمز، بالتالي لكي يكون هنالك تدفق حر للنفط وللبضائع الأخرى من المنطقة. وأعتقد أنه أيضا ربما يضع مسألة نووية في الخلف الآن. هو يريد أن ينهي هذه أزمة احتفاظ بمضيق هرمز كرهينة، وهذا الأمر سيكون أفضل للاقتصاد العالمي وأيضا للاقتصاد المنطقة أيضا.
1: سيد هادي أفقهي، عندما تتعرض دولة لكل هذا الضغط الاقتصادي وإن كان مجربا سابقا، ولكن عندما يتم فيه التعامل مع أدوات الالتفاف التي تملكها بالفعل إيران، هل هذا يهدد قدرتها على الصمود؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني ما جاء في

0: تقريركم هو صحيح أشار إلى بعض العوامل وبعض الأصول وبعض الأدوات والآليات التي تستخدمها منذ 4 عقود إيران، ولكن في نفس الوقت تتأقلم في الحقيقة وتتطور هذه الآليات وهذه العوامل وهذه الأصول وفقا لدرجة الضغط التي تواجهها إيران ودرجة التهديدات وكذلك الأساليب التي يستخدمها الجانب الأمريكي لإجبار إيران للاستسلام. ومن هذه الناحية إذا أردنا أن نراجع ما صرح به وزير الخزانة الأمريكية أنه هذا الاقتصاد المنبوذ أو ما يسمى بالإنزال الاقتصادي على طريقة النورماندي هي ولدت ميتة إلى حد كبير لأنه لم تؤتي أكلها، ولهذا رجع ترامب إلى الخيار العسكري، ولكن حتى في رجوعه الخيار العسكري الآن توقفت الضربات لأنه بدأت ترتفع الأصوات من داخل البيت الأبيض، تصريحات جيدي فانس وروبيو أنه يجب أن نذهب إلى التهدئة وإذا كان في إمكان أنه نرجع لطاولة المفاوضات إذا أرادت إيران ترجع للتفاوض، ولكن بشرط أن توقف إيران ضرب السفن. طب عندما يقولون نحن مسيطرون على المضيق ونحن دمرنا القدرات العسكرية للقدرة البحرية للحرس الثوري، إذن لماذا هذا الالتماس؟ لماذا هذه الدعوة؟ من جانب آخر ست ميادة هو وقوف الدول في الحقيقة، لا أقول كل دول العالم ولكن دول كبرى سواء في مجموعة 20 التي انعقدت أخيرا في أمريكا أو حتى في مجموعة شنغهاي التي كانت على مستوى القمة في شنغهاي في قرقيزستان العاصمة شيكبيك، هناك أكد القادة وخرج بيان يدعم إيران ويقف إلى جانبها ما عدا طبعا الوقوف.
1: طيب فقط للتوضيح هنا سيد هادي، يعني في منظمة شنغهاي الاجتماع لم يخرج بمواقف تقول أن هناك خطوات ستتبع لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وفي قمة 20 كان هناك التفاف أوروبي نحو أهمية العقوبات الاقتصادية كأداء أفضل من الضغط العسكري لإنهاء هذه الحرب.
0: يعني أعضاء في قمة 20 هم رسميا رفضوا الانصياع والاستجابة لهذه الدعوة.
1: أقصد هنا روسيا والصين
0: القانونية لأنه لا، حتى تركيا كذلك رفضت، وكذلك في قمة الشنغهاي رفضوا جميعهم أنه لا يقبلون هذه العقوبات لأنها غير أممية. يعني هذا كان قرار واضح وكان بيانا نشر على الإعلام ست ميادة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من طهران السيد هادي أفقاهي الدبلوماسي الإيراني السابق. الشكر موصول لك من واشنطن السيد جون باتريك فيهيري الخبير الاستراتيجي بالاتصالات السياسية. إلى السودان، حيث يواجه آلاف الأطفال النازحين في إقليم النيل الأزرق حرمانا متزايدا من التعليم، ويعاني الطلاب صعوبات كبيرة مع بدء العام الدراسي الجديد في ظل غياب المدارس وشح الإمكانات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإقليم أن لديها خطة لتعليم الأطفال النازحين، لكنها تواجه بعض التحديات.
2: عام مضى ولم يتمكن آدم من إلحاق أطفاله بالمدرسة، عام آخر ينقضي من أعمارهم، فيما يضاف الحرمان من التعليم إلى قائمة طويلة من أشياء سلبتهم إياها رحلة النزوح.
3: ما لقينا مساعدة عشان إنه نقدر نجمعهم نوديهم التعليم، يعني جزء منهم قاعدين وجزء منهم هسه مشوا من الليب بتاعهم برا، جزء منهم فاتوا الميات لاعبين ساكت ما في مدارس.
2: في هذا المخيم الذي يؤوي أكثر من 20,000 نازح يعيش نحو 4,000 طفل خارج إطار التعليم بحسب لجنة المخيم، فلا مدرسة هنا تستقبلهم ولا مقاعد ينتظرون خلفها بداية عام دراسي جديد. فقط تحت الأشجار يحاول بعض المتطوعين من النازحين أن يمنحوا الأطفال ما تيسر من معرفة، درس بسيط في مكان لا يشبه المدرسة، وأمل صغير في واقع أطفأت الحرب كثيرا من أنواره.
4: دي الأطفال احنا بندرس يمسح الشجرة، لا عندنا صبورة ولا عندنا طباشير ولا كراسات ولا عندهم أدوات بتاع مدرسة، معلمين ما في ذات. أنا مطوية جيت أدرسهم عشان هم لاقين برنامج.

0: الجامعي بتاع مدرسة.
1: ومع اتساع موجات النزوح في إقليم النيل الأزرق لم يعد التعليم طرفا مؤجلا بالنسبة للأسر النازحة، بل أصبح هاجسا يثقل كاهلها. هنا تتشارك بعض الأسر مدارس تواصل دوامها اليومية في محافظة الروسيرس، ففي ظل موجات النزوح المستمرة باتت هذه الفصول الدراسية ملاذا للنازحين مساء بعد انقضاء اليوم الدراسي. وتقول وزارة التربية في حكومة الإقليم إنها وضعت خطة تعالج من خلالها استيعاب أطفال النازحين، لكنها تقر في الوقت نفسه بحجم التحديات التي تواجهها في ظل ضعف إمكاناتها.
2: لدينا يعني جهود كبيرة مبذولة مع شركائنا في وزارة التربية والتعليم، خاصة الإخوة في اليونيسيف عبري منظمة نورت، وساعين في إنه نوفر فصول دراسية يعني بشبه مواد محلية.
1: مع استمرار التدفقات اليومية للنازحين تتسع المخاوف على مستقبل جيل كامل من الأطفال، جيل قد تطول به رحلة النزوح فيجد نفسه أمام مستقبل مجهول بعدما حرم من أبسط حق كان يفترض أن يبدأ منه بناء ذلك المستقبل. في مخيمات النزوح يجد بعض الأطفال فرصة للتعلم ولو تحت شجرة أو في مساحة صغيرة، لكن الأغلبية ما زالت تواجه حرمانا آخر لا يقل قسوة عن فقدان البيت والأمان، إنه الحرمان من التعليم. هيثم ويت، الجزيرة، من مخيمات النزوح بالنيل الأزرق، الدمازين.
3: في تونس قال محامون إن محكمة النقض رفضت مطالب التعقيب المتعلقة بالمتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة. وكانت رويترز قد قالت إن المحكمة أيدت أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 5 و45 عاما بحق قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال. معنا من مدينة جندوبة شمالية تونس صهيب المزريقي المحلل السياسي، ومن مدينة الحامة جنوبية تونس السيد أحمد الجيلوفي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفينا، وأبدأ معك سيد أحمد، وكيف أو ما الذي تعنيه بالنسبة لكم هذه القرارات بتأييد هذه الأحكام من قبل محكمة النقض؟
4: تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. نعم، هناك معاني سياسية لهذه القضية ولهذا الحكم، هو أن النظام في حالة من أزمة سياسية واقتصادية يعرفها القاسي والداني، يعني هو مأزوم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبالتالي فإن معركته مع الطبقة السياسية في الحقيقة هي معركة صفرية، يعني أي تنازل أي تراجع من السلطة يعني انهيار كامل، وخاصة هذه المعركة هي مع الصف الأول من السياسيين المعارضين لما يسمونه انقلاب، وبالتالي ما تعني أن هذه السلطة ذاهبة في مزيد من التصلب والتشدد تجاه يعني معارضيها، وهي تعرف أن أي تراجع يعني انهيار، وهي رسالة خاصة إلى باقي منظمات المجتمع المدني مثل المحامين والاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات حقوق الإنسان، رسالة تهديد صريحة أن أي شخص يفكر في مصارعة هذه السلطة سوف لن يقع التسامح معه أبدا. إذن هناك أزمة يصدرها النظام والسلطة القائمة في التنكيل والتشدد مع المعارضين، إذا هكذا نقرأها، وليس هناك يعني على اعتقادي ليس هناك قراءة أخرى.
3: سيد صهيب، يقول ضيفنا أن المعركة سياسية أكثر منها قضائية.
5: تحية لك وتحية لكافة السادة المشاهدات والمشاهدين أوفياء قناة الجزيرة. نحن اليوم أمام قضية يمكن أن تكون أنها هي على مدة على الأقل منذ بناء الدولة وتحديث المجتمع واستقلال التونسي كانت هي أخطر القضايا اليوم التي وجدت على الساحة السياسية والساحة القانونية، خاصة يعني وأننا نعلم جيدا بأن هذه القضية هي في بعدها التقني وبعدها القانوني بالأساس هي قد اكتملت أركانها، خاصة وأننا نحن اليوم نتكلم على محكمة التعقيب وهي أعلى المحاكم في تونس، خاصة وأنها يعني مهمتها الأساسية هي النظر في مدى تطابق القوانين مع الوقائع والأحداث في المستوى الأول على مستوى الابتدائي وعلى مستوى الاستئناف، وقد قضت اليوم

0: النقد من ناحية الأصل والقبول من ناحية الشكل، وهذا ما يعني أن الطورين الأول والثاني كان يعني قد استوفى الأبعاد القانونية من ناحية يعني إسقاط هذه الوقائع على النصوص القانونية وتكييفها. هذا من النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينما نتكلم على أن الدولة التونسية اليوم تذهب في التشفي في المعارضة وأنها تستأصل كل الأصوات الحرة، فهذا في اعتقادي أنه يخضع نوعا ما إلى التنسيب، ولابد من الذهاب فيه إلى تنسيب القول، خاصة إذا ما سلمنا أن هنالك اليوم بعض الأطراف السياسية المتواجدة في الساحة السياسية التونسية تطالب بتنحي رئيس الجمهورية، وهنالك من يطالبون أيضا بالثورة ضد النظام الحالي، وأيضا هنالك من يرون بأن هذا النظام الحالي في هذه اللحظة ويصرحون بها سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو على العلن بأن هذا النظام التونسي هو نظام وفق ما يسمونه بأنه ديكتاتوري ومستبد إلى غير ذلك. فهل يمكن يعني بوفق هذه المعطيات أن يسمى النظام الديكتاتوري ديكتاتوري وهو يتعامل بمنطق الحريات مع الناس وأنه لا يسجن هؤلاء الذين يتهمونه؟ أيضا النقطة الثالثة التي في اعتقادي وجب التنصيص عليها في إطار هذه الأحكام، أن هذه الأحكام يعني لم تأتي بعد مسار 25 جويلية ولم تأتي مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإنما هي كانت أحكام متواجدة في المجلة الجزائية، خاصة إذا ما تكلمنا على الفصل 68، الفصل 69، 70، 71 و72 والفصل 69.
1: دعني أنقل ذلك للسيد أحمد.
0: يبين معنى المؤامرة ومعنى التآمر على أمن الدولة.
1: سيد أحمد، الأمر لا يكون بهذا الشكل، ليس الأمر مؤامرة، هناك هامش من الحرية وهامش للأصوات المعارضة في تونس اليوم.
2: يعني لو عددنا المؤامرات التي ادعاها صاحب السلطة لأحصينا الكثير حقيقة، يعني الأمر لا يحتاج إلى جدال، ولا أظن أن عاقلان يختلفان في أن كل أسبوع هناك مؤامرة، بداية من الظرف اللي أدري كيف أصفه مسموم، إلى كل المؤامرات، التآمر واحد والتآمر اثنين، وهناك تآمر ثلاثة، وهناك تآمر للحرائق، وهناك تآمر في نقص الماء، وهناك تآمر في قطع الكهرباء، وهناك تآمر في قطع الدواء. يعني هناك كل يوم نعيش مؤامرة، والمؤامرات التي يعني ضد هذه السلطة أكثر من التي تعرض لديها لها فيدل كاسترو أو ياسر عرفات. يعني لا أريد أن أدخل في مثل هذه المهاترات، أما القول بأن هناك اكتمال لهذه المراحل القضائية وهناك سلطة قضائية، يعني ليس هناك عاقل اليوم يعتقد بأن هناك يعني سلطة قضائية يعني مستقلة. الرجل بعظمة قلمه وبعظمة دستوره يقول بأن القضاء ليس سلطة، ونحن نعرف المجزرة التي وقعت للقضاة، 40 قاضي وقع يعني شطبهم بجرة قلم ولم يعودوا، رغم قرار المحكمة الإدارية هذه نفسها بإعادتهم لم يعودوا. هناك يعني إرهاب لكامل يعني مكونات الدولة حقيقة. من ذا الذي يعتقد أو يدعي بأنها يعني حكم قضائي؟ القضاء
1: سيد صهيب
2: يحتكم السلطة السياسية، وليس هناك.
1: نضيف إلى ما قاله سيد أحمد أن معظم الأسماء البارزة على مستوى السياسيين التونسيين سواء كانوا معارضة أو حتى أحزاب تختلف توجهاتها، كلهم الآن خلف القضبان، أهم الأسماء هي خلف القضبان.
0: فلنتفق يعني مع بعضنا أولا من ناحية المبدأ أن السجن هو في نهاية المطاف يعني لا يتمناه أي إنسان لإنسان آخر، وأنه يعني اليوم حينما نتكلم عن الصف الأول للمد السياسي أو الواجهة السياسية في تونس، فإن هذا لا يعني أنهم يمكن أن يتنصلوا يعني عن الأفعال التي ممكن أنهم قد ارتكبوها، وهذا قد أثبته القضاء في أطواره الثلاثة. وبالتالي اليوم حينما نكون نريد تطبيق الدولة القوية والدولة العادلة من ناحية يعني أنها تحاسب، أنها تضع القانون وتحاسب بالقانون وتحاسب هي في حد ذاتها بالقانون، أعتقد أن هذا التوجه هو أعلى مراتب الديمقراطية. وبالتالي اليوم نتكلم على أن الدولة يجب أن تحاسب كل الناس، ليس على انتمائهم السياسي بل على ما ارتكبوه، على ما اقترفوه، وهذا قد أثبت.
1: وضحت الرؤية
0: يعني في
1: الأبحاث. سيد صهيب المزريقي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لك سيد أحمد غيلوفي الكاتب والمحلل السياسي. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث نسلط الضوء على محاولات روسية حثيثة لاختراق حزام القلاع، أهم دفاعات الأوكرانية في شرق البلاد. فما هو حزام القلاع ولماذا تسعى موسكو جاهدة للسيطرة عليه؟ المزيد من التفاصيل في تقرير عبد الله سكر.
3: اتش 20 طريق سريع يشق مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا، لكنه تحول اليوم إلى طريق حياة أو موت وإلى خط رئيسي في واحدة من أهم معارك الحرب. هجمات روسية مكثفة على محور يمتد من الشمال إلى الجنوب تستهدف ما يعرف بحزام القلاع، العمود الفقري للدفاعات الأوكرانية في الشرق. لكن ما هو حزام القلاع ولماذا تحاول روسيا اختراقه؟ حزام القلاع هذا سلسلة دفاعية تمتد لنحو 50 كيلومترا، تضم سلوفيانسك وكراماتورسك ودروشكيفكا وكوستيانتينيفكا، ويربط بينها طريق اتش 20 الذي يعد خط الإمداد البري الرئيسي لهذه المدن. تضغط موسكو اليوم على هذا الحزام من عدة اتجاهات. شمالاً تحاول الاقتراب من سلوفيانسك من الشرق والجنوب الشرقي بعد تعثر محاولاتها السابقة للتقدم عبر ليمان، بالتزامن مع ضرب الجسور والطرق وخطوط الإمداد بالقنابل الانزلاقية والمسيرات والصواريخ في محاولة لتهيئة ساحة المعركة وعزل الدفاعات الأوكرانية. وجنوباً انتقلت المعركة إلى داخل مدينة كوستيانتينيفكا، حيث تتسلل مجموعات روسية صغيرة إلى أجزاء منها، لكن القوات الأوكرانية ما تزال تحتفظ بمواقع في شمال المدينة وشمال غربها، فيما لم تتمكن القوات الروسية الرئيسية حتى الآن من تثبيت معظم اختراقاتها. وبالتوازي تحاول القوات الروسية الالتفاف على الحزام من الجنوب الغربي عبر دوبروبيليا، إلا أن هجمات أوكرانية مضادة استعادت بعض المواقع في المنطقة. روسيا تسيطر بالفعل على نحو 80% من مقاطعة دونيتسك، بينما حدد بوتين نهاية العام موعداً للسيطرة على كامل المقاطعة، لكن معهد دراسة الحرب يستبعد أن تتمكن القوات الروسية من تحقيق ذلك بالوتيرة الحالية، بينما تتحدث كييف عن تعبئة روسية لنحو 300,000 جندي إضافي بعد انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر. أما زيلينسكي فيقول إن خسائر روسيا منذ بداية العام بلغت نحو 267,000 عسكري، وإن ما بين 70-80% من الخسائر الروسية تقع على محور كوستيانتينيفكا، إلا أنه تحدث أيضاً عن فجوة تمويلية في ميزانية الدفاع تبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام تحتاج أوكرانيا إلى سدها لمواصلة الحرب.
1: نهاية هذه الساعة، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة القادمة. أشكر حسن المتابعة، في أمان الله. نبدأ بهذا الخبر، الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
6: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
1: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وبغداد،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
11: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
1: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
0: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
2: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبون عشان إذن مقطوعة.
0: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.

0: مستمرون في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في جنوب لبنان والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإن الجيش الإسرائيلي قضى على أعداد كبيرة من المسلحين. كما أكد الجيش الإسرائيلي سيطرته عملياتيا على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من لبنان وحزب الله بشأن الإعلان الرسمي الإسرائيلي. وفي تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. كان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسلم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم الجمعة 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، وإنها أي الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع مع إيران. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية بفضل الولايات المتحدة. وفي طهران، قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير للالتفاف الكامل عليه. وفي قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع منذ فجر الخميس. البداية من لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال السيطرة على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. وكما ذكرنا، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من لبنان وحزب الله بشأن الإعلان الإسرائيلي. معنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من القدس الدكتور شادي الشرفة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيادة العميد بخصوص الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات علي الطاهر التي جعلت بنيامين نتنياهو يحتفي بهذا الحدث بهذه الطريقة.
1: يعني هي طبعا ذات أهمية استراتيجية، ولكن الاحتفاء إذا ما فعلا يعني كان صحيحا أنهم سيطروا على هذه التلة واحتلوها، وليس وفقا لضبابية المصطلح المستخدم السيطرة العملياتية، لأن هناك فرق بين السيطرة العملياتية واحتلال المرتفعات. هذه في الأدبيات العسكرية تستخدم كلمة احتلال أو سيطرة على المرتفع أو احتلال الهدف. يعني دون شك هم استخدموا مصطلحا ربما يعكس حالة خاصة مختلفة عن السيطرة التامة حتى الآن، إذا ما كان فعلا هناك أمر ما قد حصل. لهذا المرتفع طبعا أهمية استراتيجية، ولكن الأهمية الآن العملياتية بالنسبة لجيش الاحتلال برأيي هو تدمير البنية التحتية الموجودة في علي الطاهر، والتي بات معروفا أن هناك منشأة تحتية مهمة جدا تشكل مركز قيادة ومخازن لأسلحة وربما صواريخ وغيره، انطلاقا من مكان هذه المنشأة التحتية المشرفة على الحدود، على منطقة الحدود، وطبعا الممسكة بعدة محاور ومسالك، ولكن أهميتها في أنها يعني تشكل نقطة دفاع وقاعدة دفاع محصنة حصينة لحزب الله، وبالتالي تريد إسرائيل أن تحيدها، تشلها، تدمرها. من هنا تتأتى الأهمية، ليس إلا يعني ليس برأيي أنا لها أهمية في مجرى العمليات، أنه في حال تم السيطرة على علي الطاهر سيتم استكمال العمليات وتكون قد أزيلت عقبة أمام العمليات البرية الإسرائيلية، لأنها هي نقطة مستقلة بحد ذاتها رغم إشرافها. يعني عندما يقال أنها مشرفة على النبطية، طيب ما هي النبطية بحد ذاتها هناك إشراف دائم إسرائيلي على النبطية من خلال المسيرات، وهناك إمكانية سيطرة على النبطية بدون علي الطاهر، وبالتالي يعني لا يمكن قراءة الأمر بهذه البساطة أو بهذه في ظل هذه الأسلحة وفي ظل هذه القدرات الإسرائيلية.
0: الذي حدث أن الجانب اللبناني سواء حزب الله أو السلطة الحكومة لم يصدر عنه تعليق على هذه الادعاءات الإسرائيلية أو هذا البيان الإسرائيلي، فنحن مضطرون للتعامل مع البيان الصادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. يقول البيان إنهم صادروا أجهزة حواسيب وقضوا على كثير من المقاتلين. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني أنهم اشتبكوا على الأرض مع المقاتلين من حزب الله في هذه المنطقة؟
1: هذه النقطة لا تزال حتى الآن مبهمة في السردية الإسرائيلية. هل حصل اشتباك في داخل الأنفاق في هذه البنية التحتية؟ هو تحدث عن قتل عناصر، قسم من عناصر حزب الله وقسم آخر تمكنوا من المغادرة، هكذا كان التعبير. طيب هنا أيضا يطرح سؤال مهم جدا، كيف تمكنوا من المغادرة أو من الفرار وهي المنطقة كلها يعني مسيطر عليها ومحاصرة من قبل جيش الاحتلال ومسيراته ومراقبة بشكل متواصل يعني على مدار الساعة، ويتم التعامل مع أي نقطة يشتبه بها بالمسيرات وبالمدفعية وبالغارات الجوية إذا اقتضى الأمر، وبالتالي كيف فر هؤلاء المسلحون كما يقول جيش الاحتلال؟ ثم القسم الذي قتل كيف قتل؟ هل قتل بحالة اشتباك في الداخل أم أنه تم قتلهم ربما بوسائل أخرى معينة؟ هذه كلها ادعاءات تحتاج إلى إثبات حتى الآن، وخاصة أن حزب الله لم يصدر بيانا في هذا الأمر، وبالتالي والإسرائيلي عادة يعني جيش الاحتلال عودنا على التباهي من خلال بث شرائط فيديو أو صور تؤكد.
0: هذا لم يحدث،
1: هذا لم يحدث حتى الآن، وبالتالي بالإضافة إلى ما ذكرت لك يعني هناك حديث عن أنه يتم الآن التعامل مع البنية التحتية عندما هناك عملية تحييد مستمرة، هكذا جاء في يعني أقوالهم أن هناك عملية تحييد وتدمير مستمرة لهذه البنية، عندما تنتهي وتنتهي هذه العملية سيعاد انتشار وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي. فإذا هم يتحدثون عن عملية لا تزال حتى الآن مستمرة. أنا أعتقد أن هناك ضبابية كبيرة وغموض يلف هذا الأمر، وخاصة فيما يتعلق في هذا المرتفع الذي أخذ أهمية كبيرة في المرحلة الأخيرة في الفترة الأخيرة، يعني أخذ أهمية لناحية أهم يعني لناحية وجود عناصر بداخله مقاتلين لحزب الله وغير حزب الله كما يعني، وهناك أيضا يعني أخذ أهمية وأخذ بعدا إقليميا إذا صح التعبير.
0: عندما تطرق لهذه النقطة
1: عندما دخلت إيران على الخط.
0: دكتور شادي الشرفة، كيف كانت التفاعلات والأصداء لإعلان بنيامين نتنياهو في الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل؟
2: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني الأصداء يعني بشكل غير متوقع لم تكن كبيرة جدا، بمعنى الوسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت أولا بيان الجيش الذي صدر قبل إعلان رئيس الوزراء بقرابة الساعة ونصف، ثم إعلان نتنياهو حول الموضوع، ولم يأخذ الموضوع صدى كبير باستثناء يعني محطة معينة قناة 13 ناقشت الموضوع على اعتبار أن هذه الخطوة سوف تدفع باتجاه الانسحاب من منطقة علي الطاهر، بمعنى الجيش يقول أنه استكمل السيطرة العملياتية فوق الأرض وتحت الأرض، وبالتالي لا داعي للبقاء في هذه المنطقة. لكن باقي القنوات تقول أنه لن يكون في انسحاب، على اعتبار أن هذه المنطقة سوقت على مدار أكثر من شهر ونصف باعتبار أنها موقع استراتيجي بالغ الأهمية، وهذا الموقع سوف يتم استخدامه لاجتياح الجنين، وبالتالي يتم استغلال هذا الموضوع سياسيا واستثماره سياسيا للانتخابات، على اعتبار أن نتنياهو يقول للمجتمع الإسرائيلي أنني حيدت خطرا كبيرا وهو احتلال الجليل من خلال هذا الإنجاز الذي تحقق فيه علي الطاهر. ويتوقع يعني حسب ما قيل أنه سوف يتم نشر بعض الفيديوهات حول الأنفاق في منطقة علي الطاهر. بتقديري هذه الفيديوهات ممكن أن تفند أو تظهر صورة ما، لأن الصورة ما زالت مبهمة فيما يتعلق في هذه المنطقة. لكن بشكل عام الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق في علي الطاهر هي رؤية يعني ممتدة من غزة إلى علي الطاهر، بمعنى ما يجري في غزة إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار، يفرض عليها وقف إطلاق النار، ثم تنتهك وقف إطلاق النار وتحول وقف إطلاق النار إلى فرصة من أجل تعزيز المكاسب على الأرض وتحقيق يعني إنجازات عسكرية من ضمنها السيطرة على أماكن تعتبرها إسرائيل استراتيجية. هذا النمط موجود في غزة، وهذا النمط نقلته إسرائيل إلى لبنان وحققت إنجاز كبير في هذه المسألة، بمعنى هي تدريجيا تزحف وتسيطر على أماكن وتسوقها باعتبار أنها استراتيجية وذات أهمية عسكرية بالغة الأهمية. الأشكالية أن المجتمع الإسرائيلي يتبنى مواقف السياسية للحكومة فيما يتعلق في علي الطاهر، حتى كل القنوات تعتبر وتصيغ فكرة علي الطاهر بأنه المعقل الأخير لحزب الله في جنوب لبنان، وبالتالي هذه تعتبر يعني نقطة مهمة لصالح نتنياهو في الانتخابات القادمة. وحقيقة الأمر رغم أنه يعني هناك أهداف استراتيجية وعسكرية وأمنية فيما يتعلق في ما يجري في لبنان، لكن لا نستطيع أن نفصل ذلك عن الانتخابات الإسرائيلية وآلية الإعلان وكيفية الإعلان وكيف يخاطب نتنياهو المجتمع الإسرائيلي. هذا كله يستثمر في الإعلام الإسرائيلي في قضية الانتخابات إلى حد كبير جدا. لذلك لم نسمع مثلا من المعارضة الإسرائيلية مباركات حول هذه العملية، الكل صامت وكأنهم يعني لم يشاءوا أن يقدم نتنياهو إنجازا عسكريا وأمنيا بهذا الصدد. لكن أعتقد أن المسائل ممكن أن تختلف غدا صباحا. لا ننسى أن هناك على سلم الأولويات المجتمع الإسرائيلي قضايا أكثر أهمية الآن من قضية علي الطاهر، قضايا متعلقة في الانتخابات والصراعات الداخلية وقضايا التجديد وقضايا النفط وارتفاع الأسعار ثم انخفاضها. هناك ما يشغل المجتمع الإسرائيلي بشكل عام قضايا أكثر أهمية بالنسبة لهم مما يجري في لبنان، خاصة أن ما يجري في لبنان يمس بشكل مباشر الأماكن الحدودية. إضافة إلى ذلك، وهذه النقطة الأخيرة التي أختم بها، واضح جدا أن إسرائيل انتقلت من فكرة الشريط الحدودي والخط الأصفر إلى منطقة تسمى الحزام الأمني، وهي المنطقة الكاملة المنزوعة من السلاح على طول خط الليطاني، إضافة إلى المطالبة الإسرائيلية الواضحة فيما يتعلق في تفكيك كل التنظيمات المسلحة من لبنان من أسلحتها. يعني هذه هي الرؤية الإسرائيلية وهي ماضي قدما في تحقيق يعني هذه الرؤية. إضافة إلى ذلك، في هناك رسالة بالغة الأهمية فيما يتعلق في علي الطاهر، هي رسالة تقول أننا لا نثق بالجيش اللبناني وأن مهمة نزع السلاح مطاعن عاتق الجيش الإسرائيلي ولا نثق بالجيش اللبناني.
0: وهذا يفرض أسئلة كثيرة على الجانب اللبناني ردا على هذه المزاعم. سيادة العميد، ما هي خيارات حزب الله في هذه المرحلة إذا صدقت البيانات الصادرة عن مكتب بنيامين نتنياهو وكذلك خيارات الجيش اللبناني؟
1: بالنسبة لحزب الله، يعني إذا كانت هذا المرتفع علي الطاهر قد سقط بيد الإسرائيلي، طبعا هذه سيكون لها تأثير معنوي على وضع حزب الله وعلى جهازيته الدفاعية، ولكن يعني سيبقى حزب الله على حاله، وهناك جغرافيا واسعة موجود فيها حزب الله وخاصة في محيط علي الطاهر وفي إقليم التفاح ومرتفعات إقليم التفاح. وحتى الآن بكل الأحوال حزب الله هو ملتزم بوقف إطلاق النار، وبالتالي لن تغير هذه المسألة ميدانيا في مجريات الأحداث. الآن حزب الله غير مشتبك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يعني سقوط علي الطاهر وهي أساسا في بالمفهوم العسكري كانت مسيطر عليها عملياتيا، يعني لم يكن حزب الله يدير العمليات من خلال هذا المرتفع أو من خلال هذه المنشأة، ولا تشكل إلى حد ما نقطة دفاعية له يعني بالمعنى الجغرافي على الأرض في خطوط الدفاع، لكي نقول أن هناك ثمة ثغرة مثلا حصلت. طبعا هناك انعكاس سلبي على الوضع المعنوي لحزب الله إذا ما سقطت هذا المرتفع، ثم كيف سيكون سقط إذا كان فعلا هناك يعني ضحايا في هذه أو خسائر كبيرة في هذا المرتفع، ما هي الغنائم التي غنموها من هذا المرتفع، الحاسوب وما يتضمنه من معلومات، الذخائر والأسلحة، كل هذا يؤخذ بالاعتبار ويعني يقرأ الاستنتاج. طيب بناء عليه
0: الدولة اللبنانية والجيش اللبناني،
1: الجيش اللبناني يعني الآن هو خاضع للسلطة السياسية التي تضعه في سياق تنفيذ آلية اتفاق الإطار، وبالتالي الجيش اللبناني منخرط في عملية المناطق التجريبية المعلقة حاليا نتيجة يعني طبعا رفض الإسرائيلي متابعة الانسحاب من مناطق معينة وتحويلها إلى مناطق تجريبية. يعني هناك بعض ترشح بعض المواقف الإسرائيلية بعدم ثقتهم بالجيش اللبناني، هذا ما رده إلى أنهم يريدون من الجيش بنهاية الأمر الاصطدام بحزب الله من أجل أن يعترفوا بدوره أو يثقون به. هذا هو العنوان العام، والجيش رافض إلى أن يصل إلى هذا المنحة نتيجة إلى هذا يعني الوضع، نتيجة طبعا عدة اعتبارات تبدأ من مهمته الأساسية، هو كجيش وطني وليس يعني هو ليس جيش مكلف بتنفيذ رغبات الإسرائيلي بكل الأحوال. ولكن الجيش موجود الآن، ودائما يبقى الدور الأساسي للجيش في معالجة هذه الأمور، وربما يكون له دور أيضا في يعني بسط سلطته على هذه المنطقة كلها، منطقة علي الطاهر. حصل يعني كلام يعني حصل أو ذكر كثيرا عن مسألة تسليم علي الطاهر كطرح من قبل حزب الله للجيش، وأن حزب الله رفض ذلك. لا يعني إذا كان هذا فعلا قد حصل ورفض حزب الله تسليم الجيش علي الطاهر، فسيكون محرج الآن حزب الله إذا ما سقطت هذه المرتفعات بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين كان من الأفضل تسليمها للجيش اللبناني بصرف النظر عن أي توقع يعني. ولكن يبقى على كل حال الجيش هو
0: ما زلنا في انتظار البيان الصادر عن الجهات الرسمية في لبنان، ربما توضح كثيرا أو تجلو كثيرا من الغوامض. دكتور شادي الشرفة، هل يمكن أن نلمح نمطا يتكرر من قطاع غزة إلى جنوب سوريا إلى جنوب لبنان، أن هناك أحزمة إسرائيل تسعى للبقاء فيها بشكل مستديم؟ هي تحتل في المناطق الثلاثة حتى اللحظة الراهنة أكثر من 1200 كيلو متر مربع. هل يعني هذه المناطق قابلة لأن تخليها إسرائيل على المدى القصير والمتوسط، أم أنها باقية لضمانات أو مبررات أمنية؟
2: يعني واضح أن هناك نمط متشابه فيما يجري في غزة وسوريا ولبنان. يعني إسرائيل لم تعد يعني تقر أن لديها حدود إقليمية أو حدود دولية معترف بها، وهي تعتبر أن الحدود قابلة للتوسع وقابلة للتمدد. الشريط الحدودي لم يعد قائما بالنسبة لإسرائيل، ولم يعد قائما أيضا ما يسمى بالخط الأصفر. هي تمتد ما بعد الخط الأصفر وتحاول أن تتوسع أكثر وأكثر، وهذه جزء من عقيدة الحزام الأمني الواسع والحزام الأمني المرن، بمعنى هو لا يقف عند حدود معينة. والإشكالية أنه يتم تسويق هذه الأحزمة والاعتداء على الدول المجاورة باعتبار أنه طبيعيا ويخدم الأهداف الإسرائيلية بتحقيق الأمن، لكن هناك أهداف واضحة استعمارية استيطانية فيما يتعلق في الزحف المستمر في لبنان. وإلا لماذا تتشكل جمعيات استيطانية وتجمع التبرعات من أجل الاستيطان في تلك الأماكن؟ إسرائيل لا تنظر إلى موضوع الأماكن التي احتلتها الآن باعتبارها أنها يعني هدف أمني آني. هناك نظرة استراتيجية بعيدة المدى تنظر إلى هذه الأماكن باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من إسرائيل الكبرى لاحقا. لا ننسى أن إسرائيل حتى في دستورها لا تعترف بحدودها. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقر بأن لديها حدود معينة ومحددة جغرافيا، وبالتالي الحيز الجغرافي لدى إسرائيل قابلا للتوسع، والقابلية للتوسع تعتمد على قوة الجيران، بمعنى إذا ضعف الجار فبالتالي أنا أستطيع أن أنتهك سيادته. وإسرائيل

0: في حقيقة الأمر شهيتها مفتوحة من أجل السيطرة على أماكن أخرى في المنطقة، يعني حتى الأماكن التي لا يوجد فيها اشتباكات عسكرية، مثلا الأردن هناك عدة شخصيات موجودة في الحكومة الآن تعتبر وتقول بوضوح أن الأردن هي جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل، وبالتالي هناك عقلية أيديولوجية إضافة إلى العقلية الأمنية، هذا الازدواج هذه الثنائية ما بين العقلية الأيديولوجية والعقلية الأمنية العسكرية هي التي تدفع إسرائيل باتجاه التوسع والسيطرة على أماكن أخرى وأماكن إضافية. لذلك نستطيع أن نقول بشكل يعني قاطع إسرائيل لن تنسحب ولن تقدم مناطق تجريبية أخرى على الأقل قبيل
1: طيب
0: الانتخابات، يعني حتى الانتخابات لا يستطيع نتنياهو أن يصوت انسحابا آخر أو تقديم منطقة تجريبية أخرى إلى الجيش اللبناني في لبنان.
1: سيادة العميد، نأتي إذن إلى موضوع إيران. هناك حديث عن وجود 10 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان برتب عالية ضمن الموجودين في منطقة علي الطاهر، وهناك تحذير شديد اللهجة قدمته إيران عبر عمان حسب ما قالت وكالة رويترز. ما معنى انتقال علي الطاهر من عقدة لبنانية خالصة إلى نقطة تماس إيرانية إسرائيلية مباشرة؟
2: أولا بداية، يعني وجود علي الطاهر كمرتفع حساس في إطار العمليات العسكرية في الجنوب منذ أو في سياق المواجهات التي كانت قائمة، يعني هو طبعا علاقته مع إيران أو انتقال أو البعد الإقليمي لهذا المرتفع هو جزء من البعد الإقليمي للمواجهة بشكل عام، لمواجهة حزب الله مع إسرائيل، يعني وهو كان واضحا أن هذه المعركة وهذه الحرب التي نشبت بين حزب الله وإسرائيل على أثر إطلاق الصواريخ الستة والتي ذكر البيان أنها انتقاما لاستهداف السيد علي الخامنئي، ثم لاحقا طبعا هناك أيضا أهداف أخرى تتعلق بوضع حزب الله في لبنان، بكل أحوال فإذا الجبهة بكليتها مرتبطة بالحرب الكبرى مع إيران، وأكد على ذلك ورود يعني فقرة من الاتفاق بين في إسلام أباد بين الإيرانيين والأمريكيين تتعلق بلبنان ووقف إطلاق النار في لبنان. فإذا ليس فقط علي الطاهر، إنما الجبهة بكليتها مرتبطة مع إيران، وطبعا في الفترة الأخيرة برز موقع علي الطاهر كنقطة تماس بقيت مشتعلة رغم وقف إطلاق النار وأخذ هذا الاهتمام. الآن مسألة وجود الإيرانيين في قلب هذه المنشأة مسألة غير يعني محسومة، وبالعكس يعني اليوم نتنياهو أو مكتب نتنياهو أو الجانب الإسرائيلي قال إضافة إلى ما قاله وأعلنه أنه لا يوجد إيرانيون في هذا في هذه المنشأة، فإذا هناك تضارب وتناقض. يعني حتى الإعلان بأن هناك إيرانيين موجودين هذا أمر غير مثبت وغير مؤكد بكل الأحوال.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وأشكر ضيفنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. الآن إلى الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث وقراءة في دلالات قرار إسرائيل تسليم 5 أسرى لبنانيين وأثر ذلك على مسار التفاوض بين البلدين.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وفي سياقه. قرار تسليم الأسرى اللبنانيين من قبل إسرائيل وما تمثل هذه الخطوة من تحريك لملف يعد أحد أبرز عقد التفاوض بين البلدين تطور يضعنا أمام سؤال: هل نحن أمام بادرة إنسانية محدودة أم بداية لحل أو لمسار حلحلة عقد تفاوضية أوسع بين لبنان وإسرائيل؟ 3 لاعبين رئيسيين تحدد تحركاتهم الإجابة عن هذا السؤال: إسرائيل، الحكومة اللبنانية، وحزب الله. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات، فديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، ويضيف أنه بعد التحقيق معهم تبين أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية ولا مبررة لاستمرار اعتقالهم بحسب تعبيره. وفي السياق نفسه يقول ديوان نتنياهو إن رئيس الوزراء أمر بتكثيف البحث عن جثامين يهود اختطفوا وقتلوا منتصف الثمانينات في لبنان، وهكذا تربط إسرائيل الإفراج عن اللبنانيين بمسار موازن يخص مفقوديها وبمحاولة تحويل ملف الأسرى إلى باب تفاوض

0: قابلا للأخذ والرد. أما الحكومة اللبنانية فتتعامل مع الإفراج بوصفه خطوة مهمة لكنها غير كافية لإغلاق الملف. فرئيس الوزراء اللبناني يقول إن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه مهمة لمعالجة هذا الملف، وأن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى. ويأتي ذلك بعد حديث الرئيس جوزيف عون عن أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه من خلال القصف وتدمير قرى الجنوب. كما قال عون إن هدف لبنان من التفاوض مع إسرائيل كان إنهاء حالة العداء معها. بهذا المعنى تريد الحكومة اللبنانية أن تجعل ملف الأسرى جزءا من مسار أشمل. وقف الانتهاكات واستكمال الانسحاب وترتيب العلاقة الأمنية والسياسية مع إسرائيل. أما حزب الله فيقرأ المسار من زاوية مختلفة ويضعه في إطار رفض إعطاء إسرائيل غطاء سياسيا. فكتلة حزب الله البرلمانية تقول إن إسرائيل باتت تستخدم اتفاق الإطار كغطاء لمواصلة الإبادة والاستمرار بالاعتداءات على القرى الجنوبية. كما تعتبر أن تعبير الرئيس اللبناني عن سعيه لإنهاء العداء مع إسرائيل هو تجاهل للميثاق الوطني. وهنا يظهر الخلاف الداخلي. الحكومة ترى في التفاوض طريقا لمعالجة الملفات العالقة، بينما يخشى حزب الله أن يتحول التفاوض إلى اعتراف سياسي أو تنازل تحت ضغط الوقائع الميدانية. بالتوازي مع هذا الاختراق الدبلوماسي، يبقى الميدان اللبناني معلقا بين التصعيد وتوسيع الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. كل هذه التفاصيل نتابعها مع الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. سلام.
1: والمنطلق دوما وهي النقطة التي تتمسك فيها إسرائيل مرتفع علي الطاهر شمال نهر الليطاني، بات واضحا بأن الجيش الإسرائيلي لن يترك هذه المنطقة دون أن ينفذ فيها عملية عسكرية. قبل فترة كان مصدر مسؤول في لبنان أفاد للجزيرة بأن جرت محاولات من الحكومة اللبنانية لعدم وقوع عملية على تلة علي الطاهر، لكن واضح أن هناك مزيد من التحضيرات الإسرائيلية. هذه التلة منطقة مهمة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، هي تعتبر امتدادا جغرافيا لمرتفع الشقيف أو قلعة الشقيف. هي قلعة مرتفعة ومنطقة مرتفعة، ولكن الأهم من هذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو الامتداد الجغرافي الشمالي لتلك المنطقة. بالنسبة لإسرائيل تشكل مرتفع علي الطاهر مركز رئيسي للبنية التحتية لحزب الله، يقول الجيش الإسرائيلي بأن تحتها أنفاق تستخدم للقيادة والتحكم. وبالنسبة للإسرائيليين أيضا هي امتداد طبيعي لسلسلة من الأنفاق تمتد أعمق من علي الطاهر باتجاه مناطق إقليم التفاح شمال تلك شمال مرتفع علي الطاهر. لذلك من المهم بالنسبة للجيش الإسرائيلي وفق رؤيتهم أن يكون هناك عملية لتنظيف الأنفاق وفق المفهوم الإسرائيلي والمفردات الإسرائيلية، ومنها أيضا تفكيك البنية التحتية المتصلة بها. لذلك هذا المرتفع مهم أو السيطرة عليه مهم. بالنسبة لحزب الله السيطرة على أو البقاء على هذا المرتفع هو مهم ليس للاتصال الجغرافي شمالا فقط، ولكن ببساطة لأنه يطل على مستوطنات الجليل أو إصبع الجليل في إلى الجنوب من قلعة شقيف. إذا ما بقي حزب الله ممسكا بهذه التلال فهو بالتالي يشرف بشكل طبيعي على المناطق أو على المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل، وتلك يعتبرها حزب الله بأنها منطلق لوجستي لإمداد القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان قرابة 600 كيلومتر مربع، وهي المنطقة الممتدة ألسي من النقورة إلى منطقة جبل الشيخ. لنأخذ فكرة عما يقوم به الجيش الإسرائيلي. اليوم رويترز تحدثت عن أن حزب الله لا يزال يستطيع إمداد مقاتليه من المناطق الشمالية. هذه تلة علي الطاهر التي نتحدث عنها، هذا الغطاء النباتي يشكل أغلبية هذا المرتفع. هذه الصورة التقطت قبل الحرب التي شنتها إسرائيل بموازاة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. هذه هي الصورة لتلة علي الطاهر خلال الشهر الماضي. هناك نية إسرائيلية واضحة، مناطق محروقة، محاولة لتجريف الغطاء النباتي عبر القصف الجوي، وهناك أيضا دمار واسع في المناطق المدنية المحيطة به. ولذلك الهجوم على علي الطاهر لا يقتصر فقط بالقصف على تلك التلة، هذا القوس من البلدات والمناطق المحيطة بعلي الطاهر يتعرض لغارات إسرائيلية مستمرة، وال

0: الجيش الإسرائيلي يقول أنه يحاول أن يبقي ما يصفه بمجموعة من العناصر والقياديين أو القادة العسكريين لدى حزب الله عالقين داخل الأنفاق دون إمكانية إيصال إمدادات لهم، سواء إمدادات قادرة على إبقائهم على قيد الحياة أو حتى إمدادات تتيح لهم القتال والدفاع عن المنطقة التي يتواجدون فيها.
1: شكرا لك سلام على هذه الإحاطة. إذن هو ميدان بالغ التعقيد كما تابعنا، يلقي بظلاله على المسار الدبلوماسي. للمزيد حول كل هذه التطورات والتطور المتمثل بتسليم مختطفين لبنانيين لدى إسرائيل إلى لبنان، ينضم إلينا الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. ولكن قبل ذلك كنا فككنا مع ضيفنا أهمية خطوة الإفراج عن الأسرى، ووجدنا أنه لا يكسر الجمود التفاوضية كله، لكنه يفتح ثغرة في أحد أكثر الملفات حساسية بين لبنان وإسرائيل. فتشكل الخطوة حسب ضيفنا أولا بداية مسار لحلحلة أحد أبرز عقد التفاوض، فملف الأسرى والمفقودين قابل للتحقق بخطوات عملية، تسليم أسماء وساطة وقنوات متابعة، وهذا يجعله مدخلا أقل تعقيدا من ملفات الحدود والانسحاب والسلاح، لكنه يرتبط بها سياسيا. ثانيا، تمنح هذه الخطوة الحكومة اللبنانية مساحة أوسع للدفاع عن مسارها التفاوضي داخليا، فعودة أي أسير لبناني تعطي التفاوض نتيجة ملموسة أمام الرأي العام، وتخفف الضغط عن الحكومة في مواجهة من يقول إن إسرائيل تستخدم الاتفاق غطاء لمواصلة الاعتداءات. ثالثا، تقدم الخطوة مؤشرا على نجاعة الوساطة الأمريكية في إدارة الملفات الصغيرة قبل الملفات الكبرى، فإذا نجحت الوساطة في تحريك ملف الأسرى فقد يستخدم ذلك بحسب ضيفنا لبناء قدر من الثقة بهذه الوساطة يدفع ملفات أشد تعقيدا. دكتور حسني عبيدي، انطلاقا من كل هذا الكلام، هل تعتقد أن هذه الخطوة المتمثلة بتسليم مختطفين لبنانيين من جانب إسرائيل للطرف اللبناني هي بداية مسار عمليا؟
2: في محاولة لتثبيت هذا المسار الذي كثر التشكيك فيه، ولأنها تناولت قضية ليست خلافية، لا خلاف كبير لا في الداخل ولا في الخارج، لا داخل لبنان ولا إسرائيل، وهو عودة المعتقلين. ولذلك أنا أعتقد أن هي فعلا نقطة مهمة يمكن على الأقل أن تحرك المسار التفاوضي الذي ما زال معطلا.
1: طيب ماذا يقول لنا أن تقوم إسرائيل بهذه الخطوة الآن؟ ونحن نعلم حساسية الموضوع بالنسبة لنتنياهو، وهو يحاول أن يحسن وضعه في الداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
2: نتنياهو لديه سردية خاصة به، ويقول بأن هذا الموضوع صحيح وجاء كنقطة مهمة في الاتفاق الإطاري، ويجب أن لا ننسى كذلك العلاقة مع الولايات المتحدة، ويريد كذلك أن يظهر أمام الرئيس الأمريكي بأنه يتجاوب مع الوساطة الأمريكية التي يقودها روبيو. في نفس الوقت هو كان طالب أكثر من مرة بأن تكون كمقايضة عودة بعض المعتقلين، مع كذلك استعادة رفاة إسرائيليين ويهود تم خطفهم أو فقدوا في الحرب الأهلية اللبنانية.
1: لكن عمليا مسألة الرفات تقتصر من الجانب اللبناني على وعود بمحاولات للتفتيش عنهم، والموضوع معروف يعني على الجانب اللبناني، هذه مسائل متعلقة بالحرب الأهلية اللبنانية مضى عليها زمن بعيد، هي في إطار ملفات معقدة وشائكة وطواها النسيان إن جاز التعبير. وبالتالي انطلاقا من ذلك، يعني محاولة إسرائيل ربط موضوع إعادة مختطفين لبنانيين بهذه المسألة يراها البعض من باب التبرير لتنازل تقدمه إسرائيل في هذه المرحلة.
2: صحيح.
1: إلى أي مدى توافق على هذه النظرة؟
2: صحيح، وهو لا يريد أن يكون أن يفسر كذلك، يعني لا يريد أن يفسر ذلك بأنه في النهاية قدم هدية للسلطات اللبنانية، وإنما يقول في النهاية بأنه استطاع أن يعيد الحديث حول قضية رفات اليهود في لبنان.
1: ماذا عن الطرف اللبناني باعتقادك؟ كيف يدعم أو تدعم هذه الخطوة موقف السلطات اللبنانية، وهل هي على درجة تستطيع بالفعل أن تدعم موقف الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل؟
2: يجب أن لا نقلل من هذه الخطوة. صحيح كما قلنا أن هذه النقطة ليست الأكثر تعقيدا في ملف المفاوضات، لكن بالنسبة للحكومة اللبنانية هو إنجاز يمكن أن تقدمه للداخل اللبناني بأنه في النهاية نتيجة وثمرة مفاوضات.

0: مفاوضات شاقة، وأن الحكومة اللبنانية منذ البداية كانت مصرة فعلا على عودة هؤلاء، وقدمت أكثر من مرة بقائمة يعني مفصلة بالنسبة للمعتقلين الذين هم مدنيون، مزارعون، صيادون، وربما كذلك مقاومون، ولذلك هي فعلا تعتبره بأنه اختراق مهم في ملف المفاوضات.
1: بحجم أن يبرر الاستمرار في هذه الخطوة من وجهة نظرك؟
0: لأنها تريد في النهاية تقول بأن هناك

0: وصلت إلى النتيجة، وصلت إلى ثمرة هذه المفاوضات الشاقة والتي تم التشكيك فيها أكثر من مرة.
1: ماذا عن دلالات هذه الخطوة وهذا التطور بالنسبة لدور الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، خصوصا أن الجانب اللبناني يعول على هذه الضغوط التي يمكن أن تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل إحداث تقدم؟
0: حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكبر في العالم، لكنها تحتاج كذلك إلى إنجاز لتقول بأن الوساطة الأمريكية، وهي فعلا قالت بأن هي المسؤولة عن هذه المفاوضات، استطاعت من خلال علاقتها مع الحكومة مع حكومة بنيامين نتنياهو، وكذلك علاقة الثقة مع الحكومة اللبنانية، أن تصل إلى نتيجة مهمة. وأكثر من ذلك، هي تريد أن تقول بأنه إذا نجحت في قضية عودة هؤلاء الأسرى، فإنها كذلك يمكن أن تبني على هذا الإنجاز من أجل الإبقاء على المفاوضات والاستمرار فيها.
1: أشكرك الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني وأزمة مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن، وإن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع مع إيران، وأضاف أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران. وقال فانس إن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية بفضل الولايات المتحدة. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، ما ملامح الموقف الأمريكي أو آخر تحديثات الموقف الأمريكي من خلال قراءتك لتصريحات نائب الرئيس؟
3: يعني الموقف الأمريكي باختصار وتحديدا البيت الأبيض هنا محمود يسعى في خلال هذه الفترة الأمس واليوم وربما على مدار الشهرين المقبلين وصولا إلى يوم الانتخابات النصفية، يسعى البيت الأبيض على رسم صورة أكثر إيجابية من تلك التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين آخرين لا يدلون بأسمائهم للعلن. البيت الأبيض مثلا وعلى لسان الرئيس دونالد ترامب نفى ما تتناولته وسائل إعلام أمريكية عن عدم وجود ذخيرة كافية لدى الجنود الأمريكيين المنتشرين في المنطقة، بل وقال إن هناك وفرة في الذخيرة متوسطة وعالية الجودة وبأنه يتم إنتاج كميات هائلة منها بحسب ما قال الرئيس دونالد ترامب. النائب الرئيس الأمريكي وعندما سئل اليوم عن ارتفاع أسعار الوقود وبأن سببها هو ما يحدث عند مضيق هرمز والمواجهة مع إيران، قال إنه لولا قيادة الرئيس دونالد ترامب لكانت أسعار الوقود وكذلك أسعار النفط أكبر بكثير مما هي عليه اليوم. وعندها أشار إلى أن 15 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز خلال يوم أمس فقط، وهو رقم مرتفع وقريب جدا من 20 مليون برميل نفط التي كانت تعبر المضيق قبل 6 أشهر، أي قبل الصراع الحالي والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وبالتالي هناك محاولات حثيثة رغم نفي الرئيس دونالد ترامب من أن يكون لأي من سياساته أو تصريحاته علاقة بالانتخابات النصفية، لكن لوحظ بأنه خلال اليومين الأخيرين هناك حرص كبير من قبل البيت الأبيض على التحدث عن أسعار الوقود وقضايا أخرى قد تؤثر في مزاج الناخب العام الأمريكي بعد شهرين من اليوم. وبالتالي هذا الحرص ينعكس أيضا على حديث المسؤولين الأمريكيين وتحديدا كما قال فانس، وقبله أكد الرئيس دونالد ترامب بأن القدرات الإيرانية تقل يوما بعد يوم، حتى أن الرئيس ترامب قال إن السيطرة التامة على مضيق هرمز هي للولايات المتحدة. ولكن أشار فانس في حقيقة الأمر إلى إمكانية العودة إلى المفاوضات في حال فقط أوقفت إيران عملية استهداف سفن الشحن التي تعبر المضيق، مؤكدا بأن الولايات المتحدة سوف تواصل حماية سفن الشحن لكي لا يدخل العالم في أزمة طاقة عالمية. محمود،
2: شكرا جزيلا لك. وجد وقفي مراسلة الجزيرة كانت معنا من البيت الأبيض في واشنطن.

0: في طهران قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير للالتفاف الكامل عليه. المزيد مع مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش.
1: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
0: معنا من ولاية يوتا العقيد ويليام بوتنام قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، ومعنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد بوتنام. نائب الرئيس جيدي فانس يقول إن القتال بين الولايات المتحدة وإيران ليس حربا، وصف هذا الصراع بأنه ليس حربا، وأكد على أن العمليات القتالية الكبرى بين الولايات المتحدة وإيران انتهت. لماذا إذن تبقي الولايات المتحدة على أكثر من 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، ولماذا أيضا تعزز حضورها بحوالي 20 سفينة حربية أمريكية، وكذلك سحبت قطعا بحرية ومنظومات للدفاع ضد الصواريخ من أوروبا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ؟
2: بداية مساء الخير وشكرا على الاستضافة وتحياتي للضيف الآخر. أنا أفهم أن نائب الرئيس ربما قام بهذا التصريح لأنه كان يحاول القول أنه ليس بالضرورة صراع ساخن لكن مواجهات متفرقة، لكن إيران والولايات المتحدة منخرطان في صراع. على الأقل أنه الآن قد لا يحصل هنالك قتال في كل يوم، على الرغم من أنه كان هنالك هجمات إيرانية على الكويت اليوم. أعتقد أنه علينا أن نفهم أننا قد دخلنا في الشهر السادس في هذا الصراع، والولايات المتحدة منخرطة في عمليات ذات مستويات مختلفة. مثلا هنالك عقوبات وهنالك حصار يهدف إلى إجبار إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التأثير عليها، وأن يكون أيضا محاولة إجبار إيران على تقديم التنازلات. عندما يكون هنالك انخراط في هذا الجهد علينا أن نعي أننا نحاول أن نغير من استراتيجية المناوئ لنا. إيران دخلت في المفاوضات لكنها لا يبدو أنها مستعدة لتقديم التنازلات، بالتالي نحن في صراع الآن ربما في مجال قد لا يكون هنالك صراع ساخن، هنالك إطلاق نار يحصل لكن الأمر يتعلق بعمليات أو جهد عسكري محدود من أجل هدف محدد. باعث القلق الذي لدي عندما تكون هذه الضربات وضربات المقابلة بإمكانها أن تحرك التصعيد مرة أخرى، قد يكون هنالك سوء حسابات من طرف ما والأمر يتحول إلى صراع ساخن أو أن يكون هنالك انخراطات يومية عسكرية.
0: سيد فرخاني، وزير النفط الإيراني يقول إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط، لكن الجانب الإيراني يتخذ التدابير الكاملة للالتفاف الكامل على هذا الحصار.

0: جانب الولايات المتحدة. ما مدى واقعية هذا الكلام بالنظر إلى أن الولايات المتحدة استهدفت في ضرباتها على مدى الفترة الماضية تحديدا قدرات إيران الرادارية أولا بأول، بحيث صارت كما يقول الجانب الأمريكي تقريبا شبه عمياء؟ كيف يمكن تسيير سفن تجارية تحمل نفط إيران إلى مناطق بعيدة عن أعين الجيش الأمريكي؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. في هذا هنالك تقطع في الصوت، هنالك صعوبة في نقل النفط في هذه الأوقات في إلى بقية أنحاء العالم بسبب الاعتداء الأمريكي، وهذا التأزم الموجود في مضيق هرمز قد نتج عنه ونتج من سيطرة إيران على المضيق. أعتقد أن هنالك الكثير من اللغة.
0: يبدو أن هناك انقطاعا في صوت ضيفنا من طهران، أعود إليه إذا حدث تحسن في صوت ضيفنا من طهران. أعود إذن إلى السيد بوتنام من ولاية يوتا الأمريكية. الكلمات التي قالها نائب الرئيس جيدي فانس فسرها كثيرون على أن الهدف منها وإيصال رسالة لقواعد الناخبين الجمهوريين أن إدارة الحرب تسير على ما يرام. إلى أي مدى تعتقد أن هذه الرسالة يمكن أن تصل وتحدث تأثيرا بالنظر إلى الحرج الذي يمكن أن يواجه إدارة الرئيس ترامب بسبب ارتفاع أسعار الوقود واستطالة زمن هذه الحرب؟
2: I'm sorry. Could you repeat the question?
1: هل باستطاعتك أن تعيد
0: السؤال مرة أخرى؟ فسر كثيرون تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس على أنها محاولة لطمأنة جمهور الناخبين نظرا لاقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي، لكن هناك يعني معوقات كثيرة تحول دون وصول هذه الرسالة للناخبين، من بينها ارتفاع أسعار النفط، ومن بينها كذلك تطاول أمد هذه الحرب خلافا لما ذكره الرئيس دونالد ترامب في بدايتها. هل توافق على ذلك؟
1: أعتقد أن ما قاله نائب الرئيس جيدي فانس وما يحاول أن يقوم به هو تطمين الناخبين على أن الإدارة هي مسيطرة بشكل كامل ولديها الطريق مثل أمامها، لكنه اعترف أنه لا يعرف إذا ما كان الصراع سينتهي بحلول الانتخابات النصفية. إذا ما علي أن أعتقد أن الإدارة تفهم أن أنها ستكون قادرة على إعطاء، يجب أن تمنح وقتا للعقوبات والحصار، لا يجب القياس تأثير بالأشهر وليس بالأيام والأسابيع، وعلينا أن نفهم أن الانتخابات تبعد شهرين فقط. بالتالي أعتقد أن واشنطن ربما قد فهمت الآن أنها يجب عليها أن تدرك أن هذا الصراع قد لا يكون منتهى بحلول الانتخابات النصفية، لكن أعتقد أن نائب الرئيس يحاول أن يطمئن الناخبين أن الإدارة لديها استراتيجية وأنها مسيطرة وأنها تعرف الطريق إلى الأمام.
0: أتوجه بالسؤال للدكتور محسن فرخاني من طهران وأرجو أن تكون تسمعني. يعني سألتك دكتور محسن إذا ما كانت تصريحات وزير النفط الإيراني واقعية بالنظر إلى الضربات الأخيرة التي استهدفت تعمية الجانب الإيراني، يعني هل يمكن لإيران أن تجد مسارات لسفن النفط التابعة لها وسط هذا الحصار البحري الأمريكي لإيران؟
1: كما كنت أحاول أن أشرح، هذا تماما ما قامت به إيران إلى الولايات المتحدة وقواعدها في المنطقة، وهذه حرب ذات أشكال مختلفة، جزء من الحرب التي تشنها إيران والرد على الولايات المتحدة أيضا، الذي إن إيران قامت باستهداف الرادارات الموجودة في الأصول والقواعد الأمريكية. هذا الخطاب الذي يقول أن إيران الآن ليس لديه رادارات وقد تم إعماؤها بالكامل وأن ليس لديها إمكانية لنقل النفط، هذه مزاعم كاذبة، لأن الولايات المتحدة على الرغم من أنها قد يكون هنالك

0: ربما بعض الصعوبات التي تواجه السفن، لكن النفط الإيراني يمر وعبر الحصار الأمريكي، وإذا ما أرادوا أن يظهروا أنه في وسائل الإعلام فقط أن إيران قاربت على الإفلاس وأنها لا تستطيع أن تصدر نفطها إلى خارج البلاد وأنها هنالك تأزم كبير رغم هذه المزاعم.
1: شكرا جزيلا لك السيد محسن فرخاني الباحث المختص بالعلاقات الدولية، كان معنا من طهران، وأشكر ضيفنا من ولاية يوتا الأمريكية العقيد ويليام بوتنام قائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية السابق، شكرا لكما. نتحول إلى التطورات في اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب محافظة الحديدة، وكان التلفزيون الحكومي اليمني أفاد بوصول قوات من العمالقة ودرع الوطن لدعم جبهتي تعز والساحل. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، في أي سياق تأتي هذه الاشتباكات؟
2: نعم، الاشتباكات التي دارت في الحديدة تأتي في سياق عام، هو توجه كبير نحو تصعيد كبير في الجبهات على كل المستويات وفي كل الجبهات، خاصة في جبهات الساحل الغربي وأيضا في جبهات تعز. كانت هناك اشتباكات دارت في جنوب الحديدة بين قوات من اللواء 13 مشاة التابع للمقاومة الوطنية الحكومية، وكذلك من طرف آخر جماعة أنصار الله الحوثيين، وقيل أن الاشتباكات كانت عنيفة بحسب مصادر في المقاومة الوطنية. أيضا يأتي ذلك بعد أن خاضت أو دارت اشتباكات عنيفة الخميس أو يوم أمس الخميس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مختلف جبهات تعز وكذلك في الساحل الغربي. أيضا المحور تعز أكد أنه أفشل محاولات للحوثيين للتقدم نحو قطع الطريق الرابط ما بين تعز والمخا، ما بين مناطق تعز وبين مناطق الساحل الغربي المتمثلة في المخا وما جاورها من مناطق الحديدة. حاولت جماعة أنصار الله الحوثيين التقدم لقطع تلك الطريق في مناطق مقبنة والكدحة وغيرها من المناطق، لكن محور تعز أكد أن الجيش وكذلك المقاومة الوطنية الحكومية تصدتا لمحاولات الحوثيين في التقدم في تلك الجبهات في مقبنة في الكدحة.

0: الجيش وكذلك المقاومة الوطنية الحكومية تصدتا لمحاولات الحوثيين في التقدم في تلك الجبهات، في مقبنة، في الكدحة، على الساحل الغربي بشكل عام. ويأتي هذا بعد ليلة كانت حامية بإطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الساحل الغربي، إذ أطلق الحوثيون ما يقارب 14 صاروخا باتجاه المخا والخوخة ومناطق الساحل الغربي. وكذلك أعلن الجيش أنه أسقط 3 طائرات مسيرة للحوثيين في مختلف مناطق تعز. هذا التصعيد تصعيد كبير جدا مقارنة مع الفترة الماضية، وأيضا حتى مقارنة مع الأيام الماضية، تصعيد كبير في تعز وكذلك في مناطق الساحل الغربي. الحوثيون شبه يومي يطلقون صواريخ من مناطق سيطرتهم في تعز وفي إب أيضا إلى مناطق الساحل الغربي، وحتى جبهة تعز المجاورة للمدينة اشتعلت في الأيام الماضية وخاصة يوم أمس الخميس.
1: طيب، لو تلقي لنا نظرة على التطورات السياسية أيضا في ضوء يعني ما تردد عن أن الحكومة اليمنية أو مجلس القيادة الرئاسي شدد على تجفيف موارد الحوثيين المالية، ويعني وضع ذلك في إطار المواجهة الكلية.
0: صوت فصل عني تماما.
1: ياسر، هل ما زلت معي؟ يبدو أن التواصل مع ياسر حسن قد انقطع. نذكركم بالخبر الذي كان معنا ياسر حسن بصدده، وهو الاشتباكات التي وقعت بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في جنوب محافظة الحديدة. ننتقل إلى ملف آخر. في نيبال تتضاءل فرص نجاة آلاف المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت شمال البلاد قبل أيام. ونقل مراسلنا عن غرفة عمليات إدارة الكوارث أن عدد القتلى قد يرتفع إلى نحو 5400. مراسل الجزيرة حسان مسعود رصد المشهد من محيط نهر تريشولي شمال نيبال.
2: مع مرور أسبوع على كارثة نهر تريشولي هذا الذي فاض على سكانه، تضيق مساحة الحياة أمام مساحة الموت الضخمة. هذه المساحة التي خلفها هذا الفيضان الناجم عن انهيار ثلجي من جبال الهيمالايا القريبة عند الحدود بين هضبة التبت الصينية والنيبال، وتحديدا هذه المنطقة الشمالية. هذا النهر الجارف جرف معه حياة الآلاف من السكان الذين كانوا هنا. هذه المنطقة بأكملها كانت منطقة سكنية. المبنى الذي نراه الآن والذي هو مغطى بالوحول كان مبنى قائما بذاته، وهناك تحته الكثير من القصص التي سويت بالأرض والتي انتهت نتيجة لهذا الفيضان. في هذه المنطقة التي نقف فيها نحن نقف بحذر، والحركة فيها هي بحذر شديد، وذلك نتيجة لوجود المئات وربما الآلاف من الجثث تحت هذه الأرض التي نقف عندها. السلطات تقول أن 1200 وجدت جثثهم من القتلى نتيجة لهذا الفيضان، فيما هناك أكثر من 4200 أيضا من الحالات التي يمكن أن تكون مفقودة، ربما تحولت مع مرور أسبوع إلى قتلى نتيجة لهذه الكارثة الكبيرة. هي من أكبر الكوارث التي تضرب النيبال والتي أدت إلى دمار ضخم، إلى تدمير بالبنية التحتية وإلى حجم غير مسبوق في النيبال بمثل هذه الحالات من القتلى ومن الضحايا. عمليات البحث ما زالت متواصلة لكنها محدودة للغاية أمام حجم الكارثة الضخم الذي ضرب هذه المنطقة. حسن مسعود، الجزيرة، من محيط نهر تريشولي شمالي النيبال.
1: مشاهدينا الكرام، نشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا تترا، إذ تقول وسائل إعلام كورية جنوبية إن الحكومة تركز على تنفيذ مهمة تضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز بدلا من الانخراط في عمل قتالي. سبق ذلك خبر عاجل آخر ظهر على شاشتنا نقلا أيضا عن وسائل إعلام كورية جنوبية يقول إن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية في مضيق هرمز. هذا الخبران العاجلان يشيران إلى إمكانية تدخل كوريا الجنوبية في الصراع الدائر في منطقة مضيق هرمز، وإن بطريقة غير حربية أو غير عسكرية. تغطيتنا تتواصل على

0: رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
1: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
2: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
3: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
4: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
2: نفكك تفاصيله.
3: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
2: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
5: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
6: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
7: كلا هذا لم يحصل.
2: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
8: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
2: لإيضاح المعنى.
9: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
2: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
6: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
7: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في جنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وإن الجيش الإسرائيلي قضى على أعداد كبيرة من المسلحين. من جهته، أكد الجيش سيطرته العملياتية على البنى التحتية التابعة لحزب الله في المرتفعات. وفي تطور آخر، قال مكتب نتنياهو إنه قرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، بعد أن أظهر التحقيق معهم أنهم لا ينتمون لأي منظمة إرهابية وفق تعبيره. كان مراسل الجزيرة قد أفاد بتسليم الجيش اللبناني عبر الصليب الأحمر مواطنا كان محتجزا لدى القوات الإسرائيلية. وقال مصدر أمني لبناني إن لبنان سيتسلم اليوم 4 محتجزين لدى إسرائيل بواسطة الصليب الأحمر الدولي. من جانبه، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي. على صعيد متصل، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن إفراج إسرائيل عن معتقلين لبنانيين ومساعدة لبنان إسرائيل على استعادة رفات يهود مفقودين جرى بوساطة أمريكية. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس جيدي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف الأخيرة عن إطلاق النار على السفن، ولن تضع واشنطن جدولا زمنيا لنهاية النزاع. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن كل الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد إيران، مشيرا إلى أن 15 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز ليلة الأربعاء بفضل الولايات المتحدة. في طهران، قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن للحصار

0: القرار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير للالتفاف الكامل عليه. أبدأ بالملف اللبناني، ومعنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية. يعني سيادة العميد أبدأ معك بالأهمية الاستراتيجية، أفاض الناس كثيرا في الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات علي الطاهر، لكن هل هي فعلا العقدة التي ينتظر كل أو تنتظر كل الأطراف حلها لكي تسيطر، أو الجانب الإسرائيلي طبعا لكي تسيطر على المنطقة برمتها، من هذه تدخل في إطار الدعايات السياسية لبنيامين نتنياهو وحزبه؟
1: طبعا هو يركز على الدعاية السياسية ويركز على استثمار هذا الأمر كله، يعني مسألة علي الطاهر ومسألة وجوده في جنوب لبنان ومسألة يعني قتاله لحزب الله وهزمه لحزب الله كما يقول دائما في،
0: لكن هذا لا ينفي أهميتها، أهمية علي الطاهر
1: هذا لا ينفي أهميتها، ولكن الأهمية الاستراتيجية لعلي الطاهر هنا يجب أن نقرأها في إطار الوضع العمليات الآن في جنوب لبنان وطبيعة القتال الذي كان دائرا بين حزب الله وإسرائيل، وهو ليس قتالا وجيش الاحتلال، وهو ليس قتالا تقليديا بين جيوش. لو كان هناك جبهة وقتال تقليدي بين جيوش فإن السقوط مرتفع بهذه الأهمية وبهذه يعني القدرة التحصين الموجود، يعني البنى التحتية المحصنة في داخله، فإن سقوطه كان سيكون له تأثير كبير على جهازية دفاعية. لو كنا نتحدث عن يعني قتال تقليدي يقوم بين جيش الاحتلال وحزب الله، ولكن الآن نحن نتحدث عن يعني عن أولا هناك وقف اطلاق نار من قبل حزب الله، هو ملتزم بوقف اطلاق نار وهو غير يعني مشتبك مع جيش الاحتلال، ونتحدث عن نوعية قتال مختلفة قررها حزب الله منذ بداية هذه المواجهة عندما أطلق صواريخه على يعني وبدأت هذه المواجهة. كان هناك طبيعة قتال مختلفة من قبل حزب الله في هذا القتال، القتال المتحرك الديناميكي الذي لا يتمسك في الجغرافيا، لم يعد هناك أهمية للمواقع والمراكز. فإذا أهمية علي الطاهر هو في المنشأة التحتية الموجودة في داخلها، هذه التي تعطيها أهمية. ما هي هذه المنشأة؟ هذه التحصين الموجود، غرفة العمليات، المخازن، الذخائر الموجودة، وال يعني الأصول العسكرية الموجودة بداخلها. طبعا هذه إذا سقطت علي الطاهر سيفقدها حزب الله، ولكنها لن تغير في مجرى العمليات بشكل عام على مستوى كل الجبهة. يعني هذه قراءة إذا صح التعبير أكثر واقعية لواقع الأمر الآن.
0: دعنا نرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. ما قراءتك سيد طارق لهذا الإجراء العسكري الذي أقدمت عليه إسرائيل في مرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع ما يفترض أنه جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين وحديث الولايات المتحدة عن يعني بوادر حسن نوايا من خلال الإفراج الإسرائيلي عن 5 أسرى لبنانيين في مقابل البحث عن رفات يهود ماتوا في لبنان؟
2: أولا تحية لك أستاذ محمود والعميد حسن وللمشاهدين. يعني في الحقيقة هذا التطور يعني بالتأكيد أنه أدخل الجنوب في مرحلة جديدة في ظل التعقيدات التي تواجه المفاوضات، وفي ظل ما يمكن أن نسميه أو يعني الابتهاج بين مزدوجين الأمريكي بموضوع إطلاق 5 أسرى. تبين أنهم يعني ليسوا هم 3 لبنانيين وسوريان، ليسوا في اللائحة التي قدمتها الحكومة اللبنانية عندما طرح موضوع تبادل الأسرى وتبادل اللوائح. ففي تقديري هذه الخطوة أولا يعني تشبه موضوع المنطقة التجريبية الأولى التي يعني في الشكل أعطيت أن لبنان نال منطقة تجريبية، هي في الحقيقة لم تكن منطقة محتلة أصلا. يعني كان المطلوب من الإسرائيلي أن ينسحب من منطقة محتلة وينتشر فيها الجيش اللبناني، لا أن إسرائيل تبتعد عن منطقة تسيطر عليها كليا أو جزئيا بالنار وتقول أنها منطقة تجريبية وأنها محتلة وانسحبت.

0: الأساس في ما حصل اليوم أستاذ، هو أنا يعني أؤيد ما قاله العميد، مع أني لست خبيرا عسكريا، يعني كلام السيطرة العملية لا تعني السيطرة الميدانية فعلية يعني على الموقع. هذا يعني ينتظر أنه صدور بيان عن حزب الله، بيان عن الحكومة اللبنانية
1: طيب، هل كان يفترض
0: يوضح
1: أن يصدر
0: حقيقة
1: بمرور
0: الموضوع.
1: هذا الوقت بيان رسمي من لبنان يوضح أو يجلي الغوامض المتعلقة بموضوع علي الطاهر؟
0: أنا أعتقد أن السلطة تتريس وحزب الله أيضا يتريسان قبل إصدار أي موقف لجلاء الموقف الميداني يعني على الأرض، يعني في التسرع في هذا الموضوع أعتقد غير مفيد يعني، ولذلك يتريسان. ربما غدا أو اليوم يعني ربما يصدر بيانات توضيحية لما جرى. في كل الحالات أستاذ محمود، هذه السيطرة الإسرائيلية، أنا كنت قلت في مقابلات سابقة أن نتنياهو اعتبر تلة علي الطاهر ناخب أكبر في حملته الانتخابية، واعتبر الجنوب ساحة للاستثمار الانتخابي في ظل الضغوط التي عرض الداخلية التي عرض لها، ضغوط الخصوم وخوفه من الهزيمة أمامه في الانتخابات. في تقديري الخطوة التالية التي سيقدم عليها نتنياهو أنه سيرفع سقف شروطه في المفاوضات المقبلة إذا انعقدت. هناك كلام احتمالات أنه في النصف خلال النصف الثاني من هذا الشهر ستناقش جولة مفاوضات جديدة، بأن يعني يرفع سقف شروطه وأن يتشدد في موضوع اشتراط نزع سلاح حزب الله. لا يعتقد هو أنه أمسك ورقة قوية في الميدان يستطيع أن يضغط بها على السلطة اللبنانية وعلى حزب الله من أجل أن يعني يصعد الموقف تجاه الإصرار على تجريد سلاح حزب الله قبل أن ينسحب من أي منطقة. وهنا المشكلة الكبرى، يعني السلطة اللبنانية كانت تطبع يعني يتم أن يسير اتفاق الإطار بسلاسة وأنه تحصل انسحابات تدريجية عبر مناطق انسحابات إسرائيلية من مناطق تجريبية بالتدرج، لكن حتى الآن لم يحصل أي شيء في هذا الموضوع. لا طيب. بل على العكس، يصعد يعيد الإسرائيلي وتحدث عن أنه يشترط انسحاب حزب الله، نزع سلاح حزب الله قبل أن ينسحب من أي منطقة من لبنان.
1: سؤالنا
0: أيضا، لذلك أنا في تقديري الوضع
1: بشراط.
0: ذاهب الوضع بين لبنان وإسرائيل لمزيد من التعقيد على مستوى المفاوضات في تقديري بعد هذا التطور.
1: سيد سليمان بشارات من نابلس، يعني بدأ أن هناك احتفاء من جانب بنيامين نتنياهو ومكتبه بما تحقق في علي الطاهر، لكن كيف تفسر فتور ردود الفعل سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي بهذا الأمر داخل إسرائيل؟ طبعا
2: نعم، تحية أستاذ محمود ولضيفيك والمشاهدين. باعتقادي بالسؤال الذي تفضلت به إجابة أيضا لطبيعة الاستثمار السياسي لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يبدو أنه حاول الآن أن يذهب إلى ما يمكن أن يسمى بالإنجاز السياسي المتراكم أو الإنجاز السياسي الجماعي الذي يقدمه للشارع الإسرائيلي. ولاحظ طبيعة التوقيت للإعلان فيما يتعلق بعلي الطاهر بمجموعة من القضايا التي خلال 48 ساعة الماضية تم الحديث عنها من قبل بنيامين نتنياهو شخصيا، عندما يتحدث في كتابه عن اعتراف إسرائيل لأول مرة باغتيال مسؤول أمني ومستشار الرئيس السوري السابق العميد محمد سليمان، وعندما يتحدث بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل قادرة بتنفيذ ضربة واحدة إلى النظام الإيراني وبالتالي تحقيق هدف مركزي في هذا الاتجاه، وحديث بنيامين نتنياهو أيضا فيما يتعلق بالاستيلاء على 60% من أراضي قطاع غزة، وأيضا حديث بنيامين نتنياهو عصر يوم أمس حول موضوع الأسرى اللبنانيين مقابل المعلومات حول اليهود المفقودين في لبنان. إذا ما جمعنا إليه موضوع علي الطاهر، واضح جدا أن هناك سردية الانتصار التي يريد أن يقدمها بنيامين نتنياهو كإنجاز. ولهذا السبب السؤال الذي تفضلت به، لماذا لم تحتفي المعارضة الإسرائيلية بهذه المعلومات؟ لأنهم يدركون أن بنيامين نتنياهو يريد أن يسوق إنجازا وانتصارا سياسيا على حساب عدم القدرة على تحقيق الواقع الذي يجب أن تذهب إليه إسرائيل. في المقابل إسرائيل عندما يسوق بنيامين نتنياهو هذا الإنجاز، حتى هذه اللحظة إسرائيل لا تمتلك استراتيجية خروج حقيقية

0: حقيقية من كل الملفات التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو. ملف قطاع غزة ما زال مفتوحا، الضفة الغربية ما زال مفتوحا، الملف اللبناني، الملف السوري، الملف الإيراني. هذا في المفهوم، في مفهوم المعارضة الإسرائيلية، يجعل إسرائيل حتى هذه اللحظة في مكانة استنزاف طويلة المدى، وليست قدرة على إمكانية إغلاق هذه الملفات فيما يمكن أن يسمى بإنجازات. هذا الشق الأول. الشق الثاني، واضح جدا أن النقاش الإسرائيلي، وربما هنا يأتي الخلاف أو الاختلاف أو التباين ما بين التصريح الذي أصدره الجيش الإسرائيلي قبل بيان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بعلي الطاهر، وكأن الجيش الإسرائيلي يريد أن يتحلل من العبء العسكري المباشر والتبعات الأمنية والعسكرية لهذه النقطة، بينما يحتفي بنيامين نتنياهو بإنجاز سياسي. وهذا هو ربما أيضا جزء من عملية التباين ما بين المفهوم والمنظور العسكري الاستراتيجي، وأشار إليه ضيفك العميد فيما يتعلق بالمفهوم الإنجاز العسكري والميداني، وما بين الاستثمار السياسي. والنقطة الثالثة، وهي أنا باعتقادي واضح جدا أن إسرائيل الآن تريد أن تبني سردية سياسية فيما يتعلق بشكل وطبيعة المرحلة المقبلة للمعادلة السياسية، بمعنى إسرائيل تريد أن تقول أنها تمسك بأدوات ميدانية وبأدوات وأوراق يمكن أن تشكل أو تستند من خلالها على أرضية صلبة في الانطلاق على مراحل المفاوضات، أو في إمكانية أن يكون هناك نوع من الابتزاز السياسي للأطراف المختلفة، أكان ذلك طرفا فلسطينيا أو لبنانيا أو غير ذلك. وتريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ الإنجازات الإسرائيلية كواحدة من الأوراق التي يمكن أن تعطي إسرائيل الأفضلية في طاولة المفاوضات. ولهذا السبب أنا باعتقادي يجب أن نفهم العقلية الإسرائيلية ضمن عقلية جمعية وليس ضمن عقلية فردية، وهناك عملية ربما توازن أو موازنة أو ربما مسارات متعددة تذهب إليها العقلية الإسرائيلية لتثبيتها كواحدة من المعادلات في هذه المرحلة. إسرائيل تدرك على أنه لا يمكن إغلاق هذه الملفات بشكل كامل ومحكم وتحقيق الإنجازات، ولكن عملية البناء في السردية هي جزء من عملية ما تريد أن تصل إليه إسرائيل في لحظة معينة، وتقول أنها هي صاحبة المفتاح الذي يمكن من خلاله أن تفتح جميع الأبواب وأن تحقق الأهداف التي تذهب إليها. وهذا
1: طيب سؤالنا، أثرت نقاطا عديدة سيد بشارات. سؤالنا للعميد حسن جوني، تعودنا مع إسرائيل على أن المؤقت يتحول بمرور الزمن إلى دائم. إسرائيل تحتل الآن أجزاء كبيرة جدا من قطاع غزة، أكثر من 70%، وتحتل أجزاء من جنوب سوريا، وتحتل أجزاء من جنوب لبنان، ويبدو أنها ستحافظ على هذه المواقع تحت ذرائع أمنية، تحافظ على سيطرتها. ما الخيارات المطروحة أمام الحكومة اللبنانية، أمام حزب الله، أمام إيران التي هددت بالتدخل في حال اقتحام علي الطاهر عبر عمان؟
2: يعني بداية، هذا التوسع الإسرائيلي وينطلق من عقيدة أمنية جديدة إسرائيلية من بعد أحداث عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر. وأما بالنسبة للدولة اللبنانية، يعني فتعاملها مع هذا الموضوع، مع هذا الوجود والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، واضح أن الدولة اللبنانية أخذت مسار الدبلوماسية وسلكت هذا المسار ووصلت إلى نقطة اتفاق الإطار الذي صدر وتوافق عليه يعني مع إسرائيل، وبدأ تنفيذه وتطبيقه شكليا حتى الآن. جوهر هذا الاتفاق هو تأمين انسحاب إسرائيلي على مبدأ المناطق التجريبية، بحيث يتم الانسحاب ويتمركز الجيش، يبسط سلطته، ويتم التحقق من قبل آلية معينة. والمعادلة الأساسية التي تحكم هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، هو أن إسرائيل لن تكمل انسحابها إن لم يتم تسليم سلاح حزب الله بالكامل في كامل الأراضي اللبنانية مع تفكيك بنيته التحتية. فإذا هذا فيما يتعلق في لبنان في كيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا ما تملكه الحكومة اللبنانية حتى الآن، وتقول أنه لا يوجد حل آخر. أما بالنسبة لحزب الله فالموقف مختلف تماما. طبعا حزب الله رافض الاتفاق، رافض التفاوض المباشر، وبالتالي هو الآن ملتزم بوقف إطلاق النار. ولكن أنا أعتقد أن حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار انطلاقا من الموقف الإقليمي أكثر منه انطلاقا من وضع التفاوض بين لبنان وإسرائيل. فبالتالي حزب الله يربط مسألة التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بين متابعة القتال أو الالتزام بوقف إطلاق النار، يربط هذه المسألة في

0: القرار الإيراني الاستراتيجي، وهذا بات واضحا يعني، لأنه إلى حد ما هناك طلاق بين حزب الله والدولة والحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية فيما يتعلق في مقاربة مسألة الاحتلال الإسرائيلي. فإذا هذا موقف حزب الله، ينتظر إيران وكيف ستنتهي المسألة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هل سيستمر هذا الاتفاق الموقع أيضا بين إيران والولايات المتحدة والمعلق الآن، لأن لبنان هو بند من هذا الاتفاق، وبالتالي فإذا هنا يتداخل البعد الوطني اللبناني مع البعد الإقليمي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. في المقابل إسرائيل تتمسك بهذا الاحتلال طبعا وتناور، وباعتقادي ستحاول أن تتفلت من أي التزام وأي اتفاق يؤدي بها إلى التراجع أو إلى الانسحاب. وعودتنا أصلا يعني عودتنا إسرائيل بأنها لا تتخلى عن أي أرض تحتلها إلا بالقوة.
1: سيد طارق طرشيشي رئيس الحكومة نواف سلام قال إن الحكومة ستعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. ما مدى واقعية هذا الكلام بالنظر إلى أن إسرائيل لا تخفي تمسكها بالمناطق التي تعدها حزامات أمنية ضرورية للحفاظ على أمنها؟
2: يعني أستاذ محمود، هذا هو موقف السلطة اللبنانية الذي يتكرر في كل مناسبة. سنعمل، سنطلق الأسرى، سنعمل على تحرير الأرض، سنعيد الأعمار، سنعيد النازحين. هذا الموقف سردية، هذه السردية السلطة اللبنانية تمارسها منذ ما قبل اتفاق الإطار يعني. لكن في الحقيقة يعني حتى الآن يعني لم تمتلك السلطة اللبنانية الورقة القوية، الأوراق القوية التي تمكنها من ترجمة ما تقوله إلى أفعال. لماذا هذا؟ لأنه الراعي الأمريكي الذي شجع السلطة اللبنانية على الذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حتى الآن ما زال منحازا لإسرائيل، ويعطي للسلطة اللبنانية من طرف لسانه حلاوة يعني وعود حتى الآن لم يحقق أي شيء. يعني حتى هذا موضوع الأسرى اليوم ينبغي أن يكون بين هذه الأسرى مجموعات من مقاتلي حزب الله أو من غيره الذين أسرتهم إسرائيل سواء في الميدان أو غيلة في بعض هؤلاء الأسرى لا علاقة لهم بأساس القضية أصلا. يعني أناس عاديين، 2 سوريان، 3 لبنانيين، أحدهما كان يمارس رياضة الهايكينج وأضل الطريق في البقاع الغربي واختطفته إسرائيل. أما أنه أن تعتد الحكومة مثل ما اليوم يعني رئيس الحكومة توجه بالشكر إلى السفير الأمريكي على الجهود التي يبذلها، والخارجية الأمريكية يعني عملت من الموضوع قصة وابتهجت أيضا. يعني في تقديري يعني هذا الأمر يعني ليس هو المطلوب. المطلوب فعليا الدخول في مسائل التي نص عليها الاتفاق الإطار، تنفيذ فعلي. يعني منا موضوع الأسرى مثلا، ما الذي يمنع إطلاق الأسرى سوى التعنت الإسرائيلي، الرفض الإسرائيلي؟ لماذا لا يتدخل الأمريكي لدى الإسرائيلي؟ ما هو الراعي. لهذا الأمر لا يحصل. يعني حتى في موضوع علي الطاهر كان قبل أيام كلام أمريكي، أنه نقل بأكثر من وسيلة إعلامية، أنه الأمريكيين أبلغوا إلى إسرائيل بأن حدود علي الطاهر هي حدود إقليمية. يعني فهمت الناس أنه هذا الموضوع يعني إذا في حال إسرائيل تقدمت في اتجاه علي الطاهر فستفجر حرب إقليمية، وأن الإيراني هدد في ذلك سواء عبر القناة العمانية أو عبر القناة الباكستانية. لكن يعني حصل الأمر، والآن يدور حديث إنه هل هناك صفقة ما، مسألة ما حصلت يعني جعلت نتنياهو يتصرف بهذا الاتجاه مقابل شيء ما يقدمه. حتى الآن ليس واضحا، ولكن يبدو جزء من تأخر في إعلان مواقف توضيحية من حزب الله أو حتى من السلطة اللبنانية هو استبيان ما إذا كان خلف هذه الخطبة خطبة مخفية ما، أمريكية إيرانية، أمريكية وما بعرف مع مين. يعني لذلك السلطة في تقديري كانت في موقع محرج ولا تزال في موقع محرج. يعني رئيس الحكومة يتحدث بهذا الكلام، ولكن رئيس الحكومة حتى الآن لم يتمكن من تقديم

0: أي شيء يعني عملي يقنع الفريق الذي عارض المفاوضات المباشرة أنه هذا الخيار الذي ذهبت إليه السلطة اللبنانية خيار جيد وبدأ يحقق نتائج. حتى الآن لم يحقق أي نتائج، ولذلك مثلما يعني الآخرين محرجين، كمان السلطة محرجة في هذا الموقف، ولا تحمل في تقديري يتحمل المسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تتحمل المسؤولية في هذا الأمر التي هي ترعى هذا المسار، وعليها أن توصله إلى النتائج المرجوة إذا كانت فعلا صادقة النية في هذا الموضوع.
1: سيد سليمان،
0: يعني سيبقى في المشهد أن لبنان يفاوض إسرائيل وأمريكا ولا يفاوض إسرائيل وحدها. هذا هو المشهد يعني في الحقيقة.
1: سيد سليمان، بشارات إيران هددت عبر عمان برد واسع إذا اقتحمت إسرائيل علي الطاهر، حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. هل تعتقد أن بنيامين نتنياهو يخدمه عودة التصعيد والمواجهات الكبيرة من جديد، سواء مع حزب الله أو مع حتى إيران، أم لا بالنظر إلى حساباته السياسية في الفترة الراهنة؟
2: هذه نقطة بالغة الأهمية، وباعتقادي التوقيت الذي أعلن فيه من قبل بنيامين نتنياهو بالسيطرة على علي الطاهر واضح جدا أنها كانت بمثابة رسالة استفزاز لإيران في محاولة القول أنه يمكن أن إن كانت إيران صادقة وجادة في هذه التهديدات يمكن الذهاب إلى مواجهة، خصوصا كما تحدثنا في بداية المداخلة أن حديث بنيامين نتنياهو أيضا قبل ساعات أو خلال اليوم الماضي حول أن بإمكان إسرائيل أن تذهب إلى توجيه ضربة نهائية وتنهي المعادلة مع إيران في ضربة واحدة، ويبدو وكأن بنيامين نتنياهو يريد أن يذكر إيران بالضربة الافتتاحية التي ذهب إليها في فبراير الماضي عندما ذهب إلى تنفيذ الضربة الكبرى في مع إيران. لكن النقطة الأهم والأبرز باعتقادي، واضح جدا أن إسرائيل تعلم أن طرفي المعادلة اللبنانية سواء كان حزب الله أو الحكومة الرسمية هما مقيدان في مسارات تعطي إسرائيل حتى هذه اللحظة نوعا من الأريحية للقول أنها تستطيع أن تفرض واقعا جديدا على الأرض في لبنان. ترى أن المسار التفاوضي والسقف الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية للبنان الرسمي لا يمكن للبنان الرسمي أن يخرج خارج إطار هذا السقف، ولا يمتلك الأدوات التي يمكن أن يؤثر فيها على تغيير المعادلة. وترى أيضا في حزب الله لا يستطيع أن يذهب إلى المواجهة المفتوحة الآن دون أن يكون هناك تنسيقا مع الطرف الإيراني، وبالتالي المعادلة معقدة من حيث الأبعاد والتداعيات الأمنية، أكان ذلك مرتبطا في إعادة المشهد الإيراني إلى المواجهة المباشرة سواء مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تستفيد من حالة التقييد في طرفي المعادلة اللبنانية لتقول أنها تستطيع أن تفرض واقعا وتتمدد في الجغرافيا اللبنانية، وهذه ربما الرسالة التي أرادت من خلالها إسرائيل أن تقول أنها استطاعت أن تذهب إلى علي الطاهر وأن تفرض هذه الوقائع بغض النظر عن شكل وطبيعة السيطرة الإسرائيلية، لكن في مفهومها وفحواها السياسي باعتقادي هي رسالة استفزاز واضحة وجلية لإيران، بإمكان بنيامين نتنياهو أن يستثمرها أيضا في عدم ربما الاستعداد الكامل للذهاب إلى انتخابات محسومة النتائج. بنيامين نتنياهو يتمنى في كل لحظة من اللحظات أن تعاد المعادلة السياسية الإسرائيلية إلى قواعدها مرة أخرى، وأن تختلط الأمور على طاولة المسار السياسي الإسرائيلي الداخلي، وأن يذهب إلى إمكانية تأجيل الانتخابات. وأنا باعتقادي إذا ما ربطنا ذلك مع التصريحات التي أدلى بها أيضا رئيس وزير الجيش بالأمس عندما ألمح إلى إمكانية أن يكون هناك تأجيل الانتخابات الإسرائيلية أو إمكانية تغيير موعد الانتخابات الإسرائيلية بناء على طبيعة التطورات الميدانية والأمنية، وكأن هناك نوعا من التناغم ما بين بنيامين نتنياهو وما بين أقطاب الجيش أو بعض من أقطاب الجيش الإسرائيلي في محاولة أن أي تغير على المعادلة الأمنية يمكن أن يعطي بنيامين نتنياهو فرصة أخرى للذهاب إلى الحديث عن حالة طوارئ في إسرائيل وتأجيل الانتخابات، وبالتالي يغير المعادلة أو يقلب المعادلة السياسية الإسرائيلية الداخلية.
1: شكرا جزيلا لك السيد سليمان بشارات، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا من نابلس. وأشكر ضيفنا من بيروت السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، وأشكر ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لضيوفي. إلى تطورات التوتر الأمريكي الإيراني وأزمة مضيق هرمز، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن ولن تضع جدولا زمنيا لنهاية النزاع معها، في حين قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم يتخذون تدابير للالتفاف الكامل عليه. في طهران نقل مراسل الجزيرة عن الجيش الإيراني قوله إنه استهدف قواعد أمريكية في الإمارات والكويت.
3: أعلن الجيش الإيراني استهداف ما وصفها بالقواعد الأمريكية في الإمارات والكويت فجر الخميس، وقال إن ضرباته بالصواريخ والمسيرات الانتحارية ضد قاعدة أحمد الجابر في الكويت أدت إلى تدمير منظومات الاتصالات وإلحاق الضرر بحظائر المقاتلات، محذرا من أن الرد المقبل سيكون أكثر تدميرا في حال تكرر ما وصفه العدوان. النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قال إن الهجمات الأمريكية الجديدة أدت إلى تغيير المعادلات وتغيير العقيدة الدفاعية الإيرانية، محذرا من أن الرد الإيراني المقبل سيكون غير متوازن ومتعدد الطبقات بحسب تعبيره. اقتصاديا قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن الحصار بات يؤثر على إيصال النفط إلى عملاء إيران، لكنه في الوقت نفسه قال إن إيران تعمل على حل المشكلة ومحاولة إيجاد طرق للالتفاف على الحصار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خاطب وزير الخزانة الأمريكية قائلا إن الضغط الاقتصادي على الإيرانيين لن يؤدي إلى انهيار الشعب وانهيار البلاد، إنما ما ينهار هو قوة أمريكا في المنطقة بحسب تعبيره. أما في مضيق هرمز فوفق التصريحات الإيرانية لا يزال مغلق، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن إرادة إيران هي فقط القادرة على فتح المضيق بحسب تعبيره، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على الأراضي الإيرانية كانت مؤشر على عجز أمريكا عن فتح المضيق بحسب تعبيره.
1: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد، إلى أي مدى ترسم تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس ملامح الموقف الأمريكي من الصراع في مضيق هرمز؟
2: محمود، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس متطابقة مع التصريحات التي كنا نسمعها من أكثر من مسؤول أمريكي خلال الأيام الماضية، وهي التخلي عن المسار الدبلوماسي، التخلي عن مسار المفاوضات مع إيران طالما استمرت إيران في محاولة عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، واللجوء والتعويل أكثر فأكثر على الخيارين الاستراتيجيين اللذين بدأت واشنطن اتخاذهما في التعاطي مع الحرب مع إيران، وهي خيار التلويح بالخيار العسكري واستخدامه بين الفينة والأخرى، واستمرار الضغوط المالية والاقتصادية على إيران حتى يحدث تغيير ما في ديناميكية صناعة القرار في إيران، وتلبي إيران المطالب الأمريكية وأولها التوقف عن تهديد واستهداف حركة الملاحة والتجارة العالميتين عبر مضيق هرمز. وهذه ومن هنا تأتي هذه التصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، الذي أيضا تحدث من أن الولايات المتحدة تمكنت من حشد عدد كاف من الدول للاستمرار بالضغط أكثر اقتصاديا وماليا على إيران. كنا نعلم أو كان هناك حديث عن أن وزارة الخزانة الأمريكية قد بدأت حملة إقناع في حول العالم لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول في الانضمام إلى الجهود الأمريكية في تضييق الخناق الاقتصادي والمالي على إيران، وتحديدا من بين أولئك الذين استهدفتهم الخزانة الأمريكية شركاء إيران التجاريين. وكان وزير الخزانة قد تحدث من أن هناك تقدم في هذا المجال بالتعاون مع حملة أيضا تقوم بها وزارة الخارجية الأمريكية. الآن جيدي فانس في تصريحاته اليوم يقول أن الولايات المتحدة تمكنت بالفعل من حشد هذا الدعم الدولي للضغط أكثر على إيران، وأنها كلما استمرت إيران باستهداف السفن وناقلات النفط والغاز العابرة لمضيق هرمز عبر المسارين الذين دشنتهما الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون من السهل أكثر على الولايات المتحدة
4: المتحدة إقناع مزيد من الدول بالانضمام إلى هذه الجهود. الاستراتيجية الأمريكية الآن بحسب ما تسرب أيضا لبعض وسائل الإعلام الأمريكية من أن الرئيس ترامب لم يعد مقتنعا بأن المسار الدبلوماسي والحديث مع إيران عبر الوسطاء أو حتى بشكل مباشر تفاوضي سيؤدي إلى نتيجة ما أو اتفاق يمكن لإيران الالتزام به، وأن إيران ترى أنها لن تخسر

0: مصر بعدم الوفاء بتعهداتها حتى ضمن مذكرة التفاهم، وأن الطريقة المثلى للتعاطي مع إيران هو إجبارها وإخضاعها للمطالب الأمريكية وإحداث تغيير ما في ديناميكية صناعة القرار في طهران، حتى لو أدى هذا التغيير إلى تغيير في شكل حكومة إيران وقدراتها السياسية والعسكرية. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد هزيم كان معنا من واشنطن. معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن السيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. مرحبا بضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد بول ديفيس، مما قاله وزير الخزانة الأمريكي من أن الاتحاد الأوروبي انضم إلى عملية المنبوذ ضد إيران، المنبوذ الاقتصادي طبعا، وأعرب عن تقديري لهذه الخطوة التي وصفها بأنها مهمة ومبكرة. إلى أي مدى هذه الخطوة حاسمة بالنظر إلى تضاؤل العلاقات التجارية أصلا بين الاتحاد الأوروبي وبين إيران في تقديرك؟ يعني التعويل كان ينبغي على الموقف الصيني الذي رفض هذه العقوبات، والموقف الروسي، وكذلك الدول التي تتبادل تجاريا مع إيران مثل باكستان وتركيا والعراق وغيرها، لكن بدلا من ذلك يثمن وزير الخزانة موقف الاتحاد الأوروبي.
2: بشكل أساسي هم للتو أنهوا قمة العشرين بحضور وزراء المالية من كل هذه الدول بما فيها الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه خطوة مهمة للولايات المتحدة أن الاتحاد الأوروبي قد انضم إلى الركب في هذه العقوبات الاقتصادية على إيران. وكما قلنا آنفا، هذه ليست مجرد عقوبات اقتصادية ولكنها عقوبات ثانوية تفرض، وهي الأكثر كفاءة. وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي الآن لن يتفاعل مع إيران فيما يتعلق بتجاوز العقوبات، هذه الأبواب أغلقت الآن. أما بالنسبة للصين فهناك الكثير من الأمور التي تقولها الصين علنا، وتذكروا هم الآن منافسون اقتصاديين أو منافسون اقتصاديون للولايات المتحدة، وهم بحاجة إلى النفط لكي يستمروا ببرامجهم الاقتصادية، وبالتالي لديهم مصدران للنفط أحدهما إيران وفنزويلا. العام

0: ما ردك دكتور عباس خمار على هذا الكلام؟ هل فعلا الخناق يضيق على إيران وإنه ليس أمامها الكثير من الخيارات قبل أن تطلب العودة بالشروط الأمريكية إلى طاولة المفاوضات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك
0: أهلا بك.
1: ولكل المشاهدين. الحقيقة أنا أرى الموضوع من زاويتين. الزاوية الأولى أساسا طبعا طهران لن تعلق على ما قاله بنس ما يتعلق بانضمام أوروبا إلى الركب الأمريكي، ولكن الجميع يعرف بأن أمريكا أوروبا كانت تمهد، هي مهدت للعنوان من خلال اتخاذها قرارات في مجلس الأمن الدولي، من خلال تعرضها، من خلال سكوتها وصمتها على انسحاب ترامب من الاتفاقية عام 2015 وبقاء إيران في تلك الاتفاقية على مدى عامين ولن تتحدث أوروبا أبدا. الأوروبيون في النهاية الأمر مغلوب عليهم ويريدون دائما أن يتبعوا الولايات المتحدة الأمريكية،
0: هذا غير
1: وهناك
0: صحيح، هذا غير
1: تحقيق
0: صحيح دكتور عباس، هذا غير صحيح. الجانب الأوروبي في معظمه عارض هذه الحرب ولم ينضم إلى الجهود العسكرية الأمريكية في شهورها الأولى، وظل يعارض هذه الحرب حتى من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، أعني بذلك البريطانيين على سبيل المثال، ولقوا انتقادات حادة من جانب الرئيس ترامب إزاء هذا الموقف.
1: لا، أنا لا أشاطرك الرأي بالنسبة للترويكا الأوروبية، أنا أقصد الترويكا الأوروبية كان لها دور كبير في تمهيد هذه الحرب قبل الحرب، ومن يعني يجب أن نراجع ما قامت به أوروبا، الترويكا الأوروبية أنا أقصد فرنسا وألمانيا وبريطانيا بهذا التمهيد، والذي كانت هناك تدهورت العلاقات حتى مع هذه الدول الثلاثة. لكن أساسا يعني الحد الأدنى هناك تعاون بين أو تبادل تجاري بين إيران وأوروبا، لذلك ولم تكن الأمور واضحة لحد الآن، هذا مجرد ادعاء، يجب أن ننتظر ونرى ماذا ستقوم به أوروبا فعليا، وليس ما يريده الولايات وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة التي تبحث عن مواقف استعراضية أمام فشلها في ما يتعلق بالضغط على روسيا. الروس كان لهم موقفا واضحا يوم أمس، الصين كذلك، والدول المنطقة، العراق، تركيا، وباكستان، وأفغانستان، كل هؤلاء لن يصدر منهم أي موضوع اتفاق مع أو أي نقطة تضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية أو امتثالهم للأوامر الأمريكية. هذه نقطة يجب أن تؤخذ في الاعتبار. لذلك أتصور هناك حالة استعراضية ليس إلا، وهذا ما نشاهده على الأرض في ما يتعلق بالعلاقات مع الدول التي تشارك إيران في التجارة وفي المبيعات والمشتريات.
0: طيب، سؤالنا للسيد بول ديفيس. كثيرون يفسرون تصريحات نائب الرئيس جيدي فانس وتصريحات ماركو روبيو وكذلك تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنها محاولة لإخراج الحزب الجمهوري من مأزق الانتخابات النصفية التي اقترب أجلها بعد شهرين تقريبا من الآن، لكن في ضوء ارتفاع أسعار النفط، عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم لخروج الولايات المتحدة من هذه الحرب، ربما يشيران أو يؤتيان ثمارا غير مواتية للحزب الجمهوري وللإدارة الأمريكية بصفة عامة. إلى أي مدى هذا التحليل دقيق؟
2: في حقيقة الأمر العكس تماما هو الصحيح في هذه المرحلة، فالجمهوريون كانوا يعانون ولقد كان هناك ردة فعل بسبب ما يجري، والناس لم يكونوا سعيدين بسبب ارتفاع أسعار النفط وما إلى ذلك، ولكن الحزب الديمقراطي نفسه الآن في أزمة، ونرى الآن الحزب الجمهوري يرتفع مستوى

0: الدعم لمرشحيه، ولذلك فبالنسبة لرئيس ترامب قد يخسر مجلس الشيوخ الآن ولكن لن يخسر مجلس النواب على الأقل، بالتالي سوف يستمر بالسيطرة على فرع من الحكومة وهو الذي يسيطر على الميزانية المرتبطة بالحرب. إذن فهذا يخدم الرئيس ترامب وهو بشكل أساسي استطاع فعل ذلك. بالنسبة للشعب الأمريكي وبالنسبة لاهتمام بالحرب، الكثيرون منهم لا يدركون حتى ما يجري، وبالنسبة للخلفية الآن هي أن الأمر مرتبط بأسعار النفط، ولكنهم ليسوا مهتمين بالسياسة الخارجية، وهذه لم تكن أمرا يهمهم في إطار الانتخابات، بل الاقتصاد هو كذلك. ولهذا ترامب الآن يحاول أن يدير الاقتصاد وأن يقوم بمساعدة الاقتصاد من خلال ضخ النفط الفنزويلي والاستفادة منه، وإذا ما استطاع فعل ذلك فهو قد يستطيع السيطرة على مجلس الشيوخ، وهو يبلي بلاء حسنا مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي الآن في وضع أزمة سياسية. ففي إنجلترا،
1: طيب أنا عذرا للمقاطعة سيد بول ديفيس، عذرا للمقاطعة، ما مصدرك لهذه التحليلات؟ هل هناك استطلاعات رأي يمكن الاستناد إليها؟ لأنه بحسب ما يعني وردنا من أحدث استطلاعات الرأي تقول وكالة رويترز إن 33% فقط من الأمريكيين يؤيدون الرئيس دونالد ترامب، وهذه أدنى نسبة للرئيس ترامب في فترته، بل حتى أدنى من أدنى نسبة حصل عليها الرئيس السابق جو بايدن التي كانت 35%. وكذلك الحرب الدائرة في إيران نسب التأييد لها أقل من 30%، وهذه نسبة متدنية للغاية. أما قولك أن المواطن الأمريكي لا يهتم بالسياسة الخارجية لكنه يهتم بسعر الجالون البنزين أو جالون البنزين الذي ارتفع ثمنه، وليس يبدو في الأفق أنه سينخفض قريبا نظرا لأن مسألة الانتفاع من البترول الفنزويلي ليست مؤكدة أنها ستؤتي ثمارها على المدى القصير.
0: مرة أخرى علينا أن ننظر إلى الاستطلاعات المتعلقة بشعبية ترامب، ومعظم الرؤساء نعم وخاصة بايدن كانت نسبته متدنية ونسبة ترامب أيضا متدنية، ولكننا نتحدث عن الانتخابات النصفية وليس شعبية ترامب، بل نتحدث عن أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب الذين يترشحون في مناطقهم. الاستطلاعات في هذه المناطق هي التي علينا أن ننظر إليها، وفي هذه المناطق الاستطلاعات هي قوية لمن هم الآن في مناصبهم وللمرشحين الجمهوريين الجدد. إذن فشعبية ترامب بالتالي هي لن تكون عاملا أساسيا في الانتخابات. ترامب هو ليس مترشحا أصلا للانتخابات، بل الممثلون هم الذين سيترشحون، وهذا ما ننظر إليه ونهتم فيه.
1: سيد عباس خميار، في وزير النفط الإيراني قال إن للحصار البحري تأثيرا على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكنهم أي الجانب الإيراني يتخذ التدابير للالتفاف الكامل على هذا الأمر. ما مدى واقعية هذا الكلام بالنظر إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة للجانب الإيراني تركزت على تعمية إيران وتدمير محطات الرادار وغير ذلك، وحتى تصريحات الجانب الأمريكي تقول إن يعني القيادة المركزية الأمريكية قالت إن نحينا عددا كبيرا أو نحمي عددا كبيرا من السفن، وكذلك اعتلينا سفينتين وعطلنا مسار 3 سفن تابعة لإيران، بمعنى أن الحصار البحري قوي للغاية. هل هناك مسارات يتمكن الإيرانيون من نقل نفطهم من إيران إلى المياه العميقة لتبادل تجاري في هذا الإطار؟
2: يعني ما قاله وزير النفط الإيراني هو يتطابق بشكل كامل مع ما يقولونه المسؤولين الإيرانيين، وخاصة النائب الأول لرئيس الجمهورية عندما تحدث قبل أيام وقال بأن إيران كانت تعرف بأن الحرب القادمة هي حرب اقتصادية تشن ضدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ عام هي تخطط لمواجهة هذه الحرب. إضافة إلى ذلك، الإيرانيون محاصرون على مدى أكثر من 4 عقود، وإنهم يعرفون جيدا الطرق الملتوية والالتفاف حول هذا الحصار. هناك حديث كرر عدة مرات بأن هناك قطع بحرية تجارية كبيرة منتشرة في المحيط الهندي وخارج المناطق الإقليمية البحرية الإيرانية، وهي مخازن معبأة بالنفط تنقل النفط إلى سفن تجارية أجنبية بطريقة ذكية للغاية. لذلك لا أتصور وزير النفط عندما يتحدث بهذه الطريقة وبهذه الصراحة والشفافية أمام الرأي العام الإيراني، من المستحيل أن يجازف في كلامه، لأنه سيتساءل وسيسأل غدا في البرلمان. لذلك هناك نوع من المصداقية في حديثه. ومن ناحية أخرى، السردية الأمريكية، الحديث الأمريكي هو لإدارة سوق الطاقة في الداخل الأمريكي، يعرفه الجميع حتى الأمريكيون، وهذا ما جاء حتى على لسان يعني مندوبكم أو مراسلكم في واشنطن. هم الأمريكيون يتحدثون دائما عن المواقف التي تتخذ من قبل المسؤولين هي لضبط السوق وإدارة سوق الطاقة في الداخل الأمريكي وللحؤول دون ارتفاع الأسعار. ولم تكن هناك مصداقية للتغريدات أو للمواقف الأمريكية عندما يتحدثون أكثر من 150 مرة بأنهم قضوا على القوة البحرية والقوة الجوية والمشروع النووي الإيراني والمشروع الباليستي الصاروخي الباليستي. كل هذا تأتي بعد إيران لترد على هذا الهجوم الأمريكي بهذا الشكل وبهذه الطريقة، سواء من الجيش الإيراني أو من حرس الثورة، وعلى هذا امتداد هذه الجغرافيا الواسعة في المنطقة. هذا يدل بأن هناك الحقيقة لن تكون أي مصداقية للمواقف الأمريكية ولتصريحات الرئيس ترامب ووزرائه وفريقه، الذين أصبحوا جميعهم هم وزراء حرب عندما يتحدثون بلغة الحرب واللغة العسكرية. أنا أتصور هناك مخطط لضبط السوق الإيراني، لضبط مواجهة وكيفية مواجهة الحرب الاقتصادية، وهذا ما نشاهده. لن الأسعار مرتفعة وهناك تأثير على الشارع الإيراني وعلى المواطن الإيراني، ولكن في نفس الوقت بالرغم من هذا الحصار الذي استمر أكثر من 55 يوما، لن نرى نقيصة أبدا في أي من المواد الغذائية أو المواد الاستراتيجية في الداخل الإيراني وعند المواطن الإيراني. الأسواق مليئة، المحلات سواء يعني المحلات بما يتعلق بال
1: طيب سؤالنا
2: جانب
1: سؤالنا إذا للسيد بول ديفيس، نائب رئيس جيدي فانس قال إن القتال الدائر بين الولايات المتحدة وإيران حاليا لا يعد حربا، يعني وهذا الوصف إلى أي مدى يتسق مع حقائق وجود أكثر من 50,000 جندي في المنطقة وإبقاء الولايات المتحدة لقطع بحرية أطول من الفترات المعتاد بقاؤها في عرض البحر واستجلاب قطع بحرية من المحيطين الهادئ والهندي والقارة الأوروبية؟
0: مرة أخرى فيما يتعلق بتحديد معنى الحرب، الولايات المتحدة هل هي تغزو إيران؟ كلا. هل هناك صراع مباشر في هذه المرحلة بين الجيش الإيراني والجيش الأمريكي؟ كلا. الجيش الأمريكي وجوده في المنطقة هو من أجل احتواء الطموحات الإيرانية والتوسع الإيراني، بالإضافة إلى الإصرار على السماح لنا لنعرف ما الذي يجري داخل إيران. الهدف الرئيسي للولايات المتحدة كما كان وكما هو القضية النووية، وأيضا الإرهابيون الوكالة

0: كلاء والصواريخ. إيران قررت أن تأتي بمضيق هرمز إلى إطار هذه النقاشات، والآن قمنا بفرض هذا الحصار البحري، وهناك تحركات من إيران. إذا ما قاموا بفتح مضيق هرمز وسمحوا للتجارة بأن تعبر بطريقة عادية، وهم مستعدون لمناقشة القضية النووية مع الولايات المتحدة وبقية العالم، فإن الحصار سوف يرفع، وخاصة كما تم ذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم. بعدها قامت إيران بالهجوم على السفن. إذن فهو ليس هناك حرب الآن تجري بين الولايات المتحدة وإيران كما هو التعريف التقليدي للحرب، لكن هناك صراع.
1: دكتور خميار، في تقديرك هل ما زالت مذكرة التفاهم تصلح أساسا لاستمرار المفاوضات، استئناف المفاوضات إذا ما قرر الجانبان الشروع فيها مجددا، بالنظر إلى أن الجانب الإيراني بينما يتمسك بهذه المذكرة فإن الجانب الأمريكي يستبعدها تماما؟
2: يعني المشكلة يعني ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية هي تملك فائض القوة وتملك التكنولوجيا وتملك كل شيء لمواجهة إيران أو للحرب على إيران، لكن الخطأ هو في الاختيار الأهداف واختيار الحروب. هذا ما يؤكد عليه الأمريكيون أنفسهم، واتخاذ السقف العالي جدا في إطار هذه الأهداف. ولا تستطيع أمريكا أن تحقق أي هدفا من خلال عدوانها على إيران. أنا أسأل ضيفك الكريم والأمريكيين، أي هدف حققتها واشنطن خلال هذه الفترة؟ والجميع يعترف بأن إيران بالرغم من هذه الضربات الأليمة التي تلقتها ولكنها خرجت أقوى مما كانت عليه قبل الحرب. المشكلة هنا الآن، وكما يقول فرانك كندال يعني القائد القوات الجوية السابق، يقول لن يكون هناك طريقة الخروج من هذه الأزمة للأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور عباس خميار، الدبلوماسية الإيرانية السابق وأستاذ العلاقات الدولية، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من الولايات المتحدة السيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، كان معنا من واشنطن، شكرا لك. إلى الضفة الغربية، حيث تواجه التجمعات البدوية في بلدة الطيبة شرقية مدينة رام الله اعتداءات يومية من المستوطنين الذين يشنون حملات اقتحام للمساكن وقطع خطوط للكهرباء والماء والاعتداء على السكان والمتضامنين الأجانب. ويواجه سكان تجمع نايف الكعبنة وأبو فزاع خطر الترحيل بعد أن تمكن مستوطنون من بناء بؤر في محيط مساكنهم وتهجير تجمعات مجاورة.
3: أقوم الصبح وأراقب المستوطنين، أجوا راحوا طلعوا نزلوا.
4: حل الصباح ومعه بدأت مهمة بشار التي لا تشبه مهام غيره من أبناء جيله. عيناه تلاحقان حركة المستوطنين المنتشرين في محيط تجمع نايف الكعابن شرق بلدة الطيبة بقضاء رام الله، يترقب رفقة إخوته لحظة الاعتداء.
3: مش حياة من مرة، ناس يراقب، ناس يتصل على المتطوعين، ناس يتصل على الشرطة، ناس يصور، ناس مهام، صرنا كل واحد له مهمة يوميا.
4: بعد ساعتين انتشر المستوطنون وأغنامهم في محيط المكان. ها قد اقتحم المستوطنون هذا التجمع في مسلسل يومي يوثق الاعتداءات المتصاعدة على التجمعات البدوية في بلدة الطيبة. هذا المستوطن يبدأ باستفزاز السكان هنا ويعتدي على المتضامنين الأجانب والمواطنين.
5: كل يوم يجي علينا يضرب علينا حجار، كل يوم، ويجي في الليل كمان، كل يوم نصل على الشرطة ولا سوى ولا شيء، كل يوم الصبح والعصر وهو جاي متلثم هي بيجي يضرب علينا.
4: لا طريقة لصد هجمات المستوطنين ووقفها، ولا شكاوى تسمع يقول الناس هناك.

0: حتى من جاء إلى هذا المكان من المتضامنين الأجانب ليكون شاهداً على عنف المستوطنين بات في عين الاستهداف من المستوطنين وجيش الاحتلال الذي حظر على المتضامنين وناشطي السلام المكوث داخل التجمع.
1: يبدأ الهجوم دائماً بأشياء بسيطة مثل دفع السياج أو هدمه، ثم يتطور إلى الاعتداء عليك فعلياً واقتحام المكان. يدخل المستوطنون إلى مساكن الفلسطينيين ومعهم أغنامهم، يريدون ألا يتركوا للسكان لحظة راحة أو هدوء، وأن يجعلوا حياتهم جحيماً حتى يضطروا إلى الرحيل.
2: ما علينا إلا نصبر ونثبت ونعيش كالأبطال في هذه الحياة.
0: ليس بعيداً عن تجمع نايف الكعابنة يعيش سكان تجمع أبو فزاع ظروفاً مشابهة. لا خيار أمامهم سوى الصبر، يقول الحاج لأحفاده الذين يعيشون تحت رعب مستمر بسبب هجمات المستوطنين بعد أن بنوا بؤرة على مدخل التجمع.
2: تخصصنا لحراسة التجمع 24 ساعة، شفت يسلم شفت، وإحنا ليل نهار حراسة على هذا المكان، فمضطهدين من قبل المستوطنين.
0: منذ عشرات السنين تعيش هذه التجمعات في مكانها. سلب المستوطنون مراعيهم وأراضيهم ونجحوا في تهجير تجمعات مجاورة لهم، فهم يتداولون دائما أنهم ذاقوا من الهوان ألوانا، لكن الصمود خيارهم الوحيد. مر الاعتداء الأول وعاد بشار وإخوته إلى مهمتهم اليومية في انتظار هجوم آخر. ثروة شقر، الجزيرة، من بلدة الطيبة شرقية رام الله.
3: تابعنا مشاهدينا الكرام تقرير ثروة شقرة عن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية البدوية. وصلنا إلى نهاية هذه الساعة من تغطيتنا، وتغطيتنا مستمرة على رأس الساعة المقبلة. في أمان الله.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التهجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: لما بيت مدار زي هذا، بيت أحلام أطفال،
6: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
7: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
8: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
9: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
10: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
11: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
12: بدون ما يجيكون عن الألم هذا صعب.
13: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
14: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
15: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
16: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
17: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
18: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
19: دخل كسر الباب، بلش فيه يضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
14: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
12: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد ذو النكبة.